أنا بحب ترنيمة بصوتي للرب أصرخ، بتعجبني قوي الجزء اللي بيتكلم ان الرب هو ترسن لي، وان الرب بيسمع من علاوي ويجيب لكلامي، ان الرب بيستمع لصلاتي. بيعجبني قوي كل الترانيم بصفه عامه اللي هي بتبقى متاخده اساسا من اساس كتابي، لان تلحين الترنيمه اللي هي اصلا ايه او جزء من الكتاب المقدس من ناحيه بيساعدنا ان احنا نحفظها، وده شيء مهم ان احنا نحفظ كلمات من الكتاب المقدس وايات، وبعد كده بيبقى سهل استرجاع الايات دي في وقت احنا بنبقى محتاجين لكلام الكتاب المقدس، ويمكن الكتاب المقدس نفسه ما يبقاش معانا.

0: الاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟

ليلى. حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين، وهنسمعه بعد الفاصل.

ألف ب، أهلا بكم مرة أخرى أحبائي في برنامجنا ألف ب اللي فيه بنتكلم عن أسس كل شيء. اتكلمنا عن أبعاد مشكلة الخطية من ناحية الله ومن ناحية الإنسان ومن ناحية الخليقة، وشفنا أنها دخلت فدمرت كل العلاقات، سببت إهانة لله. الله في ذاته لم يتأثر، لكن في علاقته مع الإنسان حدث تأثر مهول في العلاقات. في الإنسان الخطيئة المحسوبة والموروثة والمعمولة، في الخليقة تم التدمير ودخل الموت ودخل الخراب والتعفن والفساد والوحشية والتحلل. مش هي دي مقاصد الله أبدا. إيه الحل؟ لابد من وضع أسس قانونية لاسترجاع كل شيء إلى مش فقط نظامه القديم، لكن أكثر إلى اللي ينفذ مقاصد الله. ليه؟ لأن حتى اللي كنا بنشوفه في الجنة قبل السقوط من وجود آدم وحواء على الأرض بدون خطية، حتى ده مش النهاية للمشروعات الإلهية، لكن دي كانت البداية. بداية المشروعات في الجنة ونهايتها في بيت الآب في المجد. لكن لما يجي المسيح عشان يضع الأسس القانونية لحل كل الأبعاد لمشاكل الخطية، ده مش عشان نرجع الإنسان إلى الجنة، لا، ده عشان نستكمل الرحلة إلى نصل إلى المجد الأبدي. لأن الجنة في حد ذاتها ما كانتش غرض، آدم في الجنة في حد ذاته ما كانش غرض، لكن الغرض هو المسيح والمجد الأبدي. طيب تعالوا نشوفها في قصة قبل ما نشوف الحقيقة. ليه؟ لأن القصة بتفهمني قبل ما أصل إلى الحقيقة الواضحة الصريحة. اتكلمنا عن زمان مرة أخرى عن قصة عن واحد اسمه فيليمون، غني، رجل رائع، مسيحي محترم، أخلاقيات عالية جدا، مشهور بإيمانه، مشهور بمحبته للجميع، مشهور أنه شخص مريح، معروف أنه مليان صلاح، يعني خيره للكل، محبة، احترام، مراته رائعة جدا، ابنه بيخدم مع رسول بولس، الكنيسة بتتعامل اجتماع في البيت، احنا يعني في سما على الأرض. عنده عبد اسمه نسيموس، اشتراه، فهذا العبد ملك لفيليمون. هذا العبد بعد فترة من الفترات راح عمل كارثتين، سرق وهرب، واتفقنا ان فيليمون كان في كلوسي ونسيموس لما هرب لروما، واتكلمنا عن كده لاحقا سابقا في حلقات كتيرة، انه الامر ده اثر على انوسيموس من ناحية واثر على فيليمون من ناحية. يعني انوسيموس كعبد هارب فقد سلامه وهدوءه وراحته واستقراره، واصبح عليه حكم موت لانه عبد هارب بحسب القانون الروماني عليه حكم موت، وايضا سارق فمديون لازم يرجع ديونه وهو معوش يرجع. لكن فيليمون كمان اللي هو السيد تأثر بسبب الخطأ بتاع العبد، انه امواله اتسرقت والعبد بتاعه اللي هو ملكه هرب، وايضا سبب اهانة لكرامة فيليمون في وسط البيت. هيتدخل الرسول بولس للحل، بما أن الخطأ من طرفين فمش معقول أن الحل يكون من طرف واحد، لأنه ده دايما اعتقادنا، خلوني أقول البسيط الغير واعي، اعتقاد بسيط مش ناتج عن معرفة واعية. إيه؟ أن الإنسان غلط يبقى المشكلة مع الإنسان، يبقى تتحل المشكلة مع الإنسان، مفيش إدراك للبعد الآخر انه في بعد مع الله. طب يتحل ازاي مع الله ده؟ زي المثال الشهير، انت كسرت اشارة المرور وخبطت، يعني سيارتك خبطت واحد اتكسر، فهل كل دورك فقط انك تاخد الشخص اللي اذيته تعالجه عند طبيب العظام وتعمله عملية ويعالج ويسترد وضعه وخلاص خلص الامر؟ لا، في شق قانوني. الشق القانوني ده اللي هو انت اساسا كسرت اشارة مرور وأزيت مدني في ظل حكومة بتنظم العلاقات، فعشان كده الشق القانوني ليه عقوبته، والشق الاخر اللي فيه أزيت الناس ليه عقوبته. فاهمين الفكرة؟ عشان كده الامر ليه نتيجتين، نتيجة مع الحكومة، نتيجة مع البشر. البعض يحب يسميه الحق العام والحق الخاص، البعض يحب يسميه الشق الجنائي والشق المدني. كيفما كان المسمى، انت فاهم ان الامر مش بعد واحد، بعدين، وبالتالي العلاج مش بعد واحد، العلاج بعدين. يبقى إذن الله تآذى بسبب الشر والإنسان تآذى بسبب الشر، إيه العلاج؟ فقط غفران للإنسان؟

طبعا لان في مشكله مع الله. طيب نحلها ازاي؟ نحلها ازاي مع فورمينو اونوسيموس؟ يتدخل الرسول بولس عشان يحل الامر. هتحلها ازاي يا رسول بولس؟ يقول عشان احلها بطريقه قانونيه عشان خاطر فيليمون ياخد حقه وانوسيموس تعالج حالته، لابد ان يتم العلاج من الطرفين. ليه يا بولس؟ يقول عشان خاطر هدفي في الاخر استرد انوسيموس مره اخرى للعلاقه مع فيليمون، بس على اسس قانونيه، على اسس من البر، على اسس من العدل. ليه؟ لانه في القصص زي كده لما يكون سيد عظيم غني زي فيليمون عنده عبد هارب مارق وهيرجع هيرجعوه يعني، دايما المجتمع في حلوله الغير قانونية وغير عادلة يقول لفيليمون الغني: يا عم انت راجل غني وربنا موسح عليك والولد غلبان والمسامح كريم. فاهمين الطريقة دي؟ الطريقة دي يعني خلي الأمر يتحل فقط على دافع من المحبة والرحمة بدون البر والعدل. كارثة، كارثة حقيقية. ولما بتتحل بالطريقة دي اللي بيحصل يظل فيليمون مظلوم، ونوسيموس اللي هرب ده وسرق مفيش أي نوع من المحاسبة ويرجع. احنا بنعلم ايه بقية الناس؟ بنعلمهم ايه؟ اسرق واهرب وزني واقتل ومارس شرورك والمسامح كريم. دي كارثة. ليه؟ طب والتكلفة والألم اللي تم والشر الذي تم والإهانة التي لحقت بالله والتدمير اللي تم مع الإنسان يروح فين؟ وبس كده؟ مفيش قاضي أرضي يسمح بحاجة زي كده. قاضي أرضي عدله نسبي، أي أروع قضاة الأرض، أعدل قضاة الأرض، العدالة بتاعتهم نسبية. أعمل إيه لما أروح لله الغير محدود بعدالة مطلقة وبر مطلق واستقامة مطلقة؟ بولس طبعا ما يحلهاش بالطريقة دي، لأن الطريقة دي لسيف فيليمون مظلوم. خلينا أقول يخبط راسه في الحيط، المهم نرجع الولد العبد المسكين ده. لا لا لا لا، بولس ما يحلهاش بالطريقة دي. بولس يحلها بطريقة قانونية، يكتب لفيليمون يقول لفيليمون: هو ظلمك بكام؟ اقرأ فيليمون 18، فيليمون ده أصح واحد بس. ظلمك بكام؟ إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين، زي ما الآية واضحة قدامنا، احسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. الرسالة دي على فكرة آخر سطر في الكتاب المقدس في الصفحات الورقية، مكتوبة إلى فيليمون، كتبت من روميا على يد أنوسيموس الخادم. يعني بولس بيملي أنوسيموس بيكتب بخط إيده، إلا عدد 18 بولس يكتبه بخط إيده. ليه؟ لأن بولس كان نظره ضعيف فبيكتب بحروف كبيرة قوي، أحيانا حاجات يكتبها بخط إيده. السطر ده العدد 18 ده كتبه بخط إيده. ليه؟ لأن أنوسيموس هياخد الرسالة دي من بولس في روما. بولس كان في السجن ساعتها، أو خلينا نقول يعني محددة إقامته، وهيرجع كلوسي في تركيا وهيقدم الرسالة دي لفيليمون اللي هي عبارة عن ضمان رجوع حقوق فيليمون. فبولس بيقول لفيليمون: يا فيليمون انت اتظلمت بكام كذا، احسب ذلك عليا. انا بولس هخرج من السجن، هتنتهي قضية السجن وهطلع وهرجع اشتغل تاني وهعمل ادخار للمبلغ وهرجحه لك. تاني حاجة، انت خسرت عبدك، انا برجحه لك. اكتب اليك لاجل ابن أوسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لكنه الان نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله. اديني برجع لك العبد، يبقى تديني خسارة تم رجوعها لفيليمون. تالت خسارة، انت تهنت، رح كتب له رسالة رد كرامة، رسالة رد كرامة. يبقى إذن بولس بيحل المشكلة على أسس قانونية. وعلى فكرة هنتكلم دلوقتي عن المسيح. ليه؟ المسيح لابد أن يتجسد، ابن الله لابد أن يتجسد، لابد أن يذهب للصليب، مفيش حل غير كده، ولابد أن يذهب إلى الصليب ليعمل ما يسمى الكفارة اللي هنفهمها من اللي بيعمله بولس مع فيليمون أونوسيموس. طيب يا بولس، انت حلتها مع فيليمون، رجعت له العبد، رجعت له أمواله، كتبت رسالة رد كرامة، هتعمل ايه مع أونوسيموس؟ أونوسيموس فاسد، عبد هارب حرامي عليه حكم موت، هتعمل ايه؟ كلمه عن المسيح في السجن، واتولد أونوسيموس الولادة الجديدة في السجن. الكتاب ده، الكلام ده في عدد 10، أكتب إليك لأجل ابن أنوسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لكنه الآن نافع لك ولي. الله بدأ التغيير يبان في حياة أنوسيموس على طول، للدرجة في كلوسي، رسالة كلوسي أصح 4، يكتب عن أنوسيموس الأخ الأمين

الحبيب، واخدين بالكم من الثلاث كلمات الحلوين دول؟ الأخ مكان العبد، الأمين مكان الحرامي، الحبيب اللي ما كانش اللي كان يتكره بسبب أخلاقياته السيئة. طبعا مش بيتكره من ولاد الله، لكن أي حد بيتصرف زي كده محدش بيحبه، فاهمين الفكرة؟ إلا اللي عندهم نعمة. فعشان كده إيه اللي هيحصل لأونسيموس في السجن؟ بيتغير. يبقى إذن الحل القانوني إيه؟ هتعمل إيه يا بولس؟ يقول حاجة عملها مع فيليمون، حاجة عملها مع أونسيموس. إيه اللي هتعمله مع فيليمون؟ هرد له كل حقوقه، أمواله والعبد اللي هرب يرجع، وكرامته تتكتب رسالة. طب هتعمل إيه مع أونسيموس؟ يتولد ولادة جديدة في السجن، يتغير، يتحول من عبد إلى أخ، يتحول من حرامي إلى أمين، يتحول من شخص ضار إلى شخص نافع. يبقى إذن فيليمون أخذ حقوقه، أونسيموس تغير، أقدر أرجع أونسيموس لفيليمون على أسس قانونية. وإلا لو بولس ما عملش كده، أونسيموس هيرجع لفيليمون بس بطريقة غير قانونية، الدفع المحبة لكن مفيش أسس قانونية أو أسس من البر زي ما تكلمنا. طب هتعمل إيه؟ لابد أن البر والعدل والقضاء والقانون يكون في انسجام مع المحبة والرحمة. لابد من كفارة برد حقوق فيليمون وتغطية مشكلة أونسيموس. وهذا اللي عمله المسيح يا أحبائي، راح للصليب. ليه؟ عشان هيحل المشكلة مع الله برد كل حقوقه في الصليب، وده اسمه الكفارة أو اسمه الطردية، وعلاج المشكلة مع الإنسان، وده اللي بنسميه التغطية. فعشان كده المسيح في الصليب وضع أسس لخلاصنا وبركتنا، أسس قانونية إلهية. إيه؟ كلها قائمة على البر والعدل ومدفوعة بالحب. ما هو البر ليه مساره والحب له مساره، ولا بد أن ينسجم البر مع الحب. دي طبيعة الله، هنتكلم في حلقات لاحقا عن هذا الأمر. دي طبيعة الله، لا يمكن يكون الله محبة بدون نور، ولا يمكن أن يكون نور بدون محبة، لا يمكن أن يكون حق بدون نعمة، لا يمكن أن يكون نعمة بدون حق. الحق والرحمة التقيا، المسيح جاءنا مملوءا نعمة وحقا. فلابد من رد حقوق الله، ولابد من علاج حالة الإنسان الساقط. عشان كده ده ألف به الخلاص، إيه؟ الكفارة. تابعونا في الحلقة اللي جاية هنكمل. الرب معك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان انعش ذاكرتك. بسمع الناس دلوقتي بيقولوا لي الزهايمر اشتغل، ده انا بقيت بنسى كل حاجه، بنسى حتى عيالي، بنسى اسمائهم، باجي انادي على واحد بنادي عليه بالاسم التاني. هل فعلا الذاكره ممكن نقويها؟ وهل الذاكره بتضعف مع العمر؟ لان احنا شايفين ان حتى الشباب الصغيرين بقت ذاكرتهم بقت ضعيفه، هل ده ممكن يحصل؟ هو ده اللي احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله في حلقتنا انعش ذاكرتك وازاي نقوي ذاكرتنا. خلينا الاول نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانيه وعيش حلمك.
1: هل الذاكرة بتضعف مع تقدم العمر كما يعتقد معظم الناس؟ أغلب الناس بتشتكي النهاردة من ضعف الذاكرة، فبتسمع كتير عبارة الزهايمر اشتغل. ما حصلش مرة إنك وإنت بتسلم على حد قابلته قبل كده إنك نسيت اسمه وتقعد تحاول تعصر دماغك عشان تفتكر وتلاقي مفيش فايدة؟ كلنا بنعاني من النسيان ولكن بدرجات متفاوتة. بتنسى كتير؟
2: ساعات بننسى، لازم انا اي حد لازم ينسى، في حاجات لازم ينساها.
3: لا ما بنساش.
4: بنسى كتير، احيانا بنسى.
5: بنسى كتير يعني عادي، بنسى كتير جدا.
1: ايه هي المواقف اللي تفتكر انك نسيت فيها وسببت لك مشكله؟
5: اكتر موقف بيحرجني لما اكون بقابل حد وما اكونش فاكره اسمه.
4: انا نسيت اسم المدير اللي انا هشتغل معاه الجديد، فعمل لي مشكله فعلا.
5: ممكن عيد ميلاد او كده نسيته كده، يعني بتحرج يعني.
6: بنسى مواعيدي وبنسى حاجات مهمه، زي مثلا مره نسيت عيد ميلاد مراتي.
5: ممكن لما حد في حد قبل كده جه سلم عليا ومش عارفه اسمه.
1: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخلي الانسان ذهنه مشتت وينسى؟
5: متهيألي لما يكون اهدافه متشتته، مش مركز هو بيعمل ايه في دنيته، فاتوقع ان هو هيكون متشتت في كل حاجه تانية ممكن ياخد فيها اي قرار. يعني
7: مشاكل البيت طبعا بتخليك تنسى حاجات تكون في دماغك.
5: ممكن مثلا لو هو مجروح او زعلان.
4: هي ضغوط الحياه والمشاكل الكتير والمسؤوليه اللي ورا الواحد بتخلي الواحد دايما في مشغول وممكن ينسى.
5: ممكن لو عنده مشاكل كتير ممكن ينسى. يعني
6: اللي بيخلي الانسان ينسى وبيبقى فكره مشتت المشغوليات واحيانا الضغوط الاجتماعيه.
1: ربنا وهبنا سعه للذاكره غير محدوده، المشكله اننا ما اتعلمناش ازاي نستخدم ذاكرتنا وازاي ندربها.
0: ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا اغلب الناس عندها شك في ان هي ممكن تقوي ذاكرتها. دلوقتي احنا هنتكلم على اولا ايه هي الذاكره، وهل الذاكره بتضعف مع العمر، وايه الاسباب اللي بتخلينا ننسى، وازاي ممكن نقوي ذاكرتنا. هنشوف اول حاجه دلوقتي ونعرف ايه هي الذاكره. الذاكره ببساطه هي ان انت بتسترجع المعلومات اللي انت دخلتها بالفعل جوه دماغك. طيب هنا بقى في حاجة مهمة جدا، طب لو أنا ما دخلتش المعلومات بطريقة صحيحة، طب هل ممكن تكون بتفتكر؟ أكيد لأ. تعالوا نتخيل مع بعض كده إن أنا عندي أمين مخازن موجود في مخزن، وهو حارس على المخزن ده وبيدخل كل حاجة وبيطلع الحاجات اللي بيطلب منه إن هو يطلعها. بس أنت كل ما تيجي تديله حاجة يروح واخدها من إيدك ويروح رميها ورا ظهره، واخد الحاجة ويروح رميها ورا ظهره. هل هو ممكن في يوم من الأيام يقدر يجيب الحاجة اللي هو عايزها وبدقة؟ أكيد مش هيقدر. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله مع ذاكرتنا. احنا كل حاجة بندخلها من غير ترتيب، ويمكن حتى ما بتخشش. أحياناً كتير حتى في الأسماء تيجي واحد مثلاً تتعرف على مجموعة من الناس، عصام وأيمن.

0: وبعد كده تامر، عبال ما يتقال لك تامر بتكون نسيت عصام. طب وانا ليه بنسى بسرعه كده؟ الحقيقه انت ما دخلتش اصلا الاسماء، انت مجرد ان هي دخلت من الودن دي وطلعت من الناحيه التانيه بدون تركيز. عندنا اسباب كتير بتخلينا ننسى، نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تخلينا ننسى. اول حاجه ان انت مش واثق في ذاكرتك. يعني ايه مش واثق في ذاكرتك؟ يعني انت شاكك ان ممكن ذاكرتك تسعفك في الوقت اللي انت عايزه. يعني انت اساسا بتشك في ان انت عندك ذاكره قويه. طب تعالوا نتخيل مع بعض كده، لو انا في طفل قدامي صغير وانا على طول بشك في ان هو ما يقدرش يعمل اللي انا عايزه، ما يقدرش يعمل اللي انا، حتى لو مش طفل، حتى لو ده واحد معايا في الشغل وانا عمال اشك في قدراته، عمال اشك في قدراته، طب تفتكروا في النهايه هو هيوصل لايه؟ طبعا مش هلاقيه زي ما انا عايزه، هلاقيه بالظبط زي ما انا قلت له. فانت لو بتشك في الذاكره عندك ودايما حاسس ان هي مش هتسعفك في الوقت اللي انت عايزه، ده سبب من اسباب ضعف الذاكره. السبب التاني اللي بيخلينا ما نعرفش نفتكر كويس، الكلام السلبي اللي احنا بنقوله لنفسنا. زي ما انا قلت في المقدمه، انا عندي زهايمر، انا دايما بنسى، انا بقيت بنسى كل حاجه. الحقيقه الكلام ده انت لما بتقوله اكتر من مره، عقلنا الباطن عباره عن زي الكمبيوتر بالظبط اللي انا قاعد بيه ده دلوقتي. فانا فضلت اكتب انا بنسى انا بنسى انا بنسى، ايه اللي هيطلع على الشاشه؟ اللي هيطلع على الشاشه اللي انت كتبته. لو انت دايما بتقول لنفسك انا بنسى انا بنسى انا بنسى، هو ده بالظبط اللي هيحصل، هتنسى. من الاسباب اللي بتخلينا ننسى القلق، التوتر، الخوف، ان انت تكون مرتبك، الحاجات دي كلها. وخاصه ده بيحصل لنا بقى لما نخش الامتحانات. لما نخش الامتحانات واحنا مرتبكين واحنا خايفين واحنا قلقانين، بتلاقي العقل العاطفي هو اللي بيشتغل، والعقل الواعي اللي فيه المعلومات مش موجود، لان مع التوتر ما بيبقاش فيه ذاكره. فانا لو انا متوتر، لو انا خايف، لازم اهدى تماما عشان اقدر استدعي المعلومات من الذاكره، ودي من الاسباب اللي بتخلينا ننسى. من الاسباب اللي بتخلينا ننسى واحنا مش واخدين بالنا، كثره المواد المنبهه. يعني القهوة كتير، احنا فاكرين ان القهوة كتير دي ممكن تخلينا نركز وتخلينا ننتبه. عايز اقولك ان العلم دلوقتي اثبت ان ممكن فعلا القهوة تخليك تنتبه، ولكن زيادتها بتموت بعض الخلايا اللي موجودة في المخ، فبالتالي انت ممكن تنسى. ممكن لو انا لسعتك بحاجة دلوقتي انت ممكن تنتبه، بس سابت اثر على الجلد. فمواد المنبهة ممكن تنبهنا لوقت معين، ولكن الزيادة منها بتضعف الذاكرة. طب هسألك سؤال، انت اتعلمت اساليب عشان تكون عندك ذاكرة قوية؟ احنا في المدرسة وفي التعليم بتاعنا ما خدناش اي حاجة ليها علاقة ازاي نتعلم يبقى عندنا ذاكرة قوية. انا لما بقول هل سمعت عن الحجرة الرومانية عشان تفتكر؟ طبعا الناس هتقول لي يعني ايه حجرة رومانية عشان افتكر؟ دي طرق كتيرة هنتعلم بعض منها النهاردة في البرنامج. قلة التركيز والانتباه، لو انت مش مركز في اي حاجة انت بتعملها ازاي انت ممكن تفتكر؟ اسباب كتيرة بتخلينا ننسى. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع مرة تانية. لعبتنا النهاردة محتاجة تركيز وانتباه جدا من شادي. شادي معانا ومعانا صينية فيها 10 حاجات مختلفة، وشادي هيبص عليهم وهوريهم له بترتيب معين، ومطلوب منه ان هو يدينا ظهره ويقول لنا الحاجات اللي هو شافها وبنفس الترتيب اللي انا هوريه له. ماشي يا شادي؟ بيسموك ايه؟
1: زهايمر.
0: زهايمر. ماشي يا شادي، تعالى يا شادي. يلا يا شادي،

0: خلاص الشادي شادي يلا تعال تعال يلا يا شادي قول لنا قول لي الاول ايه هواياتك؟
1: بحب اركب خيل.
0: تحب تركب خيل؟
1: بحب حاجات كتير. بحب اعوم.
0: بتحب تعوم؟ طيب قول لنا بقى ايه اللي انت فاكره؟ يلا
1: لازم بالترتيب؟
0: مش لازم بالترتيب ماشي.
1: طيب كان في مقص وولاعة محفظة
0: ثلاثة
1: كرة تنس
0: أربعة
1: شوكة
0: خمسة
1: وكاميرا
0: ستة
1: و تقريبا كان في قلم
0: مش عارف
1: كانش في قلم حلو قوي
0: ست حاجات طب لو كان بالترتيب كان هيبقى أصعب؟
1: هجيب اتنين تلاتة بالكثير.
0: كنت هجيب اتنين تلاتة. طب قول لي يا شادي هل ممكن الانسان العادي خالص ممكن يقوي ذاكرته ولا ذاكرة حاجة محدودة وخلاص على كده الموضوع؟
1: لا انا شفت قبل كده سمعت في كذا برنامج كذا حد قال انه في كذا طريقة انه الواحد يدرب بيها ذاكرته عشان تبقى اقوى سنة يعني.
0: ممكن يبقى فيه ممكن. طب الذاكرة بتضعف مع العمر؟
1: برضو سمعت من كذا دكتور بيقول انه لو البني ادم فضل يشغل مخه حجم المخ بيفضل يزيد زي الطفل الصغير البني ادم ذاكرته بتقف عشان بس
0: ما بيشغلش
1: دماغه.
0: لكن ممكن كده يبقى احنا اول حاجه ممكن فعلا ده حقيقي جدا احنا اول حاجه احنا ممكن نقوي ذاكرتنا تاني حاجه ان الذاكره بتزيد مع التقدم في العمر بس بشرط ان انت تكون مشغل الذاكره بتاعتك. خلينا نرجع مره تانية للاستوديو ونكمل بقيه فقرات حلقتنا النهارده. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وشفنا لعبتنا النهارده وانعش ذاكرتك. الذاكره حاجه مهمه لكن احيانا بتخوننا. خلينا دلوقتي نتكلم في فقرتنا المميزه جدا اللايف كوتشنج ومعانا رامز في الاستوديو ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه كمان. رامز ازيك يا رامز؟
2: اهلا بيك. ازاي
0: اخبارك؟ ايه
2: الحمد لله تمام.
0: رامز انا هقول لك على شويه حاجات كده وتحاول ان انت تركز معايا جدا علشان هتقولهم لي مره تانية وبنفس الترتيب. ركز. رامز اول حاجه قلم عجله مروحه قطه سمكه امراه عرفات رجل هوكي لوريل وهاردي. اهلا بيك يا رامز عامل ايه؟
2: الحمد لله كده
0: كويس
2: تمام.
0: يلا قول لي يا رامز بقى
2: قلم.
0: ايوه
2: لازم بالترتيب.
0: لازم بالترتيب.
2: قلم قطه.
0: ايوه
2: مروحه.
0: ها
2: كده غلط.
0: كده غلط ماشي نحاول. ها
2: قلم.
0: قلم احنا دي حافظينها قلم.
2: الثانية هي الثالثة مروحة.
0: الثالثة مروحة.
2: الرابعة قطة. ستة ست.
0: امرأة ماشي. هتيجي ايه؟
2: سبعة عرفات.
0: ايوه. طيب قول لي يا رامز انت مقتنع ان انت ممكن تنمي ذاكرتك؟
2: أكيد طبعا.
0: يعني ممكن تطور ذاكرتك وتخلي عندك ذاكرة قوية؟
2: أكيد.
0: طيب أنا هقول لك على طريقة دلوقتي هنتعلمها مع بعض. ممكن الطريقة دي احنا بس علشان في بعض الناس ممكن تقول أوكي طب أنا عرفت الترتيب ده هعمل إيه بعد كده؟ هقول لك احنا هنعمل إيه بعد ما هنحفظ الترتيب ده بالشكل ده هنتعلم هنعمل إيه فيه.
2: تمام.
0: شوف احنا عندنا 10 حاجات. عندنا 10 حاجات اللي احنا بنقولهم دلوقتي. أول حاجة رقم واحد ألم. ليه الألم هو رقم واحد؟ لأن هو شبه الواحد يبقى رقم واحد ألم. رقم اتنين احنا قلنا عجلة. ليه العجلة هي رقم اتنين؟ لأن ليها
2: عجلتين
0: عشان ليها عجلتين. رقم تلاتة مروحة. ليه المروحة هي رقم تلاتة؟ لأن هي عبارة عن تلات ريش فيبقى رقم تلاتة مروحة. رقم أربعة قطة. ليه القطة رقم أربعة؟
2: عشان ليها أربع رجلين.
0: عشان ليها أربع رجلين. رقم خمسة سمك. ليه رقم خمسة هي السمكة؟ لأن عينين السمكة عاملة زي الخمسة. رقم خمسة باللغة العربية أو بالعربي يعني هي خمسة فيبقى رقم خمسة هي السمك. رقم ستة امرأة ست زي ما انت قلت كده، قلت انت افتكرت الست ست. فهي امرأة لان هي ست، ستة امرأة. رقم 7 عرفات، لان هو كان بيعمل الحركة بتاعة النصر، يبقى رقم 7 عرفات. رقم 8 رجل، عارف انت شكل الرجل وهو ماشي كده عامل حرف الثمانية، عامل 8 فيبقى 8. رقم 9 هوكي، عصاية الهوكي عاملة زي رقم 9 كده بالعربي، فاللي هي اللي احنا بنضرب بيها دي، فهي شكلها عامل زي 9 فعشان كده 9 هوكي. رقم 10 لوريل وهاردي، اللي هي الافلام بتاعت الابيض والاسود بتاعت زمان، اللي هو الرفيع والتخين واحد.

0: وجنبيه صفر. قول لي بقى، ممكن تقولهم لي مره ثانيه
1: برضو؟ ألم
0: واحد، ألم
1: اتنين مش قادر اتذكر.
0: اتنين، احنا قلنا اتنين ليه؟
1: عجلة.
0: ايوه
1: عجلة، عشان ليها عجلة.
0: ايوه.
1: تلاتة مروحة.
0: برافو.
1: اربعة قطة.
0: برافو.
1: خمسة سمكة.
0: برافو.
1: ستة امرأة.
0: رائع.
1: سبعة عرفة.
0: تمام.
1: تمانية رجل.
0: تمام.
1: تسعة هوكي.
0: تمام.
1: عشرة
0: ايوه
1: لوريل
0: ايوه وهارد. ويمكن عشان اسمه صعب. لكن انت جبت، هو الحمد لله انت يعني جبتهم تقريبا كلهم ما عدا الاخرين عشان اسمها صعب شويه. ايه اللي اختلف؟ ايه اللي انت عملته؟
1: ربطت الاحداث ببعض.
0: احنا عايزين نقول ايه بقى؟ احنا لما بنيجي نتكلم عن الذاكره، ودي طرق من الطرق اللي احنا بنفتكر بيها، انا هعتبر ان العشر حاجات دول هم عباره عن عشر شماعات موجودين عندي في الدولاب بتاعي.
1: تمام.
0: عايز انا افتكر، انا نازل السوق عايز افتكر مثلا ان انا اشتري طماطم، عايز اودي الهدوم للمكواجي، عايز اروح مثلا للميكانيكي، فانا هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اخد الحاجات اللي انا عايز افتكرها في يومي وابدا ان انا اعلقها على كل واحده واعمل روابط بينهم وبين بعضهم. قول لي تاني بقى يا رامز، قولهم لي مره تانيه.
1: طيب.
0: ايوه.
1: قلم، عجله، مروحه.
0: برافو.
1: قطة.
0: أيوة.
1: سمكة.
0: أيوة.
1: امرأة. رجل.
0: أيوة. في قبل الرجل.
1: امرأة. عرفة.
0: أيوة. عرفات.
1: عرفات. رجل.
0: أيوة.
1: هوكي.
0: أيوة. لوريل. لوريل وهارد.
1: لوريل وهارد.
0: حسيت ان انت بتلاقيهم في دماغك بسهولة
1: طبعاً.
0: على الاول وجبتهم بالترتيب.
1: بالترتيب.
0: طيب تمام، اهلا بيك يا رامز، اشكرك.
1: اهلا بيك يا سيدي.
0: زي ما احنا شفنا بالتحديد ان دايما في طرق جديده احنا ممكن نقوي بيها ذاكرتنا ونقوي بيها ان احنا نقدر نفتكر بسهوله جدا. عايزين نتعلم الطرق الجديده علشان من الحاجات اللي بتهمنا جدا في ان احنا نحقق احلامنا ان انت يكون عندك ذاكره قويه. خلي عندك ذاكره قويه وعيش حلمك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنتعلم ازاي ممكن يكون عندنا ذاكرة قوية. بس قبل ما نتعلم الطريقة بتاعتنا النهاردة، هنتكلم ان الذاكرة محتاجة مننا ثلاث مراحل. المرحلة الاولانية هي مرحلة التخزين. مرحلة التخزين دي يعني انا محتاج ان انا اخزن المعلومات اللي انا بسمعها جوه عقلي، ودي محتاجة مننا انتباه عالي جدا، ومحتاجة تركيز، ومحتاجة ان انا اكون مهتم بالحاجة اللي انا بسمعها. المرحلة الثانية هي مرحلة الحفظ، ان انت تحفظ المعلومات اللي انت دخلتها جوه دماغك دي، تحفظها، ودي محتاجة منك تعمل روابط معينة. عايز افكركم زمان لما احنا كنا بنذاكر وبعدين تيجي انت في صفحة معينة تروح عامل خط باللون الاحمر على كلمة معينة، ما تيجي في الامتحان بتفتكر الخط اللي انت عملته وبتفتكر الكلمة دي ليه؟ لان انت عملت رابط بين الكلمة وبين المعلومة دي، فانت عملت رابط اللي هو الخط الأحمر. فاحنا محتاجين نعمل روابط في دماغنا علشان نقدر نفتكر الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها. وبعد كده المرحلة الثالثة هي مرحلة استدعاء المعلومات. لو انت خزنت صح وكنت منتبه، لو انت حفظت المعلومة وعملت لها روابط، هيكون سهل جدا ان انت تستدعي المعلومة في الوقت اللي انت عايزه. دلوقتي هنتعلم طريقة اسمها طريقة أكاتا عشان نحفظ الأسماء. زي ما احنا كنا لسه بنقول من شوية، أكتر حاجة ان انت ممكن تقابل واحد انت تعرفه كويس جدا وممكن تكون بقالك معاه أيام كتيرة، وفجأة تيجي تقوله على اسمه تنسى، وتقوله يا ريس، تقوله يا باشا، تقوله يا عسل، علشان تحاول ان انت تطلع نفسك من الموقف ده. الطريقة بتاعت أكاتا دي طريقة سهلة جدا ممكن نستخدمها لحفظ الأسماء. أول حاجة، أكاتا الحرف الأولاني اللي هو ألف اسمه. أول ما تعرف على حد جديد هتعرف اسمه، وإنت بتعرف اسمه ابدأ إن أنت تخيل الاسم ده أو كرره جواك مرة تانية. فأنت عرفت دلوقتي، فهو بيقول لك أنا اسمي عصام، فأنت كرره جواك وتقول اسمه عصام. رقم اتنين، الكاف أو الحرف التاني الكاف. الكاف معناها كرره. طول ما انت واقف بتتكلم معاه كرر الاسم جواك.

عصام عصام، انت عمال تكرر اسم جواك وانت بتكلمه. بعد كده اسأله مجموعة من الأسئلة زي عمره، زي هو ساكن فين، زي بيشتغل ايه. وكل مرة وانت بتسأله تقول له عصام انت بتشتغل فين، عصام انت عندك كام سنة، عصام انت ساكن فين. فانت عمال بتكرر الاسم وانت بتكلمه. وبعد كده الته هي تخيله، تخيل الاسم في ذهنك وكأنه

اخر حاجه الالف، انهي كلامك معاه بان انت تقول له فرصه سعيده يا عصام. يبقى انت كده عرفت اسمه، سالته، تخيلته، كررته اكتر من مره، حفظته، وفي النهايه هتكون حفظت الاسم ده تماما وعمرك ما هتنساه. ودي طريقه من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نفتكر الاسماء. طيب الناس الكبار، ويمكن حتى مش الناس الكبار، في عندنا ناس دلوقتي تحط الحاجه في اي مكان وبعدين ما تلاقيهوش. ممكن تكون لسه حاطط الموبايل دلوقتي وتسال هو فين الموبايل بتاعي. ممكن تكون المفاتيح، مش لاقي المفاتيح. حاجات احنا بننساها باستمرار، حاجات احنا مش بنلاقيها باستمرار، ودي ليها طريقه سهله جدا ان انت تبدا تستخدمها. الطريقه بتاعتنا ان انت تعمل لها خريطه ذهنيه جوه دماغك. يعني ايه خريطه ذهنيه جوه دماغك؟ يعني حط الاماكن او حط الاشياء اللي انت بتستخدمها باستمرار في اماكن محدده، ما تغيرش المكان ده باستمرار. يعني لو انا الموبايل هحطه في جيبي اليمين باستمرار، يبقى انا اول ما هخلص مكالمه التليفون هحطه في جيبي اليمين، يبقى انا دايما فاكر ان الموبايل هنا. لو المفاتيح بتاعتي هعلقها في مكان معين، دايما هعلقها في المكان ده. اي حاجه من الحاجات اللي انت بتستخدمها باستمرار اعمل لها خريطه ذهنيه، اماكن محدده، وبالتالي انت كده دايما عارف ان انت هتلاقيها في المكان اللي انت عايز تلاقيه فيها. هناخد شوية نصائح بقى علشان في النهاية خالص نكون عندنا ذاكرة قوية. أول حاجة، كل ما استخدمت حواس أكتر كل ما كانت ذاكرتك أقوى. يعني كل ما أنت استخدمت ذاكرة أو حاسة السمع مع أن أنت بتشوف، مع أن أنت بتقرأ بصوت عالي، كل الحاجات دي بتخلي عندك ذاكرة أقوى. استخدم حواس أكتر هتلاقي المعلومة بتتخزن بشكل أفضل. في دراسة اتعملت حوالين الناس اللي هما ممكن يكونوا وصلوا لحد 80 سنة وذاكرتهم قوية جدا، والعلم دلوقتي بيقول ان انت كل ما بيزيد عمرك كل ما ممكن ذاكرتك تزيد، بس في شرط ان انت تكون بتاكل اكل صحي. دي اول حاجة. رقم 2، ان انت تكون بتلعب تمارين رياضية، ان انت تكون صحتك كويسة وبتلعب رياضة. رقم 3، ان انت تكون بتتعلم باستمرار وبتقرأ باستمرار وبتزود مهاراتك باستمرار. الحاجات دي في النهاية بتخلي عندك ذاكرة قوية. ده بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات اللي أنت ممكن تستخدمها. وطبعاً موضوع الذاكرة موضوع كبير جداً، للأسف إحنا ما نقدرش نقول كل حاجة دلوقتي، لكن في كتب كتير وفي تدريبات كتير تقدر تزود بيها ذاكرتك زي اللي إحنا قلناه. حلقتنا خلصت، ولكن الموضوع بتاع الذاكرة موضوع كتير كبير وكتير. لو عندك أي استفسار، لو عندك أي أسئلة، ابعتولنا على العناوين اللي هتظهر على الشاشة، ومستنيينكم في حلقات تانية كتير وبرنامج عيش حلمك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. الزواج مش مجرد حياة مشتركة بين شخصين، لكنه مشاركة في المشاعر والمسؤوليات والقرارات، واحتياج كل طرف أنه يحس بالأمان والقبول من الطرف الآخر. لكن أحيانا بيحصل خلل أو اضطراب نفسي لأحد الزوجين، سواء كان اكتئاب، قلق، نرجسية، اعتمادية، أو اضطرابات في الشخصية أو غيره. وده طبعا بينعكس بشكل مباشر على طريقة التواصل وعلى المشاعر وعلى القدرة على تحمل المسؤولية، وأحيانا على نظرة كل طرف للآخر. هنتكلم النهاردة عن إيه هي الاضطرابات النفسية، أنواعها، وإيه تأثيرها على الزواج، وهل الزوج أو الزوجة اللي شريك حياته أصيب باضطراب نفسي من حقه ينهي علاقة الزواج، وإزاي الشريك يتعامل مع الطرف المصاب واللي عنده اضطراب نفسي. موضوعنا النهاردة مهم جدا، وبيوت كتير بتعاني من تأثير الاضطرابات النفسية على جوازهم، وده موضوع حلقتنا، تابعونا. ضيف حلقتنا اللي بكون سعيدة جدا ان هو يكون معانا على زوم من القاهرة، الدكتور ماهر الضبع، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذ زائر بجامعة NYU بنيويورك. أهلا بحضرتك يا دكتور، وبنكون مبسوطين وحضرتك معانا في حلقات بصراحة.
1: شكرا يا أمل، متشكر جدا.
0: طيب قبل ما نبتدي نتكلم إيه المقصود بالاضطرابات النفسية، واحتمال نكون كمان عرفناها في حلقات قبل كده، بس برضو عايزين نفكر أعزائي المشاهدين، لكن عايزة يعني أسألك على حاجة. لما سألت حضرتك على إحنا عايزين نتكلم في أنواع الشخصيات، ردك كان تقول لي لا دي بلح، فأنا مش عارفة ليه بقت بلح. يعني عايزة، هل في أبديت أو ليه ما فيش حاجة اسمها أنواع شخصيات؟
1: طيب يعني انا قلت لك بلح في المسج في السر كده بيني وبينك يا امل، لكن كده حطيتيها على موجات الاثير، لكن اتس اول رايت. هي فعلا ما هياش علميه، هي تقسيم الشخصيات ده حاجه محاولات كتيره من ايام ابوقراط، من 3000 سنه مثلا، حاولوا يقسموا الشخصيات ظنًا إن إحنا كل لو قدرنا نقسم شخصيات البشر زي ما بنقسم الجدول الدوري بتاع الكيمياء، ولما نعرف مكان العنصر الكيميائي في مكانه في الجدول نقدر نعرف الخصائص بتاعته، نقدر نعرف بيتفاعل مع إيه، ما يتفاعلش مع إيه، ونعرف ده بينفع نستخدمه بصورة معينة أو لا يستخدم فيها. يعني بنقدر نعرف الكثير عن هذا العنصر الكيميائي من مكانه في الجدول. فاستنادا على هذا كان في محاولات كثيرة نقول طب ما نعمل نفس الحكاية للبشر، نقسم البشر إلى جدول دوري ولا إلى جروب معينة، ونقدر بعد كده نعرف أكثر عن خصائص شخصياتهم، نعرف نقيم القرارات اللي هياخدوها في المستقبل، ينفع نشوف ده يتجوز ده ولا ما ينفعش، وحاجات زي كده. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل حقيقة، فيها بعض الحقيقة لكن حاجات قليلة جدا، مش لا يمكن الاستناد عليها ان دي حقيقة مؤكدة، اني انا اعمل اجاوب على 20 30 سؤال في الديسك اناليسز ويطلع ان انا شخصيتي بي ولا اي ولا سي ولا مش عارف ايه.

0: ايه، انا بفترض ان دي شخصيتي، وبيبقى عندي يقين فظيع ان دي شخصيتي، في حين انه لا، ده مش حقيقي، وان انا اوقات اقتناعي ان دي شخصيتي يخليني اعمل الحاجة الخطيرة اللي هي تبقى نبوءة ذاتية التحقيق، يعني ان انا اقتنع انه شخصيتي هو انا محدود الذكاء، او ان انا ما عنديش قدرات اجتماعية، او ان ما ينفعش اكون مدير، او ان انا ما ينفعش اشتغل مبيعات مثلا. يبقى عندي هذا الاقتناع عن نفسي واحققه، اهرب بقى من مسؤولية، يعني ما اخدش وظيفة معينة فيها اكون مسؤول عن اخرين او اكون مدير، اقتناعا ان انا ما ينفعش ابقى مدير، ما ينفعش ابقى رجل مبيعات، وده مش حقيقي. هذه السمات يعني متغيرة جدا من واحد لآخر، تتغير في مراحل العمر المختلفة، تتغير على حالتك المزاجية، وانت بتجاوب على الـ20 سؤال دول، كان حالتك المزاجية ايه؟ كنت مقبل على الحياة، كنت متضايق، كنت مقبوض، يطلع النتائج مختلفة عن لو انت يعني في حالة مزاجية كويس. فالعملية مش مفيدة ابدا، بل بالعكس زي ما وضحت هي ضارة جدا لو خدناها بجدية.
1: أنا
0: ممكن
1: يعني
0: نتسلى بيها،
1: أنا
0: حاجة
1: بشكرك
0: رشحة.
1: جدا، أنا انبسطت إن أنا سألت السؤال ده على فكرة، وعندك حق إن هي بلح، لأن يعني وكأني أنا بحد من إمكانياتي، من الإمكانيات اللي ممكن أكون بتحداها جوايا، يعني بحد من
0: ده
1: التطور
0: حقيقي،
1: في حياتي، يعني اعتقادي إن دي شخصيتي وبس، وأبقى خلاص قافل عليها، فمش هتغير، مش هتطور، مش هحاول ان انا اعمل حاجات شايف نفسي ان انا مش قادر اعملها، بس في ناس بتقدر تتحدى نفسها، فده
0: بالضبط،
1: صحيح.
0: أنا متفق معك جدا.
1: طيب نرجع بقى للاضطرابات النفسية، ايه المقصود بالاضطرابات النفسية في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وتأثيرها على الجواز؟ بس انا عايزة
0: بصي،
1: ايه المقصود بالاضطرابات النفسية؟
0: أنا عايز أوضح الفرق بين الأمراض النفسية.
1: أيوة، والاضطرابات.
0: حتى التقسيمات دي مش كل الناس متفقة عليها، لكن عايز أوري بس الفرق بإن أنا أدي شوية أمثلة. يعني في أمراض نفسية جاية من منشأ عضوي، هي جاية من أمور عضوية، جاية من وراثة، جاية من أدوية معينة أنا خدتها، جاية من مرحلة عمرية بعد لي فيها عملت لخبطة كيميائية زي بعد الولادة، زي حاجات زي كده تنتج نوع من الاضطراب النفسي اللي ليه منشأ عضوي. في ناس تسميه ده مرض نفسي، في ناس تقول ده مرض عقلي، لكن التمييز بينهم هو إنه ده حاجة في بعض الأمور هي منشأها عضوي وعلاجها عضوي أيضا، هي جاية من لخبطة في الكيمياء، أيا كان سبب اللخبطة اللي في الكيمياء، يا إما وراثة يا إما ولدت بيها أيا كانت، وتتعالج بكيمياء، تعالج بأدوية عشان تنتهي. دي مالناش دعوة بيها، دي مش قضيتنا، لأن دي
1: بالضبط.
0: بتعالج عن طريق الطبيب النفسي اللي بيدي أدوية يمكن يساعد في حاجات، في علاج معرفي او علاج نفسي، لكن التأثير الأساسي جاي من الدواء، لأن هي أصلاً هي لخبطة في الكيمياء، زي مثلاً الفصام الشيزوفرينيا، دي حاجة جاية من لخبطة في الكيمياء، زي الاكتئاب ثنائي القطب اللي هو الباي بولر ديس اوردر، ده اكتئاب معين بيعدي في مراحل اكتئابيه ومراحل من المانيا او الهياج اوقات، او الطاقه الزائده اوقات، ده منشأه عضوي ويعالج بالحاجات العضويه، مالناش دعوه بيها. حاجات زي الاكتئاب السريري الحاد، الاكتئاب اللي هو جاي من لخبطه في الكيمياء، تعمل اكتئاب ده كلينيكال ديبريشن، وملوش دعوه باي حاجه، ولا ظروف الحياه ولا مشاكلها ولا اي حاجه من احداث الحياه مطلقا، ده جاي من لخبطه في الكيمياء ويعالج بادويه. في حاجات تانية اللي هي بقى البوردر لاين بيرسوناليتي دي، اللي هي

0: الشخصيه الماديه دي فيها نوعين او فيها مستويين، في مستوى عضوي جاي من لخبطه عضويه وبيجي للمراهقين في البدايه وبيستمر مع الانسان بعد كده، لكن دي محتاجه دواء. البوردر لاين بيرسوناليتي او الشخصيه الحديه الحاده او الاكيوت دي بتبقى محتاجه ادويه برضه مالناش دعوه بيها، ما نقدرش نعمل بيها حاجه. في الوسواس القهري نفس القصه، الوسواس القهري اغلبه جاي من لخبطه في الكيمياء، ده برضه ده اللي هو
1: برضه مرض نفسي
0: الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، ده برضه اغلبه جاي من كيمياء مش من ظروف الحياه. ممكن ظروف الحياه تزوده او تقلله شويه، لكن التاثير الاساسي هو الكيمياء. دي مش ده اللي بنقصده باضطرابات الشخصيه، دي ممكن اوقات بنسميها اضطرابات او نسميها امراض ايا كانت، لكن ده خارج السياق اللي بنتكلم فيه بقى.
1: بالظبط
0: بنتكلم على الاضطرابات في الشخصيه.
1: طيب يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان الامراض النفسيه هي اللي بتحتاج علاج، لكن احنا هنتكلم عن الاضطرابات النفسيه في الشخصيه. طب ايه هي؟ زي ايه؟ يعني ايه اشهر اضطرابات في الشخصيه او اضطرابات نفسيه في الشخصيه؟
0: اولا كلنا عندنا اضطرابات نفسيه.
1: انا قلت نفس الاجابه دي من شويه صدقني.
0: كل بني ادم في الدنيا عنده اضطراب نفسي او عنده مستوى من الاضطراب معين، فما فيش حد مننا يخلو من هذه الامور. لكن مثلا اللي انت ذكرتيها في البدايه الشخصيه النرجسيه اشهر حاجه بتتقال، هي مش اشهر الاضطرابات النفسيه بس اشهر حاجه في اللي بيتقال بين الناس والاتهامات بين الناس والشخصيات اللي بنقابلهم، ان اتهم الانسان انه ده انسان نرجسي، ودي من اكثر الحاجات اللي بتاثر على الجواز. دي حاجه. وممكن ندخل اكثر في هي الشخصيه النرجسيه، ممكن نقول اكثر عنها ونوضح اكثر عنها. لكن حاجات تانية زي الاعتمادية، الشخصية الاعتمادية الكوديبندنت بيرسوناليتي اللي هو محتاج حد تاني، اللي ما يقدرش يبقى يواجه الحياة لوحده، دايما يستند على حد تاني هو اللي بيساعده، هو اللي بيحكي له كل حاجة، هو اللي بياخد رأيه في كل القرارات. حاجات زي الانعزال الاجتماعي السوشيال ايزوليشن، دي انه شخص عنده ميل للانعزال
1: الاجتماعي.
0: يعني بنسميها انطواء ايا كان التسميه، لكن مش عايز يتعامل مع الناس، بيفضل يتباعد عن الاخرين لما يلاقي نفسه في وسط ناس ما يعرفهمش قوي فيضطرب ويتوتر وعايز يخرج من وسطهم. خوف يعني من التعامل المباشر، ما عندوش ذكاء اجتماعي، يفتقر للذكاء الاجتماعي. في طبعا اللي قلناهم قبل كده الشخصية الحدية، الشخصية الحدية دي ده في نوع اللي هو الأكيوت، دي غالبا بتبقى حاجة عضوية. لكن في شخصية حدية أو بوردر لاين بيرسوناليتي ديس أوردر، بوردر لاين يعني حاجة في النص بين المرض العقلي وبين اضطراب الشخصيه، في اللي هو الشخصيه الحديه اللي من النوع ده اللي مش اكيوت مش حاده، ده بيبقى غضوب، بينفعل انفعالات مبالغ فيها، يبقى تقلبات مزاجيه عاطفيه حاده، يبقى مندفع جدا في قراراته وياخد قرارات حمقاء في اوقات كثيره. في الوسواس القهري برضو اللي هو عنده اللي هو الـ OCD اللي هو الوسواس القهري، اللي هو غالبا بيبقى عنده بيأثر على الجواز بأنه عنده شك مرضي، عنده أوقات لو هو بقى سواء وسواس قهري أكيوت مرض عقلي بيبقى حاسس بقى أنه في حد بيسجل له كلامه، في حد ماشي وراه والمخابرات بعتها واحد مش عارف ايه، وفي حد خطف

0: دماغه ايه عشان يعني عنده حاجات زي كده. لكن اللي ما بتبقاش حد قوي بيبقى فيها ان هو الغيرة المبالغ فيها اللي بتأثر قوي على الجواز، الشك المبالغ فيه في شريك الحياة،
1: أو
0: التطبيق
1: يشيك على الحاجات في البيت والمحفظة بتاعته كذا مرة في اليوم
0: بالظبط بالظبط بالظبط. يعني
1: والباب
0: هي
1: والبوتاجاز
0: دي بتحصل
1: دي غالبا
0: اوقات يبقى مبالغ
1: في
0: فيها
1: درجات.
0: جدا لو هو مرض عقلي، لكن في المستوى اللي مش حاد بيغسل ايديه شويه زياده، بيوضب
1: صح،
0: الامور شويه
1: أو
0: زياده،
1: لو صورة
0: لو
1: مش
0: شاف
1: مظبوطة
0: المنظر
1: والكلام ده
0: بيلخبط
1: كله.
0: يتخانقوا خناقه كبيره. ده انواع الشخصيات. انا لسه ما اتكلمتش على النرجسيه، لان دي من الحاجات المهمه،
1: ما احنا
0: لكن يعني
1: هنرجع
0: ممكن
1: لها. يعني احنا هندي تعريف بسيط ليها، بس انا دلوقتي وحضرتك بتتكلم الفرق ما بين يعني المرض النفسي ده علاجه بأدوية تقريبا ولازم يبقى دكتور نفسي، لكن الاضطرابات النفسية في الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عنها لو الشخص عرف مشكلته متهيألي ان هو ينفع يكون بيساعد نفسه او
0: ده أكيد أكيد أكيد
1: يقلل
0: يعني.
1: من يعني الاضطراب ده، يعني صح كده؟
0: ده حقيقي تماما في
1: تمام.
0: الاضطرابات النفسية.
1: اوكي.
0: طبعا ليها ما انتش محتاج طبيب نفسي، بل بالعكس أوقات الطبيب يروح مدي أدوية
1: أدوية.
0: وأنت مش محتاج أدوية
1: بالظبط.
0: وتبقى ضارة، لكن أنت مش محتاج طبيب نفسي، أنت أوقات محتاج معالج نفسي. أوقات أنت بينك وبين نفسك تقدر تساعد نفسك، زي ما انت قلتي بالظبط، انه انا اعرف ان عندي هذه
1: عندي
0: المشكله،
1: المشكلة دي.
0: عندي هذا التحدي وابتدي اشتغل عليها. طبعا طبعا
1: طيب
0: ده بيساعد جدا في التغلب على الاضطرابات النفسيه.
1: طيب وده تقريبا يعني اللي احنا عايزين نوصل ليه النهاردة من الحلقة، ان الدنيا ما انتهتش ودي خلاص الشخص ده مش هيتغير، لكن لا ينفع يتغير. طيب عايزة تعريف او ايه هي الشخصية النرجسية، ايه صفاتها؟ عشان انا الكلمة دي يعني احنا اتكلمنا عن الشخصية الاعتمادية قبل كده، اتكلمنا عن الانعزال الاجتماعي متهيألي في حلقة قبل كده، بس ما اتكلمناش عن الشخصية النرجسية. ممكن نبقى نتكلم عنها كحلقة لوحدها، بس عايزة ايه بيبقى صفاته، بيعمل ايه الشخص ده؟
0: بصي، الشخصية النرجسية إلى حد كبير بتبقى واضحة من يتعامل معه عن قرب، وأوقات صدقيني عن بعد. يعني أنا مش عايز أدخل في السياسة، بس أنتوا عندكم حد مشهور قوي في أمريكا، كل المحللين النفسيين قالوا عليه شخصية نرجسية بامتياز. يعني ما فيش اختلاف على التحليل النفسي لهذا الانسان، غالبا قالوا له كده كتير، بس هو سمات هذا الانسان. هتلاقي الحاجه الواضحه جدا هي انه مش شايف غير نفسه، انانيه المفرطه، الكذب، انه بيكذب، والكذب ده سريع قبل ما يفكر في اي حاجه، حتى لما يبقى مش مهدد. شخصية نرجسية لما يبقى مش مهدد، يعني كلنا بنكذب إلى حد ما، نجمل، نلون الحقيقة كده، نتجمل أي حاجة لما أبقى مهدد أو عندي غلط. الشخصية النرجسية يكذب دون أن يكون مهدد، يعني أوقات الكذبة تأذيه أكتر ما تنفعه، لكن يكذب، يفكر، يعني على طول يلجأ إلى
1: الكذب.
0: الكذب. المستوى الأخلاقي بتاع الشخصية النرجسية سيء جدا، متدني جدا، ممكن يرتكب سلوكيات كثيرة. هو ممكن يقول إن ده غلط ودي أخلاقيا غلط، لكن يرتكبها، أو يمكن ما يقدرش إنها غلط أوي لكن بيعملها، إن هو يخبي حاجة، يسرق حاجة، يخون، يعتدي على حق إنسان آخر. المستوى الأخلاقي متدني جدا للشخصية
1: نرجسي.
0: النرجسية. الشخص النرجسي عاجز تماما عن التعاطف، ما عندوش امباثي. الامباثي يعني شايف واحد يبكي، واحد متألم، كلنا بنحس بقدر من التعاطف، من التألم لألم الآخر. الشخص النرجسي من كتر ما هو منحصر في ذاته،

0: لا يتألم مطلقا من ألم الآخرين. شوف الآخر بيبكي ولا بيتألم ولا بيعاني ولا بيعتدى عليه، وأنا لا أتعاطف معاه مطلقا. والشخص النرجسي عنده كارثة أخرى في الجواز، هي أنه عاجز عن التعبير عن مشاعره. مشاعره وكأنها جافة، وكأنها مش موجودة، وكأنه يعني قلبه زي الحجر، ما عندوش أي مشاعر مطلقا. من الحاجات الشهيرة في الشخصية النرجسية إن هو يطلب الولاء من الآخرين، يعني أنا عايز من اللي يتعاملوا معايا، من اللي يبقى في الدايرة بتاعتي، يعني عايز ولاء فظيع، وأقيمهم حسب ولائهم ليا. ده التقييم الأساسي في من أقربه من دائرتي، إن يبقى ولاءه ليا عالي. لكن هو نفسه ما عندوش ولاء لحد، هو ما عندوش ولاء للناس اللي معاه، يبيع عيلته يبيع أهله في لحظة ما، ما عندوش ولاء أبدا، لكن يطلب الولاء من
1: الآخرين.
0: الآخرين. يعني شعور متضخم بالأهمية. شخص النرجسي ده حاسس أنا عارف كل حاجة، فاهم كل حاجة، أنا أحسن واحد في كل دول، أنا أذكى واحد في الغرفة أو في المكان ولا في البلد ولا في العالم كله، طبعا حسب دائرة بتاعتي، لكن أنا أذكى واحد، أنا أهم واحد، أنا أكثر قدرة، أنا عملت حاجات يكون هو ما عملهاش، لأن هو كذاب. فهو دايما يفتخر بأمور هو ما عملهاش، لكن هو عايز يفتخر وعايز يشعر بالأهمية، عايز يتكلم عن أهميته وقدراته وان هو افضل من الاخرين، فيكذب احيانا. شخصيه معقده مركبه مؤذيه حقيقه، مش قادر انكر انه الشخصيه النرجسيه شخصيه تؤثر سلبا على الزواج، تؤثر سلبا على كل من حوله،
1: على كل
0: كل من
1: العلاقات.
0: يتعامل معاه، في العمل، في الخدمه، في الكنيسه، ودول موجودين في كل حته، موجودين في كل حته، كنايس، موجودين في الشغل، ما بيبانوش قوي اوقات، لكن مع يعني اللي عندهم كل الجوانب دي مع بعض، ده نرجسي بقى بتاع بلده، ده نرجسي وده
1: على
0: بيبقى
1: أصله.
0: كارثه، ده اصله. لكن بعضنا عندنا السمات، يعني كلنا انانيين،
1: من
0: الانسان
1: ايوه يعني
0: مخلوق
1: درجات
0: أناني،
1: قصدك
0: الإنسان مش
1: ولا بعض
0: شيء.
1: الحاجات منها؟ يعني
0: بعض
1: بعض
0: هذه الأمور
1: الصفات.
0: تلاقيها عند بعض الناس، وأمور أخرى ما تلاقيهاش، أو تلاقيها بمستوى عالي أو مستوى منخفض، لكن اللي عندهم كل ده الباقة دي كلها، ده بيبقى مشكلته كبيرة أوي.
1: طيب هو هل ممكن يبقى نرجسي واعتمادي في نفس الوقت؟ يعني في كده وفي كده، او
0: يعني
1: نرجسي
0: من الصعب،
1: وانطوائي، او نرجسي و...
0: يعني ممكن يبقى نرجسي لكن عنده حاجات، عنده سمات اخرى من الاضطرابات
1: نفس
0: اللي في الشخصيه،
1: الشخص.
0: لكن ما يبقى يعني احتمالات انه يبقى اعتمادي مش احتمالات كبيره، او انه يعاني من عدم الثقه بالنفس، لا، هو عنده ثقه مفرطه
1: ده
0: لا
1: زيادة،
0: اساس لها.
1: ثقة
0: لكن
1: زيادة.
0: ممكن تلاقيه متعالي على الناس وينعزل اجتماعيا، ممكن ما بيبقى ما يتعاملش مع الآخرين، وممكن الناس ما تتعاملش معاه لأنها قرفانة منه، فهو ياخد قرار أنا مش محتاج حد، طز للناس، أنا أفضل حالا لوحدي، فيبتدي يبقى ماشي في سكة الانعزال الاجتماعي. ممكن يبقى شخصية حدية وفي نفس الوقت نرجسي، حدية بمعنى ان هو
1: مفيش
0: انفعالي
1: مشاعر، هي
0: جدا
1: منطقي طبعا.
0: بالظبط، يتنرفز جدا، يثور جدا، يعني ابيوسف في كلامه، حاد في كلامه، عنده تقلبات مزاجية عاطفية كثيرة، فممكن يبقى بيجمع من سمات سلبية أخرى في
1: في باقي
0: الاضطرابات
1: الشخص.
0: النفسية التانية.
1: طيب ازاي الشخص بقى ده نفسه يعرف ان هو عنده مشكلة؟ يعني احنا اتفقنا ان ممكن يبقى كويس.

0: كويس وممكن يتعامل مع نفسه وممكن يغير من نفسه، بس ازاي الاعتمادي ولا النرجسي ولا الانطوائي ولا الحدي ولا ازاي يكون بيكتشف مشكلته علشان يعرف يكون بيتعامل معاها؟ يعني هي الفكرة، فكرة البداية علشان أخف لازم أدرك، فالإدراك ده يجي ازاي؟
1: بص، هي طبعا الإدراك بيبقى أفضل وأسهل بكتير لما الإنسان يعاني. يعني لما ألاقي نفسي إن أنا بأعاني من سلوك معين، أبتدي أقول طيب أنا عايز أشتغل عليه عشان أغيره. أنا بأعاني من إنه ما عنديش صحاب، ببقى حاسس بالوحدة أوقات ومش لاقي حد يتكلم معايا، محدش بيكلمني، انا مش لاقي حد اكلمه، اروح الكنيسه ولا مش عارف ايه، الاقي نفسي وحدي، ابتدي انزعج. يعني ممكن يبقى يستمرها لفتره وبعدين يبتدي يلاقي انه انا لا مش مستريح في كده. فلما حد يقول له طب اوكي انت محتاج تعمل الحاجات دي عشان تتخلص من الحالة دي، العزلة الاجتماعية، هنا يبتدي يشتغل عليها. ممكن لما يلاقي نفسه عنده اعتمادية تجاه، يعني شخصية اعتمادية، وبعدين اعتماديتي دي جابت لي إيذاء من اللي أنا معتمد عليه، الشخص اللي أنا اعتمدت عليه معتمد عليه، إذا
0: خذلني.
1: كان صديق باعني او بيزقني لبعيد او قرفان مني، فالاقي ان انا اعتماديتي عليه دي جابت لي الاذى. فلما حد يقول لي طب انت عندك مشكله اعتماديه، كو ديبندنسي اللي عندك دي، يمكن ان تعالج ويمكن انك انت تشتغل عليها لتتغلب على هذه الاعتماديه لانها اذيته ووجعته، فبيبقى عنده استعداد لبذل المجهود، يبقى بيعرف ان في مشكلة ويبذل مجهود، عنده استعداد ان يبذل جهد في التغلب عليها. او ان انا لقيت انه الاعتمادية بتاعتي دي جايبة لي مشكلة مع مراتي، اني انا اعتماديتي على امي بهذه الدرجة الكبيرة، انا محتاج امي ما اشتغل عنها، كل اسراري عندها وكل قراراتي لازم تعدي على امي، وبجد في كده قدر من الراحة اني انا يعني في حد مسنود عليه، لكن مراتي مش عاجبها وده بيعمل لي مشكلات بيني وبين مراتي. وفي الجواز انا لو مش قادر اكون يعني بحقق توقعاتها واحلامها، هي مش هتحقق توقعاتي واحلامي، فبرضه هي بتضايقني، فانا متضايق في جوازي بسبب ان هي مش قابله هذه الاعتمادية المفرطة على أمي أو على شخص آخر. فابتدي لما حد يجي يقول لي الاعتمادية بتاعتك دي اللي بتأذيك، سواء بتأذيك لأنك أنت اتجرحت واتوجعت، أو بتأذيك لأن مراتك بتتضايق منها، هبتدي أشتغل عليها، أو ابتدي أكتشف إنه غضبي لا يأتي بنتيجة. الشخصية الحدية اللي هو احتمال كبير انه بيجد ما يريده او يفرض ارادته على الاخر بعصبيته، لما بتنرفز، لما بعلي صوتي، لما ببرق، لما بخبط على الترابيزه ولا مش عارف ايه، مراتي بتتجاوب معايا او بتمشي لي اللي انا عايزه، فانا عايش بالطريقه دي كتير. ثم فجاه مراتي حد يقول لها ولا تروح تقعد مع حد ولا تحضر سيمينار ولا مش عارف ايه،
0: او زهقت من الطريقه دي، يعني خافت مره
1: أو
0: اتنين مش هتفضل على طول خايفه
1: يعني. لان هي يعني هو بيزداد في العصبيه وفي هذا السلوك، فهي هيجي لها يوم خلاص مش قادر مش طايقه، او حد يقول لها اوعي تعملي كده، اوعي تسيبيه يسيطر عليكي بالعصبيه وبالصوت العالي وبالتبريق وبتاع، فتيجي مراته تتوقف كده قدام نفسها قدامه وتقول له لا لا لا مش معنى، مش عشان صوتك عالي يبقى هنعمل زي ما انت عايز، الزعاق مش هيجيب لك اي نتيجه، عايز تتكلم مع

0: معايا ونوصل لقرار يرضي الطرفين، اهدى اتكلم بطريقه هاديه، فيبتدي يكتشف انه
1: مش هو
0: مش
1: ده
0: جايبه
1: الطريقة.
0: نتيجه. مش جايبه نتيجه، فبقى عصبيتي او السمه اللي في الشخصيه الحديه دي مش جايبه المكافاه المرجو او النتيجه المرجوه اللي انا بتمناها، فابتدي ابقى مستعد اشتغل عليها. دي بقى مع الشخصيه النرجسيه قد ايه صعب،
1: ايوه.
0: انه يعني كان عندنا حد، احنا عملنا دراسه كبيره في جامعه ان واي يو في نيويورك على الشخص ده اللي انا كنت بتكلم عنه، اللي هو المشهور قوي ده. فواحد من الاساتذه اللي في الجامعه كان بيتعامل معاه في اطار عمل قبل كده، وقال له، هو قال لنا كلنا، معلش انا شخصيا، قال لنا كلنا مجموعه العمل اللي كنا بنشتغل في تحليل شخصيه هذا الانسان، فقال لنا انا اتكلمت معاه، انا شخصيا اتكلمت معاه وقلت له خد بالك يا فلان الفلاني، انت نارسستك، انت عندك ميول نرجسيه
1: نرجسية.
0: في شخصيتك، وهذه الميول هتاثر على عملك. كان وقتها قبل ما يبقى ليه منصب سياسي كان في العمل، قال له هتأثر على عملك وعلى أرباحك وعلى تأثيرك في حياة الآخرين. فهو بيقول إنه الشخص ده ثار وغضب وقال أنا مش كده، أنا أبعد ما يكون على كده، بالعكس ده أنا مش عارف إيه، وأنكر إنكار حاد وحاسم تماما لكونه مو هكذا. فدي
1: طب
0: مشكلة الشخص النرجسي،
1: النرجسي يعني
0: إنه مش
1: قصدك
0: بيقبل،
1: مش بيقبل او مش بيعترف بان هو غلط،
0: مش
1: ده رأيي.
0: بيعترف، مش بيقبل ومش بيعترف، يعني
1: يعني مش شايف ان الغلط عنده.
0: لا هو دايما شايف ان انا الصح وكل الناس دي غلط، انا فاهم
1: مشكلة.
0: اكتر من كل دول، هتجيب لي واحد استاذ، ده راجل اللي كان بيتكلم ده، واحد الشير بيرسون بتاع الان واي يو، واحد رئيس قسم علم النفس في الان واي يو، حاجه كبيره جدا يعني. فلما ده يقول له المفروض ده كلامه يتاخد بجديه، لكن هذا الشخص رافض تماما، ما يقبلش كلام من اي حد، ومعتبر ان انا بفهم اكتر من هذا الشخص، فده مشكله النرجسيه.
1: مشكلة النرجسية. طيب أنا دلوقتي كمان بنتكلم، يعني إحنا جبنا سيرة تأثير كل ده على الجواز. اتنين اتعرفوا على بعض وناويين يتجوزوا، إزاي كل طرف يبقى عارف أو فاهم إن التاني، أو يتأكد إن التاني ما عندوش أي اضطرابات شخصية وليكن نرجسي؟ يعني احنا دلوقتي في علاقه حب، بنحب بعض او بنتقابل او ماشي زواج صالونات وبخرج معاه عشان نتعرف على بعض، عمري ما هكتشف ان هو نرجسي، ولو انا اللي نرجسيه هو عمره ما هيكتشف ان انا نرجسيه، ودخلنا الجوازه، ازاي اكتشف بدري يعني المشاكل اللي بتجيلنا بسبب الاضطرابات الشخصيه اللي في الطرف الثاني على فكره؟ ولو لو شخص نرجسي، يعني حضرتك بتتكلم عن انواع الاضطرابات النفسيه او اضطرابات الشخصيه، الحدي والنرجسي دول اكتر اتنين صعب الحياه معاهم، والحدي ده اللي بيبقى العنف بقى والضرب والكلام ده كله، والنرجسي ده اللي هو عمره ما هيعترف ان هو غلطان. ازاي تكتشف الاضطرابات دي بدري قبل ما يبقى في جواز؟
0: بصي ده سؤال يعني صعب ان الواحد يجيب الاجابه
1: النموذجية.
0: يعني النموذجيه، ان الناس دي ازاي تكتشف اي سمات لاضطرابات نفسيه في الاخر في مرحله التعارف وما قبل الزواج. طبعا كويس الناس تبقى فاهمه، ما الناس مش فاهمه يا امل،
1: اي ما
0: يعني
1: طبعا، ما عشان كده احنا بنعمل الحلقه دي.
0: بالظبط، الناس مش فاهمه يعني ايه الشخصيه النرجسيه، يعني ايه سماته، شخصيه المزاج الاجتماعي شكله ايه، الاعتماديه شكلها ايه، الناس مش فاهمه، مش عارفه،
1: او
0: بتلخبط الامور
1: حتى
0: في
1: لو
0: بعض.
1: في بعض الاعراض هنقول مش مهم، بعد الجواز هيتغير، هغيره.
0: ده جانب اخر، انه اوقات اقول هو كده لكن انا هغيره، او هو هيتغير، او
1: هو
0: لا
1: هيتغير.
0: حبنا هينتصر في النهاية

0: نهاية على هذه اللي سمعت. فيعني أرجع للنقطة بتاعي إن حلو
1: ازاي
0: الناس
1: نعرف؟
0: تفهم
1: اي بالظبط.
0: من البرنامج بتاعك ده وحاجات زيه، إنه الناس تعرف إنه في هذه السمات. في بعض الأمور بتبقى باينة، يعني مثلا الشخصية المنعزلة مثلا، هو باين ما عندوش صحاب، ما عندوش، وغالبا هيقول لها حاجة زي هي بتقول له أنا عايز أتعرف بأصحابك وإلى آخره. ده من الحاجات المهمة إنها تتعرف بأصحابه وهو يتعرف بأصحابها. بكده أنا بعرف كتير عن الشخص، إن أنا أشوف نوعية الناس اللي بيقضي معاهم وقت وأشوفه وهو في وسطهم بيتعاملوا مع بعض إزاي، بيظهر الإنسان. فهيقول لها بس أنا ما عنديش أصحاب، أصحابي قليلين قوي، لكن أنا بقى عايزك أنت تساعديني إن أنا يبقى
1: يكون لي
0: عندي
1: أصحاب.
0: أصحاب، أنت اللي يعني تدخليني في مجتمعك، أو إنك أنت أو مش مهم المجتمعات، مش مهم الناس، مش مهم البداية، كفاية إحنا مع بعض وبنحب بعض وإلى آخره. طيب ده مؤشر واضح إن هو احتمال كبير يبقى عنده انعزال اجتماعي وعنده عجز اجتماعي. في الانعزال وفي العجز، عجز هو ما عندوش سوشيال سكيلز أو قدرات
1: ذكاء اجتماعي.
0: اجتماعي، ذكاء اجتماعي بالظبط، ما عندوش ذكاء اجتماعي. فهي مش صعب تكتشف دي، لغاية هو يقولها فهي تكتشف، تعرف انه ده وضع خطر. مش معنى كده انها تنهي كل حاجة، لكن تحط التحدي ده قدامه وتطمن ان هو ابتدى يطور من نفسه شوية، ابتدى يشتغل على نفسه، ابتدى يتصل بالناس، ابتدى يحضر الكنيسة معاها، ابتدى يقف شوية بعد الكنيسة بدل ما كان بيجري إلى آخره. فبتشوف إن هناك قدر من التطور، ده بينبئ إن هناك مزيد من التطور. نتمنى هذا. ففي حاجات بنقدر نميزها. اللي بيتعصب ده طبعا بيبان زي ما انت بتقولي طبعا من البداية، يمكن بيخبي بيخبي بيخبي، لكن في لحظات معينة هم في المخطوبين بقى، ولا يمكن مش قبل، مش في فترة الكورتنج اللي هي
1: لا،
0: قبل
1: وفي
0: الخطوبة،
1: الخطوبة يعني المفروض
0: وقت
1: يدوا وقت يعني
0: الخطوبة
1: يعرفوا بعض يعني.
0: بس هو عايز السيراميك ده، ولا عايز العفش ده، ولا عايز مش عارف ايه، وهي تقول له لا انا مش عاجبني ده، انا عاجبني ده وانا ليا راي، وهو يقول لك انا مش عايزك تتعاملي مع فلان الفلاني ده خالص، هي تقول له لا ده من حقي ان انا اتعامل مع فلان ده. يعني ايا كان اختلاف وجهات النظر، تجد انه ابتدى ينفعل، ابتدى صوته يعلى، ابتدى يبرق، ويبقى كده يعني
1: بداية
0: مش همد
1: العنف
0: ايدي،
1: بقى أو
0: مد ايده
1: الحدية.
0: خلاص، لو مد ايده ولا زقها ولا خبط لها ايدها خلصت، المفروض
1: المفروض
0: انتهت،
1: الخطوبة تبقى
0: لكن مش هيعمل كده والا يبقى يعني يبقى احمق تماما. لكن ابتدي بقى يبرق ويعلي صوته ومش عارف ايه، ابتدي من وقت الخطوبه او ما قبل الخطوبه برضه تحط تحت ضغط، بص لا ما ينفعش نتكلم بالطريقه دي، لو انت هتنفعل لا اوكي خد وقتك اهدى وتعالى نكمل كلام، لكن احنا نتكلم وانت منفعل كده او متخيل ان انا هشتري الحاجه اللي انت عايزها ولا هسمع كلامك ولا بتاع، لانك انت بتعلي صوتك، لا انا ما عنديش. فاهمين الاول بتحطه قدام هذا التحدي وبتشوف بقى هل فعلا بيعمل كنترول على نفسه ولا لا ما بيقدرش. في بنات ما يشوفوا كده والحل بتاعها، دي مصيبة سودة. أنا دايما بكررها الحكاية دي، إنه في بنات تلاقي إنه الشخص اللي هتتجوزه فعلا شخصية حدية وانفعالي ويثور، فهي أول ما هو ينفعل ويثور هي بتعمل إيه؟
1: تنبسط.
0: تهدي اللعب خالص وتقول له طيب حبيبي أوكي ماشي خلاص، لا ما تزعلش
1: او
0: ما
1: شايفين
0: تزعلش
1: الرجوله
0: عايز
1: في
0: إيه؟
1: ده على فكره يعني، في ناس بتفكر بالطريقه دي، شايفين ان ده راجل بجد على فكره،
0: هو كده
1: والميديا بتبيع لنا ده
0: بالظبط،
1: على فكره،
0: ده حاجة مؤسفة بقى، حاجة
1: الدراما
0: مؤسفة
1: التلفزيونيه بتبيع ده على فكره.
0: مؤسفة إنه في ناس يفتكروا إن دي أحد مظاهر
1: الرجوله.
0: الرجولة، إن هو صوته كده ويعلى وبتاع.

0: ويتأمر، ده حاجة تحزن، لكن لو استحملتها مرة ولا التانية مش هتستحملها بعد
1: طبعا
0: كده. فهي أوقات ازاي بتعدي الموقف بانها تنسحب تسكت، طيب حبيبي ماشي خلاص ماشي هعمل لك، هنعمل اللي انت عاوزه، هنشتري اللي انت عايزه. هي متخيله ان بكده هو
1: خلاص
0: عصبي وهو شخصيه حديه وفي سمات الشخصيه الحديه، بس انا بعرف احتويه، انا بعرف اخليه يهدى. لا ما تعرفيش تخليه يهدى، انت بتسلمي، انت بتستسلمي، مصيبه سودة. فهي لازم تفهم انه هذا السلوك مش هو السلوك الصائب. فهي ممكن تميز بعض الامور المؤشره زي المزاج، زي العصبيه، زي يعني ايا كان الشخصيه
1: الحنية.
0: الاعتماديه. كل حاجه تيت ماما، ماما كل شويه اكلم ماما سواء هي ولا هو، طب اخد راي ماما، تيجي ماما تقلب الدنيا تماما لان راي ماما مش عاجبها القرار اللي خدته انا وهو، وهو عايز يمشي راي ماما. مصيبه مصيبه، يعني المفروض دي مؤشر يعمل كده
1: صعب أوي. أيوة باين يعني.
0: لمبه تنبيه ليها. لكن في حاجات مش بتبان قوي، في حاجات زي الانانيه المفرطه مش بتبان قوي،
1: النرجسية يعني كل الصفات هتبان ازاي في
0: النرجسية
1: حضرتك؟
0: هي ملعونة، النرجسية في حاجات كتير منها انه مش بتبان، لان هو في الفترة المبكرة دي هيبقى يبدو وكأنه يعني مش أناني أبدا، وزي ما انت عايزة وأعمل لك اللي انت عايزاه، ولا انت بس قولي مش عارف ايه، وكريم جدا عليها ومشاعر ويعبر، بيبقى لسه الحب سخن وقتها، وبقى يعني خلافا لطبيعته بيعبر عن مشاعره كويس. اتخبط في ايدي تلاقي تعاطف من الطراز الاول فيها، يعني نرجسي مدرك ان انا عشان اكسبها لازم اعمل تعاطف، انا ما عنديش تعاطف، انا على تفرق تولع بجاز ولا فرق بالنسبه لي، المهم ان انا ما اتخبطش، ده اهم حاجه للنرجسي. لكن
1: صح.
0: انا عارف ان انا لو عملت كده معاها خسرتها، انا عايز اكسبها، هتعاطف وهبقى
1: عشان
0: لطيف
1: مصلحتي يعني هتعاطف بس عشان مصلحتي.
0: عشان الموضوع يمشي. وبعد شويه تبتدي تبان بقى على النص التاني كده من فتره الخطوبه اللي فيها خلاص بقى احنا ماشيين في اتجاه الارتباط، تبتدي تبان برضو العلام يخليها هي واخده بالها من بعض السمات. لو شافت ان هي زادت قوي
1: أو
0: مؤخرا،
1: كذب عليها يعني، دي لو
0: الكذب بقى ده
1: اكتشفت.
0: يا الكذب عليها او الكذب عموما، انها تميز ان هو كذاب، ان هو بيتكلم في التليفون، ايوه اللي بيكلمه بيقول انت فين، يقول له انا مش عارف فين، وهو قاعد معاه انا مش عارف ايه، انا مش عارف ايه، يعني كلامه نصه كذب. ياخد فلوس ولا يخنصر فلوس من الراجل اللي بيشتري منه ولا اللي بيبيع له، ياخد فلوس مش من حقه ويسكت. طيب ما ده كله بيشير الى مستوى متدني للاخلاق، يعني يوري للكذب. وبالتالي لو هي عندها معلومات ربما تقدر تميز بعض هذه الامور. لكن مره تانية بقول النرجسي بالذات هيبقى مش بيظهرها قوي، هو خد باله ان دي هتطفشها منه، ف
1: بيخبي،
0: يعني
1: مش بيبقى على طبيعته،
0: بيخاف
1: بيمثل يعني.
0: بالظبط. لكن الناس هتروح معاه الكنيسه، كل مره نروح الكنيسه الوعظه دي زفت، انا فاهم اكتر منه،
1: ايوه في ناس كده.
0: اللي مش عارف مين عمل ايه، انا اللي احسن واحد بوعظ، احسن واحد مش عارف ايه، وانا اللي مش محتاج اروح للدكتور لان انا عارف احسن من الدكتوره. ما هي برضو بتشوف، لو هي فاهمه شخصيه نرجسيه هتشوف بعض المؤشرات لهذه الشخصيه الصعبه في الجواز.
1: طيب انا بشكرك جدا علشان يعني الجزء ده كمان، علشان ما يبقاش يعني ايه بنتمم جوازة وخلاص، واهو ظل راجل أيوة. ولا ظل حيطه ولا الراجل
0: لا
1: اهو
0: لا لا.
1: لقى واحده تمام مناسبه ليه، لكن الفكره لا اكبر من كده بكتير.

0: الحاجات دي هتبقى سبب تعاسه بعدين، وممكن يكون سبب مشاكل وانفصال والكلام ده كله. فكويس قوي ان هم يكونوا مركزين بالمعلومات اللي حضرتك قلتها، ومركزين في رد فعل الاخر وفي كل طرف ايه تصرفاته ورد فعله للامور. ده مهم جدا جدا قبل الجواز
1: في تقييم القرار بالظبط، يعني بتقييم هل اكمل ولا ما
0: اكمل
1: اكملش، هل اخطب ولا اخطبش، استنادا على
0: بالظبط. طيب هل ممكن يكونوا داخلين الجوازه هم سلام وزي الفل، بس مع الضغوط ومع الحياه وكل واحد اخذ له حته، يعني واحد بقى نرجسي والتاني بقى اعتمادي مثلا، او عنده وسواس قهري، او هل ده بيحصل؟
1: بصي
0: يعني ممكن يكون بعد سنين من الجواز.
1: بكل تأكيد بيحصل، يعني في مراحل في حياتنا بيحصل تغيير في ظروف الحياة، يعني بعد ما بندخل مرحلة منتصف العمر مثلا اللي هي 38 سنة، يعني مرحلة فيها تغيرات نفسية، أوقات تبقى تغيرات كبيرة، أوقات تلاقي بعض سمات الاضطرابات النفسية ابتدت تظهر. يعني مثلا أي مثال جه في بالي كده، يعني في منتصف العمر أوقات الميل بيبقى للرجالة تو فليرت، وللستات بيني وبينك، لكن يعني لكن أكتر للرجالة، هو الفلورتينج ان هو يبقى بيحب كده يقول كلمة حلوة للبنات، يحب يسمع منهم كلمة حلوة، يحب يكلم حد في التليفون كده في الخباثة، بيبقى فيه هذا التحدي، يظهر الفلورتيشن دي تظهر مع منتصف العمر، يعني يمكن على نص الأربعين كده 45 حاجة كده، بتزيد قوي لغاية ال 56 57، دي نهاية
0: تبدأ
1: مرحلة
0: يجتهد.
1: منتصف العمر. طيب فابتدت السمة دي ما كانتش موجودة قبل كده، ما كانش فليرتي قبل كده، مش عارف ايه الكلمة العربي لفليرتي، لكن اعتقد انها معروفة، يعني العلاقات النسائية والتودد
0: بتاع ستات يعني.
1: بالنساء بتاع الستات، يعني ايوه كده، برافو.
0: اي خدمة.
1: طيب فهو دي ابتدت معاه في المرحلة دي من العمر، لكن يصاحبها الكذب. أنا لو
0: طبعا
1: هبتدي أبقى بتاع
0: لو حاجة
1: ستات
0: غلط. ايوه
1: ما ينفعش أقول، ما ينفعش أبقى كده يعني عمال أحكي على اللي بيحصل، ولا أخليها تسمع اللي أنا بقوله في تليفون، ولا أخليها تشوف التليفون بتاعي والمسجز اللي ببعتها ولا بتبعتها لي البنوتة التانية، ما ينفعش، فلازم يبقى فيه كذب، ويبتدي الكذب يدخل كسمة ما كانتش موجودة قبل كده بوضوح، لكن مرتبطة بالفلرتيشن، فبقى فيه كذب أكتر، بقى فيه تدهور أخلاقي كمان، إن أنا مش بس بكذب، لكن أوقات بعمل تصرفات مش صح، اخبي حاجات معينه، اعمل يعني كلها حاجات فيها تدني في المستوى الاخلاقي ما كانش موجود
0: موجود قبل كده.
1: قبل كده،
0: اوكي
1: يبقى عندي اطالب صحابي بانه يداروا عليا، فانا بقيت بقيم صحابي مين اللي بيداري عليا ومين اللي مش بيداري، اللي عنده ولاء ليا واللي ما عندوش ولاء تميز بينهم، تبتدي بعض السمات تظهر في مراحل عمرية مختلفة، لكن في العموم دي سمات موجودة عند الإنسان، يمكن تزيد مع سن معين،
0: وترجع
1: لكن
0: تقل تاني، لكن مش
1: فيها ملامح من البداية.
0: اوكي. طيب انا دلوقتي عشان هو ما فيش غير 4 دقائق بس اللي باقيه او 3 دقائق ونص، ففي سؤالين. هل ممكن ابقى داخل الجوازه والزوج والزوجه عندهم اضطرابات نفسيه في الشخصيه؟ ده سؤال. السؤال التاني، لو خلاص دخلت الجوازه واكتشفت ان الزوج نرجسي ولا اعتمادي، ولا اعمل ايه؟ وفي 4 دقائق 3 دقائق.
1: بص في الثلاث دقايق ونص بتوعك، يعني هقول بس حقيقة انه ينبغي ان نثق انه من افضل وسائل العلاج للاضطرابات النفسية

هو الجواز. ما قلنا انه ان يدرك الانسان انه عنده مشكله وانه يبذل ارادته وياخد قرارات كده ويصمم ويبذل مجهود ان يتجنب هذا السلوك الخاطئ ويمشي عكس الميل الطبيعي.

0: ده بيساعد، لكن من أقوى إن لم تكن أقوى وسيلة علاجية أفضل من الطب النفسي ولا من الكوتشينج ولا اللايف كوتشينج، أفضل حاجة هي مراتي. هي قادرة إنها تضغط عليا إني أنا أبتدي أتغير. أدي لك مثال، مثلا في الوسواس القهري. الوسواس القهري ده من الحاجات الاضطرابات النفسية اللي ممكن تزداد مع الزمن. من أكتر الحاجات اللي بتساعد فيها هي إنه الآخر بيرفض هذا السلوك، يعني أنا عايز كل حاجة في مكانها، بوضب يعني أنا بحب بوضب كل حاجة في مكانها، عندي وسواس في التنظيم إلى آخر. الآخر يعلن إنه لا، أنا ما أقدرش أعيش بهذه الصورة، من فضلك ابذل مجهود إن إحنا نعيش طبيعي. مش مهم إنه كل حاجة في كل لحظة تبقى في مكانها، إن إحنا نعيش طبيعي. نيجي في آخر اليوم نوضب ونعمل، لكن فهي بتحط عليها الضغط. الضغط المتبادل ده بيعالج، عارفة الحديد بالحديد يحدد وكل إنسان يحدد وجه صاحبه. الضغط من السكينة الأخرى تضغط عليا فبتخليني أفضل، وأنا بضغط عليها بخليها أفضل في كل حاجة، في النرفزة، في العصبية زي ما شرحنا قبل كده. أكتر واحدة تساعد الإنسان أن يتغلب على الشخصية الحدية والعصبية والسيطرة عن طريق الانفعال هي مراتي، إنها تقول لي لا أنا ما أقبلش إنك أنت تتكلم بالطريقة دي، إهدى وبعدين نرجع نتكلم.
1: بس المهم إن هو يقبل كمان، ما هو الطلاقات بتحصل ليه؟ ما هو ممكن يكون مش قابل،
0: ممكن لكن يعني لو في نية الاستمرار في الجواز أنا محتاج لها، أنا محتاج لها، فأنا لازم أرضيها بحاجة، لازم أعمل حاجة اللي هي عايزاها. إلا لو أنا بقى خلاص أنا مش عاجبني كده وعايز أفضها سيرة وناوي على الانفصال والطلاق، خلاص يا خراب. لكن أنا لو ناوي الاستمرار في الجواز، ودي قوة الزيجات المسيحية، هي أن إحنا مش بسهولة ناخد قرار الطلاق والانفصال، لكن إنه محتاجين نبذل مجهود لإصلاح الزواج. لو إحنا عايزين نصلح الجواز، هي مراتي هتساعدني إن أنا أصلح، لأن أنا لو ما تغيرتش وما ضغطتش على نفسي هي كمان مش هتسدد احتياجاتي، هي مش هتسعدني، فأنا لازم أسعدها ولازم أتغير عشان هي كمان تتغير، وإحنا الاثنين يبقى المركب تسير. فهي الجواز نفق إنه مفيش حد عنده اضطراب نفسي غير قابل للتغيير، كله بيتغير،
1: دكتور
0: والزوجة والزوج
1: ده حقيقي
0: يعلن هذا ويحط ضغط على الآخر.
1: أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا لوقتك وشكرا للموضوع ولكمية المعلومات اللي فعلا بنستفيد بيها وهتنفعنا في حياتنا وفي علاقاتنا وفي جوازنا. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا في نهاية حلقتنا، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة.

0: أهلا بحضرتك تاني يا دكتور.
1: أهلا يا يستس، أنا بكرر أن أنا سعيد جدا بهذا الحوار اللي بيتم بيننا. يا
0: أوكي، أنا قبل كده اتكلمنا عن حرية الإرادة بتاعت الإنسان، وأنا لسه بدور في الموضوع وبفكر مع نفسي يعني إزاي ممكن أوصل لحل منطقي مع يعني مع الموضوع دوت. في الإرادة اللي كنت عايز أتكلم فيها بتاعت الشيطان، هل هو كان عنده الإرادة إن هو ما يسكتش؟
1: ده سؤال صعب جدا، لأن الكتاب المقدس ما عطناش معلومات كتيرة عن سقوط الشيطان، إلا إنه وجد فيك إثم، وجد مبني للمجهول.
0: بالضبط، هو مين خلق فيه الإثم ده؟
1: زي ما قلنا، الإثم عدم تحقيق الهدف، فالهدف من خليقة الملائكة إن هم خدام للرب وخدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص وهم يسبحوا الرب وحاجات زي كده. هو ما حققش الغرض ده وحب يخلي كرسي ككرسي الله. إزاي ده حصل؟ إحنا مش ما عندناش معلومات كافية عن هذا الأمر،
0: بس هو فعلا في حتت كتير

0: جدا مجهولة في الموضوع. يعني مين
1: yeah.
0: مين وجد الاثم دوت؟ لو ربنا كان خلقه المفروض بان هو زي الملاك ملهوش إرادة، ازاي لا إرادة وكمان حرك ملائكة ان هي تسقط معاه؟
1: تمام، عشان كده بقولك احنا ما عندناش معلومات كافية عن هذا الامر، فما اقدرش اديك اي حل، لاني انا زي ما بقولك انا مش بفتي. لاني انا لو في نص صريح بيقول حاجة معينة بنفهمها مع بعضينا، لكن لو ما فيش نص صريح ما اقدرش اديك غير المعلن لنا، وبعدين المعلنات لنا لكن السرائر للرب. يعني في حاجات كتيرة جدا ما نعرفهاش. بس عارف في واحد عجبني قوي يا يوستوس، قال ايه؟ مش الامور الصعبة الغير مفهومة في الكتاب المقدس هي التي تحيرني، لكن الامور التي افهمها جيدا ولكن لا انفذها في حياتي. فطبعا كويس ان احنا نسأل وكويس ان احنا نفكر، ده شيء يعني اساسي جدا. لكن في نقطة هنوصل لها ونقول فيها احنا ما نعرفش دلوقتي ايه اصل هذا الامر، لكن ده مش هيأثر في اختياراتي وحياتي الروحية اللي ازاي اقدر اعيش مع الله يوم بعد يوم.
0: بس برضو في حاجات تانية، يعني انا عارف ان احنا ممكن تكون مش مرنة، بس يعني الشيطان مثلا هو بنقول ان هو بيكلم الناس، او ممكن نقول ان هو بيغير شوية في معتقداتهم، او ممكن مش لازم بيغير مصيرهم، لكن بيقدم حاجات زي ما ربنا بيحاول يقدم حاجات ويجذبنا. ليه ازاي الشيطان بيقدر يخلق حاجة لينا يعني، او يخلق منظر لينا او ايا كان، وفي نفس الوقت ليه هو يعني بيبان ان هو انجح من محاولات ربنا لأن هو يجذبنا إحنا؟ يعني ليه دايما الشيطان ممكن يوسوس في ثانية، وممكن والناس اللي هتدخل النار أكتر من الناس اللي هتدخل السماء؟
1: ده افتراض مش كده برضو؟
0: لا ده أظن مكتوب في سفر الرؤيا.
1: لا ده لازم تجيب لي نص فيها، لأن أنا قريت سفر الرؤيا.
0: مع حضرتك بعدين.
1: لكن أنا ما عندناش هذا الخط يعني.
0: طيب ليه برضو هو يعني دايما بيوسوس في ثانية، مع أن ربنا لازم يبعت حد ويوصل لي المعلومة؟
1: تمام، بص الشيطان بيأثر على أفكارنا وبيحاول يغير أفكارنا، زي ما عمل مع حواء. الأول حط شك في كلام الله، أحقا قال الله، حط لها الشك، وبعد شوية خليها تبص على الشجرة، فإذا جيدة للنظر شهية للعيون بهجة للعيون. فده ما هي بتشوف الشجرة كل يوم، بس هي شافتها برؤية مختلفة. وبعدين بدأ يقول لها أحقا قال الله، وبعد كده قالت له يوم نأكل منها موتا نموت، فقال لها لن تموتا. جاب كلام عكس كلام ربنا، يبقى حط الشك في الأول وبعدين قال كلام عكس كلام ربنا. لأني آدم وحواء استجابوا لهذه التجربة، كانت النتيجة أني عندنا الطبيعة الساقطة. فالشيطان بيتعامل مع الطبيعة الساقطة اللي جوانا. الطبيعة الساقطة دي لما تقرأ عنها في الكتاب المقدس تفهم أن الذهن بقى معادي لله، أنه الذهن بقى ذهن فاسد، أن الذهن بقى اسمه ذهن مرفوض. عندي كام آية كده، حوالي 6-7 آيات بيوصف ذهننا بعد السقوط، حاجة مرعبة. فالشيطان بيشتغل على هذا الجزء في حياتنا. الله بيعلن ذاته بطرق كتيرة جدا، ومنها طبعا الكلمة المقدسة، الكتاب المقدس. عارف لما الغني ولعازر ومات الغني وكان بيتعذب، قال ارسل لعازر عشان يكلم اخواتي. قال له لا، عندهم موسى والأنبياء، ما كانوش هيسمعوا الموسى والأنبياء اللي هو العهد القديم، لأن العهد الجديد ما كانش كتب في الوقت ده. لو مش هيصدقوا موسى والأنبياء مش هيصدقوا حتى لو قام واحد من الأموات. فمرات مشكلتنا إن إحنا عايزين معجزة وراها معجزة وراها معجزة عشان نصدق. الواقع إن السكة دي مش هتخلينا نصدق بالمرة.
0: بس في ناس بتصدق من معجزة واحدة، زي توما مثلا أو زي شاول زي ما اتكلمنا عليه قبل كده.
1: تمام، المعجزة الواحدة دي كانت مهمة قوي علشان تثبت قيامة الرب يسوع، تمام. لكن الرب يسوع بعد ما عمل معجزة وأشبع الآلاف، تلاقي الباراجراف اللي بعديها اليهود بيقولوا له أرنا آية يعني معجزة، تمام. فاللي عايز يدخل في الخط ده، معجزة ورا التانية ورا التالتة، عندهم موسى والأنبياء، الكلمة المكتوبة، ما عندنا الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسدة.
0: بس هو بالنسبة لحد مش مقتنع أصلا غير لما يشوف معجزة، هو شايف إن اللي حضرتك بتحكي فيه دوت، سواء هو من قصص اللي هو قرينا آية أو أيا كان، هو شايف إن دوت مش حقيقي، هو مش مصدق في الموضوع، هو محتاج معجزة علشان يصدق. فهو لو جاله المعجزة، هو مشكلته كلها

0: لها ان هو ما جالوش معجزة، لو جاله المعجزة هيصدق.
1: تمام.
0: فكده هل هي كده غلطته وهو يستاهل على دوت يعني عذاب ابدي؟
1: لا، هو محتاج انه يرجع للخط الصح عشان يفهم. لو رجع للنصوص المكتوبة ويعرف صدق الكتاب المقدس وتنفيذ المواعيد والعهود اللي اتقالت فيه والنبوات اللي اتكتبت. أنا عايز أديك كم مثال للنبوات دي. في مزمور 22 بيقول: ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي، بيتكلم عن صلب المسيح. الصلب ما كانش وسيلة القتل عند اليهود، كانت وسيلة القتل الرجم.
0: بس لو تسمح لي برضه أقول حاجة.
1: تفضل.
0: إحنا قلنا إن في اختلافات ولو بسيطة ما بين الأناجيل القديمة اللي هي الكودكس وما بين الأناجيل الإنجيل اللي موجود معانا دلوقت.
1: لا، عايز أوضح النقطة دي. لا، ما بقولش كده خالص. أنا بقول في 4 أناجيل موثقة وما فيش خلاف بينها بالمرة. في وصف مختلف لأنه الأناجيل اتكتبت لمجموعات من البشر مختلفة. فمتى كتب إنجيله لليهود؟ عشان كده يقول له كما هو مكتوب، لأن عندهم العهد القديم يرجعوا له. مرقس كتب إنجيله للرومان اللي كانوا بيعتمدوا على القوة فبيركز على معجزات المسيح. لوقا كان طبيب وكان مؤرخ، فكان بيكتب لليونانيين اللي مهتمين بالفلسفة والديتيلز. فقبل ما يتكلم عن ميلاد المسيح يتكلم عن يوحنا المعمدان. يوحنا كتب للعالم كله، عشان كده بيتكلم عن الكلمة الذي صار جسدا. فاحنا ما عندناش اختلاف في الأناجيل خالص.
0: بس احنا لسه قايلين ان في حتت بتبقى ممكن نقول مثلا في زي ما قلنا في الكودكس سينايتيكس والفاتيكانس في قصة المرأة.
1: المرأة الزانية.
0: احنا قلنا ان انا تمام مقتنع ان في قطع ممكن ما كانتش اتلقت، او مخطوطات بتاعتها ما كانتش اتلقت وقتها
1: وبعدين اتلقت فتحت،
0: وبعد كده اتلقت فتحطت. في زيهم في المزامير، فالمزامير مثلا في حتت موجودة في الكودكس مش موجودة في الإنجيل دلوقت. ممكن يبقى فيه العكس.
1: لا بص بقى، مزمور 22 ده موجود في كل حتة اللي أنا هقتبس منه. تمام، فده لا خلاف عليه. أوكي. مزمور 22 بيتكلم عن ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. وسيلة القتل عند اليهود كان يرجموا، يعملوا حفرة ويحطوا الشخص ويرجموه فيحصل له كونتيوجن في القلب في المخ ويموت. تمام، دي كانت وسيلة رومانية وكانت موجودة قبل كده عند الفرس والبابليين، كان عندهم الصلب بس كان شيء مزعج قوي مش عايز أوصفه يعني. فده اتكتب 900 سنة قبل مجيء المسيح وصلبه. بيقول لك إنهم إيه؟ لم يقتسموا ثيابي بل اقترعوا عليها، يعني التوب اللي كان لابسه الرب يسوع بدل ما يقسموه الجنود كل واحد ياخد حتة، عملوا قرعة تروح لمين. تمام، دي حاجات ما يقدرش حد يتحكم فيها. المسيح مصلوب. في ناس مثلا تقول لك الدخول الانتصاري للمسيح لأورشليم، دي في نبوة موجودة في زكريا. ناس تقول لك طب ده ممكن هو يولفها، يخلي تلاميذه يحضروا زعف ويدخل. تمام، لكن هو على الصليب ما يقدرش يتحكم في ان ثيابي يقترعوا عليها. انه مثلا المسيح هيدفن في قبر جديد لم يستخدم، ده شيء مهم قوي لأنه في المقبرة ممكن يحطوا أكتر من جسد. والناس اللي كانوا بيتصلبوا ما عندهمش مقابر في أورشليم ومقابر في الجليل. ده الفكرة أنه كانوا بياخدوهم ويكسروا عظامهم وبعدين يرموهم في حتة ويدفنوهم على بعض. تخيل لو ده كان حصل مع المسيح، ما كناش نتأكد من قيامته. لكن يوسف الرامي أخد جسد يسوع بعد ما بيلاطس الحاكم تأكد أنه مات وقبر وحطه في القبر، وبيقول انه قبر جديد منحوت في الصخر، ففي مدخل واحد لهذا القبر، ما حدش يقدر يسرق جسم المسيح من الخارج ويقول انه قام. وحطوا حجاره كبيره عليه وختموها بالشمع عشان ما حدش يسرقه. لما تبص على كل النبوات دي، وطبعا في حاجات كتيره انا بس جبت لك كام حاجه مهمه، يعني لما تبص على النبوات دي كلها تعرف ان الكتاب اللي انت بتقراه ده كتاب صادق. انا مش محتاج معجزة، انا محتاج صدق كتاب المقدس.
0: ما هو احنا كنا بنتكلم في دوت علشان قلنا ان لو شخص مش مصدق وعايز معجزة، صح؟ الشخص اللي مش مصدق دوت، انا معاك ان احنا لقينا المخطوطات اللي بتقول ان دوت يعني كان مكتوب، مش اللي هو احنا غيرنا في النبوة
1: طبعًا.
0: لكن ممكن يقول ان احنا يطعن يعني في تنفيذها، يقول لا ده يعني المسيح ما تصلبش. في ناس بتقول كده، في ناس بتقول لا ده النبوة ما تحققتش. فاحنا ما نقدرش ان احنا نثبت ده 100%.
1: لا، ما هو اللي يقول ده يقول براحته، لكن احنا عندنا أدلة تاريخية وأدلة منطقية.

0: تؤكد قيامة المسيح. يعني بطرس لما وقف في يوم 50 وقال لليهود أنتم الذين بأيدي أثم قتلتموه، تمام؟ الراجل ده أنكر المسيح من 53 يوم قبلها، تمام؟ لما يقف ويعمل كده ولما يقدم حياته شهادة للمسيح بالاستشهاد بتاعه، ممكن الواحد يعيش كذبة لكن مش هيموت عشان كذبة. فالأدلة بتاعت
1: عادي ممكن ناس تموت علشان
0: ماشي خلاص انت عايز تموت على
1: لا مش قصدي أحرار
0: مش أنا. انت طب كويس
1: لا انا بتكلم
0: الحمد
1: في
0: لله.
1: ناس طبعا
0: ماشي. واحد هيموت عشان كذبة مش مهم. بس أنا الأهم بقى أني بطرس لما وقف في يوم 50 وقال لهم أنتم الذين بأيدي أثم قتلتموه والرب أقامه من الأموات، لو كانوا لقوا جسد المسيح في الوقت ده كانوا يطلعوا جسد والمسيحية تسقط في لحظتها، لكن ما قدروش لأن المسيح قام من الأموات. فأنا الأدلة دي أحسن عندي من 100 معجزة، لأن هي دي. عارف الرسول بطرس طلع على جبل التجلي وشاف مجد الرب وحاجة عظيمة جدا، وهو بيكتب بعد ما كتب حدث التجلي في الرسائل بتاعته بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. برغم أنه عنده معجزة واختبار جميل، قال لك مش ده المهم، احنا عندنا الكلمة النبوية الكتاب المقدس.
1: الفكرة إن الفرق ما بين المعجزة وما بين الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس إن لو حد شاف الحاجة ديت من بره وهو مش مقتنع، هو أنت هتقوله إن لأ ده في الكتاب المقدس قال كذا كذا كذا. طيب هو مش مصدق في الكتاب المقدس، هتقوله ليه؟ طب ما ده في الكتاب المقدس قال كذا كذا كذا.
0: لا أنا هقوله ابحث الكتاب ده كتاب مظبوط ولا لأ في الأول. وانس أثبتنا أنه كتاب مظبوط أسمع اللي بيقوله. فأنا هدعيه مش أنه يقرأ بس على طول، لا أنا هقوله أديله الإثباتات القوية التاريخية والنبوية اللي تحققت في الكتاب المقدس، وأقوله دي كتبت من مئات السنين قبل مجيء المسيح، أنه يتولد في بيت لحم، حتة قرية صغيرة كده ما تستاهلش يعني، لكن هيجي المخلص منها. عشان كده لما جوم المجوس وسألوا هيرودس جاب الكتبة والفرسين اللي عارفين العهد القديم، قال لهم أين يولد المسيح؟ لأن العالم كله منتظر المخلص. فلما بيقول لهم أين يولد المسيح؟ قالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه مكتوب. ده الإثبات، لكن مش الإثبات المشاعر ومش الإثبات معجزة، لأن لو حصلت معجزة أقول طب ما يمكن دي حاجة أنا تلخمت فيها.
1: ما هو أنا بحاول أوصل لحضرتك، هو اللي حضرتك بتحكيهوله هو شايف أنه قصة
0: ماشي. تعالى أقول له
1: ندور إيه؟ حوالين الكتاب ديت كانت جملة رائعة. طيب. إزاي بقى نقدر نثبت بحاجة برة المخطوط، لأن أي حاجة مخطوطات أنا ممكن أطعن فيها، لكن
0: مش قوي كده بس ماشي.
1: مش قوي طبعا، بس انا قصدي ان انا ممكن اقول لا ده ما ده اتكتب من يومين، او مش قوي كده بس يعني مش ايه مش
0: قوي خالص الحقيقه، لان
1: ماشي حد كتب قصه من 1000 سنة، هل انا اقدر اقول القصه دي حقيقيه ولا خيال؟ لا
0: ماشي، لكن لما الاقي نبوه محدده ان المخلص اللي هياتي العالم هيتولد في بيت لحم، وتطلع ان المسيح اتولد في بيت لحم، واحد زائد واحد هنا يساوي 2 مش كده؟ ولا برضه هطعن في الاثنين؟
1: ما هو لا انا ممكن ما اقدرش اطعن في اول واحده، لان حضرتك زي ما قلت المخطوطات كانت كده كده مكتوبه وموجوده في البحر الاحمر من البحر الميت قصدي من زمان.
0: تمام.
1: لكن اقدر اطعن في الثانيه اقول مين قال ان المسيح اتولد في بيت لحم.
0: لكن لو قطعت لك تذكره ورحت زرت الاماكن المقدسه وما يقال انه بيت لحم، طبعا مش لازم تكون الجغرافيا يعني بالدقه يعني، وكل الناس اللي عايشين وبيقولوا لك ان كان هنا في حدث عملاق حصل، اعتقد انه ده دليل كافي. لما انا بكتب التاريخ كل يوم مرتبط بميلاد المسيح، لان هي بي سي بيفور كرايست اي دي انو دوميناي ذا يير اوف اور لورد، السنه التي ولد فيها اور لورد، فشوفي حتى التعبير يعني، لان ده التجسد بتاع الكلمه. فلما يكون عندي كل الادله دي أعتقد أنها أكبر قوة من كلمة معجزة تحصل أو رؤية تظهر لي أو أي حاجة من هذا النوع.
1: أنا مشكلتي دلوقتي مع كلمة دليل كافي. حضرتك وصفت الدليل دوت بأنه دليل كافي.

0: علشان سواء بقى علشان كل الناس بتقول او ايا كان.
1: لا مش كل الناس بتقول، انا عمري ما هصدق الحقيقه لا تقرر بالاغلبيه على فكره. فانا لا اصدق ان كل الناس هتقول. انا اصدق النص اللي مكتوب والنبوات وتواريخها وازاي اتحققت وتاثير خدمه الكلمه اللي هي انتشار المسيحيه في الاول. الناس اللي حملوا هذه الرساله دول اللي انا بصدقهم.
0: مع حضرتك يعني بتصدقهم بالايمان او بالبريبوزيشن ان دول كلامهم مظبوط. بعد كده بنقول لا احنا ده العلماء بيصدقوا في ان الفلك ما حصلش بناء على افتراضات وبرضو بريبوزيشنز ان الكلام بتاعهم مظبوط. فكلمه adequate proof او يعني دليل كافي ديت ما نقدرش نستخدمها على حاجه.
1: لا
0: لان لو كان في دليل كافي ما كانش هيبقى فيه وجود للايمان.
1: لا لا لا، بس خلي بقى كويس قوي انك ذكرت الايمان. الايمان على فكره مش معميات، الايمان مبني على حقائق. فانا لو رحت المطار عشان ارجع تاني لندن وبدل ما يركبوني طياره ركبوني اتوبيس وقال لي الاتوبيس ده هيوصلك لندن، انا مش هركب. تمام؟ يقول لي خلي عندك ايمان يا اخي واركب، اقول لك لا انا مش هركب، لان انا عندي معلومات تقول لي ان الطياره هي اللي توصلني مش الاتوبيس.
0: طيب
1: فالإيمان خليني بس أخلص لك النقطة دي. تمام؟ الإيمان المسيحي مش مبني على معميات، مبني على حقائق وبعدين تمارس الإيمان. تفضل.
0: حضرتك بتقول إنك مش هتصدق إن الباص هيوديك من هنا لندن علشان يعني أنت اللي حضرتك شفته من الباص مش ما يوصلكش. طيب حضرتك بتصدق في حاجات أكتر من كده؟ حضرتك بتصدق إن في حد مشي على المية وقام من الموت؟ طبعا أنا مش بشكك
1: طبعا،
0: ولكن أنا بتكلم إن الحاجات اللي إحنا دلوقت في عصرنا بنعتبرها حاجات مستحيل حد يصدقها.
1: تمام.
0: لو اتقالت لنا من 2000 سنة ده فجأة بيغير الموضوع وبيخلينا نصدقها.
1: تمام. لا لا، الفكرة زي ما قلت لك في حاجة مجال للناتشرال والسوبر ناتشرال. فالمسيح مشي على المية وبطرس مشي خطوتين ووقع، دي أصدقها ليه؟ لصدق كلمة الله العام. كتب لي بالروح القدس، الله المنزه عن الكذب، كتب لي بالروح القدس عن هذه الأحداث. إشباع 5000، إزاي ده يحصل برضو؟ كل المعجزات معناها في ناتشرال وسوبر ناتشرال. وأنا ليه بصدق السوبر ناتشرال ده؟ لأنه طالع من الصدق العام اللي موجود في النص اللي قدامي. فأنا مش بصدقه بس. وزي ما قلنا إن المعجزة هي تدخل إلهي يفوق الطبيعة، بي الله بيعمل عمل لهدف معين.
0: تمام، متشكر جدا لحضرتك يا دكتور، وانا هفضل برضو ادور في الموضوع.
1: شكرا ليك يا يوستس، ربنا يباركك.
2: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن 1000 مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

هل جه في ذهنك مره انك تسال نفسك سؤال او تسالني سؤال او انا اسالك سؤال، هو ممكن واحد يسرق ربنا؟ سؤال صعب، بس الاجابه عليه موجوده في كلمه الله في ملاخي 3 عدد 8. يقول الكتاب ايه غريبه جدا، يقول: ايسلب الانسان الله؟ يرد يقول ربنا: انكم سلبتموني. هو بيكلم الشعب، يعني ربنا بيقول للشعب انتوا سلبتموني، انتوا سرقتوني. فقلتم بما سلبناك؟ رح رد الرب: في العشور والتقدمة. صعبة، صعبة جدا يعني للأمانة. وأنا بنقراها مع حضراتكم دلوقتي، كون ان يجيني فكر ان انا ممكن انا اكون بسرق ربنا او بسلب ربنا حقه، اعتقد صعبة جدا جدا، لا تقبل. ومن فينا يستطيع الوقوف امام الله واحنا مقصرين مع ربنا، مش مدين له حقه هنا في العشور والتقدمة كما يقول في مفهوم

الناموس أو في مفهوم العهد القديم. يا يا على على هذه الكلمة الصعبة، يا على هذه الكلمة الصعبة. يعني أرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة، أن اللي بيدي ربنا هو بيدي أساسا اللي ملك ربنا، واللي بيدي أساسا اللي ادهولك ربنا واللي ادهوني ربنا، واللي ما بيديش واللي ما بيطلعش جزء من دخله للرب فإنه يسلب الرب، يسرق الرب، يحرم الرب من حقه الطبيعي. ربنا اداك خير واداني قبلك خير علشان انا وحضرتك وحضرتك نقدم منه للرب حقه الطبيعي. فحق الرب الطبيعي ان ياخذ بلغه الناموس او بلغه العهد القديم العشور والتقديم، وحق الرب الطبيعي اني انا بنفسي بقلبي بكل ما فيا وكل ممتلكاتي انا ملك للرب، ويجب ان اقدم نفسي وممتلكاتي للرب. ولما نقصر وما نديش ربنا نحن نسلب الرب حقه الطبيعي. آية صعبة؟ بس أخاف إن احنا نقراها أو نسمعها ونعدي مرور الكرام ونقول ربنا رحيم، ربنا غفور، ربنا عنده نعمة، ربنا زي ما عنده نعمة عنده عدل، ربنا بينفذ كلامه، ربنا القضاء ابتداء من بيت الله. احنا المؤمنين الحقيقيين اللي قبلنا الرب كفادي ومخلص ودخل قلوبنا لما صلنا له اللهم ارحمني انا الخاطئ، ازاي الرب يعني يقبل اني انا حضرتك وحضرتك نقصر معاه ما ندلوش حق؟ وده حقه الطبيعي يا جماعه. يا جماعه الرب كل ممتلكاتنا فهي ملكه، كل ما معنى هو اعطاه لنا، فده حقه الطبيعي انه ياخد حقه. يعني للأمانة مش لاقي كلام أقوله أكتر من كده في هذه الآية. يعني إحنا محتاجين فعلا كلنا وأنا أول واحد رحمة من عند الرب علشان ما يوصلش بينا الأمر أن يتقال علينا هذا الكلام، أيسلب الإنسان الله إنكم سلبتموني في العشور وفي التقدمة. بناشد كل حد لم يتعلم العطاء، ما تحطش نفسك في حتة صعبة مع ربنا، صدقني ما تحطش نفسك في حتة صعبة مع ربنا، لكن خلي قلبك يتملي بالمحبة للرب، خلي قلبك يتملي بالمحبة لعمل الرب عشان تدي. ولما بتدي انت ما بتعملش حاجة زيادة، ده الطبيعي ان حضرتك تدي الرب حقه اللي هو ادهولك اساسا. عشان كده خلينا نصلي مع بعض دلوقتي ان الرب يحمينا ويرحمنا ان نسلب الرب حقه. يا رب بستودع نفسي انا واخواتي بين ايديك يا رب، احمينا واحفظنا نحن نسلبك حقك، ادينا نعمة ان احنا نديك حقك الطبيعي يا رب، نديك نفوسنا ونديك ممتلكاتنا ونديك اموالنا، وتبقى يا رب هو ده رغبة قلوبنا وهو ده نمط حياتنا وهو ده يا رب كل ما نبتغيه في ايامنا الحاضرة. اعمل في قلوبنا جميعا وعبيدك اول واحد عشان نعيش هذه الامور ونقدم لك ونعطي لك حقك الطبيعي ولا نسلبك حقك على الاطلاق يا رب. لكل المجد. امين.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما المقصود بقول المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله؟

العبارة الشهيرة التي جاءت في الكتاب في عظة المسيح على جبل الزيتون اللي بتقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. إيه المقصود بكلمة هذا الجيل؟ ويا ترى إيه هو اللي هيحدث أمام هذا الجيل اللي هو المسيح بيتكلم عنه؟ ولا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا؟ الحقيقة عشان نفهم كده لازم نعرف القرينة إيه. كان كلام المسيح في سياق كلامه في عظة جبل الزيتون عن الأخرويات. نقدر نقف عند متى 24 اللي هي عظة جبل الزيتون الشهيرة اللي جت في متى 24 و25 بشيء من التقسيم. فمتى 24 و25 بينقسموا كالآتي، ودي عظة جبل الزيتون. متى 24 من عدد 4 لعدد 44 تتكلم عن مجيء الرب يسوع المسيح للأمة اليهودية البقية التقية. لكن من أصح 24 عدد 45 إلى أصح 25 عدد 30 مجيء المسيح إلى المسيحية، المجيء الثاني للمسيحية. بعد كده من أصح 25 عدد 31 إلى عدد 46 مجيء المسيح فيما يخص العالم كله، ودي داخل فيها موضوع دينونة الأحياء لما يجلس ابن الإنسان على كرسي مجده. دول الثلاث أقسام اللي في عظة جبل الزيتون في متى 24 و25. أول تاني أصح 24 من عدد 4 ل 44 مجيء الرب للأمة اليهودية البقية. من أصح 24 عدد 45 ل 25 عدد 30 مجيء الرب للمسيحية. من أصح 25 عدد 31 لعدد 46 مجيء الرب لكل العالم. لكن جوه أصح 24 أقدر أشوف ثلاث أقسام رئيسية. فأصح 24 أقدر أشوف من عدد 4 لعدد 14 مبتدأ الأوجاع التي ستحدث مباشرة بعد اختطاف الكنيسة. لكن من عدد 15 لعدد 28 الضيقة العظيمة، ومن عدد 29 لعدد 44 الظهور. ودول بيكونوا السبع سنين اللي بعد اختطاف الكنيسة، من اختطاف الكنيسة إلى ظهور المسيح. مرة تاني من عدد 4 ل 14 مبتدأ الأوجاع، من 15 ل 28 الضيقة العظيمة، من 29 ل 44 الظهور. إيه الذي يعنيه المسيح بقوله لا يمضي هذا الجيل؟ ده في وسط كلام قبلي وبعديه عشان نفهمه. يقول متى 24 عدد 32 فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. إيه موضوع شجرة التين؟ إسرائيل كأمة مشبهة في الكتاب بعدة أشجار، أشهرها الكرمة والزيتونة وشجرة التين. ومعروف في إنجيل متى بالتحديد أن شجرة التين الرب شافها مرة بدون ثمر، كان فيها ورق بس، ولعنها. ورب كان يعني واخدها كمثال للأمة اليهودية التي لها ادعاء خارجي لكن ما عندهاش ثمر. لكن هنا الرب بيتكلم عن شجرة التين في وضع آخر. فمن شجرة التين تعلموا المثل، ما تصار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلموا أن الصيف قريب. إن كانت شجرة التين هي أمة إسرائيل، فمتى تخرج أغصانها؟ سنة 70 ميلادية تشتتت هذه الأمة بيد تيتوس الروماني لما أحرق الهيكل وهدم الهيكل وتشتت اليهود في بقاع العالم، وإلى هذه اللحظة هم مشتتون. لكن 1948 رجعت مجموعة منهم وتكونت لهم دويلة في الشرق الأوسط. دي بداية تكوين كيان اسمه شجرة التين أخرجت أوراقها، لكن لسه هذه الشجرة لم تأتي بثمر. ما هو الثمر المنتظر من شجرة التين هذه الأمة التي جاءت وتكونت؟

كونت في هذه الأرض، الثمر هو قبول المسيح المسيا الملك، وهذا لن يتم إلا بعد اختطاف الكنيسة. عشان كده قبل مجيء المسيح لهم بالظهور هيمروا في ضيقة عظيمة. عشان كده في عزة جبل الزيتون في مبتدأ الأوجاع وفي الضيقة العظيمة، الشعب ده بعد اختطاف الكنيسة، هذه الأمة ستكتاس في ضيقة شديدة اسمها ضيقة يعقوب، مرار جاي على العالم عامة وعلى هذه الأمة خاصة، على الشعب اليهودي خاصة، علشان هم كانوا في يوم من الأيام حكموا على نفسهم لما قالوا دمه علينا وعلى أولادنا لما صلبوا المسيح، سيدفعون ثمن هذا، لكن هيرفعوا وجوههم قولوا له ليتك تشق السماوات وتنزل، وهم هربانين من وجه الوحش والنبي الكذاب هتتفتح عينهم على نبوات ويطلبوا المسيح، ولما يظهر المسيح يقبلوا المسيح، وهنا يكون الثمر مش بس الورق. ما معنى قول المسيح بقى لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله؟ ما هو المعنى بكلمة هذا كله؟ هذا كله في الأعداد السابقة كلها من عدد 4 لغاية عدد 32 اللي هي إيه؟ أحداث مبتدأ الأوجاع وأحداث الضيقة العظيمة. طب أي جيل الذي لن يمضي حتى يتم هذا؟ كلمة جيل في الكتاب جاءت بمعنيين، جاءت بمعنى فترة زمنية وجاءت بمعنى عرق أو جنس، فممكن المعنيين يكونوا ماشيين معانا هنا. لا يمضي هذا الجيل أي لن يزول العرق اليهودي حتى يتم هذا، ونحن الآن معروف أن العرق اليهودي لم يتحرك من العالم، لم ينتهي من العالم، مستمر، هو مخفي وسيظهر مرة أخرى بعد اختطاف الكنيسة. فلن يمضي هذا الجيل، لن يزول العرق اليهودي والجنس اليهودي حتى يصير كله، وهيصير كله. لكن المعنى الآخر لا يمضي هذا الجيل الفترة الزمنية. طب أي فترة زمنية؟ هل الجيل الذي شاهد المسيح وهو يتكلم؟ أبداً، ما هذا الجيل انتهى. وما يقصد إيه بهذا الجيل؟ الجيل الذي سيبدأ بمعاينة الأحداث التي تنبأ عنها المسيح، وهذه الأحداث لم تأتي بعد، هذه الأحداث ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. فالجيل الذي سيعاين الأحداث بعد اختطاف الكنيسة اللي هي بقى السبع ختوم والسبع أبواق والسبع جمات لن يمضي حتى يكون هذا كله، والسماء والأرض تزولان ولكن كلامه لا يزول. بس أنا بدعوك عزيزي المشاهد أنك تقبل المسيح الآن ربا ومخلصا قبل ما يجي غضب على كل العالم، فتحظى بالنجاة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

درسنا النهاردة عن الفطام الروحي. أولا عن ماذا نفطم؟ نمرة واحد، نفطم عن الخطية، فنعمل زي دانيال اللي مكتوب عنه: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. نمرة اتنين، مش بس نفطم عن الخطية لكن نفطم عن الأمور الطفولية. يعني الطفل الصغير بيكون بيرضع وبعدين بعد ما يكبر شوية يتفطم، فإحنا بقى بنتكلم عن الفطام الروحي، فنفطم عن الأمور الطفولية. الطفل عنده عدم تحكم في غرائزه، طفل صغير، لكن إحنا لما نفطم عن الأمور الطفولية يبقى عندنا تحكم.

لكم في غرائزنا. كمان نفطم عن حب امتلاك الأشياء، الطفل الصغير عنده حب الامتلاك. نفطم عن الغيرة والحسد، كلها دي أمور طفولية. نفطم عن الانشغال بالعطية وليس بالعاطي، الطفل الصغير أهم حاجة بالنسبة له أنه حد يجيب له شوكولاتاية لعبة، مشغول بالعطية، لكن إحنا نفطم عن الأمور الطفولية. نفطم عن عدم تحمل المسؤولية، الطفل ما عندهوش تحمل مسؤولية. نفطم عن الحساسية المفرطة، حتى نفطم عن الاهتمام بالأمور التافهة. فنفطم عن الخطية ونفطم عن الأمور الطفولية، كمان نفطم عن الإنسان بالكلية. يعني المؤمن الصغير تلاقيه متعلق بالناس، عينيه على الناس، لكن لما يكبر تبقى عينيه على الرب وحده. في سفر أشعياء أصحاح 6 قال أشعياء كده: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. يبدو أن عزية الملك ده كان يمثل يعني شخصية مهمة بالنسبة لأشعياء النبي، لكن لما مات عزية أشعياء شاف السيد. نفطم عن الخطية، نفطم عن الأمور الطفولية، نفطم عن الإنسان بالكلية، يعني نتفطم عن الإنسان. لكن كيف نفطم؟ كيف نفطم؟ الفطام الروحي كيف يتم؟ نمرة واحد، يتم الفطام الروحي بالشركة الحبية. لما تشبع بالمسيح، تشبع بالكلمة الحية، تشبع بفرصة الصلاة الحلوة، تفطم. يبقى طريقة الفطام الشركة الحبية. لكن ما لم تفطم بالشركة الحبية هتفطم بمرارة الخطية. بيقول لك الطفل لما يكون بيرضع وبعدين مش راضي يتفطم. في صعيد مصر عندنا كان الست تحط في صدرها حاجة مرة، يجيبوا لها صبار كده يعني نبات مر وتدعك بيه صدرها، يجي البيبي يرضع يلاقي مرارة فيتفطم. طب وعلى ايه؟ ما نفطم احسن بالشركة الحبية بدل ما نفطم عن الخطية بمرارة الخطية، زي ما حصل مع أساف لما طلع بره المقادس وغار من الأشرار: التمرمر قلبي وانتخست في كليتي. لكن في طريقة أخرى للفطام، مش الشركة الحبية ولا مرارة الخطية، لكن أشواك في البرية. يسمح الرب بأشواك في حياتك تجعلك تتفطم عن العالم وتتفطم عن الخطية. قال كده في سفر هوشع أصحاح 2 آية 6 و7: لذلك ها أنا ذا أسيق طريقك بالشوق وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم فتقول أذهب وأرجع إلى رجلي الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. يعني حاجة صعبة جدا إنه بنضل عن الرب، فرب يحط لنا أشواك فما نعرفش نضل فنرجع تاني. أنا بصراحة أفضل الطريقة الأولى، إن يكون لنا شركة عميقة مع الرب فنشبع بالرب والنفس الشبعانة تدوس العسل. ما لم تشبع بالرب في الشركة الحبية ستذوق مرارة الخطية ويسمح لك الرب بأشواك في البرية. تعال معايا نتعلم الفطام الروحي والرب معك.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة

أنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة من حلقات مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن الله لفترة طويلة منذ بداية هذا الجزء من الحلقة 153. بدأنا الكلام سيستماتيك ثيولوجي، لاهوت نظامي على مستوى أعلى من اللي بديناه من الحلقة 53. 153 بدأنا اللاهوت النظامي بطريقة بسيطة للأمور الأساسية، عشان بعد كده يبقى بعديه الدفاع عن الإيمان المبني على اللاهوت، عشان كده بنسميه لاهوت الدفاع عن الإيمان. ده كان من الحلقة 53 فما فوق. بعدين جات الدفاعيات. الحلقة 153 ابتديت اللاهوت النظامي على مستوى 2 أو على المستوى الأعلى. فالحقيقة رجعت كده حاجة سريعة في الأول عن وجود الله وإثباتات وجود الله والأنواع بتاع إثباتات وجود الله والنظريات المختلفة. يمكن ده خدناه بالتفصيل من حلقة 65 لغاية 75، خدناه قبل كده في الله والخليقة. لكن ذكرتكم بأنه بكلام عن وجود الله وتعمل إيه مع الملحد اللي بيقول أن الله غير موجود، وإلى آخر المحاولات أو إلى إزاي أن أنت كمان تبقى واثق أن الله موجود وعندك إثباتات. عندك إثباتات، مش أول ما شخص يقول لك يكلمك تبقى عارف أن الله موجود ومستمتع بعلاقتك معاه، لكن عند أن أنت تقول تجيب عن سبب الرجاء الذي فيك تخاف. مع أنه في رسالة بطرس الرسول الأولى، الآية الشهيرة الأصحاح الثالث والآية 15، أن احنا يجب أن نكون مستعدين أن نجيب عن سبب الرجاء الذي فينا، لابد أن نستعد. فبداية من الحلقة 100

53 انا بدات السيستماتيك ثيولوجي، اللاهوت النظامي، بالكلام عن وجود الله واثباتات وجود الله والاراء العلمانيه والرد عليها. كان ده تكمله كمان لنظريات النشوء والارتقاء اللي خدناها بالتفصيل في الله والخليقه، اللي كان فيها حلقه 67 كان فيها الرد على التطوريين التوحيدين التوحيديين التطوريين، الناس اللي بتؤمن الله واحد والله موجود وهو الله الواحد وحاكم الكون و وبيؤمنوا في نفس الوقت بانه الكون ان الله والكون حاجه واحده، الله والكون، الله روح والكون، ف او ان هم بيؤمنوا بالله وبالنشوء والارتقاء، والنشوء والارتقاء ابتدى يشتغل يشتغل يشتغل من خلية واحدة ولا خليتين ولا مش عارف ايه، وعند درجة معينة تدخل الله عشان تمشي الدارية بطريقة إيجابية، لأن هي مش هتمشي بطريقة إيجابية غير لازم يكون حاجة انتندد، حاجة مقصودة. طب يا جماعة ما دام الله تدخل، ما احنا بنقول لكم الله خلق منذ البداية، يعني انتوا بتلخبطوا الدنيا وبعدين تطلبوا تدخل الله؟ لا، ربنا يدخل في عقولكم وتعرفوا ان الحكاية ان الله خلق منذ الأزل. فبعد وجود الله وبعد الاعتراضات وبعد الكلام على الرد على التطوريين في الجزء الأول، الرد على التطوريين حقيقة في الجزء الثاني، أو يعني في سيستماتيك ثيولوجي الجزء الثاني، أنا اهتميت ب وجود الله بوجه عام والردود البسيطة على الحاجات اللي احنا أصلا كنا عملناها قبل كده، وخصوصا أيام دراسة الله والخليقة والنشوء والارتقاء. وعلى فكرة لو كتبت النشوء والارتقاء أو كتبت على جوجل محاكمة داروين، علماء وصلوا للأمور الصحيحة اللي ضد فكر داروين اللي بتضحض تماما النشوء والارتقاء. فوجود شخصية الله، وجود الله، إثباتات وجود الله، عشان نبتدي نعرف بنتعامل مع مين. وبعدين انتقلنا لحاجات عن الله ممكن تبدو غريبة شوية. اتكلمنا عن أسماء الله حسب العهد القديم والجديد، وبعدين عن صفات الله. الحقيقة شخصية الله احنا تناولنا الحلقات من أول 53 لغاية دلوقتي بعد إثبات وجود الله والاعتراضات والرد عليها، وبعدين دخلنا في الكلام عن الله الأول ببساطة، إيه الأسماء، وهل ربنا أعلن اسمه الأول ولا أعلن كلمته. نكتشف أنه عمل وأعلن عن أفعاله من التكوين لغاية الخروج، لما موسى سأله أقول للناس أنت من؟ من أنت يا رب؟ أقول أسميهم أنت إلهيم، أنت مين؟ أو اسمك إيه؟ قال له أهي الذي أهي، الكائن الذي يكون، نفس فعل الكينونة اللي استخدمه المسيح في يوحنا 8:58، اللي هو الإثبات بالنسبة لليهود أنه هو الله الظاهر في الجسد، أو تأكيد أنه الله الظاهر في الجسد. فإحنا تكلمنا عن وجود الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، عن معاملات الله مع شعبه، عن متى كان الناموس، ليه الناموس جه. في حلقات جاية يعني يمكن كمان شهر تقريبا بعد 3 أو 4 حلقات هناخد نموذج للاهوت العهد الجديد، تفسير رسالة روميا. يبقى خدنا لاهوت العهد القديم متدرج، وبعدين من العهد الجديد اخترت رسالة واحدة لتفسير فكر أو لاهوت العهد الجديد من خلال رسالة روميا. فهي فعلا حسب المراجع اللاهوتية زي مرجع كيف نفهم علم اللاهوت، برضو واخد فعلا رسالة روميا كنموذج أو يعني كحاجة توضح سقوط الإنسان والحلول الإلهية، والإنسان إزاي كان بيصارع مع الشر لوحده، وكيف نعمة الله أنقذته فتحول من عبد إلى ابن. الحقيقة
في أواخر الصفات اللي

كنا بنتكلم فيها الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا، كنا بنتكلم على آخر صفة، كنا بنتكلم على إن الله يغضب، الله يغضب على الشر. وقبل كده تكلمنا عن العدل، تكلمنا عن لطف الله. فلطف الله وإمهاله وطول أناته يقتادك للتوبة. إذا كنت على علاقة حقيقية بالله، هنيئا لك، استخدم مثل هذه الدراسة لتستفيد أولا، ثم ممكن تفيد آخرين، عشان تعمل زي تيمساوس الثانية 2:2، اللي أنت اللي تعلمته تكون قادر أو تصبح قادرا أن تعلم آخرين. أو تختار من الناس اللي جم للمسيح ناس ينفع يتلمذوا، ناس ينفع يتعلموا، تختار ناس لهم الكفاءة أن هم كمان يعلموا آخرين أيضا، زي ما الرسول بولس بيقول لتيمساوس في تيمساوس الثانية الرسالة الثانية الأصحاح الثاني والآية الثانية، مش هننساها، تيمساوس 2:2. الحقيقة صعب جدا تعرف كل الصفات عن الله ولا تسلمه الحياة. إذا كنت لسه ما سلمتش الله حياتك، فالحقيقة أنه العرض بسيط جدا، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. ما أعتقدش أن أنت ماشي معنا في هذه الدراسة ولسه ما سلمتش حياتك للمسيح. لو كنت بتاخد الموضوع معلومات، لا، الحقيقة مش مجرد معلومات، حتى لو قريت كتب اللاهوت كلها وذاكرتها كلها وفهمتها كلها، وأنا أشك في أن حد يقدر يعمل كده من غير ما تكون ليه حياة مع الله، هيزهق، مش هيحب يكمل دراسة. لكن لو حصل أن أنت لسه مش متأكد من علاقتك بالله، أو شاكك في أنها في علاقة، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لا تضيع هذه الفرصة. عندما نفكر في غضب الله المعلن، يجب أن نتذكر طول أناته بينتهي. الرب رحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لغاية نهاية الدهر بتاعك، لغاية عمرك. في مزمور 103 يذكر لنا المزمور طول أنات الله والغضب في وقت واحد. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. ده مزمور 103 الآية 8 و9. والحقيقة أن التأني في إعلان غضب الله على الشر هو بقصد قيادة الناس إلى التوبة، قيادتك إلى التوبة. في رمية 2 اللي أنا أخذتها كده بالتقريب، لا، خلينا نرجع للشاهد الكتابي. في رمية 2 الآية 4 الكلام لك إن كنت لم تبدأ هذه العلاقة مع الله. نص الكلام: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. لطف الله، عناية الله، صبر الله عليك، مفروض يقتادك إلى التوبة. الحقيقة أنا مش عايز أنهي الجزء في الكلام عن الله من غير ما أخذ بعض الأسئلة وإجابات مختصرة عنها، لأنه في أسئلة كتير. إحنا أثناء الكورس أنا عمال أقول كل شوية سؤال والإجابة بتاعته، مهتم جدا بأن أنا أجاوب على الأسئلة، لدرجة أن أنا يعني بكون الموضوع بناء على الأسئلة والأجوبة، وبعد يعني بكون عندي الاستراكشر كده بتاع الموضوع، السكيلتون الأساسي بتاعه، يعني الفهرس بتاع الحاجة اللي أنا هتكلم فيها. لكن بدور على الأسئلة، السؤال ده فين ومكانه هنا، السؤال ده فين ومكانه هنا، بحيث نجاوب على أهم الأسئلة. لكن طبعا في ناس ممكن يكون في سؤال مش واضح، مش فاهم، أو عنده اعتراض. ما بين العقيدة في الكتاب المقدس والاختبار الصادق، لابد من الانفتاح للروح القدس، لابد أن يتصادق المعرفة. هقول الحكاية دي بطريقتي الخاصة، بطريقة بسيطة. يعني الحقيقة أن المعرفة الحقيقية لله زي قطار بيمشي على قضيبين سكة حديد، واحد فيهم المعلومة أنك الخبر بالكلمة بتعرف، لكن الاستجابة بعمل روح القدس. ففي معلومات لا تكفيك في عمل الروح القدس. أول خطوة ممكن أنك تعرف أن الله بيحبك ويقتادك إلى التوبة، تلاقي الروح القدس مؤثر فيك وتلاقي نفسك بتسلم حياتك للمسيح. اللص محتاجش كل ده، لكن في الوقت نفسه

بقول لك إذا أنت الحكاية عندك عمر شغال، مش زي اللص خلاص. لا، اللص اللي كان جاي من المسيح اللي بنقول عليه اللص اليمين، اللي هو قال له اذكرني يا رب ما جئت في ملكوتك، واستجابة المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. الحقيقة أنه الفرق بين أن يكون عندك معلومات وأنك تستجيب لعمل الروح القدس فرق جوهري جدا. محتاج الاثنين، الخبر بالكلمة تسمع، لكن المهم لابد أن تستجيب. فممكن تسمع كلام وتسمع عظات كثيرة لكن لا تستجيب، هتفضل عندك معلومات معلومات معلومات، لكن لسه محتاج أنك تاخد قرار اتباع المسيح. يمكن جوش ماكدول كتب كتاب حلو أوي، هو كتبه للملحدين أو الناس اللي في الغرب عموما، وسمى كتابه بالعربي اسمه برهان يتطلب قرار. برهان عايز قرار، برهان عايز منك قرار. البراهين خد إثباتات أن الكتاب المقدس صح وأن المسيح هو الله، وبعدين بيطالبك بأنه بناء على ذلك سلم حياتك لله، وبعدين بيحط في الآخر شوية اختبارات. إحنا الحقيقة في مصر القسيس منيس عبد النور قسم الكتاب ده بدل ما هو ثلاثة هو اللي ترجمه زمان، وبعدين قسمه إلى ثقتي في السيد المسيح، ثقتي في السيد المسيح، ثقتي في الكتاب المقدس، وبعدين الاختبار المسيحي. فهي براهين أو برهان روحي يتطلب منك قرار. هذه البراهين، هذه المعلومات عندما تعلمها أنت محتاج أن تأخذ قرارا. فمنحتاج الموازنة بين الاثنين. في سؤال تاني، سؤال شكله بسيط لكنه عميق جدا، لماذا نصلي؟ وهل صلاتنا تغير المستقبل الغير قابل للتغيير؟ أو هل تغير إرادة الله؟ شوف الأسئلة بتبقى شكلها عوج إزاي. لماذا نصلي؟ هل صلاتنا تغير المستقبل الغير قابل للتغيير أو إرادة الله؟ إحنا وإحنا بندرس صفات الله خدنا أن الله لا يتغير أمس واليوم وإلى الأبد. طب كيف يستجيب الصلاة؟ ده هو لأنه لا يتغير فهو يشعر بنا ويستجيب الصلاة، يستجيب. عشان كده هو أمس واليوم وإلى الأبد، وهو لا يتغير في صفاته الأخلاقية ولا ولا ولا. ولكن عندما يستجيب الصلاة، يعني حزقيا الملك طلب من إشعياء أن يصلي، إشعياء أن يصلي للرب لأنه عايز لسه الأشخايف من الأشوريين، وعايز يكمل الحرب، وعايز المملكة، وخلاص المرض شديد عليه وهيموت. فصلى إشعياء، بعد كده رجع قال له الرب مد عمرك 15 سنة. هل هو هنا تغيير في إرادة الله؟ الله استجاب للصلاة لهدف. استجابة الصلاة يا جماعة ليست تغييرا في إرادة الله. ما هو اللي قال لنا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، وهو اللي قال لنا قولوا يا أبانا الذي، أبانا الذي في السماوات. فإحنا بنطلب أبانا. الفكر، فكرنا ممكن عن أنه عن حرية الإرادة وعلم الله السابق. في مرات ناس يقول لك الإنسان أصله مسير، وأنا يمكن ربنا مرتب لي كده، وربنا مش عايزني. لا، اقرأ الكتاب كويس أو اسمع مني الآتي. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، جميع. في بعض المرات علم الله السابق بيبقى عارف أن أنت هتقبل أو لا تقبل. يعني علم الله السابق كان عارف أن فرعون من البداية، قصة قديمة جدا. علم الله السابق كان عارف أن فرعون مش هيسمع الكلام، فنلاقي قص الله قلب فرعون، مش ربنا قسى قلبه فبوظه فخلاه يستحق العلاج. لا، ومن الأول، من الأول خالص خالص خالص آدم ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة، بس ربنا كان عارف. فعلم الله السابق ده يحل لنا مشاكل كبير كتير. علم الله السابق كان عارف أنه هيغلط ومجهز له أمر الفداء. علم الله السابق ده يا جماعة يخص الله فقط. إحنا الآن ما بنعرفش المستقبل. يعني أنت بتذاكر لعيالك أو للتلاميذ الطلبة أو كده، وتبقاش عارف مين هينجح ومين هيسقط. ممكن طبعا تتوقع أن في واحد ما بيذاكرش خالص ده باين عليه هيسقط،
أو تتوقع

0: أنه واحد هينجح وبعدين في الآخر ممكن توقعاتك تيجي بالمقلوب، لكن علم الله السابق ده شيء متفوق على كل الكلام البشري ده. في سفر التكوين الأصحاح 15 والآية 13 الله قال لإبرام، كان لسه ما بقاش اسمه إبراهيم، أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا فذلهم 400 سنة. ياه، يعني بيقول له مقدما من تكوين 15، بيقول له على الكلام اللي هيحصل بعد تكوين 50 وبعد ما يعقوب كان خايف وصلى وربنا ريحه ان هو يروح مصر، وراح مصر طبعا بعد اولاده وبعد اصلا يوسف ما كان موجود هناك، وبقي كل الشعب في ارض مصر. ربنا كان قايل لابراهيم انه الشعب ده هيتذل 400 عام. تصوروا، لأنه علم الله السابق عارف أنه مش هيطوعوا، عارف يعمل فيهم كده. في إشعياء 46 مخبر منزل البدء بالأخير، عارف النهاية هتكون إيه. فإن كان المستقبل لن يتغير فصلواتنا مضيعة للوقت؟ طبعا لا، المستقبل شيء واستجابة الصلاة شيء تاني. علم الله السابق أنه عارف أن ده لمصلحتك أو لا، ممكن يدولك أو لا. احنا نؤمن ان كل اشياء تعمل مع الخير حتى لو كانت سلبيه. نعم، في نموذج المسيح نفسه خلال التجسد يعلم ان الاب يعلم كل شيء، وكان يصلي. في مرقس 1:35 المسيح اعطانا مثال فظيع، وفي الصبح باكر جدا في الصبح مضى الى موضع خلاء وكان يصلي. المسيح كانسان على الارض كان يصلي، فما احوجنا ان احنا نصلي. احنا ممكن نصلي أو ما نصليش كل ما تيجي الظروف، لكن المواظبة على الخلوة اليومية سواء تاخدها الصبح وانت مصحصح أو في الليل إذا قدرت تواظب عليها وانت مصحصح إذا أمكن، فهتلاقي نفسك بمنتهى البساطة عندك فرصة أنك تلتقي بالله، تكبر في علاقتك بالله، فتبقى زي المسيح لما كان كإنسان في الصبح باكر جدا مضى إلى موضع خلاء وكان يصلي. خلينا بعد فاصل قصير نكمل الجزء ده.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: فالله كان يعلم المختارين. الله يعلم، مش مسألة يعلم الغيب طبعا، لكن هو في علمه السابق يعرف إن ده هيتوب أو لا. لا نعرف كيف تستجاب صلاتنا حسب مشيئته الصالحة المرضية، لكن نضمن إنها حسب مشيئته الصالحة المرضية. إحنا في مرات يا جماعة بنصلي لربنا وكأنه جرسون بنقول له اعمل كذا. لا، وانت بتصلي يا رب أنا عايز كذا، لكن ممكن يدهوني احتمال، لكن ممكن يقول لي لا، ممكن يقول لي انتظر. داود كان بيصلي انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. من ضمن الحاجات الغريبة اللي تلفت نظرنا، أنا لما فعلا أخدت بالي من الحكاية دي قلت صحيح، طب إحنا ليه ما بنصليش من أجل الناس الخطاة أو اللي هم حتى إحنا شايفين هم مش هينفعوا؟ المسيح كان يعلم أن بطرس سينكره، لكنه صلى لأجله في لوقا 22 آية 43 وقبلها 22 الآية 32، مع أنه قال له هوذا الشيطان مزمع أن يغربلكم كالحنطة، ولكن طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. فالله كان عارف أنه بطرس هيغلط هينكره، ومع ذلك كان بيصلي له. فهنا بيقول له إيه؟ الشيطان مزمع أن يغربلكم مكان الحنطة وانت هتقع، ولكن طلبت لأجلك لأنك هتقع، لكن طلبت لأجلك لألا يفنى إيمانك.

خطورة أن يحكمنا المنطق البشري في أمور كتير من حياتنا وفي أمور كثيرة من الوحي، إن إحنا ناخد آية من غير ما نشوف الباقي. الحقيقة أنه ده مرعب جدا، إن إحنا ناخد آية من غير الباقي، من غير القرينة. لما مرات حد يلخبطنا بنص آية أو بآية لازم نشوفها جاية فين، لو مش باينة. مرات طبعا باينة بالنسبة لك خلاص، بس أقول له القرينة بتكلم كده. أفضل مثل أو أوقع مثل، الشيطان لما كان بيروح يجرب المسيح بحاجات معينة، الشيطان كان بيروح يجرب المسيح بالمكتوب، مكتوب كذا، مكتوب إن زوقت ملائكة هتشيلك، لا تجرب الرب إلهك. الخبز، الحجر حوله خبز، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. مرات ناس تستخدم جزء من آية بطريقة شيطانية، زي الشيطان ما استخدم جزء من الآيات عشان يحطها يخلينا نشك. الكرازة والسلطان الإلهي، الله اختار الوعظ ليخلص المختارين في شواهد، لكن أنا باختصار بقول أن المعرفة العقلية الجامدة لا تخلص، الطاعة تسر قلب الله أكثر. فباختصار أن احنا في مرات نقول هو لو ربنا عايز يجيبه هيجي، لو ربنا مختاره هيجي. طب وماذا عن الآيات اللي بتدفعنا للكرازة؟ اذهبوا إلى العالم أجمع، متى 28:19، نهاية مرقس، أعمال 1:12، ما تحل الروح القدس عليكم تنالون قوة تشهدون بقى في أورشليم بلدكم واليهودية الأوسع والسامرة وإلى أقصى الأرض. الله أرسلنا للكرازة، فاش أبدا، والله عنده السلطان الإلهي أنه ممكن هو اللي يجيب النفوس. أرجو أن احنا ناخد بالنا من أنه لما نعرف عن صفات الله ناخد بالنا أن الله ممكن يستخدمنا، لو احنا الله يستخدم المطيعين لا أصحاب العقل وحده، مش الناس اللي عندهم معلومات عن ربنا، معلومات لا، اللي بيطيع الله، اللي بيطيع الله. المسيح ما زال يصلي الصلاة الشفعية من أجلي ومن أجلك. خلينا نهتم الأول إن احنا إذا كانش لينا علاقة روحية بالله نهتم بأن تكون لنا علاقة، ونحن نصلي لأن الله أمرنا ويعدنا أن يستجيب، لكن نقول له لتكن مشيئتك. خلينا نعيش حياة الصلاة الحقيقية عشان نقدر نقول له لأعرفه، أعرف الله، لأعرفه، أظل أعرف، أحاول أعرف طول الوقت، وقوة قيامته وشركة آلامه زي ما قال بولس الرسول. خلينا نحاول نعرف أكثر عن الله ونتعرف به أكثر في الخلوة الروحية، عندما نقرأ الكلمة ونصلي ونعيش الحياة التي يمكن أن تنمو، يمكن أن تخدم، يمكن أن ترضي الله. والرب معكم.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول مع أعزائي المشاهدين شروط الله لاستجابة الصلاة، شروط التي وردت في الكتاب المقدس والتي بها وإذا تحققت ننال أكسس، ننال خطا مفتوحا مع السماء، به يسمع الله وأيضا يصنع. والشرط الأول لاستجابة الصلاة هو أن ترفع بإيمان، أن تكون صلاتي مدفوعة ومرفوعة ومشفوعة بإيمان واثق. لكن علينا أولا أن نجيب على السؤال: الإيمان بماذا؟ والإيمان بمن؟ المسيحية ترتكز ليست على تعاليم، مع أن بها أعظم التعاليم، لكن المسيحية ترتكز على العلاقة الشخصية مع رب المسيحية، مع المسيح يسوع رأسا، والاختبار الحقيقي الذي يصوغ حياة الإنسان ويغيره وينقله من الظلمة إلى النور هو علاقته بابن الله، بالرب يسوع المسيح. ولابد للإيمان من أبجكت، لابد للإيمان من شيء أو شخص يستند ويرتكن إليه. فمثلا للتوضيح، أنا جلست على هذا الكرسي لأني أثق أنه يحملني. أنت تركب سيارتك لثقتك أنها مجهزة لتحملك من مكان

إلى آخر، وهكذا. أنت تثق في الشخص وتعتمد عليه لأنه موضوع ثقة. أنا إيمان المسيحية والإيمان الذي يقودني إلى التعامل مع الله هو إيمان في شخص المسيح. دعونا نقرأ مثال لهذا في كلمة الله في إنجيل متى وأصحاح 8. يخبرنا الكتاب عن شخص طوب المسيح إيمانه وقال لم أرى في كل إسرائيل إيمانا مثل هذا، رغم أن هذا الشخص لم يكن يهوديا من خلفية دينية متدينة، لكنه كان من الرومان. دعونا نسمع ما قاله الكتاب في إنجيل متى أصحاح 8. يقول أن هذا الشخص في آية 5 دخل، لما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا، أي مشلولا، متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد 100 وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. ويا له من اتضاع يرافق هذه الطلبة، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. قل كلمة، أي أنه يثق أن المسيح يمكن أن يشفي من على بعد. شفى المسيح 100 حينما لمسهم، لكن هنا هذا الشخص يثق أن المسيح كلي القدرة يستطيع أنه يقول كلمة من على بعد ويشفي. ثم يستمر هذا الرجل ويقول: لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان. إنسان تحت سلطان، أي أنا أخضع لأوامر أعلى مني، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر إيتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب من إيه؟ تعجب من أنه هذا الشخص ليس له خلفية دينية، ليس دارسا للتوراة كالكثيرين، لكن رغم معرفته القليلة لا إلا أنه وثق في الشخص، وثق في شخص المسيح. وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. لماذا تعجب المسيح ولماذا رأى في إيمان هذا الشخص إيمانا عظيما؟ أعتقد أحبائي مما قاله قائد 100، أولا وثق أن المسيح يشفي من على بعد، لكن ثانيا قال للمسيح: أنا أيضا إنسان تحت سلطان، أقول للجند الذين تحت يدي اذهب فيذهب، إيتي فيأتي. وكأنه يقول للمسيح: أنت تستطيع ولك سلطان على المرض أن تقول لهذا المرض امضي فيمضي. كما أن إذا كنت أنا إنسانا محدودا أعطي تحت إمرتي 100 شخص لآمرهم، فكم بالأحرى أنت رب المجد الذي عندك كل شيء مستطاع. نعم، عند الناس غير مستطاع، لكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع لدى الله. فأنا أصلي بإيمان لأني أضع ثقتي، وهذا الإيمان يجعلني أضع ثقتي في إمكانيات الله غير المحدودة، إمكانيات الله الجبارة الذي قيل عنه أنه لك قوة وجبروت وليس من يقف معك. تقول لي: طب إزاي يديني، إزاي يكون عندي هذا الإيمان؟ أعتقد أن الإيمان يبدأ أولا بفتح القلب للمسيح. هنا الزعانف للسمكة لتستطيع أن تصير ضد تيار عدم الإيمان الموجود في عالمنا، لكن الإيمان يزيد حينما أدرس كلمة الله، حينما أتأمل فيها مصليا، أرى مواعيده وأمتلكها. وإذ أمتلك مواعيده يعطيني ليس فقط الزعانف، لكن يعطيني أيضا حرشفا على جلد الذي يتوفر على جلد السمكة ليحميها من السموم الخارجية، لكن أيضا يعطيها انطلاقا في بحر الحياة، والثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى.
الثقة

بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، هذا هو الإيمان. رغم أنني لم أرى لكنني أثق، رغم أنني لم ألمس لكنني أثق. هكذا كانت رحلة شعب إسرائيل وهم يعبرون البحر الأحمر. لم يكونوا يروا النهاية، لكنهم كانوا واثقين أن الله الذي بدأ الرحلة سوف يكملها. نعم، نشترك مع المرنم يلي بديت الرحلة معايا، واثق فيك إنك هتكمل. أو مع التلاميذ الذين صلوا للمسيح مرة وقالوا يا رب زد إيماننا. هذا هو الشرط الأول أحبائي لاستجابة الصلاة، أنها ترفق بالإيمان وترفع بالثقة في موضوع الإيمان، الرب يسوع كلي العظمة لأنه كان الله المتجسد. الشرط الثاني لاستجابة الصلاة هو أننا نسأل طبقا لمشيئة الله، أننا نتوافق مع مشيئة الله. لاحظ النموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما قالوا علمنا كيف نصلي، قال قولوا هكذا. وفي منتصف هذا النموذج قال المسيح أو علمهم وعلمنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مرات إحنا بنعمل العكس، بنبقى كأننا بنقول لتكن مشيئتنا أو مشيئتي على الأرض لتكن في السماء. أنا ببقى عايز أكتب لربنا اللي أنا عايزه وعايز ربنا يمضي، في حين أن الله بيطلب العكس، أن أنا أقدم حياتي كصفحة بيضاء وأوقع على صفحة بيضاء وأقول له أكتب عليها ما تشاء. بلغة أخرى عبر عنها مرنم وقال أنجز يا ربي قصدك بي، قصدك أنت بي، قصدك في السماء بي هنا على الأرض لتتميم مشيئتك. وأنا عارف أنه معرفة مشيئة الله أمر بيحتار فيه كثيرين، وكتير مننا بيتساءل كيف أعرف مشيئة ربنا، إزاي أعرف مشيئة الله. أعتقد أن معرفة مشيئة الله يرتبط بالاقتراب إلى المرشد. يعني لو أنت في مصنع أو في مكان سياحي وحواليك مجموعة مع وكلكم موجودين مع مرشد بتصغوا إلى الشرح، على قدر ما تقترب إلى الجايد إلى المرشد اللي بيشرح، على قدر ما هتسمع بوضوح وعلى قدر ما هتفهم ماذا يقصد. مشكلتنا أننا بعيدين في العلاقة عن الله، وحينما ندخل في ورطة نصرخ أعمل إيه يا رب في الأمر ده، أقبل هذا الشاب المتقدم لزواجي لو كانت شابة، أقبل هذا العمل أو أرفضه، أسافر للخارج أو أنتظر في وطني، وهكذا. أعتقد أن التحدي الأكبر هو أننا نكون قريبين مع المرشد. قال المسيح مرة في يوحنا 15 وآية 6 قال إن ثبتتم فيا، هذه حياة الصلاة، وثبت كلامي فيكم، التمسك بالكلمة، دول عمودين ترتكز عليهم حياة الصلاة الناجحة والمقتدرة. تاني، إن ثبتتم فيا، العلاقة الرأسية بالصلاة، وثبت كلامي فيكم، عناية مفتوحة على الكتاب وكتابي مفتوح باستمرار متأملا ولاهجا في الكلمة، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. يا ده حاجة مفتوحة قوي، ده شيك على بياض. تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا للعز. لكن لاحظ أن هناك شرط، أن أثبت فيه وأن تثبت كلمتي في كلمته في داخلي. العنصرين دول بيقولوا لي أنه ده توحد مع المسيح. المسيح الكلمة حينما يثبت فيا يصيغ طريقة تفكيري بحيث أنني أفكر كما يفكر هو، وأختبر ما قاله الرسول.

بولس: أما نحن فلنا فكر المسيح. ومرة أخرى في فيليب 2 يقول: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، ليكن توحدوا معه بالشكل الذي إذ تلتصقوا بإلهكم يكون لكم نفس طريقة تفكيره. وإذ يكن لي طريقة تفكير المسيح، على الفور سأطلب ما يحب المسيح أن ينفذه، سأتوافق مع غرض قلبه، سأتوافق مع فكره. وبالتالي مش هضيع وقت في أن أنا أقطع مشاوير خارج التراك، خارج مسرة مشيئته، لكن هكون في دائرة ومركز مشيئته. في فاصل قصير سوف نستمع إلى ترنيمة ونعود مرة أخرى لنستكمل ما هي شروط الله لاستجابة الصلاة.

أشكرك عزيزي المشاهد لانتظارك معي بعد هذا الفاصل، لعلي أتقدم بشرط آخر لنتناوله معا خاص باستجابة الصلاة. الشرط الثالث هو أن نتقدم في اسم المسيح، وأعتقد أن التقدم والصلاة في اسم المسيح لا يمكن أن يختزل بأنني أختم فقط باسم المسيح، كأني أقول صلاة ثم أختمها باسم المسيح وأعتقد أنه هذه صلاة مستجابة أوتوماتيكيا. الحقيقة ما أعتقدش أنه هذا هو المقصود. تعالوا نقرأ معا يوحنا 15 وآية 16. يقول الرب يسوع وهو يتحدث مع تلاميذه قبل فراقهم والذهاب إلى الصليب، يقول لهم هذه العبارة: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. كل ما طلبتم باسمي، ماذا يعني أننا نطلب باسم المسيح؟ هل جربت أنك تأخذ كارت شخصي لصديق لك ربما عالي المقام أو في عضو في البرلمان أو إلى آخره، وذهبت بهذا الكارت لمصلحة ما أو مكتب حكومي معين وقلت أنا صديقي أعطاني هذا الكارت وقال لي أن آتي إلى هنا وأنا أثق أنكم ستساعدونني لأني أحمل الكارت.

الذي يحمل اسم هذا الشخص عالي المكانة. ماذا تتوقع رد الفعل هيكون على قد احترامهم لصاحب الكرت اللي عليه الاسم؟ فأنا أتقدم، ده مثل بسيط، لأن أتقدم إلى الآب السماوي في استحقاقات الاسم الذي أحمله، ولأني أحمل اسم المسيح علي متطلبات. أولها يقول الكتاب ليتجنب الإثم بالثاء كل من يسمي اسم المسيح. يعني إذا بستخدم اسم المسيح، إذا مدعو مسيحيا، لابد أن حياتي تتوافق مع هذا الاسم، لابد أن الحياة الداخلية تكون نقية، وإلا ما أقدرش أجي أحط زي ستامب في الآخر أو سيل في الآخر وأقول باسم المسيح وأنا حياتي لا تتوافق مع اسم المسيح. دعني أوضح هذا أكثر. ذهب الإسكندر الأكبر لإحدى معسكرات الجيش في ذلك الوقت، ثم قال له قائد المعسكر: جلالة الإمبراطور، هنا عسكري مجند أو جندي يعطينا الحقيقة هارد تايم، مسبب لنا مشاكل واحنا مش عارفين نعمل معاه ايه. فقال له ناديه. فلما نادى عليه الإسكندر الأكبر سأل هذا العسكري: ما اسمك؟ قال: اسمي إسكندر. فرد الإسكندر الأكبر وقال: شوف يا ابني، يا إما تغير اسمك يا إما تتصرف كما يليق بالاسم. إننا لنا الامتياز أننا نأخذ بركات بلا حدود لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي، لكن هل نعيش بما يتوافق مع هذا الاسم؟ هل نحيا بما يتوافق مع اسم المسيح؟ وأنا أتقدم في استحقاقات اسم المسيح. لا تنسى أن الاسم اسم الله، وأسماء الله تحمل كل طبيعة الله. الله قدوس، الله محب، الله رقيق المشاعر. وهذا سيقودنا للشرط اللاحق، شرط استجابة الصلاة اللاحقة، ألا وهو علاقة الزوج بزوجته. حينما أكرم زوجتي يسمع لي الله صلاة، حينما أهين شريكة الحياة التي أعطاها لي الله تعاق الصلاة. أين أتى الدليل الكتابي؟ في بطرس الأولى أصحاح 3، رسالة الرسول بطرس الأولى أصحاح 3، يقول الرسول بطرس هذه الكلمات، يقول في آية 7، بطرس الأولى 3 وآية 7: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة، فطنة بمعنى الحكمة، مع الإناء النسائي كالأضعف. الرجل ضعيف لكن المرأة ككيان أضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم، لكي لا تعاق صلواتكم. إذن يمكن أن تعاق الصلاة إذا لم أعامل شريكة حياتي وزوجتي بحسب الفطنة وأعطيها كرامة كالوارثة معي نعمة الحياة. المسيح لم يميز بيني وبين زوجتي، في المسيح لا ذكر ولا أنثى. الله يقدر المرأة كما يقدر الرجل تماما. دعني أقول أننا بسبب تربيتنا في مجتمع لم يحترم المرأة ولم يقدرها، حصل أن هذا المجتمع بهت علينا، عمل علينا infiltration، خلانا تأثرنا بطريقة تفكيره أنه المرأة دون الرجل. لكن الكتاب بيقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. وهنا نحتاج إلى حكمة. يستمر الرجل كرأس البيت وكرأس المرأة المسؤول عن إعطاء الله التقرير النهائي عن كل قرار يفعله ويدير به بيته. فالرجل هو المدير الذي يدير البيت،
لكن ليس معنى هذا هو أنه بشكل أو بآخر يمتهن كرامة امرأته، سواء باللفظ أو بالتعدي البدني أو إلى آخره، فهذا يعيق استجابة الصلاة ويعيق الصلاة. تكرمت عزيزي المشاهد وتابعت معي حتى الآن،

الذي يثق فيه. تابعنا أيضا أن الله يجيب الصلاة التي تتفق مع مشيئته هو. ثم رأينا أن الله يسمع الصلاة التي تقدم في اسم المسيح وفي استحقاقات شخص المسيح الذي ناب عنا على الصليب. الأمر الرابع الذي رأيناه أن الله يصر باستجابة الصلاة ولا تعاق الصلاة إلا إذا تعاملنا بغير احترام وبعدم حكمة مع زوجاتنا، مع نساءنا كالإناء الأضعف. لكن هناك أمر آخر، ألا وهو الدوافع الداخلية. ما هو دافعي وأنا أطلب؟ تكرم افتح معي كلمة الله على رسالة يعقوب. في رسالة يعقوب ويقول لنا الكتاب في أصحاح 3، يقول لنا الكتاب في كلمة الله في أصحاح 4 وآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أنتم تطلبون لكن لستم تأخذون. لماذا؟ لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. الله يصر بالعطاء، ومغبوط هو العطاء عنده أكثر من الأخذ. لكن ماذا عن دوافع الداخلية؟ هل أنا بطلب عشان ربنا يتمجد؟ ولا أنا بطلب عشان خاطر رغباتي أنا الشخصية وأنانيتي اللي أريد بها أن فقط أستعمل الله لأحقق أغراضي أنا الشخصية؟ في فرق بين أن ربنا يستخدمني وبين أني أنا أستخدم الله. يا ترى أنت على أي تراك، على أي سكة؟ هل أنت على طريق استخدام الله لك وبالتالي تريد أن تتوافق مع تفكيره وتطلب ما يكرمه ويمجده، أم أنك تريد أنك تستخدم الله في تحقيق أغراضك ومقاصدك والتي في معظم الأحيان تكون أنانية؟ يقول لنا الكتاب في مزمور 145 هذه الآية الجميلة: أن الرب يسمع تضرعنا ويخلصنا، الرب قريب لكل الذين يدعونه. وبعدين يقول لنا كلمة مهمة: الذين يدعونه بالحق. بالحق يعني إيه بالحق؟ يعني القلب مستقيم في الداخل، يعني سكتي الداخلية ستريت فورورد ودوافعي منضبطة، ألا وهو رغبة قلبي في أني أكرم الله في حياتي وأمجده. دعوني أنتقل إلى الشرط الأخير لاستجابة الصلاة، ألا وهو المثابرة، اللجاجة، الانتظار. وهذا يصعب على طبيعتنا، نحن نريد كل الأمور أن تتم سريعا ونحصل على إجابات الصلاة بشكل سريع. يحضر في ذهني كلمات المسيح: ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. ثم ستساءل الرب يسوع: متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان؟ هل هناك الإيمان الذي ينتظر؟ أذكر جورج ميلر الذي كان يصلي في حياته لكثيرين، ولقد استجاب الله لصلاته لأجل شخص ما، أعتقد شخصين، بعد استمرار 57 سنة للصلاة من أجلهم. انتظر الله على إبراهيم 25 سنة لكي يعطيه نسلا. كم مرة طلبنا ونسينا ما طلبنا لأجله، وتركنا الأمر وكأننا لم نطلب. رب يساعدني ويساعدك عزيزي المشاهد، حينما نطلب علينا أن نستمر حتى لو تأنى الله، لنثق أنه وإن تأنى يستجيب. وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكآب بابن يسر به.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض، غرض الله لحياتي ولحياتك. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أن غرض الله ليا أن أنا أتحول علشان أكون على مثال المسيح وشبهه. الكتاب بيقول لنا أن الرب يسوع كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. وابتدينا نتكلم المرة اللي فاتت عن أن علشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات. الكتاب بيقول كده، هو وعدنا وقال كده، قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. النهاردة عايز أقف معاك عند آية حلوة قوي وندرسها شوية شوية بالكلمات اللي موجودة فيها. الآية دي بنلاقيها في رسالة روميا، بتقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. لاحظ أن الآية مش بتقول أن الله يجعل كل الأشياء تعمل بالطريقة اللي أنت عايزها، الآية مش بتقول كده. الآية كمان مش بتقول أن الله بيجعل كل الأشياء تعمل معا لتكون لك نهاية سعيدة هنا على الأرض. الحقيقة ربنا بيقول لك أنت عايش في عالم ساقط، في السماء بس هيتم كل شيء بالطريقة الكاملة اللي أنا قصدتها. نحن نعلم، لما بيبتدي يقول ونحن نعلم، أنا عايزك تعرف، الرب بيقول لك أنا عايزك تعرف إن اللي بيحصل في حياتك ده كله أنا ماسك الأمور دي كلها. رد فعلك للأمور دي كلها مش مبني على إنك بتتمنى شيء يحصل، لا، مبني على حقيقة إن أنا ماسك في إيدي كل الخيوط، أنا متحكم في العالم ده كله، في كل الأمور اللي بتحصل دي تحت إيدي، لكن أنا سمحت دلوقتي ان شيء معين يحصل في حياتك. لما الآية بتكمل بتقول ان الله يجعل حياتك، الحقيقة مش هي وليدة صدفة او حظ، لكن انا كإله ورا كل شيء. لما بيقول كل الأشياء، خطتي لحياتك بتشمل

تحمل كل حاجة، حتى أتعابك، حتى خطاياك، حتى مرضك، حتى تعبك، حتى ديونك، حتى أي شيء ممكن تتصوره. خطتي لحياتك بتشمل الحاجات دي كلها. الحاجات دي مش بتحصل خارجة عن إرادتي، أنا سامح للأمور ديت إنها تحصل في حياتك. لما بيقول الأشياء تعمل معا، مش بطريقة منفصلة عن بعضها، لكن الحاجات كلها معتمدة على بعضها عشان تخليك على صورة المسيح، علشان تبقى على مثال المسيح. لأجل الخير مش بيعني إن كل حاجة في الدنيا ديت هتبقى خير، لكن الله بيتخصص في إخراج الخير من الأمور اللي بتحصل في حياتك. لما بيقول لمحبه المدعوين، الوعد ده لأولادي بس، الرب بيقول الوعد ده مش للجميع، الوعد ده مش للجميع، الوعد ده لأولادي بس. جميع الأمور ممكن تعمل للشر للغير المؤمنين، للبعاد عن الله، لكن لأولادي أنا بتحكم في الأمور كلها وبتصرف فيها بحيث أنها تعمل لأجل الخير لمصلحة ولادي بحسب قصده. إيه هو قصد الله؟ إنهم يكونوا مشابهين صورة ابنه. هو ده قصد الله ليا وليك، إن احنا نبقى مشابهين صورة ابنه. كل ما بيسمح الله بأمور تحصل في حياتك علشان يحقق هذا القصد، إن أنت تبقى على صورة ابنه. كل مشكلة هي فرصة لبناء شخصيتك. الآية بتقول كده، بتقول بل نفتخر في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. عالمين أن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. هدف الله أن أنا أبقى في الآخر على صورة ابنه. هو متحكم في كل الأمور اللي بتحصل، هو عنده القدرة أنه يصلح الحاجات الغلط ويطلع منها حاجات كويسة. الرب بيقولك بما أني أنوي أن أجعلك زي يسوع ابني، فأنا هحطك في نفس الاختبارات اللي مر بيها، زي الوحدة والتجربة والضغط والرفض والحاجات كلها اللي ابني مر بيها، أنت كمان هتمر بيها. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، بقى مؤهل لأنه أطاع، لأنه تألم. إذا كنت أنا سمحت له أنه يمر بالحاجات ديت، فليه أنا هعافيك أنت؟ أنا سمحت لابني أنه يختبر الأمور ديت، ليه أنا هعافيك أنت؟ الآية اللي احنا مرينا بيها النهاردة، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. بكر بين إخوة كتير، ده قصد الله ليا وليك، نبقى على صورة ابنه. الموضوع ده بيتطلب ان احنا هنخش في ازمات وتجارب، لكن مش هنخش لوحدينا، هو موجود معانا. مش هيسمح ان احنا نمر في امور مش اكبر من طاقتنا. النعمة اللي هيديها لنا اكبر اللي احنا هنقدر نصد فيها في وسط الازمات والاختبارات اللي بنمر بيها. خليك معايا، هنتابع الافكار ديت في الحلقات القادمة، إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

كل الحدوتة ردوا الولاد وقالوا توتة توتة، الحدوتة يما خلصت حلوة مش ملتوتة. لفت مصر الطرحة على شعرها ونزلت، بصت في الوشوش ومن عينيهم عرفت، لقيت في العيون دمعة ولما بصت فهمت، الغمة راحت بظلمتها وشمسها تاني رجعت. ضحكت جريت ودمعتها على الخدود، دقت فتحت باب الأمل كان مسدود، رقصت غنت على الوتر والعود، سجدت شكرت ربها المعبود وغنت أنا للرب غنوة دبورة، أزمر أنا للرب يا ناس أنا مسرورة، ترنيمة الخلاص من بدري في القلب محفورة، وبارك أنا الرب ده هو البطل في الصورة. كان حقك تصدقي ومن بدري تهللي، كان حقك يا مصر صدقي ومن بدري تهللي، احنا قلنا لك مش هتطولي، رجعت لك الزغاريت والعيد جاي ورا عيد، جهزي فستان الفرح وتوب الهموم بدلي، ونهارك سعيد نهارك سعيد يا بلدي سعيد ومبارك، ويا ابن بلدي اطمن في أراضيك وديارك، وتسلم إيديك يا اللي الشعب فوضك واختارك، نسجد لك يا ربي على خطتك وسمو أفكارك. وتوتة توتة ودي أجمل الحكايات، بعد الألم والحسرة والدمع اللي في العيون بات، صحيتي وصحينا بالعزف على الآلات، وغنيتي وغنينا بالنصرة والبركات. وتوتة توتة فرغت الحدوتة، وهتعيشي طول عمرك يا مصر شابة وبنوتة.

غالبا يحاول كل واحد مظلوم أنه يثبت ظلمه ويثبت جريمة الشخص الذي ظلمه، إلا واحد فقط، واحد تألم وظلم كثيرا أحبائي، لكنه أراد أنه يطلق أعداؤه وظالميه، يطلقهم أحرار الساحة، هو الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في همسة جديدة الرب عايز يوصلها لقلوبنا النهاردة. تعالوا نقرأ مع بعض حوالين هذه الفكرة جزء صغير من إنجيل لوقا أصحاح 23 وعدد 33. يقول لنا الكتاب: ولما مضوا به، أي بالرب يسوع المسيح، إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. ما شفناش كتير قبل كده، ما شفناش خالص قبل كده أقصد، واحد يحاول إن هو يثبت براءة من ظلموه إلا الرب يسوع المسيح. أعتقد النوعية دي صعبة، مش موجودة، لكن رب يسوع عايز يهمس في قلوبنا النهاردة بهمسة جديدة ويوصل لمسة جديدة لحياتنا. كان المسيح رجل صلاة طول أيام حياته. وقت الوسع بتاعه كان يصلي، وقت الضيق كان يصلي. يتقال عنه في المزمور 109: أما أنا في صلاة. ولما كان في أرضنا يقول عنه الكتاب أنه قضى الليل كله في الصلاة. لكن الرائع جدا أن هو وقت الألام، وقت الأزمة يصلي. قالت عنه الآية اللي قلتها من شوية في مزمور 109: بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلات.

يا ريت نتعلم منه النهاردة إن وقت ألمنا، وقت ما الناس يضيقوا علينا ويضطهدونا، بدل ما نقضي الوقت نرسل أنفسنا أو نلوم الناس أو نلوم ربنا حتى اللي سابنا، يلا نعمل زي ما عمل الرب يسوع المسيح. يلا نصلي، يلا نتكلم مع الرب، يلا نحكي معاه. كتير قوي من الأتقياء وقت ألمهم ابتعدوا عن الرب أحبائي، إلا الرب يسوع المسيح الكامل وقت ألامه التصق بالله أبي. ونفس الكلمات اللي قالها للآب في الوسع، نفس الطريقة يتكلم مع الآب في وقت الضيق. في إنجيل متى 11 عدد 26 يقول: نعم أيها الآب، لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامك. ده وقت الوسع. طب وقت الضيق، وقت الضيق يعمل إيه أحبائي الأفاضل؟ زي ما أرينا وهو على عود الصليب، وقت الضيق يتكلم إلى الآب قائلا: يا أبتاه اغفر لهم. يا أبتاه أحبائي، إن حاجتنا كلنا، ودي الهمسة الرب بيهمس في قلبي وقلبك النهاردة، الهمسة عايز يقولك أنت محتاج تصلي وأنا كمان محتاج أصلي. يلا نفتكر مع بعض الكلمات اللي قالها الرب: ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمكنني. لكن يا ترى أحبائي إيه الفكرة أن المسيح يصلي من أجل أعدائه؟ يا ترى إيه الدرس، بل الدروس العميقة التي، هل مجرد بس ربنا بيعلمنا التسامح زي ما البعض بيفتكر؟ ده صحيح، ده صحيح، لكن هناك أسبابا عميقة ورائعة وراء صلاة الرب يسوع قائلا: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا ترى إيه هي الدروس العميقة من هذه الصلوة التي صلاها المسيح على عود الصليب؟ نعم أحبائي، هناك دروسا كثيرة نستطيع أن نتعلمها من هذه الصلاة الجميلة التي صلاها المسيح لأجل أعدائه. الأمر الأولاني هو عمل وعلم. لقد علم يوما من الأيام: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم. لكن هل عملها؟ مرات كثيرا نعلم تعليم جميلة ما نقدرش إحنا نعملها. الرب يسوع المسيح مش كده، فهو الذي علم أن نسامح وأن نغفر، هو نفسه عملها أحبائي. لكن في أمر تاني كمان، طبيعة النفس البشرية أحبائي تميل إلى الانتقام والتشفي في من أزوها. حتى لو مش قادر أنتقم بإيديا، لما أشوف واحد اللي أساء إلي حصلت معاه مصيبة أبقى فرحان ومرتاح. المسيح مش كده، المسيح وهو على عود الصليب كان يصلي: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. محتاجين المسيح يخش في قلبنا، وديت اللمسة اللي الرب عايز يوصلها لنا النهاردة. محتاجين إلى شخص المسيح يسكن فينا أحبائي. نحتاج أن نأخذ هذا المثال العظيم لنا في الحياة: إن كنا نحب الذين يحبوننا وإن كنا نجامل الذين يجاملوننا فأي فضل لنا؟ فقال المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. النهاردة في محك صعب قوي في حياتنا العملية، النهاردة في اضطهاد شديد وفي آلام كتيرة في بيوتنا وبرا بيوتنا وفي أشغالنا وفي أعمالنا وفي دولنا وبلادنا. نحتاج إلى المسيح أن يملك فينا، فنكون شفوقين متسامحين كما سامحنا الله أيضا في المسيح يسوع. جزء اللي احنا قريناه يقول الكتاب كده عن الرب يسوع المسيح: أنه صلى لأجل طالب، لأجل أعدائه ولأجل قاتليه، كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. لكن هناك أمر آخر أحبائي، هو المسيح لم يغفر لهم لكن طلب الغفران من الله. يمكن الواحد يقول لي: طب ليه المسيح ما قالهمش مغفورة لكم خطاياكم؟

هو غفر كتير قبل كده ببساطة شديدة، لأن المسيح هنا يمثل الإنسان الخاطئ. المسيح كان بديلا عنا على الصليب، فهو هنا في هذا الوقت يمثل الخطاة حاملا خطاياهم، طالبا من الله الغفران، طالبا من الله الغفران لهم أحبائي. لكن هناك درس آخر، هناك نتعلم شيئا عن شفاعة المسيح. شفاعة المسيح وهو على عود الصليب قائلا اغفر لهم، اغفر لهم يا أبتاه، طب وخطيتهم اللي عملوها أنا هشيلها. فكان هو الشفيع والكفارة على عود الصليب الذي على أساس شفعته وكفرته يستطيع أن يتشفع ويطلب الغفران لأجلهم، زي ما قال الكتاب هو كفارة لخطايانا. وقال عنه الكتاب أنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، فلولا أن المسيح حمل خطاياهم ما استطاع أن يقول للآب اغفر لهم. هناك أمر آخر أحبائي، قال المسيح لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صحيح، صحيح، هم في جهل صلبوا ابن الله زي ما قال الرسول بولس. وعلى فكرة حب المسيح يفتح لهم باب التوبة والغفران، فقال الآب أنهم لا يعلمون. احنا بنعرف من دراسة الكتاب المقدس أن الخطية العمد ليس لها غفران، أما الخطية السهو لها غفران في العهد القديم، حاجة اسمها مدن الملجأ. وكأن المسيح أراد أن يوجد لهم ثغرة لكي يدخلوا منها بالتوبة إلى الخلاص الأبدي. يا له من إله محب، ويا لها من صلاة جميلة ودرس رائع أحب تعلمها استفانوس وهو يرجم. فعمل كما عمل المسيح وقال لله طالبا الغفران، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أصلي إن هذه الكلمات البسيطة وهذه الهمسات الرقيقة توصل لقلبنا النهاردة ويدينا قوة بالروح القدس أن نتعلم من المسيح وأن يملك فينا المسيح، فكما سلك ذاك نسلك نحن أيضا، فنجد راحة لأنفسنا والرب معنا.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نكمل مع بعض دراسة العهد القديم بنعمة ربنا، فهنكمل النهاردة إن شاء الله. هنبتدي كلام عن سفر التكوين لموسى النبي، بركاته تكون معنا جميعا أمين. سفر التكوين هو سفر البدايات أو سفر الأوليات، كتبه موسى النبي علشان يعلمنا إزاي اتخلق العالم وإزاي ابتدت الخطية. فبيكلمنا عن أول إنسان يخلق اللي هو آدم، أول إنسان يولد اللي هو قايين، أول إنسان يموت اللي هو هابيل، أول جريمة قتل لما قايين قتل أخوه هابيل، أول وعد للإنسان لما ربنا ذكر نسل المرأة يسحق رأس الحية في إصحاح 3 عدد 15، وبيورينا بدء الحياة على الأرض. في البداية أحب أننا نتكلم مقارنة ما بين سفر التكوين، أول سفر في الكتاب المقدس، وما بين سفر الرؤية، آخر سفر في الكتاب المقدس. أول إصحاح في سفر التكوين اللي هو أول إصحاح في الكتاب المقدس بيتكلم عن السماء والأرض. آخر إصحاح في سفر الرؤيا بيتكلم عن سماء جديدة وأرض جديدة. تاني إصحاح في سفر التكوين بيتكلم عن آدم وحواء. تاني إصحاح من الآخر في سفر الرؤيا بيتكلم عن

عن المسيح والكنيسة. تالت إصحاح في سفر التكوين بيتكلم عن الحية. تالت إصحاح من الآخر في سفر الرؤية بيتكلم عن الحية القديمة إبليس يطرح في بحيرة النار والكبريت. سفر التكوين بيتكلم عن الموت. سفر الرؤية بيقول إنه في نهاية الأيام الموت لا يكون فيما بعد لأن تبتدي حياة أبدية. سفر التكوين بيتكلم عن اللعنة اللي جت بسبب الخطية. سفر الرؤية يقول اللعنة لا تكون فيما بعد. سفر التكوين بيتكلم عن قوس قزح اللي ربنا اداه علامة عهد لنوح بعد الطوفان. سفر الرؤية بيتكلم عن قوس قزح حول عرش الله علشان يورينا دوام العهد للإنسان. سفر التكوين بيتكلم عن شجرة الحياة اللي ربنا وقف اتنين كروبيم عليها علشان يمنع آدم بعد الخطية أن يأكل منها. سفر الرؤية بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من ثمرة شجرة الحياة التي وسط فردوس الله. سفر التكوين بيتكلم عن يهوذا جر وأسد في تكوين 49، والرب يسوع هو من نسل يهوذا، فبيتكلم في سفر يهوذا في سفر الرؤيا بيقول إنه قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. في سفر التكوين يتكلم عن سبط دان، فيعقوب أبو الآباء بيتكلم عن دان بيقول دان حية على الطريق. في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن المختومين من الأصباط ما يذكرش سبط دان، فبيورينا جمال الكتاب المقدس ما بين أول سفر فيه وآخر سفر فيه. اتكتبوا بينهم وبين بعض ما يزيد عن 1500 سنة. سفر التكوين كاتبه موسى النبي، وسفر الرؤيا كاتبه يوحنا الحبيب في المنفى. ولكن علشان الروح القدس هو اللي بيرشد وبيعصم من الخطأ في كتابة الكتاب المقدس، فبيورينا الجمال اللي ما بين الأسفار الكتابية علشان نتعلم منها. سفر التكوين 50 إصحاح. في الأول هتكلم عن إيه هي الأصحاح ونتكلم بعد كده عنها بتفصيل بنعمة ربنا. الخمسين إصحاح، الإصحاح الأول والثاني بيتكلموا عن الخلق، الإصحاح الثالث بيتكلم عن الخطية لما الحية أغوت حواء وسقط حواء وآدم. إصحاح 4 و5 بيتكلم على أول جريمة قتل لما قايين قتل أخوه هابيل. إصحاح 6 و7 و8 بيتكلم عن الطوفان، ازدياد شر الإنسان والطوفان. إصحاح 9 بيتكلم عن الوعد لنوح وأولاده. إصحاح 10 بيتكلم عن نسل نوح. إصحاح 11 بيتكلم عن برج بابل وبلبلة الألسنة. من إصحاح 12 لإصحاح 24 بيتكلم عن أبونا إبراهيم. و25 و26 بيتكلم عن إسحاق. 27 ل37 بيتكلم عن يعقوب وعيسو. 37 ل50 بيتكلم عن أولاد يعقوب وخصوصا يوسف. ممكن أقولهم تاني علشان يفضلوا في ذهن الواحد. الإصحاح الأول والتاني بيتكلم عن الخلق، التالت بيتكلم عن الخطية، 4 و5 بيتكلم عن أول جريمة قتل لما قايين قتل هابيل، 6 و7 و8 بيتكلم عن الطوفان، 9 الوعد لنوح وأولاده، 10 نسل نوح سام وحام ويافث وأولادهم، 11 بلبلة الألسنة في برج بابل، 12 ل24 أبونا إبراهيم، 25 و26 إسحاق، 27 ل37 يعقوب، 37 ل50 أولاد يعقوب خصوصا يوسف. نتكلم من بداية سفر التكوين بنعمة ربنا. الإصحاحين الأول اللي بيتكلم عن الخلق، ربنا خلق الكون في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. في اليوم الأول ربنا خلق النور،

وفي اليوم التاني ربنا خلق الجلد وخلق المية، في اليوم التالت ربنا خلق الأرض والنباتات، في اليوم الرابع ربنا خلق الشمس والقمر والنجوم، في اليوم الخامس ربنا خلق الطيور والكائنات المائية، في اليوم السادس ربنا خلق الحيوانات، وبعد كده خلق الإنسان. لما بنتكلم عن أيام الخلق، أيام الخلق ما نقصدش بيها أيام عادية 24 ساعة زي الأيام دي، ولكن اليوم هو فترة جيولوجية غير محددة ممكن تزيد لسنين كتيرة. فالكتاب المقدس ما بيتكلمش فيها عن يوم 24 ساعة، بدليل أنه بيذكر فيها يقول يوم خلق الله السماوات والأرض، بالرغم أن السماوات والأرض لم تخلق في يوم واحد. السماوات والأرض لم تخلق في يوم واحد، زي ما بنقول يوم الحساب. طب هو يوم الحساب ده هيكون 24 ساعة؟ فاليوم يقصد بها فترة زمنية غير محددة. الله استراح في اليوم السابع علشان يعلم الإنسان تقديس يوم الرب. تقديس يوم الرب لأنه معنى راحة الله هو الله ما بيتعبش، ومش معنى إن الله استراح يعني بطل الله يعمل، لأن الله يعمل ويعمل في هدوء. والرب يسوع ذكر في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 5 قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فالله استراح في اليوم السابع، لكن هو مازال هو اللي بيدير الكون، وهو ضابط الكل، وهو اللي كل حاجة بتسير بكلمته وبأمره، لكن بيعلم الإنسان تقديس يوم الرب علشان الإنسان يكون ده اليوم اللي يستريح فيه، لأن ربنا خلق الإنسان وعارف إيه اللي يريح الإنسان. الخلق بيعلمنا حاجات كتيرة عن ربنا. فالإنسان لما يتأمل في المخلوقات يتعجب من قدرة الله. الله زي ما بيذكروا بعض المفسرين هو المهندس العظيم، هو الفنان الأعظم اللي خلق كل الكون بحكمة متناهية، من أصغر المخلوقات لأكبر المخلوقات، بتدبير عجيب وترتيب ونظام وتدبير في الخلق. ربنا هو الخالق العظيم، ربنا هو الخالق العظيم، وبيورينا محبة الله للإنسان. الله من محبته للإنسان خلقه، ومن محبة الله للإنسان مننا خلقه على صورته ومثاله، خلقه على صورته ومثاله في القداسة، في الكمال، في الحرية، في الرحمة، في المحبة. صحيح كل الصفات في الإنسان صفات نسبية، أما الصفات فالله فهي صفات مطلقة، لأن الله كامل في محبته، والله كامل في رحمته، والله هو القدوس. لكن الله القدوس قال لنا كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، كونوا رحماء لأن الله هو الرحوم. فالله خلق الإنسان من محبته ليه على صورته ومثاله، والله خلق الإنسان بعد ما خلق له كل شيء ورتب له كل الأمور قبل ما يخلق الإنسان. فالله هو القادر على كل شيء، اللي خلق الكون من العدم قال ليكن نور فكان نور، ليكن نور فكان نور. خلق الكون بكلمته، خلق الكون بكلمته، وبيورينا عظمة الله في تنوع المخلوقات، في أشكالها وفي أحجامها وفي وظيفتها وفي أعمالها. الله هو الخالق العظيم، علشان كده يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل إيديه. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل إيديه. ففي ترتيب ونظام، وكان ربنا لما بيخلق حاجة بعد الخلق يقول وجده حسنا، ولما خلق الإنسان بيقول وجده حسنا جدا، وجده حسنا جدا.

الله خلق آدم من التراب، الله خلق آدم من التراب، فخلق الإنسان من التراب بيعلم الإنسان الاتضاع. الله خلق آدم من التراب، ولكن بعد كده قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أخلق له معينة نظيره، فخلق حواء. خلق حواء من جنب آدم علشان تكون معينة نظيره، سند ليه. ربنا خلق حواء من جنب آدم، ما خلقها كان ربنا قادر زي ما خلق آدم من تراب كان قادر أن يخلق حواء من تراب، بس ربنا خلق حواء من آدم علشان يبقى المصدر واحد ويبقى فيه الرابط اللي يربطهم بينهم وبين بعض. ربنا خلق آدم واحد وخلق حواء واحدة، خلق حواء من جنب آدم علشان تبقى جنبه، ما خلقهاش من راسه علشان ما تسودش عليه، وما خلقهاش من رجله علشان ما تبقاش عبد ليه، ولكن خلقها من جنبه لأنها معينة نظيره. نظيره يعني نده سيه. علشان كده بيورينا الخلق وإزاي ربنا كرم الإنسان، إزاي ربنا كرم الإنسان في خلقه. وقال يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. لما ربنا خلق حواء من جنب آدم، آدم نفسه قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي. علشان كده لما سألوا رب المجد وقالوا له على الطلاق، فقال لهم من البدء لم يكن هكذا، من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، فبيوري الرباط والمصدر الواحد اللي بينهم. علشان كده الناس اللي هي بتنحرف وبتنادي بالزواج المثلي، حتى واحد من الوعاظ مرة كان بيذكر بيقول ربنا خلق آدم وإيف، ما خلقش آدم وستيف، فخلق ذكرا وأنثى وخلق حواء واحدة علشان ما فيش تعدد زوجات، ما فيش تعدد زوجات. الله خلق آدم وحواء، والإنسان هو تاج الخليقة. ربنا خلقه وقال له أنه يتسلط على كل شيء، ومن محبة الله للإنسان الله بيشرك الإنسان معه في العمل، ما بيتجاهلوش. بعد ما خلقه قال له أنت اللي تسمي الكائنات، فبيوري القدرة الإلهية أنه خلق الإنسان عنده المترادفات والأسماء لكل الكائنات، الفوكابولارز اللي هي الكتيرة جدا اللي بيسمي بيها الحيوانات. وديت ربنا بيشرك الإنسان معه في العمل، ربنا بيشرك الإنسان معه في العمل. إحنا في الصلاة في الكنيسة بنقول له اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، وده اللي عمله رب المجد. حتى لما أشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، أخذ الخمس خبزات والسمكتين من الغلام اللي قادر يشبع الخمس تلاف ما عدا النساء والأطفال، كان قادر أنه ما يستخدمش الخمس خبزات، ولكن استخدمهم علشان بيشرك الإنسان. زي في إقامة لعازر، فقال لهم تعالوا أنا علشان هو يقيم لعازر، فقال له إزاي يقدر يقوم الميت، فقال لهم أنتوا دحرجوا الحجر، اعملوا الحاجة اللي تقدروا عليها وأنا أعمل الحاجة اللي أنتوا ما تقدروش عليها، أنتوا دحرجوا الحجر وأنا أقيم الميت، أنتوا دحرجوا الحجر وأنا أقيم الميت. اللي هيقيم الميت قادر يدحرج الحجر، وقادر حتى يقيم لعازر من غير ما يدحرج الحجر، ولكن الله بيشرك الإنسان معاه في العمل، أنه الله لا يتجاهل الإنسان، الله لا يتجاهل الإنسان. والله أوصى الإنسان، قال له من كل شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها. الله إدى الوصية للإنسان، الله إدى الوصية للإنسان، وترك الإنسان حر الإرادة يختار أنه يطيع أو أنه يعصى. فأول وصية كانت للإنسان هي حاجة خاصة بالصوم، أنه يأكل من كل الشجرة، من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. الشيطان كان ملاك وسقط، سقط بالكبرياء، مذكور عنه في سفر أشعياء أصحاح

14 وفي سفر حزقيال اصحاح 28 سقوط الشيطان. الشيطان سقط لانه تكبر وحب انه يبقى زي الله، فلما سقط ابتدى يحاول انه يسقط الانسان. هو سقط بالكبرياء وحب يسقط الانسان بنفس الخطيه اللي هو سقط فيها، فاسقط الانسان بالكبرياء. فالحية كانت أحيا الحيوانات البرية. جت الحواء وقالت لها حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. أنا ليه بتكلم عن كده؟ علشان بيورينا أسلوب الشيطان في تجربة الإنسان. الشيطان يشكك الإنسان، أحقا قال الله؟ زي ما جرب السيد المسيح على الجبل قال له إن كنت ابن الله. فالشيطان يستخدم التشكيك، زي ما بيشكك الناس مرات في وجود الله، زي مرات يشكك الإنسان في عقيدته، زي مرات يشكك الإنسان في محبة الله ليه، مرات يشكك الإنسان في خلاص نفسه. فالشيطان دايما بيستخدم التشكيك، أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ الحاجة الثانية في أسلوب الشيطان الكذب. فحواء قالت للحية، قالت لا ربنا قال لنا تأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها ولا تلمساها. ربنا ما قالش ولا تلمساها، بس حواء زودتها من عندها يعني. وده بيورينا زي الإنسان مرات يزود على كلام ربنا. فقال لها لو يوم تأكل منها موتا تموت. فالشيطان رد وقال لها لن تموت. كذب. لكن الإنسان صدق الكذب. الإنسان صدق الكذب لما قال له لن تموت. ليه الإنسان بيصدق الكذب؟ لأنه مرات بيجي على هواه، بيجي على مزاجه، فعلشان كده بيصدق. الحية كانت أحيا الحيوانات البرية لأن الشيطان ملتوي في طرقه ودايما بيجول ملتمسا من يبتلعه هو، لأن الشيطان صاحب حيلة. الشيطان صاحب حيلة، فبيستخدم حيلته مع الإنسان علشان يبعد الإنسان عن الله وعلشان يخلي الإنسان يسقط في الخطية. بالإضافة أن الشجرة كانت شهية للنظر وجيدة للأكل، فده اللي بيورينا سبب من أسباب الخطية. لأن زي ما ذكر القديس يوحنا الحبيب، كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. فأكل الإنسان، حواء أكلت وأخذت ودة آدم، وآدم أكل. مش معنى كده أن آدم مش بيشيل في المسؤولية، لأنهم هما الاثنين أخطأوا. فأخطأ الإنسان بالخطية، انفصل الإنسان عن الله. الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، اتشوه المثل اللي ربنا خلقه عليه بالخطية، لأن الخطية انفصال عن الله، والخطية تجلب الموت، لأنه قال يوم تأكل منها موتا تموت. الموت اللي كان محكوم به على الإنسان هو موت روحي، هو موت أبدي. من وقت ما أكل مات، مات روحيا، لأن الموت الروحي هو الانفصال عن الله، لأن الله هو الحياة. السيد المسيح قال أنا هو القيامة والحياة في إنجيل يوحنا صحاح 11، وفي إنجيل يوحنا صحاح 14 قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الإنسان انفصل عن الحياة، يبقى الإنسان مات. ممكن الإنسان يبقى لسه ما زال حي جسديا، يعني عايش جسديا، لكن هو ميت روحيا، هو ميت روحيا. زي في إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 15 بيتكلم عن الابن الضال، يقول ابني هذا كان ميتا فعاش. ومرة رب المجد كان بيدعو تلاميذ، فقال له واحد تعالى علشان تكون لي تلميذ، فقال له اسمح لي أولا أن أدفن أبي. فقال له دع الموتى يدفنون موتاهم، موتى بالروح بيدفن موتى بالجسد.
والقديس بولس الرسول في الرسالة لأهل أفسس في إصحاح 2 يقول: وأنتم إذ كنتم أمواتا

الذنوب والخطايا أحياكم مع المسيح. وفي سفر الرؤيا بيقول لأحد ملائكة الكنائس، بيقول له لك اسم إنك حي وأنت ميت. يقول المتنعمة قد ماتت وهي حية. المدة موت روحي اللي هو البعد عن الله، والله هو مصدر الحياة. الإنسان أخطأ، فالخطية

نفسه وأثرت على علاقة الإنسان بالطبيعة. الخطية أثرت على علاقة الإنسان بالله. الإنسان ابتدى يخاف، ابتدى آدم يستخبى من ربنا، وربنا يدور عليه ويقول له آدم آدم أين أنت؟ يقول له سمعت صوتك فخشيت، خفت. طب إيه اللي خوفك؟ ما أنت كنت بتتكلم مع ربنا قبل كده، ما أنت كان ليك شركة مع الله. بس الخطية علمته الخوف، الخطية علمته الخوف، أثرت على علاقته بربنا وأثرت على علاقة الإنسان بالإنسان. ربنا قال له أكلت من الشجرة؟ قال له المرأة التي أعطيتني إياها، حتى ما رضيش يذكرها باسمها بعد ما قال عليها حواء لأنها أم كل حي، قال له المرأة التي أعطيتني إياها. فديت بيسموها البليم جيم، إنه كل واحد ابتدى يلوم الآخر، يبتدى الإسقاط، بيدور على سبب اللي يسقط عليه خطيته، بيدور على سبب يسقط عليه خطيته. وتأثرت علاقة الإنسان بنفسه، الإنسان ابتدى يعرف الخوف ويتدارى ويستخبى ويحاول التغطية، كان بيحاول يغطي نفسه بأوراق شجر التين فحاول إنه يداري ويخبي. وأثرت على علاقة الإنسان بالطبيعة، إن الطبيعة ابتدت تنبت شوكا وحسكا، وابتدى الإنسان اللي عايش حتى مكان مع الحيوانات اللي هي كانت اللي هي حاليا بيقول عليها الحيوانات المفترسة، كان الإنسان عايش معاها قبل كده، فتأثرت علاقة الإنسان. وقال له ملعون الأرض بسببك، فعلاقة الإنسان بالطبيعة اتأثرت. الخطية جلبت اللعنة، فالله لعن، ذكر اللعنة ثلاث مرات، لكن قبل ما أقول لكم أنه ذكر اللعنة ثلاث مرات، الله ذكر البركة ثلاث مرات. الله بارك كل الأنفس الحية، والله بارك الإنسان بعد ما خلقه، والله بارك اليوم السابع. فالبركة ذكرت في أصحاحات الخلق ثلاث مرات، واللعنة ذكرت ثلاث مرات بسبب الخطية. قال له ملعون الأرض بسببك، والله لعن الحية، ملعونة أنت من جميع البهائم. والله لعن قايين لما قالوا ملعون أنت من الأرض بعد ما قتل هابيل أخوه. فإن كان الله ذكر البركة ثلاث مرات في إصحاحات الخلق، فبرضو اللعنة ذكرت ثلاث مرات. لكن بعد ما أخطأ الإنسان الله لم يتركه، ولكن الله اداله الوعد اللي هو أول وعد بولادة رب المجد يسوع المسيح. في إصحاح 3 من سفر التكوين إصحاح 15 لما قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية، وده اللي هنتكلم عنه بنعمة ربنا في الجزء الثاني. ربنا يبارك حياتنا جميعا، ونشكر ربنا أنه خلقنا على صورته ومثاله، وحتى بعد سقوط الإنسان الله اداله الوعد اللي هو كله رجاء ويدي فرح للإنسان، لأن الله لم يترك الإنسان في الموت الروحي الأبدي اللي كان مسيطر عليه. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من حلقات البرنامج الدراسي ليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسه كامله لكل اسفار الكتاب المقدس من التكوين الى الرؤيه بصفه يوميه من الاثنين الى الجمعه. لو اول مره بتشاهدنا في هذه الحلقات، لنا دراسه في كل اسفار الكتاب المقدس، وهذه الدراسه موجوده على الويب سايت كلكتاب.com. لو عندك اي اسئله او استفسارات ابعت لنا على الايميل info@كلكتاب.com او تواصل معنا عن طريق ارقام التليفونات اللي تظهر اثناء الفواصل. وصلنا في دراستنا في اسفار العهد الجديد الى انجيل متى اصحاح 15. اشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا اثناء الدراسه. خلوني في بدايه الحلقه ارحب بضيفي خادم الرب الاخ يوسف رياض. اهلا بك اخ يوسف.
1: اهلا بك يا حياتي،
0: دايما مشرفنا،
1: ربنا يباركك.
0: كمان برحب بالضيوف، اهلا وسهلا بكم أخ يوسف. إيه هي الموضوعات الرئيسية في أصحاح 15؟
1: يعني أحب أدي لأصحاح 15 من إنجيل متى عنوان قلب الإنسان وقلب الله. قلب الإنسان الفاسد يظهر في الأعداد الأولى من هذا الأصحاح، القسم الأولاني.
0: أي.
1: بعد كده بنشوف قلب الله الذي اتجه بالحنان لامرأة كنعانية ليست من شعب الله المختار، بل من شعوب ملعونة من أيام نوح. ثم أيضا عندما أشبع الجموع من قليل من الأرغفة والسمك، بنشوف قلب الراعي العظيم العطوف.
0: تمام، أشكرك. بالنسبة للقسم الأول قلب الإنسان، هنقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس.

0: واضح في هذا الجزء أن التركيز على تقليدات الشيوخ جنبا إلى جنب مع وصايا الله وماذا تفعل هذه التقليدات في النفوس حتى أنهم ركنوا وصايا الله وأهانوا وصايا الله. عايز تعليق على التقليد؟ تفضل.
1: يعني بداية تشوف حضرتك في العدد الأول جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم. المسيح كان في الوقت ده في الجليل.
0: طيب.
1: هم جايين من الجنوب خالص إلى الشمال خالص علشان إيه؟
0: مش يتعلموا. علشان
1: ها؟
0: مش يتعلموا خالص.
1: مش عشان يتعلموا ولا حتى يسألهم، لكن علشان يمسكوا على التلاميذ غلطة. لماذا يأكل تلاميذك بأيد غير مغسولة؟ يعني الأمور كلها وقفت عند دي، مش كظاهرة صحية فإن غسل اليدين قبل الأكل وبعده حاجة كويسة، لا دي حاجة طقسية بطريقة معينة، تغسل الإيد بالطريقة دي علشان تبقى طقسيا طاهر. كلام ولا يودي ولا يجيب ولا لي أي قيمة من أي نوع. في آخر الأصحاح نشوف المسيح مشى مشوار طويل، لكن مشى علشان يخلص امرأة مسكينة وبنتها اللي مجنونة وهيجة جدا. فالمسيح مشى مشوار طويل، هم مشي مشوار طويل، بس ما أبعد الفارق كما أشرنا في البداية، قلب الإنسان الفاسد وقلب الله المليان بالعطف والحنون.
0: إذا ظن هؤلاء أن غسل اليدين علامة للطهارة،
1: أي
0: والطقس عندهم هو أن لابد للأيدي أن تغتسل، لكن الله بيشوف النجاسة والقداسة من مقاييس أخرى.
1: أي
0: إيه هي مقاييس القداسة والنجاسة عند الله؟
1: يعني أحب برضو أأكد أن مش مسألة غسل إيدين بالماء والصابون وهذا عادة حسنة، لكن غسل بكمية معينة من الماء بطريقة معينة علشان تعطي لك حسب تقليدات الشيوخ.
0: وده طقس عند الناس.
1: ده طقس عند الناس وده مستلمينه من الشيوخ. في الحقيقة بالنسبة للتقليد معطل كبير لفهم كلمة الله. ليه؟ لأن إذا لم يتعارض التقليد وكلمة الله عندئذ يعطى الأولوية للتقليد وليس لكلمة الله. واحد من الرجال الله قال التعبير ده، الفريسي وقف يصلي في نفسه قائلا هكذا: اللهم أنا أشكرك لست مثل باقي الناس. وبعدين قال أصوم مرتين في الأسبوع، دي جت فين في الكتاب؟ لا ده في التقليد. وأعشر كل ما أقتنيه، العشور في الكتاب، بس هو حط أصوم مرتين قبل أعشر. طيب يعني لما التقليد وكلمة الله لا يتعارضان الأولوية للتقليد. طب وإذا تعارضهم؟ إذا تعارضهم برضو الأولوية للتقليد.
0: ده عند الناس.
1: ده عند الناس.
0: تمام.
1: عند الناس الأولوية للتقليد ولتذهب كلمة الله زي ما تذهب. عشان كده هنا المسيح قال لهم: وأنتم لماذا تبطلون وصية الله بتقليدكم؟ لأن الكتاب يقول وأما أنتم فتقولون، وكانت النتيجة أنهم أهملوا كلمة الله وتمسكوا بآراء الشيوخ.
0: هناك فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يقول أننا لا نأخذ المسيحية من الكتاب فقط.
1: أيوة.
0: لكن المسيحية هي من الكتاب ومن تقليدات الآباء ومن تسليمات خارج الكتاب، فعلينا ألا ننحصر فقط في الكتاب. إذا أنا عايز أحصن نفسي، أنا دلوقتي مشاهد وعايز أعرف أين أذهب وأمسك الكتاب منين وأعرف مصادر المسيحية منين، تقول لي إيه؟
1: أقول لك إلى الشريعة وإلى الشهادة، مش أنا اللي بقول، الله قال الكلام ده في إشعياء أصحاح 8 آخر آية: إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. الرسول بولس قال لقصوص كنيسة أفسس الأساقفة: منكم أنتم يا قصوص وأساقفة في كنيسة العصر الرسولي، منكم أنتم سيخرج رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. الآن بيكمل بولس ويقول: أستودعكم لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدس.
0: إذن الكتاب كله والكتاب وحده ولا يوجد إضافة على الكتاب ولا حذف من الكتاب.
1: صحيح.
0: شكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
1: تمام.

0: في عدد 5 بيقول: وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به منه. ممكن توضيح للآية دي؟
1: اشرح لنا العدد ده يا أخي يوسف.
2: يعني زي ما شفنا الله يقول وأنتم تقولون، مبينة عجيبة. يعني الله بيقول، طب أنا أقول إيه بعد كلام الله؟ ومين يقول بعد كلامه؟ الأعجب من ذلك إن كلام الله لا يعمل به، يركن جانبا. وأما أنتم فتقولون، هو ده اللي بيعملوا به. طب إيه بيقولوا إيه؟ وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني. يعني أنا كنت بدي لأبويا والأمي مبلغ من المال كل شهر علشان خاطر يعولهم في شيخوختهم. طبعا في الزمن ده ما كانش في معاشات وتأمينات اجتماعية، فالراجل طول ما هو بصحته بيشتغل بيجيب، لكن لما كبر ما بقاش يقدر يشتغل. أنا كابن بار مفروض أني أتولى تكاليف معيشة أبويا وأمي، برد لهم الجميل اللي عملوه معايا وأنا طفل صغير. لكن طلعت فتوى عند رجال الدين الأردياء الأشرار اللي بيبطلوا كلام الله بتقليدهم، تقول لأبوك قربان هو الذي تنتفع به منه. اللي كنت بديهولك، كنت بديلك كل شهر 100 جنيه 200 جنيه زي ما يكونهم، أنا قررت أن أحطهم في الهيكل وأصبحوا قربان مقدم لله. طبعا مش مقدم لله ولا حاجة، ده مقدم للناس الجشعين اللي بيأكلوا بيوت الأرامل ولعلة يطيلون صلواتهم. فلا تدعونه يكرم أباه وأمه تحت، يعني من الذي يتحمل هذا؟ رجال الدين الأردياء اللي زعلانين ان التلاميذ مش بيغسلوا ايديهم قبل الاكل. هو هناك يعني نجاسة اشد من نجاسة قلوبكم يلي عايزين تغسلوا ايديكم.
1: علشان كده التركيز على وصايا الله، ماذا تقول وصايا الله؟ قبل ما نسيب موضوع التقليد يا اخي يوسف، محتاجين مرة تانية نحط النقط على الحروف ونقول الكتاب كله والكتاب وحده.
2: ايوه.
1: وإن قال الكتاب أنه ليس بأحد غير المسيح الخلاص، وجاء التقليد وقال أن هناك أشخاص بيشتركوا في الخلاص، فهذا التقليد بعيدا عن أقوال الله. إذا قال الكتاب أن الإيمان وحده يبرر، وجاء تقليد يقول أن الأعمال تبرر، فعلينا أن نتمسك بأقوال الله. إذا قال الكتاب أن المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، وجم بتقليد وضعوا أشخاص وسطاء بجانب المسيح، فعلينا أن نتمسك بأقوال الله، علينا أن نمسك بالكتاب كله والكتاب وحده.
2: أي كلام بتاع بشر تبني جنب حنطة.
1: تمام. الجزء اللاحق في عدد 10 هو كلام عن النجاسة والطهارة، إيه اللي بينجس الإنسان وإيه اللي بيطهره. قال المسيح في عدد 10: ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. عايز تعليق على هذا العدد؟
2: يعني الرب بعد ما فضح هؤلاء الأردياء اللي جايين من أورشليم علشان يمسكوا في موضوع لا يعني لا يقدم ولا يأخر، أراد أن يحذر الجمع نفسه منهم، لأن الجمع أحيانا كثيرة بينقاد وراء قادته الأردياء. فبيقول للجمع: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، لأن في الحقيقة الطعام اللي بأكله أيا كان هذا الطعام ما بيدخلش قلبي، وبالتالي لا ينجس الإنسان، لكن زي ما المسيح شرح إنه يخرج إلى خارج إلى الخلاء. لكن اللي بينجس الإنسان حتى مش حاجة جاية من برة، من داخل، من قلوب الإنسان تخرج. ويذكر لست قائمة من 7 أشياء، هنا 13 حاجة موجودة في مرقس 7 بتنجس الإنسان. يبقى إذن الذي ينجس الإنسان القلب، مش محتاج حاجة تنجسه. القلب أخدع
1: من كل شيء،
2: من كل شيء وهو نجيس، إرميا 17:9. إذن علينا أن نطلب طهارة القلب، ومن أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديق.

0: تمام. الجزء اللي بعد كده من عدد 21 ل 28 في مقابلة مع هذه المرأة الكنعانية التي أتت إلى المسيح، يقول: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ختمنا الجزء السابق بالعنوان اللي حضرتك قلت عنه، قلب الإنسان.
1: أيوة.
0: لكن أين نرى قلب الله في هذه الحادثة؟
1: في الحقيقة المسيح له كل المجد، يسير مشوار طويل. صحيح لم يكن الأوان قد جاء لكي يجتاز ويعبر التخوم، لكنه وصل إلى التخوم، يعني وصل إلى الحدود، وكأنه يدعو الإيمان. كل واحد محتاج، أنا قربت إليكم. فإذا امرأة تخرج من تلك الخطوم وكأنها كانت بتتبع المسيح، وحست أن المسيح أصبح قريبا ودانيا جدا إليها، فخرجت تصرخ قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود. فالمسيح قريب منها فعلا، لكن ليس باعتباره ابن داود. فابن داود أتى لشعبه فقط، وعشان كده قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لكن لأنه رفض كابن داود، فتح الباب لكل شعوب العالم أن تقترب إليه، ليس باعتباره ابن داود، بل باعتباره ابن إبراهيم الذي في نسله تتبارك جميع قبائل الأرض.
0: أخي يوسف، في ثلاثية لرد فعل المسيح على صرخات هذه المرأة.
1: أيوة.
0: أولا عندما أتت وقالت ابنتي مجنونة جدا، لم يجبها بكلمة.
1: أيوة.
0: بعد كده قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال.
1: صحيح.
0: لكن ثالث حاجة ويعتبرها البعض كلمات صادمة، عندما قال لها: ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يمكن بيرى في التصرف الأول تجاهل المسيح لصرخات المرأة، بعد كده في الكلام الصادم المباشر ده، رب كان يقصد من خلال هذا التصرف؟
1: في الحقيقة المسيح طبعا لم يصرفها، لأنه حاشا له أن يصرف شخصا محتاج. ومع ذلك فإنه يريد أن تدخل من الباب الصحيح. الباب الصحيح بيوصل بينا إلى أن احنا لا شيء. آية مهمة جت في سفر أيوب: إذا وضعوا تقول رفع. إذا مطلوب أن نتضع أمام الرب ثم يرفعنا. أو بلغة سمعان البار في لوقا 2: إن هذا قد وضع لسقوط وقيام
0: كثيرين،
1: فعندما نسقط قدامه يقيمنا. عشان كده الرب هنا لما جيت له باعتباره ابن داود، لم يجبها بكلمة، لم يصرفها زي ما طلبوا التلاميذ، ولم يجبها لأني لم أرسل باعتبار ابن داود إلى المرأة الكنعانية اللي ملهاش نصيب في ابن داود. لما عرفت وقالت له: يا سيد أعني، كأن المسيح قال: كويس، مشيتي خطوة، لكني سأمتحن إلى أي حد وصلتي. فقال لها العبارة الثالثة الصادمة: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. لما السامري الصالح صب على جراحات المسافر زيتا وخمرا، في الحقيقة احنا عارفين ان الجراح لما بتصب عليها خمرة او صبغة يود الواحد بيصرخ، بس دي بتبقى لازمة للعلاج. وكأن الرب قال كلمة صعبة لكنها لازمة للعلاج. يعني من السهل ان اقول ان انا يعني مش كويس وما فيش حد كويس، لكن من الصعب جدا ان اقول زي ما قال الرسول بولس: إني عالم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صرح، أنا ما فيهاش ولا حاجة عدلة. هذا ليس أمرا سهلا،

0: لكن مطلوب مني أن أعترف به إن أردت شفاء المسيح وعلاجه. في الحقيقة لما وصلت إلى هذه النقطة باتضاع وبإيمان، الرب مش بس أداها اللي عايزه لكن امتدح إيمانها. والمسيح بحسب إنجيل متى لم يمتدح سوى إيمان شخصين، رجل أممي في أصحاح 8
1: وامرأة أممية،
0: وامرأة أممية في أصحاح 15.
1: وغاب الإيمان عن الأمة نفسها
0: للأسف الشديد.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: احنا كنا عايزين مفارقة ما بين المعجزة اللي هنا اشباع 4000 واللي قبلها في اصحاح 14 اشباع 5000.
1: تفضل يا خوس.
2: اختلافات شكلية كثيرة واختلافات جوهرية. يعني مثلا المعجزة الأولى 5000 إشباع 5000 ذكرت في الأناجيل الأربعة، بينما إشباع 4000 جت في إنجيلين فقط اللي هو متى ومرقس، لأن المعجزة الأولى قالوا إن هو ده النبي الآتي إلى العالم، أرادوا أن يختطفوه ملكا، لذلك في الإنجيل اللي بيتكلم عنه كالملك جت المعجزتين، والإنجيل اللي بيتكلم عنه كالنبي جت المعجزتين. الاختلافات الأخرى، المعجزة الأولى تمت في ختام اليوم الأول، بينما المعجزة الثانية جاءت في اليوم الثالث.
1: أيوة.
2: المعجزة الأولى تمت بعد اقتراح التلاميذ أن يصرف الجمع علشان يروحوا إلى قرى يبتاعوا طعاما، بينما هذه المعجزة لم يقترحوا شيئا، لكن المسيح هو الذي قال إني أشفق على الجمع. الفرق آخر هو أن عدد الآكلين هنا 4000، بينما في المعجزة الأولى 5000 ما عدا النساء والأولاد. اللي بدأ بالمعجزة في المرة الأولى 5 أرغفة وسمكتين، هنا 7 أرغفة وقليل من صغار السمك. أخيرا الذي فضل في المعجزة الأولى 12 أفة، الذي فضل هنا
1: 7 سلال
2: مملوءة.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. هقرأ بعض الأعداد وبرضو محتاجين نقف عندها شوية. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك، فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم، حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال إن أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يجبع جمعا هذا عدده؟ في البداية أنا عايز أخذ تعليق على 3 أيام. حضرتك قلت أن المعجزة الأولى كانت في ختام اليوم الأول، وقدهم قعدوا قدامه يوم كامل، معجزة إشباع 5000. المعجزة ديت في نهاية اليوم الثالث، ليه هنا 3 أيام؟ هل قصد في ذهن الروح القدس وهو يكتب عن نفس المجموعة اللي كانت موجودة قبل كده، ولا مجموعة أخرى، ولا عن فترة زمنية حاضرة، ولا فترة زمنية مستقبلة؟ ادينا فكرة. يعني
2: أرى أن هناك اختلاف بين المعجزتين. فالمعجزة الأولى تحدثنا عن فترة النعمة الحاضرة اللي فيها إسرائيل رفض، لكن الخبز شبع الآلاف وفاضل 12 أفة
1: تمام
2: للشعب في المستقبل. بينما هنا نجد الشبع المستقبلي ممثل في هؤلاء 4000، وكان معظمهم أمم. تبص تلاقي آخر آية قبل ما يتكلمنا عن هذه المعجزة، ومجدوا مش الله
1: إله
2: إسرائيل، إله إسرائيل، بمعنى أنه كانت هذه المعجزات في جو أممي. اليوم الثالث بيكلمنا عن يوم رد الشعب مستقبلا، يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. هل في رد لهذه الأمة في المستقبل؟ نعم، وسيكون بذلك واسطة بركة

0: لكل شعوب الأرض كما نتعلم على سبيل المثال من روميا أصحاح 11.
1: يعني تبسيطا لأحبائنا المشاهدين، يمكن برضو في ناس أول مرة تسمع الكلام ده. فإحنا بنقول المعجزة الأولى تتكلم عن عمل المسيح على الصليب وفطرة النعمة الحاضرة.
0: تمام.
1: المسيح الذي مات وقام وهو كافي لإشباع كل من يأتي إليه الآن. لكن هنا في اليوم الثالث دي حاجة خاصة بالأمة اليهودية في المستقبل.
0: صحيح.
1: يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا. فالجماعة اللي موجودين في المعجزة الأولى غير الجماعة الموجودين في المعجزة الثانية. ده الفكر التدبيري.
0: صحيح.
1: تمام. كمل معايا كمان يا أخي يوسف. احنا عرفنا الفرق في قصة اليوم الأول واليوم الثالث. لكن يقول بعد كده قال لهم يسوع عدد 34: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا له 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمكة وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع. واضح أن في فارق ثاني، أن هنا 5 أرغفة لكن هنا 7. هل يعني ما يفرقش في الكتاب 5 من 7، ولا 5 ليها يعني معنى والسبعة ليها معنى؟
0: 5 في لغة الكتاب المقدس رقم عمانوئيل، الله معنا، رقم النعمة. بينما 7 رقم الكمال، يحدثنا عن تدبير ملء الأزمنة، التدبير السابع. رقم 7.
1: رائع يا أخي يوسف المبينات اللي عملتها بين المعجزتين، إشباع 5000 وإشباع 4000. لكن حضرتك قلت لنا في أول الحلقة أن الجزء الثاني من الأصحاح يتكلم عن قلب الله.
0: صحيح.
1: وضح قلب الله في تعامل المسيح مع المرأة الكنعانية.
0: أيوة.
1: ومع إشباع الجموع.
0: صحيح.
1: فين تاني وضح قلب الله في التعامل مع احتياجات البشر في الأصحاح ده؟
0: يعني ما أروع الأعداد من عدد 29 لغاية 31، لما يقول جاء إليه جموع كثيرة معهم عرج، عمي، خرس، شل. يمكن البعض بيفكر أن السلال اللي شالت الخير الكتير كان حاطين فيها ناس عرج وشل، فهذه السلة اللي كانت شايلة ناس وجابوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. يعني ما أن يرى بؤس البشرية حتى يتجاوب بالتعاطف مع هذه البشرية المعذبة، كأنه يقول أنا لم أخلق الإنسان في هذه الحالة الكئيبة. احنا عارفين إيه اللي جاب لها الغلب، الخطية، لكن ها المخلص حضر، ها المخلص قد وصل، وكل من تعامل الرب معه أعطاه الصحة والشفاء.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. ربي يبارك.
0: ربي يحفظ.
1: يا ترى طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: أنا لمسني أن الرب قطع مسافة كبيرة جدا علشان يخلص واحدة زي أممية زي المرأة الكنعانية، في حين أن الكتبة والفرسيون اللي هم معلمين الشعب في الوقت ده جم برضو مسافة كبيرة بس عشان ينتقدوا التلاميذ.
3: أن نأتي إلى المسيح بانكسار قلب حقيقي واتضاع، نجد في المسيح كل الكفاية.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم من خلال أصحاح 15 أنه ما أردأ قلب الإنسان لكن ما أطيب وأجود قلب الرب. ظهر قلب الرب في كيفية تعامله مع المرأة الكنعانية، والتي قادها إلى إدراك حقيقتها واحتياجها إلى المسيح وأعطاها سؤل قلبها. وأيضا ظهر قلب الرب في شفقته على الجمع اللي كان قدامه 3 أيام ولم يصرفهم جائعين لكن أعطاهم. وظهرت شفقة الرب وحنان الرب وقلب الرب في كل المرضى الذين أتوا بهم وطرحوهم عند قدميه. ولو أنا عايز أتعلم درس لي ودرس ليك عزيز المشاهد، لو في احتياج عندك هاتوا عند قدمي يسوع. فأتوا بجميع المرضى عند قدمي يسوع فشفاهم. لو عندك مشكلة هاتها عند قدمي الرب، لو عندك مخاوف هاتها عند قدمي الرب، لو عندك أي كآبة في حياتك هاتها عند قدمي الرب، لو عندك مريض في البيت هاته عند قدمي الرب. فإن عند قدمي يسوع تحل كل المشاكل، وعند قدمي يسوع تشفى كل الجراح، وعند قدمي يسوع نتعلم عند قدمي يسوع الحل لكل المشكلات. أشجعك أنك تروح للمكان الصحيح، إلى قدمي يسوع. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

كاتب المزمور لما جه يوصف ازاي الله خلقه ما قالش انه نسخه او صنعه او عمله زي ابوه وامه، انما استخدم كلمه مميزه جدا، قال الله نسجه بكل فن، بكل اهتمام بالتفاصيل، الطباع والشخصيه والجسد كل حاجه مع بعض اتنسجت. انت مميز جدا عند الله ومختلف عن كل اللي حواليك. تعالوا اشكر الله.

وإن كان فسد الوعاء وعلى الغلط نشف، وإن قال الكل مفيش فايدة خلاص يتنسف، بعت الأمل رسالة من كلمتين، لعمر إيدين الفخاري عطلت والعمر دلابه وقف.

تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبأ الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وبأ يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لو بدك ما يقربش منك خطر ولا خوف ولا مرض، السر إنك تكون ساكن في ستر العلي.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معانا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

ترنيمة خمسة بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. واحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين. شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد ثم دونيت. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك، كريدت كارد، باي بال، جي باي، بانك ترانسفير أو فينمو، ثم دونيت. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا.

بس أشارككم بآيتين قبل ما نكمل تسبيحنا وعبادتنا. حبقوك 3 يقول كده: جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان

له من يده شعاع وهناك قدرته. بعد كده عدد 5 يقول كده: قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. لما هنملأ الأرض بالتسبيح، لما نملأ عينينا بمجده، لما نملأ عينينا بسلطانه وقدرته وعظمته، هنقدر نشهد عنه ونقول له: قدامه ذهب الوباء. يلي الوباء اللي محير العالم كله، تعالى النهاردة أقول: يا رب أنا بملأ قلبي، بملأ عيني بتسبيحك يا رب، الأرض كله من مجدك، لأنك إله قدير. أعبدك من كل القلب رب. نفسي نقوله في الترنيمة اللي جاية: أنا جاي النهاردة بتملى بجمالك وحدك، وعايز في وسط القلق اللي حواليا أشوف جمالك اللي يملى القلب ويملى العين. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب لكي أتفرس في هيكله. نفس جمالك اللي يملى قلب، قدرتك تملى عينيا. ما أحلى حضورك، ما أبهى جمالك يا رب.

يا رب أنت سيد كل القلوب، سيد كل الأرض. مش هنحزن ولا نكتئب ولا نغتم، لكن الأرض كلها تمتلئ من تسبيحك اليوم كله من مجدك، لأن رحمة الرب هي كل يوم. كل يوم لنا مرحمك، كل يوم لنا سلطانك، كل يوم لنا إحسان من عندك. عشان كده أنا بصلي لأجل سلام يسود على الكل، سلام يسود على البلد، سلام يسود على العالم. مكتوب إن رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. رب السلام نفسه، أنت صاحب السلام، أنت للقلوب تفرح في محضرك، للقلوب تبتهج فيك يا رب، العينين تشوفك ملك ورب وسيد على القلب وعلى الحياة. احنا بنجيلك وبنقول لك بقلوب فرحانة، مش عارفة الحزن يلي أحزاننا حملتها وأوجاعنا تحملتها في الصليب. كل الغضب وقع عليك أنت رب، كل المرض، كل يا رب الخطايا، كل يا رب شيء صعب، احنا بنجيلك النهاردة بنقول لك أنت تملانا. الأرض تمتلئ من تسبيحك، لأنه قدامك يذهب الوباء وعند رجليك تذهب الحمى. نشكرك لأنك صالح، لأنك عظيم، لأنك ممجد في وسط الشعب. ليك المجد يا رب، عينينا هتشوفك بمجد وبسلطان حوالينا. هللويا، نعلي الهتاف ونفرح ونقول لك أنت وحدك، نقول لك من كل القلب هللويا، لأنك وحدك صالح. مبارك اسمك، يلا بقلوب.

لك المجد والتعظيم يا رب. إيماننا أن احنا هنشوف آيات وعجائب في وسط شعبك في وسط العالم علشان أنت تتعظم، عشان أنت تاخد العينين، أنت تاخد المجد والسلطان. مش ناس صنعت دواء يا رب، لكن في إله اللي بيده مقاصير الأرض، اللي هو وحده صاحب الكلمة والأخيرة. مبارك اسمك، ليك المجد وليك التعظيم. هاليلويا هاليلويا.

صباح الخير، صباح يسوع، صباح حضور الملك والمعلم في وسطنا. تعالوا بعد إذنكم نقف ونبتدي نقرأ مزمور 146 مع بعض. أول كلمة فيه بتقول إيه؟ بتقول إيه أول كلمة؟ هللوا ياه، يعني سبحوه، يعني عظموه، مجدوه، نديله مكانته ونديله مهبته ونديله الحب كله والعبادة. يلا مع بعض، هللويا. سبحي يا نفسي الرب وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم، حيث لا خلاص عنده. تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معينه، ورجائه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد، المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعدد اليتيمة والأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يملك الرب إلى الأبد، إله كياس هيون، إلى دور فدور. هللويا. أنت الروح المحيي اللي محتاج حياة، اللي محتاج طعم للحياة، يأتي أمامه.

عيوننا عليك وقلوبنا عايزاك وطلباك ومش عايزين غيرك، وجايين هنا عشان نقابلك، عشان نقدم لك ما يليق بك يا ملك الملوك، يا خالقنا، يا فدينا، يا مخلصنا، يا رعينا، يا شفعنا. بنقدم لك كل حب قلوبنا وكل الحياة عند رجليك يا رب.

تعالوا لحظات كده نقول له وابكي أن رأسي على صدرك. في العالم اللي ناشف، أرض يابسة بلا ماء، أنت المية، أنت النور، أنت الحنان كله، أنت الرحمة، أنت الخير، أنت اللي بتفتح إيدك تشبع كل حي رضا. عايزة أتكئ يا رب عندك.

بنلاقيك. لما بنطلبك بنلاقيك. بنلاقيك وسط المصاعب وفي الرحب، في الوسع وفي الضيق، في المرض وفي الصحة بنلاقيك وبنشوفك. حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. بارك يا نفسي الرب وكل ما في بطني ليبارك. هللويا اسم القدوس، عشان عمل حاجات كتير قوي. الذي يغفر، الذي يشفي، الذي يفدي. هللويا. الترنيمة اللي جاية بتقول بنلاقيك وسط المصاعب. ساعات بنقول الترانيم دي بتتكلم عننا وعن اللي احنا بنمر بيه، مش بتتكلم صرف يعني عن ربنا، بس انا حاسة ان احنا ممكن نتكلم على اللي بنمر بيه بس عيوننا عليه برضو. بنتكلم على قصتنا معاه ومسيرنا معاه واحنا بصين عليه وبنمجده، وهو بطل القصة في حياتنا كلها. نفسي واحنا بنقول ترنيم بنقول بنصلي نقول وريني مجدك في حياتي، وريني مجدك حواليا، بصماتك تبان

ماسكين عليه وكل حياتنا هو مركزها. تعالوا نشبع بجماله وبأغنياته، أغنيات الحب اللي بيغنيها على حياة كل حد وقلب فينا. يا أبرع جمال من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك، يا حنان يا رحيم يا طويل الروح وكثير الرحمة، ياللي لمست الأبرص، ياللي ما كسرتش السامرية، ياللي ندهت على زكة ودورت عليه وغيرت حياته. انت نفس الإله اللي كان وسط الناس أشبع الألفات بحاجات قليلة، انت نفس الإله اللي في وسطنا الآن. مد إيديك، مد إيديك. لو حد فينا قلبه تعب أو تحجر من المشي في الدنيا، تعالى يا رب انزع القلوب الحجر وادينا قلوب لحم يا رب.

خليني تلميذ وتلميذة أتبعك بجد. مش عارفين نقول لك إيه على صلاحك ولا على جمالك ولا على صبرك وطول أناتك علينا وعلى استجاباتك حتى بعد ما نبطل نصلي. أنت موجود، موجود بكل جبروتك وكل سلطانك، بس كمان بكل حبك وحنيتك والنعمة اللي بنلاقيها فيك. مش لاقين كلام يا رب نقول.

مبارك اسمك، مبارك اسمك. هنختم بالترنيمة اللي جاية بتقول يسوع قام، كأنه خلاص. يعني على فكرة احنا مش ضعاف زي ما احنا فاكرين، ده احنا عندنا سلطان ندوس ايه الحياة والعقارب أنا بخاف من الصرصار، بس يعني بس إحنا عندنا سلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، والكنيسة أبواب الجحيم لا تقوى عليها، وهو يفتح ولا أحد يغلق. ويقول لك كده الهضاب أمهد، ويقول لك وعلم يديك القتال وأصابعك الحرب. ليه بقى؟ عشان هو قام وإحنا لينا القيامة. الترنيمة دي كتبها ريمون. نحيي ريمون لو سمحتوا. دي أول ترنيمة تنزل لريمون، وبنصلي ربنا يفيد عليه بكلمات تاني كمان. ماشي. ملك الملوك صار لعنة، البداية صادمة، بس هو ده اللي حصل فعلا. تواضع ورفعنا، أبطل سلطان الموت. حتى لو مش عارفينها هي فيها أعداد، فتعلموها ونرنمها مع بعض، وبعدين هنكمل عبادتنا لما ندي الرب حتة صغيرة من اللي ادهولنا في العطاء. أمين.

هللويا هللويا هللويا هللويا. ربنا يباركك يا ريمون. مين احنا عشان نديله؟ مين احنا عشان نعطي ليه؟ من اعطانا اولا، من احبنا اولا، بنكمل عبادتنا ونقدم عطايانا للرب.

تعالوا نقف مع بعض كده وناخد وقت صلاة. وعايز أقرأ معاك آية من أشعياء 46 وعدد 4. تقول كده الكلمات دي: ولا الشيخوخة أنا هو

وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت، وأنا أرفع وأنا أحمل وأنا أنجي. يا رب بيقول لكل واحد فينا اطمن، أنا اللي أحملك في الوقت الصعب، الوقت اللي مش قادر تقف فيه على رجليك أنا أشيلك، في وقت الصعب اللي الأعداء ضدك، إن الظروف ضدك، أنا أنجيك، أنا أنجيك، أنا أحمل، أنا أنجي. والجميل قوي بيقول كل الأيام إلى الشيخوخة، إلى الشيخوخة، مش وقت، لا، لما حتى تتقدم بين الأيام ورجلينا مش قادرة تشيلنا، الرب يشيلك. أنا هو. غمض عينك كده واشكر رب، وقوله أشكرك لأنك أنت لي، أنت تحملني، أنت تنجيني. يا رب إلى الشيخوخة، إلى الشيخوخة، مش فترة، مش يوم، مش موقف، مش مشهد، كل الأيام يا رب، كل الأيام، حتى الأيام يا رب اللي مش قادر أقف فيها ولا قادر حتى أعمل أي حاجة، لما جسدي يعجز، أنت هو، أنت هو، أنت هو. ولما نفسيتي تبقى واقعة خالص، أنت تشيلني يا رب، أنت تحملني. يا رب أشكرك وأعظمك وبركك لأنك أنت، أنت هو. رب اتكلنا مش على ظروف ولا على أحداث ولا على إمكانيات، اتكلنا عليك يا رب. وانت جاي تعمل يا رب، تقول هذا الإعلان وسط كنيستك وسط شعبك، يا شعبي ارفع عينك علي، أنا هو. أشكرك وأعظمك لكل المجد. أمين. اتفضلوا استريحوا. سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه، ولو ما تعرفش اسمه تعرف عليه. احنا عيلة، احنا عيلة، احنا مش مجرد بنيجي نتعبد في هذا المكان ونمشي، لكن احنا عيلة. لو ما تعرفوش من فضلك اتعرف عليه وقول له اسمك عشان نعيش عيلة للمسيح. كم واحد بيحضر معانا الاول مرة النهاردة الاجتماع؟ اللي اول مرة بيجي يحضر كده ارفع ايدك كده، عايزين نرحب بيك. اهلا وسهلا بيك، خلينا نديهم يد كده، نفسنا نشوفكم تكونوا معانا على طول. بعد الاجتماع مباشرة احنا عندنا بيت اسمه بيت العيلة، وعاملين بيت العيلة ده عشان نتجمع فيه مع بعض ونقضي وقت. والجديد لو عندك أسئلة نحب نتعرف عليك، ولو قديم وتحب تشرب شاي مع حد، تحب تصلي مع حد، بيت العيلة على ايدك اليمين السلم وانت خارج، اطلع فوق هتلاقي بيت العيلة. وعايزين نكمل المفهوم ده ان احنا عيلة المسيح في هذا المكان. امين. عندي إعلانات كده سريعة. كم واحد رايح يحسبها صح؟ لا، اللي ما رفعوش إيديهم حسبوها غلط. العد التنازلي بدأ، وإحنا الكنيسة هنا، الكنيسة موجودة عشان تخرج برا الأسوار. شايفين الصندوق ده؟ اتنين للمسيح اللي إحنا بنملى اتنين ونصلي لهم. أرجوك هاتهم معاك، كل واحد حط اسمين، من فضلك هاتهم معاك، احسبها صح، ادعيهم. لو مش عارف تتكلم معاهم ادعيهم، احنا بنصلي لهم، بس تقدر كمان تساعدهم. تعال وانظر، وانا عندي ايمان ان ربنا هيقابل ناس كتيرة قوي السنة دي في حسبها صح، مش بس اللي هيجوا في المكان او في بيت الوادي، لكن عبر الشاشات والسوشيال ميديا. كلمة الله لا تقيد، هتوصل بكل الطرق. امين. الجمعة اتملى، ما عندناش غير الخميس والسبت، فمن فضلك التذاكر بتتباع بره، والأتوبيسات هتطلع من قصر الدبارة. وعايز أشجع كل الكنائس، حوالي 210 أو 220 كنيسة مشتركة في الحدث ده، عايزين نشجع الناس أنه يوم الخميس ويوم السبت، بدل ما التركيز كله يبقى في الجمعة، لكن نملى يوم الخميس ويوم السبت. هي نفس الحاجات، والخميس أجازة والسبت كمان أجازة، فأشجع أكبر عدد أنه يجي الخميس ويجي السبت. ومن فضلك، من فضلك حط الاسمين وصلي وتعالى من أجلهم. عندي كمان إعلان تاني مهم مش هنزيعه لكن هقوله. تعرفين بقى أن أسبوعين بنعلن عن خدمة الأطفال وخدمة الشباب والاحتياجات المالية الهائلة للخدمتين دول. تعرفين خدمة الشباب ألاف دلوقتي، والرب مباركنا جدا جدا في خدمة الشباب. والأطفال الأعداد ما أقولكوش، ما عرفش شعبنا بيخلف بالهبل دلوقتي، فمدارس الأحد بقت خلاص الفصول ضيقة علينا، كل حاجة ضيقة علينا، وإحنا عندنا احتياجات مادية للخدمتين دول.

0: لأنه كل البرامج وكل الحاجات اللي بتتعمل لهم مش كل الناس تقدر تدفع التكلفة بتاعتها، مش كل الناس تقدر تروح المؤتمرات، وإحنا عايزين نبارك إخواتنا من البركة اللي ربنا بيباركنا بيها. مش كده، أشجعك من كل قلبي لو عندك تقدمات وعندك عطايا لخدمة الأطفال والشباب تقدمها، واللي بيتفرجوا علينا أمام الشاشات ممكن تتصل، ممكن تعمل سكان للكيو آر كود، ممكن تيجي الكنيسة، ممكن تكلم الكنيسة، ممكن تدخل على الويب سايت، في طرق مختلفة كتير تقدر تدعم بيها خدمة الأطفال وخدمة الشباب. ولو قلت لكم قولوا أمين وصوتكم طلع واطي، أمين. خفته صح؟ في الفلوس الأمين بتطلع إيه؟ بالتنتوفة. النهاردة مبسوط أكون بقدم خادم جميل يخدم وسطينا النهاردة، هو ضيف للكنيسة، والأسيس ستيفن سينيور باستور من ستون كريك تشيرش في أتلانتا جورجيا. الكنيسة دي كنيسة جميلة، الكنيسة دي شبه قصر الدبارة، مبنية على التلمذة، التلمذة حاجة أساسية فيها، والعمل المرسلي والميشن حاجة أساسية، وخدمة الأجيال اللي جاية. هم عندهم اجتماعات شباب والسكند جينيريشن قوية جدا وجاذبة جدا، وهم بيحاولوا يدوا الراية للأجيال الجديدة أن يعيشوا دعوة المسيح والإرسالية العظمى ويصنعوا تلاميذ، والتلاميذ دول يصنعون تلاميذ. وأنا فرحان جداً أكون بقدم لسي ستيفن، هو متجوز وعنده 4 أولاد وعنده 5 أحفاد. خلينا نرحب بيه، نديله يد، وخلينا نرحب بكريم يونان هيترجم له كمان، نديله يد كده. Pastor Stephen, we are so blessed and honored to have you with us this morning. Ameen. We pray that God will anoint you and give you a special word for our congregation.
1: Thank you. Thank you so much. Well, good morning.
2: صباح الفل.
1: Thank you. Thank you very much. Great. I'll just put it right there. It's fine. All right. You can stand there. Okay. Great. Well, good morning. Thank you for that introduction. I'm so
2: kind. صباح الفل وشكرا قوي على التقديم ده.
1: I have been married for 37 years.
2: أنا متجوز بقالي 37 سنة.
1: And my wife is not here, but I want to be able to tell her I said that.
2: ومراتي مش هنا، بس كنت محتاج أقول ده عشان أقولها إن أنا قلته.
1: Because she is someone who's very special in my life.
2: عشان هي حد مميز قوي في حياتي.
1: I have 4 kids, 5 grandkids.
2: عندي 4 أولاد وخمس أحفاد.
1: And what I hope you're thinking is you don't look old enough to have 5 grandkids.
2: ويعني وأنا بوصص عليكم كده مش حسيتكم كبار كفاية يبقى عندكم 5 أحفاد لسه.
1: But it is an honor to be with you in this great church, this place of light and salt.
2: بس ده شرف وامتياز كبير قوي ليا إني أبقى معاكم في الكنيسة دي اللي هي نور وملح في المكان اللي هي فيه.
1: I began following Jesus just by reading my Bible.
2: أنا بدأت أمشي ورا يسوع بإني أقرأ كلمة ربنا أو الكتاب.
1: So I love the Bible.
2: فأنا بحب قوي الكتاب.
1: And a friend of mine says, when you open your Bible, God opens His mouth.
2: وحد صاحبي كان بيقول إن أي مرة بتفتح فيها الكتاب ربنا بيفتح بقه وبيتكلم.
1: And so we're going to be in the book of Habakkuk today.
2: فإحنا ماشيين في سكة في السفر أو الكتاب بتاع حبقوق.
1: And I believe you've probably started in chapter 1 where Habakkuk cries out, "How long, O Lord?"
2: فاحنا بدأنا في الإصحاح الأولاني اللي حبقوق فيه بيقول حتى متى يا رب؟
1: And God answers him.
2: وربنا بيجاوبه.
1: And the answer is even harder than the question.
2: والإجابة كانت أصعب حتى من السؤال.
1: Because Babylon is coming.
2: عشان بابل جاية.
1: So Habakkuk complains a second time.
2: فحبقوق بيعترض تاني.
1: And then he does something that we all need to learn today.
2: وبيعمل حاجة كلنا محتاجين نتعلمها النهاردة.
1: It's something that I need to learn.
2: دي حاجة محتاج أنا كمان أتعلمها.
1: And it's something that every church needs to learn.
2: ودي حاجة أي كنيسة محتاجة تبقى بتتعلمها.
1: So in Habakkuk chapter 2 verse 1.
2: في حبقوق وفي سفر الإصحاح الثاني آية 1.
1: He says, "I will take my stand at my watchpost."
2: بتقول على مرصدي أقف.
1: And station myself on the tower.
2: وعلى الحصن أنتصب.
1: And look to see what he will say to me.
2: وأراقب لأرى ماذا يقول لي.
1: You see, in the ancient world, every city needed someone who would not sleep.
2: في العصور القديمة أي مدينة كان لازم يبقى عليها أسوار أو حواليها أسوار.
1: A person who would stand on the wall.
2: وعلى السور ده لازم يبقى في حد بيبقى واقف.
1: Awake.
2: دايما صاحي.
1: Watching the horizon.
2: بيبص كده على الأفق.
1: A watchman.
2: مراقب.
1: And Habakkuk became a watchman.
2: وحبقوق بقى واحد من المراقبين دول.
1: He didn't walk away from God with his questions.
2: هو ما بعدش من ربنا وما مشيش بعيد من ربنا بالأسئلة اللي عنده.

0: He climbed up and he stood on his post.
1: هو طلع لربنا ووقف على المرصد بتاعه.
0: And he waited for God to speak.
1: واستنى ربنا يتكلم.
0: And you stand at the meeting place of Africa and the Middle East.
1: واحنا كمصر واقفين في نقطة الوصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا.
0: In a nation with a long history of enormous influence.
1: وبلد بتاريخ طويل قوي وبتأثير رهيب في التاريخ كله.
0: And you stand on an important part of the wall.
1: واحنا واقفين في حتة مهمة قوي وحيوية قوي في السور ده.
0: And in the rest of chapter 2, God speaks.
1: وباقي بقى اصحاح 2 ربنا قاعد يتكلم.
0: But notice this.
1: بس خلوا بالكم من دي.
0: He doesn't answer back a problem with an explanation.
1: ما جاوبش على أسئلة حبقوق بشرح.
0: He answers it with a vision.
1: جاوب على الأسئلة بتاعته برؤية.
0: And it's not that we stop caring about our problems.
1: وده مش قصد ربنا إن إحنا نبطل نهتم بمشاكلنا.
0: But we lift our eyes above them to the greater vision God has for us.
1: بس إحنا بنشيل عينينا من المشاكل ونبص على ربنا.
0: In verse 2 it says this, the Lord answered me.
1: في آية 2 بتقول فأجابني الرب وقال.
0: And he said, write the vision, make it plain on tablets.
1: اكتب الرؤية وانقشها على الألواح.
0: So he may run who reads this.
1: لكي يرقد قارئها.
0: So he, God tells his watchman, write it down.
1: فربنا بيقول للمراقب بتاعه اكتبها.
0: Make it clear.
1: خليها كده واضحة.
0: Make it big enough to read from far away.
1: خليها كبير كفاية ان اي حد واقف بعيد يعرف يقراها.
0: So that we may run and read it.
1: عشان احنا نقدر نجري ونقراها.
0: Because a vision from God is not just meant to be looked at.
1: عشان الرؤية اللي من ربنا مش هدفها بس ان احنا نتفرج عليها.
0: It's meant to move people.
1: هي قصدها ان هي تبدأ تحرك الناس.
0: So when you see your problem, you get stuck.
1: فلما تشوف مشكلتك وتفضل تلف حواليها.
0: Just circle it.
1: قاعد تلف تلف تلف.
0: And you worry.
1: ومتوتر مش عارف تعمل ايه.
0: Anybody today worried about anything?
1: حد هنا النهاردة متوتر من اي حاجة؟
0: We worry about things.
1: احنا بنتوتر.
0: But when you see God's vision,
1: بس لما تشوف الرؤية بتاعت ربنا,
0: you begin to run after it.
1: بتعرف تجري وراها.
0: Listen, we can build good ministries.
1: احنا بنعمل خدمات مختلفة.
0: And great teaching.
1: بنعمل تعاليم مختلفة.
0: And good worship.
1: وتسبيح حلو.
0: All that matters is that God will use it.
1: بس اهم حاجة ان ربنا يستخدم كل ده.
0: And there are things that only God can do.
1: وفي حاجات ربنا بس اللي يقدر يعملها.
0: But no plan of mine can open a blind eye.
1: بس ما فيش أي خطة بني آدم هيعرف يعملها تفتح عينين حد أعمى.
0: No plan can melt a hard heart.
1: ما فيش خطة هتخلي قلب قاسي يلين.
0: And no program can bring a son who has wandered away.
1: ما فيش أي أجندة هتخلي حد بعد عن ربنا يرجع تاني.
0: Habakkuk couldn't stop Babylon.
1: حبخوخ ما قدرش يوقف الكلدانيين أو بابل.
0: And he couldn't fix his nation.
1: ما عرفش يصلح بلده.
0: But he could stand on the wall, listen to God, and carry the vision.
1: بس يقدر يقف في على الحصن بتاعه ويسمع رؤية الله ويحمل الرؤية دي.
0: And one of the things I know about this church.
1: وحاجة من الحاجات اللي نعرف عن الكنيسة هنا.
0: Is you're standing on the wall.
1: إن أنتوا واقفين على الحيطة وعلى المرصد.
0: Praying for your country.
1: بتصلوا لبلدكوا.
0: And praying for each other.
1: وبتصلوا لبعض.
0: And you're seeing lives change because of it.
1: وبتشوفوا حياة ناس بتتغير.
0: As we move on into verse 6.
1: ولما نوصل لآية 6.
0: It says, on your walls, Jerusalem, I've set watchmen. Oh, this is, sorry, Isaiah chapter 62, okay. Verse 6.
1: I'm good. I'm happy that I remember.
0: Yeah, that was good. Thank you. Help me out. Isaiah chapter 62, verse
1: 6.
0: He says it this way, on your walls, O Jerusalem,
1: بتقول, على أسوارك يا أورشليم,
0: I have set watchmen.
1: أقمت حراساً.
0: All day and all night they shall كل
1: النهار وكل الليل.
0: He says this, I have set.
1: هو بيقول انه على اسوارك اقمت.
0: You see, God put them there.
1: فربنا هو اللي بيقيم.
0: And before God tells people what to do, he tells them who they are.
1: فربنا قبل ما بيقول لك تعمل ايه بيقول لك انت مين.
0: And God has placed you here for such a time as this.
1: وربنا حطكوا هنا عشان الوقت اللي زي ده.
0: And then as we move into verse 3 of Habakkuk.
1: ولما نوصل لحبخوخ 2 آية 3.
0: It says, still the vision awaits its appointed time.
1: ربنا بيقول لأن الرؤية بعد إلى الميعاد.
0: It hastens to the end and it will not lie.
1: وفي النهاية تتكلم.
0: If it seems slow, wait for it.
1: وإنت وانت فانتظرها.
0: And it will surely come. It will not delay.
1: لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر.
0: And it says this, if it seems slow.
1: فربنا بيقول كده ان حتى لو انت حاسسها متاخره
0: and sometimes the vision feels slow
1: عشان احيانا الرؤيه بتحسها لسه متاخره
0: sometimes there's a gap between God's promise and God's fulfillment of that promise
1: واحيانا بيبقى في زي وقت بين وعد ربنا والوقت اللي ربنا بيحقق فيه وعده
0: it took 40 years for the nation of Israel in the wilderness before they reached the promise
1: شعب اسرائيل اخذوا 40 سنه من اول ما خرجوا من مصر لحد ما وصلوا ارض الموعد
0: and sometimes

0: There's a gap between praying and seeing the answer.
1: فأحيانا بيبقى في فجوة أو وقت زمني بين الصلاة واستجابة الصلاة.
0: And most of life is lived inside that gap.
1: ومعظم الحياة بتتعاش بين الحتتين دول.
0: And that gap is where watchmen are made.
1: وفي الوقت ده ربنا بيقيم مراقبين.
0: Anybody can say, "Here I am, use me one time."
1: أي حد ممكن يقول ربنا أنا هو استخدمني مرة.
0: But a watchman stays on the wall when nothing seems to be happening.
1: بس الم-

0: منتفخة غير مستقيمة.
1: It is not upright within him.
0: نفسه فيه.
1: But the righteous shall live by faith.
0: والبار بإيمانه يحيا.
1: Two kinds of people.
0: في نوعين من الناس.
1: The proud.
0: المتكبر.
1: And those who trust in their own strength.
0: الحد اللي بيعتمد على قوته هو.
1: Like Babylon.
0: زي بابل.
1: And the righteous who live by faith.
0: والنوع الثاني هو الحد البار اللي بيحيا بإيمانه.
1: And they wait.
0: وبيستنوا.
1: This verse is so important that it's in the New Testament three times.
0: الآية دي من كتر ما هي مهمة اتكتبت في العهد الجديد ثلاث مرات.
1: It's in Romans, Galatians, and the Hebrews.
0: في روميا وفي غلاطيا وفي عبرانيين.
1: The righteous shall live by faith.
0: البار بإيمانه.
1: Faith isn't just believing God will solve my problem this week.
0: الإيمان بس مش إن أنا أثق في ربنا هيحل مشكلتي الأسبوع ده.
1: It's living faithfully inside the gap.
0: هي إني أنا أفضل عايش بأمانة ومصدق في ربنا حتى في الوقت اللي أنا مش لاقي فيه استجابة.
1: Trusting that that vision is going to come true.
0: وأنا واثق في ربنا إن الرؤية اللي هو أداهاني هتتحقق.
1: One thing that Isaiah says about being a watchman and praying.
0: حاجة من الحاجات اللي إشعياء بيقولها.
1: He says, "Take no rest and give him no rest."
0: إنه لا تهدأه ولا تدعوه يسكت.
1: And so he's saying, "Give God no rest through our prayers."
0: ربنا أو إشعياء بيقول إنه ما تخليش ربنا يسكت من الصلاة.
1: I love that respectful but relentless.
0: أنت بتحترم قدرة ربنا بس أنت بتفضل مصر.
1: Humble but persistent.
0: متواضع بس بتستمر.
1: The watchman doesn't. We don't measure our faithfulness by how fast we see results.
0: فاحنا مش بنقيس أمانتنا أو إيماننا بقد إيه بسرعة ربنا بيستجيب للصلاة.
1: We measure it by whether we stay faithful in prayer.
0: بنقيسها بقد إيه إحنا بنفضل أمنا في الصلاة بتاعتنا ومكملين في الصلاة.
1: And now, from verse 6 to verse 19, God speaks five woes against Babylon.
0: ومن آية 6 لآية 19 أكن ربنا بيقول خمس ويلات على الكدانيين أو على بابل.
1: And to Habakkuk, Babylon looked unstoppable.
0: وبالنسبة لحبقوق بابل تبان إن ما فيش حاجة تعرف توقفها.
1: And it was the biggest thing they could see coming on the horizon.
0: ودي كانت أكبر حاجة هم شايفينها جاية من الأفق بعيد.
1: And in verse 13, Habakkuk says this.
0: وفي آية 13
1: Is it not from the Lord of hosts that people labor merely for fire and nations weary themselves for nothing?
0: في آية 13 ربنا بيقول أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون
1: Everything that Babylon was building, it was going to burn.
0: فأكن ربنا بيقول إن أي حاجة بابل بتعملها أو بتبنيها هي في الآخر هتروح
1: The empire that looked permanent was actually temporary.
0: الحاجة اللي أنت شايفها دائمة أو فاكرها عمرها ما تقع هي مؤقتة
1: One thing we can't ignore.
0: وفي حاجة ما نقدرش ننكرها
1: Cities don't fall because the enemy grew stronger.
0: إن معظم المدن مش بتقع أو بتسقط عشان العدو بقى أقوى.
1: They fall because there was no one on the wall watching.
0: هي بتقع عشان ما كانش في حد على السور باصص اللي جاي.
1: Someone got distracted.
0: حد اتشتت.
1: And the enemy doesn't always need to attack.
0: والعدو مش دايما محتاج يحارب أو يحارب.
1: Got it. Good. Thank you. Sometimes he just needs to distract the watchman.
0: أحياناً كل العدو محتاج يعمله إن هو يشتت المراقب.
1: He can get us staring at our problem.
0: يخلينا مركزين أو بصين طول الوقت في مشاكلنا.
1: Instead of listening to God.
0: بدل ما نبقى بنسمع اللي ربنا عايز يقوله.
1: Now ask yourself honestly, which conversation do you have most often?
0: فاسأل نفسك كده وجاوب بأمانة. أنت إيه الحوار اللي بيبقى دايماً في دماغك؟
1: Is it about the problem or the promise?
0: اللي بتفكر فيه أكتر هو المشكلة بتاعتك ولا الوعد بتاع ربنا؟
1: What shows up most when you're watching?
0: إيه الحاجة اللي وانت باصص على ربنا فيها بتفكر فيها أكتر؟
1: Watchmen don't spread fear, they spread faith.
0: المراقب مش بينشر خوف، هو بينشر إيمان.
1: They don't spread suspicion, they trust.
0: مش بينشر الشك بس بيخليك تثق.
1: And they don't spread criticism, they spread courage.
0: مش بيطلع المشاكل بس بيشجع اللي قدامه.
1: Now, and we move into verse 14, we see that the earth is going to be filled with the vision. It says, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen.
0: فنوصل لآية 14 اللي بتقول لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
1: Amen. This is the vision.
0: وهي دي الرؤية.
1: God's glory will fill the earth.
0: إن مجد ربنا هيغطي الأرض.
1: And not just a little bit.
0: مش بس حتة كده صغيرة من الأرض.
1: Every corner.
0: بس كل زاوية من الأرض.
1: Every corner will be filled with the glory of God.
0: كل زاوية هتبقى مليانة بمعرفة مجد الرب.
1: As the waters cover the bottom of the sea.
0: زي ما المياه بتغطي
1: There's no part of the floor of the sea that's not covered with water. This is how God's glory will fill the earth. Every nation.

0: أمة.
1: Every language.
0: كل لغة.
1: Every city.
0: كل مدينة.
1: Including my city and yours.
0: حتى المدينة بتاعتي وبتاعتكم.
1: Will be filled with the glory of God.
0: هيتملوا بمعرفة مجد الرب.
1: They pray until God makes His people a praise to the earth.
0: هنفضل نصلي لحد ما الأمة بتاعتنا تبقى بتمجيد للرب.
1: And so here's the question.
0: وهنا السؤال.
1: How will the earth be filled with the knowledge of His glory?
0: ازاي الرؤية دي هتحصل؟ ازاي الأرض هتمتلئ من معرفة مجد الرب؟
1: And God's answer throughout the Bible is a people.
0: وإجابة ربنا في خلال الكتاب كله هي من خلال الناس.
1: Let me just read who you are from 1 Peter chapter 2 verse 9.
0: خليني أقرأ لكم من بطرس الأولى الإصحاح الثاني وآية 9.
1: Says you are a chosen race.
0: أنتم أمة مختارة.
1: A royal priesthood.
0: That's the only part I remember. I need to. وأنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي.
1: A holy nation.
0: أمة مقدسة.
1: A people for His own possession.
0: شعب اقتناء.
1: That you may proclaim the
0: excellencies
1: of Him who called you out of darkness into light. Look at that order again. You're chosen. You're royal. You're His own. That you may proclaim. You aren't just a crowd of people sitting in a room or listening online.
0: انتوا مش بس مجموعه من الناس كده قاعدين مع بعض في اوضه او بتتفرج على الوعظه دي على التلفزيون.
1: You're not just an audience.
0: انت مش مجرد متفرج.
1: You are a people of God that God has set on the wall for this city.
0: انتوا امه الله اللي ربنا اقامها على اسوار المدينه دي.
1: Jesus said in Matthew chapter 5 verse 14.
0: يسوع بيقول في متى 5:14.
1: You are the light of the world.
0: انتم نور العالم.
1: A city set on a hill cannot be hidden.
0: لا يمكن أن تختفي مدينة موضوع على جبل.
1: Paul writes in Ephesians chapter 3 verse 21.
0: وبولس بيكتب في أفسس 3 وآية 21.
1: He says to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations.
0: له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين.
1: You see the church is where God shows the world what He's actually like.
0: فالكنيسة هي اللي بتوري العالم اللي حواليها مين هو يسوع فعلا.
1: And God's purpose, that's His glory.
0: والغرض من ده هو المجد ليسوع.
1: You see, faith isn't just about God solving our own problems.
0: فنرجع تاني إن الإيمان مش بس إن ربنا يحل لي مشاكلي.
1: It's about understanding what God wants to do through us.
0: إني نفهم ربنا عايز يعمل إيه من خلالنا.
1: It is a people God is using to fill the earth with His glory.
0: هو إن الله بيستخدم الناس بتاعته إن هو يملأ الأرض بمعرفته.
1: One watchman can guard a small part of the wall.
0: فمراقب واحد يقدر يحمي حتة صغيرة أو يراقب حتة واحدة من السور.
1: But a whole church. But watchmen.
0: بس كنيسة كاملة من المراقبين.
1: Awake and looking at the same horizon.
0: كلهم باصين على نفس الأفق.
1: Becomes a praise in all the earth.
0: بتبقى تسبيحة للأمم.
1: But a watchman has to be ready.
0: بس المراقب لازم يبقى جاهز.
1: Jesus said this in Luke 12.
0: يسوع قال كده في لوقا 12.
1: Says stay dressed for action and keep your lamps burning.
0: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسراجكم مقضى.
1: In Elijah's day before the rain came.
0: في أيام إليه قبل ما المطرة تيجي.
1: He dug trenches around the altar.
0: بدأوا يحفروا زي خندق حوالين الذبيحة.
1: And before the Jordan parted.
0: وقبل ما يشقوا الأردن نهر الأردن.
1: The priest walked into the water.
0: الكهنة حطوا رجليهم في المية.
1: And God moves among people who are prepared to do just that.
0: فربنا بيتحرك وسط ناس جاهزة إن هي تعمل ده.
1: Now Habakkuk ends.
0: فحبقوق بيختم
1: one more contrast
0: بتضاد كده او بحاجه مختلفه تانية.
1: So verses 18 and 19 describe the idols in Babylon.
0: فآية 18 و19 بيبداوا يشرحوا ويوصفوا الالهه بتاعت بابل.
1: They had gold and silver on the outside.
0: الهه معموله من ذهب ومن فضه.
1: But there was no breath at all in it.
0: بس ما فيش نفس بيطلع
1: right?
0: منهم.
1: It's speechless.
0: مش بتتكلم.
1: Silent.
0: ساكته.
1: Dead.
0: ميته.
1: And then verse 20 says this.
0: وفي آية 20 بيقول.
1: Says the Lord is in His holy temple.
0: أما الرب ففي هيكل قدسه.
1: Let all the earth keep silent before Him.
0: فاسكتي قدامه يا كل الأرض.
1: And the idols are silent because they have nothing to say.
0: والآلهة دي ساكتة عشان ما عندهاش حاجة تقولها.
1: Now Habakkuk started this book by shouting some questions at God.
0: فإحنا بدأنا الكتاب ده بأن حبقوق بيسأل أسئلة.
1: And now he's standing on the wall and all of a sudden he's silent.
0: بس دلوقتي هو واقف على السور وساكت.
1: And it's not because the problems are gone.
0: ومش ساكت عشان المشاكل دي اتحلت.
1: But he has seen who is on the throne.
0: بس هو شاف مين هو الجالس على العرش.
1: Babylon is not on the throne.
0: وإن بابل مش هي الحد اللي جالس على العرش.
1: And your problem is not on the throne.
0: والمشاكل مش هي على العرش.
1: So it's not that we need to try.

0: harder.
1: فهي مش ان احنا محتاجين نحاول اكتر.
0: We just need to lift our eyes.
1: احنا محتاجين نرفع عينينا.
0: Write the vision and make it plain. Write the vision and make it plain.
1: ونكتب الرؤية ونخبر بالرؤية دي.
0: And then run with it.
1: ونجري بيها.
0: If it seems slow, we'll wait for it.
1: لو انت حاسسها بطيئة هنستناها.
0: Because it's coming.
1: عشان هي جاية.
0: And we'll live by faith in the gap between our prayer and God's answer to
1: ونمشي
0: our
1: بالإيمان بين الدعوة اللي ربنا اداها لنا أو الرؤية اللي ربنا اداها لنا وتحقيق الرؤية دي.
0: Let's say this together. We are watchmen.
1: تعالوا نقول ده مع بعض إن إحنا مراقبين.
0: We are watchmen.
1: نقولها بصوت عالي. إحنا مراقبين.
0: We live by faith.
1: بنعيش بالإيمان.
0: We carry His glory.
1: وبنحمل مجده.
0: Now you may think of just one problem in your own heart today that you think is too big for you.
1: ممكن تبقى دلوقتي بتفكر في مشكلة واحدة كبيرة وحاسسها كبيرة قوي عليك.
0: It's become your whole horizon.
1: وده بقى كل اللي انت شايفه.
0: It's the only thing that you see.
1: والحاجة الوحيدة اللي انت شايفها.
0: And this may be the one place where God wants to show His glory.
1: وممكن يبقى دي الحتة اللي ربنا عايز منها يوري لك مجده.
0: Maybe it's your home.
1: ممكن المشكلة دي تبقى في بيتك.
0: Or maybe it's your work.
1: ممكن يبقى شغلك.
0: Or maybe it's a person that you know that's far from God today.
1: ممكن يبقى شخص بعيد عن ربنا.
0: And what verse 20 tells us is, let's be silent before the Lord.
1: Let's
0: let Him answer our prayers.
1: Because
0: He's in His holy temple. We lift our eyes from our problems to the vision that God has for us. Make this church a people full of watchmen. So that the Lord's glory will fill the earth. I can't tell you what an honor it has been to open God's word today with you.
1: And
0: we know that God's word doesn't return void.
1: And
0: that it can correct us.
1: ممكن يبقى بيصلحنا.
0: It can train us.
1: ممكن يبقى بيدربنا.
0: And it can lead us in righteousness.
1: ممكن يبقى بيقودنا في طريق البر.
0: And I'd love to close with one of my favorite psalms, Psalm 23.
1: وأحب نختم بأكتر مزمور بحبه مزمور 23.
0: The Lord is my shepherd, I shall not want.
1: الرب رعايا فلا يعوزني شيء.
0: He makes me lay down in green pastures.
1: إلى مراعٍ خضر يوردني.
0: He leads me beside still waters.
1: إلى مياه الراحة يوردني.
0: He restores my soul.
1: يرد نفسي.
0: He leads me in paths of righteousness for His name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Thank you. Pastor, if you would like to come and lead in worship time.
2: خلونا الوقت الجاي كده نغمض عينينا وناخد وقت نصلي. الرسالة اللي ربنا بيكلمنا فيها في رسالتين مهمين الرب اتكلم فيهم النهاردة. أما البار فبإيمانه يحيى وارفع عينك من على مشكلتك وبص على رؤية الرب. بص على رؤية الرب مشكلتك تصغر أمام عينك. غمض عينك كده وخد وقت قدام الرب. الرب بيدعو كل واحد فينا أن نكون مراقبين، نقف على الأسوار والنادي ونكلمه ونقول له ما تسكتش واعمل كل اللي في قلبك يا رب.

كلمنا يا رب، كلمنا، ارفع عينينا من على نفسينا يا رب الأيام دي، وعلى مشاكلنا وعلى الدوائر اللي تسجلنا فيها يا رب. خلينا نشوف يا رب الرؤية ونجري وراها ونعيشها، ونقف على الأسوار والنادي ونكلمك عن الناس، ونكلمك عن البلد، ونكلمك يا رب، ونكلمك وانت تمد ايدك وتغير وتشكل وتصنع تاريخ جديد يا رب. ان معرفتك، معرفة مجدك تملأ الارض يا رب، معرفة مجد ابنك تملأ ارضنا وتملأ منطقتنا يا رب. طلعنا من دايرة الاحتياجات الصغيرة والطلبات، وبنلف وندور حوالين نفسينا، نخرج يا رب.

نخرج نخرج يا رب من السجن يا رب اللي سجننا فيه نفسينا احتياجاتنا وأزماتنا، ونبص على اللي انت عايز تعمله يا رب. أشكرك لأن قصتك أكبر من قصتنا بكتير يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك رب. بينادي علينا نرجع نقف على الأسوار من جديد، والنادي والنادي ونعلن إيماننا أنه يغير الأزمنة والأوقات، وأن معرفته تملأ الأرض.

أنا وإنت مش موجودين هنا عشان نعيش قصتنا. أنت مش موجود عشان تعيش قصتك. أنت موجود عشان تعيش قصته. قصته. تصدق فينا. قول يا رب كده غير ذهني. حط إيدك على ذهني. وإن أدرك يا رب إن أنا موجود عشان أعيش قصتك مش قصتي. القصة اللي عند ربنا أكبر من قصتي بكتير. أمم وشعوب وأرض تمتلئ من معرفة مجده. يمكن العيان بيضعف. لا لا لا مستحيل. مستحيل معرفة مجد الرب تملأ الأرض. ما تبص حواليك، ما تبص في الشوارع، ما تبص اللي بيجرى. وإن توانت فانتظرها. هي العظام اليابسة دي ينفع تعيش؟ ينفع. لو الكنيسة وقفت على الأسوار وتنبأت وقالت للعظام اليابسة: أيها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، تدب الحياة فيها، تدب الروح فيها. احنا محتاجين نرجع نقف على الأسوار تاني. النهاردة على فكرة عندنا أمسية صلاة من الساعة 8 للساعة 12. الكنيسة جاية تقف على الأسوار النهاردة بالليل. أشجعك من كل قلبي تبقى موجود النهاردة من 8 ل 12. هنقف على الأسوار وهتنبأ على العظام اليابسة، وهنصلي إن معرفة مجد الرب تملأ أرضنا. وأمين أمين. الأسوار تقع، الشعب يدخل إلى أرض الموعد، أرض الراحة، أرض اختبار حضور الرب. وقفوا معايا وعايزين نصلي كلنا بصوت عالي. عايزين نقف على الأسوار دلوقتي ونقول يا رب إحنا عايزين معرفتك تملأ أرضنا، عايزين معرفة مجدك تملأ الأرض، عايزين العظام اليابسة تسمع كلمة الحياة، عايزين بلادنا تعرفك، عايزين الناس تعرفك يا رب، عايزين الناس تعرفك في صلاحك ومحبتك وغفرانك، عايزين الناس تعرف قلبك يا رب. ده اللي احنا عايزينه، وانت عايز تعرف الناس قلبك. ارفع ايدك كده وصلي وقول يا رب معرفتك تملأ ارضنا يا رب، معرفة مجدك تملأ الارض يا رب. الايام دي الايام دي يا رب الكنيسة جاية تقف على الاسوار، جاية تنادي يا رب، جاية تنادي، جاية تصرخ اليك يا رب. انت قلت يا رب كده: انا امخض وانا اولد يا رب. يا رب انا بصلي انه ولادات كثيرة الايام دي باسم الرب يسوع يا رب. يا رب احنا موجودين عشان قصتك مش عشان قصتنا، موجودين عشانك يا رب مش عشان حياتنا واحتياجاتنا واكلنا وشربنا وشفاءاتنا، احنا موجودين عشانك يا رب. خد عهد قدام الرب كده انك تقف على الاسوار من الان فصاعد، انك تقف تطلب مجده يملى الارض ومعرفه مجده تملى الارض. مجده يعني معرفه صلاحه، معرفه محبته، معرفه غفرانه، ان قلبه يتعرف، قلبه يتعرف لناس كتيره قوي. خد عهد قدام الرب النهاردة، هو هياخد باله من احتياجاتك. ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقيش. أباكم السماوي يعلم يعلم ما تحتاجون إليه، لكن عايزين ملكوته يسود على أرضنا. ودي الصلاة اللي علمها لنا لما تصلوا قولوا كده: ليأتي ملكوتك. وإحنا عايزين ملكوت الحب يأتي إلى أرضنا، عايزين ملكوت الغفران يأتي إلى أرضنا، عايزين ملكوت الشفاء يأتي إلى أرضنا. صلي وانت واقف، صلي. هل تحيا هذه العظام؟ نعم نعم. الرب قادر، الرب قادر، الرب جالس في العرش، بكلمة خلق وبكلمة يغير،

مش عارف كم واحد من كل اللي موجودين أو بيتفرجوا علينا عارف رؤية كنيسته في قصر الدبارة إيه؟ عارفين الرؤية اللي إحنا كاتبينها إيه في قصر الدبارة؟ من حبقوك 2:14 إن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. الكنيسة دي موجودة عشان ده. الكنيسة دي موجودة عشان الرؤية دي. وده دورنا نصلي ونقول له شق السماء انزل إلينا، مد إيدك يا رب، مد ذراعك الأبدية، مد ذراعك القديرة، حقق وعودك لشعبك يا رب اللي اتكلمت عليه بالبركة. احنا موجودين هنا عشان نبارك مصر والشعب ده. اختبر إيد الرب القديرة اللي تمتد إليه. الشعب ده يستحق يختبر مجد الرب، صلاحه، حبه. عايزين نرجع مرة تاني نقف على الأسوار، عايزين نرجع مرة تاني نبقى مراقبين، عايزين الرؤية دي تبقى قدام عينينا ونجري وراها جيل ورا جيل ورا جيل إلى أن تتحقق. دي مش شعار حاطينه، دي رؤية بنعيشها. تمتلئ أرضنا من معرفة مجده. أمين. شق السماء ولا في حاجة؟

عايزك تبص على العلم ده. ده علم جمهورية مصر العربية، علم بلادنا اللي بنحبها. مد ايدك كده على العلم ده واطلق صلوات مليانة بالبركة لمصر. اطلق صلوات مليانة بالبركة لمصر. احنا بنحب مصر قوي، الكنيسة بتحب مصر قوي، الكنيسة الجاية تبارك مصر النهاردة. تكلم بالبركة على أرضنا، تتكلمش بالسلبيات، تتكلم بالبركة، تكلم بالوعود، تكلم بالوعود على أرضنا، تكلم بالبركة على الشعب وعلى البلد. صلي حماية على مصر، صلي حماية على حدودها، صلي حماية على الرئيس وعلى الجيش وعلى الحكومة وعلى كل المسؤولين. الرب يضع يده عليهم بالبركة، الرب يضع مخافته في قلوبهم ويعطيهم حكمة سماوية نازلة من فوق لتحقيق كل ما قصده وكل اللي في قلبه. عايزين نرجع نرفع العلم مرة تانية ونصلي للبلد، ونصلي وقوله يا رب حط حب في قلبي للبلد، أتمنى لها كل البركة يا رب وكل الخير وكل النور يا رب. صلي صلي للشعب، قول يا رب ده شعبك، المصريين دول أنت اللي عملتهم وخلقتهم وصنعتهم وبتحبهم، نازل إليهم يا رب برحمة برحمة برحمة الأيام دي. مد إيدك يا رب، مد إيدك، مصر محتاجاك يا رب، إحنا محتاجينك، محتاجين حبك ينتشر في كل ربوع مصر يا رب. الحب يا رب، الحب الحب، أنت إله الحب، مكتوب عنك الله محبة، اسكب محبة على بلادنا الأيام دي يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك. قلبك قلبك متسع للجميع يا رب، قلبك متسع للجميع يا رب. بنصلي لمصر يا رب، بارك بلادنا يا رب، بارك مصر الأيام دي يا رب، باركها باركها في وسط كل التحديات يا رب. كل العالم بيئن، أنا بصلي إن مصر تبقى نور يا رب، نور نور نور، أزمنة سلام، ترتاح أرض مصر يا رب. سلام لأرضنا، سلام لأرضنا، سلام لشعبنا. صلي يا كنيسة، صلي صلي صلي.

كم واحد مصدق في الرؤية دي؟ مش مشاعر، كم واحد مصدق الرؤية دي؟ ده اللي في قلب ربنا، وده اللي عايزين نعلن فيه إيماننا، إن مهما كانت الصورة ضلمة، مهما كانت الأسوار عالية، مهما كانت حصينة، هتقع. يعني هتقع، هتقع. بالإيمان سقطت أسوار أريحة، وكل أسوار هنعلن إيماننا إن الرب قادر أن يسقطها. أمين. مهما تكوني حصينة راح تقع يا أسوار.

نفسي كده نعلن إيماننا إن نحسبها صح السنة دي. مش آلاف تعرف الرب، حاجات هتتذاع لملايين عبر الشاشات، كلمة الله لا تقيد توصل عبر الشاشات والسوشيال ميديا. أمين. خلونا كده نمد إيدينا ونصلي للأيام دي. يا رب نادي على الناس اللي انت عايزها الأيام دي يا رب، اللي زمانها دلوقتي، اللي وقتها دلوقتي، نادي عليهم يا رب، نادي عليهم. لا يفقد أحد يا رب من كل اللي هيجوا في بيت الوادي، لا يفقد أحد، لا يفقد أحد يا رب. حتى الرسالة عبر الشاشات يا رب توصل وتخترق يا رب القلوب والعقول وتنور العيون يا رب. نشكرك لأن الزمن ده يا رب زمن مختلف يا رب. أنت جاي بمجدك، جاي بمجدك، جاي بتقل محبتك يا رب للناس الأيام دي. صلي كده وقول يا رب حط في قلبي أجيب حد جديد معايا، حط في قلبي يا رب صلي الأسماء معينة. عايزين نصلي للصندوق ده والأسماء اللي كاتبينها كده. الرب يمد إيده، الرب يوصل لهم برؤى وبأحلام، الرب يتكلم على حياتهم يا رب. أنا بصلي لكل اسم موجود هنا يا رب، احنا بنصلي يا رب انك توصل له يا رب، توصل له برؤى، بحلم، بكلمة، بزيارة. حط في قلبنا يا رب النهاردة الأيام دي نروح لهم ونزورهم ونكلمهم ونجيبهم معانا يا رب. نقول لهم تعالى وانظر، تعالى وانظر، ذوق وانظروا ما أطيب الرب. صلي صلي صلي. الأسماء دي غالية على الرب قوي قوي قوي، الأسماء دي غالية على الرب، الأسماء دي هو اللي عملهم، هو اللي صنعهم، هو اللي شكلهم بإيديه، بيحبهم جدا وحط بصمته عليهم. عايزين أيام نحسبها صح دي، نبقى كنيسة شاهدة، كنيسة كارزة، كنيسة ما تبقاش قاعدة بتتفرج على حدث، كنيسة مش جاية بس بتصلي لكن كمان بتشتغل، بتمد إيديها، تاخد الناس من إيديها وتحطهم أمام محضر الله. أمين أمين. في ترنيمة بحبها، في ترنيمة بحبها، انتوا عارفينها؟ انا بوشوشها. ايه هي؟ عارف محبة ابدا، في محبة وفي بهتاف، هنعمل الاثنين زي ملكي يطلع معاكي. لولا هتبقى معانا يوم الحد كمان في الخدمة المسائية.

هنختم بهتاف للملك، عايزين نهتف للملك القدير، أمين. وبعدها الأسيس ناجي هيصلي من أجل الاحتياجات المختلفة ويختم لنا الاجتماع بالبركة الرسولية والصلاة الربانية والبركة الرسولية.

يا إله كل نعمة اللي مملوء رحمة وإحسان وجود، يا إله المحبة، الإله القدير الذي لا يعصر عليه أمر، جايين لك بقلوب متحدة معا ونرفع أمامك هذه الاحتياجات، احتياجات إخوتنا، ونحن نعلم أنك أنت اللي مملوء أحشاء رأفات، أنت ترى الاحتياجات أكثر منا، وأنت تحن على أولادك أكثر منا، ونحن نتوقع أن نرى أعمالك المباركة والعجيبة والمجيدة في حياة كل واحد في ظروفه واحتياجاته الخاصة. نستودعها بين إيديك، وكما دعوتنا أن نصلي بعضنا لأجل بعض لكي نشفى، هكذا نصلي لأجل إخوتنا لكي ما تفتح أبواب وتحل مشاكل وتشفي أمراض وتحرر قلوب وتربط أيضا نفوس معا برباط المحبة القوي. أنت الإله القادر ولا يعصر عليك أمر. نباركك، نشكرك، نعبدك، نسجد ليك، نفرح بيك، نشهد لإسمك، لك الكل المجد. واسمعنا ونحن ندعوك كما علمتنا بقلوب مليانة بالحب لشخصك المجيد. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لأن لك الملك والقوة والمجد في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها

0: كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: اسمك عالي فوق الكل، يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض، ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب أن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقوله يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير. اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم مفيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدى، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش للقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا، يا يسوع خليت الاسم ده على لساني، ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. اشكرك يا رب ان انا ممكن في اي وقت اقدر الجأ لهذا الاسم، اسم ابويا واسم حبيبي واسم اخويا، اسم صديقي يا رب. اشكرك انك انت اقرب الناس ليا، بصلي يا رب انه الاسم ده اي لسان في اي مكان يا رب، في اي حته في العالم، لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. اشكرك انك انت الله معنا، الله معي. ماذا اريد وانت معي، مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشيلني.

وترفعني وترشدني وتقول لي اجي اروح فين. اشكرك انه في كل الوقت حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، احنا مش محتاجين غيرك. اسم اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع، به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين، نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة الثانية ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي ليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 14. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة.

0: خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اديني فكرة عن محتويات أصحاح 14. إيه الموضوعات الرئيسية في أصحاح 14؟
1: أصحاح 14 بيكلمنا عن أربعة أفكار. الفكرة الأولى مقتل يوحنا المعمدان بسبب نزوة طائشة لملك فاسد وخليلاته الشريرة ابنة هيرودية، ثم معجزة إشباع الآلاف التي عملها المسيح وهي المعجزة الوحيدة التي ذكرت في البشائر الأربع، واستفاد منها أكبر عدد 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. الأمر الثالث بنشوف المسيح بيسكت عاصفة البحر عندما كان فوق الجبل يصلي لأجل تلاميذي وهم في وسط البحر معذبين، أتاهم في الهزيع الرابع ماشيا على الماء، وأخيرا معجزة شفاء عمومي في أرض جنسارة التي عرفه رجال ذلك المكان عندما وصل إليهم.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فلبس أخيه. عايز تعليق على هذه الكلمات الافتتاحية على حادثة مقتل يوحنا المعمدان، ملابسات الموضوع إيه؟ القصة من بدايتها.
1: في الحقيقة كان يوحنا رجلا شجاعا، مش بيوبخ بس العشارين أو الصدوقيين، كان بيوبخ الملك نفسه. وكان الملك يعيش عيشة فاسدة ماجنة مع زوجة أخيه في حياة امرأته وفي حياة أخيه. عشان كده قال له يوحنا المعمدان صراحة: لا يحل أن تكون لك هيرودية امرأة فيلبس أخيك. طبعا أن تقول هذا الكلام لرجل فاسد والامرأة فاسدة شالوها له واستنوا فرصة علشان يقتلوه ويرتاحوا من كلامه، لكن في الحقيقة رجال الله مش مستعدين يبيعوا المبادئ، إنهم ينطقون بالحق ولو أدى ذلك إلى قتلهم. وعلى مدى التاريخ يا له من تاريخ بائس عندما كل من ينادي بالحق باسم الله يقتل من هؤلاء الناس الأشرار، وكان يوحنا واحد في طابور طويل من الذين تكلفوا حياتهم جزاء شهادتهم.
0: كانت هناك حياة سرية ليوحنا في علاقة مع الله أهلته لكي يقف في صف الحق.
1: صحيح.
0: مش بس إن واحد يقول قدام ملك لا يحل لك.
1: صحيح.
0: لكن في جذور.
1: يعني تقدر تشوف صورة في يوحنا المعمدان في إيليا.
0: طيب.
1: لما بشر زكريا قال إن يوحنا سيتقدم أمام وجه إلهي بروح إيليا وقوته، وتتذكر أن إيليا وبخ أخاب وإيزابل، وأن إيزابل كانت تنوي على مقتله لكنها لم تقدر، أما هيرودية فرتبت المكيدة وقطعت رأس يوحنا المعمدان.
0: عندما وصل خبر المسيح إلى هيرودس ظنه يوحنا المعمدان قام من الأموات فتعمل به قوات. وأنا عايز أسأل، هو يوحنا المعمدان في حياته أصلا كان عمل قوات علشان يعمل قوات بعد موته وقيامته، إنجاز التعبير؟
1: مش القديس الوحيد الذي نسبت إليه المعجزات فقط بعد موته. في تاريخ الكنيسة كتار لا نقرأ أنهم في حياتهم عملوا أي معجزة بعد ما ماتوا، ما تفهمش اللي جرى لهم، حصل لهم حاجة عجيبة. لكن في الحقيقة هذه سطحية الإنسان الطبيعي، سطحية. يعني هو لو ما عملش معجزة ما يبقاش قديس. هو أبو المؤمنين إبراهيم، إيه المعجزة اللي عملها؟ ماذا فعل؟ لا شيء. الحياة هي أعظم معجزة إذا عاشت باستقامة أمام الله. لكن الإنسان الطبيعي عايز حاوي، مش عايز رجل الله،
0: عايز ساحر،
1: عايز ساحر وحاوي يعمل معجزات بس.
0: تمام تمام. بعد حادثة مقتل يوحنا المعمدان يقول لنا في عدد 9: فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى، فأرسل

0: قطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية فجاءت به إلى أمها. عدد 12، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا أخبروا يسوع. حادثة بشعة تحمل إلى القلب كآبة، لكن رد فعل التلاميذ، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم أتوا أخبروا يسوع. أكيد لنا دروس في العدد ده. تفضل.
1: أعتقد أنه أعظم تصرف عندما تنحني نفوسنا تحت ضغوط الحياة السيئة الشريرة اللي حوالينا، ماذا نفعل؟ نعمل بالضبط زي ما عملوا تلاميذ يوحنا المعمدان. علينا أن نقوم بواجبنا نحو المعلم العظيم يوحنا المعمدان الذي استشهد وهو بيشهد للحق، لكن أيضا علينا أن نذهب إلى المعلم الصالح المريح. فأتوا وأخبروا يسوع بما حدث، وده أعظم تصرف ممكن نعمله. يعني أكيد حنقابل في حياتنا الكثير مما يضغط النفس. لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع، أركع وصلي لك. حلو أن احنا نأتي إلى المسيح باللي بيحيرنا وبيتعبنا.
0: أشوف كمان يا أخي يوسف، مش بس لما نبقى عندنا نوع من مواجهة الكآبة نذهب إلى المسيح.
1: أيوه.
0: لكن تلاميذ يوحنا قطعت علاقتهم بيوحنا بالدفن.
1: أيوه.
0: وبعد كده ما راحوش القبر تاني يتبركوا بالقبر.
1: صحيح.
0: ويروح يستنوا بركات من يوحنا بعد الموت.
1: صحيح.
0: لكن ذهبوا إلى يسوع.
1: صحيح.
0: في قادة ربنا بيحطهم في سكتنا طول ما هم أحياء متعلقين بيهم بس علشان بيكلمونا بكلمة الله.
1: صحيح.
0: لكن إذا غابوا من المشهد تنقطع علاقتنا بهم، لكن لنا يسوع الذي هو أمسا. صحيح. واليوم وإلى الأبد،
1: لا يغيب ولا يخيب على الإطلاق.
0: المعجزة اللي بعدها بقى عايزة وقفة من حضرتك، لأن فيها غنى، إشباع 5000 رجل بخمسة أرغفة وسمكتين. بتشوف فيها إيه؟ يعني اشرح لي هذه التفاصيل لهذه المعجزة.
1: يعني كما أشرت قبلا، هي المعجزة الوحيدة التي ذكرت في البشائر الأربع، واستمتع بها أكبر عدد من الناس، عدد 5000 رجل، عدد النساء والأولاد. في الحقيقة قعدوا قدام المسيح يستمعون إلى عذب حديثه. الحديث طال وهم مشدودين للمسيح، الوقت مضى والوقت المكان خلاء، فقالوا للمسيح اقتراح، قالوا يعني انت شايف انها ليلت، بعد كده مش هيلاقوا أكل، اصرفهم علشان خاطر يلاقوا في القرى اللي حوالينا طعام يأكلوه. قال لهم كأنه عاوز يقول لهم برضو أصرف ضيوفي من غير ما يأكلهم، أعطوهم أنتم ليأكلوا. عشان كده في المعجزة التانية اللي هتيجي في أصحاح 15 ما جابلوش سيرة خالص، لا تصرفهم ولا ما تصرفهمش.
0: ثلاث أيام
1: لحسن يقول لهم أكلوهم، فما جابوش خبر. طبعا الرب له المجد تحنن هنا، وتحنن في أصحاح 15، وتتكرر كلمة تحنن عن المسيح 8 مرات في البشائر. مين بيتحنن غيره؟ مين اللي عنده رحمة وأحشاء رأفات غير المسيح؟ بس هم في الحقيقة لما شافوا العدد الضخم قالوا له ما هذا لمثل هؤلاء؟ شافوا شوية قليل من صغار السمك وشوية أرغفة قليلة، ما اعتقدش انها رغيف حاجة كبيرة، ده لطفل يعني أكل صبي. لكن قالوا له ما هذا لمثل هؤلاء؟ يعني عينيهم على هذا الذي بين أيديهم وعلى هؤلاء المطلوب إشباعهم، ونسيوا تماما هذا الشخص العظيم اللي قال عنه المزمور تفتح يدك فتشبع كل حي رضا، طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبعوا خبزا.
0: تمام، بكل تأكيد لنا وقفات أخرى مع هذه المعجزة. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: دائما الآيات اللي بيعملها المسيح أكيد وراها دلالات، فيا ترى إيه الدلالات اللي نتعلمها من وراء المعجزة إشباع الجموع؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: بالمناسبة كلمة آية انفرد بها يوحنا كاتب إنجيل يوحنا، ويقول لنا إن الجموع لما رأت الآية التي صنع يسوع أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا عليهم. ففي إنجيل يوحنا ترد كلمة آية 17 مرة تصف لنا المعجزات اللي عملها المسيح، تسميها آية. كلمة آية معناها أنه عمل عجيب لكن له مردود وصورة أعظم وأروع من مجرد العمل الذي حدث. فآية تحويل الماء إلى خمر هي آية لكنها لها مدلول ومردود أدبي رائع. إيه بالنسبة لإشباع الجموع بالخمس ترغفة والسمكتين؟ في الحقيقة لما نقرأ إنجيل يوحنا أصحاح 6 هيكلمنا المسيح في بقية الأصحاح بعد المعجزة عن مين هو خبز الحياة. أنا هو خبز الحياة. كان ينبغي أنه يكسر، نعم كسر المسيح، هذا هو جسدي المبذول أو المكسور لأجلكم. وبالنسبة للسمك كثيرون يرون فيه صورة للمسيح المقام من الأموات، السمكة التي تطلع أولا، فالمسيح هو أول قيامة الأموات. وكأن الآية لإشباع ملايين من البشر مش بس آلاف، هي أن المسيح يأتي متجسدا ويمضي إلى الصليب ليموت ثم يقوم من بين الأموات. إن موت المسيح وقيامته أشبع ملايين بكل معنى الكلمة من يوم الخمسين إلى الآن، بل إن كل من خلص في التاريخ خلص على حساب موت المسيح وقيامته.
1: نقدر نقول إنه هذه الآية لها عدة دلالات. أولا للتعريف بمن هو المسيح زي ما حضرتك قلت.
2: أيوة.
1: المسيح.
2: أيوة.
1: الذي يستطيع أن يبارك طعام شعبه.
2: أيوة.
1: وأيضا لإيضاح ما هو عمل المسيح، لينبغي أن يذهب للصليب.
2: أيوة.
1: لكن كمان نتيجة قبول المسيح وعمله على الصليب، الشبع، ما فيش واحد كان موجود في المكان ده روح بيته يعني جعان، كل اللي كانوا موجودين أكلوا وشبعوا وفضل عنهم. دي دلالات كلها.
2: تلاحظ حضرتك أنه في يوحنا 6 جولوا تاني يوم عشان برضو يأكلهم خبز وسمك، المسيح وبخهم قال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. إذن المسيح يعطي ما هو أكثر من سد الجسد واحتياجات الجسد، بيعطي ما يشبع الروح إلى أبد الأبدين.
1: تمام. في أسئلة دايما يا أخي يوسف، وإحنا بنحاول نعلم نفسنا من كلمة الله وبنطمن نفسنا قدام ضخامة المسؤوليات والاحتياجات والالتزامات، ممكن في ضعف إيمان نقول ما هذا لمثل هؤلاء؟
2: صحيح.
1: نقول كده ولا نقول من هو هذا فإن الريح والبحر يطيعان؟ يعني في سؤالين نختار منهم إيه؟ ما هذا ولا من هو هذا؟
2: لا، كنا ننشغل بأي حاجة بالموجود القليل أو الاحتياج الكثير عن المسيح الذي يملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.
1: تمام. الآية اللي بعد كده في عدد 22، وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. عايز تعليق على هذه المعجزة تفاصيلها، حدثت امتى وارتباطها بالمعجزه السابقه والمسيح كان فين وجالهم ازاي؟ اتفضل.
2: اقول بدايه انها معجزه مركبه. معجزه مركبه يعني ايه؟ يعني المسيح هدأ العاصفه، نمره 2 المسيح مشى فوق الماء، نمره 3 المسيح جعل بطرس يسير فوق الماء، نمره 4 بحسب يوحنا 6 اول ما حط المسيح رجله في السفينه للوقت صارت السفينه في المرفأ الذي كانوا يريدونه. 4 معجزات في معجزة. هذه المعجزة تلت إشباع الجموع، فإذا رأينا في إشباع الجموع صورة للصليب كما أشرت وكما نفهم من يوحنا 6، فإن ما بعد الصليب المسيح انفصل عنا وصعد إلى السماء ونحن نعبر بحر العالم بمفردنا، لكن في الحقيقة مع أننا نعبر بمفردنا لكن لا ما احناش غايبين عن ملاحظته. رآهم معذبين في الجذب، هذا ما نقرأه في مرقس 6. إذن المسيح يرانا ويقدر في الوقت المعين يصل إلينا لنجدتنا. هنا أتاهم في الهزيع الرابع من الليل، يعني خلاص بعد ما ضاع كل أمل، خلاص النهار حيطلع. في النهاية جاء المسيح، وفي الحقيقة لما جاء المسيح تبدل المشهد تماما، فبعد خوف وصراخ ورعب عندئذ وصلوا إلى المرفأ الذي كانوا يريدونه، تماما زي رحلتنا إحنا وسط بحر العالم الهائج المضطرب. الشيطان رئيس هذا سلطان الهوى بيهيج الناس علينا، والأشرار كالبحر المضطرب، لكن لابد أننا نصل بمجرد ما يأتينا المسيح في الهزيعة الرابعة.
1: طبعا هذه التفاصيل تتكلم تدبيريا عن المسيح فين دلوقتي وإحنا معذبين، أو رحلة شعبه في هذا العالم في وسط مياه تحمل العداوة لشعبه، لكن المسيح مشغول بخاصة الذين في العالم. عايز تعليق من جهة أخرى عن شخص المسيح كإنسان، يعني يقول عنه الكتاب إنه صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. المسيح رجل الصلاة، المسيح الإنسان المصلي. يمكن مشاهد بسيط أول مرة يسمعنا ويقرأ الجزء ده يقول كيف نقول عن أن المسيح هو الله وفي ذات الوقت هو يصلي؟ يصلي لمن؟ فاشرح لنا قصة إنسانية المسيح وصلاة المسيح.
2: يعني إنسانية المسيح ولاهوت المسيح. المسيح هو الله؟ نعم. المسيح هو إنسان أيضا؟ نعم. الصعوبة عندما نحاول أن نوفق لاهوت وناسوت، ومين طلب منك أنك توفق؟ المسيح هو الله؟ نعم. هو إنسان؟ نعم. هذا الأمر فوق إدراكنا؟ الإجابة نعم. ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب بالإجماع. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هل بانت صفات اللاهوت في المسيح؟ كتير، خالص خالص خالص. هل تبان بشرية المسيح؟ نعم، تظهر بشريته. هو جاع وعطش وتعب وبكى وصلى. الصلاة هنا كمال الإنسان يسوع المسيح،
1: الاتكال على الله،
2: كمال الاتكال على الله. احفظني يا الله، مزمور 16، لأني عليك توكلت. في نفس المزمور نقرأ عن قيامة المسيح. فالمسيح المقام من الأموات هو الذي كان في حياته رجل الاتكال، احفظني. هنا كان بيصلي، وعلى الأرجح مش بيصلي لأجل نفسه، على الأرجح بيصلي لأجل أولئك المعذبين في الجسف، لأن زي ما قلت في مرقس 6 رآهم معذبين في الجسف. يبقى إذن لما شايفنا المسيح، طبعا شايفنا، لكن الشيء الجميل في آخر إنجيل لوقا رفع يديه وبارك تلاميذه وأصعد إلى السماء، وكأنه رافع إيده لكي يضمن لنا النصرة. نحن أعظم من منتصرين بالذي يحبنا اللي هو المسيح.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ممكن نعرف إيه معنى كلمة الهزيع الرابع؟
1: يعني إيه كلمة الهزيع الرابع يا أخي يوسف؟
2: اليهود كانوا يقسمون اليوم والليل النهار والليل إلى أربع هزع، في الليل أربع هزع والنهار كذلك أربع هزع، يعني كل هزيع عبارة عن ثلاث ساعات. فأول هزيع كان يسموه المساء، الهزيع الثاني بيسموه نصف الليل، الهزيع الثالث صياح الديك، والهزيع الرابع يسمونه صباح. فالهزيع الرابع من الساعة 3 بعد نص الليل إلى 6

0: الفجر. هذه الثلاث ساعات تسمى الهزيع الرابع. وتلاحظ حضرتك أن الرب لم يأتي في الهزيع الأول ولا الثاني ولا الثالث، لكن جاء في الهزيع الرابع. مرات بيجي في اليوم الرابع زي ما حصل مع لعازر، وأحيانا بيجي في الجيل الرابع زي ما حصل مع شعبه في أرض مصر. كلها ظروف صعبة ضاغطة وعاوزين ربنا يجي بسرعة، لكن ربنا عنده توقيته، ودائما توقيت الرب هو الصحيح.
1: يعني دايما بيجي سؤال ليه بيتأخر؟ طبعا يتأخر دي مقاييسنا، لكن لحكمة عنده بيسمح ان احنا نطلع كل محاولاتنا ونسلم له علشان يكون فضل القوة لله لمن
0: انه يتأنى لكنه لا يتأخر.
1: صحيح،
0: يجي في الميعاد.
1: صحيح. طبعا بعدما عرف التلاميذ من هو هذا، قالوا له حاجة غريبة جدا، قالوا له انت ابن الله.
0: صحيح،
1: مش بس ابن الإنسان، المسيح. أيوة. هو ابن الله.
0: صحيح.
1: خلينا أقول إن كان ظهر مجد المسيح الأدبي الإنساني في صلاته، فالمسيح المصلي ده مجده الأدبي.
0: أيوة.
1: لكن هنا ظهر مجده الإلهي. مين ده اللي ليه سلطان يمشي على البحر ويهدئ الريح؟ من هو هذا؟ ده مش واحد وبس، ده ابن الله.
0: صحيح.
1: الصورة اللي بعد كده على طول يقول في عدد 34، فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارة، فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكرة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. عايز تعليق مباشر على العمل المسيح في هذا المكان، وإن كان لي مردود تدبيري أو نبوي تشرح لنا الجزء ده.
0: يعني جميل أنهم عرفه رجال ذلك المكان. السؤال، أنت عرفت ايه واجبك، ايه مسؤولياتك؟ في الحقيقه مسؤوليه مزدوجه. هنا الكتاب بيقول لنا انهم احضروا اليه جميع المرضى. ما عندكش حد محتاج خلاص؟ ابن الله اللي جه من السماء علشان يخلص. طب ما تحطه قدام ربنا في صلاتك، كلمه عن المسيح، اديله نبذه، كلمه عن البرنامج، خليه يسمع. رجال ذلك المكان لما عرفوا احضروا اليه. او كمان اقول أنا عندي مرض، مرض روحي، مرض جسدي. طبعا إحنا بنهتم أو بالأمراض الجسدية، لكن لماذا لا نهتم بالقدر ذاته بالأمراض الروحية وهي أخطر؟ المرض الجسدي آخره يوديني إلى الموت، إذا كنت مؤمن حروح السماء، لكن المرض الروحي حيوديني في داهية، حيوديني جهنم. وعشان كده أتمنى من قلبي أن لما نعرف أننا نحضر المرضى، وإذا كنت أنا مريض أجب نفسي طالما عرفت أن هذا الشخص عنده القدرة ويستطيع أن يخلص. بالنسبة للمعنى التدبيري، جميل لما تحطه في منظومة هذا الأصحاح. مقتل يوحنا المعمدان إرهاص لرفض المسيح. قتلوا يوحنا المعمدان وصلبوا المسيح، لكن صليب المسيح كان له جانب إلهي. مش بس الأشرار صلبوا المسيح، لكن هو الخبز الذي أنا أعطي، هو جسدي الذي أبذله لأجل حياة العالم. لكن لم يكن الموت نهاية القصة، فنقرأ عن السمك اللي طلع أولا، صورة المسيح المقام من الأموات. مش بس قام من الأموات، لكن صعد فوق جميع السموات، وإحنا لوحدنا في العالم في الليل في البحر الهائج، لكن حيجينا في الهزيع الرابع. وساعة لما يجيلنا رجال ذلك المكان سيعرفوا، وحيتم شفاء عام بلغة ملاخي أصحاح 4، لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. لا يقول ساكن فيها أنا مرض، الشعب الساكن فيها مغفور الإثم.
1: ربنا يباركك يا أخي يوسف، تعليم غني جدا، وما أعظم كلمة الله في اتساعها. وصلنا لختام الحلقة، راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لما بيجي وقت علينا ونكون بنعاني من مشاكل وضغوطات في الحياة، نعمل بالضبط زي ما عملوا تلاميذ يوحنا، بيروح للرب ويحكوله لأنه هو الملجأ الوحيد.
3: ما جلناش الكتاب إن يوحنا المعمدان عمل معجزات، ومن هنا بنتعلم ان الحياة اللي تتعاش فيما لله في تقوى وخوف الله هي اعظم معجزة في الحياة.
4: حاجة المشجعة ان احنا لينا السيد العظيم اللي ليه سلطان، ان قديما

0: يفتح طريق في البحر، لكن بتشوفه هنا ان يجي ماشي على المية ويقدر يمشي على المية.
1: شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، بعدما تعلمنا في هذه الحلقة في كل جزئيات هذا الأصحاح إنما يشير إلى شخص المسيح، وإن كان رفض من الأمة مصور هذا الرفض في مقتل يوحنا المعمدان، وإن كان ذهب إلى الصليب

0: الموت، لكنه قام أيضا منتصرا، والموت والقيامة ظاهر في معجزة إشباع الجموع، لكنه صعد فوق جميع السماوات، هناك المسيح فوق جميع السماوات، فصعد المسيح إلى الجبل منفردا ليصلي، وخصته كانوا في الماء معذبين، لكن لا يغيب أبدا عن عينيه، وإن كان المسيح في المجد لأجلنا فهو ظاهر أمام وجه الله لأجلنا، ولابد أن يتدخل لحساب خاصته، وهيجي قريب جدا لكي ينقذنا. لكن يختم هذا الأصحاح بهذه الصورة الجميلة، عندما رسوا إلى أرض جنيسارت وعرفه أهل ذلك المكان، هيجي وقت تمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر، هيجي وقت كل الألسنة تعترف بالمسيح وكل الركب تسجد له. اللي عايز أسيبه معاك عزيزي المشاهد ما قاله الكتاب وختم به أصحاح 14، وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. إن كنت تعاني من مرض نفسي أو مرض جسدي أو مرض روحي، لا شفاء بعيدا عن المسيح، لا غفران للذنوب بعيدا عن شخص المسيح، ولا راحة للضمائر بعيدا عن عمل المسيح. ما فيش شفاء لروحك ولا جسدك بعيدا عن المسيح، فقط تعال إليه، تشبث به، المسه بإيمان، وقول له لن أذهب بعيدا عنك يا رب. وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عن

مقطعنا اللي هنتأمل فيه الليلة سفر الرؤيا الأصحاح الثاني. سفر الرؤيا أصحاح 2 سفر الرؤيا أصحاح 2 رابع كنيسة رب يسوع يطلب من يوحنا أن يكتب إليها من عدد 18 إلى عدد 29. سفر الرؤيا الأصحاح الثاني من عدد 18 إلى عدد 29. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيق في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت.

فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. عدد 21، الرب بيقول عن هذه المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. كلمة ربنا الليلة زمان التوبة، زمان التوبة. الله عنده أزمنة عديدة في كلمته، روح الله عايز يخبرنا بيها، زي ما بتقول الكلمة من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح. وأنا بصلي من كل قلبي إن رسالة الله لينا الليلة تكون من الروح القدس إلى كل قلب فينا، إلى كل قلب حاضر في هذا المكان، إلى كل قلب بيشاهد في أي مكان كان، لكن بصلي من قلبي إن الله يتكلم إلينا، يفتح أذننا، يعطينا قلبه قادر أنه يرق الكلمات اللي بيقولها. اللي بيتابع مننا وبيشوف شخص الرب يسوع اللي رآه يوحنا في سفر الرؤيا، ما اعتقدش هو نفس الشخص، مش هو نفس الشخص اللي نام يوحنا على صدره. المنظر غير، الشكل غير، لا هو الحنون الدافئ الراعي اللي بيرعى واللي بيهتم، لكن هنا كلمة الله بتقول إنه عيناه كلهيب نار، ولما بيتكلم بيتكلم إلى حد ما بشدة وإلى حد ما صارم في كلماته، وعنده رسائل بيبعتها إلى كل كنيسة، وفي كل كنيسة يتكلم يحذر ويشجع ويقول إن من يغلب، من في كل مرة في كل كنيسة، من يغلب من يغلب من يغلب. وكأن مشوار الحياة اللي كل كنيسة وكل مؤمن ماشيين فيه، مشوار الحياة يلتزم مننا ان احنا نكون عينينا عليه، مشوار الحياة يلتزم مننا ان احنا نكون بناخد الحياة بجدية، مشوار الحياة بيلتزم مننا ان احنا نطيعه أكتر من أي وقت كان في حياتنا، واللي احنا شايفينه أمام عيوننا، اللي شايفه يوحنا، يوحنا شايف قدام العرش، أمام العرش جالس الحي الجالس على العرش، وأمامه خروف كأنه مسبوح، لكن عندما وجد السفر الذي لم يستطع أحد أن يفتح ولا يفك ختومه السبعة، يوحنا صار يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق. مال عليه واحد من الشيوخ وقال له ما تبكيش، ليه؟ لأنه هو ذا الأسد الخارج من سبط يهوذا. إحنا لسه شايفينه أنه هو ذا الذبيح، إحنا لسه بنراه أنه هو ذا ما دفع الأجرة لأجل خطايانا علشان ينجدنا، لكن السماء شايفاه وهو آتي، هذا هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. أنا بصلي أنه يستعلن ليا وليك غيرة الرب يسوع وهو بيتكلم إلى كل كنيسة. كنيسة اللي بيتكلم وبعت لها رسالة النهاردة، واحدة من الكنائس السبعة اللي موجودين في آسيا الصغرى أو في تركيا الحديثة، في ثياتيرا. وفي سياتيرا الرب بيكلم ملاك هذه الكنيسة، الحقيقة الكلمتين الأولانيين مليانين بالتقدير جدا جدا، مليانين تقدير وتشجيع وإقرار بالتعب. بيقول أنا عارف أعمالك محبتك، أنا عارف أعمالك محبتك خدمتك إيمانك وصبرك. أنت بتتطور على فكرة،
أنت متقدم في الإيمان.

أعمالك الأخيرة أكتر من الأولى. واو عجيب. أشكرك يا رب، كتر خيرك أن أنت شايف، كتر خيرك أن أنت عارف، كتر خيرك أن أنت ملاحظ أنه في حاجة بتتغير، في حاجة بتتطور، أنا بعمل كل ما عندي. لكن على الدوام الله لما بيرى الصورة كلها بيريد أنه ما فيش حاجة في حياتنا تسمح للشرير أنه يجد موضع قدم. عندي عليك قليل. إيه القليل؟ أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيده أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. أنا عندي عليك حاجة. إيه الحاجة اللي عليك؟ السلطان اللي أعطيتك إياه لابد أن يستخدم، أن هذه المرأة لابد أنها توضع ليها حد. مشكلتي معاك انك متسيب، مشكلتي معاك ان في حاجات مش محطوط ليها حدود ولابد ان يوضع ليها حدود. ان كان لديك سلطان استخدم سلطانك على من هم تحت سلطانك انك تضع ليهم حدود أمنة. عندي عليك أنك تسيب المرأة. إذا بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ تغوي عبيدي أن يأكلوا ما ذبح للأوثان. أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة. ليه؟ لسه من محبته، لسه من أمانته، لسه من أنه في فرصة علشان هؤلاء يرجعون. تقول كلمة الله في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. لسه في فرصة حتى الضيقة الآتية علشان يتوبوا عن أعمالهم. أعطتها زمان لكي تتوب. الزمن اللي بنحكي عنه الليلة والرب بيكلمنا فيه اسمه زمان التوبة. علشان أكون مختصر، الشيء الأولاني عندي هي التوبة. ما هي التوبة؟ بلا دخول في الكلمات والعهد القديم والعهد الجديد، أقول المجمل العام في كلمة الله بيقول إيه. التوبة الكلمات الموجودة في كلمة الله تعني يرجع، يتراجع عن قرار، يندم، يغير الموقف والاتجاه، يتغير في طريقة تفكيره. تتوب عن زناها، المعنى تتوقف عن ممارسة أمر ما والبدء في ممارسة شيء آخر بديل. تغيير الموقف، تغيير الاتجاه، طريقة العمل اللي أنا بعمله، ندم عن شيء، أسف عن شيء، إيقاف هذا الشيء مش وبس، والبدء في شيء آخر مختلف. التوبة مش مجرد كلمات، التوبة مش مجرد رغبات، لكنها موقف متحرك بيعبر عن استبدال حياة بحياة. التوبة هي استبدال حياة بحياة، قناعات بقناعات أخرى بديلة. ويأتي كلمات يوحنا المعمدان ويقول اصنعوا أثمارا ملها. التوبة ليها شكل، التوبة ليها ثمر، التوبة ليها نتاج واضح في الحياة. التوبة باختصار شديد جدا، التوبة إنه ما كنت عليه الآن قد تغير، قد تغير بالنسبة لي، في حاجة اتغيرت، في شيء تبدل معايا، وهذا التبدل واضح. السؤال اللي لسه جوايا، ليه أتوب؟ ليه أغير مواقفي؟ ليه أرجع عن أمور؟ توب توب، اندم، ارجع. ليه؟ ليه؟ ما احنا حلوين، ما احنا كويسين، في ايه يعني؟ ما الدنيا ماشية الحمد لله. ليه ارجع؟ ليه اتوب؟ ليه التوبة مفروضة او مطلوبة انها تكون؟ الشيء التاني بتاعي اللي انا بقوله، ما الذي يستدعي التوبة؟ ايه اللي يخلي التوبة مطلوبة؟ ما يستدعي التوبة؟

نمرة واحد، أن هناك قانون، أن هناك قانون، وعندما يكسر القانون، كلمة قانون صعبة، صعبة. إحنا كلنا بنحبش القوانين، بنحبش القوانين، لكن قوانين الله موضوعة لحمايتنا. قول معايا، القوانين موضوعة لحمايتنا. القوانين مالها؟ لو ما فيش قانون، لو ما فيش قانون، فالآخر ممكن يأذيني، يدعكني، يسرقني، يبلعني، يقتلني، ولا رادع ولا حاسب ولا عقاب. ليه؟ لأنه ما فيش. كم واحد ما يحبش أن ما يكونش في قانون؟ لا، لازم يكون في قانون، لابد أن يكون في قانون. إحنا بنحب قوانين بس اللي صالحنا، لكن بطبيعتنا ما بنحبش نكون تحت القانون. أنا أريد أن أفعل ما يحسن في عيني. كلمة الله بتقول في سفر التكوين أصحاح 2، عشان نفهم القانون موضوعة لأي شيء. تكوين أصحاح 2 عدد 16 تقول كلمة الله: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها. ده مش حرمان، ده مش حرمان، ده أنا مش بحرمك، أنا بقول لك هو ده القانون. القانون موضوع لحمايتك، ليك حق إنك تختار، ليك الحرية إنك تفعل ما تريد، لكن أنا بقول لك القانون موضوع علشان يحميك. طول ما أنت موافق للقانون، طول ما أنت تحت سلطان القانون، ستحيا والحياة تكون موجود. لو اخترت إنك تكسر هذا القانون، موتا تموت، حتجني عقاب كسر القانون في حياتك. رومية 7:7 بولس الرسول بيقول هذه الكلمات: لم أعرف الخطية إلا بالناموس. والناموس ترجمة بتاعته القانون أو الشريعة. لم أعرف الخطية إلا بالقانون، فإنني لم أعرف الشهوة إن لم يقل الناموس لا تشتهي. القانون هو اللي بيعرفني إيه الخطر اللي موجود قدامي. في قانون بيتكسر، لما يتكسر القانون في حاجة تانية بتحصل بعدين. عناد قلوبنا وتمردنا على وصايا الله وقوانينه، لما تستمر في العصيان، لما تستمر تختار اللي أنت عايزه، بعد وقت سامحني عينيك بتتغمى. بعد وقت كلمة الله، لو قريت رومية أصحاح 1، المصر أنه يمشي في خطاياه، المصر في عناده، المصر على طريقته، المصر على كسره للقانون، كلمة الله 3 مرات في هذا الأصحاح تقول: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. أسلمهم الله ليفعلوا ما لا يلي. أسلمهم يعني إيه؟ أنا رفعت من عليك الحماية، أنت اللي اخترت كده، آدم اختار كده، لأنك اخترت كده أنا ما أقدرش أعمل حاجة. القانون كان موجود لحمايتك، أنت لم تختار أن تكون تحت القانون. كلمة الله بتقول: إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. صمويل الأول 15:23، صمويل بيقول لشاول هذه الكلمات، بيقول: لأن التمرد كخطية العرافة. العصيان زي خطية العرافة. خطية العرافة يعني إيه؟ إنك تكون مسحور، عقلك رايح منك، عقلك بتأمل كتير في مواقف، بتأمل كتير في حالات ومع ناس. لا يمكن إنه بني آدم عاقل ياخد مثل هذه القرارات اللي بتهدم حياته وبيته وأسرته، إلا إذا كان في وجهة نظري مسحور، إلا إذا كان عايش في عناد، وهو ده نتيجة العناد اللي عايش فيه. تقول كلمة الله: والعناد كالوثن والترافيم. العناد مش بس تمرد، العناد هو الإصرار على التمرد. تاني، العناد فرق بينه وبين التمرد. التمرد أنا مختار إني هكسر القانون، العناد أنا مصر إني أكسر.

أثر القانون. أنا فاهم وعارف، أنا فاهم وعارف لا بعمله غلط، لكن أنا مصر عليه. كسر القانون نمرة 2. لما كسرت القانون في شيء تاني اسمه التعدي. التعدي معناها أنه كان في خط، وهذا الخط أنا عديته، عديت السور اللي كان موضوع لأجل حمايتي، لأجل خلاصي، لأجل أنه ما فيش شيء يمسني من روح الموت. الكلمة بتقول أنه يوحنا الأولى 3-4، كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. يقول لك عملوا محضر في المغفر لفلان تعدى على فلان بالقول والفعل. تعدى عليه يعني خط الحدود، خط ما هو لائق، عدى مساحة الحرية اللي مسموحة به أنه أذى الآخر، أنه أخطأ في حق الآخر. ليه لزوم التوبة؟ لأنه في كسر للقانون، لأنه في تعدي، لأنه في خط أحمر اتعبر. التوبة لما نقول نتوب، إنك بتختار تاني ترجع تحت الحماية، بتختار تاني إنك تدخل تحت الجناحين علشان تتستر من جديد. في كسر للقانون، في تعدي. نمرة 3، عدم إصابة الهدف. أنا وإنت مخلوقين لأجل هدف، لأجل غرض. حد عارف الحكاية دي؟ آدم مخلوق هو وحواء يمثلوا الله على الأرض، هم شبه الله، هم على صورته. الله أعطاهم سلطان يعكسوا مجد الله في خلقته ويتسلطوا على كل شيء. بسبب الخطأ والخطية اتسلب منهم السلطان المعطى بهم، ولم يصلوا إلى الهدف، لم يصلوا إلى إرضاء قلب الله وانعكاس مجد الله في حياتهم. رومية 3:23 تقول كلمة الله: إذ الجميع أخطأوا، ومالهم؟ كلنا أخطأنا. شعية 53:6، كلنا كغنمنا ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. علشان الصورة تتعدل، علشان اللي تكسر، علشان المحضر ده يتقفل، علشان القضية دي تحفظ، علشان التعدي اللي حصل يصحح فيه حاجة، هنا يستلزم أن يكون هناك توبة. توبة. كيفية التوبة؟ كيفية التوبة؟ أقول لكم الصدق في المسيح، أنا بقالي سنين بخدم الرب، رحت لأماكن عديدة، سمعت كلمات عديدة، قريت كتب كتير، قليل ما وجدت حد علمني كيفية التوبة. أنا متعلم يعني أعترف بخطاياي، أسهل حاجة وأبسط حاجة، أعرف أعترف أعترف أعترف أنا بخطئ. ليه؟ لأن أنا عايز الفايدة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. حتى في كنايسنا التقليدية علشان تتناول لازم تروح، مش تتوب، هلو، مش تتوب، تعمل إيه؟ تعترف. تعترف. وفي مننا كتير عايشين في فشل مزمن ومستمر لأنهم لم يتعلموا من الحياة مع الرب غير بس الاعتراف. الاعتراف، الاعتراف، أخذ مراتي بغلط فيها، بغلط فيها، وبعدين الحياة مش ماشية، فأروح حاك علي، أنا آسف، أنا غلطت فيك، خلاص. كل ما بشوفها قدام الناس أهنها، وكده أن أنا مؤمن، أنا مؤمن على فكرة، أنا مؤمن، رجل كويس يعني، فبروح أقول لها أنه أنا آسف، أنا غلطت فيك، وبعدين وبعد الأسف
وبعد الاعتراف عشان نوال الغفران، عشان اخد اللي عندي.

أو عند الآخر ليا ما حصلش ولا حاجة. التوبة، اسمعونا يا جماعة، التوبة قبل الغفران. هقول لك من كلمة الله إن التوبة قبل الغفران، واللي أنا هأكده لك تاني من كلمة الله، لا غفران خطايا من غير توبة. التوبة معناها أنا مقدر، أنا فاهم، أنا عارف أنا واقف فين. كيفية التوبة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة كفاية، ثلاثة كفاية. كيف أتوب؟ نمرة واحد، أن تعرف وتدرك الخطأ. لو ما قالش القانون لا تشتهي ما كنتش حعرف يعني إيه شهوة، لكن إدراك الخطأ معناها إني أخطأت. أنا أقر بالخطأ. لابد إني أتعلم وأعرف القانون بيقول إيه، لأنه ده اللي بتقاس به الأشياء. لو لم تعلم أنت غير معفى من العقاب، أنت غير معفى من العقاب. أخوي علمني درس صغير وأنا صغير، كنت لسه صغير وسألته على حاجة في الزمن ولا في الحياة شكلها إيه، فقال لي في قانون لما تكبر هتعرفه، أن القانون لا يحمي المغفلين. ما تقولش إنك لما تعرف. ليه؟ الكلمة كانت عندك، الكلمة كانت عندك. يا أبي إبراهيم، أيوة، قل للعازر لو قام واحد من بين الأموات راح لإخواتي يخبرهم هيسمعوا منهم. الرد اللي بيرده إبراهيم رد قاطع ولازم ولابد أن احنا ننتبه إليه. عندهم ما عرفوش، ما قروش، عندهم موسى والأنبياء، عندهم الكلمة بتقول إيه. لو استسمحك تفتح معايا مزمور 119، مزمور 119. أول شيء في التوبة إنك تدرك، أول شيء في التوبة إنك تعرف إيه بالضبط اللي تكسر. مزمور 119 عدد 9 حرف باء، صفحة 681. بما يزكي الشاب طريقه، ردوا علي، بحفظه إياه إزاي؟ حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصايا. خبأت كلامك في قلبي، ليه؟ لكي لا أخطئ إليك. أنا مش عايز أخطئ، أنا مش عايز أخطي أو أتعدى. إيه اللي هيحفظني؟ إن كلامك موجود في داخل قلبي. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك، بشفتي حسبت كل أحكام فمك. بشفتي حسبت كل أحكام، يعني رددتها، يعني قلتها، يعني دخلت في أعماقي ونطقت بيها. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلزز لا أنسى كلامك، لا أنسى كلامك. سراج لرجلي ونور، من يتبعني فلا يمشي بل يكون له نور الحياة. أعمى يقود أعمى، الاثنين يقعوا في حفرة، لكن اللي شايف قدامه، اللي عارف الطريق منور قدامه، لن يقع في حفرة. إلا حيحفظني إني لا أخطئ إليك، إلا حيحفظني إني لا أكسر القانون. خبأت كلامك في قلبي، كلامك موجود في داخل أعماقي. أول شيء في التوبة إنك تدرك إنه في حاجة هنا من القوانين اللي ربنا حاططها لي للحماية أنا كسرتها، أنا تعديتها، إن كان في غفلة أو إن كان بإصرار. لكن نمرة واحد، إني لابد إني أدرك، لابد إني أدرك. وده اللي بيقوله الابن اللي بيقوله عليه ضال، لوقا 15-18، أقوم وأذهب إلى أبي. ده الرجوع، ده التوبة، وأقول له يا أبي مالي، أخطأت إلى السماء وقدام. أنا عملت حاجة غلط، أنا عملت. مفيش توبة من قبل الإقرار أن هناك شيء غلط. ده يجيب لي النمرة 2. نمرة 2

تحمل المسؤولية والندم. الشهرين اللي فاتت أنا كنت بقرأ كم كتاب عن الاعتذار وعن كيفية الاعتذار، علم الحقيقة، علم لوحده علم. اللي عايز شوية كتب أقول له عليها، موجودة في جرير برضو للي يحب يروح يجيب. الاعتذار الصادق والحقيقي أن من أنا آسف، وأنا آسف أكتر منك، مش أنت آسف؟ أنا آسف أكتر منك. أسفك أصرفه فين؟ فين الصيدلية اللي أنا أروح أقول لهم باش مهندس آسف، عوضولي اللي حصل فيا، عوضولي الخسارة، عوضولي المهانة، عوضولي الجرح، عوضولي الألم، عوضولي الليالي اللي ما نمتهاش، عوضولي الألم والضغط النفسي اللي أنا حاسس بيه من كلمة آسف. أنت آسف؟ صدقني أنا آسف أكتر منك. أنا شاعر بالأسف، أنا شاعر بالحزن، أنا شاعر بالضغط اللي علي. آسف مش اعتذار. الاعتذار الحقيقي أنه من يعتذر يقر بأنه أخطأ وعلى استعداد أن يتحمل المسؤولية. ده الاعتذار الصادق، أني أخطأت بعتذر وبرجوك سامحني. وبرجوك إيه؟ ممكن ما يسامحكش، لا يبقى آسف كويسة لوحدها، نخلص الموضوع. كبر دماغك بقى، ما أنت نكدي ليه؟ ما تبقاش نكدي. خلصنا ما هو خلصنا ورا خلصنا ورا خلصنا ورا خلصنا، بقى الكلام ملوش معنى. الكلام ملوش معنى لما تحصل مواقف جرحة في حياتنا، حتى في علاقاتنا مع بعض. كلمة آسف ما بتطلع. وفي ناس مننا بسبب تكرار الأمر وعدم تحمل المسؤولية بوصل للدرجة حتى كلمة آسف ما بقولهاش، ما انطقش بيها. ليه؟ ما انا عارف هرجع تاني وهرجع تاني. ما فيش ده. عندما اتحمل المسؤوليه وعندي استعداد ان ادفع ثمن خطئي، من الصعب علي ان اعود وافعله مره اخرى. ليه؟ لان قررت انا مسؤول، انا هدفع ثمن اخطائي. كتير من مشاكل حياتنا وبالذات في مستوى العلاقات ممكن تتحل يوم ما نتضع ونقر بالخطأ وتحمل المسؤولية. الشيء الثالث والأخير في كيفية التوبة. أنا قلت نمرة واحد تعرف الخطأ وتدرك الخطأ، نمرة اثنين تتحمل المسؤولية، نمرة ثلاثة الرجوع وطلب الغفران. سامحني، سامحني، أنا أخطأت إليك، أنا منتظر عفوك عني يا رب. أنا بأقر إني أخطأت، أنا تعديت حقك، أنا فعلت واحد اثنين ثلاثة، أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أنا نادم وتايب. قول معايا أنا نادم وكمان تايب، يعني أنا مش راجعها تاني. أنا بقر بضعفي. أيوة في حاجة بتشدني، في أصوات بتقولي مش هتقدر تكمل، لكن أنا جاي متعلق بيك يا رب. أنا عايز بالحقيقة أتوب، أنا عايز بالحقيقة أنه في حد فاصل يحصل في حياتي، وأنا مش عايز أطلع من محضرك النهاردة غير وأنا حاصل على البراءة والغفران اللي أنت مدهاني بسبب دم ربنا يسوع المسيح. زكا بيقول إن كنت قد وشيت بأحد أعمل إيه؟ أرد له أربعة أضعاف. أنا غلط، أيوة سامحونا بقى، المسامح كريم. قول معايا المسامح كريم. هو فعلا المسامح كريم، سامح كريم بالحق وبالفعل وبالحقيقة. أيوة المسامح كريم، لكن ده لا ينفي إن هناك شيء لابد إنه يعوض، شيء لابد إنه يدفع. غفران الخطايا لا يأتي قبل التوبة والندم والإقرار بالخطأ، مش العكس. اسمع كلمة الله تقول إيه، خد عندك شاهد اثنين ثلاثة كفاية. لوقا 24:47 تقول كلمة الله: أن يكرز باسمه، باسم يسوع المسيح، أن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا للأمم. أعمال 2:38 أو الوعظة وعظها بطرس يقول: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا.

خطايا. امتى يجي غفران الخطايا؟ بعد ما تتوبوا، بعد ما تعلنوا اعلان قاطع ان انا قطعت، ان انا رجعت، ان انا جاي بكل قلبي علشان اطلب غفران الله. اعمال 3:19، توبوا وارجعوا لكي. حلوة الآية دي، توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم ولكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا علشان تمحى خطاياكم. حباي، التوبة ليها ثمار تليق بيها، تثبتها وتؤكدها. كم واحد عارف لما حد يجي يعتذر لك إنه لا جديد؟ ليه؟ لا أنا شامم ريحة التضاع ولا إقرار بتحمل المسؤولية ولا ندم على الفعل. أهم كلمتين وبقين عشان نعدي الموقف ونخلص. في ناس تانية مش محتاجة تقول كلمات بسبب صدق اتجاه القلب والإحساس بالندم الصادق والاستعداد إني مستعد أعمل أي حاجة بلغتك، بلغتك اللي أنت تفهمها، باللي أنت تقرره عشان أعوضك على الخسارة اللي أنا سببتها. الشيء الأخير، احنا بنحكي عن زمان التوبة، بنحكي عن زمان ليه؟ زمان التوبة. الرب بيقول عن هذه المرأة، يقول أعطيتها زمانا لكي تتوب، أعطيتها زمانا لكي تتوب. ما هو زمان التوبة؟ الآن، اليوم، ليس غدا. ليه مش غدا؟ لأن بكرة مش في إيدي. هلو؟ لأن بكرة ماله؟ مش في إيدي، مش بتاعي، أنا مضمنوش، أنا مش ماسكه، أنا ما بتحكمش فيه. اليوم إن سمعتم صوته، مش بكرة إن سمعتم صوته، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في وقت متاح، الوقت المتاح ما تستغلهوش غلط، ما تستغلش اللي الرب بيقول عليه، لأن الوقت قريب، لأن الوقت قريب. ده شعرنا، الدعوة للتوبة مفتوحة ومستمرة في كل يوم. بشارة يوحنا المعمدان بيقول توبوا لأنه قد اقترب. زمن، زمن اقترب ملكوت السماوات. المسيح أول ما بشر تقول كلمة الله قال قد اقترب الزمان فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. التلاميذ، الرسل، كل من هم في العهد الجديد، رسالتهم المحورية توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. التوبة بتقول إنه في زمن متاح، إن فيه رأفة ورحمة من الله معدة ليا وليك. قلب الله الآب، تيموساوس الأولى 2:4، أنه يريد أن جميع الناس يخلصون وكمان وإلى معرفة الحق يقبلون. لو تأنى علي وعليك، لو طول باله علينا، مش معناها ان هو راضي على عصياني وتمردي، مش معناها ان هو راضي عن اختياراتي في الحياه اللي كسرت القوانين، مش لان ده بيغيظه، مش لان هو بس قدوس واحنا بنفعل هذا الامر علشان نكسر قلبه، لكن من ناحيه تانيه لانه ده لاجل حمايتك، لاجل فايدتك، لاجل المنفعه، لاجلك. روميه 2:4 تقول كلمه الله لا تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته. الله، لا تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك لقرار، يقتادك إلى موقف، يقتادك إلى حتة أنت مصمم فيها إن حياتك لازم تتغير، إن اتجاه قلبك لازم يتغير. اللي أنت بتفكر فيه، اللي أنت عايشه، اللي أنت بتراه، اللي أنت بتنظره، المسلك اللي أنت أخدته، الشيء اللي أنت خفيه جوه قلبك، اتجاهات حياتك اللي بحسب القانون أنت تعلم أنها خطأ، إمهال الله ولطفه وطول أناته عشان حاجة واحدة بس، عشان يجيبك للموقف اللي فيه تتوب، عشان فيه يجيبك للموقف اللي بيقولك أنا صابر عليك بقى لزمن،
أنا مطول بالي عليك سنين وسنين وسنين وسنين كل

ما في قلبي إنك ترجع وإنك تتوب. ناس تقول لي ما هو متباطئ. متباطئ إزاي؟ ما دي عم الشرير والظالم مولعين في الناس وفي الدنيا ودايسين على ده ودايسين على ده. عمل إيه الرب يعني؟ أخذ موقف فين؟ بطرس بيعالج ده، بيقول في بطرس الثانية 3:9: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. شهوة قلب الآب أن كلنا نرجع، أن كلنا نيجي للموقف اللي فيه راجعين إليه، مقربين منه، مغيرين طريقة تفكيرنا، مغيرين أسلوبنا في الحياة، علشان هو مستني أن ثمر البر في حياتنا يأتي بثمار نافعة جدا جدا جدا. في زمن للتوبة، الرب متيح لي وليك زمن للتوبة. يا اللي بتتفرج عليا وبتشاهدني، في زمن للتوبة، الله متيح ليك، الله مدهوني ومدهولك. إيه اللي نفس ربنا يقولهولك في آخر كلمتين زي دول؟ بتقول كلمة الله: ما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة، لو سمعت صوته ما تأسيش قلبك. في ناس تبقى حسب إنه هبتدي بإيه ولا بإيه ولا بإيه ولا بإيه ولا كتير، يعني كتير كتير. هناك آية ذهبية قالها الصينيون في القديم تحضرني الآن: مشوار الألف ميل، خط خط، خد خط، خد موقف، ابتدي بحاجة، هات الكبيرة، هات الشديدة، طب لا شديدة عليا، خد الصغيرة، اللي يعجبك، ابتدي بشيء، اعتدي. ما عنديش حاجة. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذب وكلمته ليست فينا. القانون مش موجود جوايا. اختبرني يا الله واعمل إيه؟ واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر. وأكيد هتلاقي، أنا نفسي أعمل بين قوسين في الترجمة الجديدة كده أكتبها بين قوسين: أكيد هتلاقي. وأكيد انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. اديني سكة، أدي الطريق الباطل، توبني فأتوب، اشفني فأشفى، لأنك أنت تسبيحتي، ردني من تاني، ردني من. نفسي أقول لك على حاجة، نفسي أقول لك على حاجة. لو عصت وعظة قد كده، لو رنمت وسبحت، لو أعطيت، لو خدمت، لو تولعت بالنار، السماء ما بتفرحش غير في حالة واحدة بس. أوه يس يس يس، السماء ما بتفرحش غير في حالة واحدة بس: خاطي واحد يعمل إيه؟ غير طريقة تفكيره، غير ملايكة عاملة فرح وهالليلة وإيه؟ واحد صدق وأخذ موقف إنه عايز. وأنا بتكلم كأني بتكلم بقى على زناه وقتلين قتلة والبعد اللي هم، أنا بتكلم عني وعنك، بتكلم عني وعنك. لما أخذ موقف اتجاهي مع فلان، ظني فعلان، الشيء اللي كان مفروض أعمله أنا ما عملتوش، أنا جاي قدامك وبقول لك: أنا بقر بالخطأ يا رب، سامحني، أنا آسف أني فكرت في كذا، أني سمحت للشرير يوقعني في هذا الحفرة، لكن وأنا بعترف قدامك يا رب، أنا بسألك اليوم ساعدني أني أتوب يا سيد رب، ساعدني أني أقفل هذا الباب، واديني موقف وجرأة. لو أنا أخطأت في حد من الناس، اديني نعمة واديني سكة أعرف إزاي أصلح ده يا رب، عشان أقول أني لسه في مؤمنين حقيقيين لسه بيتضعوا، لسه بينكسروا، ولسه روح الله موجود فيهم عشان يصححوا حاجات كتيرة اتكسرت. الشيء تاني اللي نفسي أقوله لك: لا تستهين ولا تسيب ولا تستبيح. الرجل الخادم بتاع الثياتيرا ده كان ميسلها، كان سيبها. عيسو كان مستبيح، لم يقدر البركة، لم يقدر البركة. بركة البركة البركة البركة. بطنه، عارفين العهد الجديد يقول: الذين إلههم
ومجدهم في

الزيام ده إلهه كان بطنه شاف أخوه عدس يا بني آدم طبق عدس عدس عدس عدس اديني من الأحمر ده اديني الأحمر. بص المقايضة شكلها إيه، أديك من الأحمر وتديني بكورية. عارف يعني إيه بكورية؟ نصيب اتنين، نصيب اتنين، نصيب اتنين من كل اللي عند ابوهم اسحاق، هو هياخد اتنين واخوه ياخد التلت. راح لما جه للبركه تقول كلمه الله طلبها بدموع، لكن لم يجد للتوبه مكان. توب زي ما انت عايز تتوب، طلعت البركة ولن ترد ولن ترجع مرة تاني. ساعدني وعلمني ما يضيعش مني زمن فيه البركة انت عايز تدهاني. ساعدني وعلمني اكون بقدر يعني ايه كلمتك، يعني ايه بركتك، يعني ايه اللي انت عايز تصنعه في حياتي. ساعدني اتعامل مع لطفك وطول اناتك باتجاه قلب بيقول انا مقدر اللي انت بتعمله معايا. يا رب حط فيا حس، حط فيا جرأة، حط فيا نار، حط فيا غيرة، أعرف أتعلم إزاي أتوب في كل يوم يا سيد الرب. الحاجة الأخيرة اللي نفسي أقولها لك، Be ready، كن مستعد، كن مستعد. ما تبيتش في يوم من الأيام وانت شايل حاجة في قلبك وفي شيء ما ردتوش. عارف ليه؟ من يعلم إن غمضنا عينينا هينفع نفتحها مرة تاني ولا لا. هلو هلو هلو هلو. جمع 12 واحد آخر آية أختم بيها، أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر. قبل ما تيجي أيام الشر خليك منتبه، خليك منتبه إن في فرصة للتوبة، فرصة للتراجع، فرصة لتصحيح الأمور، فرصة لغلق الأبواب، فرصة إنك تقف قصاد الشرير عشان تعدل مواقفك. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة إن زمان التوبة من بعدي، كلمة الله بتقول في غفران للخطايا وما أمتع الإحساس بغفران الخطايا. إنك مش في سجن، إنك مش محبوس، إن الله مش واقف ضدك، لأنه يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين يعطيهم نعمة. إن السكة أمامك مفتوحة، إنك واقف في بر ربنا يسوع المسيح وبتسمع الكلمة أين هم المشتكون عليك. أما دانك أحد ليه؟ لأني تايب، لأني خدت غفرانك يا رب، ولأني مستعد أعمل ما تريد مني يا سيد رب. اديني قوة، نفسي أعيش في بركة التوبة في كل يوم يا رب، نفسي أعيش في قوتها، نفسي أعرف إن التوبة مش مجرد خطأ، لكن التوبة هي تعديل مواقف كل يوم، اقتراب إلى نورك. الحتة اللي أنا واقف فيها النهاردة فيها شوية نور لكن مليانة شوية ظلمة، بكرة عايز النور أكتر من الظلمة في حياتي، النور أكتر من الظلمة في حياتي، إلى أن أصل في النهاية بيد يسوع المسيح اللي حيرجعني لحضنك من جديد يا سيد رب. وعندها أجد نفسي وأعرف نفسي كما عرفت وزي ما أنت عرفتني. توبني فاتوب، شفني فوشفة، لأنك أنت تسبيحتي يا رب. ارفع قلبك معايا. يا رب بشكرك، يا رب أنا بصلي لأجل بساطة القلب اللي الليلة تنقل جوانا معنى متدفق بالنعمة يا رب، اللي فيه نقول لك يا روح الله افحصنا، يا روح الله خد بأيدينا وعلمنا، علمنا ازاي نعيش في ملء بركة زمان التوبة اللي انت تيحو لينا يا رب، اللي انت معطينا إياه يا سيد رب. كلنا ضعاف يا رب، كلنا ضعاف، كلنا محتاجين سندتك ومحتاجين عمل نعمتك يا رب. وأنا بصرخ إليك من كل قلبي النهاردة أنا وإخواتي يا سيد رب، أعنا بروحك نعرف نتوب، أعنا بروحك نعرف نعلم.

نعدل مواقفنا. أعنا بروحك نقيس أنفسنا مش على أنفسنا، نقيس أنفسنا على كلمتك يا رب، نقيس أنفسنا على قانونك اللي انت حطيته علشان يحمينا يا رب. حررنا النهاردة من الغفلة، حررنا النهاردة من النوم ومن النعاس، حررنا النهاردة من الاستهانة يا رب، ودونا قلوب غيرة واقفة معاك منتظرة رجاء جديد وأمل جديد تصنعه في حياتنا يا رب. استخدمنا، استخدمنا نكون صناع سلام يا رب. استخدمنا يلي قلت طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ساعدنا تصالح مع نفسي، ساعدنا تصالح معاك عشان أعرف أكون أداة مصالحة بيني وبين الآخرين يا رب. اديني اتضاع واديني نعمة أعرف أعتذر، اديني أعرف أدفع الثمن، اديني أعرف أرد المسلوب لو كنت سلبت شيء في حياتي يا رب. خد بإيدي وساعدني، دي طلبتي ورجائي أنا وإخواتي قدامك في اسم يسوع.

هاليلويا. أقول لكم، أيا تكن المشكلة التي نواجهها على الأرض الآن، فإن المشاكل بمعظمها سببها غياب محبة الأب في العالم. خدمت في السنوات 21 الأخيرة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 200 بلد، وأقول لكم إن الآلاف الآلاف من الأشخاص الذين التقيتهم عندما عانوا خللاً شديداً واحتاجوا إلى تحرير، أو أياً تكن المشكلة التي لم يستطيعوا التخلص منها، كان أساسها علاقتهم بأبيهم. ونحن نرى منذ أيام آدم، نرى أن العلاقة بالأبي هي أساس مشاكل كثيرة كثيرة، مثل التصرفات السامة والحصون والإدمان على المخدرات والجرائم والعنف في حياة الناس. نرى هذا منذ أيام آدم، منذ أيام قايين، ثم نرى الفرق بين إسحاق وإسماعيل، واحد منهما رفض ونال الآخر الوعد. نرى هنا تناقضاً تاماً بين ابنين بسبب غياب محبة الآب. ثم نرى يعقوب وعيسو. عيسو هو أبو الأدوميين، ونرى تصرفات عنيفة بسبب الرفض نتيجة عدم نيل بركة الآب. وأقول لكم إني عندما آمنت بالمسيح، لمن يعرف قصتي، كان علي تحرر من أمور كثيرة، مع جلسات تحرير ذاتي ومشورة وعلاج نفسي ومساعدة وصلوات وغير ذلك. لكن عندما بحثت عن جذور المشكلة، تبين أنها متعلقة بالأب، وهي متناقلة عبر الأجيال. إذا عرفتم جيداً ما نواجهه، القصفيكي تخدم في الشوارع وفي داخل المدن منذ سنوات طويلة، وهي تستطيع أن تخبركم القصة تلو الأخرى والشهادة تلو الأخرى بسبب البيوت المدمرة. إنها مدمرة بسبب

غياب الأب عن الصورة. يمكننا أن نرى اليوم أيضاً هجوم العدو العنيف على العائلات. ثمة آباء مسجونون، وثمة آباء مدمنون على المخدرات والكحول، ثمة آباء تركوا بيوتهم بسبب نساء أخريات والشهوة والإباحية، لأن العدو يعلم أنه إذا استطاع مهاجمة المركز الأساسي للأب فهو يقدر أن يدمر العائلة بأكملها. إذن اليوم سوف أشارك شهادة بسيطة إذا سمحتم، لكني سأقرأ من 2 كورنثوس 6:18 يقول: وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. وأكون لكم أبا، هذا هو وعده، إنه أب لنا. الله آب لكم بغض النظر عن أبيكم الأرضي. ذات يوم كنت أجري مقابلة مع آن جراهام لوتس، وهي ابنة بيلي جراهام، وبدأت تتكلم عن أبيها. وبينما كانت تتكلم عن أبيها، وبيلي جراهام هو قدوة لي منذ سنوات طويلة في الكرازة، كنت أستمع إليها وهي تقول: أبي كان هكذا، أبي كان هكذا، أبي فعل كذا. وراحت تخبر عن أبيها في خلال المقابلة، وقلت في قلبي: واو، هذه السيدة تقول أبي أبي عن بيلي جراهام، إنها تتكلم عن بيلي جراهام بهذه الطريقة، واو. لاحظوا التباين بينها وبين أمي، وبين أبي وبين أمي أيضا، يا للفرق. انتبهوا، وعلى الفور شعرت بالدونية مقارنة بها، لأنها ابنة بيلي جراهام فيما أنا ابنة أبي. وفي تلك اللحظة قال لي الله الآب: ماذا عني؟ قال لي: أنا آب أفضل من بيلي جراهام، وأنت ابنتي، أنت ابنة الملك، أنت أميرتي، أنت ملكتي. ووسط تلك المقابلة أجهشت بالبكاء، أجهشت بالبكاء، لأن الله أعلن لي كم أنه آب رائع، وأنا لم أستفد أبداً من هذا الأب الكامل. هو كامل، هللويا. مزمور 32:7-8 يقول: أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. هذا هو الأب، هو ملجأنا وسترنا. سفر التثنية 1:31 يقول: وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك، كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. كأب يحملكم. وكان الله يقول لي: اسمحي لي أن أحملك. أحياناً نجيد البقاء والاستمرار، ونجيد السلوك فيما هو مألوف لدينا، ولا نسمح للآب بحملنا، لأننا نجيد فعل الأمر بأنفسنا، ثم نشعر بالتعب والإرهاق والإحباط لأننا لم نسمح للآب بحملنا. أمامنا فرص كثيرة لنكون في وحدة تامة مع الثالوث، فهذا يحل مشاكلنا كلها. في لحظة، في ثانية أو في جزء من الثانية، لكننا لا نستفيد من ذلك، لأننا نجيد التحول إلى التيار الآلي وفعل الأمور كما كنا نفعلها دائما. لكن اليوم هو يوم استرداد وشفاء واستسلام وتحرير. إذن أتذكر أبي حين كنت أسمع عن بيلي جراهام. أتعلمون، سأقول لكم أمراً، لا يوجد أحد في عائلاتنا كلياً إلا إذا باع أحد نفسه فعلاً للشيطان. وأنا التقيت أشخاصاً قدموا كذبيحة جنسية عبادة للشيطان على يد آبائهم. لنضع جانباً هذه الاستثناءات، أنا أتكلم بصورة عامة.
بعض علاقات الآباء بأولادهم.

بهم تعتمد على نظرتنا إليها، وتعتمد على ما إذا أردتم رؤية النصف الممتلئ أو الفارغ من الكوب. فأنا طوال سنوات الطفولة والمراهقة والبلوغ كنت أنظر إلى النصف الفارغ. أذكر يوم جاء أبي حين كنت في الخامسة أو السادسة من العمر، وأخذني إلى مستشفى وركن سيارته ليقل طبيبة، فوضعت حقيبتها في صندوق سيارته ثم أنزلني أمام بيتنا. اذهبي إلى أمك، قال أبي، وغادر مع تلك المرأة. ثم عاد بعد فترتين وفعل الأمر نفسه مجدداً. وأذكر أن تلك السيدة قالت لي: يا لك من فتاة لطيفة. فاحتدم غضب في قلبي وصرت أشبه بحيوان مفترس ومتوحش، وأردت قتلها بيدي وأنا في الخامسة. للمرة الأولى في حياتي انتابني هذا الغضب. هكذا أتذكر أبي. أذكر أنه كان يصحبني إلى صالات السينما التي تعرض أفلاماً إباحية مروعة عندما كنت طفلة. نشأت في بيئة مقرفة وسيئة جداً، وهي لا تشبه ما تعرضه صالات السينما هنا، ليست شيئاً مقارنة بها. وأذكر أني كنت أغمض عيني، كان يقول لي أغمض عينيك، لكن الأصوات وكل ما سمعته والأرواح الكامنة وراء ذلك أثرت في نفسي. أذكر أنه كان ينعتني بصفات مهينة: أنت حمقاء، لست نافعة لشيء. وعندما بلغت سن 14 أنجب ابنا. بعد 4 عمليات إجهاض وفشل في الحمل رزق بابن. فقال لي أمي أمامي: اهتمي بها، هي ليست لي، مع أني ابنته لا يهمني أمرها، لدي ابن، هذا هو ابني. أذكر أني لم أحسب إنساناً، ولدى سؤال أمي كانت تقول إنها عاقر أمامي. إذن نشأت في بيئة كانت صورة الأب فيها عنيفة جداً ومؤذية لفظياً ووحشية. إذن كان هذا مفهومي للرجال طوال حياتي، إلى أن آمنت بالمسيح. وحتى بعد الإيمان فثمة أمور تتم تدريجياً، ويجب أن تتعمدوا طلب الشفاء والتحرير. لكن أبي الذي كان الرجل الأكثر عنصرية والأكثر وحشية الذي عرفته يوماً آمن بالمسيح بمجد عظيم، ارتمى على الأرض في الكنيسة وراح يبكي مثل طفل صغير في أحد مؤتمراتي. وغير الله كل شيء. وبعد سن 40 بدأ أبي يناديني يا أميرتي، وبدأ يقول لي إني أذكى امرأة عرفها. بدأ يقول لي كلاماً رائعاً، وحظيت بامتياز سماع هذا الكلام. فثمة أناس كثر يتعرضون للأذية ولا يسمعون هذا الكلام، والرجل نفسه طلب الغفران حتى قبل أن ينال الخلاص، لأن الله كان يعمل في قلبه. ثم بدأت أرى كل الأمور الصالحة التي صنعها في حياتي. حول غرفة كاملة إلى مكتبة من أجلي، لأني كنت أحب القراءة وكنت أقرأ كتاباً في اليوم. وكان يقصد مكتبات الكتب المستعملة التي تبيع كتباً قديمة ويشتريها لي، وكنت أجلس وأقرأ لأن الكتب كانت عالمي. أذكر أنه صاحبني للمرة الأولى إلى حفلة روك في تركيا بطريقة سرية، وكانت حفلة لمايكل جاكسون. فهو كان معجباً به كمسلم سراً أكثر مني. وأذكر المرة الأولى التي علمني فيها القيادة. أذكر كل تلك الأشياء. ولاحقاً بدأت أشكر الله لأجل أبي الذي علمني العمل واصطحبني لعمله. فهو كان خبير اقتصاد ومحاسباً، محاسباً عاماً معتمداً في تركيا، ودربني. وأنا نسيت كل تلك الأشياء. فأحياناً الأذية تتسبب بجروح وندوب عميقة تنسيكم إحسانات الناس معكم، فتضعون كل الأشياء في حياتكم تحت عنوان
الفشل

التام والأذية والظلمة، لكن لم يكن الأمر هكذا. وبعد سنوات عدة تصالحنا، واليوم اتصلت بأبي وقلت له: أبي، أريد أن أشكرك لأنك أفضل أب على وجه الأرض. وأبي بدأ يبكي. قال: أنا لست أفضل أب، أنت تعرفين هذا. فأجبت: بلى، أنت كذلك، أنت كنت أفضل أب بقدر معرفتك، كنت أفضل أب بقدر معرفتك، أنت بذلت ما في وسعك. الأمر نفسه حصل مع ابنتي. عندما انفصلت عن زوجي السابق، كانت طفلة صغيرة في الثالثة أو الرابعة من العمر، وكانت تنتظر وتنتظر وتنتظر وهي جالسة على حقيبة باربي الصغيرة عند الباب يوم الجمعة بانتظار مجيء أبيها، وهو مدمن مخدرات وتاجر مخدرات، ولم يكن يأتي. وكانت تغفو على حقيبة باربي الصغيرة كل يوم جمعة وهي تنتظر أباها، وهو لم يأتي ولا يأتي ولا يأتي. لكن الرجل نفسه منذ 4 سنوات ربحته وزوجته للمسيح، هو وصديقته للمسيح، وهو جاء إلى العرس ورافقها إلى المذبح، وخلال السنوات الأخيرة أصبح أفضل أب على الإطلاق. لكن اليوم أؤكد لكم أن زوجي هو والدها الفعلي القسريك، هو رب ابنتي. عندما التقته قالت: أمي، أريد أن يكون هذا الرجل أبي. فقلت: لماذا؟ كانت في 5 أو 6 من عمرها، لماذا تريدين أن يكون أباك؟ فقالت: هو يحبني لشخصي وليس لأجلك أنت. قالت: السيد ريكاردو يصغي إلي فعلا، هو يهتم فعلا بأمري. كانت تحب الفراشات، وهو كان يقدم لها ثيابا وهدايا رسمت عليها فراشات، وأصبح لدينا فراشات في كل مكان. وليس هذا فحسب، في يوم زواجنا كانت جرت العادة أن يطير الناس فقاقيع، لكنه وزع على الجميع كمفاجأة، وزع على الجميع فراشات داخل علبة ووضعوها في جيوبهم. وفي يوم زواجنا أطلق الجميع تلك الفراشات. وليس هذا فحسب، ففي يوم زواجنا خلال الاحتفال وقف أمام ابنتي وجث أمامها بحضور 400 شخص وطلب طلبة، وقدم لها خاتما حقيقيا، واستأذنها لتكون ابنة له أمام الجميع. هذا هو الاسترداد. واليوم يريد الله أن أقول لكم: مهما عانيتم مع آبائكم، أيا تكن قصتكم، ربما هي تشبه قصتي أو تشبه قصة ابنتي. أمي لم ترى والدها أبدا، فطائرته تحطمت، هو كان قبطانا وتحطمت طائرته عندما كانت جدتي حاملا بها في 8 وهي لم ترى والدها أبدا. لا أعرف قصتكم، لدينا جميعا علاقة مختلفة بآبائنا، واليوم هو يوم صعب جدا في العالم، نحن نحتفل به، لكن ثمة أناس يتألمون. لدينا خدمة في السجون، الكثير من المساجين اتصلوا بزوجي اليوم ليقولوا له: أبي، عيدا سعيدا، عيد أب سعيد، لأن زوجي تعلم أن يكون أبا للمساجين والمأسورين. أترون، الله يعلن لكم من خلال عظة اليوم ومن خلال شهادة الحياة أنه هنا ليعوض لكم، هو هنا من أجلكم، وهو هنا ليشفي جروحكم، لكي تتمتعوا بعلاقة به، لكي تتمتعوا بعلاقة محبة، بعلاقة سليمة بأبيكم. إذا كنتم تصارعون في علاقتكم بأبيكم في حياتكم، هذا هو الوقت المناسب والمكان المناسب لتقبلوا من خلال الروح القدس محبة الآب في حياتكم لكي تصبحوا كاملين. صليت صلوات تحرير مرارا عدة، خصوصا مع نساء آسيويات من الصين وتايوان، والمشكلة

الرئيسية لم تتعلق بعدم قبولهم يسوع المسيح رباً ومخلصاً، المشكلة الرئيسية كانت في مناداتهم الله يا أبا الآب. ففي الصين يرمون الفتيات الصغيرات في مكب النفايات أو عند قارعة الطريق. إذا كنت فتاة فأنت مواطنة من الدرجة الخامسة. تقيت نساء يشعرن بحقد شديد على ذواتهن لدرجة أنهن اقتلعن شعرهن وأصبحن صلعاوات ولم يعد لديهن شعر لشدة حقدهن على ذواتهن. استطعن قبول الروح القدس واستطعن قبول يسوع لكنهن لم يقبلن الآب. جاءت إلي سيدة صينية وقالت لي: أكره أن أناديه أبي، لا يمكنني أن أناديه أبي، أطلبي مني أن أناديه بأي اسم، الله، يسوع، المسيح، الروح القدس، لكن لا تطلبي مني مناداته أبي. فقلت: أتعرفين السبب؟ مشاكلك كلها وكل ما تطلبين تحرر منه هو متجذر في هذه المشكلة، إذا لم تعالجيها فلن تتحرري أبداً، فهذا باب مفتوح لشياطين في حياتك. ولحظة استطاعت قبول الله الآب واستغرقها هذا 6 أشهر، قالت: أنا جاهزة، وبدأت تبكي وجثت على ركبتيها طالبة الغفران من الله الآب. وحررها الله بمجد عظيم من كل الأمراض والأرواح الشريرة لأنها تمكنت من قبول الله الآب. تبين دراسات اليوم أن السبب الرئيسي لكل اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي، المشكلة بمعظمها تكمن طبعاً في الصدمات والتحرش الجنسي والعلاقات بالأب في غياب محبة الأب وتأييده. يريد الله أن أقول لكم اليوم، أياً تكن المشكلة التي تواجهونها فهي ربما متجذرة في غياب محبة الأب وفي علاقتكم بأبيكم. أصلي اليوم من أجل الآباء الضالين. نحن نصلي دوماً من أجل الأبناء الضالين، لكن يوجد آباء ضالون، وهؤلاء الآباء الضالون، وأنا أسميهم متبرعين بالحيوانات المنوية، وهم لا يستحقون أن يدعوا آباء، لكنهم لا يعرفون بسبب جروحهم وبسبب عقليتهم وتربيتهم الفاسدة، لا يعرفون أن يكونوا آباء، هم لا يعرفون، وهم يحتاجون إلى فداء أيضاً. لأني أذكر أنه في أحد مؤتمراتي مباشرة قبل الجائحة خارج البلاد، جاء إلي أحدهم وقال لي: تركت زوجتي وأولادي 3 من أجل امرأة أخرى، وهي تركتني من أجل رجل آخر نال ما يستحقه. وقال لي: أريد العودة إلى البيت، أريد أن أكون أباً من جديد بعد 10 سنوات، لكني أجهل الطريقة، لا أعرف كيف سأعود وكيف سأواجههم، الأمر مؤلم جداً بالنسبة إلي. بدأ يبكي في الكنيسة، وأنا سألته: متى تركتك المرأة التي تركت زوجتك من أجلها؟ قال: منذ 8 سنوات. فقلت: بعد 2 من تركك البيت تركتك تلك السيدة، لما لم ترجع آنذاك؟ فقال: بسبب العار، بسبب شعوري بالذنب وإدانة الذات، لم أقدر أن أرجع، لم أقدر أن أصبح أبا من جديد. فقلت له: لا يفوت الأوان أبدا لفعل الصواب. وأود إخباركم بأني تلقيت رسالة منه منذ 1.5 سنة، لقد رجع إلى عائلته، لم يصبح زوجا من جديد ولم يرجع إلى صلب حياتهم داخل البيت، لكنه بدأ ببناء علاقة بأولاده. كان أولاده غاضبين في البداية، كانوا مستائين في البداية، كانوا حاقدين في البداية، لكن لاحقاً بدأوا يمنحونه فرصة ليكون في حياتهم. وتوجد حالات أخرى كثيرة: عنف، أذية في البيت، وشتى أنواع المشاكل التي تمنع الآباء من تأدية دورهم كما يجب. اليوم أريد
أن

أعلن على حياتكم الآن باسم يسوع أن الله الآب سيستأصل كل ألم، كل جرح سيشفى، وكل قوى شيطانية كانت تكذب عليكم بشأن الله الآب ستتلاشى وتختفي باسم يسوع المسيح. أستأصل كل جرح وكل ألم وكل مرض في أجسادكم ناتج عن صراع داخلي وعن غياب محبة الأب، ما ولد أزمة هوية لديكم. غياب محبة الأب يخلق أزمة هوية لديكم. والله يقول اليوم، الله الآب يقول اليوم: سأشفيك يا بني، سأجعلك تتعافى من جديد، سأمحو تماماً الألم والنزيف، سأوقف النزيف في قلبك وسأرد إليك عافيتك. الله الآب يقول اليوم: إذا أتيت إلي وسلمتني كل ألمك فأنا قادر أن أشفيك. لدي صديقة وهي مسؤولة عن خدمتنا حول العالم. أبوها كان يغتصبها من سن 9 حتى 14 ل5 سنوات كل يوم، وفعل الأمر نفسه مع أخيها الذي قتل نفسه ومع أختها. وسبب توليها خدمتنا حول العالم اليوم هو أنها في أحد الأيام تقابلت مع الروح القدس كما جرى مع بولس على طريق دمشق، وفي ذلك اليوم سمحت للروح القدس بأن يعلن لروحها محبة الله الآب. وبفضل محبته تلك الصدمة المروعة تلاشت تماماً في ذهنها وفي مشاعرها وفي نفسها. وهي تعمل اليوم في خدمتنا حول العالم، فنأتي إليها بأصعب الحالات وأصعب الصدمات. القاسكي يجب أن تلتقيها، لأنك سترى أننا نهزم الشيطان بدم الحمل وبكلمة شهادتنا. أود دعوتكم للتقدم للصلاة الآن. سأدعوكم للتقدم لقبول محبة الآب، لكي تقبلوا محبة الآب بالكامل، وأيضاً لكي تغفروا لآبائكم. كم نحتاج إلى مسامحة آبائنا في الكنيسة اليوم؟ وإذا كنتم تصارعون في العلاقات في حياتكم، فتيات كثيرات يسلمن أنفسهن لأي رجل وأنا كنت واحدة منهن، ويفسدن حياتهن. لماذا؟ لأنهن يجهلن قيمتهن بسبب الشعور بالرفض الذي اختبرنه مع آبائهن، مع آباء تركوا أولادهم وهن يعتقدن أن قيمتهن تكمن في الرفض. لست صالحة كفاية لكي يحبني أبي. لم ينلنا أي تأييد وهن يتقن إلى تأييد الأب. إذن لن أطيل الكلام، رسالتي بسيطة اليوم. سوف نصلي للشفاء الداخلي، لشفاء المشاعر اليوم. سنقدم الهدايا للآباء عند المغادرة، لكننا سنقدم هدايا للأولاد المتألمين. وإذا كنتم آباء وأردتم أن تصبحوا آباء أفضل لأولادكم، تقدموا بجرأة. يمكننا دوماً التحسن كآباء. إذن الدعوة مفتوحة الآن، وأنا أدعوكم لصنع السلام ولقبول محبة الله الآب. فلنستأصل كل نبات زرعه العدو فيكم ليسلبكم، ليسلب زواجكم ويسلب علاقاتكم المستقبلية ويسلبكم بطرق عدة في حياتكم. لديكم نقاط ضعف كثيرة أساسها غياب محبة الأب. هللويا. أبي السماوي، أصلي الآن أن تعلن قلبك ومحبتك لكل من يتقدم للصلاة الآن. ما من رجل
ما من زوج

ما من صديق، ما من نسيب، ما من إنسان على الإطلاق يستطيع أن يفهمكم ويحبكم أكثر من الله الآب. لا أحد. إذا كنتم مدعوين للخدمة، إذا كنتم مدعوين للكرازة، إذا كنتم مدعوين للتلمذة، ما لم تعرفوا قلب الآب يستحيل أن تخدموا. إذا كنتم مدعوين لمركز النبي، يجب أن تعلنوا قلب الآب كأنبياء. الله يقول: اصنعوا سلاماً معي اليوم.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الكارما المباشر. في البداية خلينا نتكلم بصراحة، لأن في آيات في الكتاب المقدس ناس كتير بتقف عندها وتقول إزاي الآيات دي بتتوافق مع فكرة الخلاص بالإيمان بس. آيات بتبان لأول وهلة إنها بتشكك أو حتى بتنسف المفهوم إن الخلاص بالنعمة، وبتأكد إن الأعمال أهم حاجة. وبنلاقي كتاب بيقول إن الأعمال بتبرر الإنسان، وكمان ذكر أمثلة زي إبراهيم أبو الآباء وأيضا راحب وغيرهم. فيا ترى الخلاص بالنعمة ولا بالأعمال؟ بالإيمان ولا بالأعمال معا؟ موضوع الخلاص بالإيمان بس ولا بالإيمان مع الأعمال من أكتر المواضيع اللي عاملة جدل كبير في وسط ناس كتير. في ناس بتقول المهم تؤمن وخلاص، وناس تانية شايفة إن الإيمان لوحده مش كفاية

0: لازم يبان في أفعال، وناس تالتة بتؤمن إن الأعمال هي اللي بتخلص وبس. طب الحقيقة فين؟ هل ممكن واحد يقول أنا مؤمن وبس لكن حياته ما فيهاش أي تغيير؟ ولا الأعمال هي اللي بتثبت إن الإيمان ده حقيقي وفعلي؟ النهاردة هنشوف الكتاب بيقول إيه، وبعيدا تماما عن الآراء الشخصية، مع احترامنا لكل الآراء، لكن مهم نفهم هل الإيمان الحقيقي بيعيش لوحده ولا لازم يكون ليه ثمر وأعمال بتشهد عنه؟ في الحلقة دي هنحط الآيات اللي البعض بيستخدمها كدليل ضد عقيدة الخلاص بالإيمان، ونبص عليها بعمق ونشوف هل فعلا بتناقض الخلاص بالإيمان ولا بالأعمال. هل الآيات دي بتنسف مفهوم الخلاص ولا بتكمله وتوضحه بشكل أعمق؟ ببساطة، مش كل آية معناها مش واضح تبقى العقيدة غلط، ممكن تكون دعوة إن احنا نكون بنفهمها النهاردة بطريقة صح. تعالوا مع بعض نفهم الصورة الكاملة في موضوع بعنوان معقول آيات بتنسف الخلاص في المسيحية؟ هنعرف كل دوت، لكن يسعدني جدا ويشرفني أن يكون معايا في الحلقة المهمة والمصيرية ديت رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور حليم حسب الله. فأهلا وسهلا بحضرتك، متباركة ومتشرفة جدا أن أنا أكون مع حضرتك في الحلقة المهمة دي.
1: أهلا وسهلا بك وبكل حبايبنا المشاهدين، وبصلي من كل القلب تكون الحلقة دي أو البرنامج ده بالذات سبب فك العقد كثيرة موجودة في قلب الإنسان، وحيرة من جهة الموضوع الشيق اللي بتتكلمي عنه حضرتك وهو موضوع الخلاص.
0: أمين أمين. ودايما الكتاب بيقول لنا كده، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. لكن عشان بنتكلم على الخلاص وبنقول عنوان الحلقة النهاردة معقول الخلاص، آيات في آيات بتنسف الخلاص، خلينا نفهم إيه هو الخلاص وليه إحنا محتاجين لخلاص.
1: هو الحقيقة يعني حضرتك سألتي سؤالين في سؤال واحد، مفهوم الخلاص وهل الإنسان في حاجة إلى الخلاص. خليني أتكلم الأول عن مفهوم الخلاص.
0: اتفضل.
1: في فرق كبير بين مفهوم الخلاص في القاموس العربي أو الإنجليزي وعند المفهوم البشري والخلاص في الكتاب المقدس، وإن كان يعني المعنى البسيط قريب أو من بعضه. فكلمة الخلاص عند البشر إنقاذ، نجاة، تحرير. واحد في ورطة ومشكلة محتاج يخلص منها، واحد عنده مرض خبيث نفس ويشفى منه، ده عند البشر ده اسمه الخلاص. لكن في الكتاب المقدس الخلاص كلمة رائعة ترد في العهد القديم والعهد الجديد. يعني أحيانا يقولوا إن كلمة الخلاص دي عندكم في الكتاب الإنجيل في العهد الجديد لكن ما جاتش في العهد القديم. لكن بالعكس، ده الخلاص ده موضوع الكتاب من أول أصحاح في سفر التكوين لآخر أصحاح في العهد الجديد سفر الرؤيا، لأن دي خطة الله للإنسان أن يخلصه. لأن الإنسان وقع في ورطة مع الخطية وعبودية الشيطان، فالله عاوز يخلصه. ولذلك كلمة الخلاص في الكتاب ترد في أغلب الأسفار الكتابية. أول مرة جت بوضوح في العهد القديم جت في سفر التكوين وأصحاح 49 وعدد 18. 49 18 سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس. لما يعقوب بارك الأسباط كل سبط نطق ببركة معينة ليه، وصل إلى دان واحد من أولاده الـ 12
0: سبط دان.
1: رؤية داخلية في قلب يعقوب أبو الأسباط امتدت إلى ما بعد اختطاف الكنيسة. شاف أن النبي الكذاب هيطلع من سبط دان، فتكلم عنه دان حي على الطريق، لكن ختم الكلام وقال لخلاصك انتظرت يا رب. أفهم من الآية دي، من أول آية في الكتاب المقدس، أن الخلاص منبعه هو الله مش الإنسان. لخلاصك انتظرت يا رب، مش لخلاصي انتظرت بقوتي أو اقتداري أو أعمالي أو مجهودي، لكن اتجه إلى الرب قال له محدش يقدر يخلص غيرك أنت، لخلاصك انتظرت يا رب. وهذه العبارة ترددت كتير طول ما أنت ماشية في الكتاب المقدس. في سفر الخروج الرب قال لموسى أنزل لأخلصهم من عبودية مصر وفرعون. رحت لسفر المزامير تلاقي مزمور 27

0: عدد واحد الرب نوري وخلاصي
1: ممن أخاف.
0: وهكذا لو قعدت أشرد الآيات من العهد القديم للجديد أحتاج إلى وقت ملوش حدود في سرد الآيات. لكن مفهوم الخلاص في العهد القديم مفهوم يختلف قليلا عن مفهوم الخلاص في العهد الجديد.
1: يا ترى
0: الخلاص في العهد القديم يشمل الإنقاذ من الضيق، الإنقاذ من الأعداء، الخلاص من الأمراض، من الظروف الصعبة. يعني كلمة الخلاص داخلة في معمعة الحياة الإنسانية. أما الخلاص في العهد الجديد بقى لا، ده بيتكلم عن حاجة تانية بقى. بيتكلم عن كيف نعود في علاقة مع الله إن لم نخلص من العائق. أعتقد دي وضحت قوي. في عائق يعوق علاقتي مع الله، مش هرجع للعلاقة مع الله إلا إذا خلصت من هذا العائق.
1: طب وإيه اللي كسر العلاقة مع الله؟
0: اللي كسر العلاقة مع الله الإنسان نفسه. طبعا ما أقدرش أقول الإنسان بمحض إرادته، لكن بمعونة الشيطان ساعده أو عمل وقيعة بينه وبين الله. لو عاوز تعرفي ملف القضية بتاعت البشرية كلها هتلاقيها في سفر التكوين أصحاح 3. أبو البشرية كلها اللي هو آدم ومراته حواء، أغوية تحت الإغواء امراته، وهو أخذ فأكل مما أعطته إياه تحت إغواء الشيطان. القصة مش قصة إن أكل من شجرة، لكن طبعا القصة قصة خالف قانون الله،
1: عصيان.
0: الخطية هي مخالفة الله فيما أوصى به. أبسط حاجة أقول عن الخطية، التعدي على كرامة الله بكسر وصاياه. مفهوم الخطية مفاهيم كتيرة، وده اللي وقع فيه الإنسان. فانقطعت العلاقة، صار الإنسان بدل ما سيدا بقي عبدا، وبدل ما هو رئيسا صار مرؤوسا، وبدل ما هو في علاقة مع الله للأسف استعبد للشيطان، فهنا انكسرت العلاقة.
1: صحيح. لكن أيضا خلينا نذكر أنه الله في جنة عدن بعدما الإنسان كسر الوصية بالعصيان وأكل من الشجرة المحرمة، اللي حصل أنه الله عمل حل، ما استناش لسه لحد العهد الجديد عشان يعمل الحل والفداء، لكن عمل حل في جنة عدن لأن هما كانوا عريانين. إيه الحل اللي قدمه الله في هذا الوقت؟
0: ما هو ده مفهوم الخلاص اللي احنا بنتكلم عنه. شيء طبيعي واحنا بنتكلم هنعرج على هذه الأفكار أو هذا الكلام.
1: صحيح.
0: إن الخلاص ينبع من عند الله لا ينبع من عند الإنسان. الإنسان عارف يغلط يغلط، الإنسان وقع تحت القضاء الإلهي، الإنسان طرد من الجنة، ده عقاب ليه. سواء المرأة أو الرجل سيان اطردوا من الجنة. صحيح. انقطعت العلاقة. لكن صحيح. الله في محبته وغنى نعمته لا يريد الإنسان أن يبتعد عنه، بل يريد الإنسان أن يعود إليه. عشان كده الإنسان يعرف يبعد لكن ما يعرفش يرجع، لكن صحيح. الله في محبته يبحث عن الإنسان لإرجاعه. ولذلك زي ما تفضلت حضرتك الحل جاء من عند الله. صحيح. بعد ما طردهم ونطق بالأحكام العادلة يقول الكتاب صنع الرب الإله لهما، مش له. صحيح. لهما، بمعنى أن الرجل يحتاج إلى خلاص الله والمرأة تحتاج إلى خلاص الله. الاثنين زي بعض، خطاط، ما فيش فرق بين الاثنين، مش واحد مميز عن التاني. صنع الرب الإله لهما أقمصة من جلد وألبسهما. طبعا لما يقول أقمصة من جلد ما قالش الكتاب خلق لهما أقمصة من جلد. لو خلق لهما أقمصة يبقى جاب ورق التين نبات وقال له لتكن جلد فكان جلد.
1: وهو يقدر يعمل
0: كده. لما يقول صنع معناها دي صناعة الله. أعتقد يمكن لو خدتها أنا بطريقة مبسطة أكتر، لما قال الرب ليس جيدا أن يكون آدم لوحده أصنع له معينا نظيره، ما قالش الكتاب أن أخذ حبة تراب من الأرض ونفخ فيها وجت حواء وقال له تفضل امراتك. لكن يقول الكتاب أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، أخذ ضلعا من أضلاعه وبنى لحما ثم أحضرها زوجته.
1: صحيح.
0: ده يعرفني ان الصناعه تاتي من شيء ملموس وموجود. انا بقول الكلام ده ليه؟

0: أني في فكر مغلوط سمعته من أحدهم قال أني ليه بتقولوا أن الله جاب ذبيحة ودبحها وخد جلدها؟ ما الله قادر على كل شيء ويقدر يخلق من أي حاجة جلد.
1: ده صحيح.
0: يا حبيب قلبي ما قالش الكتاب خلق، لكن الكتاب قال صنع، والصناعة تأتي من شيء ملموس وموجود. ولذلك لما يقول صنع لهم أقمصة من جلد، ده يوريني خطة الله من بداية الخليقة إن في قلبه فداء الإنسان وخلاصه. عشان كده أكيد ومن المؤكد جاب ذبيحة، وهو اللي ذبحها قدام الاثنين المذنبين وخدت جلد بتاعها، لأن آدم ومراته يستاهلوا الموت، بس في ذبيحة ماتت قدام عينيهم وسفك دمها. وفي نفس الوقت الجلد بتاع الذبيحة اتاخد واتصنع قميص لآدم وقميص لامرأته. والشيء الرائع بقى اللي أنا يعجبني قوي قوي قوي، ما قال لهمش بقرف البس خد وروح البس انت وهي، لا
1: ألبسهم،
0: ده يقول ألبسهم. ايده رقيقة وحلو وحنين ومحب، هو اللي صنع وهو اللي ألبس. ده الفكر الإلهي في العهد الجديد. الذبيح الأعظم اللي شافه يوحنا المعمدان راح قال بالروح القدس عنه هو حمل الله
1: الذي يرفع
0: خطية العالم.
1: صحيح.
0: ده اللي اتقال عنه المسيح فصحنا ذبح
1: لأجلنا.
0: لأجلنا. عشان كده صار بر المسيح ثوب لبسناه. تعجبني آية قالها الرسول بولس، قال لبستم المسيح. دي يا إلهي على الآية دي بتاخد قلبي.
1: صحيح.
0: لبستم المسيح تساوي بالظبط ألبسهما. يعني الله ألبسنا المسيح كثوب بر. عشان كده هو صار بري. فالخلاص من أوله لآخره نابع من
1: المسيح،
0: من الله نفسه.
1: صحيح.
0: دي الخطة الإلهية، وده طبعا اللي صنعه الرب لآدم وامرأته ونفذه في المستقبل في ابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح.
1: وكان في وعد نسل المرأة يسحق رأس الحية.
0: نعم.
1: طيب إذا آدم وحواء أخطأوا، إحنا ذنبنا إيه؟ وهم اللي غلطوا مش إحنا اللي غلطنا.
0: هم اللي أخطأوا؟
1: آه آدم وحواء اللي أخطأوا.
0: واحنا الحمد لله ما بنغلطش.
1: ليه احنا محتاجين نفس القصة؟ يعني احنا بنغلط طبعا اكيد، لكن لو طفل صغير يعني المسيحية بتؤمن انه في خطية وراثية، احنا بنورث الخطية، يعني الطفل بيتولد بالخطية، وداود النبي قال كده هو بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. طب ليه احنا ورثنا الخطية؟
0: احنا ليه ورثنا الخطية؟ طب أنا أسأل سؤال بسيط،
1: اتفضل.
0: ليه إحنا بنغلط؟ ليه إحنا بنخطئ؟
1: ده نقطة مهمة قوي اللي حضرتك أثرتها. يعني أنا ما بغلط ببقى خاطي، ولا أنا بتولد أصلا بالخطية وعشان أنا خاطي بالوراثة أنا بخطئ؟
0: مش عايز أحط كلمة وراثة كتير وأكررها كتير، لأنها بتعمل مشاكل كتير عند البعض.
1: صحيح.
0: لا أنا مش عايز كلمة وراثة نهائيا.
1: تمام.
0: نهائيا. هل في يوم من الأيام شفنا حمام يخلف غراب؟ أو شفنا بقرة بتخلف حمار؟
1: لا طبعا.
0: ولا البقرة تخلف بقرة والحمار يخلف حمار؟
1: ده صحيح.
0: والحمام يخلف حمام والغراب؟ الكتاب قال كل جنس كجنسه. يبقى إذا أنا إنسان جاي من مين؟ جاي من إنسان. شيء طبيعي، شيء طبيعي إن أنا أخذ ذات الجينات بتاعت الشخص اللي أنا اتولدت منه، أو الاثنين اللي أنا جيت ما جيتش بمحض الصدفة، لكن جيت من تزاوج أبويا وأمي. عشان كده في صفات.
1: Yeah.
0: صفات بتبان في العينين، صفات بتبان في لون الشعر، في الطول، في القصر.
1: صحيح.
0: دي كلها إيه دي؟ جينات موروثة ناتجة من تزاوج الأب مع الأم.
1: ده صحيح جدا.
0: طيب كمان في نفس الشيء أنا باخد نفس الجينات الموجودة في الكيان الإنساني. عشان كده أنا اتولدت مش قديس. انا اتولدت انسان خاطي. انا لا ادان. في مشكله عند البعض يقول لك انا ايه ذنبي انا عشان الله يحاسبني على خطيئه ادم؟
1: بالظبط. ده
0: يا حبيب قلبي انت وملك ومال ادم. انا بسال سؤال، انت خاطي ولا مش خاطي؟ بتعمل الخطيئه ولا ما تعملش؟
1: صحيح.
0: ده حتى حبايبنا بيقولوا النفس اماره السوء، وكل انسان خطاء. يبقى إذا كلنا بنغلط.
1: يعني.
0: الخطيئة جت منين؟ مش جاية من برة، لجوة،
1: من جوة.
0: لكن نبعة من جوة وطلعة لبرة.
1: صحيح.

0: من داخل الإنسان. قالها رب المجد يسوع في إنجيل مرقس وأصحاح 7:20-21. قال من داخل الإنسان من قلوب الناس تخرج الشرور
1: طبعا.
0: وحط بقى 13 حاجة وقال كلها دي جميع هذه الشروط تخرج من داخل الإنسان وتنجسه. يبقى إذن الخطية مش جاية من برة لكن الخطية جاية لي طالعة من جوه. ليه؟ لأن زي ما تفضلت قلت الآية وده المصدر الكتابي الأصدق من الكلام الروتيني وكلام الفلاسفة
1: صحيح.
0: وهو بالاسم صورت وبالخطية حبلت أمي فالخطية طالعة من جوايا طالعة من جوايا الخطية فأنا خاطي. الله لا يحاسبني على خطية آدم. أنا ملوم آدم، آدم غلط نال عقابه لكن مين اللي هيغلط؟ أنا اللي غلطت يبقى أنا اللي اتحاسب.
1: صحيح.
0: كل إنسان يحاسب على شره. ما تقوليش بعد كده أنا مال ومال آدم وأنا أخذ لي خطية. ما حدش طلبك بخطية آدم.
1: صح.
0: خطية آدم الله كفر عنها بطريقته. كفر عنها في صليب المسيح وموته. لأن أجرة الخطية موت. بس أنت كمان خطاياك عاوز تخلص.
1: صح.
0: عاوز تخلص منها. وفين الخلاص بقى؟
1: صحيح.
0: هنا ده بقى اللي دخلنا في المعنى البسيط للخلاص. أنا الحقيقة عاوز أنكش بسيط كده عن المعنى بتاع الخلاص. كلمة الخلاص في الكتاب المقدس جت على الأقل بخمس معاني، خمس كلمات. إيه الخمس كلمات دول؟ جت بمعنى الأمان، جت بمعنى النجاة، جت بمعنى الشفاء، جت معنى الحفظ. هقولهم بطريقة تانية. الأمان من دينونة الله.
1: صحيح.
0: النجاة من عبودية إبليس والخطية.
1: رائع.
0: الشفاء من لعنة الناموس. الحفظ في يد المسيح القوية. والخمسة بقى ضمان حياة النصرة باستمرار ليا. ضمان الإله. ده المفهوم بتاع الخلاص. هقولهم بطريقة أسهل وأبسط شوية عشان أحبائنا المشاهدين. أنا نتيجة الخطية وقعت تحت حكم الله
1: طبعا.
0: لأن الخطية موت. هي موت
1: طبعًا.
0: الخلاص معناها إيه؟ أن أنا أبقى في أمان من جهة هذه الدينونة
1: طبعا.
0: ولا يمكن يكون في أمان إلا إذا حد دفع الحساب. أبقى في أمان إزاي وأنا خطاياي مسكاني؟ عشان كده المسيح سدد الحساب كامل في الصليب وصرت أنا في أمان مع الله. إذا لا شيء من الدينونة الآن
1: على
0: الذين هم في المسيح. خلاص. فإذ قد تبررنا بالإيمان
1: لنا
0: سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يبقى خلصت من الأولى. صحيح. الأمان من دينونة الله. الثانية النجاة من سلطة الخطية وعبودية إبليس.
1: صحيح.
0: المسيح في الصليب سحق الشيطان ودفع الحساب كامل. عشان كده إن حرركم الإبن
1: فبالحقيقة
0: تكونون أحرار.
1: صحيح.
0: طب التالتة الشفاء من لعنة الناموس. لأن في لعنة جت بسبب الخطية مش هتيجي بركة إلا إذا اتشالت اللعنة. في غلاطية 3:13 يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس الصارة لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب. تمام. الحفظ بقى رقم 4 الحفظ في يد المسيح القوي حتى يقدر ياخدني منه. هنلاقيها في إنجيل يوحنا وأصحاح 10:27-30 خرافي.
1: تسمع صوتي.
0: تلاكني بقى. تسمع صوتي. أنا أعرفها فتتبعني. أنا أعطيها حياة أبدية. ولن تهلك إلى الأبد. ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها.
1: هو فوق
0: أعظم من الكل. ولا يقدر أحد يخطف من يد أبي. أنا والأب واحد. حفظ كامل.
1: رائع.
0: الصحة التي تكفل لي بقى ورقم 5 حياة النصرة. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذن الخلاص يشمل خطة الله من خلاص إلى الضمان الإلهي لوصول الإنسان للسماء.
1: رائع جدا. وكتاب بيقول هي رائعة جدا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن الصليب هو كان رمز الخلاص. إزاي أنا أحصل على الخلاص؟ حضرتك قلت كلام رائع جدا عن الخلاص. أنا شخص خاطي، أنا بعيد عن الرب، أنا خدت من آدم الطبيعة الشريرة محبة الخطية. إزاي أكون بخلص أنا بخلاص المسيح، ذات متع بالخلاص.

0: الخلاص، ازاي اخد الخلاص دوت واكون انا اتمتع بالخمس امور اللي حضرتك قلتهم دلوقتي كنتيجه للخلاص؟
1: في اراء متعدده في هذا السؤال اجابته بالذات، واتمنى من احباء المشاهدين يكون صدرهم متسع يسمعوني للاخر، لان ممكن يتنرفز وانا بتكلم ويتضايق وانا مش شايفه طبعا. فأتمنى من قلبي تبقى صبور وحنين عليا وعلى نفسك واحنا بنتكلم.
0: في آراء بتنقل بتقول رأي كتاب، يعني ده مش رأي حضرتك الشخصي، ده
1: هذا
0: رأي
1: لا
0: كتاب.
1: يمنع ان انا بقول آراء اخرين.
0: صحيح.
1: انا اقول الآراء اتفضل ثم اركز على الكتاب المقدس.
0: طبعا اتفضل.
1: هناك رأي يقول ان الخلاص بالإيمان والإيمان وحده كافيا للحصول على الخلاص. في رأي بيقول لا، في على الله حاجة وإحنا علينا حاجة، يبقى إذن لابد أن يتم الخلاص من خلال الإيمان بما فعله الله، وأنا أكمل هذا الإيمان بمجهودي وأعمالي، وإن لم أجاهد فأنا لا أخلص. الشيء الثالث، ناس تانيين لغوا الإيمان وبنوا على الأعمال المطلقة، إن الإنسان بجهاده وأعماله يستطيع أن يصل إلى الله أو لا يستطيع أن يصل. ومن هنا جت الفكرة الوثنية بتاعت الميزان والوزان والأعمال الحسنة والأعمال السيئة.
0: صحيح جدا.
1: دي تقريبا الآراء المتعددة في الديانات البشرية بما فيها المسيحية.
0: صحيح.
1: ديانات بشرية. أنا لا أعلق أو أكذب شخص أو أقف بجوار مبدأ ضد مبدأ، لكن أنا مسؤوليتي وخدمتي من يوم ما تعرفت على الرب هقول ماذا يقول الرب وماذا يقول الكتاب. صحيح. إنما آراء الناس للناس، لكن خليني أنا أقول رأي الكتاب.
0: صحيح.
1: رقم واحد، الكتاب وضح لي حالة الإنسان بعد السقوط في الخطية أنه ميت. صحيح. ويقول الكتاب في أفسس أصحاح 2 عدد 1 وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. أحيانا بنقول عبارات والعبارات تبقى سهلة النطق لكن بتبقى صعبة على المشاهد والسامع. لاحظتها في خدمتي على مدى السنين اللي فاتت كلها، ان احنا كخدام بنركب قطار سريع والسامع للأسف مش فاهم ايه الكلمة اللي بنقولها. فأنا عاوز أبسط الأمر أكتر من اللازم
0: من فضلك.
1: عشان بس نقدر نوصل مع بعضينا لبعض لقلوب بعض. الموت، ايه معنى كلمة الموت؟ ببساطة كده عشان أقعد أقول أموات أموات وأخونا مش عارف أنا أموات في إيه. الموت في مفهومه البسيط انفصال، الموت الطبيعي انفصال الروح والنفس عن الجسد.
0: صحيح.
1: لما تنفصل الروح والنفس عن الجسد بيشوفوا التنفس مش موجود يقولوا البقاء لله، فلان مات. معناها إيه مات؟ روحه ونفسه انفصلت عن جسده. صحيح. جسد روح للتراب والروح والنفس تعود إلى خالقها مصيرها الأبدي بقى.
0: طبعا.
1: ده الموت الطبيعي. هذا الموت الطبيعي في الكتاب المقدس لا يحسب أول أو تاني. ليه؟
0: بمعنى.
1: ده موت طبيعي. ده حاجة طبيعية نتجت نتيجة.
0: الكتاب بيقول وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم
1: وضع
0: بعد ذلك
1: الناس أن يموتوا مرة.
0: صحيح.
1: فالمؤمن هيموت والخاطئ هيموت. بس صحيح. الرب يسوع قال عبارة لطيفة وظريفة قوي. لما مات لعازر أخو مرثا ومريم قال للتلاميذ لعازر حبيبنا نام.
0: قد نام.
1: نام.
0: أنا ذهب.
1: فهم تلموها بطريقتهم إن نام، قالوا له اللي ينام بالليل يصحى في النهار.
0: صحيح.
1: حينئذ قال لهم علانية لعازر مات. يبقى إذن الموت عبارة عن نوم أو رقاد. حتى صحيح. في تسالونيك الأولى أصحاح 5 أصحاح 4 وعدد 13 تسالونيك الأولى أصحاح 4 عدد 13 ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين. الراقدين
0: طبعا هي بيتكلم عن المؤمنين
1: يعني نايم. فسواء ده أو ده يبقى مش في حالة نوم اللي بينام الجسد، لكن الروح والنفس مؤمن يروح طبعًا. يستمتع في الفردوس
0: حي للأبد.
1: الشرير يروح يستمتع بالعذاب بتاعه مع أنه ما فيش متعة على أي حال. ده مفهوم الموت. فالموت انفصال. في الكتاب المقدس موت تاني. ما دام في موت تاني يبقى في موت أول.
0: أولين. صحيح.
1: إيه الموت التاني؟ أنا أجيب الهرم مقلوب شوي. الموت التاني طرح الإنسان في بحيرة النار والكبريت. ويصل

0: الدخان عذابهم إلى أبد الآبدين. هذا هو الموت الثاني.
1: صحيح.
0: إيه معناها؟ معناها مش انفصال الروح والنفس عن الجسد، ده بالعكس، ده الروح والنفس بترجع للجسد ويطرح في بحيرة النار والكبريت، معناها الانفصال الأبدي عن الله.
1: صحيح.

0: ده يرجعني بقى للموت الأول. إذا ما معنى أموات بالذنوب والخطايا؟ أن ذنوبنا وخطايانا فصلتنا عن الله. صح. يبقى إذن الموت ده اسمه الموت الروحي أو الموت الأدبي، وهو الانفصال عن الله. انفصلنا عن الله. دلوقتي انفصلنا عن الله، فين القوة اللي فينا اللي احنا نقدر نعمل حاجة بيها؟ واحد ميت، تخيلي كده واحد ميت وميت ومرمي قدامي، بقول له عمل معروف تقوم تساعدني عشان أنقل الترابيزة دي، هيقوم؟
1: لا.
0: لو واحد سمعني يقول ماله المجنون ده لما ميت، هقول له طيب قوم كل، ياكل ايه؟ طب ساعدني مش عارف ولا
1: لا ياكل اسمع. ولا يشرب،
0: هنخليك هنا بس اياك تطلع رائح روائح كريهه، لا هيطلعها.
1: يطلع طيب.
0: ليه؟ لاني ميت. اذا انا لا افرض شيء على الميت يعمله. فاذا كان الكتاب بيقول لي انت ميت، يبقى إذا أنا لا أحتاج أن أعمل، لكنني أحتاج إلى
1: الحياة.
0: أحتاج إلى من يحييني.
1: صحيح.
0: أنا بقى يرجعني لمين بقى؟ إلى الله نفسه. لأن الله هو اللي مصدر ومنبع الحياة، سواء الطبيعية أو الحياة الجديدة.
1: صحيح.
0: بس ليه خطة بيعملها. إذا أنا علشان أعمل، أنا ما ألغيش الأعمال، لكن علشان أنا أعمل يبقى أنا لازم أحصل على الحياة الأول.
1: صحيح.
0: وإلا كيف يعمل الميت؟ إذن عندما يقول الإنسان بأعمالك تصل إلى ربك، كلام مش مظبوط، لأن الإنسان ميت. مش هيقدر يوصل ولا يقدر يرضي ربنا.
1: طبعا دي نقطة مهمة.
0: إلا إذا حصل على الحياة. تمام. طيب خلاص أنا هاخد المبدأ التاني. إن أنا بحصل على الحياة الجديدة. تمام. حصلت على الحياة الجديدة، مظاهر الحياة نفسها ان انا اعمل. دليل ان انا حصلت على الحياة ان انا اعمل. لكن اذا ما عملتش يبقى ما حصلتش على الحياة. يبقى اذا الاعمال تأتي كنتيجة للإيمان وحصول على الحياة الجديدة. مش الإيمان والأعمال، لكن لا، الإيمان العامل. فاللي بيشتغل هو الإيمان، مش أنا اللي بشتغل. أتذكر في آية ظريفة قوي قالها الرسول بولس في تسالونيك الأولى أصحاح 1 عدد 2 تقريبا أو عدد 3، عدد 3 أصحاح 2، يقول لهم إيه؟ يقول لهم إحنا نشكر الله كل حين من جهتكم، وبعدين يقول لهم متذكرين عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجائكم.
1: صحيح.
0: لاحظوا العبارة، عمل إيمانكم. ما قالش متذكرين عملكم وإيمانكم، لكن عمل إيمانكم. يبقى إذن مين اللي بيعمل؟ الإيمان. ليه قال الإيمان بقى هو اللي يعمل؟ لأن لا أحصل على الحياة الجديدة وأنقذ من الموت إلا إذا قبلت المسيح المخلص.
1: بالضبط. إزاي بقى النقطة دي؟ حضرتك بتقول إنه إحنا أموات، كنا أموات بالذنوب والخطايا، وكتاب بيقول الكلام ده. طب إزاي شخص ميت يطلب من ربنا أو يعمل إيه؟ علاقته إزاي ترجع إزاي بربنا؟ هو ميت، إزاي يكون بيتجه نحو ربنا وبيطلب الخلاص ده، يتمتع بالخلاص ده إزاي؟
0: ما هذا يخليني زي ما عرفت الموت لازم أعرف الإيمان.
1: تفضل.
0: ما هو طبعا الإيمان؟ أنا مش عسكر شطرنج، أنا مش دمية مرمية في الأرض، ده أنا ليا كيان وليا عقل وليا فكر
1: طبعا
0: وليا إرادة وحرية القبول والرفض. يعني إيه؟ عفوا هقول تشبيه مش كويس قوي لكن هقوله غصب عني، معلش.
1: اتفضل.
0: ايه الفرق بيني انا وبين الحيوان؟ معلش انا ما قلتش بين المشاهد، انا بيني انا حاليا. ايه الفرق بيني انا وبين الحيوان؟ الحيوان مصير، هجره هربطه في مكان اهو مستنيين لغايه ما حله.
1: صحيح.
0: يموت بالعطش ان ما كنتش انا اخده وخليه يشرب، هيموت من الجوع الا اذا انا حطيت له الاكل.
1: صحيح.
0: ففاقد الاراده تماما. لكن أنا الله خلقني إنسان ذات إرادة، عندي عقل يفكر، نسمة القدير تعقلهم، فعندي عقل. عشان كده الرب

0: حرية الاختيار قبول أو الرفض. يعني في العهد القديم يقول لهم إيه؟ جعلت أمامك
1: الحيوان،
0: الحياة والموت، اختار لنفسك الحياة. يعني غششك الامتحان أهو،
1: صحيح،
0: بركة ولعنة، اختار البركة. نفس الكلام. فالإيمان هو تصديق وقبول ما قرره الله لأجلي. أو أقولها بطريقة كمان أسهل شوية، الإيمان هو تصديق وقبول ما قاله الله عن نفسه وعني أنا. لأن الله قال لي أنت مين، وقال لي عن نفسه هو مين. فقال لي أنت خاطي وأنت بعمل الخطية ومنفصل عني، والشيطان جرك بعيد عني، بس أنا في محبتي جيت من السماء مخصوص، لأنك مش هترجع لي غير بالطريقة دي، جيتك من السماء مخصوص، واجهت المشكلة بكل ما فيها، واجهت الشيطان اللي خطفك مني سحقته في الصليب،
1: صحيح،
0: واجهت الناموس ومطالبات العدل الإلهي في القانون واديته حقه بالصليب، واجهت خطاياك بدمي وسفك دمي عشان أغفره لك، وبالقيامة أنا برهنت النصرة على الخطية وعلى الشيطان.
1: صحيح.
0: لو حطيت ثقتك فيا أنت الخاطي وجيت وقلت لي اللي مت بدالي وشلت حمالي، ارمي نفسي في حضنك، اقبلني وادخل حياتي، انا هقبلك. بناء على ايه؟ وعده بقى. قال ايه في وعده؟ قال ومن يقبل الي
1: لا
0: اخرجه خارجا. لما يقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا، ده من الجانب الالهي مش من الجانب الانساني.
1: صحيح.
0: لكن من جانبي انا بقى، في انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 24 و 25 انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 24 وعدد 25 قال حاجه ظريفه قوي. قال ايه بقى؟ ده الرب يسوع اللي بيقول الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي، يبقى دي مسؤوليتي اعمل ايه؟
1: اسمع كلامي،
0: ادي اذن صاغيه،
1: صحيح، ويؤمن بالذي ارسلني.
0: تخيلي بقى ميت ويسمع. انا ميت ويسمع، ميت يعني منفصل عن الله،
1: ما هو ميت روحيا لكن هو بيسمع، بيسمع بالجسد وعنده اراده وعنده عقل يختار.
0: من يسمع طبعاً كلامي ويؤمن، يبقى قال لي تسمع وتؤمن بالذي ارسلني فله
1: حياه.
0: مش قال الله اعلم ولا احتمال، لكن فله مؤكدة
1: له حياة،
0: حياة أبدية، ولا يأتي إلى
1: دينونة.
0: دينونة التالتة بقى اللي أنا عاوز أعلق عليها، بل قد انتقل
1: من الموت،
0: من الموت إلى الحياة. يعني رجع من علاقته مع الشيطان إلى علاقة جديدة مع الله بطبيعة جديدة وحياة جديدة. كل المطلوب مني أسمع وأقبل. يبقى إذن صعوبة الإيمان هو في التصديق مش في العمل. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. هقول حاجة يعني مش للفكاهة، لكن أقول لك على حاجة صغيرة في قرية من القرى.
1: اتفضل.
0: واحد مدعي الفلسفة، دي قصة أنا كانت قدامي، مش بحكي قصة
1: يعني حقيقية يعني.
0: واحد مدعي الفلسفة حبتين، يعني شايف حاله شوية بشوية معلومات، فبيسأل واحد فلاح في قرية مؤمن، قال له انت عايش في الوهم، عمال تهز في دماغك وترنم وصوتك عالي ودموعك يا راجل. قال له ليه يا اخويا، انا عملت حاجه غلط؟ قال له انت مصدق الكلام الفارغ اللي بيتقال؟ قال له ايه الكلام الفارغ؟ قال له طب اسالك سؤال. قال له اتفضل. قال له تصدق ان الحوت بلع يونان وطلع منه حي؟ قال له يا محبوب لو الكتاب قال يونان بلع الحوت وطلع الحوت حي اصدق.
1: اصدق.
0: لان انا مصدق الله.
1: ده صحيح.
0: فالفلسفة في دي ما تنفعش. الإيمان أبسط ما يكون وهو تصديق الله. وعلى فكرة لما بصدق وبقبل المسيح في حياتي مخلص شخصي، دمه طهرني من كل خطية، ذنوبي بتتغفر وأخلص، ومش كده وبس، أتصالح مع الله، أصير ابن لله، الروح القدس روح الله يسكن فيا، أخذ طبيعة جديدة اسمها طبيعة الله، شركاء الطبيعة الإلهية،
1: طبعا
0: اسمي مكتوب في سفر الحياة، مبدأ حياتي على الأرض يختلف عن البشر،
1: طبعا
0: سلوكي في الدنيا يختلف عن الناس تماما. إيه الموضوع؟ إن كان أحد في المسيح
1: فهو
0: خليقة جديدة. أنت عارفة صعوبة الإيمان فين؟ في سهولته.
1: صدقين.
0: تعرف لو قلنا للإنسان امشي على ركبك على المسامير، وإن كان في ديانات بتعملها، امشي على ركبك على المسامير.

0: إن شاء الله توصل صدقني يعملها الإنسان.
1: وفي ناس بتعمل كده صدقني، بيطلعوا سلالم كتير وبيعملوا بيعذبوا نفسهم وبيضربوا نفسهم أحيانا وعوروا نفسهم
0: عشان
1: عشان يكفروا عن خطيئتهم.
0: بس شفت بقى الإنسان عنده استعداد يعمل كده،
1: صحيح،
0: لأنه عاوز يحط نفسه كشخص بيعمل حاجة. لكن الله بيقول لي يا حبيبي أنت منفصل عني، مش هتقدر ترجع تاني، لكن صحيح. أنا في محبتي هعمل كل حاجة وارجعك. إذن قبولي للمسيح اللي جاي من السماء، وعلى فكرة قبولي للمسيح صعبة شوية. أنا قلت إن أنا أبسط الكلام،
1: صحيح، يا ريت.
0: بمعناها إيه؟ معناها إن أنا بصدق إن الله في عمق محبته جاني متجسدا في شخص المسيح، الله ظهر في الجسد. دي أول حاجة لازم أصدقها. إذا ما صدقتش دي مش هصدق الباقي بصراحة كده يعني.
1: صحيح،
0: واخد بالك؟ يعني أنا ممكن أصدق إن المسيح ده شخصية تختلف عن الأنبياء وأعظم من الملائكة، بس لا ما أقدرش أقبل إن المسيح هو الله. يا صاحبي عمرك ما هتخلص.
1: صحيح،
0: بداية الخلاص إنك لازم تصدق إن المسيح هو الله المتجسد جه، وتصدق إن جه علشانك أنت، جه علشاني أنا، وصدق إن حمل في جسده كل خطاياي، وصدق إن واجه العدالة الإلهية اللي محدش يقدر يواجهها ودفع الثمن كامل، وواجه الشيطان وسحقه، وواجه الناموس واداله حقه، ودليل على رضا الله ونصرة الله في الصليب قيامة المسيح من بين الأموات.
1: صحيح.
0: لازم ده يتبلور في ذهني وأقبله وأقول له أصدق وأؤمن إنك عملت كده. مجرد ما أنا أعلن هذا الإعلان، اسمع الآية الظريفة دي بقى، شوف يقول إيه كده، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات،
1: خلصت. صحيح،
0: أعتقد يعني مية مية كده، هو الوضوح تام إن لابد أن نحصل على الخلاص من خلال قبول ما عمله الله لأجلي في المسيح يسوع، وقبول ما قاله الله عني أنا إن أنا خاطي ميت ما أقدرش أعمل ولا حاجة، أجي مذنب للرب مفلس، رفع راية البيض أنا، ها خلاص أسير الخطية والشيطان.
1: صحيح،
0: هيحررني وأبقى إنسان جديد.
1: صحيح جدا. إذن دور كل شخص، كل شخص إنه يجي للمسيح ويصلي يقول له رب أخطأت في السماء وقدامك، يا رب سامحني أنا خاطي، أنا محتاج لنعمتك، محتاج لغفرانك، محتاج للكفارة للصليب، تعالى اغسلني بدمك، طهرني بدمك، وقبلني وخليني خليقة جديدة في المسيح يسوع. رب يقول لك كده إن هو صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر، هخليك بار وقديس في المسيح يسوع. إذن مهم أن كل واحد يختار لنفسه.
0: لو عاوز يختبر الاختبار ده ما يستناش لآخر الحلقة يا أخي، آخر البرنامج.
1: أمين.
0: ممكن يصلي دلوقتي،
1: يصلي معي، اتفضل
0: يعني ممكن يصلي معايا دلوقتي.
1: أمين، اتفضل حضرت.
0: يمكن هو الرب حط على قلبه تأثير، على بال ما خلص يكون التأثير ضاع. ليه؟ طب ما انت ممكن تصلي معايا دلوقتي
1: من قلب.
0: الله، يا ربنا موجود دلوقتي، موجود دلوقتي وبكلمك وبيخطبك وشايفك. صدقني شايفك وانت قاعد على الكرسي ومتاكل الخلف، وشايفك ان كنت قاعد على الكرسي وحط السيجاره في بقك، شايفك صدقني.
1: صحيح،
0: صدقني شايفك لو انت على السرير وبتسمعني. طب ما تقوم بقى وتقعد قاعده كده حلوه قدام ربنا وصلي معايا الصلوه البسيطه دي. هيا قبل ما نكمل تعال نصلي سوا، قول له من قلبك يا رب يسوع أنا بصدق إنك أنت الله اللي جيت من السماء علشاني. كنت بفكر إن اليهود والرومان صلبوك، لكن أتاري اليهود والرومان نفذوا خطة الله لخلاصي. أنا اللي صلبتك بخطاياي، برمي نفسي في حضنك، ارحمني واقبلني وبالدم مستر كل عيوبي. أنا من الآن حياتي ليك، أشكرك لأنك سمعت صلاتي. آمين آمين
1: آمين
0: آمين. الرب يباركك، كمل معنا.
1: أمين في اسم يسوع. ولو صليت فعلا الصلاة دي من قلبك، الرب شايف قلبك، ورب يخلقك خليقة جديدة وتكون ابن لله، تتمتع أيضا بالحياة الأبدية. لكن خلينا ناخد آيات، عنوان حلقتنا النهاردة أنه آيات بتنسف مفهوم الخلاص بالإيمان. يعني كتاب بيقول لنا أمور كثيرة جدا، من ضمنها ناخد حبة آيات.

0: الناس بتقول انه لا، الكتاب بيقول الخلاص بالاعمال، ومثل معروف جدا في رساله يعقوب 2 عدد 21، رساله يعقوب 2 عدد 21 بيقول: الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال؟ وايضا في عدد 25 برضو يعقوب، رساله يعقوب 2 25: كذلك رحاب الزانيه ايضا اما تبررت بالاعمال.
1: حلوة قوي.
0: ازاي بتبرروا بالاعمال؟ انا بيكررها وجاب مثالين الكتاب، ان وقت يقول ان التبرر او البر بيجي من الاعمال مش من الايمان، عكس ما حضرتك قلت. يا ترى تفسر ده بايه؟
1: قبل ما اعلق على الايات دي، عاوز اقول لحبايب المشاهدين، علشان تفسر ايه صح لازم تاخد بالك من بعض القواعد للتفسير ببساطه متناهيه. عمري ما افسر ايه بالاستقلال عن الايات الاخرى
0: طبعا،
1: وعمري ما افسر انصاف ايات لاصل الحق. يعني ما جيش انا مثلا لايه قالها الرب يسوع، مثلا قال أبي الذي أعطاني إياها أعظم من الكل، وأروح واقف في دي
0: أقول له أعظم
1: من الكل. طب ما تكمل هتلاقيه ولا أنا ولا أبو واحد. يبقى إذن بلاش أنصاف الآيات، ورقم اتنين بلاش تفسر الآية بالاستقلال عن غيرها.
0: صحيح.
1: الآيات اللي تفضلت وقرأتيها جت في يعقوب أصحاح 2. أصحاح 2 بيتكلم عن ناس بيقولوا في عدد 14 في نفس الأصحاح بيقول: إن قال أحد. إن قال أحد. يبقى إذن ده واحد بيقول كلام.
0: صحيح.
1: ما قالش إن قال مؤمن، كنت أقول أهو ده مؤمن. لكن بيقول إن قال أحد، يبقى إذن في شخص بيقول، وإحنا ما نمنعش اللي بيقول. ده اللي يعقوب بيقوله.
0: صحيح.
1: إن اللي بيقول إحنا ما نمنعوش. إن قال أحد أن له إيمان وليس له أعمال. يبقى إذن بيقول إن الإيمان لازم يكون له
0: أعمال.
1: أو بمعنى آخر أن الإيمان بدون أعمال
0: ميت.
1: إيه معنى كلمة ميت؟ ما يعتبرش إيمان. يبقى إذن الإيمان الحقيقي، إيمان قال عنه في رسالة غلاطية، الإيمان العامل بالمحبة. وزي ما قلت من لحظات: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم. يبقى يعقوب هنا بيتكلم عن الإيمان الممتحن. يعني إيه الإيمان الممتحن؟ ما تقوليش أنا مؤمن وحياتك زي ما هي. ما تقوليش أنا مؤمن وتصرفاتك هي هي وكلماتك هي هي. فالإيمان الحقيقي يسكن الروح القدس في داخلي فينشئ ثمره. والإيمان الحقيقي يتحدني بالمسيح فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طب أنا لا شايف ثمر الروح ولا شايف حياة المسيح، يبقى ده مؤمن ده ولا يعرف سكة الإيمان. عشان كده أريني إيمانك بدون أعمالك، لكن أنا بأعمالي أريك إيماني. يعني عاوز أثبت لك أن أنا مؤمن. تمام، ادي ايماني اهو، حياتي وتصرفاتي. كنت وبقيت.
0: صحيح.
1: كنت حرامي وبقيت قديس.
0: كنت اعمى والان
1: كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش. يبقى اذا هنا بيتكلم عن الايمان العامل. نيجي بعد للايات نفسها بقى في نفس الاصحاح.
0: صحيح.
1: في نوعين من البر او التبرير، نوعين من التبرير. لما يقول أما تبرر إبراهيم بالأعمال يعني إيه؟ هرجع لسفر التكوين، تكوين 15: آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. هنا تبرر قدام مين؟
0: الله.
1: قدام الله. أصحاح 22 الآية اللي ذكرت قدم إسحاق وحيده. أصحاح 22 في سفر التكوين.
0: طبعا.
1: السؤال هنا اتبرر قدام الله بإيه؟ بالإيمان. أظهر هذا البر عمليا قدام الناس بالتصرفات وبالأعمال. إذ قدم ابن وحيد
0: أنه نجح في الامتحان.
1: بالضبط. يبقى إذن لا أتبرر قدام الله إلا بالإيمان بالمسيح. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا
0: يسوع المسيح.
1: إذا كنت تبررت بالإيمان بالمسيح.

0: المسيح فعلا، يبقى هذا يتبلور في حياتي بالتضحية والأعمال الصالحة التي ينشئها الروح القدس. أظهر هذا الإيمان عمليا قدام الناس.
1: صحيح.
0: التبرير الداخلي علاقة شخصية بينه وبين الله محدش يشوفها، لكن الناس عاوزة تشوف. يبقى إذا شوفوا إيماني وما حصلت عليه من خلال حياتي قدام الناس، حتى الناس يقولوا فلان فعلا اتغير.
1: صحيح.
0: فعلا اتغير. شيء اسمه ايه، واحد كان عدى عند فيليمون سرق سيده فيليمون ومشي، واتقابل معاه الرسول بولس في السجن وحصل على الايمان، اسمه انسيموس.
1: انسيموس
0: يقول الكتاب عنه ايه؟ ان بولس يقول لفيليمون اقبله نظيري، لك عبا اخا محبوبا. لو اقول لك على حاجه بقى، كتب عن أنسيموس الأخ الحبيب الأمين. إيه عم ده؟ وده العمل الإله. يبقى إذن الإيمان الحقيقي يظهر بحياة عملية. يبقى إذن إبراهيم تبرر قدام الله بالإيمان، لكن أظهر هذا البر عمليا بمين؟ بالأفعال أو بالتضحية. نفس الكلام عن رحاب. لو أنت تدرس سفر يشوع هتلاقي نفس الشيء، تبررت بالإيمان.
1: صحيح.
0: والكلام ده اتكتب في سفر العبرانيين، رسالة العبرانيين. تبررت رحاب بالإيمان. صحيح. وتبرر إبراهيم بالإيمان دون الأعمال. يبقى إذن أتبرر قدام الله نتيجة قبولي لعمله الكفاري في المسيح، وأظهر هذا البر عمليا قدام الناس. يبقى مفيش أي تعارض ولا أي اختلاف.
1: رائع جدا، رائع جدا جدا. طيب خلينا نقرأ كمان أيضا في رسالة يعقوب. حضرتك عارف رسالة يعقوب 2 بتتكلم على، بتركز على الأعمال، وبيقول كده هو الكتاب في رسالة يعقوب 2 عدد 24: ترون إذ أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. يعني جابها وش كده هوت، ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. وهنا في ناس بتؤمن أن الخلاص مش بس بالإيمان بعمل المسيح الكفاري على الصليب، لكن كمان أيضا بالأعمال، وبيستندوا على هذه الآية. إيه رأي حضرتك؟
0: لو أنا ببص بعين واحدة أشوف في اتجاه واحد، لكن لو أنا ببص بعينين الاثنين أشوف الاتجاهين. إذا أنا أخذتها من الجانب الإلهي التبرير بالإيمان وحده.
1: تمام.
0: لكن إذا خدتها من الجانب الإنساني إظهار البر عمليا قدام الناس. يبقى إذن علشان أنا أثبت للآخرين مش لله بس، لأن الله مش عايز إثباتات. الله عارف، والله حسب وعده يبرر كل من يؤمن بالمسيح يسوع.
1: صحيح.
0: لكن النهاردة أنا أظهر البر عمليا قدام مين؟ قدام الناس.
1: طبعا الناس.
0: يبقى إذن علشان أظهر هذا البر عمليا قدام الناس لازم أعمالي تتغير. وأنا قلت لحضرتك كيف أقول أن حصلت على التبرير أو الخلاص بالإيمان وحياتي هي هي؟ يبقى أنا ما حصلتش.
1: يبقى مشكوك في إيماني. يبقى مشكوك في إيماني.
0: بالضبط كده. صحيح. مشكوك في إيماني.
1: Yeah.
0: لكن مدام الحياة اتغيرت حدش يقدر يشك من ناحيتي. ولذلك في الكنائس لما يقبل شخص مثلا في عضوية الكنيسة بيدوروا على إيه؟ حياته.
1: طبعا.
0: هل بيقولوا له تعالى نشوف علاقتك، هندخل في قلبك ونشوف علاقتك مع ربنا؟ دي استحاله
1: طبعا.
0: لكن ابسط الحاجات نحن نحكم من الخارج.
1: صحيح.
0: كان شتام لكن لسانه حلو، كان حلاف مش حلفان، كان بتاع مشاكل مع زوجته في البيت وعياله طفشوا منه لكن بقي زوج حليم وحلو. كانت كل شويه تطلب 911 ضد جوزها، توديه السجن ولا توديه. بقيت ظريفة ولطيفة. إذا حياة الإيمان تتكلم.
1: صحيح.
0: عشان كده لما يقول نرى أن الإنسان يتبرر بالإيمان وبالأعمال، بمعنى يتبرر قدام الله بالأساس الإلهي الموضوع، وفي نفس الوقت يظهر هذا الإيمان عمليا من خلال أعمال.
1: تمام.
0: وتصرفات فعلية.
1: صحيح. والكتاب بيقول يروا الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء.
0: لا نعلق على الآية دي، ما دام أنت جبت آية نعلق عليها، لأن الآية دي مهمة قوي.
1: طبعا.
0: قال إيه الرب يسوع؟ قال فليضئ نوركم
1: هكذا قدام الناس.
0: نوقف لحظات. نوركم يعني كاف مين تعود على إيه؟ أولا الكتاب قال كنتم قبلا ظلمة. لكن أنا بقول نور. إيه النور ده؟ المسيح قال عنه الكتاب في يوحنا 1 النور الحق.

0: الحقيقي الذي ينير كل إنسان.
1: أتينا إلى العالم.
0: يبقى إذن الرب يسوع دخل حياتي فخلاني نور. كنتم قبلا ظلمة
1: أما الآن
0: فنور في الرب.
1: صحيح.
0: يبقى إذن لما يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس أقولها بالطريقة الأسهل بقى. فليضئ المسيح النور من خلال حياتكم.
1: صحيح.
0: يبقى مش أنا بقى. هذا البر بقى الإله اللي وصل إليه.
1: صحيح.
0: لكي يروا أعمالكم الحسنة. هذا النوع الثاني أهو. يروا أعمالكم الحسنة. طيب قبل ما أكمل الآية، لو أنا عملت تحفة جميلة وعرضتها في معرض الناس بتشكر تمدح مين؟ تمدحني أنا لأن أنا اللي عاملها. طيب لو الأعمال دي أنا عاملها الناس تمدح مين؟ تمدحني أنا
1: طبعا اللي عاملها.
0: لكن طب لما يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة
1: ويمجدوا
0: أباكم الذي يمجدوني أنا ولا أبويا السماوي؟
1: أبويا السماوي عشان هو عامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا
0: العمل.
1: أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسار.
0: الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا
1: من أجل
0: المسار.
1: صحيح.
0: أي حلوة قوي بقى هقراها بالمناسبة يعني.
1: اتفضل.
0: في إنجيل يوحنا أصحاح 3 إنجيل يوحنا أصحاح 3 من عدد 19 بيعرف الدينونة الرب يسوع بيقول إيه؟ وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم اللي هو المسيح جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة هنا مملكة الشيطان والخطية أكثر من النور أكثر من المسيح. ليه؟
1: لأن أعمالهم
0: كانت شريرة. بعدها بيقول إيه؟ يقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ
1: أعماله.
0: بقى لأي إيه بقى؟ كل من يعمل بقى يعمل الصح يعمل الحق ماله ده بقى يقترب إلى الله يحب الله لكي يظهر أن أعماله بالله معمولة. يبقى من اللي عملها؟
1: الله.
0: الله هو العمل.
1: رائع.
0: مش أنا اللي عملتها.
1: رائع جدا.
0: هقول آية تانية بس اسمحي لي معلش في روميا أصحاح 4 الآية دي أنا يعني أشتهي من قلب مفكر فيها.
1: اتفضل.
0: مش بنلخبط الذهن إحنا لكن بنظبط بس أشياء لازم نفهمها مع بعض.
1: بكل سرور.
0: في روميا 4 وعدد 3 عدد 2 ثلاثة أربعة أربعة أربعة يقول إيه؟ أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل النعمة
1: بل
0: على سبيل
1: دي مهمة قوي وعايزين نفهم بالضبط إيه فهمنا يعني مفضل حضرتك.
0: يعني الشخص اللي هو عاوز يوصل الله بأعماله هيقول له أنا مش هلغيها لك
1: بالزبط.
0: أنا هكافئك لأنك دينتني بيها. يكافئوا على الأرض هنا على الأرض هنا لكنها لا تبرره من قرب أو بعد. تحسب دينا لا تحسب على سبيل نعمة.
1: يعني مش أنعم ما ينفعش تنفع في الأبدية في السماء.
0: لا مفيش. لا تحسب على سبيل نعمة بل على سبيل دين. عشان كده يأخذ 100 ضعف على الأرض. مش مشكلة. لكن بص بقى بعدها يقول إيه؟ وأما الذي لا يعمل ميت مفلس ولكن يؤمن بالذي
1: يبرر
0: الفاجر. مين اللي يبرر الفاجر؟
1: الرب يسوع.
0: الرب الله يبررنا في المسيح.
1: صحيح.
0: من الذي يبرر؟ الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. يحسب لي بر المسيح. جعل المسيح الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له بر.
1: صحيح.
0: هنا بيتكلم عن التبرير قدام الله كيف يتبرر الإنسان أمام الله.
1: صحيح.
0: لكن يعقوب بيتكلم كيف يظهر الإنسان البر عمليا قدام البشر.
1: طب هل كده يعني في ناس بيقولوا بولس الرسول رسول للإيمان ويعقوب الرسول ده رسول الأعمال، إيه رأيك في التسمية دي؟
0: لا ده كلام مش مظبوط. الاثنين ده رسول الإيمان وده رسول الإيمان. طيب. الاثنين يكملوا بعض.
1: طيب خلينا نرجع تاني لرسالة يعقوب 2:14 بيقول ما المنفعة يا إخوتي؟ آية واضحة وصريحة. إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟
0: تمام
1: نقولها تاني
0: أغنية تاني.

0: إن قال أحد، ما المنفعة يا أخواتي؟ هنا بيتكلم على الإخوة. إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، فهل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ هو بيقول الإيمان مش هيخلص لكن لازم أعمال.
1: أعيد تاني، أعيد
0: خلاص بيتكلم على بيربط بين الإيمان والخلاص والأعمال والخلاص.
1: أعيد تاني، أنا عرشت على الآية دي لكن تحتاج إلى توضيح كمان أكتر ما دام أنت بتسألي فيها.
0: من فضلك.
1: لما بيقول إن قال أحد، أنا لسه كنت بتكلم على كلمة إن قال، يعني واحد
0: إن قال
1: بيقول،
0: بس بيقول ما المنفعة يا أخواتي؟
1: يا إخوتي
0: إن أيوة. إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر؟ ناس كتير بتبرز نقطة ده الموضوع ده أو الكلمتين دول، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ ده معناها أنه لازم أعمال عشان مع الإيمان عشان يحصل الخلاص.
1: مش معناها كده
0: المعنى، ما أنا عارفة مش معناها كده، بس خلينا نوضح أكتر من فضلك واشرح لنا هل يقصد إيه كده هو الرسول يعقوب.
1: لو أنت رجعت للأصحاح الأول في نفس الرسالة في المقدمة يقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. يبقى هنا بيكتب الرسالة لمين؟ 12 سبطا اللي هم اليهود.
0: يهود طبعا،
1: كتب
0: طبعاً
1: الرسالة لليهود
0: طبعا.
1: عشان كده لما يقول يا إخوتي، أنا أقصد دي ما المنفعة يا إخوتي، هنا بيكلمهم باعتباره شخص يهودي من ذات جنسهم.
0: تمام،
1: ما بيقولش يا إخوة المؤمنين أو يا إخوة كنيسة الله.
0: إذن بيكلم اليهود.
1: بيكلم اليهود،
0: رائع جدا.
1: هذا لا يمنع أن أنا أفهم الرسالة كونه يكلم الأشخاص دول. الأشخاص دول اليهود بنوا حياتهم على إيه؟ على الناموس
0: طبعا، الأعمال.
1: الناموس بيقول إيه؟ افعل هذا فتحيا
0: طبعا،
1: وبيقول الذي يفعلها يحيا يحيا به. تمام كده؟
0: طبعا.
1: يبقى إذن هم تحت حكم الناموس ومتعلقين بتنفيذ الوصايا، مع أن الناموس نفسه ما فيش إنسان قدر ينفذه
0: طبعا.
1: الكتاب أغلق على الجميع تحت العصيان.
0: صحيح،
1: فيش حد كامل ولا حد قدر ينفذ الناموس غير واحد بس،
0: الرب
1: اللي هو الرب يسوع
0: طبعا.
1: شريعتك في وسط أحشائي. لما دخلت المسيحية على اليهودية أو دخل الإيمان المسيحي على اليهود، ففي ناس منهم قالوا خلاص، الخلاص بالنعمة والإيمان بالمسيح يخلص ونعيش على مزاجنا. خدت بالك ازاي؟ فهو بيقول لهم يا اخوتي، بخاطبهم كيهود، وبعدين بيقول حد فيكم بيقول يبقى هنا بيخاطب ناس بيقولوا.
0: صحيح.
1: ان قال احد ان له ايمان ولكن ليس له اعمال.
0: صحيح.
1: كلمه له دي تعود على ايه؟ انا هاخدها بقى واحده واحده. تعود على ايه؟ تعود على الايمان ولا تعود على الشخص؟ لو أنا ببص لها كده نظرة سريعة تعود على الشخص.
0: أيوة.
1: إن قال أحد إن له إيمان ولكن ليس له أعمال، يبقى له أطبق الأولى زي الثانية على الشخص.
0: صحيح.
1: لكن لما أواصل القراءة، عشان كده أنا قلت نقرأ الفقرة نقرأ الأصحاح، هقرأ مع حضرتك بص كده يقول إيه. هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ دخل على الحياة العملية وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضي بسلام استدفئ واشبع، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد،
0: فما
1: المنفعة؟ يبقى ده إيمان إيه؟ عملي ولا كلام؟
0: نظري خالص.
1: إيمان كلام، يبقى جاب لهم بالبرهان. هكمل تاني يقول إيه؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. يبقى الأعمال رجعت لمين؟ للشخص ولا للإيمان؟
0: للإيمان.
1: اربط الآية دي بدي.
0: صحيح.
1: ولكن إن كان الإيمان ليس له أعمال، يبقى إذن الأعمال ولودة من الإيمان.
0: رائع.
1: مش الإيمان والأعمال، لكن الإيمان العامل.
0: صحيح.
1: عشان كده بكلمهم عمليا هنا.
0: صحيح. طيب خلينا في آيتين يبان ان هم متناقضتين، عايزين نفهم اكتر هل في تناقض فعلا بين الآيتين دول ولا لا. في روميا 2:13 بيقول لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. ان هو بيقول التبرر بالناموس.

0: اللي بيعملوا بالناموس هم دول بيتبرروا. ده فين؟ في روميا 2:13. نرجع تاني في نفس الإصحاح، روميا 3، عفوا الإصحاح اللي بعده، روميا 3:20، بيقول لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. هو في تبرر بالناموس ولا ما فيش تبرر بالناموس؟
1: ما هذه الأخطاء اللي احنا بنقع فيها يا أخت ليديا، إن احنا ناخد الآية مستقلة بذاتها ونقول وأنا علشان كده علقت من بداية وقلت التفسير الصحيح يتطلب مني
0: صحيح
1: إن أنا ما أخدش الآية ولا أنصاف الآيات، لكن أخد الجزء كله والأصحاح كله.
0: طيب
1: حضرتك في روميا 2 عدد كامل اللي أنت قرأتيها
0: 13، لأن ليس الذين يسمعون. روميا 2:13.
1: طيب 13. طب ما تخلينا نقرأ بقى من عدد 12.
0: اتفضل.
1: لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك. يعني ايه؟ هنا خلي بالك بيعمل مقارنة بين أممي مش مرتبط بالناموس، عابد أصنام وأوثان. لأن أصحاح 1 و2 و3 في رسالة روميا دي تساوي تكوين 3، ملف دوسيه الإنسان.
0: رائع.
1: العلاج فين؟ العلاج في أصحاح 3، والعلاج هنا برضو في أصحاح 3.
0: تمام.
1: ففي الأصحاح الأول بيورينا أن الأمم ناس أشرار خطاة وغضب الله معلن عليهم.
0: صحيح.
1: فأصحاح 2 بيخاطب اليهود اللي عندهم الناموس، وللأسف كشف لهم بالناموس أنهم أشرار. فأصحاح 3 قال لهم ولا واحد فيكم يتبرر بالناموس، لأن ولا واحد أطاع الناموس.
0: طبعا.
1: عاوز تتبرر بالناموس تطيعه كله. كم واحد أطاع الناموس؟ ولا واحد. طبعًا. يبقى كلهم تحت إيه؟
0: تحت
1: حكم الناموس. طبعًا. مذنبين جميعهم.
0: طبعًا.
1: عشان كده الكتاب أغلق على الكل.
0: على الكل. صحيح.
1: يجي في أصحاح 3 يقول بصوا بقى، سواء الأممي اللي عاش في الوثنية أو اليهودي اللي قبض على روحه الناموس جه المسيح علشان يبررنا، دفع الفاتورة كاملة في الصليب.
0: صحيح.
1: وأصبح التبرير مقدم لنا مجانا، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. صحيح.
0: وهنا بقى نقطة مهمة قوي، وآية ناس كتير جدا بتتكلم عنها، ومنهم شخص مسلم تقابل مع المسيح وعرف المسيح وكان بيتساءل عن والدته انتقلت بدون ما تعرف المسيح، وجاب آية من الكتاب المقدس وبيقول الآية دي هل كده بكده ممكن والدتي تروح السماء؟ الآية بتقول في أعمال 10:35 بتقول بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. هنا بقى مش بيتكلم على الإيمان خالص، إن هو بيقول لك اللي بيتقي ربنا، وفي ناس بتتقي ربنا ملهاش علاقة بربنا، مش ملهاش علاقة بالمسيح أقصد، ويصنع البر مقبولا عنه، بيعمل أعمال كويسة ده مقبول عند الله. إيه رأي حضرتك؟
1: أولا بس أجاوب على الجزئية الأولى في السؤال.
0: فضل.
1: إن هو بيسأل على والدته
0: عايز يطمن عليها
1: وصلت يعني. أو ما وصلتش، ده موضوع في علم الله لا دخل لنا فيه. وهو مش من حقه يتعب حاله نفسيا في التفكير في هذا الأمر. فهي عند ربها ويفعل كيف ما شاء.
0: صحيح.
1: فده موضوع
0: يعني
1: لا نستطيع
0: يعني
1: الإجابة عليه.
0: صحيح.
1: ولا نقدر نقول ده راح السماء وده راح النار وإلا نصير آلهة.
0: طيب خلينا
1: لكن
0: نرجع.
1: ده أنا بس حبيت أريحه. لو هو يسمعني يعني ياخد باله من الحتة دي وما ما يقعدش برجل في تفكيره ودماغه. خلاص متى انتقل الإنسان فمسألته مع ربه مش
0: طبعًا.
1: معنا إحنا
0: طبعًا.
1: الجرس في اللسة طول ما هو مسوس وموجود أقول آي، لكن لما أخلعه مش بقول آي. طول ما احنا على قيد الحياة احنا مربوطين ببعض ونصلي لأجل بعض، لكن ما دام الشخص راح عند ربه ده قضية عند ربه ما ندخلش فيها.
0: صحيح.
1: ونتعب أفكارنا ونفسياتنا.
0: صحيح.
1: طيب نيجي للسؤال الثاني.
0: أعمال 10:35
1: لازم أعرف القصة، قصة إيه الأول واتقالت لمين الآية دي؟ مين اللي قالها؟ قالها الرسول بطرس.
0: بطرس.
1: قالها لمين؟ قالها لكارنيليوس. كارنيليوس ده راجل أممي.
0: طبعا.
1: بحسب الفطرة وبحسب الميول الإنسانية وما وصل إليه من إدراك عن الله، لأن ده مش وثني. كان بيعبد. الكتاب حط فيه 10 صفات. 10 صفات. إيه الصفات دي هي؟ تقي خاف الله، بيته بخاف الله، صايم 4 أيام، بيصلي كل حين، حتى العساكر تأثروا من حياتهم.

0: حياته
1: صحيح،
0: لكن مش كافي. بدليل ان لما ظهر له الملاك قال له ارسل واستدعي سمعان الملقب بطرس يكلمك بكلام به تخلص. يبقى لما يقول له يكلمك بكلام به تخلص، يبقى إذن الشخص مخلص لكنه ليس مخلص.
1: حلوة دي،
0: مخلص.
1: حلوة دي يا دكتور.
0: وبكل جرأة الراجل بيعمل، يعني كل اللي عليه الواجبات الدنيا عملها كلها، لكنه لم يخلص. ليه؟
1: دي لأن دي لازم ناس
0: يسمع
1: كتير.
0: لازم يسمع الخبر. آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. فلما جاء بطرس ودخل البيت، الراجل حبوب قوي، ما رضيش يسمع لوحده، جاب قرايبه ونسايبه
1: العيلة كلها
0: وملى البيت من البشر عشان يسمعوا كلمة الخلاص، الكلام اللي يخلص. فأول ما بدأ الرسول بطرس قال إيه؟ نقرأ الآية بقى.
1: اتفضل.
0: ففتح بطرس فاه وقال.
1: ده من عدد كام؟
0: من عدد 34.
1: العدد اللي قبل ما قلنا.
0: الحق.
1: أعمال 10:34.
0: أعمال 10:34 يقول إيه؟
1: ففتح.
0: بالحق أرى، بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقي، كلمة يتقي خافه.
1: صحيح.
0: وكارنيليوس كان تقي وخاف الله.
1: طبعا.
0: يعني فيه الصفة دي. ويصنع البر، يصنع البر يعني يصنع الأعمال الحسنة مقبول عنده. إيه المقبول؟ مش الشخص، لكن البر نفسه.
1: طب هل في بر بدون المسيح؟
0: البر مش التبرير، في فرق كبير بين الكلمتين. التبرير هو محو الخطايا من قدام الله، أدي معنى التبرير.
1: تمام.
0: محو الخطايا من قدام عينين الله، حيث يراني وكأني لم أفعل الخطية، ودي مش هقدر أعملها لنفسي، لكن الله يراني في المسيح مبررا. أما البر دي ترجع لأعمال الصالحة، اسمها أعمال البر والمروءة، بنعمل أعمال كويسة. اللي بيعمل أعمال كويسة ربنا قبل الأعمال دي هيعمل إيه فيها؟ هيكافئوا عليه
1: على سبيل دين، أجرة أو دين.
0: اللي قرانا هيكافئوا عليه. هيعطي الفقير، هيرد له 10 أضعاف.
1: صحيح صحيح،
0: مش هيسيبه. لكن التبرير قدام الله بقى لما ابتدى يبشر بالسلام بعدها على طول بيسوع المسيح.
1: صحيح.
0: عشان كده بعدها في عدد 43 له يشهد جميع الأنبياء، مش أن كل من عمل أعمال البر، لا، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن بالمسيح ماله ده؟
1: ينال غفران،
0: ينال باسمه،
1: باسمه غفران،
0: غفران الخطايا.
1: صحيح.
0: إذن الآيات واضحة.
1: صحيح.
0: بس الإنسان عارفة بيعمل إيه؟ مش بيقرأ الكتاب عشان يستفيد، بيدور على حاجة يدعم بيها المبدأ اللي هو ماسك فيه.
1: صحيح. الوقت بيجري وحلو جدا مع حضرتك، لكن أيضا كمان لا يفوتنا آية كل الناس بتقولها، فعايزين نفهمها من فضلك بطريقة صحيحة. في روميا 2:14، روميا 2:14 بيقول الكتاب، بيقول لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. وهنا ناس بتقول كده هو غير المؤمنين بالمسيح هم عندهم خلاص نتيجة ان هم ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. وهنا ناس كتير بتقول انه لو واحد مثلا في اليابان، واحد في الصين، واحد في بلاد بعيدة ما عرفوش المسيح، ان هو بيقول لك الذين، الايه دي بتتقال كتير وحتى في وسط المؤمنين، الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم. ما دام هم ما عرفوش المسيح وخلاص المسيح، يبقى كده هو بيعملوا ما تفعلوا بالطبيعه زي ما متعودين الناموس، فكده هو ليهم خلاص. هل الايه دي معناها انه غير المؤمنين بالمسيح باعمالهم الصالحه يقدروا ياخدوا خلاص لنفسهم؟
0: عفوا، لا علاقة لهذه الآية باللي حضرتك قلتيه دلوقتي.
1: طب اشرحلنا من فضلك،
0: لأنه
1: حتى المؤمنين يقولوا كده.
0: هقول لحضرتك على حاجة.
1: اتفضل.
0: في سؤال بيسألوه الناس، ده أنا بعتبر هنا الرسول بولس بيعطي الإجابة على هذا السؤال. يقول لك إيه؟
1: فضل.
0: طب

0: الناس اللي ما وصلهاش الإنجيل ذنبها إيه؟
1: بالظبط بالظبط،
0: واخد بالك؟ يعني بيستذنب الله لتبرير البشر. ذنب الناس دي إيه اللي ما سمعوش؟
1: صحيح.
0: فالرسول بولس بيقول لهم إيه اللي ما وصل لهمش قانون إلهي، الناموس يعني قانون، قانون إلهي يوضح الشر والخير ويعاقب على الشر ويبارك على الخير. الله حط فطرة في الإنسان، بالفطرة
1: الضمير
0: الإنسان، حط فيه ضمير العسكري البوليس بتاع ربنا اللي في الإنسان يقول له على الغلط ده غلط وده صح، فما بيتكلمش عن التبرير ولا دخول السماء نهائيا. لكن ده بيتكلم عن الإنسان تحت مذنوبية ودينونة. حتى اللي يقول أنا ما عنديش قانون يقول لي، بقول له لا يا حبيبي صحيح. انت ناموس لنفسك والضمير اللي فيك، عشان كده انت مديون وتدان.
1: صحيح.
0: خدي بالك في اصحاح 1 و2 و3 هيورينا مذنوبية كل البشر، يهود فلاسفة اللي بيدرسوا الاطفال الامم. طلع لها فرق النتيجة، خدي بال حضرتك في اصحاح 3 طلعت النتيجة بتاعت اصحاح 1 و2، ليس بار ولا واحد، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: صحيح.
0: الجميع ذهبوا وفسدوا
1: وأعوزهم مجد الله.
0: لا فرق بين اليهود والأمم.
1: صحيح.
0: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. طب صحيح. الحل قال الحل في المسيح يسوع.
1: صحيح. طيب آية مهمة قوي قوي، وناس كتير بتستند عليها تقول إنه الخلاص مش بالإيمان لكن في دور علينا. في فيليبي، في رسالة فيليبي 2:12، فيليبي 2:12 بيقول بولس الرسول بيقول كده: إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي. بعدين بيقول بقى هي دي الآية المهمة: تمموا خلاصكم بخوف ورعد. يعني أنا المفروض أساهم حاجة في أمر خلاصي؟ يعني أتمم خلاصي؟
0: مسكت في نص آية، وده اللي أنا بحذر منه.
1: لا أنا جبت الآية من أول.
0: لا باقي الآية، باقي الآية، باقي الآية.
1: طب خلينا نكمل كده هو باقي الآية. لأن الله.
0: كده. لأن الله إيه بقى؟
1: طب يعني إيه تمموا خلاصكم؟ طب معلش يعني مش عايزين نعدي عليها.
0: كلمة تمموا يعني اظهروا ثمار إيمانكم.
1: أوكي.
0: ما تنسوش إن الله هو اللي بيعمل ويظهر هذه الثمار. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. هنا كلمة تمموا مش معناها أن أنا بكمل حاجة ناقصة، لكن تيجي في الأصل أظهروا ثمار إيمانكم. تمام. لأن الله هو العامل فيكم لأجل المساء.
1: تمام. آية تانية في متى 13:24: لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وهنا ناس كتير بتقول ما ينفعش تقول ان انت خلصت وخلاص وانت هنا في مدة حياتك على الارض، غير لما نهاية حياتك لو انت ثابت في الايمان ساعتها يبقى تقدر تقول ان انت تخلص. الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص.
0: طب قولي لي اللي قبلها.
1: مش مضمون هنا.
0: قولي لي اللي قبلها.
1: اقول اللي قبلها.
0: ما احنا لسه بنقول في نفس الموضوع ان انصاف الايات ما تمشيش.
1: 24:12 خلينا ناخد اللي قبلها: لكثره الاسم تبرد من محبه الكثيرين، لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا.
0: لا قبلها كمان، ايه اللي خلاه قال الكلام ده؟
1: بيتكلم طبعا ده متى 24، ده اللي هو طبعا المجيء المسيح واختطاف. اختطاف الكنيسه.
0: هو بيتكلم عن شيء مستقبلي في فتره. صحيح. الضيقه، مش بيكلمنا عن التبرير والخلاص.
1: تمام تمام.
0: يعني لابد يصبر الانسان في الضيق لغايه ما يخلص من الضيق والغلب اللي هيجي على العالم.
1: صحيح.
0: فما لهاش علاقه اطلاقا بالبر.
1: تمام.
0: ولا الايمان.
1: تمام. يعني معلش انا بجيب حاجات
0: لا ده حلوه قوي.
1: طيب في عبرانيين 10:24 26، عبرانيين 10:26 بيقول ان اخطانا باختيارنا لا تبقى ذبيحه. ان هو معنى كده ان احنا ممكن كمؤمنين نفقد خلاصنا بسهوله.
0: خليني في عجاله اديك فكره صغيره عن الرساله للعبرانيين، لو قدرنا نفهم الفكره دي كل حاجه تبقى سهله.
1: اتفضل.
0: الرساله الى العبرانيين كتبت لثلاث عينات من الناس.
1: عبرانيين طبعا لليهود.
0: لا كتبت ايه مع اليهود كلهم
1: طبعا.
0: بس ثلاث عينات.
1: اتفضل.
0: العينه الاولى يهود قبلوا الايمان قبول حقيقي، ودول قال لهم نحن لسنا من الارتداد للهلاك. الفئة الثانية من اليهود اقتنعوا عقليا بكل ما تكلم به الكاتب أو عن المسيح والوعظ اللي سمعوه فكريا، لكن لم يلتزموا به ولم يقبلوا المسيح مخلص شخصي.
1: صحيح.
0: يعني دول اقتنعوا عقليا لكن

0: ما تولدوش من الله. الفئة الثالثة رفضوا الإيمان من أساسه والكلام عن الإيمان. فالرسالة إلى العبرانيين كتبت لثلاث فئات. لو أنا خدت بالي هلاقي العبرانيين سهلة قوي، لكن لو أنا خدت كل آية مستقلة أنا هتعب. طيب الآية اللي حضرتك قلتيها بيقول إيه فيها؟
1: بيقول خلينا نجيبها تاني، إن أخطأنا باختيارنا لا تبقى بعد.
0: يبقى إذن بيتكلم فئة اللي هم اقتنعوا فكريا وعقليا لكنهم لم يلتزموا بالقداسة وحياة المسيح الداخلية. فدول فئة اقتنعوا فكريا لكنهم لم يقبلوا المسيح نهائيا.
1: تمام.
0: ولذلك فصاع 10 عندك بعد كده بعد 32 بشوية، أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك. قبلها يقول إن ارتد لا تسر به نفسي. ارتد يعني ايه؟ ما عجبتهوش المسيحيه ورجع لليهوديه تاني.
1: صحيح.
0: فاذا بيتكلم لناس يهود ما قدرش اخد نص الايه وطبقها على فكر الهي موجود في كل الكتاب المقدس.
1: تمام. طيب حضرتك عارف الايه اللي بتقول بيقول كده، يقول الملك الذين عن يمينه تعالوا من بركي ابي رث الملك المعد لكم منذ تاسيس العالم، جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، وي وي وهكذا. قالوا له امتى حصل كده؟ هو قال لهم ما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصغر فبي فعلتم. هل دخول السماء هنا هوت او الخلاص ان هو بالاعمال؟ لانه يعني بيتكلم طول الوقت عن الاعمال.
0: رث الملك المعد لكم
1: منذ بالظبط
0: من امتى؟
1: منذ تاسيس العالم.
0: بس الكنيسه مش منذ تاسيس العالم، كل رجاء الكنيسه قبل تاسيس العالم في فكر الله في الازل.
1: دي حضرتك وضح لنا اكتر من فضلك.
0: لا دي هي خاصه ومرتبطه بالشعب ارضي، شعب اليهود، مش مرتبطه بالكنيسه ولا لها علاقه بالخلاص والدخول السماء.
1: تمام.
0: رئيس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. الملك اللي ضاع من آدم هيعاد تاني للإنسان. فبيقول لهم أنتوا هكافئكم على ما أنتم فعلتموه. وبالمناسبة على فكرة
1: اتفضل،
0: الأعمال ما تدخلنيش السماء لكن الأعمال أكافئ عليها. الله مش بظالم.
1: يعني
0: الأعمال الصالحة لها مكافأتها
1: طبعا،
0: وإلا فين الأجرة وفين الأكاليل في الكتاب؟ علشان برضو يبقى الفكر واضح.
1: صحيح.
0: أن المطلوب الأعمال، والأعمال لها مكافأة، بس تمام. الأعمال تأتي من الإيمان وليس الإيمان والأعمال، لكن تمام. الإيمان العامل بالمحبة.
1: طيب في عبرانيين 9:14 الكتاب بيقول كده، فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. يا ترى إيه هي الأعمال الميتة وإيه الفرق بينها؟
0: الأعمال الميتة مرتبطة باليهود اللي كانوا بيمارسوها في العهد القديم من طقوس وأعياد والناموس. كلها دي بيسميها أعمال ميتة لأن دي تتناسب مع العبرانيين اللي كتب لهم الكاتب الرسالة إلى العبرانيين.
1: صحيح.
0: طيب. يعني كلها دي تعتبر لا تعطيك الحياة فهي أعمال ميتة. الناموس لا يعطي حياة.
1: صحيح. طيب في ناس ما بيسمعوا موضوع الخلاص بيشكوا في خلاصهم، وإبليس دايما بيشكك في الإنسان في خلاصه. أما بيغلط مثلا بيسقط في خطية أو حاجة، أحيانا في يقولك أنا مش حاسس أن أنا اتولدت ولادة جديدة. هل ده معناه فعلا أن هو لم يخلص؟ يعني إزاي الإنسان يتأكد من أمر خلاصه؟ لأن ده أمر حيوي ومصيري وهام جدا لكل إنسان بيسمعنا.
0: صراحة سؤالك محتاج لحلقة أو برنامج كامل، مش محتاج لكلمتين يتأهل.
1: على قد ما نقدر.
0: لا ده يعني موضوع كبير قوي.
1: هو اللي بيقول كده
0: كيف تعالج قضية كبيرة مش قضية صغيرة. الشك في الإيمان، ودي حركة شيطانية بيعملها مع الإنسان ويشككه نتيجة سقوط في خطية متكررة.
1: صحيح.
0: لكن أنا أبني إيماني على صدق أقوال الله. في ثلاث حاجات مهمين قوي بخصوص الأمر ده.
1: اتفضل.
0: رقم واحد، إن أنا ببني إيماني على صدق أقوال الله، فالكتاب صادق وده يجاوب على الشيطان وتشكيكه.
1: حلو قوي.
0: أقول له الله قال. رقم اتنين، الحياة المتغيرة تعلن للآخرين إن أنا شخص حصلت على الإيمان. حياة المتغيرة. رقم ثلاثة، شهادة الروح القدس الباطنية. الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. إذن الروح القدس يشهد، حياتي بتشهد للخارج، الكتاب يثبت إيماني ويبعد الشيطان عني. ده علاج الشكوك.
1: سؤال أنا عارفة مهم قوي في الدقيقة، معلش نجاوب عليه. هل ممكن المؤمن يفقد خلاصه لأي سبب أو لأي خطية لأي موقف؟
0: ممكن. إمتى؟
1: ممكن يفقد خلاصه؟
0: ممكن. لو اعتمد خلاصه على نفسه يبقى مش مخلص.
1: رائع.
0: لكن إذا كان الخلاص معتمد على كمال عمل المسيح وكفايته فلا يمكن أن يفقد واحد من يد المسيح. وإلا يوم المسيح ضع

0: عيب.
1: أمين. أنا شخص مشاهد دلوقتي وبتكلم بالنيابة عنه حديث الإيمان، لسه قابل المسيح في حياتي مخلص، إيه الخطوة اللي بعد كده؟
0: الخطوة لازم بعد كده؟ لازم يكون له علاقة قوية بالرب من خلال الكتاب المقدس. لازم يعكف على الكتاب وقرب منه، الله يتكلم إليه ولا يهمل في ذلك. لازم يكلم الله في الصلاة، يعني يصلي كمان، لأن الله يكلمني وأنا أتكلم معه بالصلاة.
1: صحيح.
0: الحاجة الثالثة كمان لازم يكون لي شركة وعلاقة مع المؤمنين، ودي مهمة قوي. ورقم أربعة لازم يشوف المؤمنين في الاجتماعات ويكون لي شركة معهم، وإذا زل أو سقط ما يخافش نهائيا.
1: تمام.
0: الأمور تمشي والله ضامن وحافظ.
1: ويتابع قناة الكرمة طبعا، هيلاقي فيها غذاء كبير. طيب الكتاب بيقول لنا كده، أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. ليه عظم المحبة هي فعل عن الإيمان وهو مجرد تصديق؟
0: لأن الله. الإيمان هيجي يوم ويبقى عيان، هنشوف الرب ونكون معاه فهينتهي.
1: هينتهي صحيح.
0: الرجاء هيتحقق، رجاء أن الرب يجي ياخدنا السنة هيتحقق. صحيح. أما المحبة دي طبيعة الله تبقى أجلا وأبدا في كيانه.
1: روعة روعة. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور في نهاية الحلقة، حقيقي مش عايزة أخلص الحلقة، يعني ربنا يباركك وفعلا يستخدمك وتكون دايما يا رب مثمر في كل عمل صالح. بشكرك جدا جدا لأجل الوقت اللي اديته لنا والمجهود اللي بتعمله. حاجة جاي من بلاد بعيدة، لكن مع كده فعلا فرصة رائعة جدا أن أنا أكون مع حضرتك. ربنا يباركك ودايما يا رب تكون مستخدم ومثمر في اسم المسيح. بشكرك جدا. أعزائي المشاهدين، في الآخر الخلاص بالإيمان مؤكد وثابت في كل كلمة الله، كما هو مكتوب: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الخلاص بالإيمان بعمل المسيح هو موضوع الكتاب كله، والله بيقدم دعوة ليك وقرار في إيدك، اختار الحياة لتحيا. أشكركم جدا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج كرمة المباشر، والرب معكم.

السعاليك، من هم ومن يكونون وما الذي كانوا يمارسونه؟ ما هي الصعلكة في اللغة العربية وعلى أرض الواقع؟ ما علاقة الصعاليك بمحمد وبالإسلام نفسه؟ من هم أشهر الصعاليك قبل الإسلام وفي الإسلام؟ أسئلة كثيرة سنطرحها في حلقة الليلة ونقدم الأجوبة عليها وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان النبي والصعاليك. أتذكر منذ سنوات قمت بعمل حلقات من سؤال جريء مع الراحل الدكتور رأفت عماري عن الصعاليك، لكن نظرا لمرور وقت طويل جدا لكثرة وغزارة المعلومات

المعلومات التي قدمت وقتها، ونظرا لأن الموضوع يستحق، أردت أن أجمعه لكم مختصرا جامعا شاملا مبسطا في حلقة واحدة. موضوع الصعاليك لم يأخذ حيزه من الاهتمام في المواد الإعلامية المختصة بتاريخ الإسلام. أكاد أجزم بأن الإسلام استوحى غزواته من الصعاليك. النموذج الذي وضعه محمد لغزواته كان هو نموذج الصعاليك. موضوع الصعاليك من أكثر المواضيع التي تعري تاريخ الإسلام. لن أطيل عليكم، سأبدأ مباشرة في الموضوع. النبي والصعاليك. تعريف السعلوك في اللغة. السعلوك هي تقريبا صارت بمثابة مسبة، هذا واحد سعلوك. لكن في الأصل، نحن عارفين أن الأصل اللغوي مش دائما هو المعنى المتداول. الأصل اللغوي في اللغة السعلوك هو الفقير الذي لا مال له. وزاد الأزهري يقول، صاحب لسان العرب ابن منظور، زاد الأزهري ولا اعتماد، يعني السعلوك هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد، ما يعتمدش على حد وما عندوش مال. وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك. إن لما نقول واحد تصعلك يعني صار لا مال له ولا اعتماد له. التصعلك يعني احنا تصعلك، الصعلك، سعلوك موجودة في اللغة العربية. التصعلك هو الفقر. صعاليك العرب ذؤبانها، هنشوف ذؤبان ما تخافش، احنا جاية في التعريف. التصعلك إذن هو الفقر. صعاليك العرب هم الذؤبان. إيه هي الذؤبان؟ جاية. كان عروة ابن الورد وهو شاعر من شعراء الصعاليك، في نوعين من الشعراء بنسميهم شعراء الصعاليك أو الشعراء الصعاليك. وكان عروة ابن الورد يسمى عروة الصعاليك. ليه؟ لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقها مما يغنمه. يعني كان عروة ابن الورد مش شاعر فقط، كان شاعر وصعلوك. صعلوك بمعنى أنه حتى لو قلنا الصعلوك هو الفقير، الصعلوك هو الذي يغزو، يقطع الطريق، يسرق، هو اللص الذي يغزو الآخرين لأنه فقير ويجيب الأموال يوزعها على الصعاليك مثله. ده كان الصعلوك. عروة بن الورد مشهور جدا في تاريخ العرب قبل الإسلام، وكان شاعر وكان يسمى عروة الصعاليك. تعريفات أخرى، أنا رحت للسان العرب، قال لك البعابعة، يسمون البعابعة، يمكن من هناك جت بعبع بعبع، يمكن. المهم البعابعة الصعاليك الذين لا مال لهم ولا ضيعة، ما عندهمش ممتلكات وما عندهمش مال. فكان الشخص الذي لا مال له مقطوع من قبيلته، منبوذ، عادة يخرج من القبيلة ويعيش في الخلاء ويصير يقطع الطريق فيسمى صعلوكا. الذؤبان أو الذوبان من غير همزة هم الصعاليك أو اللصوص. فصعاليك العرب ذؤبانها لصوصها. إذن ده التعريف اللغوي. أشهر الصعاليك قبل الإسلام، واحد شاعر، ودو كلهم على فكرة شعراء، وحنشوف في علاقة غريبة، عشان هم قاعدين في الخلاء ما وراهمش حاجة، فهم شعراء وقطع طرق في نفس الوقت. شعراء صعاليك، واحد منهم اسمه تأبط شرا، هنشوف الأسماء بالتدقيق. تأبط شرا معروف شاعر. ليه سمي تأبط شرا؟ لأنه كان يتأبط سيفه ويخرج، يلا على بركة الله رزقنا اليوم، هنشوف أي قافلة هنقطع الطريق وناخد شوية أموال ليها.
على فكرة كانوا بيعيشوا طول عمرهم فقراء، لأن اللي بياخدوه بياكلوه أو بيوزعوه بينهم، فما عندهمش ممتاز.

ملكات دائمة، فمش ما عندهمش استقرار. جمع الثروة يحتاج إلى استقرار، فهم ما كانوش بيجمعوا ثروة، بيعيشوا طول عمرهم فقراء، ولذلك سموا الصعاليك. تأبط شرا، كان بيتأبط سيفه أو سكينه أو خنجره ويخرج، فبيقولوا تأبط شرا، يعني هو حاطط تحت إبطه الشر، فتأبط شرا. عروة بن الورد واحد من زي ما قلنا عروة الصعاليك، من الصعاليك. الشنفرة، الشنفرة ده أيضا واحد شاعر صعلوك معروف قبل الإسلام. الشنفرة الكلمة غريبة لكن تعني عظيم الشفتين، عامل بوتوكس. لا أنا بمزح، الشنفرة عظيم الشفتين فبيسمى شنفرة. اوعوا تتنمروا على أي واحد عامل بوتوكس وبتقولوا له شنفرة، أما مش ده الغرض. المهم الشاعر الشنفرة ده كان صعلوك. السليك ابن السلكة، السليك بن السلكة ده واحد أيضا من الصعاليك. وهنخلينا في أربعة، هم كثير لكن خلينا في أربعة. تأبط شرا، عروة أو عروة الصعاليك، عروة بن الورد، الشنفرة، والسليك ابن السلكة. قال جواد علي بعد ما حط ما قاله ابن منظور زي ما قلت لكم، قال التصعلك الفقر وصعاليك العرب ذؤبانها. وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم مما يغنمهم. وقيل الصعلوك الفقير، وهو أيضا المتجرد للغارات. والصعاليك هنا يبدأ التعريف بتاع جواد علي اللي عايزكم تركزوا عليه. قوم خرجوا على طاعة بيوتهم وعشائرهم وقبائلهم لأسباب عديدة، منها عدم إدراك أهلهم أو قبيلتهم نفسياتهم مما سبب إلى نفورهم منهم وخروجهم على طاعة مجتمعهم وهروبهم منه، والعيش عيشة الذئبان اللي هي اللصوص، معتمدين على أنفسهم في الدفاع عن حياتهم وعلى قوتهم في تحصيل ما يعتاشون به بالإغارة على الطرق والمسالك وبمهاجمة أحياء العرب المبعثرة أفرادا أو طوائف، وهم أبدا في خوف من متعقب يتعقبهم. فدول هم الصعاليك، قوم خرجوا، هم معارضين لقومهم، خرجوا كان منهم الخلعاء اللي بتخلعوا قومه، كانوا البعض منهم بيسموهم الخلعاء، بيخلعوا قومه بيتبروا منه، بيقولوا احنا بريئين من هذا الشخص، وبيصير منبوذ فخليع فبيصير صعلوك. بيقول جواد علي الصعاليك كثيرون، وقد خلدت أسماء جماعة منهم في وقد خلدت أسماء جماعة منهم في كتب الأدب والأخبار، أشهرهم وأبرزهم مثل ما قلت عروة بن الورد الشنفرة، تأبط شرا، السليك ابن السلكة وآخره. وللصعاليك بعد قصص في الكتب، وقد بولغ في قصصهم لتؤثر في المسامع ولتكون لذة للسامعين ومتعة يستمتعون بها أوائل الليل في أوقات سمرهم. ثم بيقول أنه حيث كان الأغنياء متخمين بالمال، الصعاليك حاقدين على الأغنياء، بينما جيرانهم يموتون جوعا. فكأن هذا القصص قد وضع ليتحدث عن ذلك الوضع، وقد عرف هذا القصص عند الغربيين كذلك، حيث كان الغنى وكان الفقر فظهر الصعاليك وظهر قصصهم وبولغ فيه. وما روبن هود الإنجليزي الذي أثر التصعلك وغزو الأغنياء لينفاق ما يحصل عليه على الفقراء لعاشتهم إلا صورة من صور غارة عروة بن الورد. فبيقول لك جواد علي الصعاليك كانوا هم روبن هود بتاع زمانهم، بمعنى الصعاليك كانوا بيمارسوا السرقة وقطع الطريق، لكن ما كانوش بيشوفوها شيء عار، هم أنفسهم كانوا بيشوفوها شيء حميد، شيء لأنه لازم يبرروها في ضمائرهم. فكانوا بيقول لك إيه، إحنا بناخد من الأغنياء وبنعطي الفقراء، إحنا الروبن هود بتاع زماننا،
بياخدوا من الأغنياء ويعطوا للفقراء، فنوع من الاشتراكية.

يعني وده هتلاقيه في القرآن وفي حياة محمد. ولاحظوا التشابه، لما أتكلم عن الصعاليك هتلاحظوا في تشابه رهيب. لما أقول منبوذون من مجتمعهم، تخيل أنت تكون يتيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، اللي هي الفقير كان فقير ومنبوذ، وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. المهم مرفوض من أهله، مرفوض من أعمامه، ولذلك تلاقي تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني حاقد على غنى عمه. مرفوض، أمه تخلت عنه، مرفوض من قومه، نبذ. فتلاقي في نوع من التشابه. فالصعاليك كانوا بيبرروا أعمالهم، بيقول لك إحنا بنعمل خير، الأغنياء ما صاروش أغنياء إلا بالظلم، فإحنا رجال عدل، بيبعتنا الله بيسلطنا على هؤلاء الناس حتى ناخد منهم ونوزع على الصعاليك الفقراء أمثالنا. بيقول جواد علي: أما عروة ابن الورد بيعرف لنا كل واحد، فهو من عبس، من قبيلة عبس، وكان شاعرا فارسا وصعلوكا مقدما. عرف بعروة الصعاليك لأنه كان يجمع الفقراء في حضيرة فيرزقهم مما يغنموا، وكان عندهم الغنائم حلال. حلال، بيقول لك الغنيمة حلال، رزق من الله أعطاه لنا، وهو شاعر بدوي قح. لما تقرأ عن الصعاليك اتذكرت قول محمد: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. إيه هما؟ ذكر من بين الأشياء أني نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل الشهر ما وصل للعدو بيخاف مني، ركبه بتسيح، فأنا نصرت بالرعب. ده واحد. اتنين: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. اللي هي هو كان عارف عن الصعاليك ومعاشر الصعاليك كما سنرى، لكن بيقول لك لا، ما كانتش يعني حلال ليهم، أنا أحلت لي الغنائم، هم كانوا بيمارسوها دون أوامر ربانية، دون آيات جاية من السماء، أنا أحلت لي الغنائم من السماء. يعني هو كأنه بيقارن بينه وبين الصعاليك، بيقول لك لا، أنا الغنائم حلال لي بآيات من السماء. وإحنا بنقارن. الشنفرة بقى بيقول لنا جواد علي إيه؟ اسمه الحقيقي ثابت بن أوس، أنا قلت سموه عشان شفايفه. وقيل البعض قال لا، الشنفرة اسمه مش لقبه. والبعض قال هو عمرو بن مالك الأزدي، أو قيل عمرو بن براق، ما حدش عارف اسمه. المهم هو من الصعاليك، من العدائين. خلي بالك الصعاليك بيجروا، يعني بيركضوا خلف الطرائد. وكان من المرافقين للشاعر تأبط شرا، يعني كانوا صحاب. الشنفرة وتأبط شرا كانوا صحاب في كثير من غزواته، وكان أكبر منه سنا، وتوفي قبله. وذكر أنه حلف يمينا أن يقتل من بني سلمان، كان حاقد على قومه بني سلمان، حلف أنه يقتل منهم 100 رجل فقتل 99، هكذا تقول الأسطورة. المهم خلي بالك الصعاليك بيكونوا حاقدين على القوم الذين خرجوا منهم، وبيشوفوا أنه قطع الطريق وعلى قوافلهم حلال بسبب أنهم طردوا منهم، وبيكون في نقمة على قومهم. خلي بالك محمد مع قريش اللي بيسمى عام الفتح، ورجع لهم بجيش جرار وقتل من قتل سواء في غزوة بدر وغيرها، وكان يعترض قوافل قريش اللي هي قافلة أبي

السفيان اللي كان غني جدا. البارللز المتوازيات عجيبة مع الصعاليك. بيقول جواد علي كان الشنفر يحقد على بني سلمان. ليه؟ حقدا شديدا. سبب حقده عليهم أنه كان قد وقع أسيرا وهو صبي في بني شباب بن فهم. يعني كان هو صغير هجموا عليه فبني شبابة فأخذوه كأسير فانتمى إليهم. ثم وقع أحد بني شبابة أسيرا في بني سلمان لقوم الأولانيين من الأزد، ففادى بنو شبابة الأسير به فصار الشنفر فيهم. رجع هو أخذوه بني شبابة وهو صغير من بني سلمان، لكن لما عملوا تبادل للأسرى رجعوه هو كبير. فكان فيهم حسب منهم أنا رجعت لقومي حتى لو ضاعت أيام كثيرة أنا رجعت. ثم أراد الزواج من ابنة رجل منهم، بعد ما رجع عايز يتزوج، فرده والدها ردا عنيفا. الأب قال له لا أنت كبرت عند التانيين ما ليش دعوة بيك. أثر فيه، فهذا الرفض أثر فيه فعاد إلى بني فهم، عاد للي كان أسير عندهم وأخذ يغير على بني سلمان وابتدى يعمل غارات على بني سلمان للإهانة التي لحقته من الرجل والتي كانت سبب صعلكته. تخيل ترفض من قومك، محمد رفض من قومي، تخيل يكون عندك حقد عليه وتروح تستعين بقوم تانيين وترجع عشان تغزوهم، ده ما بيذكرناش بالنفس اللي فعله محمد. بيمشي جواد علي ويتكلمنا عن تأبط شرا. أما تأبط شرا فهو ثابت بن جابر بن سفيان، وقال ثابت ابن مسألة، المهم اختلفوا في اسمه حتى هو. وكان من أغربة العرب، الأغربة أو غربان العرب يعني سود العرب في جواد علي وغيره، العرب بيسموهم الغربان لأن أمه أما سوداء، أمه كانت واحدة جارية سوداء. وكان من العدائين، كان بيركض من الصعاليك اللي بيركضوا المعروفين عند العرب، وله أخبار كثيرة في ذلك، وله مغامرات تحمل طابع القصص والأساطير، وله قصيدة في وصف الغول. المهم ويظهر أن أباه مات وهو صغير، كان يتيم، وأن أمه التي كانت أم سوداء على أغلب الروايات، أو كانت أم سوداء عفوا أو أم حرة في رواية، تزوجت شاعر أبا كبير الهذلي وهو من الصعاليك، من صعاليك هذيل، وأن أبناء قبيلتي كانوا يعيرونه بسواده مما ترك أثرا في نفسه، فتصعلك وأخذ يرافق الصعاليك، ومنهم صعلوك شهير آخر هو الشنفر الذي رافقه في كثير من غزواته، وقد نعت تأبط شرا بأنه كان شاعرا بئيسا يغزو على رجليه. لاحظ التشابه، كان يعير بسواده، يعير بأمه، وعاش يتيم، فلذلك تصعلك. محمد عاش يتيم منبوذ، حتى لما يقول لك انه لا من ابناء عبد المطلب، لا ما كانش، هم رموه على ابي طالب اللي كان فقير، ولسبب ما كان منبوذ، لدرجه انه بيقول انه كان بيرعى غنيمات على قراريط يعني، فما كانش عنده وكان ما حدش قابله للزواج، ويعني كل هذا يتشابه مع قصص الصعاليك. السليك بن السلكة ده واحد آخر، هو من تميم، وأمه أما سوداء أيضا، وكان يغير على القبائل ولا سيما القبائل اليمانية وقبائل ربيعة، وكان من العارفين باقتفاء الأثر ومن العالمين بالمسالك وبالطرق وبالأرض إلى آخره. كان حتى هو أمه أما سوداء وكانوا يعيروه بأمه. لاحظ أنه الأغلب لا تجد ذكر الأب، يعني كان بيعيش
يتيم وما تجد

ذكر الأب وحاقدين على مجتمعاته. طب الصعلوك في الحديث، هل وجدت كلمة صعلوك في الحديث؟ موجودة. محمد من بين الأحاديث في مسند أحمد قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي: الصعلوك كل الصعلوك، الصعلوك كل الصعلوك، الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. بيقول لك ليه؟ قال لهم: لا، مش الصعلوك هو اللي ما عندوش مال، الصعلوك اللي مات وما دفعش من ماله. لاحظ انه في، هو عايز يقلب المفاهيم ان الصعلوك هو الغني اللي ما دفعش من ماله، مش الصعلوك هو الفقير. فمحمد كان بيدافع على كلمة صعلوك بنوع ما، انه الفقير مش هو الصعلوك. الصعلوك هو ابو لهب مثلا وابو سفيان، دول الصعالك، اما احنا مش صعالك. في عن الشعبي قال: قال عبد الله: نعم كنز الصعلوك. سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل، يعني بيقول لك الصعلوك الفقير عنده كنز. إيه هو؟ يقرأ سورة آل عمران في آخر الليل. طب ما هو الناس اللي كانوا فقراء عملت لهم سورة آل عمران إيه؟ لحد الآن يعني بيردد الشيوخ هذا الأمر، يقول لك سورة الواقعة، سورة آل عمران تقي من الفقر، والعالم الإسلامي مضروب فقر وكلهم بيقرأوا سورة الواقعة وسورة آل عمران يعني. فاللي هي ما فيش، doesn't make sense يعني. لو كان تقرأ سورة آل عمران في آخر الليل، يعني ما بيقولكش اعمل شركة، اعمل مشروع، جيب فكرة، جيب اختراع، لا، قم آخر الليل، خليك من غير نوم في الأول، واقرأ سورة آل عمران تقيك من الفقر. حلول ما شاء الله عند محمد للفقر. يعني ممكن تاخدوا يعني علوم الاقتصاد، قول لهم سورة آل عمران بتحل مشاكل العالم، سورة الواقعة. وعشان كده في الدول الغنية مثلا، في الدول اللي عندها اقتصاد كبير زي أمريكا، إيلون ماسك اللي هو أغنى رجل في العالم ما بيفوتش ليلة واحدة من غير ما يقرأ سورة آل عمران. صعاليك المهاجرين، محمد قال انه حوضي كما بين عدن وعمان، بيتكلم عن حوضه، عنده ريال ستيت في الجنه، وانا قلتها مرات كثيره وبيفتخر بيه، يعني عنده ربنا مديه حوض كبير. قال لهم زي ما بين عدن وعمان، ما شاء الله يعني تمشي فيه مسافات، ابرد من الثلج يعني، بارد جدا لانه ما كانش عندهم ثلاجات في شبه الجزيره العربيه، واحلى من العسل، يعني الحوض بتاعي في ميه احلى من العسل، واطيب ريحا من المسك. أكوابه مثل نجوم السماء، عن جنبه أكواب كده محطوطة يشرب منها كل واحد وهو رايح جاي، لأنه تمشي ما بين عدن وعمان يعني مسافة طويلة. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، يعني طب إيه الحاجة يعني تشرب خلاص ما تقطش بعدها. أول الناس عليه ورودا، من أول ناس هيدخلوا عليه؟ صعاليك المهاجرين، فقراء المهاجرين، صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ تخيل هنا بيوصف تماما الصعاليك. الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد، لا ينكحون المتنعمات، بيرفضوهم الستات المتنعمات الغنيات، رأسه بيكون أشعت، وجهه شاحب، ثيابه دنسة. قالوا دول أول ناس حيردوا على الحوض. واضح أنه كان عنده تعاطف كبير مع الصعاليك وكان معاشرهم، وعشان كده بيذكرهم أول ناس سيردون الحوض. كان رسول الله يستفتح بصعاليك المسلمين، يعني بالنسبة له النصر بيجي بدعاء الصعاليك، صعاليك المسلمين، فقراءهم يا سيدي. طبعا صعاليك بيستخدم للفقر وللصعلكة الملازمة للفقر اللي هي قطع الطريق، وحنشوف ليه. فكان يستفتح، يقول جواد علي: وبين الصعاليك قوم من الغربان، غربان العرب، وأغربة العرب سودانهم، شبهوا بالأغربة في لونهم.

وكلهم سار إليهم السواد من أمهاتهم تصعلكوا لازدراء قومهم لهم ولانتقاص أهلهم لشأنهم وعدم اعتراف آبائهم ببنوتهم لهم لأنهم أبناء إماء أو لفقرهم وظلم المجتمع لهم وعدهم طبقة مملوكة هم والحيوان المملوك سواء بسواء ليس لأحدهم جسم ليس لأحدهم جسمه ولا أهله ولا نسله وكل ما يملكه أو ما يحصل عليه يكون ملك سيده ومن خالف أمره منهم جاز لسيده قتله ولسيده حق الاستمتاع بمملوكته وبجواره من غير قيد ولا شرط وهذا ما جعل بعض الرقيق يهرب من سيده فرارا من ظلمه لينضم إلى الصعاليك أو ليكون ليكون عصابة تلجأ إلى الجبال والكهوف تهاجم المارة والأحياء لتحصل على ما تتعيش به ولما ظهر أمر الرسول اسمع دي جيدا كتب لجماع كانوا في جبل تهامة قد غصبوا المارة كتب لهم إيه هم خليط من كنانة ومزينة والحكم والخارة ومن فر من سادته من العبيد كتب لهم كتاب فيه أنهم دول كانوا صعاليك في جبل تهامة قال لهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني لو صرتوا مسلمين عبدكم حر أنا ححرركم ومولاكم محمد حصير أنا مولاكم ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليه ومش هخلي أي قبيلة تأخذكم ومن كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم وأي حاجة سلبتموها وقطعتم الطريق هي بتاعتكم وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم ولو واحد عليه دين منكم هخليه يرجع لكم الدين ولا ظلم عليهم ولا عدوان محدش هيظلمكم ولا يعدو عليكم بس تعالوا ابقوا مسلمين يعني في جماعة من قطاع الطرق من الصعاليك ضمهم محمد إليه كانوا في جبل تهامة ده أول دليل على أن محمد استخدم الصعاليك في غزواته وفي ضمهم للإسلام وكانوا بيقول لهم الصعلكة حرام بس الصعلكة على سنة الله ورسوله حلال أنا حديكم الفرنشايز بدل ما تمارسوا الصعلكة من غير الله ورسوله هتصير سماها غزو فتح غنيمة أنفال نديها أسماء إسلامية فهتصير على سنة الله ورسوله ده اللي عمله محمد المهم جواد علي بيقول أما الباقون من الصعاليك فهم من شذاذ العرب من الخلعاء المطرودين المنبوذين الذين طردوا من أهلهم أو عشيرتهم أو قبيلتهم وحرموا من العصبية بيقول لك فيهم اللي كانوا عبيد وفيهم اللي طردوا مش عبيد لكن خلعاء منبوذين فلا أحد يسأل عنهم ولا أحد يسأل عن جرائرهم وأعمالهم فدمهم هدر مسؤوليتهم على عاتقهم وحدهم هم من عشائر مختلفة فلا ينتسبون إلى نسب واحد نسبهم الوحيد الذي يربط بينهم هو الصعلكة ما بيهتموش للأنساب الصعلكة تجمعنا تخيل واحد بيقول لك لا من تعزى بعزاء الجاهلية أنت عارفين بقية الحديث الفخر هو بالإسلام فقط دول بيقول لك الصعلكة هي اللي بتجمعنا والتمرد على المجتمع والتشرد في البوادي والهضاب والجبال ولهذا نجد الصعاليك من مختلف قبائل وعشائر جزيرة العرب قد يتكتلون في مجموعات تضم صعاليك قبيلة واحدة وقد يتكتلون في جماعات تتكون من صعاليك قبائل مختلفة وتكون الألفة بين صعاليك القبيلة الواحدة أشد وأقوى من الألفة التي تكون بين صعاليك القبائل المختلفة إذا مات أحدهم أو قتل حزنوا عليه إن مرض عالجوه إن جاع قدموا له ما عندهم من طعام يعني أخوة الصعلكة قوية جدا تجمعهم الصعلكة فتخيل أنه الصعلكة صارت دين تخيل أن الإسلام جاء واحتوى هؤلاء وحط لهم بدل اسم الصعلكة الإسلام بس والصعلكة

عليك يقول جواد علي مهم جدا أخذت هذه المقتطفات حتى أذكركم بها. يعني الصعاليك حاقدون على مجتمعهم متمردون عليه للأسباب المذكورة، نبتت في أكثرهم عقد نفسية تكونت عندهم من سوء معاملة المجتمع لهم ومن سوء فعلهم وتصرفهم الخاطئ تجاه مجتمعهم، فهم حاقدون لا يبالون من شيء ولو كان ذلك سلبا ونهبا وقتل أبناء قبيلتهم وعشيرتهم لأنهم خلعوا منها وحرموا من حق الدم، فكان خلعها لهم سبب شقائهم وبؤس حياتهم، فأي حق بقي إذن يمنع من الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة. ثم إنهم حاقدون على مجتمعهم لأن منهم فقراء معدمين لا شيء عندهم يعتاشون عليه ولا ملابس لديهم تقيهم من الحر أو البرد أو المطر، وكل ما تقع أعينهم عليه هو مفيد لهم نافع، ومن حقهم بحكم فقرهم انتزاعه من مالكه وإن كان مالكه فقيرا معدما مثلهم إلى آخره. لاحظوا التحليل اللي بيقدمه جواد علي ألا ينطبق تماما على المسلمين الذين غادروا قريش؟ ألا ينطبق على المهاجرين؟ واحد يتساءل. وقد عرف الصعاليك بالذؤبان، احنا شفنا تعريف الذؤبان، أو ذؤبان العرب. ذؤبان العرب لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون لأنهم كالذئاب، وعرفوا باللصوص لأنهم كانوا يتلصصون، واللص الصارق في لغة طيء، وقيل لهم الشطار والشاطر من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكرا. المهم فالفكرة أنه هؤلاء كانوا بيسموا بالذئبان زي الذئاب، وكان عماد الصعلوك في حياته قوته الجسدية وسلاحه الذي يحارب به وجماعته الذين يأوي إليهم، وكان يقاتل بضراوة قتال المستميت لأنه إن لم يدافع عن نفسه هلك، إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه أو أهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه، وسبيله الوحيد لخلاصه عند قيامه بغارة المباغتة والهرب بما قد يحصل عليه بسرعة. قال لك لا مورد له في هذه الحياة تعيش من غير هذين الموردين. يعني هو كان بكل اللي بيعمله أنه بيغير، وده هو مصدر دخله، مصدر قوته، مصدر معيشته. تخيل أنك تقارن ده بالإسلام، وأنا هجيب لكم الحديث بعد شوية. يقول جواد علي كان الصعاليك يغيرون فرسانا كذلك، مش على رجلهم فقط، كانوا فرسان كويسين يعني بيعرفوا يركبوا الخيل، كانوا يجيدون ركوب الخيل والإغارة عليها، وعد بعضهم من خيرة فرسان الجاهلية. يعني ما كانوش فقط لصوص، كانوا بيعرفوا فنون الحرب، ولذلك استعان بهم محمد. طيب لو جينا للحديث اللي بيقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، دي مقولة لصعلوك. الصعلوك رزقه تحت ظل رمحي، تأبط شر عنده سيف أو سكين، جعل رزقه تحت إبطه، ومحمد جعل رزقه تحت ظل رمحه. ما الفرق بين تأبط شرا وتأبط قرآنا؟ ما الفرق بين الاثنين، بين محمد وتأبط شر؟ أنا أستطيع أن أقول بأن محمد تأبط شرا في كل غزوة خرج إليها، محمد تأبط شرا. الناس اللي بيقولوا لو كان هدف محمد من الدين
جمع المال.

عاش فقيرا. انت عارف انه الصعاليق كلهم ماتوا فقراء، ده على فرض، ما احنا شفنا ان محمد كان غني وعنده نساء بالهبل وكل واحدة عندها بيت وبيصرف عليها و20% من الغنائم وكل ده ناقشناه، والمؤلفة جيوبهم خير دليل على انه كان بيديهم 100 ناقة ويديهم، فمن اين له هذا لو ما كان فقير؟ المهم حتى لو استخدمنا نفس الدليل الصعاليق ماتوا فقراء ما حلتهمش حاجة، ومع ذلك نقول الصعلكة شر أخلاقي، وأنه كانوا يمارسوا الصعلكة ويأخذون أموالهم لا حق لهم في أخذها. يعني لو كانت الصعلكة دين كان الواحد يقول لك طب ما تستفاد الصعاليق من صعلكتهم، كانوا يريدون فقط وجه الله ويريدون عمل الخير. جواد علي بيدينا معلومة مهمة جدا، بيقول على الرغم من هذا العنف، عنف الصعاليق، ومن هذه القساوة العنيفة التي تصل إلى الوحشية، نرى عند بعضهم روحا إنسانية فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج وبذل المال والنجدة والبر للأهل والأقارب بل وللغريب أيضا، بل نجد هذه الروح أحيانا حتى عند القساة منهم. وسبب ذلك أن الصعاليق في ثورات نفسية يعيشون عيشة قلقة مضطربة، فإذا كانوا في ثورة جامحة من جوع وحاجة وتألم بما حل بهم وبما هم فيه من سوء حال، هاجوا فكفروا بكل شيء وثاروا على كل شيء وعلى كل أحد، وصاروا لا يبالون بعرف ولا سنة، يقتلون لأتفه الأسباب لأنهم معرضون أنفسهم في كل لحظة للقتل. ثم إن القتل لا شيء بالنسبة إلى تلك الأيام، وإن تعاظم في نظرنا فهم في ذلك مثل الأسود الجائعة. يعني تخيل أن دول بيقول نجد فيهم النقيدين، نجد فيهم القسوة بل الوحشية، ثم نجد فيهم العطف والشفقة والرحمة والإشفاق على الضعفاء. مش ده في الإسلام برضو؟ اللي بيجي يقول لي آيات أمرنا الإسلام بالبر، أمر الإسلام بالإحسان، أمر الإسلام بكذا. ما هو الصعلاء كان عندهم الاثنين، الصعاليق عفوا، الصعاليق كان عندهم الاثنين، عندهم دي ودي. يبقى الصعلكة من الله، يبقى الصعلكة هي الدين الذي رضاه الله لعباده، بنفس المنطق. بيقول لك جواد علي وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات، فكانوا يتسترون في المواضع الوعرة وفي مفارق الطرق وشعاب الجبال، حتى إذا مر بهم مار ووجدوا أن في إمكانهم الحصول على غنيمة باغتوه وأخذوا منه ما هو عنده، وقد يغيرون على الأحياء ليلا فيأخذون ما يجدونه أمامهم، ثم يجرون بسرعة حتى لا يدركهم أحد ليصلوا إلى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب، مثل الكهوف والمغاور والآكام يأوون إليها ويعيشون بها عيشة الخائف المتشرد الهارب من المجتمع الحاقد عليه لأن في قلبه حقدا عليه. فإذا الصعاليق كانوا بيقعدوا يستنوا لما يجي حد يغيروا عليه. مش هذا اللي عمله محمد في غزوة بدر في قافلة قريش؟ لما ذهب المهاجر، ذهب محمد والمهاجرين إلى المدينة، ما كانش حلتهم شيء، درجة أنه قال للأنصار كل واحد يأخذ واحد من المهاجرين لبيته ويتقاسم معاه، واحد من الأنصار حتى كان عايز يعطي مراته الثانية لواحد من المهاجرين، قال له روح شوف لك أي واحدة وخدها أنا أعطيك واحدة من مراتاتي. فما كانش عندهم أي شيء. بعدها في السنة الثانية للهجرة عملوا يعني غزوة بدر، قال لك نجيب ما عندناش احنا، ما في. على فكرة المدينة ما كانوش بيغزوا، الناس اللي في المدينة كان عندهم فلاحة وكان عندهم تجارة. هو الصعاليق كانوا موجودين في مكة وفي الشعاب المجاورة، المدينة كانت تقريبا مستقر. فراح هناك فما غزوش معاه، على فكرة الأنصار ما حبوش يغزوا معاه في الأول،
أعلم.

من بعدين. فكان المهاجرين هم اللي هاجموا القافلة الصعاليك الفقراء، لأنه ما عندهمش حاجة، ما عندهمش تجارة ولا أي شيء، فكانوا مضطرين أنه يغزوا عشان يأكلوا. ولك ده من الله. بيقول لك جواد علي: وقد انتشر الصعاليك في كل موضع من جزيرة العرب، ففي كل مكان منها جوع وفقر وصعلكة، حتى صاروا قوة مرعبة مخوفة أو مخوفة لشدة بأسهم في القتال، ولمعرفة بالمسالك وبمنافذ الطرق وبمداخلها وبأسرار البوادي وخفايا النجاد والجبال. فكانوا أن اتخذوا من الكهوف والمنحدرات والمسترات المشرفة على الأودية والطرق مواضع رصد واختفاء. وكانت مكة على ما يظهر من أخبار أهل الأخبار مكانا آوى إليه ذؤبان العرب اللي هم الصعاليك وخلعائهم وصعاليكهم، حتى كثر عددهم بها لما وجدوه فيه من حماية ومعونة. وكان أحدهم إذا جاءها نادى قريش نداء النخوة لتأويه وتجيره، فيقوم أشرافها بحمايته وتقديم الجوار له. ومن هنا نجد الفتاك وأهل الغي والضلال يجوسون خلالها في أمن وسلام، لحرمة المدينة ولحرمة حقوق الجوار. ولعل المصالح الاقتصادية التي كانت تجنيها قريش من هذا الإيواء كانت السبب الأول في جعل إلى آخره. المهم عايز أقول لكم أن مكة كانت مليانة صعاليك، فمحمد ما كانش غريب عليه فكر الصعلكة، وأول الناس اللي أمنوا به صعاليك. مكة كانت مليانة، فمن أين هو أخذ نفس الستايل نفس النموذج بتاع الصعاليك وجعله جزءا ركنا أساسيا من دينه؟ الصعلكة جزء لا يتجزأ من الإسلام، الصعلكة هي الجهاد، الصعلكة هي الجهاد. لاحظوا في صحيح البخاري يقول جابر بن عبد الله: بعثنا رسول الله 300 راكب، قول 300 صعلوك، أميرنا أبو عبيد بن الجراح، قول الصعلوك الأكبر فينا كان أبو عبيد بن الجراح، نرصد عير قريش. نعمل إيه؟ نرصد نستنى. فأقمنا بالساحل نصف الشهر، تخيل 15 يوم هم مستخبين مستنين قافلة بتاع قريش. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، اخبط راسكم، الخبط هو أوراق الشجر، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، لا جيش الصعاليك. فألقى لنا البحر دابة، ما شاء الله، الله أراد أن يكرم الصعاليك فبعت لهم دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. قعدوا نصف الشهر الثاني يأكلوا من الدابة اللي طلعها البحر. وقال لك دول مش صعاليك اللي قاعدين شهر بيستنوا قافلة، بيعملوا إيه؟ بينشروا الدين والأخلاق. طب واحدة من القبائل المشهورة اسمها غفار، غفار كانت مشهورة بأنها قطاع طرق ولصوص وصعاليك. ماذا قال رسول الله عنها؟ اللهم لعن بني لحيان، كان بيلعن بني لحيان، ورعلا وذكوان لأنه كانوا ضده، وعصي عصوا الله ورسوله، كل دول لعنهم. غفار غفر الله لها، لأن غفار قال لهم بعت لهم أبي ذر الغفاري، وأنا جاي أذكره. غفار أمنت بالإسلام، قبيلة كلها بتاع الصعاليك صارت مسلمة. لأن ليه؟ لأن محمد قال لهم تعملوا الصعلكة من غير يعني، تعالوا اعملوها تحت غطاء الإسلام وخلاص. وأسلم كانت أيضا صعاليك، فغفار وأسلم قبيلتان قال عليهم محمد غفار غفر الله لها، وأسلم أسلمها الله. بينما القبائل التي رفضت ولم تدخل في دينه وكانت تعارضه دعا عليها، لدرجة أنه أبو ذر قال خرجنا من قومنا غفار في واحد من الأحاديث صحيح مسلم، وكانوا يحلون الشهر الحرام، كانوا بيقتلوا حتى في الشهر الحرام، بيستحلوا الدم حتى في الشهر الحرام. صعاليك من النوع الرفيع اللي بيعجبك.

أبو ذر الغفاري كان أكبر صعلوك، كان سير أعلام النبلاء للذهبي يقول كان أبو ذر رجلا يصيب، معنى يصيب بيقطع الطريق، كان أبو ذر يصيب معناها يعترض القوافل ويمارس الصعلكة، وكان شجاعا ينفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم. إيه يغير على الصرم؟ معناها أنه يغير على القافلة أو البعير في عماية الصبح، يعني الظلام كده، على ظهر فرسه أو قدميه كأنه السبع، فيطرق الحي ويأخذ ما أخذ، ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام. كان قاطع طريق ودخل الإسلام بكل سهولة. عن أبي معشر السندي كان أبو ذر يتأله. ما معنى يتأله؟ إنه أبو ذر كان يؤمن بالله، ده صعلوك في الجاهلية، ويوحد، كان موحد، كان صعلوك موحد، أبو ذر الغفاري الصعلوك الموحد، ولا يعبد الأصنام. أبو ذر كان يؤمن بالله موحد ويرفض الأصنام وصعلوك. عشان الناس اللي بيقولوا لي محمد استفاد إيه؟ ما كان بيدعو للتوحيد، الصعاليك كانوا بيدعوا للتوحيد، الصعاليك كانوا بيدعوا للتوحيد وكانوا بيؤمنوا بالله. عشان أقول لكم أنه الإسلام بدأ بالصعاليك، أبو ذر كان من أوائل من أسلم. عن جبير بن نفير قال كان أبو ذر يقول لقد رأيتني ربع الإسلام، يعني كان هو رابع واحد يسلم، كان محمد أبو بكر وبلال وأبو ذر. يعني تخيل أن أنت لسه في بداية الإسلام وصعلوك يجي يعتنق الإسلام، واحد من كبار صعاليك، وبعته محمد قال له روح عند قبيلتك وقول لهم استنوني لما أعطيكم الإشارة تلتحقوا بي، والتحقوا بي في المدينة بعد كده، غفار اللي هي كلها صعاليك. يعني شرح لهم إيه؟ لسه القرآن مش موجود، لسه ما فيش أي شيء، لسه كله مبعتر، اقتنع بإيه يعني؟ فهم إيه؟ فهم إيه يعني؟ وأبو ذر ده الصعلوك ده هو اللي روى حديث مثلا كنت مع رسول الله فقال رسول الله أين أتذر يا أبا ذر أين تغرب الشمس؟ قال يعني إنها تذهب لتسجد تحت العرش، لأنه أبو ذر قال الله ورسوله أعلم. وهو اللي قال للرسول يعني من يدخل الجنة؟ قال كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، لأنه هو صعلوك. قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، لأنه صعلوك عايز يتأكد يعني. وإن زنى وإن سرق حتى لو تصعلك تأكد، حتى لو تصعلك، حتى لو تصعلك رغم أنف أبي ذر. عن أبي ذر كنت رابع الإسلام أسلم قبلي ثلاثة، فأتيت نبي الله فقلت سلام عليك يا نبي الله وأسلمت. سبحان الله، فرأيت الاستبشار في وجهه، قلت له أنا خلاص صرت مسلم، فابتسم فقال من أنت؟ قلت جندب، لأن أبو ذر اسمه جندب. قال رجل من غفار. قال فرأيتها في وجه رسول الله، لما قال له من غفار وشه اتصدم، لأنه غفار هو عارف صعاليك. وكان فيهم من يسرق الحاج، قال أبو ذر بيقول غفار كانوا بيسرقوا الحجاج. قال الواقدي كان حامل راية غفار يوم حنين أبو ذر، لما أسلم صار هو اللي بيحمل راية قوم بيتقدمهم في الغزوات، غزوة حنين بيتقدمهم الصعلوك الأكبر، بيتقدم قبيلته بتاعت الصعاليك مشاركين في أكبر صعلكة اللي هي تحت راية الإسلام اللي هي غزوة حنين. ليه أنا بقول الصعاليك كانوا جزء لا يتجزأ من جيش محمد؟ لأنه في صحيح مسلم الأقرع بن حابس قال لمحمد بالحرف إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة. قال له اللي بايعوك وتبعوك هم الصعاليك من قبيلة أسلم ومن قبيلة غفار ومن قبيلة مزينة، مش حد كبير. اللي امنوا بيه اوائل اللي امنوا بيه سراق الحجيج، اللصوص، الصعاب.

عليك، وده في صحيح مسلم. كان يعني لما لما لما تقرا في الطبقات الكبرى لابن سعد يقول: كان ابو ذر رجلا يصيب الطريق، يعني يعترض الطريق، كان شجاعا يتفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم في عمايه الصبح على ظهر فرسه او على قدميه كانه السبع. ده واضح انه صعلوك متمرس. وصار بعد ذلك قال أنه بعد ما أسلم كان يعترض لعيرات قريش ويقتطع ويقول: لا أرد إليكم منها شيئا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ منهم وإن أبوا لم يرد عليهم شيئا. فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله ومضى بدر وأحد. يعني كان أبو ذر بيمارس الصعلكة هذه المرة تحت راية الإسلام، يعني من يوم ما أسلم لحد ما هاجر محمد وهو قاعد في الخلاء مستني قريش، وكل ما مروا بيمسك يعترض حد ويقول له: تشهد أن لا إله إلا الله ولو عايزني أرد لك اللي سرقته منك. ده أبو ذر الغفاري، صعلوك غفار. من بين الصعاليك في الإسلام اللي حذكرهم بعض الشخصيات بعجالة، أنا شفنا قبل الإسلام مثلا تعبط شرا والشنفرة وغيره، هنشوف أبو خراش الهذلي، ده صعلوك في الإسلام. أبو خراش الهذلي وكان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه. لما تسمع حسن إسلامه يعني صار مسلم كويس، يعني يمارس الغزو معهم اللي هي الصعلكة نيولوك. جريبة بالجيم والموحدة مصغرا كان أحد شياطين بني أسد وشعرائها في الجاهلية ثم أسلم، ده صعلوك آخر جريبة. أبو الطمحان كان شاعرا فارسا صعلوكا وكان خبيث الدين وكان تربا للزبير بن عبد المطلب، كان قارين يعني في نفس السن الزبير بن عبد المطلب ونديما له في الجاهلية، وكان مفرش بيته عشان تعرف أنه عائلة عبد المطلب لهم علاقة بالصعاليك. فضالة بن شريك الأسدي الشاعر كان من بن أسد شاعرا فاتكا، أيضا كان مسلم صعلوك. يعني إحنا نكتفي بهذه الأسماء حتى تعرفوا أن الصعاليك ما كانش في أبو ذر فقط، أبو خراش الهذلي وجريبة وفضالة بن شريك وأبو الطمحان وغيره يعني هي وقبيلة كلها اللي هي غفار وأسلم ومزينة. إذن الخلاصة، الصعاليك كانوا متمردين على قومهم والمسلمون كانوا متمردين على قومهم وأميرهم كان متمردا على قومه. الصعاليك كانوا فقراء حاقدين على قومهم ومحمد كان فقيرا حاقدا على الأغنياء من قومه، وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يغزون قومهم وحتى أهلهم وأقاربهم، وكذلك المسلمون كانوا يغزون قومهم ويحاربون حتى أهلهم. الصعاليك كانوا موحدين رافضين لأوثان قومهم، وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يفعلون الخير مع إجرامهم في نفس الوقت، وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يعطفون على الفقراء، وكذلك المسلمون. الصعاليك كانوا يعترضون القوافل ولا يرون في ذلك أي مشكلة أخلاقية، وكذلك المسلمون، بل يرون فيه واجبا. الصعاليك كانوا يقتاتون من الغزو وقطع الطريق، ما كانش لهم مدخول غير الغزو وقطع الطريق. وإذا فكرت في حال المسلمين لم يكن لهم أي مدخول عدا الغزو وقطع الطريق، فمحمد يأخذ
الخمس من الغنائم، والمسلمون يأخذون الغنائم ويأخذون

السبايا ويقتسمون ذلك بينهم. فما أوجه الشبه بين الصعلكة وبين الإسلام؟ أنا أقول بأن محمد كان أكبر صعلوك وأن الإسلام هو أكبر صعلكة حصلت في التاريخ ومستمرة إلى اليوم. وقانا الله وإياكم من الصعاليك ومن الصعلكة.

لماذا كانت كلمات المسيح الأخيرة بعد القيامة؟ ولماذا من جبل الزيتون أرسل التلاميذ أن يذهبوا إلى كل العالم؟ كيف استطاع التلاميذ أن يأخذوا المأمورية العظمى ويغيروا العالم القديم آنذاك؟ ابقوا معي، سنواصل حديثنا ودراستنا من جبل الزيتون اللي شايفينه وراي. سأعود بعد هذا الفاصل.

أحبائنا مشاهدينا في كل مكان من مدينة القدس أورشليم، رح أتكلم عن المأمورية العظمى، وأنا في مكان اللي يطل على جبل الزيتون لنسمع كلمات المسيح الأخيرة من هذا الجبل، وبنعمة الرب رح نروح على الجبل حتى نستكمل التعليم هناك. السؤال، شو آخر كلمات اللي بيتفوه فيها الإنسان؟ عادة آخر كلمات وآخر وصايا بتعبر عن شخصية وهوية الشخص، لكن الجدير بالذكر أنه كل العظماء كانوا بيخطبوا أو الكلمات الأخيرة لهم قبل الوفاة، قبل الممات، لكن كلمات المسيح الأخيرة بعد ما انتصر على الموت وقبل صعوده إلى السماء. في القديم نرى موسى بيتكلم مع الشعب، يشوع بيخطب، أو قبله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بيخطب طبعا للأسباط وهكذا، لكن كلمات الشخص الأخيرة هي اللي بتعبر عن رسالته، استراتيجيته، غرضه، هدفه من كل الأمور. خلينا مع بعض ندرس المأمورية العظمى والمكان الأخير اللي وقف عليه يسوع المسيح قبل صعوده إلى السماء. ابقوا معي، سنواصل حديثنا بعد قليل.

من جبل الزيتون كلمات المسيح الأخيرة، المأمورية العظمى اللي أعطاها للتلاميذ قبل صعوده إلى السماء أن يذهبوا ويكرزوا باسمه. المأمورية العظمى ليست طلب، بل هي أمر ينبغي أن يطاع. قال يسوع بعد القيامة على أحد جبال الجليل: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ثم نفس المأمورية قالها في إنجيل مرقس إصحاح 16: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه، ويستمر قائلا: يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 20: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. كانت كلمة

كلمات المسيح في العلية على جبل صهيون، ثم في بشارة لوقا بحدد مكان وبداية الإرسالية، قال وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، أنتم شهود لذلك. فإذا شفناها بمتى، بمرقس، بيوحنا ولوقا أيضا. هنا على الجبل قبل صعود المسيح سأل التلاميذ متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفعلا كان بيصعد أمام عيون التلاميذ، جاء ملكان ووقفا وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي صعد إلى السماء هكذا سيأتي ثانية. فإذا بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية في عمل للكنيسة، وهذا العمل هو المأمورية العظمى أن نبشر وأن نكرز باسم يسوع المسيح، وأن نستثمر بهذه الإرسالية، إرسالية يسوع المسيح من خلال الكنيسة. فالكنيسة أصبحت جسد الرب يسوع، صوته ويده ورجله تتحرك في هذا المجتمع. والجدير بالذكر إنه المسيح مش بس أعطى المأمورية، لكنه أعطى الاستراتيجية ورسم الخطة وأعطاهم القدرة من خلال الروح القدس. يعني قال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فأدرك أهمية وخطورة وجدية هذا الموضوع، أن يذهبوا مش بتقواهم ولا بقوتهم ولا بعضلاتهم، لكن يذهبوا بقوة الروح القدس لتنفيذ هذه المأمورية، وطبعا البركة لمن يطيع ويتمم هذه المأمورية. كان واضح من خلال استراتيجية المسيح، ابتدئ حيث أنت موجود، ابتدئ من أورشليم. وهذه المأمورية العظمى تظهر لنا قلب المسيح وحنان المسيح من جهة أخرى، تظهر لنا رؤية المسيح. المسيح عنده رؤية للعالم، هو خلاص كل البشرية من خلال ما فعله، موته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم هذه الإرسالية أحبائي بتعبر عن رسالة، عن إرسالية، عن عمل، عن عمل اللي بيظهر محبة المسيح بغض النظر لكل البشر وللجميع على السواء. وفعلا التلاميذ أطاعوا الرب يسوع، ذهبوا إلى أورشليم من هذا المكان، من جبل الزيتون إلى جبل صهيون، وهناك في أعلى الجبل كان في علية، وهناك اجتمعوا في العلية لمدة 10 أيام في يوم الحصاد، طبعا اللي هو يوم 50 بعد الفصح ب50 يوم. المسيح ظهر للتلاميذ 40 يوم، مكثوا في العلية 10 أيام. في اليوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، وابتدأوا يشهدوا وابتدأوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. وفعلا منشوف أنه نفوس خلصت في هذا اليوم بسبب قوة الروح القدس. ينبغي أن ندرك أنه هذا الخلاص كلفت السماء، كلفت الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، أن يقوموا بعمل الفداء العظيم الكامل بحسب أفسس الإصحاح الأول. الله اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. المسيح الابن نفذ هذه الخطة، مكتوب الذي إذ لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. المسيح افتدانا وغفر خطايانا وأنجز خطة الفداء. لكن ثالثا أحبائي، الروح القدس ختم
على هذا الفداء. فإحنا موضوع هذا الخلاص العظيم باختيار الله الآب، بإنجاز الله الابن، بختم الله.

الروح القدس، وهذا عمل مهم جدا. المسيح اختارنا وافتدانا وأرسلنا وأيدنا وجهزنا لهذه المأمورية العظيمة، مأمورية يسوع، أن نطيعها ونذهب نكرز لكل البشر. كل الغرض خلاص الإنسان من الخطية واسترداد الإنسان ليسترد الناس للشركة والعلاقة مع الله. هاي الشركة والعلاقة اللي خسرها آدم في القديم، المسيح عم بيستردها الآن من خلال هذا العمل العظيم. إنها مهمة الكنيسة من الصعود إلى مجيئه ثانية حتى نكرز ببشارة الملكوت.

قال يسوع اذهبوا واكرزوا. السؤال كيف نذهب؟ لم يتركنا المسيح لوحدنا أو نذهب بقوتنا أو بعضلاتنا، لكن السؤال كيف نذهب؟ قال يسوع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا بهذا السلطان. فإذا كأشخاص اختبروا نعمة الله واختبروا الخلاص، جريمة كبيرة إنه نسكت على الموضوع، ما نتكلم عن هذا الخلاص العظيم، ولا سيما أنقذنا من جهنم، من الموت، من الظلمة، وحتى نكون معاه في السماء وفي النور الكامل الأبدي. فإحنا بنذهب بسلطان المسيح. هذا السلطان قال أعطيتكم سلطان أن تدوسوا حيات وعقارب. قال الرسول بولس عن هذا السلطان: فوق كل رياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل. هذا سلطان أن نقوم بأعمال المسيح، سلطان مخول أن نفعل ما فعل يسوع المسيح، وهذا امتياز وبركة أيضا. شيء ثاني، نذهب بنصرة المسيح. ونعوز أقول شيء مهم، إنه المسيح لم يرسلنا إنه نكرز أو نبشر إلا عندما أكمل العمل الكامل، عمل الفداء، من بعد فعلا ما اتألم ومات ودفن وأيضا قام في اليوم الثالث وظهر للتلاميذ وصعد إلى السماء وطلب إنه يمكثوا في العلية إلى أن نلبس قوة، فطلب منا أن نروح بنصرته من بعد ما أكمل العمل الكامل، وأنه نذهب بنصرته أحبائي، لأن المسيح جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، فما عادش في شكاية أو ذنب أو أي عمل شيطان بيأثر على المؤمن من خلال هذا السلطان ومن خلال النصرة، لأن المسيح انتصر من أجلك أنك تروح بنصرة يسوع المسيح. ثم كيف بنذهب؟ شيء ثالث، نذهب بحضور المسيح. قال يسوع: ها أنا معكم كل الأيام. مش بس اذهبوا وانتهى الأمر، لا، هو معنا بالروح القدس الساكن فينا وحضوره اللي بيعمل من خلالنا. فكل شخص بيحمل رسالة يسوع المسيح هو يحمل حضور يسوع المسيح في حياته. ثم شيء رابع أحبائي، نذهب بقوة الروح القدس، لأنه الرب وعد أنه مش بس يكون معنا، لكن من خلال الروح القدس يؤيد الكلام بالآيات التابعة حتى تعطي مصداقية لإرسالية يسوع وشرعية لما فعله يسوع المسيح من أجل البشر. ثم أحبائي، كرازتنا هو عمل المحبة، محبة الله للناس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قال بولس: فإن محبة المسيح تحصرنا. في إشي بيجبرني، بعانقني، بيطوقني، مش عم بقدر أتحرك إلا

إلا من خلال المحبة. وإلا أحبائي، كيف الشخص بنام بالليل أو بيصحى الصبح من غير ما يكون قلبه مليان محبة على النفوس؟ وسامحني أقول هاي العبارة، إذا ما عندك هاي المحبة وأنت بتصحى مش عم بتفكر، في علامة سؤال على خلاصك. كل شخص مخلص بيسوع المسيح لابد أن يشهد عن يسوع. كل شخص تقابل مع يسوع المسيح كان مبشر، كان بيتكلم عن يسوع المسيح. قال الرسول بولس في كورنثوس الثاني إصحاح 5 والآية 20: إذ نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. هاي هي رسالتنا وإرساليتنا أحبائي. ثم كرازتنا هو تعبير عن الولاء والانتماء، تعبير عن الطاعة الكاملة، وهو فرح لكل من يخدم سيده. قال الرسول بولس: لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. ثم قال: إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. لاحظ بيتكلم كأنه إحنا في سباق، في مباراة، أتمم بفرح سعي، إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أحبائي، الرب طلب منا إنه نذهب إلى العالم، لأنه في عنا شيء العالم ما عندوش، عنا رسالة المسيح، رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الفرح، رسالة الخلاص. ولما نروح إلى العالم فنحن نقدم أحبائي للعالم رسالة شبع لعالم جائع، رسالة ارتواء لعالم عطشان، رسالة فرح لعالم حزين، رسالة نور إلى عالم مظلم، رسالة حياة إلى عالم ميت أو هالك، رسالة رجاء وأمل إلى عالم يائس وبائس، رسالة غنى إلى عالم فقير، رسالة الحكمة إلى عالم يجهل، رسالة فتح العيون إلى عالم أعمى روحيا. هاي هي رسالتنا، رسالة نور أحباء، رسالة فرح، رسالة سلام، رسالة مصالحة، رسالة حرية لعالم مقيد، لعالم مستعبد. إنها الرسالة التي تعطي الأمل والرجاء في الحاضر والحياة الأبدية. طب السؤال، شو اللي بيمنع المسيحيين؟ وكيف المسيحيين في تراجع إلى الوراء؟ احنا بنشكر الرب على فكرة، اليوم ملايين من النفوس، هي أسرع نمو حاليا هو الخلاص، الكنائس التي تبشر باسم المسيح في الصين، في أفريقيا، في جنوب أمريكا، في الشرق الأوسط، في الدول العالم، يعني كل العالم الإسلام، كتير ناس عم تيجي للمسيح، للمسيح. لكن أنا بتكلم على المسيحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3-4%. ما اللي حدث؟ مهد المسيحية في شمال أفريقيا وآسيا الصغرى والشرق الأوسط، شو اللي صار؟ شو اللي بيمنع؟ أكيد في موانع. أنا بقول عدم المحبة. إذا الشخص مليان بمحبة، مكتوب المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة. اللي ما بيكرز وما ببشر يمكن عدم الاختبار، ما اختبرتش يسوع. اللي ما بيبشر عدم الامتلاء من الروح القدس، انت مش مليان بروح الرب. اللي ما ببشر بيكون عنده خوف. واحدة من الموانع الكبيرة أحباء الانقسامات وعدم الوحدة في الكنيسة في هذه الأيام، الانشغال بأنفسنا بدل ما ننشغل على النفوس، الأنانية، وأحيانا الراحة الأكثر من اللازم. إخوتي وأخواتي، يعني يمكن إحنا مش عن نكرز، لأنه منقول أنا مش مسؤول عن الآخرين. كيف بتنام؟ كيف ممكن إنك تروح على السماء وأخوك وأختك ما اختبروا نعمة الخلاص؟

بماذا تتميز المأمورية العظمى؟ ببساطة هذه المأمورية تتميز أولاً بموضوعها. الموضوع بسيط جداً، محبة الله للجميع بغض النظر، لأنه هكذا أحب الله العالم. وموضوع الإرسالية بكل بساطة هو موضوع الخلاص من الخطية، من الشر، من الفساد، فهي رسالة خلاص، هي رسالة شفاء، رسالة تحرير من قيود وأصفاد العبودية، هي رسالة حرية، هي رسالة استرداد لكل شخص بعيد عن الرب. هذا هو موضوع الإرسالية، محبة الله والخلاص للجميع. شيء تاني اللي بيميز المأمورية، اللي بيحمله واللي بياخده هذه المأمورية بحامليها، مين اللي أخذ وحمله هذه الإرسالية؟ مجموعة من الجليليين صيادي الأسماك، ما عندهمش يمكن الكفاءات العلمية أو الفصاحة الكلام والتعبير، لكن كانوا مؤيدين بقوة حضور الله بالروح القدس، وخرجوا مبشرين بالكلمة في كل مكان. تعرفوا الرسول بولس لما كتب قال: أما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء؟ أما اختار الله ضعفاء هذا العالم ليخزي الأقوياء؟ الله اختار المزدرى والغير موجود ليبطل الموجود. وهذا بيشجع أي واحد فينا، من أكبر مثقف ومتعلم إلى أصغر شخص، يستطيع أن يشهد عن محبة الله وعن خلاص الله، وأنه يحمل هاي الرسالة لشخص جنبه أو قريب منه. التلاميذ كانوا خايفين بالعلية، لكن عندما امتلأوا بالروح القدس، بطرس اللي كان خايف، بطرس اللي كان أنكر يسوع المسيح، لكن لما استرد اعتباره قال لليهود: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه. ولما تكلم وبشر 3000 نفس آمنت بيسوع المسيح. ثم هذه الإرسالية فريدة بنتائجها، هي إرسالية المسيح. قال يسوع: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ويقول الكتاب: كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع: كلامي روح وحياة. فكلام المسيح مؤثر، مغير، بغير الكيان، بغير الحياة، ويقود الإنسان إلى علاقة مع الله وإلى الحياة الأبدية. ثم أحبائي، هاي الإرسالية فريدة بشخصها، فالمسيحية ليست مجرد عقائد أو فرائض أو طقوس أو نواميس منحاول نتممها، لكن المسيحية تتمحور حول شخص، فنحن نتبع شخص هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد. فعندما نقول الإرسالية، نحن نتكلم فبشره بيسوع، نتكلم عن يسوع المسيح، نكرز بالمسيح مصلوبا كما يقول الكتاب المقدس. شخص الإرسالية هو الذي أعطى الإرسالية، لكن لم يعطي الإرسالية إلا ما أثبت لكل العالم حياته الخالية من الخطية، حياته المتميزة والخارقة بالمعجزات والآيات، وحياته اللي فعلا فعل ما قال، فعلا مات هنا في أورشليم وقام من الأموات، وفعلا لم يرسلهم إلا عندما تأيدوا بقوة الروح القدس. هو الذي قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، عندما أكمل عمل

للفداء بجدارة، هو ملكنا يستحق العبادة والسجود أيضا. قام من الأموات، وهذا يعطي مصداقية لإرساليتنا وشرعية لرسالتنا. وفعلا إنه اللي بيتكلم معنا مش مات وخلاص انتهى وأكل الدهر عليه وشرب، لا، قام من الأموات ظافرا وأعطانا هذه المأمورية أن نكرز بشخصه المبارك. ثم قال عن الآيات التي تتبع المؤمنين، هذه الآيات تتبع المؤمن بقوة الروح القدس بآيات وعجائب، مش مجرد إنه قال اذهبوا وترك الناس بحالهم، لكن موجود معهم. وفعلا تمت الإرسالية، تمت إلى أقصى الأرض. بولس قال من أورشليم إلى الليركيون، وصلوا إلى شمال أفريقيا، إلى غرب أوروبا، إلى شرق أوروبا، إلى الشرق الأوسط، آسيا الصغرى، مكدونيا، كل هذه البلاد في أقل من 25 سنة وصلتها الرسالة، وصلت الرسالة الإنجيل إلى كل أنحاء العالم. أحبائي، كلمات المسيح الأخيرة على جبل الزيتون: تنالون قوة وتكونون شهود. كلمات بولس الأخيرة عندما كان في سجن روميا، قال لتيموثاوس: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عذ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.

اكرز بالإنجيل، اكرز بالمسيح مصلوب، واكرز بالكلمة كما يقول الكتاب المقدس. مثل ما سمعنا الآيات الأخيرة أحبائي، الوقت مقصر جدا، الرب يسوع جاي عن قريب. وقال بولس إني أسكب سكيبا، يعني الإنسان ما بيعرفش وانت بينتهي حياته، فنستثمر ونستغل كل فرصة للإنجيل. ثم نكرز لأنه بيجمعوا معلمين مزيفين، نفضح كل تزييف، الناس اللي بتنشر التزييف في كل مكان. اكرز بالكلمة، قال يسوع، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. بصلي من كل قلبي إنك تطيع رسالة وإرسالية يسوع، إنك تخبر شخص عن محبة يسوع وخلاص يسوع، جارك أو شخص قريب عليك. إلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوك تشاهدوا هذه السلسلة.

الآن والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ننحني في محضر الملك، نترجى مراحمه وقبول في اسم يسوع. كلنا في انحناء الروح قبل الجسد في محضر الملك، كرامة ومجد ليك، جايين لك ونقول لك ملاش غيرك سند، ملاش غيرك ملجأ، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. جايين لك النهارده تعلمنا وتفرحنا وتعزينا، جايين لك النهارده بأمراضنا وأتعابنا وهممنا، جايين لك النهارده نترجى مراحمك الغنية، ما تعاملناش بحسب ما نستحق لكن كرحمتك ولا كخطايانا. رب المجد يسوع حاضر في الوسط قدامك وقدامك كل واحد وكل واحدة في كل ركن في العالم. المسيح حاضر، حاضر ليك انت شخصيا وحاضر ليكي انت شخصيا، وهو اللي وعد وقال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم، هناك في كل ركن في كل مكان، لانه هو الله المالئ الكل. كرامة ومجد ليك، أعط له كل التمجيد، مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد. نرحب بيك واثقين انك بترحب بينا وفرحان بينا. اوجدنا في محضرك، اوجدنا في محضرك، افتح عيون ايماننا نشوفك، اعلن ذاتك ومجدك، حضورك سر فرحنا. اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في

نورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا، يمضى الليل بالحب علينا وانت منور مطرحنا.

ننتظرك النهاردة تعمل عمل عجيب في وسطينا، في مرضى كتير منتظرينك. اصنع عجبا، سنرى عجبا. في ناس تعبانة كتير منتظرين تريحهم، في ناس حزانة ومكلومين منتظرين تفرحهم، في ناس محتاجين منتظرين تفك دقيتهم وتسد احتياجهم. انت سر البركة، اوجد الكل في محضرك، وافتح عيون ايماننا نشوفك، واختن اذاننا نسمع صوتك، وتعلمنا وتعلمنا وتعلمنا. لك المجد، لك المجد، لك المجد. كلم كل نفس، بارك كل أحد، اصنع عجبا في وسطنا، اصنع عجبا في وسطنا. من لا شريرك، من لا شريرك، يسد احتياجنا. من لا شريرك يضم جراحاتنا. من لا شريرك يوصلنا للأبد بسلام. افتح عيون العميان، خلص كل المعينين للحياة الأبدية. هات هات هات يا ربي، هات هات البانين، وهات البنات،

ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد.

كمل العدد، كمل العدد، حتكمل العدد. وقرب مجيئك، كرامة ومجد ليك، في انتظارك، في انتظارك، أنا في انتظارك.

أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. مستاهل أغني لك وأعترف بجميلك.

تستاهل نغني لك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك تستاهل نغني لك. خدنا على جبل عالي انفرد بينا كل واحد وكل واحد، طيب خاطر كل أحد، عزي وفرح كل نفس. انت طيب وحنين، مغبوط عندك العطاء، وزع بركات، وزع بركات أفراح وتعزيات. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، حتدينا جلسة هنية عند قدميك، نفرح بيك وتفرح بينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، هتعطيني كلام عند افتتاح الفم، مش عايز أكون أنا المتكلم، تكلم على لسان عبدك.

ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، واملاني بالمحبة واسر أنت أمامي، واملاني بالمحبة واسر

محتاجين لك. تعلمنا وترشدنا تنصحنا، تمسك ايدينا وتمشينا، تعبر بينا كل المصايب، تسهل الطريق قدامنا، امشي قدامنا وبطون اقدامنا، كل اللي تدوسه هيكون لحبايبك. امشي قدامنا وبطن أقدامنا، كل اللي تدوسه هيكون لحبايبك. امشي قدامنا وبطن أقدامنا،

أنا بشكرك والكل بيشكرك لأنك أمرت لينا ببركات جديدة، كرامة ومجد ليك. أمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

واحده بتقول انا مدرسه والعشور بنديها لابونا لاخوه الرب، وبعد كورونا رجعنا المدرسه وهناك اخدت بالي من العاملات والفقر والاحتياج وبدات اديهم من العشور، بس هم غير مسيحيين، فما رأي قدسك أديهم ولا بلاش؟ لا تديهم، احنا في العطية ما بنفرقش ما بين إنسان وإنسان، لأن بنحب الإنسان. والرب قال من سألك أعطي. مين؟ من سألك؟ أي إنسان. ولان احنا بنحب الغير ونتمنى له الراحه والفرح والسلام يبقى نديله. كل العمال مسلمين وغير مسيحيين نديهم، وما نفرقش بين انسان وانسان، الا لو انا في ايدي جنيه واخويا محتاج الجنيه وابن عمي محتاج. حد الجنيه لأخويا قبل ابن عمي. في ايدي جنيه وابن عمي محتاج، ابن عمي محتاج، وواحد غريب أديه لابن عمي، وهكذا وهكذا. إنما قبل ما أقول العطاء أقول إيد مين اللي بتمتد؟ هل يا ترى بتمتد بافتخار ولا أقول له من يدك وأعطيناك؟ يعني إيه من يدك وأعطيناك؟ من يدك أنا أخذت من المسيح له كل المجد. وأعطيناك يعني رجعت للمسيح له كل المجد. فين المسيح؟ كل قرش بتديه لإنسان بتديه للمسيح، كل عمل بتعمله بتوجهه للمسيح، كل كلمة بتوجهها للمسيح، كل زيارة مريض للمسيح، كل كأس بارد للمسيح. كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي، كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت من يدك وأعطيناك. يبقى انت لما بتدي فلان ده بتدي المسيح، بغض النظر عن فلان ده عقيدته ايه ودينه ايه، لا ده المسيح، ده المسيح ومغبوط عنده العطاء، يحب يدي ويحب ولاده يدوا.

واحد بيقول معاك ابنك جورج من أبو ظبي، سؤال: إيه هي الحكمة الإلهية في خلق الإنسان وبعدين يقضي حياته ويجاهد ضد الخطيه وبعدين يموت ويورث الحياة الأبدية؟ بيقول: أنا عارف

انه زي الامتحان، لكن مش كان ممكن الله يخلق الانسان بطبيعه مختلفه غير قابل للخطأ ويتمتع بأبوته إلى الأبد؟ هقرا كلام تاني، كلامك بتقول مش كان ممكن إن ربنا يخلق الإنسان بطبيعة مختلفة، مش كان ممكن إن ربنا ما يعملش دي يعمل دي، مش كان ممكن إني أنا أعدل على ربنا وأقول له تعمل كذا؟ لا يا ابني، شوف مكتوب ان كل اموره بحكمه يصنعها. ومين انا ومين انت عشان اراجع ربنا في اللي عمله؟ مين انا؟ تعرف مين ربنا؟ مين ربنا عشان انا اعدل عليه واقول له كان ممكن تخلق الانسان ما يكونش اياها الطبيعه دي القابله للخطيه، تخلق له طبيعة ما يخطيش، وكان ممكن نعدل عن الله؟ يا ابني، اللي عمله ربنا دي أسرار إلهية لا يعبر عنها، وإنت وأنا كلنا شوية تراب قدام ربنا، يعني العظم اللي قال أنا برغوت واحد، واللي قال أنا كلب ميت، واللي قال أنا الدودة، واللي قال أنا الرمة، واللي قال أنا تراب ورماد، ده قدام ربنا. أم نيجي أنا وإنت نتطاول على ربنا ونقول مش كان ممكن تعمل كذا؟ يعني أنت غلطت في الخلقة دي؟ لا، كان ممكن تخلق خليقة لا يا ابني، ما نقدرش نقول كده، لأني حاشا أن ينسب للرب لا تقصير ولا خطأ، ولا في إمكان الإنسان يصلى على ربنا. وبعدين بتقول إن يموت وبعدين يورث الحياة الأبدية. أنت مستقل بالحياة الأبدية وتعرف يعني إيه هي الحياة الأبدية؟ يعني إيه هي الحياة الأبدية؟ إن هيروح جهنم، ما هو رايح جهنم، لكن أنت بتقول يدي حياته الإنسان يجاهد ضد الخطية وبعدين يموت ويورث الحياة الأبدية. أنت مستقل الكلمة دي وبتلعب بيها، يورث الحياة الأبدية. إيه الحياة الأبدية يا ابني؟ ما هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الناس اللي طلعوا فوق وربنا أخذهم في رؤية وشافوا، يعني معلمنا بولس شاف، لكن لو قلت له احكي لنا شفت ايه يقول حاجة ما أقدرش أعبر عنها، لا شافتها عين ولا خطرت على بال ولا أقدر أعبر عنه بكلمة. ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عده الله لمين؟ للذين يحبونه. ما لم تره عين، يعني لا عين شافته ولا خطر على بال إنسان ولا أي حد يقدر حتى يتخيل أو يتصور الحياة الأبدية اللي انت بتقول يورث الحياة الأبدية. يا ريت يا ابني، يا ريت.

واحد بيقول أخويا كان معمول له سحر، رحنا لأب كاهن وبعد ما صلى ذكر أسماء ناس اللي عملت السحر، هل ده حقيقة؟ هو الشيطان وظيفته ايه؟ الشر، الشر. ومن ضمن اعماله الشريره ان يفرق ما بين الاحباب، يفرق بين الاحباب. فانتوا بتقولوا معمول لنا عمل، رحنا لابونا صلى، الشيطان نطق وقال ده فلان اللي عمل. انت تنتظر

الشيطان يقول حاجه صح وتنتظر من الشيطان يعمل لكم حاجه في صالحكم. لا، ده عايز يبقى احتاركم، عايز يبقى احتاركم، لان الشيطان حاقد على الانسان، خصوصا الانسان اللي مرتبط بالمسيح واللي عايش معاه. تلاقي الشيطان يجند له جنود ضده. فطبعا دي خدعه عاملها الشيطان عشان يفرقكم، خليكم تكرهوا بعض، تكرهوا بعض. وطبعا لا فلان عمل ولا فلان سوى. واللي لاحظته انا وخصوصا يوم الاربع، وادي النهارده قدامي، طبعا قدامي حاجات كتير، اللي لاحظته حكايه الاعمال والاسحار دي، ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ انا هقول لكل انسان معمول له سحر مثلا، او الشيطان بيحاربه بطريقه ما، حاول كنت انسان مسيحي، واخد بالك، لابد تكون عايش حياه توبه ومش تايب تتوب. هقول لك على الطريقه اللي تتعالج بيها، واسمعوا كلامي. الطريقة اللي تتعالجوا بيها.

الشيطان له أساليبه. العلاج إيه؟ إحنا بقوتنا وبأي أساليب نعملها ما نقدرش نهزم إبليس. لازم الرب هو اللي يحارب عننا الحرب للرب، والرب هو اللي يهزمه. يبقى أنت محتاج يا كل إنسان معمول لك عمل أو سحر، بتقول محتاج يكون لك صلة باللي هيحارب عنك. صلة الخطية تفصلك عن المسيح. خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم. يبقى كل واحد يسمعني وكل واحدة تسمعني، بدل ما نروح هنا ونيجي هنا. نمرة واحد حياة التوبة، نمرة واحد حياة التوبة. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. حياة التوبة، وبعد كده أي صلوة صغيرة تهزم الشيطان. سواء أنت تصلي أو أنت تصلي أو حد من الآباء يصلي، الشيطان ينهزم وأي عمل أو سحر يتفك. مفيش طريقة تاني. ومهما صلينا والخطية موجودة، العمل مش ممكن حيتفك، والشيطان مش ممكن حيسيب فلان أو فلانة. يبقى التوبة والرجوع لربنا، والرجوع لربنا. إن كان إنسان غير مسيحي، قول باسم يسوع المسيح: أنتهرك يا شيطان. أنا بنصح كل إنسان غير مسيحي عايز تهزم الشيطان، عايز تفسد العمل اللي معمول لك، عايز تنجح في الطريق، قول باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، واطلب الطلبة بتاعتك، والرب هيعمل إن شاء الله.

واحد بيقول يا أبي هل معنى أننا مسيحيين نقبل الإهانة؟ ظهر مؤخرا بعض المصانع قامت بصنع شبشب مطبوع عليه صورة رب المجد وصورة السيدة العذراء وطباعة الصليب على الشبشب من خلف.

وسورة العشر رباني رسموها. المسيح ماسك عصا، مش عارف سلفي ولا ايه، وبيتصور سيلفي، ماسك عصا سيلفي وبيتصور مع تلاميذه.

ولا حاجة، نحبهم ونصلي لهم ونصلي لهم، لأن لو الإنسان اتذكر زي ما هتكلم دلوقتي واتكلمت المرة اللي فاتت، لو في حكمة وإدراك ويتأمل في اليوم اللي جاي، اليوم اللي جاي، وهيعرفوا مين المسيح. أنا هتكلم دلوقتي هيعرفوا مين المسيح. لكن كل واحد يركع دلوقتي قدام المسيح ويسلموا حياته. لكن مساكين، شوفي يا ابني، احنا نقابل الامور دي بكل محبه، والمسيح له كل المجد. معروف انه مكتوب عنه الرجل المهان النفس، مكروه الامه، عبد المتسلطين. مكتوب عنه ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. مكتوب عنه كنعجة صامتة أمام جزيه لم يفتح فاه. مكتوب عنه اتعمل وتسوى فيه، وعلى الصليب قال إيه؟ اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. احنا هنعمل زي سيدنا ما عمل، سيدنا ما عمل، نحبهم ونصلي من أجلهم، لأن هيجي اليوم، اليوم اللي هتكلم عنه واتكلمت عنه قبل كده، هيجي اليوم الصعب الصعب الصعب، وهيعرفوا مين هو المسيح. هتكلم دلوقتي هيعرفوا مين هو المسيح، لكن ساعتها مش هتنفع الندامة الندامة الندامة. فاحنا نحبهم ونسامحهم ونصلي لهم، و ما في ايديناش حاجه نعملها. لا احنا بتوع حرب ولا بتوع ضرب ولا بتوع تار ناخد بثارنا ولا ندافع عن نفسنا. لينا اله يدافع عننا، يدافع عننا. فاطمن انت، ما تزعلش تزعلش. المسيح طبعا اللي رسم صورته على الشبشب، انا نسيب الكلام ده، نسيب الكلام ده. بكل قساوة أهانوك أهانوك.

ايه رأيك يا ابونا في واحد متجوز خد حاجته من البيت وسمع كلام مراته وخاصم ابوه واخواته، وحتى فرح اخواته مرضيش يحضره وماشي ورا كلامها، ماشي ورا كلامها. المحبة تجمع والبغضة تفرق، وزي ما قلت المحبة باسبور السما، المحبة باسبور السما، المحبة باسبور السما. من غير محبة فيش إنسان هيورد على سما. فالأخت اللي هي مراتك دي واللي خدتك من أبوك وأمك وأخواتك، وحتى أفراح أخواتك ما حضرتهاش، أنا هسألك سؤال: أنت عايش ليه؟ أنت عايش ليه؟ ما فيش شك إن مراتك غلطانة، لكن تجري وراها كده إلى الحفرة، للهاوية، للبغضة، للكراهية، للحقد، للمرارة؟ لا لا لا يا ابن، مش هي دي الحياة المسيحية ولا البيوت المسيحية. بيوت المسيحية قايمة على الحب والوحدانية، الكل واحد في المسيح يسوع له كل المجد. بيوت المسيحية قايمة على عمل الروح القدس المعزي، الروح القدس اللي يجمع مش بيفرق، بيجمع والكل حوالين رب المجد.

يسوع لأن الروح يمجد الملك المسيح. بيوت المسيحية كنائس، سلم على الكنيسة التي في بيتك. بيوت المسيحية فيها صوت ترنم في خيام الصديقين. البيوت المسيحية فيها المسيح مقيم، لأن هو صاحب البيت، صاحب البيت، صاحب البيت، وإحنا كلنا ضيوف عنده. فلتفرحش كتير انت ومراتك وانت مد ظهرك لأبوك وأمك وأخواتك، افرح بالمسيح يا ابني، افرح بالمسيح يا ابني.

أنا بنت الرب من هولندا، أنا مريضة ومتعبة جدا جدا يا أبونا، وده مأثر جدا علي وعلى أولادي. عندي تحليل إضرار البول إن شاء الله غدا، وأنا خايفة جدا من أن يكون سكر أو أمراض الكلى، لأن البروتين يخرج بكثرة مع البول وأشياء أخرى، لأني تعرضت لصدمة وحزن شديد جدا جدا أثر على صحتي ونفسيتي، ولي طلب آخر. احفظ لي والدتي من أن لا يصيبها كورونا من كل شر، ولبي لي مرادي. أنا يا أبونا بحضر اجتماعاتك وصلاتك، وعلق شمعة وأضع المي بجانبي، وصلي وأقول يا عمانوئيل، وأقول مثل ما تقول يا أبونا باسم يسوع المسيح الناصري. وعندي سؤال، لماذا الحظ لا يحالفني مع العلم إني مسيحية ومتدينة وخايفة ربي؟ لأنك يا أبونا دايما تسأل في اجتماع أنت فين من الرب. لذلك أقول لك يا أبونا أن أصلي وصلي دايما وأقول يا عمانوئيل أنت فين من الرب؟ لماذا الحظ لا يحالفني؟ أنا عايز أسأل يعني إيه الحظ؟ يعني إيه؟ لوترية؟ الحظ هو إيه اللي بيقول قنية فاخرة وحظ؟ عندي الكرامة والغنى، قنية فاخرة وحظ. شوف يا بنتي، احنا مش متروكين للظروف ابدا ولا الصدف، احنا في يد الرب، هو حظنا وهو نصيبنا، هو حظنا وهو نصيبنا. مش بننتظر من العالم شيء، لأن شبعنا في المسيح يسوع، هو بيدينا ويغنينا وعارف احتياجاتنا، وما يسيبناش نحتاج أبدا، ما يسيبناش نحتاج، لكن على الدوام يعطي ويكفي ويغطي وزيادة، يعطي بسخاء ولا يعير. احنا في ايده، طول ما احنا في ايده ما نخافش، لا ننتظر حظ ولا غير حظ ولا ننتظر شيء من العالم. احنا خلينا مع الهنا الطيب، هو عارف حياتنا وعارف ايه اللي ينفعنا واللي يضرنا. امين امين. احنا في البيت كله في مشاكل وفشل وعدم محبة، وفي ناس كتير بتقول ان ده عمل وسحر اسود معمول لينا بالخراب. برضو حكاية العمل يا اولاد، الحل في المسيح يسوع بالتوبة الحقيقية والرجوع ليه، بالتوبة.

التوبة والرجوع للمسيح له كل المجد. الحل في إيديكم، الحل في إيديكم. واحد بيقول إيه؟ يا ولد يا ولد يا ولد، المسيح جسم مادي والجسم محدود والله غير محدود بحد وغير ملزم بالقوانين الفيزيانية، وغير صحيح القول إن الله تجسد. فكل مخلوق وجوده بالله وليس بذاته، فإذا صار الله مخلوق فبمن وجوده وعلى من يستند؟ وعلى من يستند؟ ده سؤال.

برضو هضم ليه سؤال تاني، نفسي أعرف هل لما ربنا هيحاسبنا هيبقى اتنين هنقابلهم الآب والابن ولا واحد فقط؟ وضم سؤال ثالث بيقول يا ريت لو تقروا القرآن وتدرسوا الإسلام هتلاقوا انتوا غلطانين ومتبعين الإنجيل المحرف مش الأصلي. احنا مؤمنين بعيسى وكل الأنبياء السابقة، لكن نتبع الرسول، وعشان كده الإسلام جه بعد المسيح، وهيكون ليكم أجرين وثوابين لو آمنتوا بالرسول، لأنه بيصحح الأخطاء في الإنجيل، لأنكم عبدتوا عيسى مع الله، ودي مصيبة بتودي جهنم. وفي أكثر من سؤال بالصورة دي.

أنا هتكلم بعد شوية، لكن أحب أقول لإخواتنا وحبايبنا بتقول تقرأ القرآن والبتاع، أنا مش بتكلم في إسلاميات، كلامي في عقيدتي ومسيحيتي، كلامي في عقيدتي ومسيحيتي، ومن قلبي وبمحبة كاملة بقول لكل إنسان سمعني، بلاش تسمع بعقلك بس، ومش معنى كده انك هتركن عقلك، لا هتشغل عقلك، بس اطلب معونة الروح القدس. بقول اكثر من مرة، الروح القدس هو الله الروح، الرب الروح، اطلب معونة الروح القدس وقول له اقنعني مع عقلي، اقنعني وانت بتسمعني، وانت بتسمعني. شوف يا حبيبي، يا ريت كل واحد يديني عقله ومع عمل الروح القدس. ابونا ادم اخطأ، اخطأ ازاي؟ ربنا قال له من كل شجر الجنة تأكل، لكن من الشجرة دي ما تاكلش، يوم تأكل منها موتا تموت. خلي بالكم معايا، قال له من كل شجر الجنة تأكل، لكن من هذه الشجرة لا تأكل، يوم تأكل منها تموت. تموت يعني ايه؟ يعني

هتروح جهنم. يعني هتروح جهنم. آدم عمل إيه؟ أكل وأخطأ، وكان العقاب إيه؟ انزل يا آدم من الجنة، ونزل الأرض محكوم عليه بإيه؟ بالموت الأبدي، بالموت الأبدي. خلي بالكم معايا، محكوم عليه بالموت الأبدي، وفي أرض الموت خلف كل نسله، أنت وأنت وأنت وكل اللي بعد سؤال، خلفنا كلنا في أرض الموت. واخد بالك؟ هنقف لغاية كده، فيش حاجة اسمها تجسد ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، هنقف لغاية كده. يبقى آدم ونسله رايح على فين؟ رايح على فين؟ على جهنم. لو شيلنا العمل اللي معمول من قبل الله بسر عجيب، يبقى نهاية كل جهنم النار الأبدية. أنا وإنت وكل إنسان على جهنم حتف. لو وقفنا عند خطية آدم اللي نزل للأرض ومفيش لا التجسد ولا الكلام اللي احنا بنقوله ده، يبقى النهاية إيه؟ نهاية موت أبدي، جهنم النار الأبدية. لكن عايز أقول لك بسر عظيم فوق مستوى الإدراك والعقل، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجنة بسر عظيم، بسر عظيم. آدم محكوم عليه بالموت، يبقى لازم يموت، هيموت هيموت. ده عدل الله بيقول آدم يموت، عدل الله. بس الله رحيم وحنين، مش معقول خلقنا عشان يهلكنا ويرمينا في جهنم. بسر عظيم دبر خلاص، بس قدام الخلاص ده لابد يتم عدل الله، لابد آدم يموت. فنجيب منين؟ كل الخلائق أموات، كل الخلائق أموات. عايزين إنسان مش من ضمن الخلائق دي ومش محكوم عليه بالحكم، وما يجيش بزرع بشر عشان ما يورث الحكم. ده السر، السر كلمة الله، كلمة الله، كلمة الله أزلي من أزلية الله، النطق العاقل عقل الله، كلمة الله الأزلي من أزلية الله. في البدء في الأزل كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الله بذاته أو كلمته تجسد ازاي؟ من العذراء مريم، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق. وعايز اقول لك حاجه هنا في النص، انه المسيح ايه دلوقتي؟ حي ولا ميت؟ قول معايا، حي ولا ميت؟ حي. شمعنا؟ شمعنا حي يعني؟ على رأس ريشة؟ أرجع تاني وأقول أخذ صورة إنسان بلا خطية، بلا خطية، مولود غير مخلوق. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطية.
اسألوا الأجيال. المهم كلمة الله أو عقل الله الناطق أو الله بذاته في إمكانه ياخد صورة إنسان، في إمكانه يكلم موسى في هيئة نار في الشجرة، في إمكانه يكلم أبونا إبراهيم في صورة ملاك، في إمكانه يظهر لأبينا يعقوب في صورة رجل يصارعه حتى طلوع الفجر، في إمكانه يعمل أي حاجة، في إمكانه، في إمكانه ياخد صورة إنسان بلا خطية. أيوه، فجلنا في صورة الناس هنا عشان يقف مكاني ومكانك ومكانك. الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، وتعامل فيه اللي كان ممكن يتعامل فينا، وتعلق على الخشبة نيابة عننا، نيابة عننا، نيابة عننا. وبموته أمات الموت، بموته أمات الموت، ودانا حياة أبدية. يبقى آدم في خطيته لوحده رايح جهنم، لكن نيجي نحط سر التجسد والخلاص في يسوع المسيح الكلمة المتجسد أو الله المتجسد، يبقى هنا الخلاص. يبقى لو شلنا المسيح والكلمة المتجسد يبقى لا خلاص لإنسان. يسوع المسيح له كل المجد. اللي انتوا بتقولوا عليه مخلوق، واللي بتقولوا مش عارف أي كلام بتقولوه، يسوع المسيح له كل المجد. هو كلمة الله، هو الله بذاته، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد. فهو إن كان أخذ صورة إنسان لكن مش زي كل إنسان، مش زي كل إنسان.

بعدين عايز اقول لكم ان من اول ادم، من اول ادم كل النبوات عن تجسد الكلمه، كل النبوات. انا هقول لكم حاجه وخلي بالكم منها. اول سفر اتكتب في المكتوب هو ايه؟ سفر مين؟ ايوب. سفر ايوب لا كان في ناموس ولا شريعه، ولا اي حد يعرف حاجه عن ربنا. نلاقي ايوب وهو انسان لا قدامه شريعه ولا قدامه ناموس ولا قدامه حاجه. ايوب في تجربته الشديده قعد يصارع مع ربنا وياخد ويدي ويعاتب ربنا، وقال له انا مش قدك، انا مش قدك. بيقول لربنا فإنك في النقل، لأنه ليس هو إنسانا مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعا إلى المحاكمة إلى الآخر. فبيقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. أيوب إصحاح 9:33، إصحاح 9:33، شوفوا الكلام العجيب. بيقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. عايز ايه؟ هو بيتخانق مع ربنا وبيقول له عايز حد يصالحنا احنا الاثنين، عايز واحد يحط ايده عليا ايوب ويحط ايده على ربنا. ده ايوب بيتمنى يا ريت الاقي حد يصالحني معاه، يحط ايد عليا وايد على ربنا. لكن تعالى هسألك، طبعا دي نبوه عجيبه، نبوه عجيبه ما يقدرش يدركها العقل. يحط ايده على ايوب، هذا ممكن. عايز واحد يحط ايده على ايوب ويحط ايده على مين؟ على ربنا. ده مين ده اللي يقدر يحط ايده على ربنا؟ عايز حد يصالحني، عايز حد يصالحني. هقول لك حاجه تاني يقولها ايوب، امشي معايا كده خطوتين. ايوب بيقول مره تاني إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، يعني عند ربنا مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، يعني بلا خطية. قال لو توجد الوسيط ده، قال يترأف عليه على الإنسان ويقول اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة ما يروحش جهنم، قد وجدت فدية يصير لحمه أغض من لحم الصبي. الإنسان هيتجدد، يعود إلى أيام شبابه، يصلي إلى الله فيرضى عنه. وقبل كده الباب مقفول بينه وبين ربنا، يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. يغني بين الناس، ده الإنسان بقى اللي تخلص، يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة من شرائح جهنم فترى حياة النور. إن وجد عنده مرسل وسيط واحد، يعني في المرة الأولانية بيقول إيه؟ ليس بيننا إيه مصالح، يا ريت يكون بيننا إيه؟ وهنا بيقول يا ريت يكون ايه؟ مرسل وسيط. تعال شوف النتيجة. نلاقي ايوب بيقول ايه؟ ايوب
بيقول

ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر، هي اتكتبت ونخرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. خلي بالك من الكلام، هو بيقول يا ريت يكون بينا مصالح، ومرة يقول بينا وسيط يا ريت. أما أنا فقد علمت أن وليي حي، ولي يعني فدية. أما أنا فقد علمت أن ولي حي، والآخر على الأرض يقوم، يعني في الآخر هيقوم على الأرض يعني يتسلط. وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر، إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي. أما أنا فقد علمت أن ولي حي. عايز أقول لكم في الآخر، احنا بنحب كل احد يا حبيبي، وبعدين عارفين السكة اللي احنا ماشيين فيها، السكة كلها علامات، السكة كلها علامات. يكفي اني اقول باسم يسوع المسيح الناصر فلان يخف يخف يشفى، باسم يسوع المسيح الناصر الشيطان يطلع، الشيطان يطلع، وباسم يسوع المسيح تلاقي بيحصل العجب العجب. أما في دواخلنا سلام وطمأنينة من ناحية نصيبنا الأبدي. بص كده للمحبة، بص للتواضع، بص لروح الخدمة والبذل، بص للتسامح والغفران، بص للأخلاقيات الربانية، الأخلاقيات الربانية ده كله من المسيح له كل المجد. يكفي أقول المحبة، يكفي أقول المحبة، ودي في اسم يسوع المسيح. فاللي بيقول نفسي أعرف هل لما ربنا هيحاسبنا هيبقى اتنين هنقابلهم، الآب والابن، ولا هنقابل ايه؟ لا، هنقابل ربنا يا حبيبي، هنقابل ربنا.

واحد بيقول سلام أبونا، أنا ومراتي بنسأل عشان تصلي لنا من أجل الخلفة. هو بيكتب بالإنجليش يعني Ask you to pray for our children. وعندي سؤال very important، سؤال مهم. I ask priest، يعني أنا بسأل الكهنة عن التناول، امتى نتناول؟ البعض قال لي كل أسبوع، والبعض قال لي كل 40 يوم، والبعض قال لي بعد سنة، كل سنة. Me and my wife، أنا ومراتي بنتناول every 40 days، كل 40 يوم. سؤالي، أنت إيه رأيك؟ وإحنا نتناول إمتى؟ أنا هقول لك مثلا إني مثلث الرحمات القديس قداسة البابا كيرلس السادس كان بيعمل قداس كل يوم، كل يوم. وإن كنا بنعتبر ده غذاء

خبزنا خبزنا الذي للغد، خبزنا الآتي، خبزنا الجوهري جدا، خبزنا كفافنا اللي بنعتبره خبز يبقى ممكن أتناول كل يوم. عايز تتناول كل يوم، تتناول كل أسبوع زي ما أنت عايز، لكن 40 يوم دي لا، ولا سنة لا، سنة لا. المهم مع التناول ده، هل في توبة حقيقية؟ هل في استعداد؟ استعداد يعني بيقولوا في اعتراف قبل التناول، لكن الاعتراف مربوط بالتوبة. التوبة: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.

واحد بيقول سؤال بسيط نابع من محبة الرب. وقت أبونا مكاري بيمدح الرئيس السيسي وهناك اختلاف عليه سياسيا، ما فكر إنه هل شيء ممكن يكون عثرة لكثيرين ويشككوا بمصداقيته؟ أولا مكتوب لا تقول في رئيس شعبك سوء، يعني قول كلمة كويسة. وبعدين لو في شيء لابد أتكلم فيه ده واجب علي إن أنا أتكلم، ومش في كل وقت أنا بتكلم. أنا اتكلمت مرة أو مش عارف يمكن مرتين لأسباب يمكن نسيت المناسبات، لكن أنا لا لي علاقة بالسياسة ولا أبغي شيء من العالم. لكن أنا شايف إنسان ده في اعتقادي أنا وفي نظري أنا، يمكن البعض يشوف في كلامي مبالغة، أني ما شفتش أو ما درستش أو ما قريتش عن رئيس لمصر بالأمانة دي وبالإخلاص ده والجدية وشهوة القلب إنه يعود بمصر إلى الكلمة اللي بتتقال دي مصر أم الدنيا. ولقينا نشاط غير عادي في كل الجهات، نشاط غير عادي وبناء في كل مكان في كل ركن وعمل اجتماعي وغير اجتماعي، حاجات ما تخليش الإنسان يسكت، لابد يعبر عنها. وعلى الأخص ده أنا ما بتكلمش، على الأخص مع الحملات اللي بتشكك في العمل واللي بتشكك في الإخلاص واللي بتشكك في الأمور اللي موجودة، يبقى شيء معموله ويشككوا فيه. احنا علينا واجب ان احنا نكون رجال، ده كلامي لكل الشعب، كونوا رجال كونوا أمنا في الحكم. وعليكم انكم تشجعوا العمل اللي هو انتوا شايفين انه عمل فيه إخلاص فيه أمانة فيه فايدة للبلد. وربنا يكون مع مصر، ربنا مش هيسيب مصر أبدا، لأن ساب لها وعد بالبركة. مبارك شعب مصر. وبنقول إن رب المجد يسوع في طفولة جسده داس أرض مصر فباركها. يمكن أحيانا نقول إن المسيح أخذ جنسية مصرية،

آخر سؤال يقول: هل يا أبونا تأخير استجابة الرب عن الطلبة تعني إنه لا يستجيب أبدا، أو إني فعلت شيء حتى إنه لا يستجيب للصلاة والطلبة، مع إني أبكر بدموع عيني في كل صلاة أرجو الرد؟ لا يا ابني، التأخير أولا يقول لكل شيء تحت السماء وقت، لكل شيء تحت السماوات وقت. فكون الرب بيتأنى دي حكمة منه، والرب عارف. وبعدين مش كل طلبة هيستجيبها ربنا، لا، في طلبات لا تمجد اسمه وما تخدمش الإنسان. استجيب الطلبة اللي هي بحسب حكمة ربنا، ومن إنسان السكة سلكة بينه وبين ربنا، ربنا يسمع صلاته ويستجيب طلباته، وتملي ربنا بيعمل للصالح. آمين. ونشوف مجد الله. واحد بيقول: كنت في الخليج في أزمة كورونا الماضية، وجاني دور سخونة شديد جدا وصعوبة في التنفس، واستمر معايا 3 أيام من غير تحسن حتى مع مخفضات الحرارة. وأنا بألف في التليفون لقيت عظة لأبونا مكارم فقعدت أسمعها، صليت لربنا وبعدين رحت في النوم. والعظة شغالة، صحيت لقيت أزمة النفس راحت تماما وحالتي اتحسنت جدا، ونشكر الله.

أنا ابني أنطونيوس 5 سنين كان عنده التهاب كبدي، كانت حالته وحشة بدون أكل، فقال عايز أشرب مية. مصلية بتاعت الاجتماع اللي كانت قدام التلفزيون وشرب، وبعد 5 دقايق رجع ترجيع كتير، وبعدين أخدناها ورحنا للدكتور فعمل تحليل فقال تمام خالص مفيش أي حاجة.

واحدة بتقول أنا جوزي كان بيشرب شيشة وسجاير لمدة 25 سنة، كنت بحط مية الاجتماع في الشيشة لحد ما ربنا اتمجد وبطلها من 2 سنين. أبويا في الكويت وكان تعبان، كشف وقالوا عنده 90% كورونا وما كانش يعرف طعم الأكل. الكلام ده قبل يوم الأربع بيومين، فكان الاجتماع شغال يوم الأربع الموافق 23.

0: تسعة صليت وقلت يا يسوع انت حاضر في الاجتماع، ايش في ابويا؟ وجبت صورة ابويا في التليفون، وانت يا ابونا بتصلي، حطيت التليفون قدام شاشة التلفزيون. وبعد ما خلص الاجتماع رشمت الصورة بالمية، بعد كده كلمت ابويا قال انا خفيت، نشكر يسوع. ده العظمة دي. حاجات كبيرة قوي. آخر واحدة أقولها بس، قدامي حاجات حلوة قوي. سلام يا أبونا، كنت حابة أحكي معجزة. تفضلي حبي. حصلت معانا من شهر 7 كده، كلنا في البيت أنا وبابا وماما وإخواتي أخذنا كورونا. كنا فعلا تعبانين جدا، حتى العلاج ما كانش حاسين انه جايب نتيجة. حطينا مية قدام الاجتماع، صلينا وبكينا، قلنا زي ما قدسك بتقول باسم يسوع المسيح نخف. شربنا المية، رشينا على نفسنا، وفعلا من تاني يوم اتحسنا جدا وبقينا كويسين والحمد لله. عندكم حاجة؟
1: أن أشهد على عمل النعمة، عمل السيد المسيح معانا. أمي كانت تعاني من آلام في المعدة، وعملنا تحاليل طلع عندها جرثومة في المعدة، وبتتعالج من شهر 4، وكل مرة العلاج ما ينفعش وتحصل التهابات أكتر، لحد ما قلت لها يا أمي اشربي من مية أبونا مكارم. هي حريصة إن هي تسمع الاجتماع كل أسبوع، وقالت لو ربنا شفاني هبعت للاجتماع. وإحنا الحمد لله عملنا التحاليل، وبعد ما شربت من الميه نشكر السيد المسيح مفيش اي التهابات والجرثومه راح.
2: سلام ونعمه يا ابونا مكاري، اقبل الايه دي. انا هحكي عن يعني احلى معجزه حصلت لي في حياتي من الاجتماع ومن صلوات قدسك لينا. انا ما بخليش بقى لي 13 سنه، والمشاكل كلها فيا انا. جوزي اسمه الصليب زي الفل. كنت مشتاقه قوي، وبيجي لي اسبوع، وكل ما يجي لي اسبوع اقعد ابكي وحزينه على نفسي وكده. جيت في مرة بصلي ربنا وبقول له يا رب في الاجتماع، طب ابعت لي رسالة على ابونا مكاري ان الموضوع قرب وان انا هبقى ام قريب. قلت يا رب ان الاشارة ان قدسك تقول اسم كراس او الانبا كراس، وفعلا قدسك قلتها في الجمعة اللي بعديها، وانا كنت مشغولة معلش في المطبخ وانا مشغلة الاجتماع، ورحت سايبه كل اللي في ايدي وجيت للاجتماع لقيت قدسك بتقول اسم كراس 3 مرات. وبعديها ب3 شهور عرفت ان انا حامل، وربنا رضاني بميرة بعد 13 سنة، وانا دلوقتي حامل تاني، والفرق اللي بينهم يعتبر 2 سنين، وكل ده ببركة الاجتماع.
3: حاجة فوق
4: اتكلم بقى. سلام يا قدس ابونا، انا بشوف الاجتماع كل جمعه، وربنا له المجد عمل معايا معجزه في 2014. في 2014 لاني كنت بقالي 3 سنين تعبانه جدا وعندي نزيف فظيع، فكان غلبت الدكاتره يدوني كورس العلاج اخده من هنا ويرجع تاني ويرجع هنا. اخر المطاف الدكتور قال لازم عمليه ويتشال الرحم. وبعدين يا قدس ابونا جيت بقى ايه، كان جوزي ضرير، فوقفت قدام الاجتماع وقعدت اصلي، حطيت ما مصليه بس كنت جايه من عند دكتور وانا انت عمال اعيط، وقفت اعيط وابكي قدام واصلي معاكم. وبعدين قلت له يا رب من فضلك اتصرف انت واعمل المعجزه وارفع عني هذا الوباء المرض، من بلاش عشان خاطري، عشان خاطر جوز الضرير، لان ما اقدرش اسيبه واروح في اي حته، لان الدكتور كان بيقول لي انت عايزه مستشفى فيه في الصار، لان انت حالتك وحشه، مريضه قلب وصدر. وبعد اسبوع بالظبط يا قدس ابونا ربنا كرمني، والحمد لله اكلني صابونه واتغسلت بيها.
5: طيب خلي يا قدس ابونا، انا بنت الرب من سهاج، حابه اشهد العمل المسيح معايا. انا ليا 5 سنين متجوزه وما حصلش حامل، وصليت قدام الاجتماع يوم الجمعة اللي فاتت اللي موافق 23/10، وصليت مع قدسك وشربت من المية بعد ما خلصت الاجتماع ودهنت بطني وشفعت بركة الاجتماع وبركة شهداء ليبيا. والحمد لله عملت تحليل

0: تم يوم الثبت الموافق 24/10 وطلعت النتيجة إيجابي والحمد لله نشكر المسيح. أنا حامل في الشهر الأول وصلي يا أبونا ربنا يتم لي الحمل على خير وأشكر قدسك يا أبونا.
1: سلام ونعمة أبونا، أنا بنت الرب من كندا، أحب أشهد عن عمل الرب معي. كان عندي فحص للسونار لصدري لأن كان عندي قبل سنتين عملت عملية وشلت ورم منه، فكل سنة بعمل فحص، والسنة دي عملت فحص وطلب مني فحوصات كثيرة، كانوا شاكين في حاجة. والجمعة الماضية يوم 23 أكتوبر كنت بصلي مع حضرتك بطلب أن الرب يتمجد ويمد إيده ولا يكون أي شيء مخيف، وبعد كده حلمت في حضرتك وكنت معايا في البيت وطلبت منك أن تصلي لي، وحضرتك قلت ما احنا صلينا خلاص يعني قبل كده. وامبارح بس كان الموعد ورحت عملت السونار والرب تمجد تمجد في حياتي، وقالوا ما فيش أي حاجة، احنا كنا بس شاكين وحابين نتأكد. أنا أشكر الرب من أجل صنيعه معي.
2: سلام ونعمة وتسابونا أقبل الأيادي يا أبويا. أنا اسمي عفاف وكان عندي أنا أرملة وكان عندي فيروسية بتعالج منه لي 15 سنة يا وتسابونا، وكنت كل أسبوع أقعد قدام التلفزيون وأصلي بدموع وأشرب المية اللي كنت حاطاه قدام التلفزيون، وأشكر ربنا ربنا شال الفيروس، عملت التحاليل أشكر ربنا ما عنديش فيروس.
3: أمين أمين. هنرنم عددين ترنيمة أو ثلاثة. يا نفسي افرحي وتعزي، ظهرت كل العلامات، وفدينا جاي ويأخذنا يخطفنا للسماوات. يا نفسي افرحي وتعزي لأن الوعد أكيد، وعرسنا جاي يأخذنا للوطن السعيد.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن يوم الرب، اليوم العظيم المخوف جدا اللي هيجي فيه مين؟ ربنا، اليوم الأخير. اتكلمنا عن يوم الرب، يوم الرب، وقلنا ان اليوم ده رهيب رهيب رهيب. يعني قلنا مثلا قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا، يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام، حاجة. بيقول أضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى الرب الخطاه، الخطاه، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة، لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء

لكل سكان الأرض. الأشرار يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض، لأن هيكون اختطف كنيسته وعروسته، والخراب والدمار هيقع على مين؟ على اللي رفضوه، على اللي رفضوه، اللي رفضوه.

ترابا ويبيد منها خطاتها. قلت الكلام ده. أعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. هو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور زي الفرن، وكل المستكبرين اللي رفضوا المسيح، كل فاعلي الشر يكونون قشا ويحرقهم باليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرع. ده يوم إيه؟ يوم الرب. خلي بالكوا، أنا بحب كل إنسان وبنقل بلسان المسيح له كل المجد أنه بيحب كل إنسان، ولا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فبتكلم بلسانه. احنا اتكلمنا عن يوم الرب، مجيء الله الرب في اليوم العظيم، في اليوم العظيم مجيء ربنا. شوف النهاردة أنا قلت ده يوم الرب، تعالى شوف الكلام. بيكتب معلمنا متى بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام، هيحصل ضيق، تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. ايه ده؟ مين هو ابن الإنسان؟ احنا بنقول الرب هو اللي جاي، وده يوم الرب. اقول تاني، حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في أي علامة المسيح؟ الصليب. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، يبتدوا ينوحوا، اللي سابهم هو خطف الكنيسة. وهنا الكلام كله على إيه؟ اللي رفضوا المسيح. خلي بالك، حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان، ابن الإنسان، احنا بنقول يوم الرب، ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. أترى الرب هو مين؟ هو ابن الإنسان. وتاني ابن الإنسان هو مين؟ هو المسيح. والمسيح هو مين؟ هو ربنا صانع الخلاص وحده. نصيحتي لكل إنسان بيسمعني من قلبي لكل إنسان بيسمعني قبل فوات الأوان، أوعى تشيل وسيلة الخلاص سر التجسد وتقف مع آدم وبنيه قدام العدل الإلهي، قدام العدل الإلهي. الخلاص بالسر اللي تم في المسيح يسوع، اللي تم في المسيح. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. ممكن نبص دلوقتي نشوف الصليب في السماء. حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، بقوة ومجد كثير. بيكتب معلمنا يوحنا شاف رؤية عجيبة، كتبها من ضمن الكلام اللي كتبه. بيقول نظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت
والشمس صارت سوداء كمسح من

شعر، والقمر صار كالدم، نجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. يعني شوف، لما تيجي تهز شجرة التين تلاقي التين نزل. النجوم بتاعت السماء اللي احنا شايفينها دي والأبعاد الرهيبة الرهيبة ابتدت تتساقط زي التين اللي نازل من الشجرة، والسماء انفلقت كدرج ملتف زي حاجة بتلفها كده، وكل جبل وجزيرة تزحزحها من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير. اللي رفضوا المسيح أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. غضب الخروف، خروف الله. كان في واحد من فترة كده، متهيألي بطل دلوقتي، كان يطلب الآباء في التليفون، آباء أسقف، آباء كهنة، وطلبني أنا أكثر من مرة. هو غير مسيحي، أول ما يتكلم أنا أقول ألو، يقول أيوة يا خروف، يقول لي أظن مش هتزعل لأن أنتوا خرفان وهو الراعي وهو كبير الخراف، هو الخروف الكبير، ويقعد يتريق عن مسيح له كل المجد. خروف ده الحامل المذبوح، الحامل المذبوح اللي دمه وقف في صغرخ وبدون سفك دم لا تحصل مغفرخ. خروف المذبوح هو اللي شارت إليه كل الذبائح في العهد القديم إلى ملء الزمان، بدون سفك دم لا تحصل مغفرخ، والدم هو إشارة لدم المسيح، لأن دم تيوس وعجول لا يغفر خطايا، فكان إشارة إلى دم المسيح. الخروف اللي أنت بتتريق عليه ده هو الحامل المذبوح، الحامل المذبوح اللي وقف في الثغرة واللي تعلق نيابة عني وعنك، واللي شاف اللي شافه نيابة عني وعنك، واللي بررنا قدام الآب المبارك نيابة عني وعنك. هو كلمة الله، هو الله الظاهر في الجسد بسر عظيم، بسر عظيم، هو الخروف. فبيقول وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. الخروف اللي انت بتتريق عليه ياريت ادي عقلك ولو للحظات للروح القدس، ادي عقلك ولو لحظات قبل فوات الأوان. بكرر كلامي، قبل فوات الأوان. أنا مش بوعظ، أنا مش بوعظ، أنا حامل رسالة من المسيح لأخلص كثيرين وأجيب المعينين للحياة الأبدية وأبني مع الرب الملكوت. اللي ما تمش في المسيحيين يتوب، واللي ما قبلش المسيح في غير المسيحيين نصيحتي ليك من قلبي اقبل المسيح الآن، اقبل. هو المخلص الواحد، هو الخروف المذبوح اللي كناعجة صامتة أمام جزيها مشي هو حامل الصليب، الحمل، الحمل الوديع يسوع المسيح. خفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. قد جاء يوم غضبه العظيم، المسيح هو ربنا، هو الله الواحد، الله الواحد، الله الواحد،
بسر عظيم جنة في صورة الناس بلا خطية. الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، جه عشان يذبح، عشان يموت،

عشان دمه يكفر عن خطايانا، عن خطايانا. هقول شيء مهم وخطير جدا. احنا قلنا يوم الرب هو يوم الحمل المذبوح، هو يوم الخروف، هو يوم المسيح. ربنا هو المسيح والمسيح هو ربنا. خلي بالك اللي حيدين المسكونة مين؟ مين؟ ربنا. اللي حيدين المسكونة مين؟ ربنا. هو الديان وحده، الديان العادل، مش كده؟ تعال شوف المكتوب يقولوا متى جاء ابن الإنسان في مجده، متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. فحينئذ يجلس على كرسي مجده. أقول مرة تاني، في موكب مهاب، ها؟ بنعد الثواني امتى حتيجي تاني وتاني، ها؟ كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني، جاي على السحاب في موكب مهاب وتاني، ها؟ ملائكة وقديسين والمشهد خلاب. نخليها دلوقتي شوي. كرامة ومجد ليك يا مفرحنا يا معزينا، معزينا بالرجاء المبارك اللي في داخلنا، معزينا بالإيمان اللي مالي قلوبنا، واحنا في انتظارك. امتحتي

متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ شوف ما تخيل الموقف، لا يمكن حتقدر تتخيله ولا تتصوره. جميع الملائكة القديسين معه، ملائكة دول ربوات ربوات، شوف المحفل والموكب، وهيجيب قديسين معه على فكرة. فحينئذ يجلس على كرسي مجده، المسيح له كل المجد، هيجلس على كرسي الدينونة، ويجتمع أمامه جميع الشعوب. إيه ده؟ شوف جميع الشعوب من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان وبكل الأجيال يجتمعوا قدامه. طبعا المخ ده مش هيقدر يتخيل، يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. الله، انت تعالى.

أين على يميني يا مخاييل يا بطرس يا بولس يا يوحنا؟ تعالوا هنا، ما هو دول جايين مع وهنا. انتوا رفضتوني، انتوا بادلتوا اسمي، يا ما اتكلمتوا علي، يا ما اتريقتوا قلتوا الخروف الخروف، يا ما عملتوا سويتوا ضد ولادي وبناتي. تعالوا هنا على الشمال، اشمل، تعال هنا. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، فيقيم هؤلاء، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. اليوم العظيم العظيم، أهل اليمين تعالوا يا مباركي، أبرثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. يقيم الخراف عن يمينه وعن اليسار، اذهبوا عني لا أعرفكم، اذهبوا عني يا ملاعين. هنا دول كنت جوعانا فأطعمتموني، المأدة المسكين، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي. طب ودول؟ أنا ما سألتوش في حد، لا أكلت ولا شربت حد ولا كسيت حد، عشت لخطاياكم وشهواتكم وأجسادكم. إلى جهنم النار الأبدية، إلى جهنم النار الأبدية. أي إنسان عاقل، أي إنسان عاقل، دلوقتي عهد النعمة، دلوقتي الباب مفتوح، دلوقتي الرب مدي ودن، دلوقتي الرب عمال يترجى يترجى يترجى. وانا اقصد كلمة يترجى، ده في اكتر من كده كلام، لاني مش عايز حد يهلك. هو طبعا عارف مين اللي هيخلص ومين اللي هيهلك، لكن بيعمل اللي عليه، مشي خدامه في العالم، الصوت عمال ينادي يا أولاد تعالوا يا بنات، المسيح جاي، المسيح قرب يجينا، قرب يجينا، تعالوا تعالوا تعالوا. وطوبى لمن له آذان للسمع فيسمع، طوبى لمن له آذان للسمع. أنت حط كده زي ما ربنا قال للإنسان، قال جعلت قدامك طريقين، طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، طريق الحياة وطريق الموت. يكفي أني أقول طريق الحياة في محبة، في محبة، وطريق الموت مفهوش محبة. فبينصح بيقول فاختار طريق الحياة، والمسيح له كل المجد، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. المسيح وحده هو الطريق، هو الطريق. من قلبي بنصح كل إنسان، أنا مش بوعظ، لكن أنا صوت صارخ في البرية، بعد للرب الطريق، وعايز كل إنسان معين للحياة الأبدية حيسمع الصوت ويجي للمسيح ويؤمن به. كل إنسان معين بقول هو ده الطريق، ما فيش طريق تاني، واحدة من اتنين هتعزل سر

التجسد هتقف مدان مع أبوك آدم قدام ربنا. عشان كده سر التجسد هو الباب، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. ومن غير سر التجسد لا خلاص، لا خلاص. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يوم الرب هو يوم الخروف، هو يوم ابن الإنسان، هو يوم المسيح اللي صار على الأبواب. صار المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب حيكون وسطينا. وإيه تاني؟ وإحنا حنكون

والكورونا علامة على أن المسيح على الأبواب، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ننحني، نرفع لي ذبيحة حمد اللي قبل المسيح، يقول له أشكرك شددني وقويني. اللي ما قبلش المسيح، المسيح مادد إيده ليك شخصيا، ومادد إيده ليك شخصيا. طوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، يسوع هو المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، اسم يسوع. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة،

أقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

النهاردة عايز أقرأ لك جملة قريتها في كتاب، أفتكر إنها جملة مفيدة فأقولها لك وإنت فكر رأيك فيها إيه. بتقول إيه الجملة دي؟

بيقول لك ان المشكله في الجواز مش فقدان الحب، لا، لكن فقدان الصداقه هو الذي يصنع من الزواج زواج وعلاقه غير سعيده. ايه رايك؟ مش فكره الحب لكن فكره الصداقه. بيني وبينك، ما هو انت لو انت متوقع برضو ان مراتك تكون صديقة كويسة، او انت متوقع انه هو يكون صديق كويس، ما هو انت ذات نفسك انت شخصيا لازم تكون صديق. يعني لازم تكون انت صديق كويس عشان تلاقي حد يوافق على انه يصدقك يصاحبك. عايز اقول لك على دراسة عملها واحد، عمل الدراسة دي مع ناس كتيرة قوي، عائلات كابلز، يعني عائلات كتيرة قوي، علاقات زوجية كتيرة قوي قوي قوي، وسألهم قال لهم ايه اللي تتمناه في الصديق. فعايز اقرا لك كام حاجة من الحاجات اللي الناس دي، مش انا اللي قايلها ولا موجودة في كتاب، دي اللي الناس اللي زيه وزيك كده قالوها. قالوا عايزين ايه في الصديق؟ قال لك اللي يخليني أحس بإن أنا زي ما أنا كده لكن مقبول، اللي يأكد ويشجع الإمكانيات الإيجابية اللي فيا. بص، عارف أنت في ناس أهالي، سيبك دلوقتي من الزواج، مثلا أب وأم عندهم عيل جاب في 3 مواد 10/10 و9.5/10 ودرجات ممتازة، وفي مادة واحدة جاب 6/10. لما هيجوا يتكلموا على الشهادة بتاعت الدرجات بتاعت الواد ده، هيتكلموا على انهي واحدة؟ مش هيتكلموا على اللي جاب فيها 10/10 و9.5، هيجوا عند اللي جاب فيها 6 دي ويموتوا عليها بقى. فهو بيقول ايه؟ الدراسة دي بتقول ايه؟ بتقول انا عايز الصديق ده، يعني ايه اللي تتمناه في الصديق؟ اللي هو بقى مراتك ولا جوزك، ان هو يعني يثبت على الحاجات الجميله اللي فيا، مش يثبت على العيوب والضعفات اللي انا ما بعرفش اعملها او اللي انا خيبان فيها. انه يعني وكانه بيستدعي، حلوه كلمه يستدعي، يستدعي اجمل ما فيا، يعني بيطلع اجمل ما فيا، بيكتشفه، وكانه بتستخرج البترول من بطن الارض، هذا الكنز اللي بيسموه الذهب الاسود ده. فيبقى الصديق اللي يقدر يستخرج مني اقيم اغلى ما فيا. اللي يقول لك كمان ايه؟ يقول لك اللي يخليني يعني مسؤول، يعني اكاونتبل، اني اكون مسؤول قدام المقياس العالي. يعني بمعنى ايه؟ استنى هوضح لك. يعني يقول لي لا، انت احسن من كده، انت ما تعملش كده. لما اكون ناوي اعمل تصرف مش كويس، لما اكون ناوي اقول حاجه مش كويسه، لما اكون ناوي اغلط غلطه معينه، يقول لي لا، انت ما تغلطش الغلطه دي، لا، انت مش كده، انت احسن من كده، انت من جواكي مش كده، مش انت اللي تعملي كده. انا لما قالوا لي ان ممكن حد يتصرف التصرف ده، قلت مش مراتي او مش جوزي اللي يعمل كده ابدا. شايف ان هو يعني انت ما زلت لسه مسؤول. يعني هو مش بيقول لي برافو عليك برافو عليك في كل حاجه، بس بيخليني اكاونتبل لمقياس رائع ومقياس جميل، انه يسمعني. يعني حته انه يصغي الي ويسمعني دي في منتهى الاهميه يا ناس. يسمعني بدون انه يدني، وبدون انه، ودي بقى مهمه جدا، يصلحني. انا لما اقعد اسمعك سهل عليا قوي ان انا اطلع القطط الفطسه في كل حاجه انت بتقولها. ايه اللي انت بتقول؟ ايه الغلط اللي مش عارف.

عارف ايه، او اصلحك بقى، اقول لك لا لا انت تعمل، لا انت تعمل، لا انت تصلح. يقعد طول النهار كأنه ماسك مفك ومفتاح انجليزي، وطول النهار عمال يصلح فيا ويلحم فيا اللي مفكك. او فانا خلاص بقى، انا مش عايز افضل طول النهار في ورشة اكني قاعد على ترابيزة الشغل بتاعت نجار ولا حداد ولا خراط ولا انا عارف ايه، طول النهار لسه عمال يبري فيا ويصلح فيا ومش عارف ايه. فبيقول الصديق، الدراسة دي العائلات دي قالت انه يصغي الي من غير ما يقعد يدني ويقضي علي اكني قاعد في وش القاضي، ولا انه يصلح فيا. حاجة ثانية بيقول الدراسة دي، يعني العائلات دي الكابلز دول، قال لك انه احب في الصديق انه يفترض الافضل دايما، يفترض الاحسن دايما. يعني ايه يفترض الاحسن؟ اللي الخواجات بيقول لك عليها، يعني اللي تو جيف هيم او تو جيف هير ذا بنفيت اوف ذا داوت. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ان لما الاقي ان مراتي بتتصرف بالتصرف ده، لما انت يا عروسه تلاقي ان جوزك بيتصرف بالطريقه دي، هقول ايه؟ معلش، هو اكيد مضغوط، هو تلاقي النهارده اصل جات له مكالمه تليفون، تلاقي جات له مكالمه، اصل تلاقيه في الشغل عنده واحد بوخ عليه بكلمه. هقول معلش، اصل احنا لان عيالنا داخلين المدارس فهو مشدود. هقول لا، ما انا متاكد برضه هي برضه في المرحله دي بيبقى مزاجها متوتر شويه، فاهمني؟ ها، ان في المرحلة دي مزاجها اكيد متوتر شوية، اصل اكيد هي مشتاقة لامها، اصل اكيد، وهكذا. ده بقى اللي هي to give him او to give her the benefit of the doubt، ده اللي الناس قالته مش اللي الكتب بيقولوه. الصديق اللي يتكلم عني حلو وانا مش موجود، تاني جميلة دي، اللي يتكلم عني ويقدمني للناس بشكل إيجابي وأنا مش موجود، فحتى لو هي مش موجودة أتكلم عنها، أو لما هو يكون مش موجود في وسط أصحابك ولا في الزيارة اللي أنت فيها ولا مع إيه، أقول عنه كلام إيجابي. هكمل، لأن النقط دي يا جماعة نقط مهمة جدا وعملية جدا. يخدمني، يخدمني يعني يساعدني في حاجات البيت وتساعدني في الحاجات اللي انا حتى لو انا بتدلع شويه، يعني يخدمني بروح بهجه وباتجاه بهج من غير شكوى وتذمر ومش عارف ايه. حاجه تانية، يقول لي كل الحق وكل الصدق في الوقت اللي فيه يمكن الناس التانية ما تقدرش أو ما تحبش أو تخجل أو تستحي إنها تقول لي الكلمتين دول. إنه يتحمس للي أنا بتحمس له، حتى ولو كانت حاجات يعني مش لازم تكون قضايا كبرى قوي أو مهمة قوي. يعني أنا هديكم مثل من ناس أصحابنا، ناس نعرفهم وأصحابنا، اللي بيفرق قوي معانا ومع غيرنا لما بيقربوا من الكابل ده ايه؟ ان لقينا ان الزوج والزوجه، الزوج بيحب قوي ماتشات الكوره والرياضه والحاجات دي، وهي الزوجه ملهاش في الحاجات دي، لكن هي بقى تحب ايه قوي؟ تحب حاجات الزينه واكسسوارات الحريمي دي بتاعت البنات والستات والحلق والعقد والحركات دي. مش بس بتحبها تشتريها، لكنها كمان تحبها تعملها، يعني هي عندها فن كده فتقدر تعمل معرفش عقد وتقدر تعمل حلق وتقدر تعمل خاتم. فلقينا ان الصداقه بقى نشأت عماله تنمو بينهم ازاي الاتنين دول، ان هي من وراه من غير ما تروح تسأله، من وراه سواء تخش اونلاين او تسال من معارفهم اللي بيعرفوا في الماتشات الكوره يعني ايه كلمه اوف سايد ولا اوف سايد ولا انا عارف بيقولوها ازاي، يعني ايه فاول، يعني ايه مش عارف ايه. قعدت تسالهم هو اللعبه الحلوه تبقى ايه،

تروح تحضر معاه ماتشات الكوره، تروح تحضر معاه وتقول ياه شوف دلوقتي مش عارف شاطها غلط، فهو يستعجب ويبص لها يقول انت عرفت منين؟ هي عارف لما واحد يروح يذاكر يعني يجتهد في انه يطور نفسه ويتعلم بس لمجرد انها تبقى معاه في دايره اهتمامه اللي هي يعني ما هياش قضيه كبرى قوي. نفس ده حصل ايه؟ العكس. فحصل ايه؟ حصل ان هي كانت تروح المحلات اللي بتبيع الحجر والاكسسوارات والمش عارف ايه دي، ويتطور برضه ويتعلم وبتاع، ويقعد بقى يركز، مش يبقى واقف بره الدكان كده زهقان وعمال ينفخ، ولا مثلا جوه الدكان بس عمال شغال على التليفون بتاعه، لا يبص بقى معاها على الالوان وعلى الحجر وعلى الفضي، لا الذهبي، لا المعرفش الترتر، لا الايه، يقعد بيدخل نفوخه في ادق التفاصيل. حصل يا جماعة إيه؟ أنا بقول لك على حكاية أنا مش مألفها من نفوخي أو افتراض أقول لك احتمال يحصل وياك، أنا بقول لك على اللي حصل معاهم. فرحت هي بصلوا في الدكان وهم واقفين بيتفرجوا على الترتر والخرز والحجر والمش عارف إيه ده. بصت له وقالت له إحنا بقينا أصحاب قوي. شايفين يا جماعة؟ شايفين الحلاوة؟ ده اللي فارق معايا انا ومراتي منهم، وفارق مع الناس اللي اصحابهم اللي حواليهم. انا الحقيقه اول ما الاقي اتنين متجوزين جداد اقول لهم روحوا اتعرفوا على دول، اتصاحبوا، الزقوا فيهم، لان عندهم مش فكره الحب بقى، لا. فاكر الجمله الاولانيه اللي انا ابتديت بيها ودي اللي انا هخلص بيها، ان اللي ينقصنا في الجواز مش الحب، او مش بس الحب، الجمله اللي قريتها في البدايه، اللي ينقصنا هو الصداقه دي. عارفين الكلمه اللي قالها المسيح للتلاميذ اترجمت يا خساره، اترجمت كده يعني، لما بيقول انتم الان احبائي. كلمه احبائي دي يعني انتم الان، لما تيجي تدور عليها بالانجليزي يعني في ترجمات مختلفة، أصدقائي. وهي دي العلاقة اللي عايزين نبتديها أنا وشريك الحياة.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان هل تتحول مصر أو ستتحول مصر من دولة، أو هل مصر في طريقها لتتحول لتكون مصرستان؟ الفكرة اللي احنا شايفينه في آخر كام شهر أن احنا قدام فعلا مظاهر وشكل يوحي أن مصر ستتحول من دولة مدنية، الدستور ينص على أنها دولة مدنية، إلى دولة دينية. الشكل العام والمظاهر والحياة والأسلوب والتخطيط، ولا يخص وخاصة وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم، واللي بيحصل في المدارس بيقول أن احنا رايحين في حتة صعبة. من البداية الموضوع هنتكلم فيه باستفاضة أكتر. برحب بكل اللي حابب يشارك النهاردة، حلقة خاصة جدا. ايه هو وجهة نظرك؟ ايه شايف الامور ماشيه ازاي؟ هل ده امر طبيعي ولا ده تجهيز لتكون مصر دولة دينية؟ خلونا في البداية نصلي، نطلب وجه الرب. خلونا نصلي ان الرب يحفظ بلادنا، يحفظ المنطقة. خلونا نصلي لاجل رسالة قناة القرمة. خلونا نصلي لاجل كل الظروف والتحديات اللي بتواجه قناة القرمة. يا رب احنا جايين قدامك رافعين قلوبنا، طالبين وجهك يا رب، وانت اللي قلت اطلبوا وجهي. وجهك يا رب نطلب، نستودع من ايديك العمل في قناة القرمة. سيدنا رب، هذا الغرس اللي غرسه يمينك، هذه المنارة اللي اقمتها، هذا الفنار الرائع اللي جعلته ان يكون سبب نور وارشاد للكثيرين يا سيدنا رب، لوقت مثل هذا كانت عنايتك بترتب من زمان وجود قناة القرمة. سيدنا رب بصلي أنك تستخدمها وتستخدم كل البرامج وتستخدم كل شيء وتسدد كل احتياج، وبصلي أن الرسالة تحقق الهدف والغرض والقصد، ما يكونش مجرد وجود على الهوى، لكن يكون يا رب وجود رسالة حقيقية بتلمس الناس، بتتعامل مع النفوس، بتوصل كلمة حياة ورسالة حياة لملايين من الناس الغرقانة. افتح العيون وارفع كل قشور من على العيون، وهيئ القلوب لاستقبال كلامك سيدنا رب. ارحم واحفظ وحرر من روح الخداع والتضليل، وكل روح ضد المسيح مسيطر على أذهان الناس وعلى عقول الناس. لك المجد والإكرام والسيادة والبهاء، نقدم لك كل الشكر. احفظ منطقتنا، اذكر بلادنا بحسب مراحمك وبحسب خطتك الصالحة من جهة المنطقة ومن جهة بلادنا. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. حقيقة أنه زي ما قلت، وهعرض بعض الصور وبعض المواقف، لكن اللي أنا شايفه أنه مصر على الورق اسمها دولة مدنية، لكن في الحقيقة أو في الواقع واللي شايفينه قدام عينينا، احنا شايفين دولة دينية، هواها ديني، فكرها سلفي، منهجها ديني، بتتخطط أو بتتوجه لتكون دولة دينية. على مدار التاريخ، والتاريخ بيقول لنا، وهو التاريخ أصدق شيء لأن بينقل لنا خبرات الشعوب في الماضي، أنه لم تنجح دولة أبدا دينية على مدار التاريخ. ربما أن يكون لها سطوة معينة، ربما تمارس دكتاتورية معينة، ربما تخدع الشعب بشعارات، أو تنجح أن هي تخدع الشعب بشعارات دينية لوقت طويل، لكن قراءتنا للتاريخ بيقول أن كل دولة انتهجت بمنهج النظام الديني اللي يسيطر عليها ويكون الدين هو العنوان لهويتها وقيمتها، ما كملتش، فشلت. السعودية جربت، وقال سعود في البداية جربوا أن يكون السعودية ماشية على منهج الشريعة الإسلامية وبتطبق الشريعة الإسلامية، والنتيجة السعودية النهاردة بتتخلى. صحيح ما بتصدرش وتقول كلام صريح ان احنا تخلينا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الواقع اللي موجود جوه السعودية النهاردة بيتكلم عن دولة حديثة مدنية. السودان حولت، نتيجة اتقسمت لدولتين، وحروب مذهبية طائفية قومية موجودة جوه السودان من وقت، يعني مش بس عمر البشير، ده من وقت قديم جدا، وهي بتحاول تطبق الشريعة الإسلامية. الصومال حاولت، دول كتيرة، تركيا حاولت، لكن في النتيجة تركيا بدأت دولة حديثة مدنية موجود فيها حزب الحرية والعدالة.

اللي بيترأسه أردوغان، وأردوغان له توجه ديني إخواني، لكن في نفس الوقت يعلم، وهو رجل داهية في السياسة، يعلم أنه الدولة الدينية مش مكتوب ليها النجاح، مش مكتوب ليها النجاح، هتعاني من مشاكل كتيرة جدا، هتعاني من أزمات كتيرة جدا، رغم أنه إخواني وينتمي وهو بيصرح بده إلى الإخوان المسلمين، وفكره يعني هو بيعرف إزاي يضحك على العقول، بيعرف إزاي يتكلم، بيعرف إزاي يخاطب الجمع الوعي أو العقلية العربية، أن هو يقول آية قرآنية، أن هو يستخدم مصطلحات إسلامية، أن احنا ضد إسرائيل وضد نتنياهو، هو بيعرف يتكلم، بيعرف يظهر نفسه في مظهر الخليفة اللي بتنشده كل الشعوب العربية أن هو يكون خليفة المسلمين، لكن في الواقع وفي الحياة أردوغان زي ما بنقول في مصر بق كلام، بتاع كلام، كل تبعوا كل التصريحات بتاع أردوغان ولا خطوة عملها، بتاع كلام، هنحاصر، هنرسل سفننا لإسرائيل، هنعمل، هنسوي، بتاع كلام. هو عارف أن الشعوب العربية شعوب بتفرح بالكلام، شعوب بتفرح بواحد يخاطبها بخطاب ديني، يحط آيات قرآنية، شعوب سهل تخدعها باسم الدين، شعوب اتبرمج أو تشكل عقلها الجمعي وتشكل الوعي بتاعها أن هي ما تبصش إلا للدين، أو عشان كده تلاقي واحد ممكن يكون حرامي وماسك سبحة والناس حواليه، ممكن يكون نصاب ومجرم ولابس جلابية بيضة ومربي دقنه والناس حواليه، وشفنا أمثلة كتيرة جدا. أردوغان عارف يعمل ده، ناس كتيرة جدا في البلاد الإسلامية بتعرف تعمل ده، باكستان عملت ده شوية، طالبان بتعمل ده، والنتيجة النهاردة في أفغانستان انتوا شايفين الحالة ايه. فالمفروض القراءة العامة بتقول ان الدولة الدينية عمرها قصير. تيجي انت النهاردة يعني انتوا ما بتستفادوش، ما بتتعلموش من خبرات السابقين، ما بتتعلموش من الأحداث السابقة، هو كلكم شبه بعض، هو ورقة الدين هي الورقة الرابحة اللي تقدر تسيطر بيها على عقول الناس وتوجه بيها الشعب. ما السادات طلع قال كده، أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، مين اللي قتله؟ الإسلاميين. مين اللي قتله واغتاله وهو قاعد يتباهى بعرض عسكري بمناسبة انتصارات أكتوبر؟ الإسلاميين. مين اللي السادات قبل ما يموت بأيام قلب عليهم وقعد يشتم فيهم ويقول ألفاظ في خطاب عام مشهور على الجماعات الإسلامية وقال كده أنا غلطان إن طلعتهم من السجون، وقال كده عبد الناصر كان معاه حق، بس اتعلمت إمتى يا سادات؟ استخدمت ورقة الإسلاميين عشان تحارب بيها الناصريين، عشان تحارب بيها المسيحيين، عشان تحارب بيها البابا شنودة، عشان تحارب بيها الشيوعيين، وإلا حصل أنت مت بإيد الإسلاميين. أنتوا ما بتتعلموش. مبارك جه في الفترات الأخيرة وساب الشارع للإسلاميين والإخوان المسلمين يعملوا عرض عسكري كبير في جامعة الأزهر. فاكرين العرض العسكري اللي كان في 2009 و2010 في جامعة الأزهر؟ ساب لهم المجالس المحلية، ساب لهم المستوصفات، ساب لهم حاجات كتيرة جدا. ومين اللي قلب عليه؟ الإسلاميين. الدولة الدينية عمرها قصير. إنك تصبغ الشعب بصبغة دينية وتفتكر إنه هتبقى أنت مولانا المتحدث باسم الله، كان غيرك أشطر، كان غيرك أشطر. أمان الشعوب في الدولة المدنية، ازدهار الشعوب في الدولة المدنية، لأن الدولة المدنية دولة قائمة على قوانين تحاكي وتتعامل مع أزمات عصرية حديثة موجودة. القرآن ولا الدين ولا الفقه بتاعك يعرف عنه حاجة خالص. الدولة المدنية معناها أن الكل واحد أمام القانون. الدولة المدنية معناها أنه الكفاءة هي اللي تحكم، مش أهل الثقة. الكفاءة أو الخبرة، مش أهل الثقة، مش أهل التقوى. أنت مش بتعين الناس عشان هم أهل تقوى، مش بتعين الناس علشان هم أهل ثقة، مش بتعين الناس علشان هم متدينين، لكن انت بتدور على مين كفء ويكون عنده كفاءة قادر انه يسد في المنصب بتاعه. اللي احنا شايفينه مصر رايحة في حتة تانية، بس مش حتة حلوة. ربما يكون في ازدهار معماري، ربما يكون في

مدن جديدة اتبنت، كباري، أنفاق، شبكة مواصلات قوية جدا وعظيمة جدا، صح. لكن في المقابل الثاني نحن قدام أزمة كبيرة جدا، أزمة أخلاقية، رغم الحالة اللي الكل بيقول عليها إن في حالة تدين شديدة جدا، بس تدين مصطنع، تدين زائف، تدين مش قائم على أسس سليمة اتصبغ بيها الشعب المصري. الصراع ده بيقول لنا ان مصر رايحة مش في حتة تانية حلوة، رايحة في حتة شكليا ممكن تكون رايحة في حتة تانية حلوة. المدن وانبهارك بالساحل الشمالي، انبهارك بالعاصمة الإدارية، انبهارك مش عارف بالبرج الأيقوني، انبهارك مش عارف بإيه، لكن على الجانب التاني الشعب بقى صعب قوي، وحالة التدين زادت أكتر من أي عصر آخر. ما نراه في الشارع المصري زاد بكتير جدا عن اللي شفناه وقت السادات، عن اللي شفناه وقت مبارك، عن السنة اللي شفناها حتى وقت الأخوان لما كانوا على سدة الحكم. مصر رايحة لفين؟ أنا وأنا بفكر قسمت أو شفت إن في رباعي موجود في مصر هو اللي وصلنا للحالة دي. قبل ما أعرض قدامكم بعض الصور والحياة اليوم اللي بيحصل في الحياة اليومية جوه المدارس والجامعات وجوه الشارع وجوه الأسر والعائلات وحاجات كتير جدا، الرباعي دول أنا سميتهم الرباعي المدمر لمدنية مصر من خلال تحويلها إلى دولة دينية. وطول ما الرباعي دول موجودين قول على مصر يعني نقعد بقى نشوف واحنا نبكي عندما نرى حفلات أم كلثوم وحفلات عبد الحليم، ونشوف الستينات اللي هو كان خروج من الخمسينات والأربعينات اللي عملته الدولة الملكية وقت الملك فاروق، وشايف شكل الناس وجمال الناس، صور ناس بتبكي عليها، ناس كتير جدا بتبكي عليها، صور الأوبرا وصور المسارح وصور الحفلات وصور السينمات وصور الشوارع وشكل الشوارع كان شكلها ايه، والقاهرة كانت واصلة ان اجمل مدينة في العالم، الاقتصاد المصري كان ازاي، الحياة اليومية المعاشرة، الناس كانت بتقول بتفضل تقول كنا ما بنفرقش في العمارة مين مسلم ومين مسيحي، الناس كانت داخلة على بعض ومحدش كان بيتكلم في الدين، ده له ايمانه وده له معتقده، والناس في حياتها اليومية مش مشغولة قضية الدين، انت لابس ايه وانت شكلك ايه، اللبس البنات في الجامعات ما كنتش تقدر تميز المسلمة من المسيحية ولا المسيحية من المسلمة، يمكن سلسلة فيها صليب او سلسلة فيها ما يسمى عند المسلمين المصحف او البتاع ده، لكن بخلاف ذلك الناس شبه بعض، كان المجتمع شبه بعض، كان المجتمع لحمة واحدة، كان المجتمع متكاتف، كان المجتمع ما عندوش صاحي الصبح يلاقي 100,000 برنامج ديني عمال يغسل في دماغه، وحوالي مليون من أعضاء لجنة الفتوى ومتوزعين على محطات المترو غرقوا حياته بالفتوى، وأصبح المسلم عامل زي الطفل اللي خايف يعمل وياخد أي قرار لازم يرجع للمرجعية الدينية، إنه يسمع طيب لو دخلت الحمام أقول إيه، لو طلعت من الحمام أقول إيه، لو كلت بإيدي مش عارف إيه، لو عمل يقول لك الإسلام دين يخلو من الكهنوت، وهو أبو الكهنوت، هو أبو الكهنوت لحياته كلها قائمة ونايمة، نايم شارب منتظر فتوى، منتظر يسمع شيخ يغسل دماغه، ما بيعرفش ياخد خطوة، منتظر يقرأ أحمد بن حنبل قال إيه، الإمام الشافعي قال إيه، يا حبيبي أنت اللي مخطط كل حياتك، السلف القديم، أنت عايش على منهج السلف، أنت غرقان في منهج السلف، طب أنا في الهزار قلت طلاق ثلاثة ده يقوم عليا ولا لا، طب أنا وأنا واقف أصلي في ريح طلع الريح ده مقداره قد إيه، لازم أرجع للشيخ، أنت كل حياتك لازم ترجع للشيخ وتقول المسيحية ديانة كهنوت، وأنت غرقان مستعبد للجان الفتوى اللي منتشرة في الشوارع والميادين ومحطات الأتوبيس ومحطات القطر ومحطات المترو منتشرة. ليه؟ لأنك أنت مش عارف تعمل حاجة، هم أقنعوك أنك لازم تسأل، أقنعوك أن كل الدين داخل في كل مفاصل حياتك، أقنعوك أنك ما تعرفش تعمل حاجة بدون ما ترجع لمرجعية شيخ عندك. عشان كده الرباعي ده اللي بحطه قدام حضراتكم أراه
رباعي فعل.

فعليا مدمر لمدنية الدولة في مصر. الرباعي ده رقم واحد الأزهر بمناهجه وتعليمه ومعاهده المنتشرة في كل أنحاء مصر. ميزانية مستقطعة من ميزانية مصر تصل إلى أكثر من 27 مليار جنيه. ميزانية الأزهر إجمالا بتصل إلى 51 مليار جنيه، منها 4.6 مليار رواتب، 4.6 مليار رواتب رايحة رواتب. تخيلوا بقى الكوادر اللي جوه الأزهر من عمداء، من أساتذة، من مدير معاهد، مدير مدارس، مدرسين، من عمال، كل شيء 4.6 مليار. عشان يخرج لينا شيوخ وأعضاء فتاوى تتحكم في مصير الإنسان وفي كل مفاصل حياتهم، بخلاف الكم الكبير جدا من الإرهابيين على مستوى العالم، سواء قادة جماعات إرهابية مسلحة أو أفراد. خرج لنا الأزهر كم كبير جدا من الإرهابيين، سواء دولة العراق والشام، بوكو حرام، جماعة سياف اللي في الفلبين، في كل مكان. لا يوجد، لن تقابل شخص في جماعة إسلامية مسلحة إلا هتلاقي في تاريخه أنه على التصاق بالأزهر. مناهج الأزهر إيه يعني النهاردة أنا بسأل سؤال، لو اختفى الأزهر من مصر، هل مصر تقع؟ هل مصر تختفي؟ هل مصر تبطل تبقى دولة؟ هل هيحصل شيء معين؟ لو اتبنى مكان الأزهر تقول لي في أزمة، المأذون و الأئمة المساجد. لو اتبنى مكان الأزهر اللي بيكلف مصر الميزانية دي، واتبنى مكانه مجرد كليات تطلع سواء مأذون شريعة قانون أو دعوة إسلامية أو حاجة خاصة بأئمة المساجد، واكتفى بهذا الأمر، زي كلية اللاهوت، كليات اللاهوت زي الإكليريكية بتطلع كهنة، ما بتكلفش الدولة الميزانية دي كلها. وعارف انه الجانب ده جانب تعليم ديني، مش جامعة كبيرة فيها مدارس وجامعات مختلفة، هندسة وألسن، وطبعا بتسمى في جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة وشريعة وقانون ومش عارف ايه. واكتفى ان يكون كليات موجودة في محافظات مختصة بالأمرين دول. هل هتحصل أزمة في مصر؟ هل هتحصل أزمة؟ وعوضا عن المليارات اللي رايحة سنويا لجامعة الأزهر، تتحول هذه المليارات إلى بناء مدارس تعليمية حقيقية ومعاهد تعليمية حقيقية، وهذه المبالغ تنفق على النشاطات العلمية ومعاهد البحث العلمي. شوفوا مصر هتبقى إزاي. أنا سؤالي، لو اختفى الأزهر من مصر هتحصل أزمة؟ لو اختفى الأزهر من مصر، مصر هتبطل تعيش؟ لو اختفى الأزهر من مصر مش هنلاقي مصر؟ لو اختفى الأزهر من مصر، مصر هتنزل تبقى عاملة زي ما كان بيقولولنا، مش أحسن ما تبقوا زي العراق وسوريا؟ لا، بقت العراق وسوريا بيسبقونا دلوقتي. بقى الشرع دلوقتي بيتخلى عن هوية الدينية، الشرع دلوقتي بقى بيقول كده صراحة، أنا تخليت عن منهاج السلف الجهادي وبقيت أشاعري. خلاص، هو فهم اللعبة، هو راح للحتة اللي كان عايزها هو والشلة اللي معاه، وفهم اللعبة وبدأ يتخلى تدريجيا عن هويته المتشددة. احنا اللي بنغرق في مصر. فده المدمر الأول، جامعة الأزهر بهذه الميزانيات. المدمر الثاني للهوية المدنية المصرية ومحاولة تحويل مصر إلى دولة دينية هو أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والدروشة بتاعته، العمة الطويلة، بيحط إيده الناس تبوس والناس تركع له قدامه والناس تتبارك بيه وتبوس كتفه وتبوس مش عارف إيه. جيت لي يا أسامة الأزهري بتعمل إيه؟ إيه المنهج بتاعك وأنت وزير أوقاف؟ يعني وزير أوقاف؟ هو وزير أوقاف. يعني وزير أوقاف مسؤول عن كل ما يخص الأوقاف المصرية، من ضمنها المساجد وشؤون المساجد. ايه اللي يطلعك بقى تبقى متصدر بالمشهد بالكامل؟ نلاقي أسامة الأزهري مع وزير النقل، نلاقي أسامة الأزهري مع

جوه المصانع، نلاقي أسامة الأزهري مع قادة الجيش، نلاقي أسامة الأزهري مع وزراء الصناعة والسياحة، نلاقي أسامة الأزهري مع المسؤولين عن الآثار. أنت داخل في كل حاجة يا راجل، داخل بأي بأي بأي حق داخل في كل حاجة، بأي حق أنت موجود في كل حاجة، في التلفزيون، في الميديا، في الإنتاج السينمائي، في الإنتاج التلفزيوني، في كل شيء هتلاقي صورة لأسامة الأزهري. مين اللي مدي لك السلطة ده؟ مين اللي مدي لك التفويض؟ عايز تحول مصر لإيه يا أسامة الأزهري؟ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عايز يرجع الكتاتيب. مفيش دولة في العالم، ده حتى أفغانستان لسه ما وصلتش للتطور الكبير اللي احنا فيه. ما شاء الله احنا عندنا تطور سابق الدنيا كلها. أفغانستان وطالبان ما عملتش كده. أسامة الأزهري بيرجع الكتاتيب. أسامة الأزهري عايز فكرة الحفظ اللي كان موجود في الأربعينات والثلاثينات لقلة المدارس، فعوضا عن المدارس اللي كانت قليلة في الوقت ده الناس كانت بتعمل كتاتيب. كتاتيب يعني يا جماعة أوضة صغيرة من أي بيت يجيب له شوية العيال مقابل الغلة والبيض والقمح، ده المرتب بتاع الشيخ اللي ماسك الكتاب، ويجيب العيال يحفظهم والعيال تقعد تهز راسهم. أنت عايز شعب ما بيحللش، أنت عايز شعب يحفظ، انت عايز شعب ما بيفكرش، انت عايز شعب مش بيستنتج، انت عايز شعب مش بينتج، انت عايز شعب يهز راسه. قال الله وقال الرسول وهز راسك، اقعد هز راسك. فكرة دولة أسامة الأزهري من اول ما جه اخترع علينا اعادة الكتاتيب وعودة الكتاتيب. اتنين، دولة التلاوة. تلاتة، مسابقات حفظ القرآن مع تقديم جوائز مالية ضخمة جدا من ميزانية الدولة. طيب الدولة المدنية يا سادة هي دولة للكل، فيها 22 مليون أو 25 مليون مسيحي بيدفعوا الضرائب. لما أنت تخص جزء من ميزانية الدولة لجوائز ضخمة كبيرة جدا تقدم في مناسبات متعددة، سواء في نصف شعبان 27 رجب المولد النبوي، أو بداية السنة الهجرية، أو في رمضان، أو ليلة القدر، مناسبات دينية كتيرة جدا، وتخص في هذه المناسبات احتفالات ضخمة في كل المساجد وعلى منصات الفضائيات، واحتفالات تكلف الدولة بهذا الكم وهذا المقدار من المال المستقطع من ميزانية الدولة اللي المسيحي المصري بيدفع ضرائب جواها، بتتاخد ضرائبه تطرح على مسابقات قرآن ضخمة. هل الدولة بتتعامل أيضا مع المسابقات اللي جوه الكنائس وتقول الدولة يا وزير أوقاف، يا وزير أوقاف، هل أنت وزير الأوقاف للمسلمين ولا انت وزير اوقاف لمصر؟ عايزين نعرف يا جماعه، عايزين نعرف انت وزير اوقاف للمسلمين، يبقى مصر مقسومه اتنين، وزير اوقاف للمسلمين واداره اوقاف تابعه للكنيسه المصريه. طيب هل الدوله زي ما بتطلع فلوس تروح لوزير الاوقاف ومسابقات حفظ القران والجوائز المالية الكبيرة ومسابقة وهدايا العمرة وهدايا مش عارف الحج وهدايا وهدايا بتعمل نفس الأمر مع مسابقات الكنائس، ولا كل كنيسة تشيل اللي عندها؟ يبقى هنا في ميزان العدل حصل فيه خلل، ميزان معوج في خلل، في ميل تجاه طرف على حساب طرف، مع ان الاتنين بيدفعوا ضرائب، مع ان الاثنين عندهم التزامات ماليه ادبيه قانونيه تجاه الدوله، لكن جزء كبير من ميزانيه الدوله رايح لوزاره الاوقاف والكنائس. شيل نفسك، كل كنيسه تشيل نفسها، كل هتعمل مسابقات، تعمل نشاطات، تعمل اللي تعمله، شيل نفسك. يبقى احنا قدام ورق دوله مدنيه لكن في الواقع دوله دينيه. وهل ان الدوله موافقه ان الكنيسه تصرف على نفسها، هل ده نوع من الجزية المبطن؟ فبدل ما تدفعوا جزية، مع ان المسيحيين بيدفعوا ضرائب، خلوا الجزية بتاعتكم على مصاريفكم. مش عارف، ويا ريتوا بيسيبوا كده، ده بيستقطعوا من الفلوس اللي جوه الكنائس والعشور اللي موجودة جوه الكنائس. جوائز مالية ضخمة من ميزانية الدولة وعوائد الضرائب، تخليد
تراث إذاعة القرآن.

0: عمل مبنى وموقع ومحطة لتخليد هذا التراث من وجهة نظره. طيب المسيحيين لا لا لا، انتوا عندكم فلوس، اعملوا اللي انتوا عايزينه في اطار القانون، ما تتعديش حدود القانون، احنا نعمل اللي احنا عايزينه من الميزانية، لكن انتوا عايزين حاجة من مصاريفكم الشخصية. الموالد والاحتفالات الضخمة الدينية الضخمة بصرف يصل إلى مليارات من ميزانية الدولة، وبشكل يفوق عما كان يتواجد في الأنظمة السابقة في مصر. الرباعي المدمر لمدنية الدولة الأزهر، وأنا حطيت قدامكم الأرقام، ووزارة الأوقاف بأرقام ضخمة جدا. ثلاثة، وزير التعليم المدمر الرابع لمدنية الدولة، وزير التعليم. الثالث، وزير التعليم محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، موليد 72 يونيو 72، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق. إيش جاب بكالوريوس سياحة وفنادق؟ وفي ناس بتشكك في الموضوع، بس خلينا نقول بكالوريوس سياحة وفنادق لوزارة التربية والتعليم. بيقول حاصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة، دراسة أونلاين. وإحنا بقى عارفين في أمريكا عشرات مئات آلاف الجامعات اللي بنسميها جامعات تحت السلم، ورقة تاخدها أونلاين وتدفع 200 و400 كان زمان، دلوقتي ممكن تدفع 1200 و1500 دولار وخد أعلى شهادة. وأفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد بأنه حصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة 2014، وفي تشكيك في هذا الأمر. على أي أساس خريج معهد عالي سياحة وفنادق، على أي أساس خريج معهد عالي سياحة وفنادق يكون موجود في منصب وزير التربية والتعليم؟ هذا المنصب الذي جلس عليه الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي. نساوي ده بعد ده، نساوي ده مع ده، على أي أساس؟ من إنجازات وزير التربية والتعليم خريج معهد عالي سياحة وفنادق، وبيقول واخد دكتوراه وماجستير من عن بعد اونلاين. من انجازاته واحد، الغاء دراسة المواد الفلسفية، محاولة الغاء دراسة اللغات الأجنبية، فرض مادة الدين كمادة رسمية يمكن أن تؤثر على مجموع الطالب بنجاح أو رسوب، محاولة فرض حفظ جزئين من القرآن على المراحل الابتدائية. مقولته المشهورة الدين أهم من أي مادة وأهم من التعليم نفسه. فرض على المدارس الخاصة ومدارس اللغات منع الاحتفالات بأي عيد يتعارض مع الثقافة المصرية، ويقصد بالثقافة المصرية الثقافة الدينية الإسلامية العربية. ده يا جماعة إيه؟ ده وزير التربية والتعليم، ده وزير التربية والتعليم. عشان كده احنا بنقول ان احنا قدام ايه؟ احنا قدام وضع صعب جدا. اسمع لكم فيديو لوزير التربية والتعليم.
1: المدارس الدولية في اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، ما اعتقدش في حد موجود متقبل ان يبقى في ولادنا عايشين عندنا ومولودين في مصر وبيكبروا في مصر وهم لا يجيدوا اللغة العربية ولا يعرفوا، مش عارفين في التاريخ الرموز بتاعتنا، مش عارفين تاريخنا، مش عارفين ايه اللي موجود في التاريخ، ومش عارفين دينهم بالشكل اللي يجب ان هم يبقوا عارفين. طيب ما فيش حد مجتمع، طيب كلنا مجتمعين على هذا الامر، طب الامر ده كان موجود والمدارس ما كانتش بتشتغل على ده قبل كده؟ مالناش دعوه بالله، احنا في الوضع الحالي. طب الوضع الحالي احنا ايه اللي حصل فيه؟ عشان برضه انا يهمني ده يبقى واضح. احنا في اغسطس 24 طلع قرار من الوزارة ان العربي هيبقى عليه 10% والتاريخ عليه 10% في المجموع بتاع المدارس الدولية، وادينا مهلة 4 سنين، قلنا هيطبق على الطلبة اللي داخلة اعدادية في السنة دي 4 سنين. طب الطلبة اللي احنا طبقنا عليهم ده ما كانوش بيدرسوا عربي وتاريخ قبل كده ودراسات؟ لا كانوا بيدرسوا، طب كانوا بيدرسوا في مدارسهم، بس بيدرسوا مواد خارج المجموع، والطلبة عندنا ما بيدرس مادة خارج المجموع لا يهتم بيها، بيدرسها بيذاكرها قبل الامتحان بيوم، بيذاكرها اخر اسبوع قبل
0: ده بسلامته اللي عايز يفرض العربي والتاريخ الاسلامي وبيغير في منهج التاريخ وعايز يش... يش...

تشيل جزء من التاريخ الخاص بالحضارة المصرية القديمة، بخلاف ان في 600 سنة مش بتدرس في مصر من تاريخ مصر، اللي هو يا جماعة الوقت المسيحي في مصر والبيزنطي في مصر. هل درسته في اولى اعدادي؟ هل درسته في ثانيه اعدادي؟ هل درسته في ثالثه اعدادي؟ هل درسته في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي؟ هو بينطلق. كنا زمان ندرس تاريخ الحضاره المصريه القديمه ويجي ينطلق الى ما يسمى بالفتح العربي الاسلامي. طب ال 600 سنه ده راحت فين؟ لا ما تخصناش، وكانها مش موجوده في مصر، وكانها ملغيه. ليه؟ لان فيها نشاط مسيحي، ومش عايز يدرس ده، مش عايز يدرس ازاي المصريين تقبلوا الايمان المسيحي، ازاي المصريين ضحوا من اجل الايمان المسيحي، ازاي الكنيسه قدمت شهداء في دم تعنت الرومان قبل ما قسطنطين يقول ان الديانه الرسميه للامبراطوريه الرومانيه هي المسيحيه، ازاي المصريين دفعوا ثمن في سبيل قبولهم للايمان المسيحي، ازاي الكنيسه قدمت شهداء. ومش عايز ده، مش عايز يمجد الكنيسة، مش عايز يدرس الحقبة دي، هو راح ناطط على طول للفتح العربي الإسلامي لمصر، وكأن مصر كانت بلد مقفولة أو بلد مش موجودة على الخريطة فسموه فتح. هيعمل إيه بقى؟ يقلل من سنوات أو منهج تدريس الحضارة المصرية ويزود. إحنا ناقصين تخلف في دراسة التاريخ العربي الإسلامي. بيحط لنا بقى زي ما كان موجود عبقرية خالد بن وليد، عبيدة بن مش عارف مين، موسى بن نصير، طارق بن زياد. ادرس يا حبيبي لشوية إرهابيين، ادرس لشوية قطاع طرق، ومنتظر تطلع مين لما يكون قدوة اللي بيدرس سعد بن أبي وقاص، عبيدة بن الجراح، خالد بن وليد، موسى بن نصير، طارق بن زياد. لما يكون دول القدوة، وعمرو بن العاص طبعا على رأس الشلة دي كلها، لما يكون دول القدوة اللي بتدرس سيرتهم جوه المدارس، متوقع من الطلبة هيطلعوا يقولوا ايه ويكلموا ازاي ويفكروا ازاي، كان دي قدوتهم. هو ده وزير التعليم اللي موجود جوه مصر. بمناسبة المعاهد الأزهرية اللي الدولة بتصرف عليها قد كده، هعرض لكم فيديو بيتكلم عن المعاهد الأزهرية لواحدة في معهد أزهري واقفة بتقدم نشيد. اتفرجوا على الفيديو ده.

كبروا الله أكبر أن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء. نشيد إسلامي مش نصر مصر، نصر الدين، نصر الدين مش منطقة نصر الدين في الهرم، نصر الدين الإسلامي. دي المعاهد الأزهرية اللي موجودة في مصر، دي المعاهد اللي بتنشئ جيل مش بيشوف مصر، اللي هيعمل زي مهدي عاكف ويقول طز في مصر. دي المعاهد اللي هتطلع جيل منتمي الى احمد بن حنبل، قدوته، انتمائه لاحمد بن حنبل للشافعي للمالكي، انتمائه مش لمصر. ده دي الامهات اللي طالعه من المعهد وهتربي اولاد على تكبره ان نصر الدين قادم من دماء الاوفياء. هي دي مصر، هو ده الازهر اللي للاسف الشديد انا مش بقول عليه انه سبب مدمر، سبب رئيسي مدمر، سرطان مدمر لمدنية مصر. ده النشيد بقى، اسمعوا النشيد.

0: ده نشيد جهادي اللي البنت قالته جوه معهد ازهري. حد اتكلم؟ ما حدش هيتكلم. حد راجع؟ حدش راجع. حد قال لها بتقولي ايه؟ حد لو بنت خصله من شعرها بانت الدنيا تقوم، قنوات فضائيه جابوا مشكله بين حسام حسن ومراد. هو عايز المجتمع كده، عايز شعب ملهي بقصص فاضيه، دينا المصري، مرات حسام حسن، عايز شعب عايش في الغرقان في العبط. وفي المقابل جزء من الشعب بيتاسس خطوه بخطوه ان يكون ارهابي. بتتاسس امهات المستقبل انها تقول كبروا نصر الدين قادم من دماء الاوفياء. طيب البنت دي مش بس قالت كده، ده في كلام اتقال اصعب من كده. بصوا من جوه، من جوه، بصوا للصوره دي جوه النشيد ده قالوا ايه؟ يا طواغيت الزمان. كلمة طواغيت إشارة للحكام، سيادة الرئيس في معهد أزهري جوه أسيوط تابع لجامعة الأزهر، والتعليم الأزهري بيقولوا في إذاعة مدرسية بمعهد أزهري في طابور الصباح يا طواغيت الزمان الإسلام قادم. بيقصدوا بمين بقى طواغيت الزمان دي وحكام الزمان؟ بيقصدوا بمين؟ هو ده اللي موجود. طالبات الأزهر بأسيوط في الإذاعة المدرسية تستخدم ألفاظ الميليشيات الإسلامية والدواعش والتساؤلات أين وزير التعليم مما يحدث وكيف يسمح بذلك؟ لا، لأن ده معهد أزهري تبع للأزهر. مش بس يتساءل عليه أين وزير التربية والتعليم، يتساءل عليه أين الدكتور الشيخ أحمد الطيب مما قيل جوه المعهد الأزهري في أسيوط. يا طواغيت الزمان، يا حكام الزمان، أن السيف الإسلام قادم. قادم على رؤوس مين وعلى رقاب مين؟ فكروا في الأمر، فكروا مصر بتروح لفين، مصر إيه اللي بيحصل لها يا جماعة. مش بس كده، تعالوا نتفرج على حاجة في مدرسة. طلاب مدارس بالقليوبية، المدرس الإخواني خدهم من الفصول لأنه الظهر ده الساعة 12 الظهر وقت المدرسة، في فصول وفي حصص وفي مواد بتدرس، راح مطلعهم من الفصول وبيأمهم واقف يصلي قدامهم. يبقى احنا دولة مدنية؟ لا، احنا دولة دينية. هنكمل موضوعنا. متأسف كان في تليفون معانا. ابراهيم، اهلا بيك ابراهيم، اتفضل. سلام المسيح.
1: اخ اندرو،
0: اتفضل حضرتك على
1: الهواء. في احدى حلقاتك انت اتكلمت على لعيب الكوره واثبت هما بالتقيه ان هو ما اعلنش اسلام ولا حاجه.
0: روبرتو كارلوس اللي هو البرازيلي اللي قالوا اسلم وهو ما طلعش بيسلم.
1: مش هي دي النقطه، يعني ايه اهميه راجل زي ده؟ أنا عايز أقول للإخوة المسلمين أما يكون في شخصيات يعني حقانية ويعني تقدر تواجه الحقيقة، يكلمونا على الطنطاوي، يكلمونا على الشيخ الفحام، يكلمونا على طه حسين، يتكلموا بصراحة وبصدق على الشخصيات دي ويقدروا يواجهوا الحقيقة. النقطة الثانية اللي عايز أقولها سيادة الرئيس السيسي والسيد الشيخ الطيب، عندك في شيخ اسمه ابو اسلام هو خريج جامعه، لما في فيديو ليه بيقول ان محمد ده ارهابي، لما بيجي يقول ده محمد ده ارهابي، طيب يعني في ايه بعد كده يا سيادة الرئيس؟ ده شيء مخجل يعني جدا. الشيء اللي عايز اقوله للرئيس، لما بيكون عندك وقت، في كتاب عن الشخصيه المحمديه

0: اللي معروف الرصاصي.
1: نعم صحيح.
0: يا ريت تقراه، يا ريت يا شيخ الازهر تقراه، ويكون عندك حقاني، ما تطلعش تبكي وتتكلم بفذلكه وكبرياء، ومش عايز توضح مين هو محمد ده. شخصيه الراجل محللها صح وقايلها صح، وكفايه بقى تخدعوا نفسيكوا، وكفايه تكذبوا وهتفضلوا لحد انت تكتبوا وتدمروا في نفسيكوا وتدمروا في المجتمع. واكتفي بكده يا حضرتك. شكرا.
1: شكرا جدا استاذ ابراهيم، ربنا يباركك. شكرا، يعني كلمتك وصلت. معانا اخونا سمعان، اهلا بيك، تفضل. سلام المسيح اخ سمعان، تفضل.
2: شكرا استاذ محمد، سلام المسيح ولكل المتابعين. استاذنا انا بفتكر هذا امتياز لكم بمصر، انه بنحسدكم يمكن انه تتعلموا الثقافه الاسلاميه. مثلا بموضوع الاكل بنشوف انه المسلم بيقول لك يلي بياكل خنزير بيكون عنده طبيعه بارده، اما يلي بياكل لحم جمل بيكون طبيعته حاميه. لكن شو بياكل المسلم لما بيطلق مرته بيبعتها عند المحلل لينكح له اياها حتى ترجع لعنده
1: المحلل
2: جديد.
1: المحلل
2: عم ياكل نوع معين، حتى الرجل المسلم اذا طلق مرته فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو بياكل الرسول؟ كان لما دخل لعنده احد اصحابه وقال له ان زوجتي لا تمنع يدي لامس، قال له طلقها، قال لا احبها، قال الرسول استمتع بها يا اخوي. شو كان اكل الرسول؟ ما بعرف، تم الخنزير، ذنب الخنزير، ما بعرف، لكن اكيد مش اكل جمل. شو بياكل المسلم لما مرته بتعمل لمم ما دون المروه المكحله وما دون الاربع شهود؟ ما بعرف شو بياكل، يعني بيجي بيشوف ببص يا حسين يا بيومي تعالوا شوفوا مراتك. مهم اذا ما جمع اربعه بكون اكل ذنب الخنزير. شو بياكل المسلم لما يقوم باعاره الفرج، اعاره فرج زوجته تحصنا لها فيما لو سافر الرجل المسلم وممكن زوجته تخطئ؟ فشو بكون اكل المسلم؟ لا اعرف. شو بياكل المسلم ما بيقرا بالقران ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم؟ بكون اكل اكيد كرعين الخنزير. بنشوف استاذنا وهي الثقافه رح تتعلموها ببصر، نحن بنتمنى نغار منكم. الصحابه يتصور كانوا لحقين الرسول كل نهار، ويسالونك عن المحيط، كل نهار لحقينه لمحمد، ما عندهم شيء بيعملوه الا يسالوا عن المحيط. وربه بيقول له قل فيه اذى، يعني انه في تواصل مع السماوات. رح تتعلموا النظافه من جديد، لانه انا بشوف انه بالبخاري ومالك عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فان اراد الرسول ان يباشرها امرها ان تعتذر في فور حيضتها ثم يباشرها، يعني اعداء الصابون هودي. البخاري عن عائشه، بالبخاري عن عائشه بتقول اعتكفت مع طلعم امراه من ازواجه مستحاضه فكانت ترى الحمره والصفرة فربما وضعنا الطفل تحتها وهي تصلي، كان عم بغيروا لها زيت، كانت عم تطفي ببيت الرسول عم تنزل احمر واصفر. فهذه النظافه رح تتعلموها. بنشوف استاذنا كمان بصحيح مسلم 320 يقول يعني احد الذين دخلوا على عائشه، دخلت انا واخو عائشه على عائشه فسالتها عن غسل النبي فامرت بصاع من الماء ويعني وبيننا وبينهم حجب وتشلحت، طبعا شلحت القطعه الكبيره ثم الصغيره فاغتسلت وافاضت على راسها. يعني بس بعرف انا مين هو يلي حمل الحجاب بينه وبينه، في حدا حمل الحجاب او انه السيده عائشه كانت عامله مسمارين بالحيطه تعلق الحجاب او انه اخوها والرجل الاخر كانوا حاملين الحجاب حتى ما يروا ما الذي تمنعه عنهم. بيقول الرسول كمان حتتعلموا عنده منه بالثقافه المصريه، مرت الرسول مرت بنا كلها توقع بقلب شهوه النساء يعني ودخل على زوجته زينب وقضى حاجته منها، يعني اكيد وقطع شفايفها من البوس وكذا كذا. وطلع الرسول الله بلون اصحابه لما تقبل المراه بصوره شيطان وتغادر صوره شيطان فافعلوا مثلي، يعني شو عمل الرسول لازم يعمله. لكن استاذه خطر على بالنا موضوع مهم كنا تاركينه بموضوع يوسف، بيقول قال العزيز لزليخه زينب الشعراوي بصي يا زليخه لحسن اقول لك اطلقك، بصي يا زليخه لحسن اسكوني واعتي بصدر يوسف اطلقك

0: وجوزك يوسف. هون بتنزل الآية: ولما قضى يوسف ولما قضى العزيز منها وطرا زوجناكها ليوسف. كان من المفروض الله أكبر يزوجه ليوسف لأنه من زليخة، لما يطلق من زليخة كان المفروض يوسف يتزوجها، لأنه الرسول كان عنده حظيرة من النسوان، مش مفروض لما قضى زيد منها وطرا يزوجه ناكحة. فهون ليوسف الأفضلية كان أنه تنزل الآية فيه. منشوف بالتحقيق لما إجا شارلوك هولمز ودقق بقميص يوسف من الدبر، كانت مقطوعة طبعا. طيب ما سجنوه دغري ليوسف لغاية لما قامت زليخة فعدت مائدة في عليها فواكه ولحمه ووضعت السكاكين، والنسوان لما شافوا يوسف قالوا مون ديو ألان ديرون وي وي سي سا، وقطعوا أيديهن وعملوا مزرة يعني. والسؤال: هل كان يوسف قبل ما ينزل على النسوان كان مخبى حاطينه بالمستودع؟ كانوا حاطينه بالبراد، ما كان يظهر على الناس الا بس لما دخل على النسوان وهو قوي يوسف الزوزو قوي يوسف.
1: ربنا يبارك
0: يسوع معك استاذنا.
1: شكرا شكرا، ربنا يباركك سمعان، نضل على تواصل. شكرا ليك. بعتذر لمينا، معانا سامي. اهلا بيك سامي، اتفضل.
2: هو يعني في حاجات علامات استفهام كبيره جدا جدا، حاله خصام الدوله عايشه فيها في الوقت اللي بيجيبوا ناس من بره عشان نسبق قراءه القران وحفظه وجوائز ماليه متعدده ومصروفات اوجه نشاط ديني، في نفس الوقت اللي تبص تلاقي بعض المستشفيات واعلانات في وسائل الاعلام المختلفه سواء المرئيه والمقروءه بره ولو بجنيه بجنيه، وانت بتصرف ملايين على حاجات لا هتود ولا هتجيب. طبعا باب اولى الادويه اللي ناقصه، العلاجات الكيميائيه اللي ناقصه، والناس اللي بتصرخ علشان ابره وعلشان دواء وعشان علبه مش عارف ايه، حاجه غريبه الشكل. الواحد بيتساءل يعني ايه الصراع اللي هو اللي حاصل دوت ما بين الصح والغلط.
1: صحيح صحيح، مش عارف. ربنا يباركك، شكرا لاجل مداخلتك استاذ سامي، معاك كل الحق. ترشيد الانفاق وتوجيه الانفاق الى دوائر سليمه وصحيحه هتفيد بايه المجتمع المصري لما يكون عندنا مليون حافظ للقران؟ عملوا ايه انا عايز اعرف ايه الانجاز؟ انت حافظ القران يا حبيبي، دي حاجه تخصك، حاجه في علاقتك مع ربنا. ليه الدوله تنفق ملايين ملايين مليارات على مسابقات حفظ القراءة؟ ايه الناتج؟ ايه التأثير على الاقتصاد؟ تأثيره ايه على الاقتصاد المصري؟ تأثيره ايه على مدنية الدولة؟ على ازدهار الدولة؟ على الحياة الخاصة؟ يعني الحافظ قرآن ده اوكي خد جايزة فات بيها أسرته، لكن بعد كده بعد ما الفلوس تخلص اللي حافظ القرآن ده هيفيد أسرته بإيه؟ علمياً، مادياً، معنوياً، هيفيد أسرته بإيه؟ هيفيد القرية بتاعته بإيه؟ انك تطلع عالم وتصرف عليه ويفيد العالم والمجتمع، تطلع صيدلي ربنا يستخدمه في تكوين علاج معين، تطلع دكتور، تطلع مهندس، تطلع باحث علمي، ولا تطلع مليون حافظ للقران. يقول لك احتفلنا ان عندنا 5 مليون طفل صغير حافظ للقران. يا حبيبي اوكي، عملوا ايه؟ الفايده العمليه ايه؟ أن أحفظ المزامير دي حاجة بينه وبين ربنا، أحفظ الكتاب المقدس دي حاجة بينه وبين ربنا. فايدة ده على الناحية العلمية إيه؟ لا، أنا مطلوب مني إن أنا أدرس وأتعلم وأشتغل وأكبر وأدخل كلية معينة ويبقى عندي إنتاج مفيد للدولة. لكن أنت النهاردة بتشجع ناس وبتنفق أموال على ناس قاعدة تهز راسها. خلاص وزعوهم بقى على القبور يقرأ القرآن بقرصة فينو، ولا على المياتم يقعد يهز راسه والناس تقول له متعتنا يا شيخ عيد تاني. انا مش عارف مصر ماشيه ازاي يا جماعه. معانا دكتوره مريم سلام المسيح. يا دكتوره مريم اهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: ربنا يبارك في حياتك وخدمتك يا رب. الحقيقه يعني موضوع شيق جدا وحجه احنا لمسناها بايدينا للاسف في الكام سنه الاخيره، يعني يمكن من سنتين ثلاثه وبقى في
1: يا اختي دكتوره مريم دكتوره مريم في مشكله في الصوت، هيرجعوا معلش هيرجعوا اطلب من القناه يرجعوا اعاد الاتصال بيهم، ربما لما يحصل اتصال يكون الصوت افضل. بعتذر جدا، مهم جدا ان انا اخد مداخله حضرتك. معانا الاخت نهال

0: سلام المسيح اخت نهال، اتفضلي.
1: وبشكر الرب جدا من اجل حضرتك، وبصلي لك دايما انه يحميك ويسيك حواليك ويعطيك الحكمه الكافيه لاعلان الحق بدون مساومه. وعشان وقت البرنامج انا هدخل في الرب حطه على قلبي على طول. الحقيقه سرحت بفكري كده، لو مصر بالفعل تحولت لبلد اسلاميه صرف،
0: هي بتتحول،
1: ايه اللي ممكن نشوفه؟
0: هي بتتحول.
1: بس انا يعني هقول لحضرتك اللي هنشوفه اوحش كمان. لقيت كذا حاجه هذكر منهم ثلاثه. اول حاجه هتصبح مساله التحول من الاسلام للمسيحيه اكثر حساسيه قانونيا واجتماعيا، اوحش من اللي احنا شايفينه حاليا. ثاني حاجه المناصب او الوظائف العليا او الحقوق عموما هتكون طبعا مرتبطه بالانتماء الديني بدل المواطنه وليس تبعا للكفاءه. ثالث حاجه لا يمكن ابدا هيكون في مساواه في الحقوق والواجبات. صحيح. ودي النقطه اللي تهمني انا شخصيا، ان مصر هيكون فيها مش مكيال واحد لكن مكيالين. صحيح. وطبعا المسيحي هيتمنع اكتر من التبشير، ولو طلب بناء كنائس او حتى ترميمها هيتقابل بالرفض الشديد. والحقيقه ده كله حاصل، بس عايزه اقول ان الموضوع كله هيتلخص في جمله واحده، هيبقى في فرق كبير جدا بين بلد اغلب شعبها مسلم وبين دولة دينية إسلامية تطبق الشريعة على كل المواطنين، والرب يحمينا.
0: شكرا جدا أختنا نهال، ربنا يباركك، مداخلتك مهمة. معنا الدكتور رياض، أهلا بيك دكتور رياض، تفضل. سلام المسيح. دكتور رياض، ألو دكتور رياض من فرنسا، سلام المسيح.
2: طب ايه الاسباب ان الدوله بتحول للمنظر دوت؟ انا من راجل من وجهه نظري الخاصه، هو السجاده اتسحبت من تحت رجل الاسلاميين. الاسلام اتفضح وبجلاجل وفي جميع دول العالم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واكثر ناس بتنتقد الاسلام هم المسلمين نفسهم. هم النهارده الشيطان هو بيلعب اخر كارت بتاعه، لا اكثر ولا اقل. يعني مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يلموها، مش عارفين يواجهوا اي سؤال، مش عارفين يحلوا اي حاجه نهائي. فهم بيتصرفوا يعني تصرف عشوائي. العالم كله بيجري ورا الذكاء الاصطناعي، واحنا في مصر بنجري ورا الغباء الطبيعي. بنديلهم بتاع دوت كتاتيب عشان يزود الغباء الطبيعي، مش اكثر ولا اقل. مش عايزين الناس تفهم حاجه ولا تعرف حاجه بتاع التعليم، يقول لك التعليم مش مهمه، مش عارف اسمها، هم مش تعليم، تعليم ايه؟ الدين فوق كل شيء. فهي ديت وبعدين التطورات جوه مصر يمكن مش واضحه قوي، انما بره مصر يعني بتتسارع بشكل كبير جدا. الاسلاميين بيقلوا طبعا، واضح تماما. نشوف الاخوان النهارده حالهم ايه في جول اوروبا، يعني بينتقدوا بشكل رهيب والعين بقت عليهم على طول. والنهارده مثلا كان عندنا زياره البابا في فرنسا، شوف الشعب الفرنساوي الاصيل صاحب الارض الاصيل كان ملموم حواليه ازاي، مئات الالاف، مئات الالاف. والنهارده في سهره دينيه في استاد فرنسا، في استاد باريس، 60,000 واحد في قلب الاستاد النهارده. فهو اللي انا بقول لحضرتك ان هم مش عارفين يقولوا ايه، مش عارفين يناقضوا، مش عارفين. جميع القنوات الدينيه اللي بتتكلم على الاسلام كلها اتفضحت، كلها بالكامل، وتشوف المجهود الخارق اللي حضرتك بتعمله. فانا بقول ان في والتيارات بقى السياسيه اللي ماشيه كمان النهارده. اليمين المتطرف بيصعد صعود صاروخي، ان كان في فرنسا والانتخابات جايه السنه الجايه، وان كان في المانيا نفس العمليه. الانتخابات المحليه النهارده اليمين المتطرف طالع فيها زي الصاروخ، ايطاليا نفس العمليه، السويد نفس العمليه. فالامور بتنقلب، يعني النهارده ايه خلاص، يعني واخده طيار تاني. هيكون الثمن غالي وكتير، انما انا وجهه نظري ان هو هيكون بدايه نهايه الاسلام.
0: ربنا يدي نعمه، ربنا يدي نعمه ويحرر بلادنا من هذا الروح الشرير، روح ضد المسيح، روح مدمر للحضارات ومدمر للعقليه الانسانيه ومدمر لحياه الناس، مدمر للعلاقات، مدمر لكل شيء. شكرا جدا دكتور رياض. معانا اخونا مسعد، اهلا بيك اتفضل.
3: اخو عنده مساء الخير عليك.
0: مساء النور، اهلا بيك اتفضل حضرتك على الهواء.
3: اسلميه دوله وصلت للاطفال يا استاذ اندرو، دليل ان الاطفال في المدارس المسيحيين بيقعدوا جنب بعض ومسلمين. انا عندي ابن بنتي بيقول لي ليا زميل واحد بس، ولد صغير اسمه

0: قرارات وهو واثق بقرارات. مفيش ولا واحد من المسلمين بيصاحبه ولا مفيش اي واحد المسلمين بيحبه ولا بيلعبه معاه.
1: بقى في عنصريه بين الاولاد بسبب المنهج الديني، بقى في عنصريه بين الاولاد حتى في المدارس الصغيره، فبيحس المسيحي انه عايش لوحده معزول.
0: ثاني حاجه، ثاني حاجه وانا راكب عربيه وقاعد جنب واحده وصابع ابنها بتعلمه ايه؟ بتقول له قول قول الله احد لم يلد ولم يولد. قعدت مستغرب يعني بتعلميه ايه؟ هو يعرف حاجه ولا يفهم الحاجه دي؟ طب لو سالت الولد ده بيجي ازاي ولا بيجي منين؟ هتجاوب ازاي وتقولي توصلي لي المعلومه ازاي؟
1: صحيح.
0: يعني علميه ربنا، حب ربنا، ربنا جبار، ربنا بيجازي، ربنا بيحبك، ربنا بينجزك، ربنا يرفع معاك. لكن تقولي له قل الله احد اول ايه المال هو عنده اربع سنين ولا ثلاث سنين.
1: ما هي عمليه تلقين وعمليه حشو وتلقين وتحفيز، لأن مجتمعنا المصري مجتمع المجتمعات الإسلامية قائمة على الحفظ والتكرار، ما عندهمش أكتر من كده. شكرا جدا أستاذ مسعد. معانا الأستاذ رضا، أهلا بيك، تفضل من مصر.
2: سلام.
1: مساء النور، أهلا بيك، تفضل.
2: أهلا بيك. حضرتك في المدارس المصرية ماشي، لما بيجوا يدي حصة الدين بيطلعوا المسيحيين الأولاد المسيحيين من الفصل.
1: نعم.
2: وفي نفس الوقت بيدوا الدرجات المسيحيه.
1: الو استاذ رضا، فقدنا الاتصال. استاذ رضا لو ترجع تتصل تاني. معانا دكتوره مريم، اهلا بيك، اتفضلي. سلام المسيح.
3: سلام المسيح اخ اندرو.
1: كده الصوت افضل، الرب يباركك، اتفضلي.
3: ربنا يبارك حياتك يا رب، يكون الصوت كده احسن.
1: لا احسن، اتفضلي.
3: الو،
1: افضل، اتفضلي.
3: طب نشكر ربنا، نشكر ربنا بجد يا اخ اندرو، ربنا يبارك حياتك على الموضوع القيم والشيق اللي حضرتك فتحته النهارده، لان دي طبعا احنا حاجه لمسناها من الكام سنه اللي فاتوا، وطبعا زادت بطريقه غير طبيعيه. يمكن اللي حضرتك عرضته سواء فيديوهات او صور، ده يعني نقطه في بحر اللي احنا شايفينه يوميا، لدرجه الواحد يعني مذهول ايه اللي بيحصل، ايه التحول وايه الاتجاه اللي البلد ماشيه فيه.
1: نعم.
3: يعني يمكن في مقوله كده اذكرها، ان بتقول انه الذين لا يتعلمون من دروس التاريخ محكوم عليهم بتكرار اخطائهم.
1: بالظبط.
3: واحنا واضح ان احنا في الشرق، في الشرق الاسعس محكوم علينا، وبالذات في مصر محكوم علينا ان احنا نكرر نفس الاخطاء.
1: صحيح.
3: يعني اعتقد اينشتاين اللي قال ان الغباء هو ان الواحد يعمل نفس العمليه بنفس الخطوات وتوقع. نعم. نتائج مختلفه.
1: نعم.
3: فالدروسه والصبغه الدينيه واللجوء للدين في كل شيء، ده مش هيؤدي لنتائج ايجابيه على اي مستوى. زي ما حضرتك عرفت تجربه السودان، تجربه افغانستان، تجربه اليمن، كل البلاد اللي هي مشيت في السكه دي.
1: نعم.
3: وصاد كده الدول اللي هي يعني استغلت العلم واستغلت الاقتصاد وبعدت عن موضوع الدروسه دي، هي دي اللي نجحت. ما شفناش امريكا قالت انه سبب نجاحها المسيحيه، ولا الصين قالت انه سبب نجاحها البوذيه. احنا ليه مش بناخد النماذج الناجحه؟ ليه بندور على الفشل وبنكرره؟
1: صحيح.
3: يعني انا شايفه مثلا
1: يعني ليه ما يكونش اليابان، اليابان نموذج لينا، ليه دايما الشريعه
3: مثلا؟
1: يعني اليابان يقول لك ايه مثلاً. الدول اللي ما فيهاش اسلام دول تعيسه ودول فقيره واوروبا بتنهار عشان بعدوا عن الدين وبعدوا. طب يا حبيبي اليابان ما فيهاش دين خالص ومتقدمه جدا، ولا بتنهار ولا اقتصاد بينهار ولا حياه ولا اخلاقيات بتنهار.
3: احنا ليه ما بناخدش الناس دي نماذج لينا؟ ليه بندور على النماذج الفاشله ونقلدها كاننا مدمنين الفشل؟ يعني الفيديو اللي حضرتك عرضته، الاخت اللي هي بتاعت كبروا الاناشيد دي، ده انا شايفه ده، مع احترامي اسمح لي، ده مشروع لتربيه وتكبير داعش في مصر.
1: صحيح.
3: والاخ اللي هو المدرس اللي خرج العلم الفصل عشان يصلوا. طب وبعدين الصوره دي على فكره، وفي صور كتيره غيرها، دي دي دي دي مثال اللي حضرتك عرضته، في غيرها كتير في كذا مدرسه، وطبعا هم مختفين بيها. وشفتها في بوست حد كاتب ان الصوره دي تعمل جلطه للنصارى والعلمانيين والملحدين. لا حبيبي، هي مش هتعمل لنا جلطه ولا تضايقنا ولا اي حاجه، هي تعمل لنا قلق على مستقبل بلدنا. احنا خايفين انه الارهاب ينتشر.
1: وهم بيحصدوا هم نفسهم يا اخت يا دكتوره مريم، هم نفسهم كمسلمين بيحصدوا

0: نتاج تخلف الشباب دول لما يطلعوا، ويطلع الولد في الأسرة عايز يحبس أمه وعايزها تلبس بطريقة معينة وما تظهرش على حد وما تقعدش حتى قدامه بأي لبس في البيت. هم بيحصدوا الفكر ده، هم المسلمين أول ضحايا التطبيق للفكر الإسلامي السلفي.
1: للأسف الست المسلمة أخ أندرو هي مصابة بمتلازمة ستوكهولم، هي بتعشق

0: بإذن
1: اختم
0: الله.
1: بس بالاخ محمد، اختم بالاخ محمد عبد اللطيف اللي هو وزير التعليم، اللي بيقول لك احنا عايزين هويتنا وتاريخنا. طب اتحداك يا معالي الوزير، لو المدارس بتاعتك بتاعت الهويه والتاريخ والدين اهم شيء، لو يجي طالب يقدر يقول اسماء 5 ملوك فراعنه مصريين، لو يعرف تاريخ تحتمس الثالث مؤسس الامبراطوريه المصريه،
0: صحيح.
1: لو يعرف اسم بس مينا ابن اباكير
0: يا
1: البشموري
0: دكتوره،
1: اللي هو
0: يا
1: قائد
0: دكتوره،
1: ثوره البشموري.
0: يا دكتوره مريم، اتفرجت على فيديو من 3 4 ايام للشباب اللي بينزلوا يعملوا مسابقات في الشارع. الشاب بيسال شباب كتير وبنات واولاد، مش واحد ولا اتنين، ده عشرات. ما اسم النبي بتاعنا بتاع الاسلام؟ اسم ابوه ايه؟ معرفوش، لان هو مسلم بالوراثه، مسلم لان الاسلام عامل زي القبيله والعشيره، هو مسلم لانه منضم لقبيله وعشيره، هو ما يعرفش حاجه اصلا عن دينه، هيعرف عن احمس ولا تحتمس الثالث ولا رمسيس الثالث ولا رمسيس الثاني؟ هو ما يعرفش حاجه خالص. شكرا جدا دكتوره مريم، شكرا. معانا رضا محمد، اهلا بيك، اتفضل.
2: مساء الخير استاذ اندرو.
0: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
2: اهلا بحضرتك. حضرتك لما يقعد يدوا حصه الدين بيطلعوا المسيحيين بره، وفي نفس الوقت في الامتحانات بياخدوا الدرجات بتاع المسيحيين يديها للمسلمين.
0: يا رضا، وانت شخص عابر، اذا كان اله الاسلام نفسه هيحط ذنوب المسلمين على المسيحيين عشان ينقذهم من النار ويدخلهم الجنه، مش عايزهم ياخدوا درجات المسيحيين ويدوها للمسلمين؟ اذا كان اله الاسلام هيعمل كده.
2: وفي حاجه ثانيه، النهارده انا رايح الشغل وفي واحده مسيحيه ماشيه، ففي شاب مسلم بيعاكسها الصبح وبيشتمها، انت كرعونيه، انت صليبك، مش عارفين انت انت. فانا بقول طب انت ليه، انت مالك انت؟ قال لي انت شايف لبسها. قلت له انت مالك ومال لبسها؟ انت مالك ومال لبسها؟ خلي واحده قال عمرك تبص عليها ليه؟
0: صحيح. بس المخ الاسلامي مخ متلوث، مخ متلوث. هو يدخل يقول لك نشيد الانشاد وهو واقع في مصايب اكتر من كده، يدخل يقول لك حزقيال قال، هو مخه جنسي، مخه اتشبع بيه، لا يرى في الحياه الا النصف الاسفل للمراه. هو اطلاق، لان هو ده دين قائم على النجاسه الفكريه والبصريه، عشان كده متشبع، يحول كل حاجه الى فكر مادي حسي جنسي، كل دنيته جنسي، فكر حسي مادي جنسي، مش عايش اكتر، هو جوه العلبه دي. شكرا جدا رضا محمد. معانا عبد المسيح الونوي، اهلا بيك، اتفضل. استاذ عبد المسيح حضرتك على الهواء، اتفضل. استاذ عبد المسيح،
3: ايوه استاذ عمرو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل.
3: ربنا يحافظ عليك يا شيخ. شيخ الازهر بعد شيخ في شمال امريكا،
0: نعم،
3: كان عامل مداخله مع قناه المايا امبارح. طب وده هيعمل ايه دوت؟ تاني حاجه،
0: لا مش فاهم الجمله الاولى، بتقول مين اللي كان عامل مداخله مع قناه في شمال امريكا؟
3: شيخ من الازهر،
0: شيخ من الازهر، اوكي،
3: بعته في شمال امريكا، راح يعمل ايه ده؟ تاني حاجه، الرئيس عايز الجو ده، لان على ايام صدام كان واحد اعتدى على واحد مسيحي، قال لهم اللي اعتدى على واحد مسيحي هضربه بالنار، ما حدش كان يقدر يكلم واحد مسيحي. تاني حاجه اللي بيحصل ده في مصر ده ظلم. يعني حاجه كذابين، بيقول لك ده مصر مش عربيه، مش عربيه. اللي قتل الشاب بتاع صمالوط طالب في الازهر، طالب طب، خد منه التوك توك ورماه في المصرف.
0: نعم،
3: شكرا.
0: شكرا جدا، شكرا. معنا ابن المسيح، اهلا بيك، اتفضل.
4: سلام المسيح يا ارخانتو، وتحياتي ليك، وربنا يباركك ويبارك قناه الكارما وكل العاملين فيها. اسمح لي اتكلم في نقطتين،
0: اتفضل.
4: النقطه الاولى لحضرتك شخصيا، والنقطه الثانيه لشيخ الازهر،
0: اتفضل،
4: والحاشيه اللي حواليه.
0: قول لي اللي ليا شخصيا.
4: النقطه اللي لحضرتك شخصيا، لو قعدنا نتكلم سنه في هذه الامور، هم مش ما فيش فايده، وبيفرحوا المسلمين اكثر واكثر، وهيزيدوا علم اكثر واكثر. فالحل هو الدخول للعمق والالتزام بمنهج حضرتك انت والاخ رشيد بتعريف اخواتنا المسلمين

0: حقيقة إله الإسلام وحقيقة نبي
1: بنعمل كده،
0: الإسلام
1: بنعمل كده
0: والخدعة
1: على طول،
0: بتاعتهم.
1: بنعمل كده على طول.
0: النقطة الثانية، لأن
1: نعم.
0: حضرتك ضيعنا ما يقرب من ساعة، كنا استغليناها في هذا الموضوع كان أفضل.
1: لا لا لا
0: النقطة
1: لا، احنا ما بنضيعش، احنا لازم نظهر ولازم يعرفوا ان في عيون شايفة اللي جوه المجتمع، ما بنضيعش، احنا بنتكلم.
0: ربنا يقويك ويعوضك، بس أعتقد لو عرفوا كذب إله الإسلام وكذب نبي الإسلام هيكون أفضل، دي حاجة. النقطة الثانية بوجهها لشيخ الأزهر، هو والحشية بتاعته على رأسهم، وزير التعليم ووزير الأوقاف وكل اللي حواليه، وبضم صوتي لصوت سيادة الرئيس السيسي، بقول له أنت تعبت مصر وتعبتنا يا شيخ الأزهر، تعبتنا وتعبت مصر، وكده أنت بتحط مصر يا شيخ الأزهر في مصاف الدول المارقة اللي هي بتعضد الإرهاب بالمناهج بتاع الأزهر ومناهج مدارس الأزهر اللي بتحض على الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب. انت كده بتحط مصر في أول دولة في من دول الإرهاب، هي وعلى رأسها مؤسسات الأزهر ومدارس الأزهر وجامعات الأزهر اللي ما خدناش منها غير الإرهاب والتطرف.
1: نعم. شكرا، ربنا يباركك، شكرا. رباعية مدمرة لمدنية مصر. كلمنا عن الأزهر، كلمنا عن وزير الأوقاف أسامة الأزهري، كلمنا عن وزير التعليم، ما خلاص هنشيل كلمة التربية؟ وأنا بعتقد أن في وقت من الأوقات هيبقى وزير التعليم العربي أو وزير التعليم الإسلامي أو وزير المنهج التعليم الإسلامي محمد أحمد عبد اللطيف، اللي كلمة عن إنجازاته وبيحاول النهاردة أنه من المرحلة الابتدائية والفصل أو السنة التعليمية القادمة يفرض حفظ جزئين من القرآن على الطلبة في ابتدائي، ويكونوا الجزئين دول يعني عند قدامهم درجات لنوع من التحفيز والتشجيع أن الأولاد في ابتدائي يحفظوا جزئين كل سنة من القرآن. طب والطلبة المسيحيين؟ لا لا، احنا مش شايفينهم أصلا. الشخصية الرابعة، الرباعي المدمر لمدنية مصر، أحمد المسلماني اللي هو رئيس الوطنية للإعلام، اللي هو قال أنا من عائلة إخوانية، وهو قال أنا أتشرف أن والدي إخواني، وهو قال لا ينبغي أن احنا نحذف الإخوان من مصر، وأن الإخوان مهمين لمصر ومصر مهمة للإخوان. من إنجازاته أسلمت الوطنية للإعلام، توجيه الإعلام المصري من خلال المسلسلات، من خلال الأفلام، من خلال البرامج إلى تصدير صورة للإسلام، وفي تلميحات ضد الإيمان المسيحي. هوريلكم فيديو يثبت أن أحمد المسلماني إخواني. هتشوفوا الفيديو وتشوفوا تصريحاته. شوفوا الفيديو في الأول.
2: وتميز وتوسع جماعة الإخوان المسلمين، لأن جماعة الإخوان المسلمين عنصر أمان حقيقي في الخريطة السياسية في مصر. لا يمكن تصور مصر بلا إخوان، ولا يمكن تصور خريطة سياسية خالية من جماعة الإخوان المسلمين. لا يمكن تحت أي ظرف إلغاء جماعة الإخوان المسلمين من الحاضر أو المستقبل. أنا أفضل دوما جماعة الإخوان المسلمين.
1: دعم المسلمين، الوطنية للإعلام،
2: يعني هوى عاطفي تجاه تاريخ جماعة الإخوان المسلمين. أفضل مؤسسة دينية سياسية في مصر للتعاون والتفاوض معها جماعة الإخوان المسلمين، لأن عندهم رؤية وسطية لهذا الدين. أنا أفضل أن يكون المنافس والمكافئ والمتفوق إذا أراد جماعة الإخوان المسلمين وليس أي تيار ديني آخر. أنا واحد من الناس اللي قالوا منذ سنوات قبل ثورة يناير وقبل وصول الإخوان لأي سلطة فيما يخص روسيا بالذات، قلت من سنوات لازم الرئيس السابق حسني مبارك لما كان موجود في السلطة والخارجية تبذل كل جهدها انها تشيل الإخوان المسلمين من قوائم الإرهاب على الخارجية الروسية. مش عايزين يكون الإخوان على قوائم الإرهاب في أي دولة. الإخوان ليست جماعة إرهابية. الدكتور سعد الكتاتني وهو رجل فاضل ورجل وطني لما قعد مع جون ماكين قبل كده، وجون ماكين سلمه هدية الصورة الشهيرة لتسليم جون ماكين الهدية لسعد الكتاتني خلت

0: بيقوله عميل الأمريكان والإخوان المسلمين عملاء أمريكا، وبينهم وبين جون ماكين صفقة، مما يدل على نضج وتطور ومسؤولية سياسية لدى حزب جامعة الإخوان المسلمين، والأمانة تقتضي قول ذلك. إن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين حضر احتفالية رسمية للسفارة الهندية في القاهرة بمناسبة يوم الجمهورية لسفارة الهند، وحضر والتقى السفير الهندي في القاهرة.
1: أكتفي بالجزء ده من تصريحات أحمد المسلمان. واحد بيقول أنا إخواني، واحد بيقول أنا أفضل جماعة الإخوان المسلمين، واحد بيقول أنا هوايا إخواني، واحد بعمال يمدح فيهم سعد الكتاتني وخالد الشاطر ويطالب برفع جميع أسمائهم من قوائم الإرهاب في كل الدول، وكان يطالب حسني مبارك لا اتصل بروسيا اتصل بأمريكا ما تخليش الإخوان جماعة إرهابية ولا يطلق عليهم جماعة إرهابية. تجيبه يبقى رئيس الوطنية للإعلام في مصر، يبقى أنت عايز شخص إخواني على رئاسة الوطنية للإعلام ويبدأ يصبغ الوطنية للإعلام بصبغة إسلامية. ده تصريحات أحمد السلماني بيقول كده، أنا أفضل دوما جماعة الإخوان المسلمين، ولدي هوى عاطفي تجاه تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، والدي كان إخوان مسلمين رئيسا، هو ده اللي تعين يا جماعة. يبقى احنا لما بنقول ان الدولة عندنا دولة هواها ديني، منهجها ديني، فكرها ديني، تذهب الى انها تكون دولة دينية، عايزين بقى هو ناقص حاجة صغيرة بس، بعتقد مفيش شجاعة كافية انها تتعمل الحاجة دي، ان يترفع مسمى ان مصر دولة مدنية من الدستور، وتكتفوا بالمادة الثانية ان مصر دولة إسلامية لغتها الرئيسية الأساسية لغة عربية، وأن الشريعة الإسلامية هو المصدر الأساسي وهي المصدر الأساسي لكافة التشريع، وحطوا جنبيها ومصر دولة إسلامية منهجها الإسلام بس. ما احنا ده اللي شايفينه، احنا مش شايفين أكتر من كده. معنا ابن الملك، أهلا بيك اتفضل ابن الملك، اتفضل حضرتك على الهواء عشان وقت الحلقة، اتفضل.
2: ألوم أيوة أخويا أندرو،
1: أهلا بيك اتفضل.
2: ربنا معاك ويحفظك ودايما شكرا. تكون بتنور العالم كله. أنا بس أسأل سؤال واحد
1: اتفضل،
2: هو ليه دايما حفظ حفظ حفظ؟ هو دايما حفظ بس مفيش فهم، يعني مثلا الحضانات كل الحضانات بتكتب حفظ القرآن حفظ حفظ، طب مش الأفضل يبقى فيه فهم وبعد كده يبقى حفظ بس وشكرا.
1: شكرا جدا جوزيف. معنا مصطفى ياسين، انا بيك اتفضل.
3: اخويا اندرو ازيك، ربي يبارك حياتك.
1: شكرك.
3: معلش ملحوظه صغيره بنحطها على مناهج التعليم في مصر. مناهج التعليم كلها يا اخ اندرو ريحتها ريحه اسلاميه. يا ريت اللي قائمين على العمليات التعليميه يلاحظوا ان في اطفال، في مسيحيين وفي طلبه مسيحيين، ما يجبروش على دراسه قصه اسلاميه في اولى اعدادي، ما يجبروش على علم النصوص القرانيه، والا ينزل كمان حاجات من الانجيل يحطها في المنهج، يبقى في تساوي. الرب يباركك ويستخدمك ويكون دايما مناره لاسم يسوع.
1: شكرا. ده لو كانت مصر دوله مدنيه كان هيحط حاجات من الانجيل، لكن الحقيقه مصر هواها اسلامي سلفي. عشان كده لا يصح ابدا ان يكتب في الدستور ان مصر دوله مدنيه وهي بتمارس مفاهيم ومناهج واستراتيجيه وسياسه الدولة الدينية. معنا أختنا فريال، أهلا بك، سلام المسيح تفضلي.
4: سلام عمة المسيح، معنا أخ معك أخ أندرو،
1: الرب يبارك.
4: الرب يباركك وأصلي من أجلك يوميا، الرب يحفظك. هذول الأطفال من يعلموهم أنه مثل الببغاءات، يعني فقط يحفظون القرآن لكن لا يفهمون المعنى، وإذا طبقوه ويفهمون معنى حيكونون مثل دواعش وإرهابيين. لكن إحنا كتابنا المقدس اللي هو دستور إيماننا ودستور حياتنا، نحفظ الكتاب المقدس حتى يحفظنا من الخطيئة. ويقول الوحي الإلهي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. فالرب يرحمهم ويفتح عيونهم وينعم عليهم. شكرا أخ أندرو والرب يباركك.
1: شكرا جدا جدا جدا. الأستاذ إسماعيل حسني كاتب كده بقينا مصرستان، وأنا خدت الفكرة دي من الأستاذ إسماعيل. هل مصر في طريقة للتحول أن تكون

مصرستان زي أفغانستان. والبنت محجبة ولابسة بنطلون واسع ما فيهوش أي حاجة إلا شوية خربشة ديكور الجامعة. سمحت لموظفي الأمن بالتفرس في البنت بأعينهم وفحص ملابسهن وطردهن بهذا الشكل المهين. وهذه الفتاة في أي بلد في العالم غير قندهار تقدر ترفع قضية ضد الجامعة وتكسبها. مجتمعك المدني مات يا مصر، مجتمعك المدني مات يا مصر. بنت لابسة بنطلون عادي جدا محجبة يا جماعة، محجبة والبنطلون واسع، في شوية حاجات فتل أو بتاع من بعض الحاجات اللي طالعة بنطلونات الجنس في الوقت ده. الأستاذ الأمن والأستاذ جامعي طلع منعها من الدخول إلى الجامعة وأصر إن مش هتدخل الجامعة غير لما تغير البنطلون. يبقى إحنا يبقى دي بلدي يا جماعة. هل حد هيحاسبه؟ لا. هل حد هيتكلم؟ لا. هل حد يقول له عملت كده ليه؟ لا. ليه؟ لأن إحنا دولة دينية، هواها ديني. الوزير أطلق يد المدرسين يعملوا اللي هم عايزينه. الوزير عجبه الموضوع ده. وزير بيقول أنا هخصص جزئين من القرآن لطلبة ابتدائي. لما يقعد بقى الطالب الابتدائي ده ثلاث سنين واربع سنين زي ما كان بيقول الأخ المتصل ويقعد يقول قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في ذهنه مين؟ إن المسيحيين خلى الله بيولد ويتولد. لما يقعد يقول كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، مين المغضوب عليهم؟ اليهود. ومين الضالين اللي بيقول وراها آمين؟ مسيحيين. هيتعامل ازاي مع زميله المسيحي في المدرسة؟ ومع الوقت هيلاقي زميله المسيحي اللي في المدرسة هو بينعزل عنه ويبقى الطفل المسيحي صغير وكأنه طفل منعزل. ليه بيلجأوا المسيحيين لدخول أولادهم لمدارس رهبات، لمدارس تبع الكنيسة، لمدارس خاصة؟ للي بيعانوه من جوه المدارس الإسلامية، للمعاملة اللي فيها عنصرية وفيها تمايز للطلبة المسلمين وفيها نوع من التلقيح في العبارات، ومدرس يقعد بتاع اللغة العربية ويلقح على إيمان الطلبة المسيحيين. هو ده اللي بيحصل جوه مصر يا جماعة. عشان كده بنقول احنا قدام موقف صعب. دي او ده الفيديو بتاع الطالبة، منع طالبة بجامعة بنها. الزي الرسمي للجامعات دلوقتي، الزي الرسمي للجامعات، هل في قانون بيقول جوه الجامعات المصرية ان في زي رسمي لبنت محجبة ولابسة جاكيت ولبس طويل وبنطلون واسع وطويل لامس الارض لمجرد شويه قطع صغيره او الفتل بتاع البنطلون باينه، انها تتمنع من مدرسه ودي جامعه بنها؟ زي بتاع كليه الطب البيطري اللي منع الفتل لانها مسيحيه وقال لك اللبس هو بيقصد الصليب بس جابها في اللبس. احنا رايحين لفين؟ مصر رايحه لفين؟ عجبكم النظام بتاع افغانستان؟ اعلنوها صراحة وقولوا يا جماعة ما توقفوناش في النص، تكذبوا علينا ان دي دولة مدنية وهي في الحقيقة اللي احنا شايفينه دولة دينية. اعلنوها صراحة انها دولة دينية. يا عم طبقوا الشريعة الإسلامية، طبقوا الشريعة الإسلامية، طبقوها على المسلمين جوا مصر وقعدوا البنات في المدارس. هاتوا لهم بقى مصانع غزل ولا مكان غزل وشوية مكنة خياطة وخليهم بقى يتعلموا حرف يشتغلوها من جوه البيت، وبلا تعليم بلا بنت تطلع وتلبس وتشتري بنطلون واسع وفي الاخر ترجع لمامتها معيطه ليه؟ انه الحرس الامن بتاع الجامعه بتكليف من رئيس الجامعه منع دخولي مع اني لابسه محجبه، لابسه جاكيت، لابسه بنطلون واسع. ربنا يكون في عون البنات المسيحيات. اذا كان دي بنطلون واسع واتمنعت الدخول، لو بنت مسيحيه لابسه جينز ولا حاطه صليب ولا سايبه شعرها، ربنا يكون في عون البنات المسيحيات جوه مصر في الوقت ده. ده ما حصل، ده حتى السنوات اللي السادات اطلق فيها يد الاخوان والجماعات الاسلاميه ما حصلش اللي احنا بنشوفه. ما حصلش في زمن مبارك. اللي احنا شايفينه النهارده ده جرى انذار.

انذار يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرس انذار. البلد البلد البلد رايحة تكون مصرستان، البلد رايحة لحتة صعبة، البلد فيها يعني غليل يوشك إلى انفجار طائفي ولا انفجار ديني. أنك تطلق يد السلفيين نكاية في الإخوان، وتدي الفرصة لوزير التعليم وأسامة الأزهري وللأزهر وأحمد المسلماني الرباعي المدمر لمدنية الدولة يسيطروا ويوجهوا الشاب الشارع والشعب المصري بالطريقة دي، ويبقى فيه نوع حالة على وشك الانفجار، على وشك الانفجار لجوه الشعب المصري. ده جرس انذار لما يكون الجامعات بتمنع البنات اللي لابسه حجاب وجواكت وبنطلونات، بتمنع البنت اللي لابسه فستان. قبل كده الاسبوع اللي فات عرضت ليكم مديره مدرسه في بلد في الصعيد بتقول كده اي خصله من الشعر باينه مش هتدخلي المدرسه، اي علامات لوجود مكياج على الوجه مش هتدخلي المدرسه. انتوا سايبين ان المديرين بتاع المدارس يكونوا هم المتحكمين مين يدخل ومين يتعلم ومين يطرد ومين يتمنع. احنا رايحين في حته صعبه. ربنا يحفظ مصر، لا نتمنى الضرر لمصر، ولا نتكلم بهذا الكلام لمجرد ان احنا يعني عايزين اي ضرر لمصر. احنا صوتنا عباره عن جرس انذار. رقم واحد، تعلموا من التاريخ، تعلموا من قرارات السابقين وماذا كان مصيرهم. تعلموا من التاريخ ان الدولة الدينية عمرها ما نجحت في اي مكان في العالم. تعلموا من التاريخ انه الناس النهاردة الدول اللي عايزة تروح لحتة بعيدة فعلا، الامارات شوفوا عملت ايه في نظام التعليم بتاعها، السعودية شوفوا بتعمل ايه في نظام الحياة ونظام التعليم بتاعه، وبدأوا يطلقوا مساحة حريات كبيرة جدا للمرأة وللحياة العامة في السعودية. احنا بقى هم شافوا ان الحاجات اللي كانوا عايشين فيها ودتهم لحتة صعبة وبدأوا يبعدوا عنها، احنا نرجع بقى ناخد مخلفاتهم ونرجع عايزين نعيش بالمنهج اللي هم تبرأوا منه. محدش فلح. نتمنى لمصر ان تكون بالفعل دولة مدنية تستوعب الكل، والحياة او المناصب او الوظائف تكون على اساس الكفاءة وليس أساس أهل التقوى والثقة. موضوع كبير، نصلي لأجل مصر، ربنا يحفظ مصر، ربنا يدي حكمة للمسؤولين، ربنا يحفظ البلد من التدين الزائف المضر والخطر. أشكركم جدا لأجل متابعتكم، وبعتذر لتليفونات كتيرة دخلت ما قدرتش أخذ معظمها، على وعد أن نلتقي بنعمة الرب الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم. مش كافر.

الكتاب المقدس بيتكلم عن إبراهيم وبيقول إن هو كان خليل الله أو صديق الله. حتى ربنا نفسه في إشعياء أصحاح 41 اتكلم عن إبراهيم وقال إبراهيم خليلي صاحبي صديقي. هل عمرك فكرت أو عمرك فكرت إزاي أنا كمان ممكن أكون زي إبراهيم، ممكن أكون خليل الله؟ الكتاب المقدس بيورينا إزاي

في اصحاح 15 من انجيل يوحنا ربنا بيورينا ايه مواصفات الشخص اللي هو صديق الله. خلينا نشوف الاصحاح ده بيقول لنا ايه.

0: أول حاجة بيشرح لنا الشخص اللي هو خليل الله أو صديق الله بيحب محبة باذلة للذات، يعني محبة إلى المنتهى، حب من غير شروط. مين اللي يعرف يحب بالشكل ده؟ المسيح هو الوحيد اللي حب حب بذل في حياته عشان أصدقائه أو عشان أحبائه. عشان كده قال لنا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أصدقائه أو لأجل أحبائه. هو الوحيد اللي يقدر يعلمنا إزاي نحب الحب الباذل للذات بالشكل ده. بس إزاي نتعلم ده منه؟ بيقول لنا في عدد 4 من نفس الأصحاح اثبتوا فيا وأنا فيكم. يعني إيه نثبت فيه؟ أصل الكلمة معناها إن إحنا نتمسك بيه تمسك كامل، إن إحنا ما نسيبوش أبدا، إن إحنا نتطلع لكل كلمة خارجة من فمه، نسمع لكل وصاياه، أي حاجة هو يقول عليها نعملها. نثبت فيه يعني نكلبش فيه، نمسك فيه بكل قوتنا وما نسيبوش أبدا. في مقطع في الكتاب المقدس مشهور جدا بيتكلم عن الحب، بيتكلم عن محبتنا بعضنا البعض، موجود في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس. لما بنقرأ الكلمات دي هي دايما بنفكر دي الطريقة المفروض أحب بيها الناس، لكن هل عمرك فكرتي أو عمرك فكرت هي دي الطريقة برضو المفروض أحب بيها ربنا؟ الآيات هنا بتقول المحبة تتأنى وترفق. هل أنا بتأنى عليه؟ هل بنتظر الرد حتى لو طال؟ أو بنتظر إن هو يحل مشكلتي حتى لو ما حصلش على طول؟ الكلام بيقول المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. هل أنا متواضعة معاه؟ هل أنا مفتوحة ليه؟ يا رب إرادتك أنت، رغبتك أنت، أنا تحت إيدك أنت. المحبة لا تقبح ولا تطلب مال نفسها. يا رب هل أنا بطلب بس اللي أنت عايزه مش اللي أنا عايزاه وبأصر عليه؟ هل محبتي لي تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء؟ الشخص اللي عايز يكون صديق أو خليل للرب لازم يكون قلبه مليان بالحب المتفاني الباذل للذات. تاني علامة من علامات الشخص اللي هو فعلا صديق وخليل لله هو إنه مستعد إن هو يحتمل ألم التنقية وألم التقليم. يوحنا 15 وعدد 2 الكتاب بيقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني الغصن اللي مش ثابت في المسيح هيقع، واللي ثابت في المسيح هيألمه وهينقيه علشان يجيب ثمر أكثر. يعني إيه يألمه وينقيه؟ يعني ينزع منه الحاجات اللي لا توافق فكر الله واتجاه الله، حاجات زي الغضب، المرارة، الحقد، عدم الغفران، الكبرياء. كل ما كنا متمسكين أكتر بالحاجات دي اللي هي مش مرضية للرب الألم هيكون أكتر، وكل ما سيبنا نفسنا لربنا أن هو يشيل مننا اللي هو عايز يشيله كل ما كان الألم أقل. لكن الشخص اللي عايز ومصمم أن هو يكون خليل الله ويكون مقترب لله لازم يكون مستعد أن هو يستحمل بعض الألم، لأن ربنا لازم يشيل مننا الحاجات اللي مش مرضية ليه. ثالث علامة للشخص اللي هو مقترب لله، صديق وخليل لله، هو الشخص اللي بينفذ كل وصاياه، بيعمل كل حاجة بيوصيه بها ربنا. أنا عايز أقول لكم حاجة، الشخص اللي هو قلبه مليان بالحب إلى المنتهى، حب غير مسروط، والشخص المستعد إن هو يستحمل ألم التقليم وألم التنقية، الشخص ده هيبقى سهل عليه قوي إن هو ينفذ وصايا الله. ليه؟ لأن بعد كل الألم دون هيكون مش عايز أي حاجة غير الحاجة اللي ربنا عايزها. المسيح قال لنا أنتم أحبائي، ده في عدد 14، أنتم أحبائي يعني أنتم أصدقائي إن فعلتم ما أوصيكم به. الشخص حبيب وخليل الله دايما بيفعل اللي ربنا بيوصي به. النهاردة دعوة ربنا لنا هي إن إحنا مش بس نكون أولاد لله لكن كمان نكون أصدقاء ليه.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤالنا النهاردة كان محير جدا، هو فعلا الطلاق أفضل من بيت كله حزن ومشاجرات؟ تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. السيدات انقسام في الآراء لكن الميل للموافقة، أما الرجالة فكان الميل الأكبر للموافقة لكن في نسبة 37% مش موافقين. الآراء اللي ادوها لنا كانت من السيدات قالوا أفضل إنهم يدوروا على حل للمشاجرات بدل ما إنهم يخشوا في مشكلة أكبر وهي الطلاق. واحد من الرجالة قال لنا الطلاق ده حل الناس اللي لا حيلة لها. واحد تاني قال دول بيستسهلوا. في حكمة روحية بتعجبني جدا بتقول أما المتزوجون فأوصيهم أن لا تفارق المرأة رجلها ولا يترك الرجل امرأته. ده انتوا مالكوش غير بعض.
1: ما تستغربوش من اللي انا هقوله، لكن ده حال المجتمع، ان كل البنات ان البنات بتتعرض لشتايم، بتتعرض لاهانات كتيره، مش بس في البيت، مش بس في المدرسه، في المواصلات، في الشارع. كنت في مدرسه كان مدرس ما كان تملي، كنت باخد معاه درس في ماده، كان على طول يقول لي انتي غبيه انتي غبيه انتي غبيه. انا عارفه ان هو ما كانش يقولها بقصد منه ان هو يعني عايز اقول ان غبيه، بس انا عايزه اقول اني قد ايه الكلمه دي اثرت في حياتي بشكل عميق جدا، واثرت اني حتى اثرت بعد كده في المستقبل. فبدات اصدق عن نفسي اني انا فعلا غبيه في الماده دي، انا مش هفهم، انا مش هقدر اوصل اني ابقى كويسه او ابقى ممتازه في الماده دي. الشتيمه والكلمات السلبيه اللي بتتقال كانت اصعب عندي من ان انا اتضرب. انا كنت ممكن اتضرب، الضربه هتتوجع في وقتها، لكن مش هتدخل جوايا وهتتثبت وتبقى ليها تأثير بشكل قوي جدا على حياتي. انا عايزه اقول لكم خبر حلو قوي، انا من ساعه ما سلمت حياتي المسيح وعرفت المسيح في قلبي الوضع اتغير. مش الوضع اتغير في المجتمع، لكن انا اللي اتغيرت. انا بدات اعرف قيمتي في المسيح، اني مش قيمتي في المسيح اني تتقال لك بنتي كذا ومش بنتي كذا وتتهاني بالفاظ وتقال لك كلمات سلبيه، لكن عرفت عكس كده خالص، اني انا جميله في عينك يا رب، انك انت مش شايفني نظره مختلفه نهائي خالص عن الناس وعن نظره المجتمع وعن نظره اللي حواليا وعن نظره ان انا بنت مهانه. لكن بدات ادرك واصدق في قلبي كده اني انا رب قيمتي فيك مش قيمتي في حد تاني. بدأت أعرف جوايا يتملي كده أني أنا جميلة يا رب عندك. أنا عايزة أفكركم أن المادة اللي اتكلمت عليها أني حسيت فيها أنا فاشلة وأن أنا مش هينفع أوصل فيها لدرجة ممتازة وكويسة، أنا حاليا دلوقتي مدرسة المادة في مدرسة بديها. بيتحذر جدا في مدرستي أن أنا ما أنطقش أي كلمات سلبية على اللي حواليا، لأني أنا قد إيه عانيت أن الكلمات السلبية دي ليها تأثير قوي قوي بشكل جوانا. أنا عايزة أختم معاكم الحديث بتاعي اني تعال ننطق كلمات ايجابيه عن المجتمع بتاعنا، تعال ننطق كلمات ايجابيه على الجيل وعلى اخواتي وعلى قد كل الناس اللي في سني وعلى الاطفال اللي بتطلع سمع حاجات كتيره وسمع ان ده الوضع الاساسي وده الوضع المفروض اللي يحصل.

تحدثنا في الحلقة الماضية عن الطيبة واللطف كدليل على القوة لا الضعف في الحياة الزوجية، وذكرنا مسألة التوكيدية وإزاي إن في موقف خانع وفي موقف عدواني، لكن في موقف توكيدي القدرة على أخذ الحقوق بدون التعدي على حقوق الآخرين. النهاردة هنتكلم شوية عن ما هو اللطف. اللطف

هو القدرة على التعامل مش بس برفق، لكن التعامل بمجاملة، بمدح، بتعبير عن الشيء الجميل في الشخص الآخر. وناس كتير جدا عندهم صعوبة في التعبير عن المجاملة أو اللطف، حتى لو حس بحاجة كويسة فيك صعب يقولها لك، يعني سهل ينتقدك، سهل يقول لك الحاجة الوحشة تحت يعني الهدف انه يصلحك، او تحت الهدف انه ينتقدك، او اي او هدف سواء كان طيب او سواء كان هدف غير طيب او غير سليم النية. لكن سهل الانتقاد وصعب تقديم التشجيع، تقديم المجاملة، تقديم المدح، تقديم الغزل. حتى في العلاقة الزوجية بتتطلب الغزل، والغزل مش بالمعنى الفج أو المعنى البذيء، لكن بالمعنى الجميل والرقيق واللطيف. فإذا بعض الرجال يشعر أنه لو امتدح زوجته يعني هي ربما تتكبر، أو ربما تتسلط عليه، أو ربما تطالبه بأشياء إلى آخره. ولكن صعوبة اللطف أعمق من الحكاية دي، لأنه كل الناس وخاصة الرجال بيجدوا مجهود أنه يقول حاجة حلوة لشخص تاني. يقول لك لحسن أكون بكذب، لحسن أكون بنافق، لحسن يطلع شكلي وحش. مغامرة، يعني مغامرة أن أنا طب أنا هقول الحاجة الحلوة دي حتى لو طلع شكلي مش حلو، والمرة اللي جاية يمكن أقولها أحسن، حتى لو اللي قدامي فهمها غلط، حتى لو اللي قدامي استغلني أنا هقدر أرد هذا الاستغلال، لكن أحافظ على موقفي إنه الأمر كان لطيف وكان مشجع. اللطف بيتطلب أصلا قدرة على رؤية المحاسن، على رؤية مواطن الجمال ومواطن النبل ومواطن الطيبة في الآخر. فالقدرة دي مش سهلة، يعني يسهل علينا أن نرى مواطن القبح ومواطن الخطأ ومواطن النقص في الشخص الآخر، ولا نرى مواطن الكمال والجمال والنبل. فإذا علشان نصل إلى هذا اللطف، عشان تصل إلى القدرة أن تكون لطيفا مع زوجتك، محتاج قدر من الأمان الداخلي، محتاج قدر من الوعي، الرغبة في الاستكشاف. لأنه كل إنسان جميل، وزوجتك بالذات إنسان جميل، وإلا ما كنتش أصلا اتجوزتها. لكن مع الحياة اليومية، رغم أن كل إنسان جميل، كل إنسان أيضا فيه قبح وفيه ضعف وفيه نقص. أنا وإنت وهي ومراتك كمان زوجتك فيها فيها فيها قبح وضعف ونقص. لو انت توقفت عند رؤية القبح والضعف والنقص، وخاصة مع ضغوط الحياة اليومية، مع ضغوط الأولاد، مع ضغوط كسب الرزق، مع ضغوط الإرهاق، مع انها انت بتشوفها في كل المواقف، مش بس بتشوفها وهي متجملة ومتزينة، لازم هتشوفها في كل المواقف. كل هذه الضغوط تجعل انه من السهل عليك ان ترتد الى عدم رؤية الجمال وعدم رؤية اللطف والنبل والكمال فيها. إذن لكي تكون لطيفا الأمر يحتاج إلى قوة، ولكي تكون لطيفا بصدق وبأصالة، يعني مش بتدعي، يجب أن تكون قادرا على رؤية شيء حقيقي فيها، يعني تتصيد لها مش الأخطاء، لا تتصيد لها المحاسن والأشياء الجميلة. يعني تفتح عينيك عشان تدور ليه على حاجة عملتها كويس، مش تخترع حاجة عملتها كويس، لا هي حاجة عملتها كويس، تفتح عينيك عشان تدور على حاجة حلوة فيها بحق وحقيقي. وهذه الأشياء الحلوة فيها ربما بقيت الناس بتشوفها بسهولة أكتر ما أنت بتشوفها، علشان يعني الحياة اليومية وما هو وما فيها من تكرار وما فيها من مشقة وما فيها بيجعلك تنسى هذه الأمور. فإذا يجب أن تبذل مجهودا لكي ترى، وعندما ترى تبذل مجهودا لكي تعبر عما رأيت من محاسن ومواطن جمال واكتمال، وسواء جمال بدني أو نفسي أو روحي في شريكة حياتك. بل إن اللطف في الحياة الزوجية يتضمن أيضا الرومانسية. الرومانسية بتاعتك ربما اختفت جواك

اثقال الحياه اليوميه وتحت الانتقاد الى اخره. لما تبدا تمارس اللطف هتكتشف، مش هتصطنع، هتكتشف جواك كلمات غزل ومشاعر رومانسيه جديده ومشاعر طيبه جديده تجاه زوجتك. فاذا القوه هي في أن تسمح لنفسك بأن تكون لطيفا. عندما تسمح لنفسك بأن تكون لطيفا سينتعش مزيد من اللطف والرومانسية في داخل قلبك وعلى لسانك وفي علاقتك مع زوجتك.

0: نشكركم جدا على متابعتكم الحلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا منها حاجات جديدة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية، نشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. النهارده الجمعه 25 سبتمبر 2026 بدات زياره البابا ليو الرابع عشر الى فرنسا، والحقيقه نتطلع النهارده لبدء اليوم الاول، والزياره هتستمر كام يوم. عندنا كمان على الجانب الاخر وفي الولايات المتحده الامريكيه، بالنسبه لنا طبعا كان الزياره الهامه للرئيس الصيني شي جين بينج، وكمان كان في زياره لزلنسكي او لقاء بين زلنسكي وترامب علشان طبعا الامور الخاصه بروسيا واوكرانيا. بالنسبه للرئيس الصيني بتعتبر الزياره الاولى لرئيس صيني للولايات المتحده الامريكيه منذ 11 عام، ومنذ 6 عقود لاول مره الرئيس الامريكي منذ 6 عقود يلتقي او يعني يستقبل الرئيس الصيني في قاعده عسكريه. عندنا طبعا محطات الزيارة، الزيارة على مدى 3 أيام بدأت بالأمس والنهاردة اليوم الثاني، والحقيقة تحدث الطرفان عن موضوعات كتيرة اللي هي الموضوعات اللي في المنطقة، وعلى رأسها طبعا إيران. كمان بدأت طبعا أنه تقارير تقول أن ترامب بيربط قراره الكبير بشأن إيران بما بعد انتخابات التجديد

نصفية، لأن طهران طرحت خطة 7 أيام لفتح مضيق هرمز، وفي محاولة لإيجاد طبعا مخرج بالنسبة لهذه الحرب. والمفترض لو اتفتح المضيق وانتهى الحصار يبقى كده إلى حد ما انتهت الحرب. 80 دولة بتطالب في الأمم المتحدة بإعادة فتح مضيق هرمز. عندنا كمان أسعار النفط تتراجع بعد موضوع طبعا العرض اللي عرضته إيران بالنسبة لأنه فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، فالنفط تراجع. عندنا كمان البنك المركزي في مصر قرر تثبيت سعر الفايدة على

اتل على إيران، العراق والإمارات أوقفوا الرحلات إلى المطارات الإيرانية. بالنسبة للحقيقة بالنسبة للحوثيين كان في استهداف لبعض المناطق في السعودية، والجيش اليمني بيحاول أنه يستعيد مناطق من إيد الحوثيين، ودعا إلى التعبئة العامة، وأن اللي عايز يشارك الجيش اليمني يريد يتقدم. كمان عندنا على هامش الكلمات اللي كانت في الأمم المتحدة كلمة الرئيس ترامب دعا فيها للانسحاب طلب الدول. هو طبعا انتوا عارفين أن أمريكا منسحبة من الجناية الدولية، لكن ترامب كمان طالب باقي الدول بالانسحاب. وطبعا هنشوف برضو هل في استجابة ولا لا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلماته أيضا أمام الأمم المتحدة هاجم منتقدي إسرائيل ورفض اتهامات الإبادة في غزة، تحدث عن البيجر وتحدث عن إبادة حزب الله، وتحدث أيضا عن قد إيه كان قرار سهل لضرب إيران. كل دي أمور تحدث عنها بنيامين نتنياهو، مع خروج طبعا وفود عدد كبير جدا من الدول خرجوا أو يعني مع بداية كلمة نتنياهو. في أثيوبيا جبهة تجري بتسيطر على مطارات وتهاجم مواقع حكومية، سيطروا على 3 مطارات حتى الآن، وفي مواقع حكومية بدأوا يهاجموها شمال أثيوبيا. وهنشوف الأوضاع شكلها إيه دلوقتي بالنسبة للصراع الجديد القديم اللي تجدد بين تجري وقوات أثيوبيا. ردا على واشنطن، الحكومة السودانية رفضت تصريحات أمريكية تشكك في شرعيتها. وعندنا كمان بالولايات المتحدة تعلن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للأشخاص اللي بيشاركوا في سياحة الولادة، اللي هم جايين يولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد قرار القاضي محكمة طبعا بوقف هذا القرار لترامب، انه لا، اللي هتيجي تولد في أمريكا ابنها هياخد او طفلها هياخد الجنسيه الامريكيه. كمان محكمه برضو النهارده رفضت ايضا قرار ترامب منع 3 وكالات انباء ومنهم السي ان ان من ان هم يدخلوا البيت الابيض، وقالت ان ده غير دستوري. وطبعا ترامب كان من الاول قال ان احنا هنرد على هذه الامور. بالنسبه للطقس عندنا الاعصار نولو يقترب من هاواي، تحذيرات من فيضانات كارثيه، تحذيرات من ان ظاهره النينيو هتموت اغلبيه الناس اللي على الكره، وطبعا يعني هنشوف ايه الموضوع المقلق ده. وقال لك الحر، وفعلا الحر قضى على ارواح كتيره في اوروبا الايام اللي فاتت في موجه الحر اللي كانت في اوروبا. بالنسبه بقى عبر مسارات لوجستية جديدة، مصر وروسيا تبحثان تبسيط إجراءات التجارة بين البلدين. كمان عندنا وزير الري المصري كان بيتكلم على أنه بناء سد بالنسبة لأثيوبيا ليس كفرش سجادة، يعني فبرضو لأنه أول تعليق، يعني هو ليه كام يوم تعليق وزير الري على موضوع السدود الجديدة اللي كانت أعلنت عنها أثيوبيا. كل هذا والمزيد معانا في حلقتنا النهاردة، تابعونا. هنبدأ مع حضراتكم طبعا بخبر كده بالنسبة للشأن القبطي في مصر ولعب الكورة. والحقيقة ناس كتير تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، يا جماعة في لاعب تاني غير هاني رمزي لو تفتكروا، في لاعب اسمه كرم رامز، واللاعب ده الحقيقة بيلعب في أبو قير للأسمدة، وقيل أنه تألق في مباراة الدوري هذا الموسم وأنه البابا توادرس كرمه، وانتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبكده عرفنا ان احنا عندنا لاعب اهو مسيحي يا جماعه في فريق ابو قير للاسمده. نروح بقى لزيارة البابا ليو 14 أو البابا لون لفرنسا. الحقيقة هذه الزيارة تستغرق 4 أيام، زيارة رسولية. وهذه الزيارة لفرنسا بتأتي برضو بعد فترة طويلة ما كانش فيه بابا فاتيكان زار فرنسا، فدي برضو زيارة هامة جدا. تشمل الزيارة باريس وساندوني ولورد وميدز. بدأت الزيارة اليوم، حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البابا ليو في قصر الإليزي. قرعت أجراس الكنائس في أنحاء البلاد لمدة 7 دقائق، والحقيقة كان في تجمع مليون شخص في الشوارع اللي عدت فيها عربة البابا، وده كان مترتب من قبل وصوله. والحقيقة أنه كمان ماكرو ألقى كلمة تطرق فيها إلى مسألة علمانية فرنسا.
ماكرون نشر فيديو على صفحته لاستقباله البابا ليو، وتحدث وهو بيتكلم عنه عن انه قديس، انه القديس اللي اتى لزياره فرنسا، وان هو كان ليه شرف استقباله في المطار، وايضا سعيد جدا ايمانويل ماكرون بهذه الزياره المباركه. وزي ما شايفين كده البابا يجوب شوارع باريس في موكبه

0: البابوي، وتجمع عدد كبير جدا من الفرنسيين لاستقبال البابا ورفعين الأعلام، وفرحة وسعادة كبيرة جدا جدا يعني. والحشود كانوا بيلوحوا لي في هذا الموكب المهيب، والعدد الكبير جدا اللي كانوا في انتظار على الصفين في الشوارع لطبعا تحية والترحاب بقداسة البابا في هذه الزيارة المباركة. البابا في الأول زار مقر اليونسكو، والحقيقة أنه كان برضو تحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي، وألقى دي أول كلمة يلقيها خلال زيارته، وحذر من خطر انزلاق البشرية نحو مستقبل تهيمن فيه جنة من الآلات. يعني هو اعتبرها كده جنة من الآلات على الأرض. وزي ما انتم شايفين طبعا أنه كان في العناني هو اللي قبله، وطبعا يعني طبعا مشاهد كلها جميلة جدا بالنسبة لاستقبال البابا أيضا في مقر اليونسكو وكلمته في هذا المحفل. عندنا كمان كان الحقيقة في وهو على متن الطائرة، يعني أعتبره جدير بالذكر، قبل ما ينزل لفرنسا، قبل ما ينزل وهو في الطيارة كان في صحفيين، والحقيقة الصحفيين سألوه عن موضوع ترامب، وأنه هو رفض أنه أو يعني شبه أنه هو مش عايز أنه بعض القنوات التانية تغطي الأحداث اللي بتحصل أو الفعاليات البيت الأبيض. فالحقيقة أنه البابا قال أنه المفروض أنه دي حاجة مش مفروض كان يعملها، وأنه في أهمية كبيرة جدا عشان الصحفيين يقدروا يغطوا، وخصوصا التغطية للشخصيات العامة. تحدث على فكرة باللغة الإنجليزية، وانتم حضراتكم عارفين ان هو أمريكي الأصل.
1: Very happy that here you are all welcome. And good coverage, I think it's very important. We have it all the way around.
2: It's amazing to me that you used to watch Fulton Sheen's program as a child. What does blessed Fulton Sheen mean to you personally?
1: Well, we watched him as a family, and it was a way of spending some time together as a family. With the truths, with the teachings that he shared in such a...
0: زي ما شايفين طبعا وسائل الاعلام وهم رحب بيهم، وكمان تطرقوا لموضوع السي ان ان بعدها. طبعا هو احنا ده كان قبل ما يوصل باريس. اول محطه في باريس كانت اليونسكو، تاني محطه كانت كاتدرائيه نوتردام بعد طبعا تجديدها. تراس البابا ليو صلاه الغروب بحضور اساقفه وكهنه وشمامسه ومقرسين واكليريكيين. دعا البابا الكنيسه في فرنسا الى ان تكون حيه قريبه منفتحه على الجميع. اكد ان الكاتدرائيه ليست مجرد حجر يعجب به، بل مكان حي بالصلاة والليتورجية والرجاء. بعد صلاة الغروب خرج البابا ليو الرابع عشر لتحية أيضا الجماهير المحتشدة أمام كاتدرائية نوتردام، قبل أن يشاركهم صلاة سليف ريجينا أو السلام عليك يا سلطانة للعذراء مريم، ودي صلاة كاثوليكية طبعا معروفة جدا للعذراء مريم. البابا طبعا هذه الزيارة عشان برضو تبقى احنا يعني بنتكلم انه الاول البابا قال ان الزيارة دي بتحمل قبل كل شيء رسالة سلام. اذهب الى فرنسا بصفتي تلميذ ليسوع المسيح راغبا في اعلان السلام، سلام المسيح في العالم كله، مشددا على ان هذه الرسالة تكتسب اهمية خاصة في الوقت الراهن. وفي حديث عفوي مع اكثر من 80 صحفي كانوا بيرافقوه على متن الطائرة، تناول البابا ايضا الذكاء الاصطناعي، يعني تناوله في الطيارة وتناوله أيضا في اليونسكو، وتحدث عن ضرورة بقاء الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الإنسان. تحدث أيضا عن أزمة الهجرة في سبتة، تحدث على أهمية العمل الصحفي، استعاد ذكرى شخصية مع الطوباوي فالتون شين كاشفا أن عائلته كانت تجتمع لمشاهدة برامجه التلفزيونية، وأن رسالته ساعدتهم في حياتهم الإيمانية. البابا في هذه الزيارة زي ما بنقول على مدى 3 أيام، زيارة هامة جدا جدا يتخللها طبعا أحداث كثيرة، وكانت بداية اليوم الأول النهاردة. وفي حلقتنا اللي جاية هنغطي طبعا باقي الأيام، ونسيبكم مع هذا التقرير في ختام هذه الفقرة.
3: باريس، لورد، ومس، يبدأ البابا اليوم جولته في فرنسا بصفته رأس الكنيسة الكاثوليكية.

0: الرسولية، رحلة رسولية مخصصة للقاء المؤمنين يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن البابا رفض استلام وسام جوقة الشرف، كما رفض المشاركة في مأدبة عشاء رسمية. وفق مراقبين، رفض البابا أيضا عقد لقاء خاص مع الرئيس الفرنسي في كاتدرائية نوتردام في باريس. تباعد قد يخفي دوافع سياسية وفق مراقبين.
1: يأتي البابا ليون للقيام بزيارة رسولية ولقاء المؤمنين، وهذا ما يهمه. أما قصر الإليزي فيسعى كعادته إلى إعطاء الجانب الدبلوماسي والسياسي لهذه الزيارة، ومن جانب البابا وروما ثم ميل إلى التركيز أكثر على الجانب الروحي.
0: ورغم أن زيارة البابا ليون 14 هي زيارة دينية رسولية، إلا أنه سيتناول خلال القدديس عددا من القضايا، من بينها الأمن الأوروبي، كما سيلقي كلمة حول السلام. ومنذ انتخابه قبل نحو عام ونصف، شل باب الفاتيكان في عدد من الدول خاصة في إفريقيا، كما زار تركيا ولبنان.
2: نروح بقى للزيارة الهامة للرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة استقبال حافل. أولا كون أنه ده يعتبر أول رئيس صيني يستقبله الرئيس الأمريكي في قاعدة أندروز العسكرية، والحقيقة استقبال جميل جدا جدا. كان في استقبال طبعا الرئيس الصيني وزوجته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا السيدة الأولى ميلانيا. وكان المراسم شهدت طبعا عرضا جويا خاصا، لدرجة أن حتى في بعض الناس علقوا على أنه أثناء عبور طائرة البي 2 الرئيس ترامب زي ما يكون اتفاجئ بيها. ناس كتير وقفوا عند المشهد ده. لكن الزيارة هتستمر 3 أيام، هي الأولى لشي إلى واشنطن منذ عام 2015. الاستقبال كان في مراسم رسمية بحضور العلمين الأمريكي والصيني، سجادة حمراء بطول 30 متر، إلى جانب تحليق قاذفتين من طراز بي 1 أثناء عزف النشيد الوطني. وتبادل الرئيسين ترامب وشي وزوجاتهما المصافحة والتحية قبل مغادرتهما إلى واشنطن. طبعا الزعيمان بحث من امبارح والنهاردة هيستمروا لغاية بكرة ملفات عدة. أبرز هذه الملفات على الإطلاق طبعا الذكاء الاصطناعي وإيران وتايوان، وتمديد الهدنة التجارية بين البلدين، إلى جانب اجتماعات مغلقة، مأدبة عشاء. المراسم كانت فعلا اكتسبت أهمية خاصة. ترامب هو أول رئيس أمريكي منذ عام 1962 اللي هو 6 عقود يستقبل زعيم أجنبي شخصيا في قاعدة أندروز العسكرية. ال 62 كان الرئيس جون كينيدي استقبل رئيس الوزراء البريطاني وقتها هارولد ماكميلان. فإحنا بنتكلم عن من 1962 ما كانش فيه رئيس أمريكي استقبل رئيس دولة خارجية في قاعدة عسكرية، وبالتحديد قاعدة أندروس. كمان الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم فيديو انتشر بشكل كبير جدا أنه إيه ده الرئيس استغرب كده، الرئيس ترامب زي إيه ده يعني اتفاجئ ولا إيه بالطيارة. طبعا في ناس قعدوا يعلقوا قال لك المفروض يعني أن ده استعراض بقى يقلق الرئيس الصيني بقى، وإحنا بنستعرض البي 1 في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الناس كلها علقوا قالوا بدل ما الرئيس الصيني هو اللي يهتز، الرئيس ترامب هو اللي إيه ده في إيه. دي برضو يعني من الحاجات اللي انتشرت بشكل كبير، فحبيت ان انا اعرضها لحضراتكم. لكن خلال جولة في ممشى المشاهير الرئاسي في البيت الابيض، خدوا بقى في الجولة وسخر الرئيس ترامب من الرئيس السابق جو بايدن. وكمان كان بيقول طبعا يعني زي ما انتم شايفين كده المشهد وهو بيوري الصور. يعني بعد كده كانت كان الحقيقة كلمة للرئيس ترامب لنظيره الصيني، كان بيقول له أن احنا بنكن لك الكثير من الاحترام، لقد حافظنا على ذلك مرفوعا لمدة عام على طبعا هذا الاحترام. يعني والصور والدنيا اللي هو بيوريها له، وبيوري له طبعا الصور اللي كانوا شكلهم كانوا مع بعض تقريبا يعني. تمام. عندنا بعد كده هنتوقف بقى عند بعض اللقاءات اللي تمت ما بين الرئيسين، ما هي أبرز التصريحات الحقيقة من الطرفين. أكد الرئيسين على التعاون طبعا، أو أكد الرئيس الصيني على التعاون مع واشنطن، وفي نفس الوقت قال لك التعاون مهم جدا لكن مش هيحل جميع مشكلات العالم. وفي نفس الوقت برضو الرئيس الصيني حس واشنطن على أنه يكون في دبلوماسية مع إيران، وأن يكون في حل للقضايا كلها في أسرع وقت. قال له نأمل أن تلتزم واشنطن بالموقف الصحيح بمعارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة.

0: قالوا كمان ان ابوابنا مفتوحه. الرئيس على فكره الرئيس الصيني جه بس ما كانش معاه وفد من المستثمرين زي ما الرئيس ترامب لما راح الصين في الزياره اللي قبله هناك فيها كان معاه وفد كبير من رجال الاعمال. لكن الرئيس الصيني الحقيقه اكتفى بانه معاه وزير اقتصاده، وفي نفس الوقت معروف طبعا الشراكه التجاريه بين البلدين، بس هم اتفقوا على موضوع الهدنه بالنسبه لاي رسوم جمركيه والهدنه التجاريه لغايه يناير. المهم شي جين بينج قال للرئيس ترامب ابوابنا مفتوحه امام الشركات الامريكيه للاستثمار، نامل ان تعامل شركاتنا بانصاف. انتوا فاكرين طبعا موضوع التيك توك، هو ناس بتقول ان هو ما جابش معاه وفد من المستثمرين عشان ما يكونش في احراج، وخصوصا انه كان في تعليقات كثيره على موضوع التيك توك. عموما ده كان اهم حاجه قالها الرئيس الصيني، ان احنا عايزين شركاتنا تتعامل بانصاف في الولايات المتحده الامريكيه. نشوف التقرير ده لانه برضو من التقارير الجامعه والشامله شويه، وكانت طبعا بالليل كان في مأدبه عشاء، الكلام ده كان بالامس كل هذه التقارير.
1: ترامب يشيد بالعلاقات الوثيقة بين الصين والولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها في حفل العشاء الذي أقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ.
2: نحن نمثل نظامين مختلفين، لكن الروابط بين شعبينا مستمرة، ولم يسبق أن كانت علاقاتنا أفضل مما هي عليه الآن. يمكننا مواصلة بناء علاقة تعزز الأمن والازدهار.
1: كان الرئيس الأمريكي قد استقبل شي جين بينغ في المطار في مراسم تشريفية نادرا ما تقام لزعماء الدول الزائرين، وبالغ ترامب في الإشادة بما وصفها بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، بينما اصطحبه في جولة داخل البيت الأبيض وربت على ذراعه في أكثر من مناسبة، مؤكدا على ما وصفه بالانسجام الكبير بينهما. من جانبه تبنى الرئيس الصيني نبرة أكثر جدية، مؤكدا أن على البلدين مسؤولية مشتركة في الحفاظ على التعايش السلمي وتجنب انزلاق الخلافات بينهما إلى مواجهات عسكرية في ظل تباين مواقفهما بشأن ملفات عدة أبرزها تايوان وإيران والذكاء الاصطناعي.
2: أجرينا أنا والرئيس ترامب مباحثة صريحة ومعمقة، توصلنا خلالها إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، ومن شأن ذلك أن يضفي زخما جديدا على العلاقات بين واشنطن وبكين.
1: كما أشاد ترامب بالصحفيين الصينيين بعد أيام من منع 32 مؤسسة إعلامية أمريكية من دخول البيت الأبيض. هذه الزيارة تختلف بشكل لافت عن نهج ترامب خلال ولايته الأولى، حين اتسمت تصريحاته ومواقفه آنذاك تجاه الصين بانتقادات حادة ومتكررة.
0: يا ترى كان ايه اهم نتائج الزياره؟ كان في زي كده تجميع لبعض الصور المهمه جدا عن ايه اهم نتائج اليوم الاول كده للزياره، والباقيه الايام ان شاء الله يعني يكون بسلام. اول حاجه انه الزياره بدات طبعا واتفقنا انه من 11 سنه، ودي خطوه تعتبر نادره بعد ما قرر ترامب استقباله عند سلم الطائره التي حطت في قاعده اندروز العسكريه بدلا من انتظاره في البيت الابيض. دي خطوه هامه جدا يا جماعه، أهمية الزيارة اللي شهدت مناقشة ملفات عدة. كمان الذكاء الاصطناعي كان أحد أبرز ملفات القمة بين الرئيسين، بينما قال ترامب على منصة روس سوشيال أن البلدين يرغبان في الإبقاء على الوضع القائم. أشار شي أن على البلدين مسؤولية ضمان أن يظل البشر هم من يشغلون الذكاء الاصطناعي دائما، مش الذكاء الاصطناعي يطور نفسه بنفسه، وهيكون في رقابة متبادلة. وهقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل والاتفاق كان إيه. العلاقات التجارية كان هناك تقدم واضح في الملف التجاري مع إعلان تمديد التهدئة الاقتصادية لمدة شهرين إضافيين اللي تنتهي في 10 يناير المقبل بدلا من نوفمبر من هذا العام. كمان الهدنة الاقتصادية دي تمديدها بيعني البقاء على تعليق الرسوم الجمركية ساريا، ما يمنح فرق التفاوض من البلدين الوقت لمزيد من المحادثات، ويضمن التمديد استمرار تدفق المعادن النادرة اللي محتاجها الرئيس ترامب من الصين. إيران على الطاولة طبعا، ملف إيران كان حاضر في القمة الأمريكية الصينية مع إعلان شي عن دعمه لعودة كل من واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم اللي تم التوصل إليها في إسلام أباد. وطبعا الجولة كانت النهاردة في البيت في اليوم الثاني، استقبل ترامب ضيفه الصيني في البيت الأبيض، اصطحبه في جولة داخله، شاهد استعراضا عسكريا في حديقة الورود، كما زار مهبط المروحيات الجديد اللي افتتحه ترامب رسميا قبل أيام. كمان في بقى الباندا ده

0: صح، انتوا فهمتوا صح، اللي هو حيوان الباندا. الحقيقه القوه الناعمه والتعليم اعلن شيعا اعاره 2 من دبابات الباندا الى حديقه حيوان اتلانتا، بالاضافه لفتح ابواب جامعات صينيه امام 100,000 طالب امريكي خلال السنوات الخمس المقبله. الباندا دي عندنا تقرير عنها كده هنقوله لحضراتكم، لانه برضو حاجه طريفه جدا، وعشان تعرفوا برضو موضوع القوه الناعمه دي شكلها ايه يعني. المهم انه الرئيس الصيني والرئيس ترامب، الرئيس الصيني قال انا وترامب اتفقنا على رؤيه موحده لمستقبل بلدينا بشكل بناء. على فكره اثناء العشاء كانت ميلانيا ليها كلمه وقالت ان احنا الشعبين والصين وامريكا كانوا متحدين قبل كده ضد الحرب في اليابان او ضد اليابان، وان كانت في دماء سالت من الطرفين. الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كلمته برضو اكد انه كان هناك ايضا يعني علاقات وثيقه بين الشعبين، الشعب الصيني والشعب الامريكي منذ القديم. كل دي كانت حاجات مهمه جدا. بالنسبه بقى للذكاء الاصطناعي، ودي محطه مهمه جدا جدا، الرئيس ترامب متفق على انه لازم يسميه الذكاء الفائق، تمام، مش الذكاء الاصطناعي. واتفقنا هنا برضو انه في دراسه بواشنطن وبكين تدرسان خط اتصال مباشر، والخط الاتصال ده انه هيعمل ايه بقى للتعامل مع حوادث الذكاء الاصطناعي. يعني يا جماعه لو الصين لقت ان في حاجه او تحديث لبرنامج ذكاء اصطناعي ممكن يضر الدنيا تقول لأمريكا، ولو أمريكا شافت حاجة من الصين برضو ممكن تضر هيقولوا البعض. فدي كانت الحقيقة، بحث طبعا هما الاثنين موضوع الذكاء الاصطناعي، هيبقى في خط اتصال مباشر علشان أي تهديد للأمن القومي بين البلدين كل بلد تعرف التانية، وده مهم على فكرة جدا. والمناقشات كانت هتتركز برضو الآلية على وضع بروتوكولات مشتركة بشأن مخاطر زي الأنظمة غير القابلة للسيطرة، الهجمات السيبرانية، استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية. على فكرة الجزء ده في غاية الأهمية، كون البلدين اتفقوا عليه ده يدي لحضراتكم اطمئنان بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي. أنظمة غير قابلة للسيطرة، هجمات السيبرانية، تطوير أسلحة بيولوجية، ده ناقوس خطر. أي حد من البلدين هيشوف حاجة زي كده هيبلغ البلد التاني على طول. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن يؤدي حادث مرتبط بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة إلى سوء تقدير أو تصعيد بين القوتين. فده موضوع فعلا كونهم اتفقوا على ده وان ده مرتبط بالامن القومي، هذه الاتفاقيه في غايه الاهتمام وفي غايه الاهميه. كمان كان برضو دونالد ترامب وشي جين بين كانوا يعني حرص هما الاثنين على ابراز دفء العلاقات الشخصيه رغم استمرار الخلافات، وتزامن ذلك مع تاكيد الجانبين اهميه الحفاظ على التعايش السلمي وتجنب تصعيد التوترات في ظل ملفات شائكه تشمل طبعا تايوان وايران والذكاء الاصطناعي والتجاره. عايزه اقول لحضراتكم انه ممكن ناجل التقرير ده نختم بيه الفقره، لكن عموما انه كان بقى عايزه اوريكم الاول التقرير الخاص بالباند عشان تفهموا اهميه هم عايزين يحافظوا على عدم انقراض هذا النوع من الدببه، دببه الباندا.
1: بينما يستمتع بأكل الخيزوران بشكله الوديع رغم حجمه الكبير، لا يدرك حيوان الباندا أنه بات رمزا لقوة عظمى في العالم وجسرا لدبلوماسيتها في دوله. وآخر ترجمة لذلك إعلان الرئيس الصيني خلال زيارته إلى أمريكا بأن بلاده سترسل زوجا جديدا من الباندا إلى حديقة حيوان أتلانتا. فكيف بدأت قصة دبلوماسية الباندا؟ بدأت الصين استخدام الباندا في العلاقات الخارجية بشكل منتظم منذ خمسينيات القرن الماضي، وقدمت عشرات الحيوانات لدول صديقة، وكان أبرز فصولها عام 1972 عندما أرسلت زوجا منها إلى أمريكا بعد زيارة ريتشارد نيكسون التاريخية للصين، لتصبح الباندا رمزا للتقارب بين البلدين. سياسة الهدية تلك تحولت منذ الثمانينيات، إذ باتت الباندا تعار بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، وتبقى ملكا للصين هي وصغارها، رغم وجودها بحدائق الحيوان الأجنبية وفق شروط الاتفاقيات، وتدفع الحديقة مبالغ سنوية لدعم أبحاث الحفاظ على الباندا. الصين اختارت الباندا لأنها تعتبر الموطن الأصلي لها، وتسعى إلى زيادة أعدادها البرية لإبعادها عن خطر الانقراض، لكن بقاءها لا يزال مرتبطا بحماية موائلها الطبيعية وغابات الخيزران، كما أن للحيوان شعبية هائلة يتمتع

0: بها عالميا، فاجتمعت الندرة والشعبية وحماية النوع معا لتمنحه قيمة.
1: زي ما شفتوا ايه قصه الباندا، عندنا بقى اليوم الثاني النهارده كان في مشاهد اظهرت استقبال الرئيس الامريكي نظيره الصيني في البيت الابيض زي ما تحدثنا، وكانوا راحوا لحديقه الورود، وبعد كده ترامب قال للرئيس الصيني لقد استمتعنا كثيرا بهذه الزياره، نحن ايضا نعمل بجد كبير، هناك روح ايجابيه وبين البلدين، شكرا جزيلا لكم، نحن نقدر كثيرا زيارتكم العلنيه والعادله للغايه. ووصف اجتماعي مع الرئيس الصيني بانه مثمر للغايه، وقال ان أمور كبيرة ستحدث بعده، وإحنا في انتظار طبعا هذه الأمور الكبيرة اللي هتحدث بعد هذا اللقاء. طبعا دي من الحاجات الهامة جدا جدا اللي كانت بالنسبة للزيارة، وطبعا أكيد الأمور الكبيرة دي هتكون بالتأكيد إن شاء الله الموضوع الخاص طبعا بإيران وكل هذه الأمور. على فكرة اللي احنا اتكلمنا برضو فيه من شوية القصة الخاصة بأنه موضوع ناقشوا مع بعض في اجتماعات مغلقة الأمور الخاصة بإيران، كانت أكسيوس منزلة خبر كده وأنا برضو استغربت شوية، بتقول أنه الصين كانت دعمت إيران ببعض المعلومات الاستخباراتية اللي كان من شأنها ان هي تضرب بعض القواعد العسكريه. هل يا ترى الرئيسين ناقشوا هذا الامر ولا لا؟ لانه جلسه مغلقه ما كانش في حاجه، بس احنا كلنا هنكون في انتظار ما هذه الامور الكبيره التي ستحدث بعد انتهاء الزياره المقرر ليها ان شاء الله هتكون غدا باقي الثلاث ايام. مساعي واقتراح جديد قدمته ايران لانهاء الحرب الحقيقه، ايه هي اللي قدمته ايران؟ باختصار ان هم قدموا عراقجي وهو موجود في الولايات المتحده الامريكيه على هامش الامم المتحده، كان في طبعا اجتماعات يا جماعه والاجتماعات دي مستمره، قدم مقترح على مدى 7 ايام وقال لك الكوره في ملعب ترامب دلوقتي ان هو يوافق، هو طبعا كان في شروط من الاول والشروط دي منها امور كتيره ان السيطره اللي طبعا مضيق هرمز تكون لايران، حاجات كتير جدا كانوا بيتكلموا عليها، يا ترى في تغيير في ال7 ايام دول أو في خطة ال7 أيام دي؟ الحقيقة لسه يعني هنشوف التفاصيل برضو مع حضراتكم. المهم أنه في لقاءات تمت بين مفاوضون أمريكيون وإيرانيون، والحقيقة أن هم بيبحثوا مسار مرحلي لإنهاء الحرب. المسار بيتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران، وأكيد كمان رفع العقوبات اللي بتزيد، لأن أنت آخر حاجة في العقوبات هو موضوع المجال الجوي الإيراني والدنيا اللي حاصلة دي كلها. المهم المحادثات كانت الحقيقة بيقال برضو أنها بتواجه عقبة كبيرة، الطرفان لا يرغبون بالمبادرة للتخلي عن أوراق ضغطهما، كل واحد حاطط أوراق للضغط وكل واحد من الطرفين بيحاول ان هو يشوف طبعا قصة انه دلوقتي ايران عايزة الحصار يترفع عشان الوضع الاقتصادي الصعب جدا، الرئيس ترامب عايز ما يكونش في لايران سيطرة على مضيق هرمز، يا ترى هيحلوا العقدة دي ازاي؟ الواحد مش فاهم، لكن عموما ترامب بيربط قراره الكبير بشأن ايران بما بعد انتخابات التجديد النصفية.
2: وحصار يشتد، تقف المواجهة بشأن إيران عند حافة قرار لم يحسم بعد. قرار كبير قال ترامب إن عليه اتخاذه، وذلك خلال كلمة ألقاها في جمعية الأمم المتحدة، إلا أن ما يقف أمامه هو انتخابات التجديد النصفية، فأمريكا مقبلة على انتخابات في أقل من شهرين سيتحدد بموجبها اتجاه الكونغرس، سواء أكانت ستنقلب لصالح الديمقراطيين أم ستبقى تحت هيمنة جمهورية، وهذا أمر مهم بالنسبة لترامب كونه سيحدد بشكل كبير شكل عاميه المتبقيين من ولايته الرئاسية الثانية. وريثما يحل موعد الانتخابات، واشنطن تواصل الضغط على اقتصاد إيران وتنفيذ حملة المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي بموجبها يجري عزل إيران اقتصاديا وقطع قنوات إيراداتها وشبكاتها المالية. أما بالنسبة لقرار التصعيد فلا تبدو واشنطن راغبة بتنفيذه في الوقت الراهن، ولا يبدو ترامب راغبا بالعودة إلى حرب شاملة في ظل محدودية الخيارات العسكرية القابلة للتنفيذ ومخاوف من تداعيات اقتصادية لأي توسع في الحرب. وفي المقابل طهران تحاول الوصول إلى مخرج قبل ذلك الموعد. عباس عراقجي طرح خطة من 7 أيام على واشنطن تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وبين هذا وذاك من

0: واضح أن الملف الإيراني يدخل مرحلة انتظار مع وجود طرفين متمسكين بموقفهما.
1: الحقيقة أنه كان بوجود، أنتوا عارفين في وفد إيراني وبازشكيان بنفسه كمان موجود. فالحقيقة أنه الرئيس الإيراني بازشكيان كانت استضافته فاكس نيوز، وهو قال أن احنا هنتخلى على اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار، وسنلتزم بكل ما تنص عليه التزامات بموجب هذه المعاهدة. وفي نفس الوقت برضو سألوه عن الحوثيين وأن هم اللي بيدعموا الحوثيين. المذيع كان سأله فاكس نيوز فقالوا الحوثيون مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون التوجيهات مننا، ولو أني طبعا أشك جدا جدا. برضو سألوا عن صحة مكتبة خامنئي وقال له الحقيقة أنه أكد الكلام اللي قاله قبل كده، وقال أنه التقى المرشد وأنه في صحة جيدة وأنه قعد معه 7 ساعات قبل نحو شهر وأنه قادر على الحكم. وقال أن أنا مش فاكر بالضبط كان إمتى، بس أنا التقيت معاه وأنا أعلنت ده وأن أنا قعدت معاه 7 ساعات بحالهم. تأكيدا لفكرة عدم امتلاك إيران سلاح نووي، كان السفير الصيني الحقيقة سفير أمريكا على الصين عفوا قال انه ان في اتفاق ما بين الطرفين بان ما بين طبعا الصين وامريكا بان لا تمتلك ايران سلاح نووي، وان مضيق هرمز يجب ان يبقى مفتوح. ودي برضو من الحاجات اللي ناقشها الطرفين في الجلسات المغلقه، واللي لغايه دلوقتي ما فيش اي تقارير بيانات رسميه عن هذا اللقاء. طبعا الجزء الخاص بالعقوبات وباستمرار العقوبات واخرهم كان موضوع او احدثهم كان موضوع انه توقف الرحلات الجويه من المطارات من والى المطارات الايرانيه. العراق والإمارات وقفوا الرحلات. فاضل بس موقف باكستان، لان باكستان المفروض ان هي وسيط وان هي المفروض يكون في تواصل بين البلدين، لكن عموما دخل حيز التنفيذ اول امس هذا القرار، حيث اعلن كمان مطار النجف امبارح. النهارده كمان اكد عن ايقاف جميع الرحلات الجويه القادمه والمغادره من والى ايران. وايران بتهدد عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار اذا توقف طيرانها. طب ما انتوا كده بتصعدوا. الامارات منعت الطيران الايراني وطهران طبعا بتحذر. بالنسبه لمضيق هرمز الحقيقه كان في بيانات ملاحية دولية بتقول أن عدد السفن العابرة للمضيق انخفض من 10 سفن في تراجع غير مسبوق وسط استمرار التوترات بين أمريكا وإيران. ولقينا أن في 80 دولة على هامش الاجتماعات برضو في الأمم المتحدة في بيان رسمي طالبوا بإعادة فتح مضيق هرمز. زي ما قلنا طبعا أنه مع عرض عراقجي الموضوع بتاع 7 أيام وأن هم يفتحوا مضيق هرمز، بدأ سعر النفط ينخفض بشكل ملحوظ، وأنه لقينا انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 104 دولار لخام برنت. لقينا أسعار الذهب بتتراجع عالميا وفي ارتفاع للدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفايدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. فدي كده إنه خسائر للذهب مع ارتفاع الدولار، يعني الدولار ارتفع عشان خاطر ارتفاع سعر الفايدة. القرار الأخير اللي أخده المركزي الفيدرالي، وفي نفس الوقت طبعا الفيدرالي الأمريكي عمل القرار ده علشان إطار جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي للحد من التضخم. سعر الذهب قل في المعاملات بالنسبة عندنا الوقية أو بقت 4270 دولار للأونصة أو للوقية تراجع أكتر من 2%. الدولار الأمريكي حقق مكاسب. أما البنك المركزي في مصر فقرر تثبيت سعر الفايدة على الإيداع والإقراض. وبالنسبة طبعا كان في انخفاض ملحوظ للذهب، صعود قليل للدولار زي ما قلنا. ده بالنسبة للعالمي. تغيرات حادة مع بقاء الأسواق رهينة للعوامل الخارجية ومعدلات التضخم. دلوقتي بالنسبة للعائد المرتفع على الجنيه هيستمر، وقد يقل الطلب الاستثماري على الذهب، وده يعتبر ضغط نسبي على الذهب. في عوامل طبعا موضوع سعر الدولار، ولو الجنيه ضعف امام الدولار ممكن الذهب يصعد المصري حتى مع تثبيت سعر الفايده. ده بالنسبه للاخبار الاقتصاديه على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. الحوثيين مستمرين في الضربات على السعوديه، وعلى الجانب الاخر الجيش اليمني مستمر في استعاده مناطق من يد الحوثيين. الناطق العسكري باسم انصار الله الحوثيين سريع اللي بيسرعنا ده الحقيقه اللي استهدفنا بعشرات الصواريخ والمسيرات ورفع عمليات القوات السعوديه بجيزان. وطبعا قال لك انه المتحدث بقى باسم التحالف اعترضات الدفاعات

0: وكان برضو اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية. ده السعودية بقى ردهم على هذه الاستهدافات ان هم اعترضوا ودمروا 6 صواريخ باليستية اطلقتها الميليشيا الحوثية الارهابية. فعندنا دلوقتي تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الارهابية. السعودية بتقول هيتم التعامل معها بحزم. كمان عندنا برضو هنا موقف لفرنسا. الحقيقة فرنسا بتبدي استعدادها لحماية السعودية من هجمات الحوثيين. وجينا لقينا كمان انه قبل ما ناخد التقرير ده ونأكد على وقوف فرنسا بجانب الحقيقة السعودية، زي ما قلت لكم انه دلوقتي قوات درع الوطن بالقوات الجيش اليمني أعلنت الحقيقة تعلن تنفيذ القوات الحكومية اليمنية مسنودة بألوية العمالقة ورجال القبائل عملية عسكرية وصفتها بالخاطفة، انتهت بالسيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلة على مديريتي الوزعية بمحافظة تعز، ومشيرة العملية بدأت بتسلل ليلي. يعني كده عايزين برضو نقول لحضراتكم أنه داخل اليمن القوات اليمنية نجحت في أن هي تاخد مناطق من يد الحوثيين. على الجانب الآخر الحوثيين عرضوا مشاهد من الاستيلاء على عدة على عتاد ومعدات عسكرية خلال المعارك. فاكرين القمة اللي هي كانت قمة الدفاع اللي هي كانت في مكة واللي داخل فيها تركيا وباكستان وبعض الدول علشان خاطر ان هي تكون مع تساند السعودية؟ بعد موقف فرنسا حسوا ان هم موقفهم لازم يكون في موقف ليهم. فالموقف ده الحقيقة ان هم قالوا ان احنا كده لازم ان احنا نقف مع ايضا السعودية في بالنسبة للملاحة البحرية ومضيق، وانه ما يكونش في سيطرة على مضيق باب المندب. والحاجة التانية اللي اتقالت برضو انه القوات دي أردوغان وضح بأنه يا جماعة القوة الدفاع دي اللي كانت في مكة مش هدفها أبدا أن هي نكون ضد كقوة يعني وكدول ضد إيران ولا ضد إسرائيل. لكن الحقيقة على الجانب الآخر موقف فرنسا كان موقف الحقيقة رائع جدا بالوقوف مع السعودية.
1: حوثيون مجددا منشآت الطاقة السعودية في المنطقة التي تضم مصفات نفط متطورة وتمتلك أكبر ميناء على البحر الأحمر المنفذ الذهبي لتصدير الخام بعد إغلاق مضيق هرمز.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: استهداف جاء بعد بضعة أيام من عودة عمليات الضخ عبر خط أنابيب شرق غرب الذي أغلق احترازيا في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في 13 من الشهر الجاري بسبب مسيرات الحوثي وقبيل استئناف تصدير الخام منه.
3: تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.
1: أمام تصعيد الهجمات يبحث رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سبل مساندة الرياض وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، كما أعلن الرئيس الفرنسي عن إرسال تعزيزات عسكرية لحماية الموقع الاستراتيجي.
4: اختتمنا مباحثاتنا مع الجانب السعودي وسنقوم بإرسال تعزيزات عسكرية أي جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع.
5: لن ترسل طائرات رافال؟
4: سنراقب الأمور، لدينا بالفعل إمكانات في المنطقة، لكننا في كل الأحوال نتخذ التدابير اللازمة لحماية هذا الموقع، إذ كانت تخرج منه يوميا قبل بضعة أسابيع أكثر من 5 ملايين برميل.
1: وفي وقت تطرح فيه التساؤلات حول شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع القوات الحكومية اليمنية، دعت أعلى السلطة الدينية في السعودية إلى الاستعداد لبذل النفس والتصدي.
0: مهم جدا زي ما قلنا قصة انه يكون في انه الدول يعني هنا فرنسا والدول الأوروبية برضو أعلنت ان هي هتقف الى جانب السعودية بالنسبة لحماية الملاحة وعدم غلق مضيق باب المندب او عدم سيطرة ايران على الحوثيين على مضيق باب المندب، لان ده هام جدا للتجارة العالمية. بالنسبة للطلب اللي طلبه ترامب أثناء كلمته في الأمم المتحدة، الحقيقة طبعا عايز الدول تنضم للولايات المتحدة بالانسحاب من الجنائية الدولية، وقال لهم أنه اتهم الجنائية الدولية بتجاوز صلاحياتها، والولايات المتحدة صعدت ضغوطها على المحكمة عبر عقوبات مالية وقيود على التأشيرات وتسعى إلى الحد من قدرتها على العمل. الدعوة الأمريكية على فكرة مرتبطة بنتنياهو. أنا ما أعرفش الصورة دي ملهاش علاقة بينا، أنا أسفة، هي المفترض انه اساسا ترامب بيدعو المحكمة الدولية، بيدعو الدول علشان ما تبقاش

0: المحكمة الجنائية علشان معترض على المذكرات التوقيف اللي كانت بحق بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين على خلفية حرب غزة. والحقيقة أنه كان في بعض الدول أعلنوا عن رغبتهم، ولكن عدد قليل من الدول هو اللي أعلن عن هذه الرغبة. وفي المقابل الاتحاد الأوروبي واليابان يدافعان عن المحكمة ويبحثان سبل دعمهما في مواجهة الضغوط الأمريكية. بنفكركم أن المحكمة دي بتضم 125 دولة طرفا في نظام روما الأساسي، ما يجعل الخلاف جزءا من صراع أوسع حول حدود العدالة الدولية واختصاص المحكمة. المشهد المعتاد في كلمات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة دي، الجمعية رقم 81، هو لما حد يبتدي يتكلم والدول المعترضة تخرج. بس العدد اللي خرج مع نتنياهو يا جماعة عدد كبير جدا، لدرجة الكل كان بيتساءل ايه ده، هو مين طب اللي قعد؟ لستة كبيرة طويلة عريضة من عدد الدول، دول عربية ودول أوروبية ودول أفريقيا. يا جماعة مين قعد طيب يسمع كلمة نتنياهو؟ وواضح طبعا نتنياهو عارف اللي هيحصل ده، فراح قال مين تاني من الجبناء اللي هينسحبوا، الجبناء الأخلاقيين اللي عندهم ما عندهمش أخلاق، الجبنة اللي هينسحبوا.
1: President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Mr. President.
0: طبعا هو زي ما انتم شايفين هو بيقرا من الورقة، يعني معنى كده انه كانت متجهزة متوقع. وده على فكرة تقليد بيحصل كتير جدا، يعني وقت كلمة ترامب برضو الوفد الايراني غادر، وقت كلمة بازشكيان الوفد الامريكي والناس يعني غادر، يعني بيبقى تعبير عن ان احنا رافضين اللي انت هتقوله. طبعا نتنياهو دافع عن موقفه، قال احنا ما ارتكبناش ابادة جماعية، ولا كل من يتهم اسرائيل بالابادة الجماعية بمن فيهم عمدة نيويورك، وكان وجه له كلمة لوحده كده على فكرة بره الامم المتحدة، قال له ممداني خلي بالك اللي انت بتقوله علينا ده مش صح. قال له اقول للسيد ممداني لقد حاولت منعي من الوصول الى هنا، لكنني ها انا هنا ولن تستطيع اسقاطي. رئيس الوزراء الاسرائيلي كان قال برضو ان تدمير في الكلمه، تدمير الكلمات امام الامم المتحده، ان تدمير المنشات النوويه الايرانيه كان عسيرا جدا، لكنه بالنسبه لي انا كان قرار سهل كده خدته ايه بسهوله جدا. اتكلم كمان عن البيجرز على فكره، هو رسم خط احمر وقال انه الخط الاحمر ده منذ 14 عام، انا قال لهم كده انا كنت هنا من 14 سنه وكلمتي وقتها ان انا عملت خط احمر وتعهدت بالقضاء على ايران ومنعها من تطوير السلاح النووي اللي يهدف الى تدمير إسرائيل، ولما كنتش عملت كده كنا زماننا كلنا في إسرائيل متنا. أشار إلى أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع كثيرا عن الكثير من البلدان. كان في برضو طبعا نتنياهو برضو قال أنه زي ما قلت لكم كان وبخ عمدة نيويورك ممداني، تحدث عن البيجر وتحدث عن أنه الجملة اللي أنا قلتها لحضراتكم شوية، إذا لم تشن إسرائيل الحرب لأصبحت في عداد الموتى. على مدى 3 سنوات نخوض حرب على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا، بعض مواطنين ينفذون دفاعا ذاتيا عن أنفسهم لكن الصحافة العالمية تسمي ذلك عنف المستوطنين. وقال طبعا فاجأ الأمم المتحدة وهو بيتكلم برفع جهاز البيجر، وقال لهم عارفين الجهاز ده ايه؟ بيفكر طبعا الضربة الجامدة اللي علمت قوي في حزب الله، وأكد وقال لهم شفتوا، أظن كلكم شفتوا الانفجارات اللي حصلت دي في ناس كانوا في وسط الدنيا كلها، ما هماش بقى عشان ما تقوليش ان دول كانوا مثلا جماعة حزب الله لوحديهم، لا ده البيجرز اللي انفجرت وسط الناس. وطبعا كده يعني بيشيد بهذه العملية اللي هو انه النظام الإيراني، قال برضو ان النظام الإيراني بيخشى بشكل خاص امتلاك الناس لجهاز اتصالات يتيح لهم الوصول للحقيقة والاختيار وحرية الفكر وحرية التعبير. حاجة تانية برضو عملها السفير الإسرائيلي بقى، راح عند الناس بتوع، راح عند إيران كده عند مندوب إيران وقال له في داخل الأمم المتحدة، قال له على فكرة في ستار لينك ممكن تعرضوه على الشعب بتاعكم اللي انتوا منعين عنه الإنترنت؟ ما ينفعش يعني، عيب عليكم ان انتوا تمنعوا الإنترنت الناس اللي في إيران يعني خليهم يتنفسوا شوية ويلا استخدموا ستارلينك يعني. فدي برضو كانت من الحاجات اللي كانت يعني محطة يعني تستحق التوقف عندها. نتنياهو قال أنه سعى لترتيب لقاء مع الرئيس ترامب على هامش زيارته نيويورك، لكن لم يتحقق له ذلك.

طبعا احنا عارفين ليه، عشان خاطر اللقاء زيارة رئيس الصين. عايز اقول لكم على خبر، ان قلنا الحلقة اللي فاتت كده بسرعة، حادث دهس كان حصل في اسرائيل. الحقيقة المفاجأة يا جماعة انه اللي كان تعرض، الجندي اللي تعرض لاصابات بالغة في هذا الحادث، كان ابن سفير اسرائيل لدى امريكا، يحنيل ليتر. ويحنيل كان مفروض ان هو يحضر الامم المتحدة لكنه ما حضرش، لانه طبعا جري بسرعة علشان يكون جنب ابنه. عملية دهس كانت غرب محافظة رام الله بالضفة الغربية، وابنه دخل في حالة خطيرة بعد خضوع لجراحة، ولكن قالوا عملوا له عدة جراحات. وبيقال ان عملية الدهس وقعت عند حاجز بيت عور العسكري غربي رام الله بالضفة الغربية. وطبعا الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل منفذ عملية الدهس اللي اصابت هذا الجندي، اللي بعد كده عرفنا ان هو نجل سفير اسرائيل لدى امريكا. نكمل معاكم. والحقيقه انه في كلمات كتيره جدا في الامم المتحده، طبعا وفود دول العده، وكل دوله بتتكلم عن ما يزعجها او بتتكلم عن ارائها في قضايا. وكانت فعلا الدول، الرؤساء الدول العربيه، منهم مثلا رئيس الوزراء العراقي، كان بيتكلم عن انه لا استقرار في الشرق الاوسط من دون حل عادل للقضيه الفلسطينيه والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني. ماكرون برضو كان اتكلم عن ده، رئيس وزراء بريطانيا اتكلم عن موضوع الاستيطان، وانه ما ينفعش يبقى في استيطان بالشكل ده، ولازم حق ايضا حق فلسطين وانها تكون في دوله. عندنا بقى بالنسبه للرئيس الاوكراني، تحدث برضو عن الامور الخاصه بالحرب الروسيه الاوكرانيه، وتحدث ايضا عن التطورات، وقال ان روسيا اخفقت في الحرب اللي بتاخدها ضد بلاده ويجب ان تنهيها. وشدد زيلينسكي على ان فرض عقوبات على الاموال الروسيه هو اللي هيوقف الحرب، واكد انه امريكا اقترحت عقد اجتماع مع اوكرانيا وروسيا في الامارات. وبرضه اتكلم عن موضوع انه الرئيس ترامب كان الحقيقه كان في محادثات مع الرئيس ترامب، والمحادثات دي اكدت على سبل انهاء الحرب. زيلينسكي قال مفاوضين اوكرانيين وامريكيين ناقشوا تفاصيل محدده. وبرضه قال طبعا من المقرر اطلاع الجانب الاوروبي على هذه التفاصيل اللي حصلت مع الجانب الامريكي، والجانب الامريكي بيجري اتصالات مع روسيا على ان تعود الاطراف خلال نحو 10 ايام اما بمقترحات جديده او بنتيجه ملموسه. لكن الكريملين اشار الى احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا واوكرانيا والولايات المتحده في وقت قريب. زيلينسكي طلب من ترامب اثاره قضيه الحرب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في محاوله لاشراك بكين في الجهود الدبلوماسيه، يعني هو طلب منه ده. وهو على فكرة اللقاء بتاع زيلينسكي وترامب كان قبل الرئيس ترامب ما يلتقي بالرئيس الصيني. عموما زيلينسكي حذر الدول العربية من استمرار ما وصفه بالهجمات الروسية عليها. موسكو بتنفي تورطها في أي أعمال تخريب حصلت في الدول العربية. ترامب برضو، زيلينسكي قال أن أنا ناقشت مع ترامب هدنة بقطاع الطاقة وجهود إنهاء الحرب، وتكلموا عن الباتريوت كمان. كان برضو زيلينسكي أهان بوتين وتوعده وقال إن أنا هزوره على متن صاروخ. بالنسبة للميداني، زيلينسكي التقى يعني برضو هو على هامش الأمم المتحدة، التقى بترامب وبيقول بناس على وقف الحرب، واتكلموا عن مفاوضات السلام، اتكلموا عن برضو موضوع تراخيص لإنتاج صواريخ الباتريوت للدفاع الجوي. وكمان برضو كان في معارضة آثار، كان برضو تحدث عن أنه خرق اتفاق السرية، وأثار معارضة رئيس كوريا الجنوبية. زيلينسكي يثير غضب سيول بعد إعلاني عن إرسال جنود كوريين شماليين أسيرين إليها. فعندنا دلوقتي في طبعا برضو لخبطة بين الدول. كان في 7 أشخاص قتلوا في ضربات روسية استهدفت بنى تحتية للنقل البري والبحر في هجمات مكثفة بالصواريخ. لسه الهجمات بين الطرفين، وما نقدرش نقول على فكرة أن طرف متقدم. المسيرات الأوكرانية غيرت المعادلة، ده حقيقي. الدفاع الروسي أعلنت استهداف مركز لوجستي في أوديسا وسفن شحن ونقل معدات. أما الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فكان حذر أمس الخميس من أن بلادي قد تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار هجوم نسبته ألمانيا إلى روسيا. وأعلن إيمانويل إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية، وده اللي قلنا علشان خاطر تهدئة أسواق النفط. وبرضو بالنسبة لقضية الأموال المجمدة، روسيا قالت أن أوروبا مولت أوكرانيا من أرباح أصولها ب 8 مليارات يورو، وبيقول أنه

0: بوتين نقل أصول نسلة وأوشان إلى إدارة روسية، يعني الصراع هو هو في هذه الجولة. ولي العهد الكويتي تحدث طبعا عن موضوع أن إيران بتستخدم مضيق هرمز ورقة تفاوضية في الحرب في انتهاك للقانون الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة كان قال أن احنا لازم يكون في وصول إنساني إلى غزة. كل دي كانت كلمات مهمة على هامش الأمم المتحدة. وطبعا برضو تحدث الأمين العام عن قصة أن الاستيطان غير قانوني وشكل تهديد وجودي لحل الدولتين. مهم قوي بنختم الحلقه اقول لحضراتكم اللي بيحصل في تجري. تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب جديده في اثيوبيا بعدما سيطر المتمردون في اقليم تجري في الشمال على 3 مطارات وتوغلوا في اقليم عفر المجاور واشتبكوا مع الجيش الفيدرالي. وطبعا كان في توترات وكانت انتهت بسلام عام 2022 وعادت مره اخرى
1: من السلام بين قوات حكومة أبي أحمد الفيدرالية وتلك التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.
2: أخشى أن يتكرر وضع عام 2022. يجب حل الأمر عن طريق السلام، وإن لم يحصل ذلك فيجب حل الوضع بطريقة أو بأخرى.
1: وسط أجواء التوتر هذه أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكيل تحالف مع 6 جماعات مسلحة من أقاليم عدة في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، من بينها ميليشيات فانو الأمهرية وجيش تحرير أورومو و4 جماعات أخرى. يكتب مسؤول سابق في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحول إلى مستشار لرئيس الوزراء على منصة إكس واصفا الجبهة الشعبية بغير المسؤولة، فيما تقول حكومة الإقليم في بيان إنها تتصدى لغزو شنته القوات الفيدرالية. بدوره يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى خفض فوري للتصعيد في الأعمال العدائية، إلى حين لم يتعافى الإقليم من الحرب الأهلية المدمرة في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، إذ لا يزال نحو 1 مليون شخص في عداد النازحين بعد حرب شهدت ارتكاب فظائع على نطاق واسع أودت بحياة الآلاف، لدرجة اتهام مراقبين دوليين القوات الفيدرالية والإريترية والقوات الحليفة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد.
0: نتابع في الحلقات الجاية، لكن الحقيقة في تقرير جديد مثير للقلق يا جماعة، قالك قد يفقد ما يقارب 500,000 شخص حول العالم أرواحهم بحلول فبراير بسبب موجة الحر الشديدة الظاهرة عن الناجمة عن ظاهرة النينيو. إيه ده؟ هيكون في حر فين؟ هو إحنا مش هنخلص الصيف ولا إيه؟ الدراسة بتشير إلى ارتفاع عدد الوفيات اللي كان حصل الأيام اللي فاتت في موجة الحر اللي كانت في أوروبا، والوفيات دي طبعًا قالك إن الوفيات المتوقعة من ظواهر الطقس المتطرفة الأخرى اللي بتغذيها أيضًا ظاهرة النينيو. اللي بتشمل حرائق وفيضانات وجفاف، يعني ما تقلقوش لو ما فيش حر هيبقى فيه فيضانات. في النهايه طبعا اعداد اللي هيتوفوا بسبب التوترات الطقس عدد كبير. ايطاليا سجلت اكبر خساره عن 28 مليار يورو، وبرده كانوا اتكلموا بسبب طبعا موجه الحر اللي فاتت، واوروبا كانت خسائر اوروبا نحو 113 مليار يورو كانت السنه في موجه الحر اللي فات، ده غير العدد اللي توفى. طبعا عندنا في اعصار بقى اقترب من هاواي وتحذيرات من فيضانات كارثيه. عندنا برضو فيضانات عارمة ضربت شرق اليابان، إعصار دوغان ومسرع 9 أشخاص. في تايلاند برضو في بعض المناطق بتعاني من فيضانات. أمطار غزيرة في تشيلي، فيضانات عارمة في صقلية الإيطالية. وعندنا برضو في ليبيا مطروح كان في برضو الشارع كان في أمطار. فكل الأمور دي يا جماعة بتقول لنا إنه الفترة اللي جاية ربنا يسترها علينا، خلوا بالكم وشوفوا الأرصاد قبل ما تخرجوا علشان خاطر طبعا تبقى أنتوا فاهمين إيه اللي بيحصل. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث، وهنكمل معاكم باقي التوقعات الفترة اللي جاية بالنسبة لحرب إيران وإيه اللي هيحصل. يا رب سلام، إلى اللقاء.

إذ بقرب وجهه البسام. عندما يزداد ضعفي وتخونني قواي في ظلام دامس أهوى،

كاتب المزمور لما جه يوصف ازاي الله خلقه ما قالش انه نسخه او صنعه او عمله زي ابوه وامه، انما استخدم كلمه مميزه جدا، قال الله نسجه بكل فن، بكل اهتمام بالتفاصيل، الطباع والشخصيه والجسد كل حاجه مع بعض اتنسجت. انت مميز جدا عند الله ومختلف عن كل اللي حواليك. تعال واشكر الله على لمسه ايديه في حياتك.

وإن كان فسد الوعاء وعلى الغلط نشف، وإن قال الكل مفيش فايدة خلاص يتنسف، بعت الأمل رسالة من كلمتين، لعمر إيدين الفخاري عطلت والعمر دلابه وقف.

تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وبأ يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لو بدك ما يقربش منك خطر ولا خوف ولا مرض، السر إنك تكون ساكن في ستر العلي.

تخيل لو صحيت في يوم من الأيام لقيت نفسك في حجم النملة، أنت عايش في نفس البيت وسط نفس الناس ورايح نفس الشغل، لكن أنت حجمك حجم النملة، يا ترى هتعمل إيه وأنت ماشي وخايف الرجلين تدوس عليك وأنت بتحاول تعدي الشارع؟ تعالوا نتفرج مع بعض النهاردة على قصة بتاعت ناس كانوا حاسين إنهم يمكن زي النملة. القصة كوميدية جدا لكن ليها مدلول حقيقي في حياتنا، هنتكلم فيه بعد ما نشوف الفيلم. يلا بينا.

في أرض بعيدة اسمها مملكة القصيرين. كل اللي جم يحكموها خربوها، وناسها ناس مخنوقة وناس محبوسة وناس تاني بتحاول تداوي، لكن النتيجة الكل تعبانين، وهي دي مملكة القصيرين.

0: امتى هنفضل مسجونين يا حكيم؟
1: لحد امتى هنفضل مسجونين من مملكة الطوال الجامدين؟
2: لحد امتى يا حكيم هنفضل مكسورين؟
1: لحد امتى هنفضل مقهورين لا قادرين نتنفس ولا نتحرك زي الخيار متخللين؟
0: ما ترد يا حكيم ولا انت ما عندكش جابة عين؟
3: نصبر لحد ما رب

0: ربنا يريد.
1: يوه وانت يريد.
0: كل شيء ليه أوان.
2: ولحد ما يهون الأوان يا حكيم هنعمل إيه؟
0: نفضل صبرين ومتحملين.
1: متحملين.

0: لو فيكم راجل يجي يشيل الراية ديت وياخدها مننا.
1: انت مش عارف ان الارض دي ارضنا يا ابو طويلة؟ يعني بتاعتنا ومش انت بتهددنا يا ابو طويلة؟ انا اخترت اطلع فكر وريله مقامه.
2: حظه حلو
1: ليه؟
2: مش في الفورمة النهاردة، اطلع انت بدالي.
1: الشرف ده لازم ياخده كبيرنا. مالك يا مش في الفورمة؟
2: يعني كده؟ يبقى ما يجيبها غير ستاتا، اطلع وريهم اعتدال. يعني خلاص صوتك راح دلوقتي، مش فالحة غير علي انا؟
0: كلكم خايفين وقطموهم يا رجالة.
3: والأرض عرض،
4: يعني لا طول ولا عرض.
3: ولسه بتقول لازم نبقى صابرين ومتحملين
5: وكمان مصدقين.
3: مصدقين ايه؟
5: مصدقين ان النور هيجي قريب وتعيشوا منصورين،
4: ولسه الحلم يتحقق ويبقى لنا قيمة وشرف.
5: اليوم قريب ولا نسيت وعد السنين؟
6: افتح يا وزع المكلوح.
3: مين؟
6: انا رسول من عند ابو طويله.
3: محدش فينا موجود.
6: ده هتخسر يا خفه ولا ايه؟
3: اوه جايين نفتح اهو.
6: ابو طويله عايز اتنين منكم بكره الصبح.
3: ليه؟
6: واحد يدلك له السمانه وانت تعمل له شنب وتبرمه.
3: يعني ايه اعمل له شنب يعني؟
6: انا قصدي تبرم له شنبه.
3: شنب ايه ده اللي انا عبرمه ده؟
6: انت هتبرطم ولا ايه؟
3: انا قصدي صوابعي اتهرت من كتر برم الشنب.
6: وانت يا اللي هناك؟
4: نعم.
6: حضرتك بالذات طالبك بالاسم عشان تعملي له عصير السبانخ الفريش اللي هو بيحبه.
3: لا ده كتير قوي.
6: ايه ده اللي كتير يا خفه؟
3: الشرف اللي هتنول مراتي انها هتعمل له عصير السبانخ بنفسها. يا ناها يا سعداء.
0: ابرم شنبي كويس.
1: ما انا ببرم اهو يا ابو طويله.
0: ومالك بتبرم من غير نفس؟
1: انت عاوزني ارقص لك؟
0: ايه؟ ومالك بتسخر من شنبي؟
1: ده شنبك طويل ومدلل علينا.
4: اتفضل عصير السبانخ اهو بالسم الغالي. اقصد بالسم سم الغالي.
0: ما بشربش عصير بالسمسم الغالي. وانت دلك لي السمانه. وانت ابرم لي الشنب كويس.
3: انا شايفها كويسه ومش محتاجه تدليك ولا هو ذل وتنطيط.
0: انت بتبرطم بتقول ايه؟
3: ما بقولش حاجه. سمانه ولا سمانه الجمل ولا الركب؟
0: مالها الركب؟
3: عينا على الركب تجام من دهب.
0: بس كفايه كده.
1: خلاص
0: خلاص الناحيه دي، لف الناحيه التانيه وابرم الناحيه التانيه. يلا
1: خلاص تعبت تعبت.
3: وانا كمان.
0: هنا مفيش راحه، برمو وتدليك لحد ما يبدا نديك.
7: هيرجع الحق ويرسم في قلوبكم فرحه ما تمحيها السنين. بس انتوا

0: شكل جميل. مش قلت لكم اصبروا؟ الوعد هيبقى اكيد.
1: وامتى الايام تجري ويبقى الطفل اطول من الطوال الجامدين
2: ويرجع حقنا وارضنا وعرضنا اللي اتسلبوا مننا من سنين؟
0: الايام بتاكل بعضها، واكيد هيجي اليوم اللي الحلم فيه هيكمل.
2: نهرب على هناك، واما يهدى الحال يبعتوا لنا بمرسال.
1: طب يلا بينا،
2: يلا خرجوا بسرعه من هنا.
3: يعني ايه طوال على الفاضي يا منفوخين كده وكده؟ مش عارفين نوصل للولد ولا نعرف مكانه فين اتولد. مش فاهم،
4: كان الارض انشقت وبلعته.
5: يبقى حلم الوصيارين واقف على الباب مستني يدخل.
3: اتحركوا وقلبوا كل مكان ووصلوا له مهما كان.
6: أمرك يا طويلة.
3: يا ترى الأيام مخبية إيه ولا إيه؟

0: انتصرنا
1: انتصرنا
0: انتصرنا
1: والرايه اترفعت على ارضنا انتصرنا
0: انتصرنا
1: انتصرنا
0: انتصرنا.
1: احنا دلوقتي بنحبك لانك حسيت بينا ووقفت معانا.
2: انت ملكنا
1: انت ملكنا
2: انت ملكنا
1: انت ملكنا.

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على مملكه القصيرين. ضيفنا النهارده هو فنان ممثل حاصل على جائزه احسن ممثل من المركز الثقافي الفرنسي، وفي نفس الوقت بيدرس دبلومه في الاخراج. اهلا بيك يا عصام.
1: اهلا يا هادي.
0: ايه انطباعك عن الفيلم؟ يعني لما اتفرجت على الفيلم حسيت بايه؟
1: الذل وحش قوي. يعني لا يعني الذل اللي بيعمله الطويل يعني في
0: في
1: القصيرين
0: القصيرين
1: كان يعني مهين قوي. يعني يعني عارف انا في وقت من الاوقات اتضايقت، رغم ان المشهد كوميدي قوي ويعني الطلبات اللي بتطلب يعني اللي كان طالبها من القصيرين مهينة. يطلب واحد يبرم له شنبه، وواحد يعمل له مساج للسمنه بتاعت رجله، وواحد يعني هو مش بيطلب حتى طلبات عاديه، مش بيطلب حد
0: حاجة محتاجها، يعني
1: حاجه
0: لا
1: محتاجها
0: هو
1: حاجه.
0: ذل بجد. يعني طبعا واضح قوي من الفيلم انه الراجل ده بيرمز لإبليس. ايه اللي بيخلي إبليس يذل البني آدم كده؟ وهل فعلا إبليس بيعرف يذل الناس كده؟
1: طبعا يعني ابليس بيذل الناس وذل. يعني اللي شفناه في الفيلم عينه يعني بسيطه من ابليس بيعمله. يعني انت مجرد ما تشوف الخطيه وازاي ابليس بيتفنن ان هو يذل الناس بيها، يعني هي مش حاجه بس مسلسله الناس، مش خطيه ولا عاده ولا قيد بيربط الناس وخلاص ويخلي الناس متكومه، انما التفنن في ان هو يذل الناس بالخطيه. يعني انا في اوقات يمكن افتكر نفسي في وقت ما ببقى في خطيه هو جايبني الارض جامد
0: كسر
1: قوي
0: عينك،
1: وكسر
0: يعني
1: عينيا
0: كسر
1: قوي،
0: عينك.
1: وقعدت افتكر هو طب هو انا ايه اللي خلاني اعمل، ايه اللي يخليني اعمل في نفسي كده، ايه اللي جابرني

0: على السكه دي، ده اللي ماشيين المشوار ده.
1: يعني انا معاك، انا معاك يا عصام ان في ناس كده، لكن في ناس تانية مش حاسة قوي اللي انت بتقوله ده. يعني في ناس ما عندهاش مشكلة، بالعكس بيستمتعوا بالخطية. يعني الكتاب بيقول على في ناس يشربون الإثم كالماء، عادي اشرب شاي بقى.
0: بص يعني انا اعتقد ان هو هيفرق انت مين. يعني لو يعني زمان انا طول الوقت عندي الفكره دي يعني جوايا اللي متاخده من الايه بتاعت لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم، اذا جلست في الظلمه فالرب نوري. دايما عندي الانطباع ده وانا قاعد في الضلمه وانا في عز الخطيه، الرب موجود نور ليا عمال ينور. فانا في اوقات كتير قوي وانا في عز الخطيه وبعمل حاجه غلط والموضوع ضلمه قوي، ابقى شايف قدام عينيا نور، نور عمال ينور. انت ابني انا موجود، انت ابني انا موجود. بتفرق يعني بعد اوقات على قد ايه انا بستجاب للنور ده. انا
1: أو
0: اعتقد
1: بقسي
0: ان
1: قلبي وبقى يعني بطنش بدي ظهري.
0: يعني اطنش، انا مش شايف النور، انا مركز قوي في اللي انا بعمله، مش عايز ابطل خطيه، انا مصر على الخطيه. انا اعتقد انه في الاخر النور ده بيجي وقت ما ينورش خالص، ونوصل لمرحله اللي هو يشربون الاثم كالماء، اللي هو بعمل الخطيه وانا مش حاسس انه في اي مشكله، دي عادي خالص. يعني زي ما هشرب كوبايه ميه انا مش هفكر مره ولا اتنين انا بشرب ميه ليه، انا ما هعمل خطيه وانا مش بفكر انا بعمل خطيه ليه.
1: بس هي فعلا يعني انا عايزك تديني ولو مثل واحد، يعني ليه الخطيه بتذل البني ادم؟ ليه؟ ايه مظاهر الذل يعني؟ يعني اللي شفناه ده كان مشهد مبالغ فيه، وهم كانوا معترضين لان هي حاجه واضحه قوي انها ما ينفعش اعمل كده، لكن اديني مثل لخطيه بتذل البني ادم.
0: خد ابسط مثل، التدخين، سجاير. بتلاقي يعني ناس عايشه بتدخن. طبعا انا عارف الموضوع، يعني موضوع التدخين بالذات ده يعني
1: في ناس بتقول انه مش خطيه، يعني ليه بتقول عليه خطيه مثلا؟
0: وفي نفس الوقت صعب، يعني الموضوع معقد جدا ما تفهمش. يعني تلاقي ناس مش حابه التدخين، يعني مثلا اركب مع سواق تاكسي تلاقي عمال يشتم في السجاير واللي في اللي بيدخن وبتاع، وهو مش قادر يبطل ودايما عنده الوهم. يعني في سواق تاكسي يقول لي انا هبطلها وقت ما احب ابطلها، انا ممكن ابطل سجاير في اي وقت. طب انت بقالك قد ايه بتتدخن؟ بقالي 13 سنه بيدخن، ما فكرتش ليه تبطلها؟ ما اعرفش، هو متسلسل ومش قادر، مش بيفكر.
1: عامله زي ما يكون واحد من المصريين كده بيقول انا منين ما احب ابطل ابرم له شنب وهبطل. بس هو
2: بس كفايه كده،
3: خلاص
2: خلاص الناحيه دي، لف الناحيه الثانيه وابرم الناحيه الثانيه. يلا
3: خلاص، تعبت تعبت
4: وانا كمان،
2: هنا مفيش راحه، برمو تدليك لحد ما انت نديك.
0: بس هو وقت بجد وقت بيقول له ابرم خلاص، هو ما بيفكرش مره ثانيه، هو بيبرم جامد وخلاص.
1: وبعيد عن السجاير حاجات ابسط من كده بكتير. يعني انا فاكر في حلقه من حلقاتنا كان حد بيقول القهوه، يعني القهوه انا مدمن قهوه مش بقدر ابطل. يعني فكره الادمان دي، فكره ان انا في حاجه ماسكه فيا. يعني الكتاب المقدس بيقول يعني كل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه. لكن الفيلم اللي احنا شفناه كان بيبين ان هم رافضين اللي بيحصل فيهم، يعني متذمرين طول الوقت. هم مش من نوعية الناس اللي أنا زي كنت ما بحكي مش فارق معاهم ومكبرين ومستسلمين، لا هم مش عاجبهم وبيبرطموا طول الوقت ورافضين طول الوقت. أنت شايف إن دي حاجة صحية ولا كان المفروض يعني يتعودوا على الموقف بقى ويمشوا حالهم وخلاص؟
0: لا طبعا أنا شايف إن هي حاجة صحية، يعني الاختيار التاني يموتوا بقى خلاص، فاهم؟ يعني أنا مش هنعمل حاجة، نستسلم اللي هو نموت. يعني طبعا من كتر يعني انا فعلا انا يعني اتاذيت قوي من مشهد الذل، احساس بقى حاجه بتضايق قوي. فاللي هو بفكر لا، يعني لو الناس هتعيش بالطريقه دي فتموت احسن.
1: طب هو لو رفض هيعمل ايه؟ يعني هو خلينا نصيغها بطريقه ثانيه، هل كان قدامهم اختيار؟ يعني هل هم فعلا كانوا مذلولين لابو طويله لان هم ما يقدروش يعملوا حاجه، ولا هم بس حاسين ان هم ما يقدروش يعملوا حاجه؟ يعني دي نظرتهم لنفسهم ولا هي دي الحقيقه؟
0: هم الواضح ان هو كان الحقيقه. يعني هم كانوا قصيرين، يعني هي ملهاش حل، هم كانوا قصيرين. بس انا شايف ان هي حاجه كانت مفتاحيه قوي. الحكيم اللي كان بيكلمهم عن الوعد،
1: هم كانوا بيدوروا، كانوا بيسالوا لغايه امتى عايزين نعرف،
0: كانوا ماشيين في السكه، يعني اللي هو عايزين نعرف، سمعوا الوعد اعتقد، بس ان هم مش بيدوروا، بس لما سمعوا صدقوا. يعني انتظارهم لانه حاجه هتحصل انا اعتقد

0: أعتقد إن هو ده يعني نقلة مفتاحية أساسية في الفيلم.
1: طب لو انا النهارده حسيت وانت مثلا بتتكلم يمكن لاول مره ان انا فعلا مذلول للخطيه، انا فعلا في حاجه يعني كسر عين متضايق، ايه اللي المفروض استناه؟ يعني لو فسرنا رموز الفيلم يعني ببساطه.
0: انا فاكر حد قال تشبيه على الخطيه اللي بتذل ايا إن كان انواعها ايه، يعني بمختلف انواعها. لما حاجه بتذل، لما خطيه بتذل، هو شبهها كده ان هي عامله زي ما يكون بالظبط خلاط اسمنت كبير قوي واقف داير بسرعه جامده قوي، وانت بتفكر ان انت تقوم تقف تمسكه بايدك وتوقفه. هو الموضوع مش كده، حاجه اقوى منك لازم تجيب اللي اقوى منها، يعني حاجة ما تنفعش توقفها بإيدك، ما ينفعش تبطلها. يعني يعني اللي هم كانوا عايشين فيه ده كان حقيقي، هم كانوا قصيرين ضعاف، هو كان طويل قوي جدا. يعني المشهد اللي هو بيصرخ فيهم بس طلع فيهم كده او بيترعشوا، يعني اللي هو يعني اترعشوا واحنا اترعشنا، واحساس صعب قوي. هيقدروا عليه ازاي؟ هيقدروا عليه ازاي؟ لازم يبقى في حد اطول منه، لازم يبقى في حد اكبر منه. هما مش عندهم حاجة في ايديهم، بس كان لازم يصدقوا انه في حد اكبر منهم. انا حاسس ان ده كان يعني الايمان فيه لوحده يخلي حياتهم مختلفة.
1: ترجم بقى عصام، يعني ترجم لحياتنا النهاردة، يعني قول لي كلام أقدر أعمله النهاردة. أنا شايف إن أنا مذلول الخطية، أنا موافقك ومش عايز ده يكمل، أستنى إيه وهيحصل إمتى؟
0: الفيلم قالها، ومن رأيي من أحسن المشاهد اللي في الفيلم نهاية آخر مشهد، اللي هو أبو طويلة ده مرمي وفي واحد أطول منه واقف حاطط رجله عليه، وهم فرحانين ومنتصرين. طبعا يعني الصورة يعني
1: رمزية أوي،
0: رمزية قوي، وبرضو يمكن وردية، ولو في ناس قاعدة
1: فخر.
0: بتتفرج ممكن يحسوا إن هو يعني كلام أفلام وتمثيليات وكده، بس يعني
1: بس هي دي الحقيقة.
0: هو يعني إبليس في اللي أقوى منه، هو أقوى منه، الله أقوى منه، اللي إحنا بنتبعه أقوى منه. فأنا رحت للي أقوى منه قلت له الحقني. يعني الفكرة يعني بسيطة أوي، يعني زي ما كنا بنتخانق زمان في الشارع، مشهد برضو مشهور أوي يمكن في الشوارع.
1: اجيب لك اخوي الكبير.
0: أجيب لك أخوك كبير، أجيب لك أبويا، يعني مشهد مألوف أوي. تلاقي عيل صغير اتنين قد بعض بيتخانقوا، او واحد كبير بيضرب عيل صغير، تلاقي العيل الصغير ده راح ندى ابوه. خلاص يعني المعادله اتقلبت، بقى معايا بابا الكبير، فاحنا لازم نروح للكبير
1: هات له
0: بتاعنا.
1: الكبير، يعني اجري عليه. واللي انت بتقوله ده هو بالظبط اللي الكتاب بيقوله، يعني بيقول انه حتى الموت اللي هو نتيجة الخطية بيقول له اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوي. خلاص يعني هو كسر حدته، هو كسر شوكته، هو وقف وكسر ابليس في يوم من الايام.
0: احسن المشاهد حتى بشوفها يمكن ما هي مكتوبه في الكتاب كانها مرسومه كده فيلم، واقعد اتخيله القصه بتاعت داود وجولياط. داود يعني عمالين الوصف بتاعه ان هو كان صغير واصغر من كل اخواته، واخواته كانوا اصغر من كل العشيره، والعشيره هو اصغر من كل حاجه، ودخل في وسط الحرب وتدور على واحد الناحيه التانيه الصوره عماله تترسم عليه، طويل وطويل قوي، وقالوا مقاساته قد ايه. فطول الوقت طبعا احنا متخيلين
1: المقارنة دي
0: المقارنه اللي هتحصل، هيبقى مين اللي هيكسب. لكن يعني الكلام كان مفتاحي جدا اللي قاله داود، اللي هو انا مش جاي لك لوحدي، انا جاي لك باسم اللي هو اللي اطول
1: اسم
0: منك،
1: ربنا.
0: اللي اكبر منك. انا مش هقدر
1: ده
0: اجي.
1: صورة بالظبط عكس الصورة بتاعت الفيلم في الأول، يعني هي شبه أوي الصورة اللي في الآخر. أنا جاي محتمي في اللي أقوى مني،
0: بالظبط
1: أنا جاي
0: بالظبط.
1: مستخبي فيه، فأنا قادر أصلب طولي. إيه رأيك إن إحنا مرات كتير بنبقى يعني خدنا الخطوة دي، جرينا على المسيح، خليني أقولها بقى بوضوح، جرينا على المسيح واستخبينا في المسيح وخلاص ما بقاش إبليس ليه قوة، لكن رغم كده بنفضل عايشين بإحساس القصيرين، بإحساس الضعف. يعني ما اعرفش، احنا مشهور عننا للاسف كمسيحيين انه يعني المسيحيين دول بيمشوا جنب الحيطه وغلابه كده ومكسورين، واحنا دايما نحب نتكلم قوي على يعني ان احنا عايشين في زمان غربه. ده كلام كتابي، لكن يعني احنا بنستمتع يمكن زياده بان احنا

0: نقعد نقول احنا عايشين في ايام غربة وايام صعبة والعالم ده مش بتاعنا، احنا ما زلنا حاسين ان احنا عارف لما بيقول صرنا كالجراد في اعيننا وهكذا صرنا في اعينهم، ما هو احنا بس شايفين نفسنا كده فبقينا في عينيهم كده.
1: لو انت عندك عز وعندك اب وعندك حد طويل يدافع عنك وانت مش عايز تستخدم الفكره دي وتعيش في الخير بتاعه ده وفي الحمايه بتاعته، استاهل اجرارك يعني، انت اللي خسران يعني. يعني انا متخيل، انا لو ابويا موجود وقوي ومهاب والناس بتحترمه وانا ماشي كاني ابويا مش موجود، انا ضعيف، انا
0: أنا
1: مكسور،
0: الخسران.
1: انا اللي خسران، انا اللي مش هكسب حاجه يعني. مشهوره قوي فكره انه يعني تبقى قاعد بتتفرج على ماتش متعاد مثلا، يعني قاعد بتتفرج على ماتش كوره متعاد، الفريق بتاع
0: عارف
1: بلدك
0: النتيجة.
1: عارف النتيجه، انتوا كسبتوا، فانت قاعد مبسوط، قاعد
0: عارف النتيجة،
1: عارف
0: مطمن.
1: انت كسبت. انما لو انت قاعد بقى غاوي ان انت تعيش في حاله التوتر والقلق وان انت احتمال ان انت تتغلب، يبقى انت اللي خسران، انت اللي قلق، وانت اللي حاجه غريبه. يبقى عندي الحمايه ومصدر القوه وانا مش فارق معايا يعني. مشكلتي يعني.
0: تمام، أشكرك يا عصام، أشكرك لأنك كنت معانا وانبسطنا بوجودك.
1: ميرسي ليك يا ادم.
0: مكتوب إن الله ظهر في الجسد، الله بذاته صار إنسان. الوعد اللي استناه شعب إسرائيل زمان اتحقق، يسوع جه، المسيح جه. النهارده أنت مش محتاج تستنى، مش محتاج تستنى أكتر من كده، أنت كل اللي محتاج تعمله إنك تصدق فيه، إنك تجري عليه، وإنك تقول يا رب أنا جاي لك بضعفي، أنا جاي لك بذلي، أنا جاي لك بخطيتي. أنا مصدق فيك، أنا عارف إن أنت عندك غفران للخطية، أنا عارف إن أنت عندك انتصار، نصرة على الخطية عايز تديهاني. اجري واستخبى في يسوع، ده الوعد اللي اتحقق واللي من حقك تفرح بيه النهاردة. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور، النور ده ليك عشان ينور حياتك. تعالى واستخبى في المسيح. إذا كان عندكم استفسارات أو تعليقات أو آراء عايزين تشاركونا بيها، اكتبولنا على العنوان اللي ظاهر قدامكم في الشاشة، لحد ما نتقابل المرة الجاية في حلقة جديدة من حواديت.

0: الفيلم عجبني جدا، كنت متوقع النهاية. المخين ده قوي جدا.
1: هيب،
2: عارفة أنا أكتر حاجة ممكن تهدني إنك في يوم من الأيام تسيبيني.
1: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك.
2: عشان تبقي عارفة طبعا من الأول، أنا راجل شرقي ودمي حامي.
0: في مثل هندي بيقول إن اتنين كانوا قاعدين في السجن، واحد شايف الطينة والتاني شايف النجوم.
1: أنا شك إن ابتدى يعرف حاجة.
3: الغبي يصدق كل كلمة.
0: مش بفهم كل حاجة ومعرفش كل حاجة، معرفش كل خلفيات الأمور.
3: الغريب في القصة دي إنه كان بيقارن النملة بالبني آدم.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عزيز الشاب وعزيزتي الشابة، تعالوا معنا اليوم في حلقة جديدة من شوية صراحة، نسمع سؤالين جداد بصراحة جديدة. تعالوا نتعرف على الشباب والشابات اللي موجودين معنا اليوم. دينا، ساندرا، جان، منال، أهلا وسهلا فيكم. سؤال جديد، مستعدين؟ السؤال الأول بيقول الإجهاض عادة مبدأ مرفوض، يعني كل الناس بتحاول تبعد عنه إلا للشديد القوي. فإحنا اليوم نحكي عن الشديد القوي. لو شديد القوي مثلا إنه البيبي ممكن يطلع معوق، أو مثلا العيلة فقيرة كثير ومش مستحملة بيبي جديد، أو الأهل عم بتخانقوا كثير وبدهم يقرروا يتطلقوا، قديش بتوافق إنه يجهدوا البيبي؟ لو بتقول يجهدوا أعطيني 100%، لو بتقول لا يخلوا البيبي حتى رغم الصعوبات اللي بتواجههم أعطيني 0%. فكروا معنا، الإجهاض في الحالات الصعبة يحبذ ولا لا يحبذ؟ تعالوا نشوف الأجوبة مع بعض. طيب، اثنين منكم رح نسمع ليش هم محايدين. ساندرا عم بتقولي إنه يحتفظوا بالبيبي، بينما منال بتقولي إنه يجهدوا. ليش يا منال؟
1: عشان ما يبقاش حياة جديدة هو لسه ما شفهاش بمتاعب وألم ومشاكل. طب ليه؟ من بداية.
0: أوكي، ساندرا أنت عكس المبدأ تماماً.
2: أنا شايفة أنه أياً كانت الظروف المفروض أن البيبي ده يجي، لأنه أنا ليه أحكم عليه أنه حياته هتبقى وحشة؟ أنا هعرف منين؟ حتى لو كان معاق، منين هعرف أن حياته لازم هتبقى وحشة؟

0: انا ممكن لما اجيبه حتى لو طلع في ظروف صعبه، الظروف الصعبه دي تشكله، تخليه انسان احسن من ما احنا كلنا متخيلين، انسان يفيد بلده وانسان يفيد اهله. انا ليه احكم عليه بالموت؟ مش من حقي.
1: اوكي، رح اسمع دينا.
2: انا متفقه مع ساندرا طبعا في الموضوع دوت، بس في ناس ما تقدرش

0: لو الحالة الاجتماعية ما تسمحش أو الحالة المادية يعني ما تسمحش بوجود طفل، هو هنتكلم من ناحية الحرام والحلال. يعني ده حرام، يعني ده روح ربنا وجدها، يعني
1: اوكي
0: فروح ربنا خلقها، فليه ان انا كده هقتل الروح ديت؟ يعني كده انا بعرض ربنا. فديت يمكن من الناحية دي غلط، بس من الناحية التانية برضو ممكن تكون صح في ان هي اجيب البيبي دوت هيتعذب في الحياة.
1: يعني لو
0: افكر
1: اخدتي قرار، لو رح تاخدي قرار هلا رح تقولي اه ولا لا؟
0: ممكن اقول اه
1: تشهدي جان.
2: انا بقول يعني حسب الحاله اللي هم فيها، يعني ممكن البيبي ده يجي يقرب منهم اكتر مثلا، ممكن البيبي او هو اصلا ملوش ذنب في المشاكل اللي بينهم، هو موجود. ففكره ان يعني لا خالص، يعني مش بيبي هنبزق، او لكن هي 50، انا اخدت 50% لسبب ان هي لو هو خلاص جه او مثلا لسه ممكن يحصل لي جواب، لكن لو خلاص البيبي يعني المفروض خلاص مش هينفع لي كده، فيبقى في الحاله زي دي لازم يجي.
1: لا احنا عم نقول في مرحله ممكن يكون فيها الاجهاض اوكي، يعني لسه في الشهور الاولى
2: يبقى لا، يبقى ممكن.
1: ممكن
2: هذا لو في انفصال بقى.
1: لو الاهل راح ينفصلوا ممكن انه يجهض البيبي. ساندرا،
3: انا كنت عايزه اقول انه يعني وبنشوفها في المسلسلات والافلام كتير، انه لما ممكن الاب والام يكونوا بيتخانقوا، لما يلاقي ان هي حامل وفي بيبي جاي وبتاع بيضطر ان هو يحسن من نفسه
2: بس انا
3: ويغير من
2: فين هو
3: نفسه.
2: اضطر؟ طب ما ده مش صح،
3: ما هو علشان
2: هو عشان
3: البيبي، عشان
2: اضطر
3: هو بيحب يعني نفسه ان هو
2: برضه ما
3: يكون عنده
2: حلناش
3: بيبي.
2: المشكله. ايه هي
4: لو
2: برضه في
4: لا
2: خلافات؟
4: صعب يا ساندرا، صعب ان انت تعملي كده لو انت في ظروف غامضه، انت مش عارفه انت مستقبلك ايه، ولا مثلا زعل او مضايقه او مشاكل، او حتى كان هيطلع فيه اعاقه.
3: لا انا مش معاكي خالص. انا شايفه انه مهما كان انه البيبي ده لما هيجي ده ليه ظروف تانية وليه قصة تانية وليه شخصية، شخصيته دي ممكن
2: مش الشخصية دي احنا اللي
3: تحل
2: بنعملها يا جماعة، ده
4: مشاكل.
2: بيبي.
4: انت لازم تكوني
3: حتى وهو
4: مستعدة
3: صغير.
4: عشان ما تكونيش مقصرة معاه. انت ما يعني ما تكوني انت عاملة والدك،
3: طب ما
4: انت
3: انا لما اعرف انه
4: مستعدة
3: هيجي،
4: كويس ماديا ونفسيا وكل حاجة.
3: لما اعرف انه هيجي هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ده، وربنا
4: وانت
3: هيوفقنا.
4: هتحاولي وفي مشاكل،
0: لو ما قدرتيش اكيد لازم
3: طب هو ذنبه ايه برضه؟
1: هما كلهم ضدك
4: هو
1: يا
4: ذنبه
1: ساندرا.
3: انا مش
4: هو
3: مقتنعة
4: ذنبه ايه
3: برضه.
4: يكون موجود ويقول يا ريتني ما جيت؟ طب ما انت كده انت بتضيع عليه الفرصه، انت ممكن تدي له فرصه ان هو يكون ليه حياه احسن. انت ليه بتبص لها من نظره انت ان انت اللي هتحكمي عليه انه لا خلاص
2: أكيد
4: مش
2: تمام.
4: ملهوش فرصه؟ انت
1: لو
4: بترتبي حالك الاول.
1: لو
3: يبقى دي انانيه،
1: لو
3: انا
1: أم
3: بشوف نفسي انا الاول.
1: لو أم جابت البيبي الأول وكان ما بيسمع، والتاني كان عنده مشكلة بالشم، والبيبي الثالث كان عنده مشكلة بالنطق، وهلأ هي حامل بالرابع، تشهده ولا لا؟
2: لا برضو
0: لا.
2: لا
3: طب ليه ما انتوا كنتوا
0: لا
3: معترضين
0: عشان
3: شويه؟
2: اصل ده دي حاجه تانية،
0: لا دي حاجة
2: دي حاجه
0: تانية
2: تانية.
0: ممكن تجيبه عشان هي مستنية عايزة الأحسن، عايزة واحد يبقى يجي كويس.
3: طب ما هي جربت 3 مرات وفشلت. انا
0: لا
3: بقول انتوا معترضين اصلا.
1: تعرفين مين هذا؟ هاد بيتهوفن اللي اجا وكان عنده مشكله بالنظر. اللي بدي اقوله بس انه مرات كثير بيكون انت متوقع من شخص يطلع معاق، ممكن يطلع معاق، بس هذا لا يعني انه هو مش انسان ممكن يكون له تاثير في المجتمع.
2: بس احنا بنتكلم ان في مشاكل في الاسره، فلو
0: مشاكل مادية
2: بتقول
0: أو
2: اوكي ماشي، لكن ده كان اتربى مثلا تربيه كويسه، قدروا يتعاملوا معاه صح، فكويس.
3: طب ما في
4: هو
3: ناس
2: حاجه
4: طبعا
2: تانية.
4: لو فرضنا ان هو جه وفي اعاقه او في مشاكل او في خلاص جه مش بايدي ان انا ما اجيبهوش.
1: لا انا بسال عن المرحله اللي قبل. هل
4: القبل صعب طبعا ان انت تفكري، يعني لا طبعا صعب، صعب جدا ان انت تاخدي قرار وتقولي انا هجيبه وربنا يسهل ورزقه ومش عارف ايه.
1: رح يجي لحاله. دينا انت كنت بتقولي انه هذا قتل، تعالوا نسمع مع بعض عن موضوع الاجهاض.
5: تعالوا نقسم الاجهاض لشقين. اول شق واحده ست عندها 4 5 عيال وعرفت ان هي بقت حامل، بس هي مش عايزه البيبي لانه مش هتقدر تخلي بالها وتربي البيبي ده، فبتقرر ان هي تنازل البيبي لانه مفيش تواصل بينها، مش حاسه بوجود البيبي ده، لسه البيبي صغير قوي ومش حاسه بيه فنزلته. وده في الحقيقه هو تدخل في خطه معينه كانت مرسومة سواء للعيلة دي

0: اقول للبيبي ده ان البيبي ده يكون موجود، وهي اتدخلت في الخطه دي ووقفتها بطريقه ما. الشق الثاني ان البيبي ده يبقى جاي بطريقه غير شرعيه، يعني اتنين كانوا في علاقه غير شرعيه مع بعض ونتج عنها غلطه ان بيبي بقى موجود. نصيحة لكل اتنين مرتبطين ببعض، ان انتوا ما تغوطوش في العلاقة، وخلوا دايما يبقى فيه حدود في العلاقة بتاعتكم، لانه العلاقة لما بتبقى مفتوحة ممكن ينتج عنها اخطاء كتيرة وغلطات كتيرة مش هنقدر نوصل للحلول بتاعتها. والاجهاض ممكن يبقى حل لغلطة، لكن ممكن يبقى غلطة لغلطة برضو.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها.

مع بعض نفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول الله بيخلقنا، ممكن نيجي من عائلة غنية، ممكن نيجي من عائلة فقيرة، راح بنولد يا فقير يا غني، لكن انك تستمر بفقرك او

0: تستمر بغناك، هل اللي بيحدد انك تستمر غني او تفقر وانت تكون فقير وفجأة تغنى، هل اللي بيحدد مسار الحياة بعدين هل هو الانسان؟ هل جشع الغني انه يخلي الفقير فقير، ولا ربنا كمان كاتب له حياته انه تضل مستمرة في الغنى ولا في الفقر؟ لو انت بتقول انه الانسان هو اللي بيتحكم بجشعه وبيخلي الفقير فقير، أعطيني إجابتك 100%، لكن لو بتقول ربنا هو اللي رسم له كمان إنه يضل بالفقر أو بالغنى، 100%، سوري صفر. منال، أنت بتقولي ربنا راسم للإنسان إنه يضل بغنى أو يتغير حاله؟
1: ما كانتش أي حاجة بإرادته، مش هي ما فيش حاجة هتمشي.
0: أوكي، رح أرجع لك أجين، بس ساندرا انت بتقولي لا الانسان هو اللي
2: معترضه شويه مع منال.
0: اوكي رح نيجي للنقاش، وبعدين جان ودين انتوا هلا رح نسمع ليش انتوا محايدين. ساندرا،
2: انا حاسه شويه انه لا، ربنا طبعا هو المتحكم في كل حاجه، بس انه الانسان يفضل على المستوى اللي هو فيه دي حاجه شويه معتمد عليه، شويه كتير كمان معتمد عليه، ان انا اجتهد ان انا اوصل لمستوى معين او ان انا احسن من مستوايا، دي حاجه بتاعتي انا. ربنا طبعا بيدبر، ولو ربنا مش عايز خلاص، لكن انا عليا دور كبير قوي، فحاسه انه لا دي معتمد عليا انا قوي يعني.
0: اوكي
1: ممكن اتكلم. قلت يا ساندرا ان لو ربنا مش عايز يبقى مفيش حاجه هتعمل،
2: بس هو لازم يجتهد. هي معتمد عليه قوي،
1: هو هيجتهد، بس مين المتحكم في ده؟
2: لا هو معتمد عليه هو الاول. طب ما ممكن ربنا يبقى عايز لكن هو ما يعملش كده، فربنا هيديله فلوس من الهوا بقى؟
1: لا اكيد شوي. لا اكيد لا، بس انت بتقولي يعني ربنا ما كانش عايز ان ده هيفضل غني، مش
2: ما كانش هو يعمل الحاجه دي هو مش هياخد، ما هو ليه.
1: وافرض ربنا شايف ان ده مش في صالحه فمش هيديها له حتى لو اجتهد.
2: بقول لك حتى لازم هي معتمد عليه هو اكتر، على البني ادم اكتر.
1: لا دي اراده ربنا بقى يعني. هو
0: تعالوا نسمع دينا وجان ونشوف الحوار وين راح ياخدنا. دينا،
3: هو اكيد ربنا هي زي ما قالت طبعا منال، ان برضو في اعتماد على ربنا بنسبه كبيره جدا طبعا اكتر، ان برضو ربنا برضو بيبقى عارف الانسان اللي هيديله دوت ايه، هيستعمل ده صح ولا غلط. وفي نفس الوقت ان برضو الانسان عليه ان هو يجتهد، برضو مش هيقف مكانه وربنا هيديله. انسان كسول وربنا هيديله بس هيمشي صح، لكن لو مشي حتى واجتهد وعمل وعمل اكتر ما يعمل وربنا ما ادالوش دوت، بيبقى هيتصرف في الفلوس ديت او الحاجات دي غلط.
0: كوي جان،
4: هي برضو عمليه نسبه وتناسب يعني، هي ده وده. انا لما برايح مثلا اقدم لشغل او كده لازم انا اكون محضر نفسي كويس وعامل اعداد كويس ليه، بس اول برضو بقول يا رب وفقني، فهي العمليه نمشي في الاثنين. لكن انا بقى مثلا اقعد في البيت او كده او ما اعملش حاجه خالص واقول ده ربنا يبعت لي فلوس، هي يعني انا شايف ان العمليه اسعى اسعى يا عبد يعني، هو يسعى.
0: لما الغني بيعمل حركه غبيه في الشغل تبعه وبيخسر مصاريه، او لما غني بيروح بيعمل بيدمن على المقامره وبيخسر مصاريه، هل ربنا اللي مدخل ولا اختيار الشخص انه يقلب من غني لفقير؟
2: اختياره طبعا،
4: اختيار، بس هو مش قصده يقلب لفقير طبعا.
3: لا اكيد ربنا
4: هو عاوز يزود فلوسه مثلا،
0: تغير حاله، تغير من غني لفقير،
2: اكيد هو عارف هو بيعمل ايه.
3: لا لا اكيد اكيد ربنا شاف ان هو غلط فاذاه.
2: لا ما يتهيأليش، لان هو بيروح يلعب قمار بنفسه.
1: لو واحد فقير وعايز يبقى غني وسرق، دي مش اراده ربنا ان هو يسرق اكيد
0: يعني. مش معناته يعني مش الله معناته اللي رسم للفقير انه يغنى،
1: لكن عمل
3: لكن مساعده.
1: لا
3: لكن بيساعده
1: يعني، لو حاجه من عند ربنا هتبقى باينه، لكن ما حدش هيقول ان انا بسرق عشان هبقى غني، فانا كده دي اراده ربنا
0: يعني.
1: ربنا
0: منال اللي بتقوليه
1: رغم
0: منال
1: ان انا سرقت،
0: اللي بتقوليه منال انه لو الانسان عم بيرجع لله في كل قراراته، موضوع انه يغنى او يفقر هاي من ايد ربنا، بس لو الانسان هو اللي بيقرر يدخل في طريق غلط يبقى هو متحمل نتيجة الاختلاف اللي رح يصير في وضعه الاقتصادي.
1: بالظبط، ما يقدرش يعمل أعمال غريبة ويقول ده ربنا
0: رجل. إنه ربنا.
3: أيوة بس ده أكيد آخره غلط، أكيد آخره مش كويس، آخرة الإنسان الغلط غلط، حاجة مش كويسة
0: يعني. ما هو لا، لو الفقير سرق وصار غني يبقى وضعه كويس ولا لا؟
3: لا اكيد هيبقى في الاخر اخره مش كويس يعني. هو
4: كمان هو سوري دينا هو ما تعبش.

0: الفلوس اللي جابها دي،
1: فزي
0: ما جابها بسرعه
1: بسهولة.
0: هتخلص منه بسرعه
1: فعلا.
2: مش شرط.
3: طيب بما انه الموضوع والحوار شائك، تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
4: في ناس فقراء في العالم وليه في ناس أغنياء؟ في ناس فقراء في ناس تعبانين ماديا، لأن احنا عايشين في عالم مكسور، عالم متلوث بالخطية، عالم تعبان بسبب الشر اللي فيه. عشان كده في شعوب معدمة وفي شعوب تعبانة، لكن مش هي دي إرادة ربنا لينا. الشخص الفقير ممكن يجي النهاردة ربنا ويفتح قلبه ويقول رب من فضلك ساعدني، ساعدني ان انا اعيش حياتي صح، وساعدني ان انا اعمل الحاجات اللي المفروض اعملها عشان اوفر كل احتياجات عيلتي. انا اعرف ناس كتيرة جدا اعرفهم شخصيا، ناس كانوا فقراء ما كانش عندهم ولا حاجة، لكن لما سلموا حياتهم ربنا ومشوا وراه وعملوا كل حاجة قال لهم يعملوها، الناس دول النهاردة عايشين حياة كويسة جدا وعندهم كل ما يلزمهم.
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: لما ربنا بيكلمني عايز يفتح عينيا اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده، جايز بطريقه اعمق، جايز اخد بالي من حاجه بتعدي عليا لكن اول مره اقف عندها. مش انه عايز يأنب لي ضميري ولا انه عايز يحرك مشاعري فاخد خطوه انفعاليه لانها مش بتكمل. في جزء غريب في سفر ملوك الاول 3 صح 3 عدد 16، قصه غريبه قوي قوي. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن ستتين مخلفين اطفال قريب، يعني الاطفال ببهات صغيرين قوي في السن، وهم نايمين الاثنين واحده منهم صحيت فوجئت بان الطفل بتاعها مات، فعملت ايه؟ بدلته مع الثانيه واخدت العاش وصحي الصبح. وحصل القصه الشهيره بتاعت انه الاثنين راحوا للملك سليمان، والقصه دي فضلت بتحكي عن حكمه الملك سليمان، وقعدوا يقولوا له لا دي تقول ده بتاعي ودي تقول ده بتاعي. بس انا مش هركز في الملك سليمان حكمته عملت ايه، عايز اركز على الست دي. انتوا مركزين الست دي عملت ايه؟ ركز، ما تكملش قصه، اقف هنا. متخيلين عملت ايه؟ انا همثل. صحيت لقيته مش بيعمل حاجه كده، مش فركزت كده لقيت انه مش بيتنفس، قعدت تحط لقيته مش بيتنفس، فبدل ما تصرخ قامت مش بشويش كده وراحت مديه الطفل الميت للست اللي جنبها، واخدت الطفل العايش ورجعت السرير وحضنته ونامت. بعدين لدرجه انها ممكن في وقت تقول ايه، اه فعلا ده ابني، ده اكيد ابن جيده، احنا اتلخبطنا، انا خدت ابنها وابنها اللي مات، اكيد في لخبطه. عارفين القصه دي قصه ايه؟ الانكار. بدل ما واجه انه مات البيبي، مات الحد ده، مات الحاجه دي، ماتت، اضحك على نفسي وتبدل وتروح بقى قدام ملك سليمان تقول له لا ده ابني، ده ابني حتى يشبهني، ده بتاعها اللي مات. بضحك على نفسي، احنا بنعمل كده. حاجه في حياتي ماتت، علاقه ماتت، سواء هي اصلا ما ابتدتش او كانت موجوده وماتت، حلم مات، كان عندي احلام ان انا ابقى كذا كذا بس مات الحلم، ومش عايز اواجه نفسي، مش عايز اواجه انه الحاجه دي، ان البيج مات، وعمال اضحك على نفسي وعمال ادافع وعمال اجاهد واحارب اللي جنبي انه لا حلمي عايش. طول ما انا متمسك بان هو عايش، طول ما انا مش هعرف اخد اللي ليا من ربنا. عارفين احسن حاجه كان ممكن تحصل للست دي ايه؟ انها تصرخ وتقول مات الغالي، الحاجه الغاليه دي ماتت، وتواجه الحقيقه موتها. اجمل حاجه في القصه دي ما حصلتش، كان ممكن تحصل، هتستغربوا قوي، تعمل جنازه وتدفن البيبي. في اللحظه دي تقدر تاخد اللي ربنا عايز يديهولها، لانها بطلت تضحك على نفسها وتضيع وقتها ماسكه جثه ماشيه بيها. تخيل واحد ماشي بجثه، نقول ريحه غريبه في الاوضه، ايه في ايه؟ هو ماشي بالجثه بس هو مش عايز يقول انها ماتت، ومصمم ومحافظ عليها وبقاله سنين، ناس بقالها سنين ماسكه ميت ماشيه بيه. حلم مات، علاقه ماتت. الجميل قوي مع انه مؤلم قوي ان انا ما اقولش ان البيبي ده او الحاجه دي عيانه، اواجه الحقيقه، الحاجه دي ماتت بكل الالم، لكن احسن حاجه ادفن الحاجه دي واقول له يا رب انا الحاجه غاليه قوي عندي راحت، وانا بقول لك ايوه ماتت، مش حوارب الباب انها عيانه او انها ممكن ترجع، ماتت، ومش هنشغل بليه ماتت وليه راحت، هنشغل بانها فعلا راحت. اديني يا رب الحاجه الثانيه، عايز حاجة تانية لأني متألم جدا، عايزك أنت في حياتي، عايز حلمك لحياتي، عايز علاقتي بيك، عايزك أنت. أنا بعيط وتعبان ومش عايز أضحك على نفسي وبقول لك إني متألم وبقول لك أنا محتاج لك، أنا محتاج لك. ينفع تكون أنت حلمي؟ ينفع تكون أنت العلاقة اللي أنا أعيش بيها؟ ما يبقاش حد ولا حاجة. ادفن البيبي، ادفن الميت، ادفن الميت اللي مات بقاله فتره، ما توربش الباب، ما تسالش ليه، قول له مات مع الم يا رب الشديد، اديني اللي على قلبك اللي ما يموتش، العلاقه اللي ما تموتش والحلم اللي ما بيموتش. اعمل كده.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. مشاركة بسيطة جدا النهاردة، وأؤمن الرب يصنع أمور كتيرة في وسطينا. رب يثبت شعبه في الأزمنة دي. مقاصد الرب أنه يثبتك، يثبت أقدامك، يثبت قلبك، ويثبت إيمانك. أي حاجة مضطربة، متزعزعة، قلقانة، فيها مخاوف، فيها حيرة أو أسئلة غير مجاب عليها، رب مقصده أن يثبت قلبك ونفسيتك ورجليك وأفكارك. فلو أنت دي كانت حاجة حصلة خلال الأسبوع اللي فات، اعرف الرب النهاردة عايز يثبت حاجات كثيرة، وفي نعمة منسكبة عشان يعمل كده في حياتك. مقاصد الرب أنه دايما عارفين مثبتين في الحق، ده جزء من سلاح الله الكامل. مثبتين في الحق، منطقوا أحقاقكم بمنطقة الحق، لابسين درع البر. جزء من سلاح الرب أنه بيثبت وسطك. يعني إيه بيثبت وسطك؟ ده ممنطقين أحقاقكم. بيثبت وسطك يعني بيمتن، بيقوي وقفتك، صلبتك، بنوتك وبنوتك وراء الرب، فبيحزمك بالحق. لو مش عايز يعني أكون بقول جملة المفروض حضرتك عارفها، بس أنا بأنهض بالتذكرة ذهنك النقي وبحفزك على أن الحق مليان قوة غير عادية. فمن فضلك اغطس في الحق، من فضلك افتح الكلمة وقعد اقرأ ورا اقرأ ورا اقرأ ورا اقرأ، من فضلك اعمل كده. الحق قوي، الحق بيثبت، الحق بيرد حتى لو ما جاوبش على سؤالك بواحد اتنين تلاته، لكن الحق بيرد جوه روحك وبيحط بلاطه ورا بلاطه ورا بلاطه، وانت عمال بتقرا وتقرا وتقرا في الكلمه. فبمنطق وسطك، بمنطق احقائك، بيقوم محزمك، مربط الحته المخلخله فيك من خلال كلمه الرب. فتشجع بيه، لان كلمه الرب قويه جدا كالمطرقه. اشكرك. كلمه الرب قويه جدا كالمطرقه. ولما بيعمل كده، فاكرين انا بحكي معاكم ببساطه في الاول، رساله بطرس، رساله بطرس الثانيه، ايات متهيألي انتوا عارفينها،

لا أخجل أن أذكركم دائما بهذه الأمور وإن كنتم عالمين. بطرس الثانية لصح الأولاني وآية 12، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق. مش بس مثبتين في الحق، مثبتين في الحق الحاضر. أوكي، أنا مش عايز أخش عليكم كده، عايز أطمن عليكم. حد هنا محتاج ثبات في الزمن ده؟ حد هنا يعني مش عايز ترفع ايدك وترفعش ايدك. حد هنا محتاج، حد هنا جواه حيره معينه او جواه حتت كده حاسس انها مش محطوطه في مكانها، متخلخله. مش لازم ترفع ايدك، بس مش مقاصد الرب انك تفضل متخلخل او تشعر انك لوحدك او تشعر انك باللي انت بتمر دي زي ما تكون انت بتمر بامورك الخاصه، وبعد كده بتيجي اجتماع في وسط ناس تانية بس بتمر بامورك الخاصه وبتخش بحيرتك وتخش بتحدياتك، وبعد كده بتخش بتحاول تثبت ايمانك، وزي ما يكون مقضي في نفق حياتك. ومقاصد الرب يقول لك نو نو نو، انت جزء من أمة، وهذه الأمة زي ما كنا بنصلي قبل هذه الكلمة، هذه الأمة أنا مختارها، ده جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. وهذه الأمة رب يسكب نعمته عليها ومسحته عليها عشان أبواب الجحيم لا تقوى عليها. ولأن جزء من هذه الأمة الإلهية الرب اختارها ومسحها ونادى عليها ودعاها فبررها فمجدها، لأن ده اللي حصل في رومية 8، قال كده الذين دعاهم بررهم والذين بررهم مجدهم أيضا. فمش بس الأمة دي كده، الأمة دي بيقويها تقوية غير عادية، كل حجارة فيها حجارة حية وحجارة قوية. العالم في عالم البزنس وعالم إدارة الأعمال يقول لك قوة الفريق من قوة أضعف واحد فيه، ويشبهوها بالسلسلة. لو عندك سلسلة لو فيها حلقات وفي حلقة منهم ضعيفة، قوة السلسلة هي بقوة أضعف حلقة. أنتوا هنا؟ فأضعف حلقة لو شديت على هذه السلسلة هتتفك في أي حتة؟ في أضعف حلقة، في الحلقة الضعيفة. فالعالم رجال الأعمال يقول لك كده، قوة الفريق بتاع الشغل قوته من قوة أضعف واحد فيه. إلهنا ما بيخليش أضعف واحد فيه، عشان كده ليقول الضعيف بطل أنا، لأن قوة فريقه قوة أمته ما فيهاش حلقة ضعيفة. يا رب تنور. ما فيش حلقة ضعيفة في قوة الأمة دي. طب تقولي طب أنا ضعيف. حلو قوي، عشان كده قالك ليقل الضعيف بطل أنا، عشان كده قال العاثر. طب أنتوا حلوين أهو، العاثر ده مش أنا خالص، ده أنا. أوكي، أنا ما عملتش حاجة يا ريس. فالعاثر مثل داود وبيت داود مثل الله، ده في الأغلب أنا، مش كده؟ بتقول استمر أوكي حاضر. يا رب سامحه، وانت بتسامحه باركه. فالعاثر مثل داود وبيت داود مثل الله، لأن ده مقاصد الرب، إنه مفيش عاثر لم يكن عاثر في وسطهم. فمين إيه لم يكن عاثر في وسطهم؟ يعني شعب خارج من بعد 400 سنة عبودية، أيا كان ما مر بيه، أكيد كان تقولي فيهم ضعاف وفيهم كل أنواع، مش عايز أقول أنواع معينة لحسن حد يتصور أنا مستقصده هو بصورة معينة، بس أنواع أمة كبيرة، من عواجيز للشباب لتين إيجرز لكل حاجة، كل أنواع، لكبار السن، لكل حاجة، لم يكن عاثر في وسطهم. لو رب عمل كده في العهد القديم بطريقة معجزية، مجرد أنهم عبروا بالعهد تحت دم خروف، مش تحت دم الحمل القائم الأموات، تحت دم ذبيحة عهد قديم، لما عمل كده في شعب تحت دم ذبيحة في عهد قديم، كم بالحري في دم يسوع المسيح. فجاء الوقت أن نتنفض، أو نصدق، بلاش نتنفض، نصدق بإيمان أنه الموسم الروحي بيتنقل علينا وعلى بلدنا
وفي حتت كثيرة بس علينا بيتنقل الموسم الروحي عشان مش يقول الضعيف بطل أنا كده.

كجملة بنقولها لأن حفظناها، لكن نقول أن إدراك داخلي أنا بكل تعثري بدخل إلى أزمنة قوة وثبات لقلبي ولنفسيتي والأفكاري والحياتي، فأنا بأثبت في الحق الحاضر. أنتم مثبتين في حاجة، في حاجة من نوعية، عشان كده سماكم كده حجارة حية. الحجارة دي حاجة مش حاجة ضعيفة، بس الحجارة مش مصمتة، الحجارة دي مليانة حياة. فنوعية القوة هي الحياة، ونوعية الماتيريال هي الحجارة. ماتيريال يعني المادة، فالمادة بتاعت نفسك وقلبك واضطرابك وخوفك، أصل أنا عندي قيود وماشي بقيودي بقى لي سنين طويلة، بس أنا عندي قيود. لا، الرب يطلع منك نوعية داخلية من الصلابة، القيود ما تلاقيش مكان تشبك فيه، لأن الحجر ما فيش حتة يشبك فيها سلسلة. الرب يطلع نوعية في النفسية وفي القلب، دي معجزة إلهية. ده اللي حصل في الشعب. الشعب خارج كلهم بكل نوعياتهم، من كبار السن للأطفال للمراهقين للي كانوا بيشتغلوا في الصخرة في فرعنة 400 سنة لم يصدقوا موسى بسبب العبودية القاسية، لم يصدقوا موسى بسبب صغر النفس. خارجين بكل الحالات دي، بكل الكعبشة الداخلية من صغر نفس وعبودية قاسية وتنوع في الحاجات، بس حصل معجزة أول ما عبروا على حساب دم ذبيحة عهد قديم. حصل معجزة، لم يكن عاثر في وسطهم. الآية دي لازم تعمل تحدي جوانا على مستوى جماعي. لم يكن، ما فيش واحد كده مفوت، فيش واحد فلت واستمر عاثر. لم يكن عاثر في وسطهم، عشان كده رجليهم لم حصل معجزة جماعية. وأنا مش مشغول بالمعجزة الجسدية وأن المن كان كل يوم، أنا مشغول بقصة التعثر دي. وعاثر دي يعني ضعيف، أو عاثر دي يعني مضطرب، أو عاثر دي يعني محني، أو عاثر دي يعني مريض. بتحمل كل المعاني، الكلمة العبري بتحمل كل هذه المعاني: مريض، متعثر، محني، مضطرب. وبالتالي في حاجة قوية بتحصل لما أنا بدور على إيمانك، أو بدور أنه بعرض قدامك الأوبشن معروض أن قلبك لا يضطرب. والحق بيقوم عامل معجزة، بيقوم محزم وسطك، بيقوم مربط الحتة المتخلخلة فيك، بيقوم حطك في حالة الجهوزية للحركة. عشان كده منطقوا أحقاءكم بالحق، بيقوم محزم إيمانك. من فضلك الكتاب ده يجنن، إنك تقرأ في الكلمة وإيه أخبار آخر مرة قريت كلوسي إمتى؟ عارفين كلوسي؟ آخر مرة قريت كلوسي إمتى؟ أنا عارف بعضكم في الدراسة مع فستينا مع التلمذة أبطال النهضة و فبتقروا في الكلمة، بس أنا عايز الموضوع يبقى أكبر من كده. عايز الكلمة تبقى حضنك، في حضنك بدل الإنترنت. عايز الجملة الكلمة تبقى في حضنك أول ما تصحى من النوم. لما بتثبت كل ما فاكرين آيات في فيليبي؟ لا بلاش نروح لها. كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو صالح، كل ما هو مسر، ففي هذا افتكروا. آيات مشهورة في فيليبي 4. بمعنى إيه؟ أنا عايز أكمل في بطرس، عشان كده ما خلتش الشاشة تروح حتة تاني. إيه اللي بيحصل؟ قال لك في كل اللي هتحطه قدام عينيك بيخلق طبيعتك الداخلية، فعايز يملك بالحق كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو صالح، كل ما هو مسر. اللي عينيك بتفكر فيه بيملى طبيعتك الداخلية، فعايز يملك من جوه حق وسرور وجلال وقوة. فيقول لك في هذا افتكر بحسب اللي قدام عينيك، واللي بتتأمل فيه بيكون من شخصيتك، وبحسب ما بيحصل جوه شخصيتك وبيخرج منها بيكون مستقبلك. بحسب اللي بتملى بيه عينيك كل يوم بيكون طبيعتك الداخلية، وبحسب طبيعتك الداخلية واللي خارج منها بيحصل مستقبلك.
فرب يثبت

ولاده. ربي مثبت قلبك وإيمانك، وده مقصده، والحق بيعمل كده، والحضور بيعمل كده، والإيمان ورا الحق بيعمل كده، إنك بتدرك إنه أنت مش لوحدك. وجوايا إحساس كده، أول ما دخلت النهاردة في الحقيقة وأنا واقف ورا حسيت إحساس كده إنه هو كل حد موجود مدرك إنه أمة للرب، وإنه مش لوحده، وإنه كل مرة بيرفع عينيه للرب ويبقى عطشان للرب هو جزء من شعب بيقدم نفسه قدام الرب في الزمن ده. والرب مش تعبير بيقوله دايما، مش بتقوله بحبك ويكتف إيده وإيده ويقول لك ها وقول إيه كمان. كل مرة بترفع عينك ليه، كل مرة بتسجد قدامه، كل مرة بتقول أنت صالح، هو عايز يسكب ويسكب ويسكب وينقل في حياتنا. رب ما عندوش حد يحبه إلا عروسته. عارفين عروسته؟ لو مش عارفها بص في المراية، أنت جزء من عروسته. وما عندوش حد يحبه في هو بيحب العالم كله، أحب الرب العالم نعم، بس لما الرب بيسكب نعمته ومسحته واستثماراته ومسحته بيسكبها على عروسته، بيحب العالم عشان يخلصه فيخش جوه عروسته، لأن محور اهتمامه عروسته. وعروسته دي مش أفراد متبعترين، عروسه دي مش أفراد متعثرين، دول جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. فعروسه دي بتستقبل نعمة، بتستقبل مسحة، بتستقبل قوة، ومتحزمة صح، مرهبة كجيش بألوية، مستند على ذراع حبيبها، عارفة إنه الذي معها والذي فيها أقوى. أبواب الجحيم لا تقوى على هذه الأمة. وجاء الوقت انه ندرك، كلكم تعرفين التعبيرات اللي بقولها، انه الرب لما يحب يغير امه بيخلق امه فيها، والامه المقدسه بتغير الامم والشعوب. لما اختار ابراهيم قال له فيك تتوارث جميع قبائل الارض، لان في بخليك اكثرك تصير امه، ولانك تصير امه الامم تتبارك. فمن فضلك لو انت بتحب الرب وجواك اشواق من اجل امتداد الملكوت، ما عندكش اوبشن غير انك تدرك انك مش لوحدك، ولا الخدمات لوحدها. رب يخلق امه قويه جدا في الارض، ابواب الجحيم لا تقوى عليها. خليني اكمل معاك. لاهم لان اذكركم دائما بهذه الامور، وان كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكن احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة. حنط حبة آيات، خلينا آية 16. لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سرت به، نحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. آية 19 دي اللي عايز أوصل لها. وعندنا المفروض أنتوا عارفين عندنا الكلمة النبوية، وهي إيه؟ خلي بالك، مثبتين في الحق، لأن الكلمة النبوية هي أثبت من كل اختبار. قال إحنا كنا في الجبل، شفنا جلد وجهه بيلمع، سمعنا صوت الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب، لكن عندنا أيضا الكلمة النبوية، وهي إيه؟ وهي أثبت، مثبتين في الحق. جواه إدراك كده أنه كان لو خدت الجمل دي وخرجت من هذا الاجتماع، الرب كده زي ما يكون وصل لك الرسالة ورماها في حضنك، أنا بثبتك في هذه الأزمنة، أنا بثبت أقدامك وبثبت دعوتك وبثبت فرحك وبثبت شخصيتك في هذه الأزمنة. اتحرك في هذه الأزمنة، رفع عينك، مادد إيدك، قل له ثبت كل خطوة، ثبت قلبي، ثبت نفسيتي، ثبت مشاعري، ولما اضطرب حط إيدك في ظهري وثبتني لقدام. ماذا يصنع رب في هذه الأزمنة؟ أديني رميته في حضنك. رب يثبت ولاده، رب يثبت قلبهم ونفسيتهم، كل اضطرابات، كل أسئلة غير مجاب عليها، كل حيرة داخلية، أو حس أنا متحير ومش عارف ليه، أو أنا بحس أنا بمر بظروفي دي لوحدي. رب يثبت نفسيتك وخطواتك في هذه الأزمنة بالقوة. فحط نفسك قدام الحق، أنك بتحط قدام نفسك قدام النعمة اللي خارجة من الحق، لأن الكلام روح وحياة. النعمة الخارجة من هذا الحق اللي بتثبتك، بتحزمك، بتمنطقك

بالحق. أمين. أنتوا جمال. دانيال اتنين. دانيال اتنين. هقرا حبة آيات من أحلى الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس، صلاة دانيال في دانيال اتنين، من بالنسبة لي من أحلى الصلوات. دانيال 22، أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، أن له الحكمة والجبروت، هو يغير أوقات والأزمنة، يعزل ملوك، ينصب ملوك، يعطي الحكماء حكمة، يعلم العارفين فهما، يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور. حط 21 قدام عينيك مرة تاني. هو يغير أوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوك. رب في بحسب دانيال في بزنس تغيير الأوقات والأزمنة، بمعنى وهو مكملها بيغير الأجواء فوقينا. رب لا يبقي أجواءه زي ما هي، رب دائما بيغير أجواءه فوقيك، والحاجات اللي كانت بتسود قبل كده بيعزلها عشان يسكب سيادته على الأزمنة اللي جاية. اللي بيغير الأوقات والأزمنة من يسود، هو يغير الأوقات والأزمنة. النتيجة أو إزاي بيغيرها؟ يعزل، شايفنا؟ يعزل ملوك وينصب ملوك. فلما بيعزل ملوك وينصب ملوك بغير الأوقات والأزمنة. سلاه. لما حاجات بتسود يغيرها الرب، فالرب يغير الأجواء بتاعتك، لأن الحاجات دي كانت سيدة على أجواءك. لو ملك الخوف بيسود على بيتك، رب يعزل هذا الملك عشان ينصب ملك آخر على بيتك، يمكن الرب غير الأوقات والأزمنة. لما رب يعزل ملك من ظلال سودة، من روح الموت، زي ما كنا بنحكي في الأيام قوة الملكوت، يعزل روح الموت من على ظلالك أو من على عيلتك أو من على قلبك، يعزل هذا الملك وينصب ملك اسمه ناموس روح الحياة يملك على حياتك، فبيغير الأوقات والأزمنة. وبالتالي هو بيعزل ملوك وينصب ملوك. في أشعياء 26 يمكن نروح لها بعد شوية. تسلط سادة سواك، كان في سادة بيسودوا سواك، وقال لا باسمك نذكر اسم بعدلك نذكر اسمك، هنروح لها بعد شوية. أشعياء 26. فببساطة رب يأتي في أزمنة ويقوم مغير السيادة في الأجواء على بيتك وعلى حياتك وعلى قلبك. وجاء الوقت أنك تذكر، جاء الوقت أنك تدرك أن لما بيتغير السيادة بيتغير الأجواء، فبيتغير السلطان. خليني أشاور لك على حاجة غريبة أوي. قبل القصة دي، قصة نبوخذ نصر ولما حلم حلم وقال قالوا لي الحلم وبعد كده فسروا لي الحلم، فاكرين القصة؟ ده الشاهد الموجود هنا. قبل القصة دي في أي أخبار عن دانيال والثلاث فتية؟ مفيش أي أخبار. هم بس مقدسين، ما بيأكلوش من الطعام النجس اللي في بابل، وعايشين في بابل. هم مأسورين، شباب مأسور بيشتغل في بابل، ودانيال والثلاث فتية بيشتغلوا في قصر الملكي. ما كانوش في مكان عالي، ما كانوش في مكان يعني له سلطان، بس شغالين لغاية لما جاء الموقف ده. إذن التحدي نقل وأخذ دانيال في مكانه، ولما دانيال وقف في مكانه خرج صلوات. أوكي، بلاش أقول بطريقتي، هو في الموقف ده في ملوك اتعزلوا؟ خليكم أنتوا اللي تردوا، مش أنا اللي وصل لكم المعلومة، خليكم انتوا توصلوا لها. يعني دانيال واقف بيقول انت بنعظمك بنعليك يا رب، انت بتغير الاوقات والازمنه، بتعزل ملوك وبتنصب ملوك. فين؟ مفيش اي ملوك ولا السحر زي ما هم، مفيش اي ملوك اتعزلوا ولا ملوك جم.

انتوا هنا. بس خلي بالك ان دانيال لما كان بيتكلم في الصلوات دي، دانيال ما كانش بيتكلم عن حاجة حصلت، دانيال كان بيتكلم من المكان اللي رب دعاه فيه بسبب التحدي انه يقف فيه. وبعد الصلوة دي وبعد الحدث ده، احداث ورا احداث ورا احداث ورا احداث، دانيال والثلاث فتية محورها ومليانين انتصار. لما بتقف في مكانك بيزداد تأثيرك، لما بتقف في مكانك كل كلمة خارجة من فمك بتخلق الأزمنة اللي جاية، لما بتقف في مكانك كل أفكار كل قوة كل صلوة كل إيمان بيصنع تأثير. بالمناسبة بعد الصلوة دي الملوك ابتدوا يتغيروا، نبوخذ نصر بلتشصر تغير كل المملكة وجاء داريوس فيعزل ملوك وينصب ملوك، دي جاء بعد كده. لكن دانيال واقف في مكان، تقول لي يمكن عشان الأجواء اتغيرت، أقولك حلو قوي، حتى لو الأجواء اتغيرت دانيال وقف في مكان. وأول ما بتقف في مكانك قدام الرب، تأثيرات صوتك تأثيرات صلواتك بتصنع مستقبلك. عشان كده الرب حريص أنك تكون مثبت، ورب حريص انك تكون بتملى داخل جواك حق وفرح، وكل ما هو جليل كل ما هو مسر كل ما هو صالح هو اللي بيملى قلبك علشان تتملي من النوعية دي، لان كل حاجة خارجة منك حتى من مشاعرك لها تأثير في الزمن اللي جاي. سكوتكم علامة الرضا. ما عرفش بتعملوا ايه في الآية دي. أفسس 3 وآية 20، ما عرفش بتعملوا فيها ايه، بتشجعكم بس ولا بتعمل حاجة تاني ولا بتخليكم تفكروا. أفسس 3:20، انتوا عارفينها حتى لو ما طلعتش على الشاشة. القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما ايه. لو انت واقف في مكانك صح جواك طلبات وكلمات خارجه من فمك، لو انت واقف في مكانك صح جواك افتكارات مش افتكاسات، افتكارات افتكاسات دي في الطبيعه القديمه، جواك افتكارات. ورب يقول لك حتى وانت واقف في مكانك صح اكثر جدا مما تفتكر. ممكن تشوف العملي بتاع ده في حياتك، يعني حضرتك واقف قدام الرب ومش خارج منك صوت بس بتفكر. سلام. القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يكونش أفكارك لها تأثير؟ يكونش أفكارك مهمة إن ما تبقاش محودة؟ عشان الرب بيرى أفكارك وخارجة بتزعق قدامه وعايزها تستخدم عشان يفعل بيها بقوة في حياتك، مش عايزها تبقى محودة. عشان كده ثبت نفسك في الحق كل ما هو جليل كل ما هو صالح، عشان حتى أفكارك يا ابني أو يا بنتي لها تأثير وانت واقف في مكانك صح. قبل التحدي بتاع نبوخذ نصر، دانيال مفيش أخبار منه، مفيش أخبار عنه، ولا هو ثلاث فتية هما بس بيحبوا الرب ماشيين وراء الرب جوه بابل بيتعلموا اللغة بيشتغلوا اتغيرت أسمائهم عايشين يوم ورا يوم بيروحوا الشغل ويروحوا البيت، وكل يوم ثلاث مرات في اليوم دانيال بيفتح النافذة تجاه أورشليم ويصلي. حس ما فيش حس لغاية لما حصل التحدي. التحدي حط دانيال في مكانه الصح. دي وعظة لوحدها. تحدياتك المفروض أنها تحطك في مكانك الصح مش تبعدك عن مكانك الصح. دي وعظة لوحدها بس خليني أوعظها لك في دقيقة. تحدياتك المفروض إنها بتزقك لمكانك الصح قدام ربنا عشان تاخد منه النعمة اللي تعبرك التحدي، مش تزقك

بعيد عن مكان النعمة فتلف دوائر. بعضنا التحديات بتقوم معثرات، لا تتعثر، ما تتعثرش في ربنا، ما تتعثرش في تحدياتك، خلي تحدياتك تبقى سبب وقفتك اللي ترجعك لمكانك الصح. لما دانيال التحدي حطه قدام الرب في هذا المكان، يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض، ليه؟ لأنك أنت تغير الأوقات والأزمنة، تعزل ملوك وتنصب ملوك. أنت بتتكلم عن إيه دانيال؟ ما هو أنا واقف في المكان الصح، فكلامي

اطلع اكثر جدا مما اطلب او حتى افكر سافعله الرب. ايه الملوك اللي اتزعزلوا يا دانيال؟ معناها ايه دلوقتي يا دانيال؟ ما اعرفش، بس انا عارف حاجه واحده، وانا واقف قدام الرب في مكان الصح كل عباده خارجه مني، كل حتى افكار خارجه مني حتى مش منطوقه بس بفكرها قدام الرب، رب يفعل اكثر جدا مما اطلب او افتكر حسب القوه التي ايه هو انا، وانا بفكر في قوه بتعمل فيه. اي قوة لو انا في مكاني الصح انا مطمن للقوة اللي بتعمل فيه. لو انا في مكاني الصح كل قوة خارجة اتاري حتى وانت ساكت، قوة قلبك وقوة نفسك، قوة الانسان الباطن حتى وهي بتفكر قدام الرب لها قوة بحسب القوة اللي تعمل فينا. فهو بيفعل اكثر جدا مما نطلب او حتى نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. إنسانك الباطن له صوت، ورب يقوي إنسانك الباطن، متأيدين بالقوة في الإنسان الباطن أفسس 3، فبيأيدك بالقوة في الإنسان الباطن علشان يطلع منك هذا الثبات اللي يخليك حتى وانت واقف قدام الرب في وسط التحدي بيحصل ترقية، وهذه الترقية بتحدد أزمنة جاية. دانيال والثلاث فتية حياتهم بقت مليانة أحداث كلها انتصارات، لأن دانيال وقف في مكانه الصح وحرك المية. هنحكي عن إيه اللي بيفتح الينابيع في المؤتمر، هنحكي عن أساسات وينابيع، واللي عايز يسأل يستنى لغاية المؤتمر. بس يمكن اللي أنا بقوله النهاردة يبقى مقدمة، برغم أنه بدري أسبوع، لأن أنا عمال بفكر المؤتمر من دلوقتي، فروحي شغالة في المؤتمر. يعقوب 1، أنتوا هنا؟ أورهنا أنتوا منورين. يعقوب 1، آيات معروفة. يعقوب 1، أما الصبر فليكن له عمل تام، آية 4، لكي تكونوا تامين وكاملين. حلوة تامين وكاملين دي، عارفين يعني ايه تامين؟ يعني من كل جهه تمام. تامين كلمه مش معتاده قوي، بس ما اعرفش شايفينها. لتكونوا تامين، اوكي عجباني فبكرر. اما صبر فليكون له عمل ايه؟ عمل كامل، يعني ايمانك ووقفتك قدام الرب وانتظارك قدام الرب ليكون كامل. لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تجنب الآيات، غير ناقصين في شيء. ده شعب الرب، ده شعب الرب اللي واقف في مكانه صح قدام الرب، واللي بيخلي التحديات توقفه قدام الرب، عطشان قدام الرب، يعظم الرب، ورب مش بيبص بيقولك ها وإيه كمان، لأن أنت أمته، أنت عروسته، هيحط فين استجاباته إلا عليك، هي النعمة. ايه اللي تقولي طب هو لو بيستجيب لأن ليه ما اختبرتش استجابته؟ لو انا هصدق كلامك ليه ما اختبرتش استجابته؟ لانك كتير بتحط نفسك في المكان اللي ما بتستقبلش فيه اللي نازل منه. المكان ده اسمه نعمه. كتير مشاعرك بتقول لك اصل انا ما استحقش، اصل انا خايف، اصل انا مضطرب، اطلع اجري احسن، وكلها اماكن ما فيهاش نعمه. لما بتقف في مكان النعمه بتستقبل الاستجابه من ابوك. لما بتقف بره النعمة بتاكل خروب مع الخنازير برغم انك ابن. اي لما بتقف في مكان النعمة بتستقبل مواريثك كابن. لما بتقف بره النعمة بتاكل خروب مع الخنازير. كلكم عارفين القصة بتاعت الابن الاصغر. فبرغم ان الاب عايز يديك كل حاجة يا ابني كل ما لي هو لك، بتختبر خنازير، خنازير الحياة، خنازير أعمال الجسد والريحة الوحشة والاضطراب، لأنك مش معتمد أنها نعمة، هي نعمة.
عشان كده بولس الرسول قال مين رقاكم مين عمل لكم سحر؟ هو بالإيمان بالنعمة ولا بأحاسيسك إنك كويس ولا مش كويس، فاهم ولا مش فاهم، مضطر؟ حتى لو مش فاهم ارفع عينك.

يقول يا رب اسكب نعمة فيزداد الفهم، اسكب علي روح الفهم. حتى لو انت حاسسك مش مثبت، اسكب علي ثباتك، اسكب علي المعجزة، العاثر يصير مثل داود، اسكب علي هذه المعجزة بالنعمة. ليه تقول لا انت مش كله نعمة؟ ما انت قلت لي اقرا في الكلمة وده أعمال. دي مش أعمال، ده انت بتحط نفسك قدام النعمة. Are you here؟ فانك انك بتلتزم بأمور روحية وراء الرب عشان تحط نفسك قدام النعمة. احد الكنائس الطائفية سميها وسائط النعمة. يعني ايه وسائط النعمة؟ يعني بتحط نفسك فيها، في النعمة بتنسكب على حياتك. فالكلمة من وسائط النعمة، لو جاز التعبير هستخدم استعير منهم الجملة. فبتحط نفسك قدام هذا الطيار اللي خارج من حب الرب، من نعمة الرب، فبيغسلك، بيغسل عينيك، بيغسل مشاعرك، بيغسل اضطرابك وبيثبتك. النعمة بتثبتك، بالنعمة أنتم مثبتون في الحق. فثباتك في النعمة بيثبت الاستجابة على حياتك، لأن أبوك ما بيسكبش إلا على عروسته، بيسكب على بس ما بيسكبش إلا عروسته النعمة. ولو العروسة واقفة في النعمة بتستقبل كل موارثها، لو العروسة واقفة برا النعمة بتاكل خروب مع الخنازير برغم إنها العروس. لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. هللويا. ما اعرفش بتعملوا ايه بالايات، بس وقف نفسك، دوس فرامل بعد كل جمله وفكر فيها. غير ناقصين في شيء، هو ده اوبشن انا بحطه قدامك عشان تؤمن. ولو امنت النعمه تنسكب. الايمان بالنعمه، الايمان بالنعمه. طلع عندنا مشاكل في البيت، انا جاي من عندي مشاكل في البيت، هقول لك الرب عنده استعداد انه يسكب على مشاكل البيت وعلى المشاكل الشخصيه وعلى الضعف المضطرب فيه وعلى القيود اللي بقالك سنين ما بتبطل بطلت تصلي لها وعلى مستقبلك ومستقبل اولادك. في كله في الاجتماع بعد خمس دقايق ولما نوقف نصلي مع بعض. بس نعمه قادر ان يفعل اكثر جدا مما تطلب او ايه او تفتكر. بس ايه اللي خارج من روحك؟ ايه اللي مالي روحك؟ شكايه، احزان، ايه اللي بي بي بي عارفين الحاجه اللي بتشع؟ ايه اللي بيشع من انسانك الباطن؟ ايه القوه اللي بتشع من داخلك حسب القوه اللي تتعمل فيك؟ ايه اللي حاجه بتشع جواك؟ اعمال جسد، شكايه، مخاوف، صغر نفس، ما عنديش حق، انا مضطرب، كلمات خارجة منك، ولا اللي بيشع أنا ابنك، أنا بحبك، أنا واقف قدامك، أنت كلية القدرة. وده اللي بيشع من جوه، فجواك مصدق الحق، ولأن المصدق الحق وكلمته بتاخدها. أن الإيمان بالنعمة بيضمن ميراثك. كمل معاك. إن كان أحد تعوزه حكمة، الآية دي معروفة، بس وجودها اللوكيشن بتاعها ما بين الجمل عجيب جدا. معلش نرجع لأربعة مرة تاني. فأربعة بتكلم إيه؟ بيكلم إنك أثبت بالإيمان لكي تكون تام وكامل غير ناقص في شيء. حلو قوي، اتذكروا دي. يعني ثبت نفسك قدام الرب، عشان لو ثبت نفسك قدام الرب، رب سيسكب كماله وتمامه فيخليك غير ناقص في شيء. لقال وراه إن كان أحد تعوزه حكمة. خلي بالك، وكأنه نقل الموضوع بيتكلم عن الحكمة. فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، سيعطى له. ستة الأهل وراه، لكن يطلب بإيمان غير مرتاب البت. المرتاب يشبه موج من البحر تخبطه الريح وتدفعه. يعني إيه غير مرتاب البت؟ يعني منشن على حاجة ومش شاكك فيها. غير مرتاب إن أبوه السماوي عايز يديله دي ولا لأ. غير مرتاب إن أبوه السماوي بصلاحه وبجوده بيعزل ملوك وبينصب ملوك، يغير الأوقات والأزمنة فيعطينا أن الأسرار. فاكرين دانيال أعلن لنا سره، أم قال له الحلم وتفسير الحلم؟ ليه؟ لأنه هو يعلم الخفايا والأسرار. المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان. آية 7، آية بايخة قوي لو جاز التعبير.
لا يظن ذلك

الإنسان أنه ينال شيء من عند الرب. أوكي طب أنا عايز أمسكها يا رب، يعني مين اللي مش هياخد ولا حاجة من عند ربنا؟ آية 8، رجل مين اللي مش هياخد ولا حاجة من عند الرب؟ اللي عنده في أوبشن نعم ولا، في أوبشن هيشفي ومش هيشفي، في اوبشن انه تقول لي مش كل الامراض بتشفى، اقول لك ده موضوع تاني له علاقه بالرحله الروحيه بتاعتك وبان الصبر كله عمل تام. لكن هو يريد ولا لا يريد؟ انت جمال. فانا غير مرتاب البتة، انا رجل زور، لست رجل زور رايين. هو يريد ان يفتح ازمنتك ويحقق دعوته في حياتك، يريد او لا يريد. اوعى تكون زور رايين، وهيعمل كل حاجة عشان يتمم حضوره في بيتك وفي أسرتك علشان يحرك، لأن لو حضوره في بيتك وفي أسرتك بيقوم محرك دعوتك بانطلاق، لأنه لو بيتك اتهدم دعوتك بتتكسر. فهو بيحافظ على بيتك، يريد أن يحافظ على بيتك وعلى أزمنتك عشان يطلق دعوتك. هو يريد أو لا يريد؟ ولأنه يريد، أنت أوعى تكون متقلق لذو رأيين في الموضوع، لأن رجل متقلقل ذو رأيين لا يأخذ شيء من عند الرب. أنت جمال، لا يأخذ شيء من عند الرب. أنا مش ساكت عشان مش لاقي كلام، أنا ساكت عشان أحطك قدام التحدي. إحنا طبيعتنا الشرقية بتحتفظ بحاجتات متناقضات في نفس الوقت وعايشين عادي. يعني تجد شخص يعاني من النجاسة وفي نفس الوقت غيران قوي على ربنا. حبيبي لا تكون متقلقل ذو رأيين، حط النجاسة قدام ربنا، الرب هيطهرها لك، بس ما تاخدش النجاسة على جنب، يبقى ده في أوضة مقفول عليها وقصة تاني موجودة. أنا بحب ربنا وجوايا غير على قلب ربنا، افتح الأوضة المقفولة، ما تحطش حاجات متناقضة جوه أفكارك وتحطهم جنب بعض. رجل متقلقل، رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرق. المرتاب يشبه موكل من البحر، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. فاللي خارج منك، إيه اللي خارج من؟ عشان أنا بذكرك بالآية اللي وصلتنا الحتة دي، أكثر جدا مما إيه تطلب. أو لو انت بتطلب أي كان تتميم الدعوة وأفكارك، أنا مش هقدر أتممها، ده بيت منقسم على ذاته، ده أنت بيتك كده منقسم على ذاته، أنت كبيت منقسم على ذاته. وقولك هذا البيت يخرب، عارفين إيه دي؟ البيت المنقسم على ذاته لا يقوم، هذا البيت يخرب. أنت بيت للرب، ولو أنت جواك يا رب تمم دعوتي، بس جواك ده مش منطوقة، أنا بفكر في ده وأنا بقولك تمم دعوتي، أنا بيت مقسوم. عشان كده بتحط كل كيانك، كل أفكارك، كل تركيزك، كل إيمانك. أنت مش متقلقل ذو رأيين، أنت مثبت في الحق، والحق بيقولك أنا هتمم الدعوة، عشان كده بثبت بيتك، عشان كده بحرك كل أمور حواليك. قال له كده، هو بيتكلم عن الدعوة في العهد القديم، يقولك لو مشيت في المية لن تغمرك، لو مشيت في النار لن تلسعك، أعطي أناس عوضا عنك. يعني أعطي أناس عوضا عنك؟ يعني لو في ناس هتقف قدامك أنا هفنيهم عشان أنت تعدي. دي مش آية مشجعة، دي آية، هي آية مشجعة بس، دي مش آية مشجعة بس، هي آية تقول لك قد إيه الرب يرى أهمية دعوتك. ده حيدي أناس عوضا عنك. Are you here؟ ولو أنت أفكارك مليت أفكارك بقى، مش بس حتى فكرك، رب مهتم بدعوتي إلى هذا الحق، لدرجة أنه قال لما أرميا قال جواه أنا ولد، قال له ما تقولش أنك ولد، أنا من البطن اخترتك. ما تقفش قدامي وتفكر أفكار ذو رأيين. مش
شعب الرب اللي بيرفع ايديه وبيسبح الرب ويقول يا رب اطلق دعوتك واطلق قوتك واطلق مسحتك. اوعى تكون زو رأيين رافع ايدك بتعمل كده بس جواك هيحصل مش هيحصل، هو ربنا هيسكب على

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أو الأصفار العهد الجديد. وصلنا إلى أصحاح 16 من إنجيل متى. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا الإنجيل، إنجيل متى أو أي جزء من أجزاء الكتاب المقدس، ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياك.
0: كمان برحب الضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إيه موضوعات أصحاح 16، الموضوعات الرئيسية في الأصحاح؟
1: أرى فيه ثلاث إعلانات عظيمة. الإعلان الأول عن شخص المسيح بالمقابلة مع آراء الناس المتضاربة والخاطئة في شخصه. المسيح هو ابن الله. ثم أول إعلان عن الكنيسة ورد في هذا الأصحاح، ودي المرة الأولى التي يرد فيها الكنيسة في الكتاب المقدس. الأمر الثالث كلام عن كلام واضح وصريح عن موت المسيح وقيامته في الأعداد اللي بعد، كلامه عن شخصه وعن الكنيسة.
0: إذا نستطيع أن نقول أن هذا الأصحاح هو أصحاح الإعلانات.
1: صحيح.
0: إعلان عن أن المسيح هو ابن الله.
1: أيوة.
0: وأن إعلان عن الكنيسة وإعلان عن موت وقيامة المسيح.
1: صحيح.
0: تمام. هقرأ بعض الأعداد من 1-4 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحو، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. مرة أخرى يأتي الفريسيون، لكن معاهم المرة دي الصدقيون ليجربوه. العبارة دي افتتاحية الأصحاح، بتشوفها إيه في قلب الفريقين دول؟
1: يعني الفريقين ما يطيقوش بعض، لكن بقوا حبايب من تحت راس المسيح. الفريسيون هم التقليديون بتوع زمانهم، والصدقيون هم الليبراليون بتوع زمانهم.
0: التشدد والتحرر،
1: كيف يعني يجتمعوا معا؟ مش ممكن. لكن اليهود اللي حبوا قيصر، يعني فجأة كده بقي بيحبوه، ليس لنا ملك إلا قيصر. في الحقيقة الشيطان يقدر يجمع، لكن بكل أسف هذا الاتحاد

0: الأسد هو وقتي وهزيل وليس له جذور، وبيطلبوا من المسيح آية، وكم فعل المسيح من آيات لا أول لها ولا آخر بلغة يوحنا 12:37، مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به.
1: عندي سؤال يا أخي يوسف عن الكلام اللي قاله المسيح المرتبط بتمييز شكل السماء، يقصد من ورائه؟
0: يعني تلاحظ حضرتك أنهم طلبوا منه آية من السماء فحول أنظارهم إلى السماء، ولم يذكر لهم كل التنبؤات الجوية، لكن ذكر لهم أمرين فقط. ذكر لهم إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة، في الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوس. يبقى جاب لهم صح وأيضا شتاء. إمتى قالوا يقولوا صح؟ لما يكون وقت المساء، عندئذ إذا شافوا ظاهرة معينة يقولوا صح. في الحقيقة الأمة مرت عليها مساء، لكن كان عندهم أمل وعشم إن المسيح هيجي وهيوضب الأوضاع وهيبقى كل الأمور زي الفل. صح، جاء المسيح فعلا في الصباح، لكن بكل أسف احتقروه ورفضوه. لذلك في الصباح تقولون شتاء، جاي عليكم شتاء طويل، يا من أتى إليكم المسيح فرفضتموه. لذلك المسيح بيقول لهم أنتوا بتعرفوا تميزوا وجه السماء والأرض، وأما هذا الزمان اللي فيه ابن الإنسان أتاكم، المسيح وصل إليكم، كيف لا تميزون؟ جيل فاسد وشرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى.
1: أشار مرة أخرى إلى آية يونان النبي،
0: نعم،
1: لكن مش في الموت والقيامة، لكن في ذهاب يونان إلى الأمم وتركه للأمة.
0: يعني أقدر في أصحاح 12 المسيح في بطن الأرض يومين وفي اليوم الثالث يقوم، بينما هنا الأمة نفسها بلعتها البحر وسط شعوب العالم، لكن في اليوم الثالث سوف تقوم هذه الأمة عندما يتوبوا ويرجعوا إلى الرب.
1: تمام، يعني الأمة في يونان النبي كما بالزبط. كان يونان في جوف الحوت، الأمة هتدخل إلى مياه الضيقة العظيمة.
0: بالضبط.
1: تمام،
0: يبقى صاح 12 المسيح هو آية يونان، هنا الأمة هي ممثلة في يونان.
1: أشكرك. الجزء من 5 إلى 12 يتكلم عن، وهنركز فيه شوية، عن الخمير اللي حذر الرب منه، اللي قال عنه كده خمير الفريسيين والصدقيين. عايز أعرف إيه هو خمير الفريسيين والصدقيين، ولو في أنواع خمير تاني في الكتاب.
0: الخمير كما فهمنا من أصحاح 13 هو الشر حيثما يوجد. الخمير يمثل لنا عنصر الشر. خمير الفريسيين التقليد، خمير الصدقيين الليبرالية والتحررية وعدم الإيمان لا بالكتب ولا بقوة الله. عندما تجد شخصا لا يؤمن بالكتاب ولا يؤمن بقوة الله، طالما الله قال هيقدر يعمل، ده راجل صدوقي وده خمير الصدوقين. عندما تجد شخصا لا يحترم الكتاب لكن يضيف عليه كثير من تقليدات الناس، هذا هو خمير الفريسيين. والرب قال لتلاميذه تحرضوا من خمير الفريسيين والصدقين.
1: هل في أنواع خمير تاني في الكتاب تفكرنا بها؟
0: في خمير أفتكر في مرقس 8 خمير هيرودس، اللي هي محبة العالم، صداقة العالم، العيشة النجسة زي ما كان هيرودس عايش في النجاسة. في مثلا خمير آخر اللي هو خمير الوثنية، امرأة أخذت خميرة صغيرة وخبأتها في 3 أكيال دقيق. الخمير هو عنصر الشر حيثما يوجد. في خمير أدبي، خمير تعليمي، في غلاطية 5 وفي كورنثوس الأولى 5، الخمير دائما يمثل عنصر الشر.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

أخ يوسف اسمح لي قبل ما ناخد سؤال من الضيوف نقرأ الأعداد من 13 إلى 20. يقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه

0: تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. ناخد سؤال من الضيوف، أكيد عندهم سؤال في هذا الجزء.
1: سؤال في عدد 13، هو ليه الكتاب اهتم ان هو يذكر هنا المكان اللي المسيح راح فيه، مع انه يعني مش باين قوي اذا كان في علاقه بين المكان دوت والحوار اللي داره بينه وبين المسيح وبين بطرس ولا لا؟
0: تفضل يا خيوس.
2: هذا المكان هو في شمال الارض، ارض اسرائيل، وله اسم اممي كما هو واضح، نواحي قيصريه فيلبس، قيصر امبراطور روما، وفيلبس ده الملك اللي كان عليهم، فكأن الاسم مزيج من أسماء أممية. في هذا الجو الأممي، إنجاز لي أن أقول، قصد المسيح أن يعلن عن الكنيسة التي ستكون في مجملها مكونة من الأمم وليس من، طبعا باب مفتوح لليهود، لكن أساسا مكونة من الأمم.
0: تمام. بالإضافة إلى أن هناك سبب آخر في قضية الوحي نفسها،
2: نعم،
0: أنه لأنه الأناجيل هي الجزء التاريخي في العهد الجديد، فدايما التاريخ بيوثق كل الأحداث بالأسماء والأماكن والتواريخ والمواضع الجغرافية وأسماء الشخصيات. عشان كده روح القدس يحرص أن يقول لنا المعجزة دي حدثت فين، والحوار ده كان على أنهي جبل، ومين اللي كان موجود، بالأسماء، توثيق المعلومة والحدث، لأن ده كلام الله مش من تأليف بشر. تمام. فإحنا كده عرفنا السبب المرتبط بتأسيس الكنيسة والسبب المرتبط بالوحي.
2: نعم.
0: عندي سؤال يا أخ يوسف مرتبط بالإعلان الأول، لما بيقول المسيح من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان، لكن لم تأتي إجابة سليمة من دائرة البشر إلا من إعلان من عند الآب لبطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. إعلان مثل هذا ليه البشر ما يقدروش يوصلوا له؟ ليه لازم يكون في إعلان من عند الآب؟
2: في الحقيقة في هذا الأصحاح احنا بنشوف ثلاث توجهات، إنجاز لأن أقول، نحو المسيح: توجه عدائي من الفلسطين والصدوقين في أول الأصحاح، توجه غير مميز من جموع الناس، من يقول الناس بصفة الإجمال أني أنا. في الحقيقة ما قالوش حاجة وحشة، بالعكس قالوا أنه واحد من الأنبياء في مجمل إجاباتهم، لكن المسيح لم يصر بمثل هذه الإجابة، وده معناه أن الذي يؤمن أن يسوع مجرد نبي، في الحقيقة المسيح لا يرى فيه أي شبع، لأن هذه المعرفة معرفة قاصرة جدا جدا.
0: يعني خلينا نقول أنه اعتراف حسن لكنه ناقص.
2: ناقص.
0: تمام.
2: المسافة بين الله الظاهر في الجسد وبين واحد من الأنبياء مسافة هائلة شاسعة فلكية.
0: عشان كده كان لابد أن يأتي الإعلان عن من هو المسيح.
2: بالضبط.
0: من هو المسيح بحسب إعلان الآب لبطرس؟
2: يعني شوف حضرتك، بطرس عاش مع المسيح حوالي 3 سنين، شاف معجزات كثيرة جدا، هو لسه من أصحاح أو أصحاحين كان حيغرق، وبعدين صرخ قائلا: يا رب نجني. سجدوا له باعتباره ابن الله، لكن كأن المسيح بيقول لبطرس: أنت لم تعرفني بذكائك ولا بعشرتك الطويلة معي، لكن عرفتني بإعلان من الآب. وهذا معناه أنه دون إعلان من الآب نظل نمسي في ظلمة حالكة، لكن شكرا لله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا.
0: تمام. دائما يا أخ يوسف بيبقى الكلام عن من هو المسيح وما هو عمل المسيح.
2: أيوه.
0: وقبل ما يقول لنا هو هيعمل ايه لازم يقول لنا هو مين. قبل ما نتكلم عن الكنيسة وعن الموت والقيامة.

0: ربنا من هو؟
1: صحيح.
0: هو ابن الله الحي. وحضرتك قلت ان ده اعلان ما ينفعش يجي من داخل الانسان، ده جاي من بره، الاب اعلن لبطرس. خلينا برضو نقول لكل واحد دلوقتي انه مش هيقدر ابدا يتميل قلبه بهذا اليقين ان المسيح هو ابن الله الا بعمل الهي بحت.
1: تمام.
0: يعني لا الاقتناع البشري هيقوده الى ان المسيح هو ابن الله، ولا حتى الدراسات والبحث، لكن عمل الهي بحت. الاب يجذب الانسان للابن، وروح القدس ينير الانسان. انت هو المسيح ابن الله الحي. فماذا أعلن المسيح لبطرس بعد هذا الإعلان؟
1: يعني هنا في إعلان من الآب لبطرس، والمسيح بيقول له كلمة يمكن بالعربي مش واضحة قوتها، وأنا أيضا أقول لك. وأنا أيضا يعني الآب قال لك وأنا أيضا، وهنا ندية بين الآب والابن. إذا كان الآب أعلن لك أغلى من عنده، فإني أيضا سأعلن لك أغلى من عندي. مين أغلى شيء عند المسيح؟ كنيسته اللي هي عروسه. أنا بفتكر المرتين اللي جت فيها كلمة محبة في سفر التكوين. أول مرة تكوين 22، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، صورة لمحبة الآب لابنه. ثم المرة الثانية مباشرة في آخر تكوين 24، أخذ إسحاق رفقة وأحبها وتعزى بعد موت أمه. وكأن إذا كان إبراهيم بيحب إسحاق فإن إسحاق بيحب رفقة. إذا كان الآب أعلن الإبن لبطرس فإن الإبن يعلن الكنيسة لبطرس.
0: قال عن الكنيسة أبني كنيستي.
1: نعم.
0: لفظ أبني كنيستي محمل بالمعاني.
1: أي.
0: فهي كنيسته.
1: أي.
0: هو يبنيها.
1: أي.
0: بتشوف فيها إيه؟
1: يعني على سبيل المفارقة، لما نقرأ في تكوين 2 أن الرب الإله أخذ ضلع من آدم وبنى الضلع التي أخذها امرأة وأحضرها لآدم، فإن هنا على سبيل المفارقة الذي يبني مش الرب الإله لآدم، لكن آدم الأخير هو الذي يبني كنيسته، وهو الذي سيحضرها لنفسه بحسب أفسس 5:26، محضرها لنفسه كنيسة مجيدة. يبقى إذن المسيح يبني كنيسته في الوقت الحاضر، وعندما تكتمل الكنيسة في الاختطاف سيحضرها لنفسه.
0: وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، كل مؤامرات جند الجحيم لن تقوى على كنيسة قد بناها المسيح.
1: صحيح.
0: الكلام اللي بعد كده في عدد 19 بيوقفني شوي.
1: أيوه.
0: الكلام المرتبط ببطرس.
1: أيوه.
0: وما سيعطيه الرب لبطرس. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات لبطرس.
1: أيوه.
0: فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. يعني أسيء فهم هذه العبارة على مر
1: أيوه.
0: العصور، واعتبر
1: أيوه.
0: أن بطرس معه مفتاح السماء.
1: أيوه.
0: ومفتاح الخلاص.
1: أيوه.
0: ومؤسس المسيحية.
1: أيوه.
0: وهكذا يعني.
1: أيوه.
0: إيه معنى هذا الكلام أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؟
1: يعني زي ما حضرتك تفضلت، ملكوت السماوات ليس السماء، وأيضا ملكوت السماوات ليس الكنيسة، وبطرس ليس عنده لا مفتاح الكنيسة ولا مفتاح السماء، لكن عنده مفتاح ملكوت السماوات.
0: تمام.
1: ملكوت السماوات سبق أن درسناها في هذا الإنجيل العظيم، وعرفنا أنه دائرة سيادة المسيح الغايب في السماء على أتباعه على الأرض، من ضمن أتباعه مؤمنين حقيقيين ومجرد معترفين اسميين.
0: حنطة وزوان.
1: حنطة وزوان زي ما قرينا في متى 13. فهنا بيقول له أديك مفاتيح دائرة الاعتراف. مين اللي فتح لليهود يوم 50 ليدخلوا إلى ملكوت السماوات؟
0: بطرس.
1: بطرس. مين اللي فتح الباب للأمم في أعمال 10؟
0: بطرس.
1: بطرس. مين اللي قال في سمريين. أعمال 15 قال منذ زمان اختار الله أنه بواسطتي عن طريقي يسمع الأمم وأفتح لهم الباب. فالبطرس فتح لليهود وفتح للأمم وفتح في أعمال 8 للسامريين. إذن اللي معاه المفاتيح بطرس فتح لكنه لم يغلق. النهاردة مش محتاجين لبطرس يجينا من السماء يفتح لنا. لو أي واحد عاوز يخلص مش محتاجين لبطرس، كل من يدعو باسم الرب يخلص. هذا ما قاله بطرس يوم 50، وليس بأحد غيره الخلاص، هذا ما قاله بطرس في أعمال 4:12

0: إذا بطرس فتح وترك الباب مفتوح وكل من يريد أن يدخل فليدخل.
1: ولم يعط المفتاح لأحد آخر خليفة لبطرس.
0: لا مفيش.
1: فليس من سلطان أحد بعد بطرس أن يفتح أمام شخص ويغلق أمام شخص آخر، أو ما يسمى بالحرمانات الآن، يحرم من ملكوت السماوات ويدخل إلى داخل ملكوت السماوات. بطرس فتح وباب ملكوت السماوات مفتوح الآن.
0: بالضبط. أنا مش محتاج أساسا لواحد يفتح، لأن بطرس ما قفلش وراه، فتح وساب الباب مفتوح. واللي هيقفل بقى المسيح عندما يأتي لاختطاف كنيسته وأغلق الباب، متى 25.
1: جيد أن نعلن مرارا وتكرارا أنها ليست السماء وليست الكنيسة، لكن ملكوت السماوات دائرة. اللي فتح بطرس أيما كان موجود على الأرض، وما زال الباب مفتوح إلى الآن.
0: صحيح.
1: دائرة على الأرض. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 23، فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. إيه معنى التعبير ده، اذهب عني يا شيطان؟
1: تفضل يا أخي يوسف. تعقيبا بعد هذا الإعلان الذي قاله المسيح، في إعلان زي ما قلت من الآب لبطرس عن من هو المسيح، وإعلان لبطرس من المسيح عن الكنيسة، وبعد كده أنه أعلن المسيح أنه سيذهب للصليب، فبطرس قال له كلام، قال المسيح لي اذهب عني يا شيطان. الكلام هنا شوية محتاج يتفك. تفضل.
2: يعني في قيصرية فيلبس أو نواحي قيصرية فيلبس سمع المسيح صوتين على طرفي نقيض وكلاهما من بطرس. الصوت الأول رجع الصدى لما قاله الآب للمسيح في المعمودية. أيوة. أنت ابن الحبيب. بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لكن في أصحاح 4 بعد متى 3 اللي فيه سمع المسيح أنت ابن الحبيب، الشيطان قال للمسيح وقع على إيه؟ الغلب والتعب والصليب.
1: أعطيك ممالك،
2: أنا أعطيك كل الممالك والتمن رخيص خالص، تسجد للسجدة واحدة. فقال المسيح للشيطان اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد. بكل أسف بطرس الذي كان صوت الآب لكي يوصل إعلان الآب عن المسيح اللي قاله لبطرس، بكل أسف صار صوت الشيطان لكي يمنع المسيح عن الذهاب إلى الصليب. إضافة وردت في إنجيل مرقس في الجزئية ديت، المسيح قبل ما يقول لبطرس اذهب عني يا شيطان، كتاب يقول لنا فالتفت المسيح إلى تلاميذه وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، كأن المسيح عايز يقول له لو أنا ما ذهبتش إلى الصليب دول هيروحوا فين؟ أنا وإنت كنا هنروح فين؟ طبعا كنا هنروح في متاهات ومجاهل إلى أبد الآبدين، عذاب وظلمة خارجية، لكن حبا فينا مضى إلى الصليب.
1: في هذا الإعلان الذي قاله المسيح عن الموت والقيامة يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم. وينبغي محتاجة تركيز، ينبغي في ضرورة،
2: صحيح،
1: ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. شخص ينبئ عن متى سيموت ومتى سيقوم وكيف سيموت وعن إيد مين سيموت على الصليب، هل ينفع نقول عنه كان يجهل ما ينتظره وهرب في وقت المحاكمات ووقت الصليب وألقي شبهه على آخر والله نجده من الموت؟ واحد بيقول أنا هعمل إيه ورايح أعمل إيه وبعد ما هموت هقوم بعد كام يوم، تشوف في إيه؟
2: الذين يقولون مثل هذا الكلام لا يبنون كلامهم على كلمة الله اللي هي الصخر. اسمع كلمة الله وابني كلامك على هذا الصخر. أما أنك تسمع كلام الناس، من إمتى كان كلام الناس صح؟ ومن إمتى كان كلام الشيطان الذي يبث في عقول البشر من إمتى كان صح؟ ما دائما الإنسان يضل، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فين في الكتاب المقدس كله المسيح لم يكن

0: يكون يعرف لماذا جاء. لقد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. الصليب كان ماثل أمام عينيه من اللحظة الأولى.
1: إذن هو كلي العلم وكان يمسك بزمام الأمور في قضية الصليب.
0: صحيح.
1: مش بس كان الموضوع في إيد البشر عشان ياخذوا للصليب.
0: إطلاق.
1: عايز تعليق على الجزء الأخير الخاص بالتبعية في عدد 24 إلى نهاية الأصحاح. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. عايز تعليق على هذا العدد؟
0: يعني أرى فيها بداية التبعية الفردية. يعني لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا. هنا بيقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. هذا ما لا نسمعه الآن مطلقا من رجال الدين والمواعظ اللي بيحضرها الآلاف. ما يقولكش انكر نفسك، لكن يقولك متع نفسك، اثبت نفسك إلى آخر نفسك. لكن هنا الصادق الوحيد بيقول فلينكر نفسه، وبعدين يقول من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. وبعدين لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وكأن أنا علي أن أختار حاجة من اثنين، يا إما أستمتع بلذائذ الحياة الدنيا الآن وأخسر نفسي إلى أبد الآبدين، هذا كلام المسيح الواضح، يا إما أنكر نفسي أتجاهل أي حاجة تخصني وأتبع المسيح بتبعية صادقة مخلصة. هذا الشخص الذي يفعل ذلك يحفظ ويجد نفسه ويحفظها لحياة أبدية. وأتذكر كلمات أحد الشهداء اسمه جيم إليوت، كان مرسل إلى الإكوادور، وقال هذه العبارة: ليس أحمق من يضحي بما لا يقدر أن يحتفظ به لكي يربح ما لا يمكنه الاستغناء عنه.
1: تمام، أشكرك أخي يوسف. طبعا الجزء اللاحق من عدد 27 مرتبط بحادثة أصحاح 17، هنأجله عندما ندرس أصحاح 17 في الحلقة القادمة. أشكرك، وصلنا لختام الحلقة. الرب يباركك.
0: أمين.
1: هنرجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اللي لمسني جدا فكرة الحزم اللي ربنا بيتعامل بيها. لما بطرس أعلن الحق أن المسيح هو ابن الله، الآب أعلنه الحقيقة ديت، رب قال له أنت بطرس، وعلى هذا مدح وقال على هذه الصخرة ابن كنيستي. لكن لما بطرس غلط رب انتهره برضه بشدة وقال له اذهب عني يا شيطان. وده اللي ربنا بيطلبه مننا في عدد 24، بيقول أن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. الحياة مع المسيح دايما محتاجة حسم، نحن نكون مقررين احنا نعيش للمسيح.
1: تمام.
3: محدش مننا هيعرف يقدر ولا يفهم ان المسيح هو ابن الله الا باعلان الهي منه شخصيا.
1: تمام.
4: يشجعنا كتير ان الجزء اللي جه فيه الاعلان من الاب عن الابن انه المسيح ابن الله الحي، يجي الاعلان من المسيح عن الكنيسه وعلى هذه الصخره ابني كنيستي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف. ربي يباركك. عزيز المشاهد، في هذا الأصحاح تقابلنا مع إعلانات مباشرة عن من هو المسيح وعن عمل المسيح، عن من هو المسيح في ذاته في شخصه، وعن الكنيسة مشروع الله على الأرض، وعن مشروع الصليب الموت والقيام أيضا. وتستطيع أن تكون عضوا في الكيان اللي ربنا عمله على الأرض لإسم الكنيسة عندما تبني حياتك على هذا الإيمان الأقدس المسيح ابن الله الحي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: مرحبا بكم أحباء المشاهدين في كل مكان من برنامجكم يعود فيحيينا. صلاتنا في هذه الحلقة الرب يوصل لقلبك بإعلان قوي يغير مسار حياتك ويخليك واثق إن الرب مجهز لك حاجة مختلفة. طالما الرب إدالك منحة، الحياة دي بنعتبرها منحة، قال كده المختبر منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. إذن الوقت اللي الرب مديهولك ده منحة من الرب، فاستثمر الوقت ده. وهذه الحلقة مميزة جدا جدا جدا، مشجع كل المشاهدين، خليك مركز معانا قوي لأن الرب هيقول لك كلام يمكن أجزم أقول أول مرة تسمعه، إعلان قوي جدا جدا هيغير مسار حياتك. ونفسي أقول لكل المشاهدين والمشاهدات، اركن كل حاجة يمكن اتعلمتها قبل كده على جنب من موروثات، من حاجات يمكن مسلمات غير كتابية، وتعالى انظر الكتاب بنظرة مختلفة النهاردة، لأن الرب يوصل ليك من خلال الكلمة يغير طريقة التفكير وتتغير طريقة تفكيرك وذهنك يتجدد وتبص للأمور بطريقة مختلفة. شكرا رب جدا لأجل برنامج يعود فيحيينا، شكرا رب جدا لأجل جمعية خلاص النفوس بني سويف اللي من خلالها بتذاع كلمة الله للعالم كله، شكرا رب جدا لأجل قناة الكرمة، القناة المباركة جدا اللي الرب حاطط إيده عليها بقوة، واثقين الأيام اللي جاية في الامتداد لمجد المسيح. هذه الحلقة بعنوان بطرس ما بين الإنكار والإثمار. هقول العنوان تاني، العنوان بكل بساطة بس عنوان عميق، يبدو أنه هو لكن في أمور عظيمة أن الرب يوصل لك من خلال الإعلان ده أو عنوان الحلقة بطريقة يمكن أنا بقول لك صدقني كلام أول مرة تسمعه، بعنوان بطرس ما بين الإنكار والإثمار. لكن خلوني قبل ما ندخل في زخم الحلقة نرحب بخادم الرب المبارك، شكر رب لأجله ولأجل إيد الرب اللي عليه بقوة فعلا مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، رجل الله الغالي الأخ ناجي كامل. أهلا وسهلا بك أخ ناجي.
1: أهلا بك يا خبهاء، إزيك ومشاهدين. أصلي أن الرب يدينا حلقة طيبة تكون لفائدة كل شخص بيحب الرب يسوع المسيح لمجد اسمه.
0: أمين. نشكر رب جدا لأن الرب وهبك لنا النهاردة ولكل المشاهدين، واثق في استخدام الرب ليك في اسم الرب يسوع.
1: شكرا لمحبتك.
0: كمان ارحب بالغالي على قلبي جدا المرنم المبارك اخويا رامز هاني. اهلا وسهلا بك اخويا رامز.
2: اهلا بك اخويا بهاء،
0: نورنا واشكر رب لاجلك، وصدقين الرب يرنم فيك النهارده وناخد شعب الرب في اجواء التسبيح
2: في اسم الرب يسوع. يسوع امين.
0: طيب ايه رايك يا خناجي ناخد ترنيمه في بدايه الحلقه ونرجع ندخل في لب الحلقه مع اخونا؟
2: يلا نرنم. انا متبارك وانا معاك اخ بهاء انت والاخ ناجي الغالي، وبصلي في اسم الرب يسوع الحلقه دي تكون سبب ارتداد ورجوع لكثيرين لمعرفه المسيح. تعالوا ندخل محضر الرب واحنا بنعلن كده قلبي اسير نعمتك وعملها في قلب حياتي.